الأربعاء 20 أيار 2026 بلا جمرك لبنان الحر. أوفى التحيات للجميع مستمعي بلا جمرك، مستمعي لبنان الحر. بلشنا هلأ ومنستمر لغاية الساعة 5 إلا

بدري عم نفهم. وطبعا هون بدي حيي زميلي فريدي سابع على هندسة الصوت وفاء شديا عبر الميكرو. مدري عم نفهم، مدري ما عم نفهم، مدري عم نفهم ومطنشين، مدري عم نفهم وناطرين، مدري عم نفهم بس فالج ما تعالج، مدري ما عم نفهم والجماعة نوياهن طيبة، مدري ما عم نفهم لأنه منطق لا منطق هو السائد. وما أدراكم ما هذا اللا منطق؟ منطق تعو لا تجي وتزوب علي، الكذبة مش خطية والصدق هو اللي خطية بهيدا البلد. ولا زالت الأفراح في ديارنا عامرة،

25 أيار عيد المقاومة والتحرير، ولا زالت الأفراح في ديارنا عامرة، وبين الكر والكر ينعاد عليكم ألف عيد وعيد، وكل عام وجنوبنا حر مستقل وينعم بالاستقرار والعز. 25 أيار فرصة طبعا وطنية بين هلالين عيد المقاومة والتحرير. مدري عم نفهم، مدري مش عم نفهم، خي اضحكوا علينا وغيروا له اسمه لهالعيد. أساسا إذا بدنا نحكي مظبوط، هيدا العيد لازم يلتغى من أساسه، لأنه المقاومة صارت بحسب مجلس الوزراء غير شرعية وخارجة عن القانون، أما التحرير فحدث ولا حرج، فصار التعتير بعينه، صار كل شيء إذا بدكن إلا تحرير والآتي أعظم. خي بدكن تضلكن معيدين بهيدا البلد عيدوا، بس غيروا له اسمه لهالعيد حتى ما اقول شي تاني. وكل عيد وانتو دافنين راسكن بالرمل حتى لا تشوفوا ولا تسمعوا.

يعني هالأغنية وهالأعياد اللي عم نعيد لها بهيدا البلد بذكروني بعائلة ما معها تعيش ولادها وولادها ميتين من الجوع وما معها تدفع أجار وما معها والحالة بالويل وتعتير وقهر وكل يوم بيعملوا عيد.

على أمل نصير نسمع الشحرورة صباح بهيدي الأغنية بالذات، بس يولد لبنان الجديد اللي بدنا إياه، لأنه هيدي الغنية ما بتلبق للبنان اليوم، ولبنان ما بيلبق لها الأغنية اليوم.

0: لبنان الحر دايما برفقتكم برنامج بلا جمرك لغاية الساعة 5:45 وبلا جمرك اليوم بروح مباشر إلى القاهرة. الزميلة الصحفية والصديقة هنادي عيسى موجودة صار لها أكثر من ما بعرف قديه هلا بتقلي بالقاهرة مع والدتها موجودة هونيك وطبعا بيظل في بشعبتها الكثير والكثير من الأخبار ونحن أخبار الفنانين المصريين كتير بتهمنا لأنه بيقدموا فن حلو لأنه بحبوا لبنان ولأنه قلبهم على لبنان ونحن كمان قلبنا بالقاهرة. الصحفية هنادي عيسى ألف تحية لك هنادي.
1: ألف تحية لك وفاء ولكل مستمعين إذاعة لبنان الحر صاروا بيعرفوني وبعرفهم كثير منيح.
0: صحيح. أول شيء بدي لك هابي بيرثدي لأنه من حوالي اليومين كان عيدك وإن شاء الله السنة الجاية بتعيدي بلبنان مش بالقاهرة.
1: يا رب يا رب بقى لأنه تعبنا إذا كل سنة بدنا نحمل كليكيشنا مثل ما بيقولوا ونهرب خلص تو ماتش وبعدين يعني صار سنوات من أنا وصغيري حروب حروب حروب هلكنا يا وفاء.
0: صحيح.
1: عن جد هلكنا عن صحيح. جد هلكنا
0: يعني على أمل مثل ما كنت عم بقول أنه يولد لبنان
1: الجديد صحيح
0: بطبيعة الحال ويكون على قياس اللي منحبه يعني لأنه لبنان على قياس الكون بالنسبة لنا
1: طبعا طبعا. خبرك مثل ما قلتي وفاء الشعب اللبناني له هون بالقاهرة له مميزات كتير بحبوه بشكل مش طبيعي يعني بالتاكسي بالمطعم وين ما بتقولي لبناني بيقولك أحلى ناس أجدع ناس يعني.
0: صحيح.
1: الشعب اللبناني محبوب كتير بمصر
0: ونحن الشعب المصري كمان نحن منحب الشعب المصري لأنه منعرف قديش هني بحبونا. هنادي عيسى عنا أكثر من موضوع بدنا نحكي فيه وعطول أنت بتحكي بمواضيع وبتجيبي لنا مواضيع جديدة مواضيع هيك بالكواليس صايرة ويمكن بعد مادة ولا الإعلام. أول شيء يعني حتى لو مرق وقت على غياب الكبير هاني شاكر وعلى غياب الكبير عبد الرحمن أبو زهرة بدنا نجدد التعزية لأهلهم ولكل ولعيالهم ولكل اللي بيحبون كان بمصر ولا بلبنان. انت كنت بجنازة الفنان كنت بالعزاء الفنان نعم. هاني شاكر خبريني شوي عن الأجواء.
1: أول شيء اليوم هيدا يعني مثل ما بقولوا أبديت اليوم عاملين له بيعملوا شيء اسمه ختمة قرآن يعني بيجتمعوا العائلة والمحبين للشخص وكل واحد بيقرأ جزء من القرآن وبيختموا له إياها بالقعدة
0: نعم.
1: بيكون إهداء لروحه يعني فاليوم عاملين عندها بالبيت لمدام توفيق نعم عاملين بالبيت العائلة والأحباب والأصدقاء بيقروا بسرعة لأنه نهلة توفيق بحالة انهيار تام صدقيني مثل ما عم قلك بحالة انهيار تام لأنه كانت رفيقة الروح وشريكة الحياة وكل شيء هاني شاكر فبعد ما تعذبت من كم يعني من كذا سنة بوفاة بنتها كمان هلأ تجدد عزائها وزعلها بوفاة هاني شاكر اللي هو شريكة وروحها مثل ما بقوله والله يخلي لها ابنها وأحفادها وعائلتها الصغيرة وعائلتها الكبيرة بالعزة يعني أول شيء يعني أول شيء بالدفن طبعا فيني ناس اعترضت كتير أنه كان بدهم يكون دفن شعبي مثل الله يرحمه عبد الحليم حافظ وهذا لكن ارتقوا لأنه هون يعني مثل ما وين ما كان صار مين ما عنده أكاونت على السوشيال ميديا بعامل حاله صحافي بده يروح بيصور وعشوائي بيفتحوا التابوت وبيصوروا التابوت الميت هو بقلب التابوت فأخذوا قرار أنه ينعمل بجامع ضمن كومباوند
0: نعم.
1: فهيك يعني بمنطقة راقية جدا، فالناس الشعبيين ما بتقدر، أو المتطفلين مش الشعبيين، من حق أي حدا بحبه للفنان، بس المتطفلين كانوا ممنوع. وأول مرة أنه بيسمحوا أنه لازم يكون في زي موحد للصحافة، لأنه طالع من النقابة أنه معه بطاقة صحافة
0: لا
1: يروح يقدر يصور. فنعمل العزاء، وبعدين راحوا على الدفن، وبالدفن منعوا الصحفيين انها تروح، لانه هيدي شيء كتير برايفت الدفن. لانه واحد بينهار، واحد بيبكي.
0: صحيح.
1: العزة تالت يوم بعد ال لا سوري تاني يوم بعد الدفن كمان انعمل بنفس الجامع. انا رحت كتير راقي، السيكوريتي محاوطين كل الجامع. الناس كانت عم توصل باحترام برقي. انا وصلت تقريبا هون، دايما معودين بعد صلاة المغرب بياخدوا العزة.
0: نعم.
1: يعني مش مثل عنا الظهر وبعد الظهر.
0: نعم.
1: لا، بعد صلاة المغرب يعني على 7:30-8. فانا وصلت قبل ما حتى عائلته توصل، فنان هاني شاكر. كان في ناس بلشت عم توصل. بعدين بلشوا، وصلت العائلة، ووصلت كان في ناس طبعا يعني، ووصل ابنه، الرجال لحال والنساء.
0: نعم.
1: لحال.
0: نعم. هنادي قديش الصحافة المصرية تقبلت هيدا الشيء اللي صار؟
1: لكن كانوا كتير ممتنين. مع العلم كان في يعني مش صحفيين، كان في فنانين طالبوا انه كان لازم تكون هيدي العزاء شعبي. بمعنى مش بمعنى انه كل اللي بحبوه، لانه هاني شاكر صاروا 50 سنة بالفن يعني.
0: صحيح.
1: مش سنة وسنتين.
0: صح.
1: انه بدهم كل الناس يكون اكبر، يكون في تكريم رسمي اوسمي الى ما هنالك. الناس اعترضت على هيدا الشيء، لكن عائلته حبت انه تكون في خصوصية.
0: كان في حضور، ما كان في أوسمة لإله، ما كان في حضور رسمي، ما لا
1: كان في وزراء. كان في وزراء كان في محافظ القاهرة.
0: نعم.
1: بس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعني نعاه على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: نعم.
1: وسهل كل الأمور. طبعا خلينا نحكي انه انا اللي لفتني كان حضور لبنانيين وفاء من لبنان اجوا. يعني معجبين غير الفنانين، يعني في معجبين. السفير المصري علاء موسى بلبنان ب 24 ساعة عطاهم فيزا لاجوا حضروا العزاء. تعرف انت هاني شاكر عنا المطرب المصري رقم واحد بلبنان.
0: صح. يعني مطرب الرومانسية،
1: يعني قدام عاصر اجيال. وانا بعرف قريت على السوشيال ميديا انه كان في امهات عاملين عزاء ببيوتهم
0: كمان.
1: يعني في ولاد كانت عم تقول هيك الصغار.
0: نعم.
1: انه امي فاتحه عزا بالبيت، لانه هاني شاكر يعني انا بتذكر من الثمانينات.
0: صحيح.
1: بايام الحرب كان ينزل يعمل حفلات
0: بالذاكره الجماعيه للعرب هاني شاكر.
1: واذا بتتذكري يعني اخر كم سنه كان يعمل 10 حفلات تقريبا بلبنان.
0: صحيح.
1: يعني
0: كثف كتير حضوره، وتحديدا بلبنان.
1: كان مدير اعماله لبناني. خضر
0: عكنان.
1: خضر عكنان.
0: نعم.
1: وخليني اقول شغله لافته، يعني انه حضور هيفا وهبي مثلا، حضور مروان خوري والجسار، كارول سماحة. هلا هيفا وكارول موجودين بمصر.
0: صح.
1: لكن كان في وفاء من مروان خوري ومن وائل جسار انه يجوا من لبنان خصيصا تيقدموا العزاء. بس كان في غياب لافت، انا هون بحط علامه استفهام، لوليد توفيق. ما بعرف ليه ما يعني لا اجى بالعزاء ولا اجى بال،
0: مع انه وليد توفيق ما بيقصر يعني.
1: صديقه وعملوا مع بعضه، عمل له غنية وهيك. ما بعرف شو المبرر، يمكن مسافر ببلد تاني باوروبا او شيء
0: ممكن،
1: بس انا
0: او بركي بحالة صحية معينة لا سمح الله يعني ممكن.
1: بس انه ما برر، ما كتب، ما يعني يمكن كتب على السوشيال ميديا هيدا. بس انا توقعت انه مثل ما مروان خوري وائل جسار اجوا يكون وليد توفيق موجود هون، بس ما بعرف.
0: نعم.
1: شو السبب.
0: نعم. هنادي مزبوط مثل ما عم نقرأ انه قصروا بباريس اللي الشريب $1,000,000، هلأ عارضينه هن عائلته للبيع، لانه يعني ما استبشروا كتير خير بعتبة هيدا البيت، لانه قعد فيه شهرين مش اكتر هاني شاكر وفارق الحياة. او ما عندك فكره؟
1: في اخبار كثير، شيء قال عم بيقولوا فيلتو اللي هون بالشيخ زايد مطرح ما انا قاعده، شيء عم بيقولوا بباريس. كل هالاخبار مش مزبوطة، لانه عائلته هلا يعني منا بوارد تفكر، بالعكس
0: صحيح.
1: ذكريات ذكريات لقلهم انه يضل البيت اللي عاش فيه ولو فترة قصيرة تضل. وبعدين بباريس ما يعني راح من هون دغري على المستشفى، لا راح نزل ببيت ولا
0: نعم.
1: ولا عمل شيء.
0: نعم.
1: لا لا هاي كلها الاخبار بعد بتعرفي بيطلع كثير اخبار.
0: صحيح يعني. صحيح. هنادي عيسى كمان هون بدنا نمرق على غياب عبد الرحمن ابو زهره، هيدا العملاق
1: طبعاً.
0: المصري اللي ربينا على مسلسلاته.
1: صحيح، هو أكتر مسلسل يمكن لن أعيش في جلباب أبي كل العالم حافظته. بس كان لافت غياب معظم النجوم عن عزائه، إن كان على دفنه ولا عزائه
0: يعني
1: كل النجوم. ما بعرف يمكن لأنه صاروا زمان عم بيمثلوا مريض، هو ب 92 يمكن توفى.
0: نعم.
1: 92 سنة يعني.
0: نعم نعم.
1: يعني كان في بينعدوا على الأصبع الواحد يمكن ليلى علوي، إلهام شاهين، صابرين. بس من الجيل الجديد أبدا أبدا كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد السقا. دايما بقولوا لك أحمد السقا هو يعني مثل ما بقولوا
0: صاحب واجب،
1: مناصر لأي مناصر لأي حدا يعني. فما كان أبدا يعني كان في لافت هيك، ويمكن لأنه عملوا العزا بمنطقة كتير بعيدة يعني.
0: نعم.
1: الفنانين ده خبرك أنه الفنانين معظمهم عايشين بالشيخ زايد.
0: نعم.
1: نعمل العزا بالتجمع يعني بدك ساعتين تتوصلي، ساعة ونص تتوصلي على العزا. يمكن هيك، بس أنه ما في مبرر، لأنه إذا بدك تقضي واجبك فيك تعملي واجبك. كان لافت غياب معظم النجوم عن عزاء عبد الرحمن أبو زهرة.
0: نعم. هنادي عيسى بننتقل للحفلة اللي عملتها بدار الأوبرا المطربة أحلام، واللي قاموا عليها يعني قامت عليها الصحافة المصرية المصريين. يا ريت هيك نتفهم نضوي على هذا الموضوع.
1: أول شيء كان لافت أنه مطربة أحلام تيجي تعمل ليلة الموسيقار طلال، طلال مداح، طلال اللي بيلحن.
0: نعم.
1: وبيكتب، فلاقي هو يعني عامل لها كثير اغاني لاحلام. انه تيجي تعملها بمصر بغياب الصحافه المصريه، ما في دعوات للصحافه المصريه يعني، كلهم على السوشيال ميديا عرفوا. كان في ناس جايين معزومين من الخليج عملوا الحفله. بعدين انا فهمت انه اي حدا بيقدر يستاجر من الدوله دار الاوبرا ويعمل حفله، وغنت الأغاني الخليجية. هلأ كان في ناس يقولوا لها مثلا في أغنية بتجيب سيرة الست، فالبنت الفلسطينية تحيي البنت الفلسطينية، البنت السعودية تحيي البنت السعودية، ما جابت سيرة البنت المصرية. هلأ قامت القيامة عليها، وإنه كيف وإنت جاي بقلب مصر وكيف ما بتحيي البنت المصرية. هلا يمكن ما غنت مصري هي، ما فما اجى على
0: مشان هيك
1: سينا، ويمكن ما جابت سيرة هذا. بس يعني مثل كأنه واحد اذا استأجر بيت وعمل حفلة بينه وبين اصحابه حمل حاله راح. لا الصحافة غطتها ولا حدا اهتم بالاعلام او بالناس العاديين اهتموا بحفلة مطربة احلى.
0: يعني في قطبة مخفية هون.
1: ما بعرف شو السبب يعني، انه انا يعني شوفوني انا عملت بدار الاوبرا المصرية لكن كانت مش للمصاري. ما بعرف يعني مثلا نهار الجمعة بما انه جبنا سيرة دار الاوبرا بس بغير مطرح، هلأ عم تعمل البروفيت عبير نعمة عند حفل نهار الجمعة بقصر عابدين، هيدا من اعرق القصور يعني.
0: صح.
1: على ايام الملك فاروق وقبل. فعندها حفلة هلأ ثلاثية بهيدا قصر العابدين مع مروى ناجي وهايدي موسى.
0: نعم.
1: فحفلة كتير كبيرة، وهلأ عم تعمل بروفيت. وهون اللافت وفاء انه يعني العيد بعد كم يوم، عيد
0: صح.
1: الأضحى
0: صح.
1: ما في حفلات يعني، نحن من البداية مثلا بنقول عنا حرب. بس هون يعني كانوا يجوا اللبنانيين يعملوا حفلات، نانسي، راغب، إليسا. ما في حفلات بمصر. يمكن كان في حفلة من كم يوم بس لأنغام عملتها بالأرينا.
0: نعم.
1: وإذا بتتذكرين قالوا أنه وقع الستاند ووقع الإضاءة وقعت على الناس. ورجعت انسحبت أنغام ورجعت عملت حفلة. بس بتحسي أنه أجواء الحرب مسيطرة على أجواء الناس. يعني
0: هلأ بتعرفي أنه المنطقة كلها يعني عرفتي مخبوطة، يعني المنطقة كلها أكان دول عربية كلها يعني بحالة،
1: حتى بالدول الغرب يعني أنا عندي صح. إخواتي وعندي قرابيني حتى كله قاعد بيقوم الصبح بيفتح على الأخبار، مش نحن
0: صحيح.
1: أنا هون قاعد بمصر بتدور على التلفزيون من الصبح نشوف شو صاير وين وشو عم بيصير وكم شهيد راح وكم سيارة انضربت
0: صحيح.
1: يعني أوكي يمكن هلأ ببيروت شوي محميين، بس إنه ما بتعرفي بأي لحظة العدو ممكن يخبط خبطة، ما بتعرفي هذا الجنون اللي مع المجرمين اللي عم بيتحاربوا عنا يعني.
0: نعم. فإذا كنت عم تقولي ما في حفلات، يمكن في أفلام سينما أكتر صح؟
1: صحيح. يعني من كم يوم صار في افتتاح لفيلم أسد تبع محمد رمضان ومع رزان جمال اللبنانية
0: صح.
1: وماجد الكدواني. الفيلم عامل سكسي كتير كبير، وفاء كتير عامل سكسي. بيحكي عن العبودية، يعني هيك مثل فانتازيا الفيلم، منه ما بيتحدث عن مرحلة معينة. فكانوا متوقعين أصحاب الفيلم أنه ما يعمل جماهيرية، لأنه اللي عامل له إخراج عامل فيلم مونلايت وأخذ جوائز برا بهوليوود، لكن هيدا الفيلم الإخراج رائع.
0: يعني يمكن توقعوا ما يكون شعبي هالقد،
1: ما يكون شعبي. يعني لحد مبارح كان عامل بخلال 4-5 أيام 24 مليون جنيه. يعني عامل سكسي كتير كبير. محمد رمضان شاطر بالتسويق، وإذا بتحضري يعني الأدوات البصرية المستعملة بشكل راقي جدا، بشكل مميز، احترافي جدا. يعني إن شاء الله بنصحكم إذا كان نزل بلبنان، ما بعرف إذا نزل بلبنان، أنه يروحوا الناس يحضروا، لأنه فيلم ومحمد رمضان محبوب بلبنان أصلا يعني.
0: صحيح. نجم
1: بنصحهم.
0: محمد رمضان
1: فبنصحهم انه روحوا يحضروا الفيلم. ورزان جمال عامل دور حلو، بعتقد من اجمل ادواره رزان عامله شغله حلوه كتير، يعني بهيدا الشيء جديد عليها،
0: طالعه من حالها.
1: لا
0: لانه بنشوفها يعني رزان جمال بالمسلسلات، اكان برا ولا بلبنان، ما بتطلع كتير من حالها. بهيدا الفيلم مثل ما قلت
1: لا غيره، رح تشوفوها بطريقه كتير مختلفه. انا يعني اذا نزل او ما بعرف اذا يعني بعد الحرب ممكن ينزلوه، ما بعرف صراحه.
0: يعني فينا نقول هنادي، فينا نقول انه رزان جمال رح يبلش اسمه يكبر بمصر يعني، ويصير اذا بدك شباك تذاكر.
1: هلا بدها تاخذ شويه وقت، ويعني ما حتى ما نحكي بعنصريه وتعصب، بس انه
0: سبحان الله يعني لبنانيه
1: لبنانيه ما راح يعملوها شبان. يعني صباح زمان كانت شباك تذاكر بس لانه بتغني، وكانت تغني مصري فعملت شباك تذاكر.
0: بس ما ننسى انه الممثله نور اللي هي لبنانيه كمان بتعمل شباك تذاكر، يعني هي نجمه بمصر. نيكول سابا كمان نجمه بمصر،
1: نجمة بس مش شباك تذاكر. فرق بين شباك تذاكر، يعني مثلا إذا نيكول سابا مع عادل إمام، هو نادل عادل إمام هو نجم الشباك.
0: طب زيح نجم الشباك، خلينا نقول نجومية
1: بحبوهن. نور اللبنانية محبوبة، بس إنه دايما بيكون، وحتى يعني إذا بدنا نحكي شباك تذاكر بمصر، وأنا قاعدة وبروح وبيجي كتير، تينزل ويدفعوا ويحضروا، الوحيد اللي هلا شباك تذاكر هي ياسمين عبد العزيز
0: صحيح.
1: بس ياسمين عبد العزيز زمان كانت نبيله عبيد وناديه الجندي
0: صحيح.
1: وليلى علوي والهام شاهين. هلا الرجل هو شباك التذاكر، يعني بيروحوا كرمال كريم عبد العزيز. هلا مثلا نهار الجمعه في افتتاح فيلم 7 دوغز،
0: اللي
1: هو في كريم عبد العزيز وفي احمد عز وهنا الزاهد ومجموعه من النجوم الامريكان، يعني
0: صح.
1: انتاج هيئه الترفيه ومعلم مستشار تركي آل الشيخ جاي نهار الجمعه يفتتحوا، يعملوا افتتاح كتير كبير وريد كاربت ونقلينه على MBC مصر.
0: نعم.
1: يعني فيلم ضخم جدا جدا جدا، كمان رح روح احضره لنشوف شو هيدا شو هالفيلم ومن اي وين معمول. كمان العالم اكيد رح تروح تحضره كرمال كريم عبد العزيز واحمد عز، وهول ميجا ستار
0: اكيد
1: وفقهم، هول ميجا ستار
0: منهم
1: حبتين.
0: صح.
1: يعني
0: هنادي عيسى، بالنسبه للمسلسلات اللي مرقت برمضان، مسلسلات المصريه، شو هو المسلسل او المسلسلين اللي بعدهم عم بيحكوا فيهم لهلا وعملوا بومينج بمصر وبالعالم العربي ككل؟
1: لكن كان لللافت السنه هلا كان تقريبا في شيء 30 مسلسل بين انتاج المتحده وانتاج ام بي سي مصري.
0: نعم. بحكي مصر. نعم. مصر عم
1: نحكي. وكان في لافت مسلسلين ضربوا كتير كمسلسلات، هن 15 حلقه. يعني 30 حلقه الناس ما بقى عم تحبس كتير.
0: نعم.
1: اول 15 يوم من رمضان كان في مسلسل الست موناليزا.
0: أي.
1: عمل شعبية كتير كبيرة. في مسلسل اثنين غيرنا تبع دينا الشربيني وأسر ياسين كمان عمل وكان في مسلسل اسمه عين سحرية.
0: نعم.
1: للمخرج السوري سديري مسعود، ابنه لغسام مسعود.
0: نعم.
1: عمل شيء بومينج مش طبيعية، يعني باسم السمرة وعصام عمر، هذا يمكن ما وصلنا على لبنان.
0: لا.
1: بس هو هون عامل بومينج كتير
0: وعشاشات التلفزيون مش بلاتفورم. ايه
1: لا تلفزيون بلاتفورم نفس الوقت، لانه هون في بلاتفورم اسمها واتشت.
0: اوكي.
1: هي مصرية.
0: نعم.
1: بالجزء الثاني من رمضان كان في مسلسل اسمه حكاية نرجس، يعني طاغى على كل المسلسلات، ومع العلم بطلته ريهام عبد الغفور.
0: صحيح.
1: ما لنا نجمة شباك.
0: صح.
1: ما لنا نجمة شباك.
0: ايه.
1: ولا إن نجمة عربية كتير كبيرة.
0: ايه.
1: لكن محمد مشيش، هو انتاج محمد مشيش.
0: نعم.
1: منتج سوري. العين سحرية وحكاية نرجس كانوا لمحمد مشيش.
0: نعم.
1: وهن الاثنين هول اللي عملوا بومينج كتير كبيرة برمضان. وخلى الشركات الكبيرة تنتبه انه المنتج الفنان
0: حدا داخل على الخط. ايه صح صح،
1: هو الاساس. يعني المنتج وفاء اللي بيعرف يختار نص هو اللي بينجح، بعدين بيختار الممثلين الصح وبيختار المنتج.
0: صحيح.
1: الصح.
0: صح.
1: وهيدا دليل النجاح.
0: عادة الصباح بيكون.
1: نعم.
0: له حضور فاعل بمصر
1: برمضان.
0: ايه وتحديدا برمضان كان عنده هذا الحضور بمسلسلات نجحت من انتاجه.
1: يعني كان في عنده افراج تبع عمر سعد حقق.
0: أي.
1: نجاح حلو كتير. لعمر سعد. كان في عنده المداح بالجزء الخامس.
0: نعم.
1: يعني كمان هيدا صار له 5 سنين نجاح متتالي متتالي متتالي، لكن السنة لأنه جزء خامس فإفراج كان هو سابقه، كان هو رقم واحد على ام بي سي مصر.
0: نعم.
1: وكان في مسلسل سوا 15 حلقة كان لذيذ هيك رومانسي حلو كتير، لكن اللي عملوا سكسي كتير كبير هن إفراج والمداح الجزء الخامس عملوا.
0: نعم. هل هناك من مسلسلات لبنانية بمصر كانوا عم بتابعوها كانوا عم يحكوا فيها أقلوا؟
1: ليكي ماجي بوغصن صار إلى ماجي بوغصن صار إلى جمهور هون بمصر. يعني أنا رحت، أنا بشوف كتير ناس صار عندها حضور هلأ، طبعا مش لا يتخطوا المصريين.
0: نعم.
1: بس أنه صار عندها حضور، مين بيعرفوا؟ نادين نجيم بيعرفوا، ماجي بوغصن بيعرفوا، سيرين عبد النور. يعني
0: لا بالنسبة للمسلسلات هنادي اللي عرضت برمضان أكان
1: كان مسلسل ماجي بالغصن
0: بالحرام.
1: بالحرام كان هو مسلسل ماجي بالغصن، بس طبعا له ناسه، يعني مش بين الناس العاديين، بين أهاوي ومثلا ما الأهاوي مثلا بيحضروا أحمد العوضي.
0: صحيح. صح.
1: يعني له الناس هول الناس لأنه 120 مليون ما يعني.
0: صحيح.
1: مش
0: صحيح
1: مش قليلين يعني.
0: صحيح.
1: المصريين.
0: بعد بقي معنا حوالي دقيقتين هنادي سمرة، شو في شي موضوع بدك تحكي فيه؟ موضوع
1: هنادي عيسى.
0: هنا بتعرفي ليش؟ لا بتعرفي ليه قلت هنادي سمرة؟ لأنه نحن لأنه مندوبتنا هنادي سمرة هي بساحة النجمة، وكل النهار منكرر اسمها إلى ساحة النجمة مع مندوبتنا هنادي سمرة. ونحن وانا بكون بالاخبار يعني لها السبب هنادي عيسى. اكيد هنادي عيسى
1: حبيبتي. خلينا نحكي بموضوع شوي هيك قلنا بدنا نحكي انا وياكي فيه، هو عوده يعني عوده فنانين الى الساحه الفنيه وبالشغل وابتعاد فنانين. فالفنانين اللي رجعوا يشتغلوا ما فينا نلومهم، يعني كان مثلا نانسي عجرم رجعت على حفلات، رغب علامه رجع على الحفلات، في كثير فنانين رجعوا عم يعملوا حفلات. في فنانين وفي ناس قايمه ضدهم انه كيف لكم عينوا من هي شغلهم، ونحن بلدنا صار 50 سنه حرب ما فيك تضلك غايبه.
0: يعني لو بدهم يتوقفوا عن الشغل عرفتي كانوا
1: هي ما اشتغلوا
0: يعني. ما صاروا نجوم لانه نحن بلدنا كل شوي بدخلونا بحرب،
1: كل شوي عنا حرب ما مختلفة
0: أبداً أبداً.
1: وفي فنانين بعضهم غايبين لأنه ما قالوا النفس إنه يشتغلوا
0: أو مش عم يطلبون.
1: لا لا مثلا مثل نجوى كرم هلأ
0: نجوى لا نجوى عطول مطلوبة نجوى كرم
1: يعني هلا بتفوتي هلا مثلا فان زيت عم بيقولوا لي احكي عنا بصير يطلعوا اخبار مريضه عملت كذا فيها كذا ليش ما عم تطل. طب ما إلا نفس، انا بعرف ما إلا نفس انه يعني البقاء عم ينضرب، هي امراه من البقاء ما فيك تلوميها وتقولي لا بدك ترجعي غصبا عنك.
0: هي حرة.
1: عاصل حلاني مثلا كمان قبل بعد شايف انه ما بده يطلع يغني، بدك تحترمي رأيه. إيه صحيح. مثلا فنزيتا كمان هلأ مثلا يلا وين الألبوم، مين الألبوم، هي مشايفة هلأ انه ألبوما بده مش وقته ينزل،
0: مش وقته.
1: بينما هيفا مثلا عم تشتغل على ألبوم. يعني تركوهن لها الفنانين، هن بيعرفوا ياخدوا قراراتهم وكل واحد وما بهون شيء. اللي قاعد ببيته هو حر، واللي عم بيشتغل هو حر، فاتركوهم. يعني عن جد السوشيال ميديا عطت لكل واحد منبر وبصير بده يفرض رأيه على الفنان تبعه. رزق الله على أيام زمان يا وفاء.
0: صحيح صحيح. هنادي عيسى ألف تحية لك، شكرا على الأخبار اللي عن جد بتهم المستمع اللي أعطيتينا إياها، ومنتمنى بوقت قريب تكوني بلبنان. أنت بتعتبري أنه كمان مصر هو بلدك الثاني لأنه عندك أصحاب كتير وعطول بتروحي وبتسكني وبتقعدي، ولكن كمان لبنان
1: بلدي.
0: أكيد إن شاء الله منشوفك قريبا بلبنان، ونحن على طول على تواصل نحن وياك. كنت معنا مباشرة من القاهرة. شكراً هنادي عيسى.
1: شكراً وفاء، يعطيك ألف عافية حبيبتي. Thank you.
0: الله معك. مستمعينا الكرام، لهون منوصل لختام برنامج بلا جمرك. منلتقى نهار الجمعة الله بريد الساعة 4 مع الكاتبة كلوديا مارشاليون، فكونوا على الموعد. بدي أشكر حسن المتابعة، بدي أشكر الزميل فريدي سابا على هندسة الصوت. لنهار الجمعة ضمن برنامج نجوم الظهر، إلى اللقاء.

إذا بدي أخبركن اليوم عن أمين الريحاني، سامعين فيه؟ حاك تعرف إنه هالأديب والمفكر اللبناني يلي منشوف حالنا بمسيرته مش من عائلة الريحاني، إنما اسمه الأصلي من بيت بجاني، أمين فارس أنطون يوسف ابن المطران باسيل البجاني من الفريكي قضاء المتن. إنما ليل بيعرفوا إنه الريحاني هو لقب لكترة شجر الريحان المحيطة بمنزله. واللي صادم كمان إنه أمين الريحاني يلي ترك مؤلفات كتير مميزة منها ريحانيات

0: العربية يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: خلال الحبل بعض الجراثيم ممكن يسببوا مشاكل خلقية عند الجنين أو حتى يؤدوا لموت الجنين وتوقف الحبل إذا تناولت السيدة بعض الأطعمة. أبرزهم التوكسوبلاسموز اللي منلاقيها باللحم النية أو الخضار المش مغسلة. مشان هيك إذا المرأة ما عندها مناعة ضد التوكسوبلاسموز ممنوع تتناول اللحم النية على أنواعها، ممنوع السوشي، لازم كل شيء يكون مطهو بشكل جيد جدا، كل الخضار والفاكهة تكون معقمة، ولازم تبتعد عن البسينات اللي ممكن يحملوا وينقلوا هالبارازيت. كمان منخاف عند المرأة الحامل من بكتيريا اسمها ليستيريا، مشان هيك لازم تشرب وتاكل حليب مروب وأجبان وقلبان مروبة ومارقة على النار. لازم كمان تتجنب الشاركوتري والأطعمة الفيمة وتطهر منيح البراد بشكل منتظم، خاصة إذا شريكة بيأكل من هالأطعمة الممنوعة. إذا عملت حرارة خلال الحبل وشك بأمر معين خصو بأكلك، ما تترددي تسألي طبيبك.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

صباح الخير من إذاعة لبنان الحر. تحية منوجهة لكل مستمعينا بلبنان. تمنيتنا تقضوا نهار موفق برفقة برامجنا المقررة لليوم. حلو نبدأ نهارنا بالنشيد الوطني اللبناني.

منرجع منجدد تحيتنا الصباحية المفعمة بالحلو تيكون الصبح أحلى وتتكون الأيام اللي جاية مليئة بالخير والسعادة والتوفيق.

0: ارتفعوا كالأرس. شهيد اليوم.
1: سمير ججس دعيبس، ميشيل سرحال، توفيق فاتك الشدياء، جوزيف الشدياء، انطونيوس بولس الشدياء، نخلي حبيب عريضة، جورج حليم مرعب، جوزيف حليم مرعب، نابليون ملحم بولس المكاري، شربل ججس حدة.
0: ارتفعوا كالأرس.

أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل خطيئة، وخلص أيها الصالح نفوسنا. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيذيع فمي تسبيحك.

يا من أنعم علينا بأن نقيم هذه الصلوات المشتركة المتفقة، ووعد بأنه متى اتفق اثنان أو ثلاثة باسمه يمنحهم ما يسألون. أنت الآن تمم لعبيدك سؤلهم بحسب ما يوافقهم، واهبا لنا في الدهر الحاضر معرفة حقك، ومنعما علينا في الآتي بالحياة الأبدية.

0: نفسي الرب فقد ابتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى ضاعة أمته، فها منذ الآن تغبطني جميع الأجيال.
1: الحكمة.
0: فصل من أعمال الرسل القديسين.
2: في تلك الأيام أقبل أغريبا الملك وبرنيكة إلى القيصرية ليسلما على فستوس، ولما مكثا هناك أياما كثيرة قص فستوس على الملك قضية بولس قائلا: إن هنا رجلا تركه فيليكوس مقيدا، ولما كنت في أورشليم عرض لدي عنه رؤساء الكهنة وشيوخ اليهود طالبين القضاء عليه، فأجبتهم إنه ليس من عادة الرومانيين أن يدفعوا إلى الموت أحدا قبل أن يحضر المشكوم مواجهة مع الشكين ويؤذن له في الاحتجاج عن الشكوى. فلما اجتمعوا إلى هنا جلست في الغد من دون تأخير على المنبر وأمرت بإحضار الرجل، فلما وقف الشاكون حوله لم يوردوا عليه دعوة مما كنت أظنه، وإنما كان لهم عليه مسائل عن عقائدهم الخاصة وعن رجل اسمه يسوع قد مات ويدعي بولس أنه حي. والتسبيح لله دائماً.

نجثو لك أيضا وتكرارا ونطلب إليك أيها الصالح المحب البشر أن تنظر إلى طلبتنا وتطهر نفوسنا وأجسادنا من كل أدناس الجسد والروح، وتعطينا أن نمثل لدى مذبحك المقدس بلا لوم ولا دينونة. أنعم اللهم على المصلين معنا بالنمو في الحياة والإيمان والفهم الروحي، أعطهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة، وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة بلا لوم ولا دينونة، وأهلهم لملكوتك السماوي.

أيها الرب الإله القدير القدوس وحدك القابل ذبيحة التسبيح من الذين يدعونك بكل قلوبهم، تقبل منا أيضا نحن الخطأ طلبتنا، قدمنا إلى مذبحك المقدس، اجعلنا جديرين بأن نقدم لك قرابين وذبائح روحية عن خطايانا وجهالات الشعب. أهلنا لأن نصيب حظوة في عينيك فتكون ذبيحتنا مرضية لديك، ويستقر روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين المقدمة وعلى شعبك كله، برأفة ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك القدوس الصالح والمحب.

أؤمن بالله واحد ثابت ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل ظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد ميلاد الصدق تألم وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له ومجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأترجى قيامة الموتى وحياة الدهر الآتي آمين.

ويجب حقنا نسبحك ونباركك ونشيد لك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك، فإنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحد عقل، لا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن هو هو. أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا، وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكوتك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس، كما نشكر لك كل من إلنا من إحساناتك المعروفة والمجهولة، الظاهرة والخفية. ونشكر لك أيضا هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أن ألوفا من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشروبيم والسيرافيم ذوي الأجنحة الستة.

وأكمل كل ما دبرته عنايتك بشأننا وفي الليلة التي أسلم فيها بل أسلم ذاته لأجل حياة العالم. أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين.

0: وأهلنا أيها السيد لأن نجسر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أنت الإله السماوية، ونقول
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن لمن أساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب

تطلع أيها السيد من السماء إلى الذين حنوا لك رؤوسهم فإنهم لم يحنوها للحم ودم، بل لك أنت الإله الرهيب. ومهد طرقنا لخير كل واحد منا وفقا لحاجته الخاصة. رافق المسافرين، اشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا، وارح نفوسنا.

أصغي أيها الرب يسوع المسيح إلى هنا من مسكنك المقدس من عرش مجد ملكك، وهلم لتقديسنا أيها الجالس في العلاء مع الآب والحاضر معنا هنا غير منظور. ارتضي أن تشركنا بيدك العزيزة في جسدك الطاهر ودمك الكريم، وأن تشرك فيهما بواسطتنا كل الشعب. اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.

نشكر لك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا أنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضا لأسرارك السماوية الخالدة، فقوم طرقنا، ثبتنا جميعا في مخافتك، صن حياتنا وطد خطواتنا بصلوات وتضرعات والدة الله المجيدة مريم الدائمة البتولية وجميع قديسيك.

0: بركة ربي ورحمته تأتيان عليكم بنعمته ورأفته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.
1: آمين.
0: المجد لك أيها المسيح الإله رجاؤنا، المجد لك ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي قام من بين الأموات ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة سيدتنا والدة الله مريم الدائمة البتولية وبتضرعات رسل

مشوار. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح مونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا مونجور جنى غازية. من لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش لكم مستمعينا، ووين ما كنتوا عم ترافقونا دعوة لكم لصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. أصدقائي الصديق الأمين مرآة لمحبة الله، يبقى هو حين يهرب الجميع كما تبقى الصخرة في وجه العاصفة. فيه نختبر معنى الكلمة: من وجد صديقا أمينا فقد وجد كنزا لا يقدر به.

برفقتكم دايما لبنان الحر. سئل حكيم ممن تعلمت الأدب، فأجاب: من شخص سيء الأدب، فكنت كلما رأيت فيه ومنه شيئا لا يعجبني تجنبت أن أفعله في حياتي. صديقي، انتقي دائما ما يليق بك ويوازي روحك من حلم، أشخاص، وحتى كلمات.

لبنان الحر دايما معكم. قد ينسى الظالم ظلمه، قد ينسى المظلوم حقه، ولكن الله لا ينسى أبدا. لا فرق بين خيانة الضمير وخيانة الواقع إلا التنفيذ. المماثلة مع الاختلاف ليست هي الصواب وليست هي الإنصاف.

لبنان الحر وأحلى. صباح الخير. أصدقائي، لا تصدقوا الكلمات اللطيفة، خذوا الحقيقة من أفواه المواقف. أسوأ ابتلاء هو ابتلاء التفكير، أي يكون الشخص مدمنا للتفاصيل ولتحليل الكلام. ثقل الصراحة ولا كآبة الظنون. صديقي، إذا شككت تأكد.

هي رفقتكم دايما لبنان الحر. ينضج المرء بالنصائح ولا بالمواعظ ولا بتجارب الآخرين، ينضج المرء حين يقطع الفقدان جزءا من قلبه وينحني ظهره من خذلان أحبائه وتملأ التجاعيد ملامحه من قسوة التفكير وتتهاوى طاقته ويصبح هشا بجسد هزيل من الركض في الطرق الخاطئة. ينضج المرء حين تقتطعه الحياة من جذوره.

وفي الختام أصدقائي مرغمون على العيش بواقع لا يتناسب مع مشاعرنا. لهون منكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. شكر كبير لكل المستمعين وأيضا للمخرج بيتر حشاش. طبعا بيتر وأنا بتمنى لكم نهار مبارك ومنذكركم بالنشرة الصباحية الأولى 7 إلى 4 ودائما عبر إذاعتكم لبنان الحر.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازيه.

0: بظل هالأوضاع المعيشية الصعبة صار المواطن يفتش عن الأوفر والأسهل، فشوية توفير ما بتضر من شيء، بس بشرط ما تكون سلبياتها أكثر من إيجابياتها. وهون أكيد عم بحكي عن الدراجات النارية يلي بتسهل قسم كبير من الأعمال، بس للأسف إساءة استعمالها بحالات كتيرة بيعرض سائقة للخطر وبيعمل أرباك وأوقات مصايب للآخرين. بظل غياب شبه تام للأجهزة الأمنية يلي دور الأساسي تقمع المخالفات وتضبط سير هالأمور حسب الأصول والأنظمة المرعية الإجراء، من سرعة زايدة لتزوروا بين السيارات بطريقة لاواعية، للأصوات المزعجة يلي في قسم كبير من الدراجات بيصدرها، وللأعداد المش مسموحة بالتنقل على نفس الدراجة. وهون الريسك كتير كبير والأضرار الجسدية قريبة، وخاصة أنه الالتزام بوسائل الحماية كاسك وغيره غير ملزمة، يعني هي بس للزينة. بقى بتمنى تسمع نصيحتي كرمالك وكرمالي.
1: هدفنا سلامتكم.
2: كيف أثرت الخضات الأمنية والسياسية على السياسات المالية والنقدية؟ مع الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق خالد أبو شعرة.
3: في كواليس الاقتصاد الخميس الساعة 10 مع إلدي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جبنة كيري 100 جرام بدولار و20 سنت، زبدة بلان سولي 200 جرام بدولار و80 سنت.

السابعة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير صباح لبنان الحر. العناوين: تأليف الوفد اللبناني للبنتاغون على نار حامية، أورتيغا صرح السلام بين لبنان وإسرائيل بات اليوم ممكنا، حزب الله: الحكومة ستتراجع عن قراراتها وسننتصر.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. عشية اللقاء الثلاثي في البنتاغون أوضح مصدر وزاري أن تشكيل الوفد العسكري اللبناني إلى اجتماع المسار الأمني في 29 من الحالي مع إسرائيل برعاية واشنطن لا يزال موضوع تداول وتشاور بين رئيسي الجمهورية والحكومة جوزيف عون ونواف سلام وقائد الجيش عماد رودولف هيكل، متوقعا أن يضم الوفد إضافة إلى الملحق العسكري في السفارة اللبنانية في العاصمة الأمريكية أوليفر حاكمي عددا من الضباط ذوي الاختصاص والخبرة الميدانية.
1: المصدر لم يستبعد أن يكون من بينهم قائد عمليات منطقة جنوب الليطاني العميد نيكولا تابت الذي يمثل لبنان في اجتماعات الميكانيزم، وأن يلتحق بالوفد ضباط من مديرية الشؤون الجغرافية وغرفة العمليات في وزارة الدفاع، لافتا إلى أن اجتماع البنتاغون هو لوضع اتفاق الإطار الذي يتمسك به الوفد المفاوض ويكون بمثابة خارطة الطريق لنشر الجيش في جنوب الليطاني حتى الحدود الدولية بالتزامن مع انسحاب إسرائيل منه طبقا لجدول زمني يتفق عليه برعاية أمريكية وبواسطة لجنة ارتباط ثلاثية تضم ضباطا عن الأطراف الثلاثة يوكل إليها مراقبة تنفيذ الاتفاق الأمني لإنهاء حال الحرب بين البلدين والتدخل لمعالجة الخروق في حال حصولها.
0: ورأى المصدر الوزاري أن هناك ضرورة لوجود ممثل عن مديرية الشؤون الجغرافية للتحقق من انسحاب إسرائيل حتى الحدود الدولية طبقا لما نصت عليه اتفاقية الهدنة المعقودة بين البلدين عام 1949، وأنه يمكن تقسيم الجنوب إلى قطاعات أمنية للتأكد بشكل ملموس من عدم وجود أي سلاح غير شرعي.
1: ورجح المصدر أن يبحث المسار الأمني في مرحلة ما بعد انتهاء مهام اليونيفيل في مطلع العام المقبل بهدف إيجاد بديل لها، وقد يقع الخيار على تفعيل دور هيئة المراقبين المنبثقة عن الهدنة مع زيادة عددها.
0: أضاف المصدر ذاته أن لبنان تجاوب مع طلب الولايات المتحدة الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، كما استجاب لاحقا لرغبتها في رفع مستوى التمثيل وضم عسكريين إلى الوفد المفاوض في مقابل إصراره على أن تبدأ بتثبيت الهدنة.
1: وتساءل ماذا قدم الراعي الأمريكي للبنان وما الأسباب الكامنة وراء عدم تجاوبه في تثبيت وقف اطلاق النار بما يعزز موقع الدولة في مواجهة حزب الله الذي يرفض المفاوضات المباشرة ويطالب باستبدال أخرى غير مباشرة بها ويشن عليها أقصى الحملات السياسية، فيما يتباهى نوابه بالإنجازات والانتصارات التي حققها مسلحو الحزب ويدعون إلى استثمارها ولكن عبر مفاوضات غير مباشرة.
0: ولفت المصدر نفسه أخيرا إلى أن لبنان كان اتخذ قراره بعدم ربط مصيره بإيران خلافا لإصرار الثنائي الشيعي، ومن ثم لا يجد ما يبرر لواشنطن عدم التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار.
1: المبعوثة الأمريكية مورغان أورتيغاس قالت إن عناصر حزب الله الناجين مختبئون وهم لا يرجح أن يتكاثروا، فحسن نصر الله وقادة حزب الله وبدائلهم ثم بدائل بدائلهم ورأس النظام الإيراني علي خامنئي ومستشار الأمن القومي علي شمخاني وقائد الحرس الثوري حسين سلامي وخمسون من كبار القادة الإيرانيين الآخرين من مسؤولين وعسكريين أموات.
0: أضافت أن لبنان وقبل 3 سنوات كان منصة لإطلاق الصواريخ ضد إسرائيل، واليوم تم عقد أول لقاءات دبلوماسية علنية بين بيروت وتل أبيب ونحن نتحرك نحو السلام تدريجيا، وأنها توسطت العام الماضي في عقد أول اجتماعات دبلوماسية علنية بين مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين منذ 32 عاما.
1: أورتيغاس أكدت أن الجهود القائمة تهدف إلى دفع البلدين نحو مزيد من التقارب ببطء ولكن بثبات، وأن طرح السلام بينهما بات اليوم ممكنا بعدما كان مستبعدا قبل سنوات قليلة، مشددة على أن حزب الله وليس لبنان بحد ذاته يظل العقبة الكبرى أمام تحقيق السلام بين إسرائيل وجيرانها.
0: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حض نظيره الأمريكي دونالد ترامب على اتخاذ خطوات لمنع تدهور الوضع في لبنان وسط استمرار القتال بين إسرائيل وحزب الله، واصفا استعادة الاستقرار في سوريا بأنه مكسب مهم للمنطقة.
1: في المقابل وعما تردد عن تشكيل لجنة أمنية لبنانية إسرائيلية أمريكية في 29 أيار في البنتاغون، قال نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي:
2: هذه زوبعة في فنجان، نحن الأرار، نحن الميدان، نحن اللي عم نرسم المعادلات، مش هو اللي عم بيفاوضوا، لذلك أي ذهاب بأي اتجاه نحن بنرفضه لم يتحقق، وسيبقى حبرا على ورق إيران عم تخدمنا فقط لأنه عندها أوراق قوة، عم تخدمنا فقط بوقف العدوان على لبنان. نحن مع أن تفاوض الدولة حول الوضع في لبنان بما يتعلق بالعدوان على لبنان شرط أن يكون التفاوض غير مباشر، وعلى البرنامج الوطني اللي الدولة عم تطرحه نحن عم نطرحه متفقين، شرط الالتزام بهذا البرنامج الوطني، مش يروحوا يتفقوا على موضوع سلاح المقاومة، هذا داخلي لبناني، نحن اللبنانيين بنتفاهم مع بعض، رح نحرر الأرض ولح نحرر الجنوب ولح نسلمه للجيش اللبناني ونتفاهم على استراتيجية دفاعية للدفاع عن لبنان. شو بدنا أحسن من هيك؟ حتما ما زلنا مصرين على أن تتراجع الحكومة عن قراراتها، وسوف تتراجع وسوف ننتصر وسوف تعتذر هذه الحكومة من الشعب اللبناني وتعتذر من المقاومة وتتراجع عن قراراتها، وإلا فإنها تسقط نفسها في مستنقع الهزيمة والاستسلام والخنوع وتسقط نفسها من دورها أصلا الوطني.
0: وعن وقف النار الممدد أجاب قناطي
2: 45 يوم تمديد للعدوان الصهيوني الأمريكي على لبنان لحتى يعطوا فرصة لإسرائيل لتكمل مشروع اللي ما قدرت تعمل ولا حتقدر تعمل. لن يستطيع الكيان الصهيوني أن يحتل ما تبقى من المساحة إلى نهر الليطان فضلا عن الأول أو مشاكل قدرات المقاومة وقدرات الشعب وهذه التعبئة الشعبية أفضل بكثير من 82، ونحن واثقون من الانتصار. سيخرج هذا العدو مدحورا مهزوما من لبنان وينتشر الجيش اللبناني على أرض محررة، والجيش اللبناني إذا ما حد عم يسمع من الجيش اللبناني سيدخل إلى الجنوب على أرض محررة بدماء شهداء المقاومة.
1: في الميدانيات أفيد فجرا والليلة الماضية عن غارات بين طورة وجناتة، المنصوري، زبقين، مرتفعات، الريحان، طير دبة، كفردونين، فرون، محيط بلدة الميرية وحبوش.
0: ورصد قصف مدفعي متقطع بين دبين ميفدون وشوكين، كما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة في أجواء بلدة ميفدون وبلدة كفر رمان.
1: وبحسب وزارة الصحة فقد أسفرت الغارات أمس عن مقتل 21 شخصا بينهم 3 نساء و3 أطفال.
0: وقد بدأت القوات الإسرائيلية بتنفيذ محاولة ثالثة ضمن سعيها لافتتاح محاور جديدة للتدخل، بدأت عملية توغل إلى عمق الجنوب خارج الخط الأصفر حيث اندفعت دباباتها باتجاه بلدة حداثة، وأعلن حزب الله أنه تصدى لها.
1: أضاف الحزب المحظور أمنيا وعسكريا أن الجيش الإسرائيلي يحاول منذ أيام عدة تدمير دفاعاته في البلدة من خلال تنفيذ غارات مكثفة بالطيران وقصف مركز بالمدفعية وأدخال المفخخات واستخدام الجرافات والآليات الهندسية في إطار محاولات التقدم لاحتلالها.
0: وفي سلسلة بيانات فجر اليوم، أعلن الحزب استهدافه بمسيرات تجمعات إسرائيلية في دبل، إرشاف والبياضة ومحيط حداثة، كما أطلق رشقة صاروخية من الجنوب نحو إسرائيل، وعملت القبة الحديدية على تفجير بعضها في أجواء مرج عيون.
1: وفي وقت متأخر من مساء أمس، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 7 عسكريين بينهم ضابطان جراء انفجار طائرة مسيرة في جنوب لبنان.
0: أضافت أن مجندة أصيبت بجروح خطرة وضابطا ميدانيا وجنديين آخرين أصيبوا بجروح متوسطة نتيجة تحطم طائرة مسيرة قضادية، وأن ضابطا ميدانيا آخر وجنديين أصيبوا بجروح طفيفة في الحادث.
1: وفي وقت سابق أعلن الجيش إصابة 3 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابطان أحدهما قائد لواء جراء تحطم طائرة مسيرة في الجنوب.
0: هيئة البث قالت أن قائد لواء المدرعات 401 من بين المصابين في الهجوم، وأن حاله خطرة، فيما لم يحدد الجيش الإسرائيلي أو الهيئة موقع الهجوم بدقة.
1: غير أن حزب الله أعلن صباح أمس تنفيذ هجمات على مواقع للجيش الإسرائيلي شمال إسرائيل وجنوب لبنان.
0: نقل موقع أكسيوس عن مصدر أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب، وأن الأخير كان في حال غضب عقب نهاية مكالمته مع ترامب.
1: الموقع نسب إلى مصدر أن ترامب أبلغ نتنياهو عن فترة مفاوضات 30 يوما في شأن البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز.
0: وفي السياق نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي أن الرئيس ترامب أبلغ نتنياهو الأحد الماضي عزمه على شن هجمات ضد إيران تحت اسم عملية المطرقة الثقيلة، لكنه أوقف بعد يوم من التنسيق مع إسرائيل الضربات بطلب حلفاء بينهم قطر، السعودية والإمارات.
1: وبحسب مسؤولين أمريكيين فإن نتنياهو محبط بشدة من المفاوضات الحالية بين الولايات المتحدة وإيران، وأنه أبلغ الرئيس الأمريكي في اتصال الثلاثاء الماضي أن تأجيل الهجمات المخطط لها خطأ وحضه على المضي فيها.
0: CNN نسبت كذلك إلى مصدر إسرائيلي أن نتنياهو قاد ضغوطا مكثفة على ترامب في مكالمة استمرت ساعة كاملة لاستئناف العمل، وأن سيد البيت الأبيض يريد اختبار فرص الاتفاق مع طهران، بينما كان نتنياهو يتوقع تصعيدا عسكريا.
1: وكان ترامب قال أن الأمور قد تمضي بسرعة شديدة أو قد تستغرق بضعة أيام، لكنها قد تنتهي بسرعة هائلة أيضا.
0: وفي طهران أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إلى أن طهران تلقت وجهات نظر الأمريكية وتقوم بدراستها، وأن باكستان وصلت التوسط في تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن جولات عدة من الاتصالات تمت استنادا إلى الإطار الأصلي المؤلف من 14 نقطة الذي طرحته طهران.
1: واعتبر مستشار المرشد مجتبى خامنئي أن الرئيس ترامب عالق في مفارقة بين التهديدات اليومية ضد إيران والغاضبين في محطات الوقود الأمريكية.
0: في الأثناء نشرت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية خارطة توضح نقاط العبور الذي يحتاج إليه للحصول على ممر آمن في المنطقة. من ناحيتها ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن منشأة البحرية صعدوا على ناقلة نفط ترفع علم إيران في محاولتها خرق الحصار. نذكر بالعناوين: تأليف الوفد اللبناني إلى البنتاغون على نار حامية، أورتيغ صرح السلام بين لبنان وإسرائيل بات اليوم ممكنا، حزب الله الحكومة ستتراجع عن قراراتها وسننتصر، النشرة انتهت أخرجها تونس فير، نلتقي مجددا في 7:15 مع كل جديد، إلى اللقاء.

0: مثل متوقع بلبنان اليوم غائم جزئيا لغائم احيانا مع انخفاض بدرجات الحراره وضباب كثيف على المرتفعات. تتساقط امطار متفرقه خاصه بفتره قبل الظهر. تنحسر الامطار تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر مع امتيازات واسعه، وبتحول الطقس من بكره لمشمس كليا حتى الاربعاء اللي جاي، مع حراره بتتراوح على الساحل بين 22 درجه نهارا و17 ليلا.
1: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: أفادتنا غرفة التحكم المروري أنه حركة ناشطة على بعض مداخل العاصمة بيروت. هيدا كل شيء.
1: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر.

0: نجدد التحية الصباحية، وهذه أبرز عناوين وأسرار الصحف الصادرة اليوم الخميس 21 أيار 2026.
1: عناوين الصحف.
0: في عناوين صحيفة النهار: توهج الاحتجاجات يعطل الجلسة ويعلق العفو، حرب الجنوب تتسع بالنار والإنذارات والضحايا. في عناوين الديار: تقدم المفاوضات الأمريكية الإيرانية يؤجل القتال. عون استعادة الثقة تبدأ من الداخل ولا خوف على لبنان رغم الأزمات. في عناوين صحيفة الأخبار: توسع بنك الأهداف الإيراني، طهران لواشنطن الصدمة بالصدمة. نواب سنة وافقوا على عدم إطلاق الأسير ثم غسلوا أيديهم. بري يجنب البلد السيناريو الأسود، هل العفو العام لا يزال ممكنا؟ في عناوين صحيفة الشرق: متى يتخلى الحزب عن اللغة الخشبية؟ بري ينقذ البلاد من قانون العفو، وترامب يمنح إيران فرصة أخيرة. في عناوين صحيفة اللواء: عون يتلقى اتصالا من يزيد بن فرحان والبحث يتناول تثبيت وقف النار. تأجيل جلسة العفو ومجلس وزراء غدا. في عناوين نداء الوطن: بين الهدنة والانفجار، لبنان على حافة اللا سلم واللا حرب. القانون الأسير يربك الساحة السنية، والمبعدون ليسوا مكسر عصا. في عناوين الجمهورية: تأجيل قانون العفو لإعادة النظر. عون أزمة ثقة داخلية وبين لبنان والخارج. في الأنباء الكويتية: بري أجل جلسة إقرار قانون العفو العام إلى موعد آخر شعاره التوافق. السفير المصري علاء موسى للأنباء: اللجنة الخماسية أنجزت مهامها وتحولت إلى لقاءات واتصالات ثنائية. في الراي الكويتية: اقتراح قانون العفو في لبنان يلهب الشارع ويطيح جلسة البرلمان. جنوب لبنان منطقة أمنية أم أرض غنائم؟

0: أكثرهم لم يتب رغم الأحكام القاسية وسيخرج ليعيد الكرة من جديد. اهتمت أوساط قضائية بأسئلة أمريكية متكررة حول العمل في المحكمة العسكرية، خصوصا بعد إطلاق موقوفين من حزب الله في محاولة لمعرفة هوية جهات يمكن أن تكون مارست ضغوطا سياسية مفترضة على القضاة. تزداد المكاتب العقارية وشركات بيع العقارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، ما يوحي بأن الأسواق نشطة إلى حد كبير وتطرح تساؤلات عن مصادر الأموال وهوية الشارين. بعد فتح ملف الموقفين الإسلاميين تبين أن عددا من الإسلاميين فر إلى سوريا في مرحلة سابقة والتحق بالتنظيمات التي حاربت النظام السابق ومنعت أثر ذلك من دخول لبنان، وبات هؤلاء يطلبون حلولا أيضا. في أسرار صحيفة اللواء، أعيدت قنوات التهدئة الداخلية حرصا على التمكن من التقاط الأنفاس بانتظار معاودة المفاوضات أمنيا ودبلوماسيا. يحرص لبنان على إبقاء خيوط التواصل قائمة مع عاصمة أوروبية صديقة على الرغم من الضغط المعروف لإبعادها عن المشهد كليا. نصحت مصادر دبلوماسية المفاوض اللبناني بعدم إسقاط ما يجري على الأرض من استنزاف للاحتلال على الطاولة ولو بطريقة غير مباشرة. في أسرار صحيفة الجمهورية، يتردد في الكواليس أن لجنة عسكرية تقنية ستبدأ قريبا بحث ترتيبات ميدانية دقيقة على الحدود بعيدا من الأضواء السياسية والإعلامية. كشف زائر عائد من واشنطن أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا شخصيات لبنانية بأن مرحلة إدارة الأزمة انتهت ومرحلة فرض الحلول بدأت. يقال إن دولة أوروبية بارزة أبدت استعدادها للدخول بقوة في ملف إعادة أعمار الجنوب، شرط تثبيت ترتيبات أمنية طويلة الأمد تمنع عودة التصعيد. في أسرار صحيفة نداء الوطن، لا يزال البحث جاريا ببيان إعلان النوايا الذي من المتوقع صدوره إثر الاجتماع على مستوى الدبلوماسيين في واشنطن وبلهجة عالية ضد حزب الله وبالمطالب التي على لبنان تأمينها، كما أن للأمن القومي الأمريكي ممثلين في اللقاءات، ما يعكس اهتمام ترامب وروبيو بالتوصل إلى اتفاق وبسرعة. تعمل حركة أمل على تنظيم العلاقة مع حزب الله عبر حصر التواصل معه بعدد محدود من مسؤوليها، وذلك لقطع الطريق على أي التباسات في هذه المرحلة الدقيقة. كانت هذه أبرز عناوين وأسرار الصحف الصادرة اليوم الخميس 21 أيار 2026. شكرا للمتابعة.
1: لبنان حر، أكثر من إذاعة. حوار حر.
2: في انتظار اتضاح مآلات المفاوضات العسكرية وتداعيات الحرب وقبيل انطلاق جولة جديدة من المحادثات المباشرة، هل انتقل المشهد من المسودة السياسية إلى المقاربة الأمنية؟ وكيف ستتبلور هذه التحولات على أرض الواقع؟ أسئلة ومحاور نناقشها في حوار حر مع المدير العام لستاتيستكس لبنان ربيع الهبر.
1: حوار حر.

0: أكدت الموفدة الأمريكية مورغان أورتيغس أن الجهود القائمة بين لبنان وإسرائيل تهدف إلى دفعهما نحو مزيد من التقارب ببطء ولكن بثبات، وأن طرح السلام بينهما بات اليوم ممكنا بعدما كان مستبعدا قبل سنوات قليلة، مشددة على أن حزب الله وليس لبنان بحد ذاته يظل العقبة الكبرى أمام تحقيق السلام بين إسرائيل وجيرانها.
1: ومن أنقرة حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي بينهما على اتخاذ خطوات لمنع تدهور الوضع في لبنان وسط استمرار القتال بين إسرائيل وحزب الله، واصفا استعادة الاستقرار في سوريا بأنه مكسب مهم للمنطقة.
0: ورحب أردوغان بتمديد وقف النار بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفا أنه يعتقد أنه من الممكن حل القضايا الخلافية بين الجانبين.
1: ذكرت مصادر دبلوماسية أن عدد الدول الداعمة لمشروع قرار مضيق هرمز في مجلس الأمن الدولي بلغ 137 دولة ليصبح المشروع الأكثر تأييدا.
0: ويهدف المشروع إلى حماية الممرات المائية الدولية والشحن التجاري وإمدادات الطاقة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والتجاري العالمي، فضلا عن ضمان أمن البحارة وسلامتهم.
1: وكانت الولايات المتحدة والبحرين قدمتا المشروع المذكور وانضمت إليهما بصفتهما راعيتين رئيسيتين، كل من قطر والسعودية والإمارات والكويت.
0: أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن حكومته لن تتهاون مع أي فرد أو مجموعة تسعى إلى تهديد أمن العراق أو أمن أشقائه ودول المنطقة،
1: ووجه باتخاذ الإجراءات كافة مع المتورطين في حال ثبوت استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداءات على السعودية والإمارات، مؤكدا حرص العراق على التعاون مع الدول الشقيقة في هذا الموضوع ورافضا استخدام أراضي بلاده أو المرور عبر أجوائها للاعتداء على الدول العربية الشقيقة والدول الإقليمية الصديقة.
0: المحطة الإخبارية انتهت، شكرا لمتابعتكم.

القريبة على بصمة الإنسان. شي مرة نحن بصمين بالمعنى الحقيقي؟ أكيد. ومعلوم أنه بصمة الإنسان فريدة من نوعها، ما هيك؟ طيب شو رأيك أنه الإنسان في بصمة لحيوان تشبه بصمته؟ حتعرف أنه من بين الحيوانات كلها أقرب بصمة لبصمة الإنسان هي بصمة الكوالا. أكيد في بصمة غيرها بتشبهنا، هي بصمة الغوريلا أو حتى الشمبانزي. بس إذا بدنا نروح أبعد من هيك منقول إنه كتير حيوانات قريبة منا بكم شغلة، مثل القصص يلي بتنحكى عن قرب الدماغ البشري من دماغ الدلافين، مش بكل شيء أكيد، إنما

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: خلال الحبل ثلاث صور صوتية هن الأساس. أول وحدة بتنعمل على ثالث شهر أو الأسبوع الـ 12 كرمال نقيس سماكة الرقبة ونتأكد أنه الجنين عم يتكون مظبوط. بالتزامن مع هيدا الإيكو بنعمل فحص دم تنتأكد أنه ما في عنا مشاكل بالكروموزوم عند الجنين. تاني صورة صوتية أساسية بتصير على الشهر الخامس أو الأسبوع 22 من الحبل واسمها إيكوغرافي مورفولوجيك. فيها منتطلع على كل أعضاء البيبي بالتفاصيل تنتأكد أنه ما عنا تشوهات خلقية. وتالت إيكو بتصير على الشهر السابع أو الأسبوع 32 تنتأكد أنه الجنين عم يكبر وعم يزيد وزنه. بقت ما تبقى فينا كل شهر عند زيارة الطبيب نعمل إيكو صغيرة تنتأكد

0: عين على العالم.
1: صباح الخير مجددا إلى محطة إخبارية جديدة. أكد الزعيم الروحي لطائفة الدروز في السويداء حكمة الهجري أن خيار تقرير المصير لا رجعة عنه لتشكيل إدارة ذاتية لجبل باشان منفصلة تماما عن حكومة دمشق.
2: إن خيارنا في الحرية وتقرير المصير ليس محلا للمقايضة ولا للولاءات المشروطة، فكرامة هذا الجبل فوق كل اعتبار، وحقوقه مستمدة من أصالة تاريخه وقوة حاضره. ونحن اليوم من موقع القوة والحق نتابع مع المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الانتهاكات وفك الحصار وحفظ الأرواح والكرامة بما يليق بنا وبإنسانيتنا. إن طريقنا نحو الهدف واضح ومطالبنا غير قابلة للتفاوض، ونحن متمسكون بمحاسبة حكومة دمشق الإرهابية على كافة خروقاتها وجرائمها وفق القانون الدولي. وهدفنا المباشر هو إلزام المعتدين بتنفيذ الحل الدولي المقر في هدنة تموز 2025.
3: قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش إنه أبلغ أن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة توقيف سرية بحقه من دون أن يفصح عن التهم الموجهة إليه، لكنه وصف الخطوة بأنها إعلان حرب وألقى المسؤولية على السلطة الفلسطينية.
1: سموتريتش رد على الإبلاغ بإصدار أمر بهدم خان الأحمر، وهي قرية بدوية فلسطينية بارزة تقع شرقي مدينة القدس، فيما استنكر مسؤول في السلطة الفلسطينية القرار ووصفه بالتصعيد الخطير.
3: يذكر أن عملية طلب إصدار مذكرات توقيف تتسم بالسرية وتتطلب موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وقد امتنعت المحكمة عن التعليق رغم أنها نفت أخيرا إصدار مذكرات توقيف بحق 5 مسؤولين إسرائيليين.
1: أعلنت الولايات المتحدة توجيه تهم بالقتل إلى الرئيس الكوبي السابق راول كاسترو في تصعيد كبير لحملة الضغط التي تشنها واشنطن على الحكومة في الجزيرة الواقعة في منطقة الكاريبي.
3: وتعود التهم الموجهة إلى راول وخمسة طيارين مقاتلين في الجيش الكوبي إلى حادث وقع عام 1996 أسقطت فيها طائرات مقاتلة كوبية طائرات كانت تشغلها مجموعة من المنفيين الكوبيين، ووجهت إلى كاسترو الذي بلغ 94 من العمر تهمة واحدة بالتآمر لقتل الأمريكيين و4 تهم بالقتل و2 بتدمير طائرات.
1: السفير الروسي في هافانا اعتبر أن الولايات المتحدة تبحث عن ذريعة لتصعيد التوتر في شأن كوبا، وأن اتهاماتها الأخيرة ضد كاسترو تعتبر جزءا من سياستها لزيادة الضغط على البلاد.
3: ذكر تقرير صادر عن منظمة اليونسكو أن نحو 160 موقعا أثريا وثقافيا تضررت في 40 يوما من الحرب، ما أثار إدانات واسعة في أوساط علماء الآثار والمهتمين بالإرث الحضاري الإيراني.
1: استقر الذهب عالميا في المعاملات الفورية عند 4543.96 دولارا للأونصة بعدما ارتفع بأكثر من 1% أمس ليتراجع لاحقا إلى أدنى مستوى له منذ أواخر آذار الماضي. شكرا لإصغائكم.
0: عين على العالم.
4: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
0: برجك اليوم
4: على لبنان الحر.
5: تحية جديدة من لبنان الحر بهالنهار الجديد، تنشوف شو حاملين لنا الأبراج ليوم الخميس. برج الحمل طلعاتك اليوم كتيري، رح تكون نجم السهرات وين ما رحت، استمتع بوقتك. برج الثور بتفضل القعدات الضيقة مع الناس يلي بتوثق فيهم، وممكن تكون عندك ظهرة بس ظهرة بيتية دافية رح تكون خيارك الأفضل. برج الجوزاء شو قصتك مع تليفونك يلي ما رح يهدأ أبدا اليوم، دعوات من كل الجهات، اختار الأنسب لإلك وانبسط. برج السرطان، علاقاتك العائلية اليوم بالواجهة في مناسبة أو جمعة حلوة رح تجمعك بالناس يلي بتحبهم. برج الأسد، الكل ناطر طلتك، حضورك قوي وبصمتك كمان حضورك واضح بأي نقاش اجتماعي رح تقوم فيه رح تكون البارز. برج العذراء، صديق قديم ممكن يتواصل معك وهيدا اللقاء رح يرجع لك ذكريات حلوة كتير. برج الميزان، انت دبلوماسي رح تحل خلاف بين رفقاتك وترجع المي لمجريها. منتابع مع برج العقرب، خليك بعيد عن القيل والقال وركز على ناسك المخلصين وبس. برج القوس، السفر أو المشاوير البعيدة عم بتعيط لك، يوم ممتاز لتخطيط رحلة سريعة مع الشلة. برج الجدي، رغم تعبك هالجمعة مع الأصحاب رح تكون مناسبة جدا لإلك ورح تزيل كل ضغوط الأسبوع. برج الدلو، نشاطات اجتماعية غريبة شوي وجديدة كتير رح تشارك فيها ورح تتعرف على ناس بيشبهوك كتير. أخيرا مع برج الحوت، اليوم هو يوم المساعدة، رح تكون السند لصديق محتاجك وهيدا الشي رح يعطيك راحة نفسية. برجك اليوم
4: على لبنان الحر.

0: بعيدا من السياسة.
1: بصفحة أخبار بعيدا من السياسة، جورج، أول شيء معك خبر رياضي من لبنان، ما هيك؟
2: عنا خبرين رياضيين، خبر محلي وخبر دولي، بس أكيد الأبرز هو الخبر الدولي. طوني امبارح بالليل توج فريق أستون فيلا الإنجليزي بلقب مسابقة يوروبا ليج بالفوتبول، عم نحكي بعد فوزه على فرايبورغ الألماني 3-0 بالمباراة النهائية بمدينة إسطنبول التركية. أما الخبر المحلي فهو عودة منافسات بطولة لبنان للكرة الطائرة لأندية الدرجة الأولى بعد توقف دام حوالي 80 يوم بسبب الحرب الدائرة بلبنان، وبأول مباراة فاز فيها امبارح الأنوار الجديدي على قنات 3-2 بمجمع ميشيل المر الرياضي بنهر الموت.
1: هلا بدنا نخبرك على علبة الشاي، غير أنه الشاي بس طبعا مش كترته مفيد، العلبة كمان مفيدة. فبالتزامن مع ترتيبات الزيارة الأولى التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو نيودلهي نهاية الأسبوع، اقتحم في شوارع نيودلهي المكتظة خلفية العربات المتنقلة المعروفة ببريشكا الثلاثية العجلات وجه الرئيس دونالد ترامب، وتحت صورته يظهر شعار عيد ميلاد سعيد أمريكا.
2: وتجوب نحو 100 عربة شوارع العاصمة الهندية مزينة بصور ترامب ووراءه العلم الأمريكي، علما أن الركاب اعتادوا على رؤية الجهة الخلفية للعربات مغطاة بإعلانات تجارية مثل عيادات أخصاب غير معروفة أو دورات لتعلم اللغة الإنجليزية أو علاجات عشبية تقليدية.
1: وتندرج هذه الحملة ضمن جهود الولايات المتحدة للاحتفال بالذكرى 250 لاستقلالها من خلال احتفاليات وأنشطة ثقافية وحملات تواصل مع الجمهور مخطط لها في دول عدة، وفي وقت تسعى فيه واشنطن إلى إعادة الدفء لعلاقتها مع الهند بعدما توترت نتيجة سياسات الرسوم الجمركية التي اعتمدها ترامب والتي رفعت الرسوم على عدد من الصادرات الهندية.
2: إلا أن اللافت هو اعتماد ما سمي بدبلوماسية الشاي، فأحد السائقين رفض الفكرة تماما عندما تواصل معه المنظمون في البداية وقال أخبرتهم أنني لا أريد وضع هذا الملصق، لكن رفضه تبدد سريعا أمام إغراء المنظمين مضيفا قالوا لي من فضلك اسمح لنا بوضعه وسنعطيك علبة شاي.
1: كمان سائقا آخر وافق على وضع الإعلان على عربته من الخلف لأن سقفها كان ممزقا ويحتاج إلى تغطية، يعني هيدي رشوة.
2: ومن الهند لجنوب فرنسا، فقد سرقت ساعة فاخرة تحمل علامة ريتشارد مايل الفاخرة، تتراوح قيمتها بستوني بين 700,000 ومليون أورو، رخيصة كتير، من أحد نزلاء فندق بالم بيتش الواقع على بولفار لاكروازات الشهير حيث يقام المهرجان السينمائي السنوي. إذا لقيت طوني على الطريق هديني إياها.
1: تكرم عينك. بالواقع عملية السرقة تمت في خلال تدافع قرب دورات المياه في الفندق، علما أنه كان في كل عام يسعى لصوص محترفون يعملون ضمن مجموعات منظمة لسرقة مجوهرات الأثرياء الذين يزورون كان لحضور المهرجان السينمائي، ما يدفع السلطات إلى تشديد إجراءاتها الأمنية.
2: وفي العام الماضي مثلا سجلت أكثر من 12 عملية سرقة أو محاولة سرقة لساعات فاخرة خلال شهرين في كان، وتقوم شبكات سرقة متطورة بتزوير الأرقام التسلسلية للساعات وتوفير علب وبيانات مزورة للتمكن من إعادة بيعها لقاء مبالغ طائلة.
1: يعملوها كوبي بيست. نلتقي مجددا في 8:15
0: بعيدا من السياسة.

0: كيف أثرت الخضات الأمنية والسياسية على السياسات المالية والنقدية؟ مع الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق خالد أبو شقرة.
1: في كواليس الاقتصاد الخميس الساعة 10 مع

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فاصوليا سنوبرية 900 جرام بدولار و35 سنت، عدس مجروش 900 جرام بدولار و10 سنت.

الثامنة إلا ربعا في لبنان الحر. صباح الخير. عناوين صباح لبنان الحر: الجنوب يرتج بالغارات والعمليات، وثلاثية البنتاغون لوضع خارطة طريق لنشر الجيش في جنوب الليطاني حتى الحدود الدولية. أورتيغس: طرح السلام بين لبنان وإسرائيل ممكن اليوم، والجهود الحالية لدفعهما نحو مزيد من التقارب ببطء ولكن بثبات. أردوغان يحض ترامب على منع تدهور الوضع اللبناني، وحزب الله: أي ذهاب بأي اتجاه نرفضه يبقى حبرا على ورق. ترامب: إيران أمة مهزومة، وأفضل الانتظار لتجنب الحرب.

0: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل ون.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. 29 من أيار محطة على قدر كبير من الأهمية في مسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي، لأنها سترسم بوصلة التحرك العسكري. فقد أوضح مصدر وزاري أن تشكيل الوفد العسكري اللبناني إلى اجتماع المسار الأمني في 29 من الحالي مع إسرائيل برعاية واشنطن لا يزال موضوع تداول وتشاور بين رئيسي الجمهورية والحكومة جوزيف عون ونواف سلام وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، متوقعا أن يضم الوفد إضافة إلى الملحق العسكري في السفارة اللبنانية في العاصمة الأمريكية أوليفر حاكمي عددا من الضباط ذوي الاختصاص والخبرة الميدانية.
1: المصدر لم يستبعد أن يكون من بينهم قائد عمليات منطقة جنوب الليطاني العميد نيكولا تابت الذي يمثل لبنان في اجتماعات الميكانيزم، وأن يلتحق بالوفد ضباط من مديرية شؤون الجغرافية وغرفة العمليات في وزارة الدفاع، لافتا إلى أن اجتماع البنتاغون هو لوضع اتفاق الإطار الذي يتمسك به الوفد المفاوض ويكون بمثابة خارطة الطريق لنشر الجيش في جنوب الليطاني حتى الحدود الدولية بالتزامن مع انسحاب إسرائيل منه طبقا لجدول زمني اتفق عليه برعاية أمريكية وبواسطة لجنة ارتباط ثلاثية تضم ضباطا عن الأطراف الثلاثة يوكل إليها مراقبة تنفيذ الاتفاق الأمني لإنهاء حال الحرب بين البلدين والتدخل لمعالجة الخروق في حال حصولها.
0: ورأى المصدر الوزاري أن هناك ضرورة لوجود ممثل عن مديرية الشؤون الجغرافية للتحقق من انسحاب إسرائيل حتى الحدود الدولية تطبيقا لما نصت عليه اتفاقية الهدنة المعقودة بين لبنان وإسرائيل عام 1949، وأنه يمكن تقسيم الجنوب إلى قطاعات أمنية للتأكد بشكل ملموس من عدم وجود أي سلاح غير شرعي.
1: ورجح المصدر الوزاري أن يبحث المسار الأمني في مرحلة ما بعد انتهاء مهام اليونيفيل في مطلع العام المقبل بهدف إيجاد بديل لها، وقد يقع الخيار على تفعيل دور هيئة المراقبين المنبثقة عن الهدنة مع زيادة عددها.
0: أضاف أن لبنان تجاوب مع طلب الولايات المتحدة الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، كما استجاب لاحقا لرغبتها في رفع مستوى التمثيل وضم عسكريين إلى الوفد المفاوض في مقابل إصراره على أن تبدأ بتثبيت الهدنة.
1: وتساءل ماذا قدم الراعي الأمريكي للبنان وما الأسباب الكامنة وراء عدم تجاوبه في تثبيت وقف إطلاق النار بما يعزز موقع الدولة في مواجهة حزب الله الذي يرفض المفاوضات المباشرة ويطالب باستبدال أخرى غير مباشرة بها ويشن عليها أقصى الحملات السياسية، فيما يتباهى نوابه بالإنجازات والانتصارات التي حققها مسلحو الحزب ويدعون إلى استثمارها ولكن عبر مفاوضات غير مباشرة.
0: ولفت المصدر نفسه أخيرا إلى أن لبنان كان اتخذ قراره بعدم ربط مصيره بإيران خلافا لإصرار الثنائي الشيعي، ومن ثم لا يجد ما يبرر لواشنطن عدم التزامها أو عدم إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار.
1: المبعوثة الأمريكية مورغان أورتيغاس قالت إن عناصر حزب الله الناجين مختبئون وهم لا يرجح أن يتكاثروا، فحسن نصر الله وقادة حزب الله وبدائلهم ثم بدائل بدائلهم ورأس النظام الإيراني علي خامنئي ومستشار الأمن القومي علي شمخاني وقائد الحرس الثوري حسين سلامي وخمسون من كبار القادة الإيرانيين الآخرين من مسؤولين وعسكريين أموات.
0: أضافت أن لبنان وقبل 3 سنوات كان منصة لإطلاق الصواريخ ضد إسرائيل، واليوم تم عقد أول لقاءات دبلوماسية علنية بين بيروت وتل أبيب، ونحن نتحرك نحو السلام تدريجا، وأنها توسطت العام الماضي في عقد أول اجتماعات دبلوماسية علنية بين مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين منذ 32 عاما.
1: أورتيغاس أكدت أن الجهود القائمة تهدف إلى دفع البلدين نحو مزيد من التقارب ببطء ولكن بثبات، وأن طرح السلام بينهما بات اليوم ممكنا بعدما كان مستبعدا قبل سنوات قليلة، مشددة على أن حزب الله وليس لبنان بحد ذاته يظل العقبة الكبرى أمام تحقيق السلام بين إسرائيل وجيرانها.
0: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حض نظيره الأمريكي دونالد ترامب على اتخاذ خطوات لمنع تدهور الوضع في لبنان وسط استمرار القتال بين إسرائيل وحزب الله، واصفا استعادة الاستقرار في سوريا بأنه مكسب مهم للمنطقة.
1: في المقابل وعما تردد عن تشكيل لجنة أمنية لبنانية إسرائيلية أمريكية في 29 أيار في البنتاغون، قال نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي:
2: هذه زوبعة في فنجان، نحن الأقرار، نحن الميدان، نحن اللي عم نرسم المعادلات، مش هو اللي عم بفوضوا، لذلك أي ذهاب بأي اتجاه نحن بنرفضه لن يتحقق. لم يتحقق وسيبقى حبرا على ورق. إيران عم تخدمنا فقط لأنه عندها أوراق قوة، عم تخدمنا فقط بوقف العدوان على لبنان. نحن مع أن تفاوض الدولة حول الوضع في لبنان بما يتعلق بالعدوان على لبنان، شرط أن يكون التفاوض غير مباشر وعلى البرنامج الوطني اللي الدولة عم تطرحه. نحن عم نطرحه متفقين، شرط الالتزام بهذا البرنامج الوطني، مش يروحوا يتفقوا على موضوع سلاح المقاومة، هذا داخلي لبناني. نحن اللبنانيين بنتفاهم مع بعض، رح نحرر الأرض ورح نحرر الجنوب، رح نسلمه للجيش اللبناني ونتفاهم على استراتيجية دفاعية للدفاع عن لبنان. شو بدو نحسن منها؟ حتما ما زلنا مصرين على أن تتراجع الحكومة عن قراراتها، وسوف تتراجع وسوف ننتصر وسوف تعتذر هذه الحكومة من الشعب اللبناني وتعتذر من المقاومة وتتراجع عن قراراتها، وإلا فإنها تسقط نفسها في مستنقع الهزيمة والاستسلام والخنوع وتسقط نفسها من دورها أصلا الوطن.
0: وعن وقف النار الممدد أجاب قماطي،
2: 45 يوم تمديد للعدوان الصهيوني الأمريكي على لبنان لحتى يعطوا فرصة لإسرائيل لتكمل مشروع اللي ما قدرت تعمل ولا حتقدر تعمل. لن يستطيع الكيان الصهيوني أن يحتل ما تبقى من المساحة إلى نهر الليطان فضلا عن الأول أو مشاكل قدرات المقاومة وقدرات الشعب وهذه التعبئة الشعبية أفضل بكثير من 82. ونحن واثقون من الانتصار، سيخرج هذا العدو مدحورا مهزوما من لبنان وينتشر الجيش اللبناني على أرض محررة. والجيش اللبناني إذا ما حدا عم يسمع من الجيش اللبناني سيدخل إلى الجنوب على أرض محررة بدماء شهداء المقاومة.
1: في الميدانيات أفيد فجرا والليلة الماضية عن غارات بين طورة وجناتة المنصوري، زبقين، مرتفعات الريحان، طير دبة، كفردونين، فرون، محيط بلدة ميرية وحبوش.
0: ورصد قصف مدفعي متقطع على دبين، ميفدون وشوكين، كما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة في أجواء بلدة ميفدون وبلدة كفر رمان.
1: وبحسب وزارة الصحة فقد أسفرت الغارات أمس عن مقتل 21 شخصا بينهم 3 نساء و3 أطفال.
0: وقد بدأت القوات الإسرائيلية بتنفيذ محاولة ثالثة ضمن سعيها لافتتاح محاور جديدة للتوغل. بدأت عملية توغل إلى عمق الجنوب خارج الخط الأصفر حيث اندفعت دباباتها باتجاه بلدة حداثة، وأعلن حزب الله أنه تصدى لها.
1: أضاف الحزب المحظور أمنيا وعسكريا أن الجيش الإسرائيلي يحاول منذ أيام عدة تدمير دفاعاته في البلدة من خلال تنفيذ غارات مكثفة بالطيران وقصف مركز بالمدفعية وإدخال المفخخات واستخدام الجرافات والآليات الهندسية في إطار محاولات التقدم لاحتلالها.
0: وفي سلسلة بيانات فجر اليوم، أعلن الحزب استهدافه بمسيرات تجمعات إسرائيلية في دبل، شاف والبياضة ومحيط حداثة، كما أطلق رشقة صاروخية من الجنوب نحو إسرائيل، وعملت القبة الحديدية على تفجير بعضها في أجواء مرج عيون.
1: وفي وقت متأخر من مساء أمس أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 7 عسكريين بينهم ضابطان جراء انفجار طائرة مسيرة في جنوب لبنان.
0: أضاف أن مجندة أصيبت بجروح خطيرة وضابطا ميدانيا وجنديين آخرين أصيبوا بجروح متوسطة نتيجة تحطم طائرة مسيرة قضادية، وأن ضابطا ميدانيا آخر وجنديين أصيبوا بجروح طفيفة في الحادث.
1: وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 3 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابطان أحدهما قائد لواء جراء تحطم طائرة مسيرة في الجنوب.
0: هيئة البث قالت إن قائد لواء المدرعات 401 من بين المصابين في الهجوم وأن حاله خطيرة، فيما لم يحدد الجيش الإسرائيلي أو الهيئة موقع الهجوم بدقة.
1: غير أن حزب الله أعلن صباح أمس تنفيذ هجمات على مواقع للجيش الإسرائيلي شمال إسرائيل وفي جنوب لبنان.
0: نقل موقع أكسيوس عن مصدر أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب، وأن الأخير كان في حال غضب عقب نهاية مكالمته مع ترامب.
1: الموقع نسب إلى مصدر أن ترامب أبلغ نتنياهو عن فترة مفاوضات 30 يوما في شأن البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز.
0: وفي السياق نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي أن الرئيس ترامب أبلغ نتنياهو الأحد الماضي عزمه على شن هجمات ضد إيران تحت اسم عملية المطرقة الثقيلة، لكنه أوقف بعد يوم من التنسيق مع إسرائيل الضربات بطلب من حلفاء بينهم قطر، السعودية والإمارات.
1: وبحسب مسؤولين أمريكيين فإن نتنياهو محبط بشدة من المفاوضات الحالية بين الولايات المتحدة وإيران، وأنه أبلغ ترامب في اتصال الثلاثاء الماضي أن تأجيل الهجمات المخطط لها خطأ وحظه على المضي فيها.
0: CNN نسبت كذلك إلى مصدر إسرائيلي أن نتنياهو قاد ضغوطا مكثفة على ترامب في مكالمة استمرت ساعة كاملة لاستئناف العمل، وأن السيد البيت الأبيض يريد اختبار فرص الاتفاق مع طهران، بينما كان نتنياهو يتوقع تصعيدا عسكريا.
1: وكان الرئيس الأمريكي قال أن الأمور قد تمضي بسرعة شديدة أو قد تستغرق بضعة أيام، لكنها قد تنتهي بسرعة هائلة أيضا.
0: وفي طهران أشار المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إلى أن بلاده تلقت وجهات النظر الأمريكية وتقوم بدراستها، وأن باكستان واصلت التوسط في تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن جولات عدة من الاتصالات تمت استنادا إلى الإطار الأصلي المؤلف من 14 نقطة الذي طرحته إيران.
1: وقد وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران حاملا الرد الأمريكي.
0: وفي السياق نسبت وكالة تسنيم إلى مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن الوسيط الباكستاني موجود في طهران ويسعى إلى التقريب بين نصي الطرفين.
1: واعتبر مستشار المرشد مجتبى خامنئي أن الرئيس ترامب عالق في مفارقة بين التهديدات اليومية ضد إيران وبين الغاضبين في محطات الوقود الأمريكية.
0: في الأثناء نشرت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية خارطة توضح نقاط العبور الذي يحتاج تنسيقا للحصول على ترخيص إيراني.
1: من ناحيتها ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن مشاة البحرية صعدوا إلى ناقلة نفط ترفع علم إيران للاشتباه في محاولتها خرق الحصار.
0: في الختام نذكر بالعناوين. الجنوب يرتج بالغارات والعمليات، والثلاثية البنتاغون لوضع خارطة طريق لنشر الجيش في جنوب الليطاني حتى الحدود الدولية. أورتيغس طرح السلام بين لبنان وإسرائيل ممكن اليوم، والجهود الحالية لدفعهما نحو مزيد من التقارب ببطء ولكن بثبات. أردوغان يحض ترامب على منع تدهور الوضع اللبناني، وحزب الله أي ذهاب بأي اتجاه نرفضه يبقى حبرا على ورق. ترامب: إيران أمة مهزومة وأفضل الانتظار لتجنب الحرب. النشرة انتهت، أخرجها طوني صفير. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: بارلل ويذر ريبورت طقس لبنان حر. واضح جورج انه بلش المطر يخف عن المناطق ويعود الاستقرار التدريجي. كانوا متوقعين تستقر الحال الجوية من بعد الظهر، ولكن انه هلا بلش يخف وعم نشوف يعني نتفة التقلبات في شوية غيوم بالجو.
1: طوني اكيد من الطبيعي يعني من اليوم ورايح اي امطار بتتساقط رح تكون متفرقة، يعني احنا بالربيع وقربنا على الصيف حتى لشهر الجاي، فمن الطبيعي انه تكون الامطار متفرقة. الطقس اليوم غائم جزئيا لغائم احيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات. تتساقط امطار متفرقة مثل ما ذكرنا خصوصا بفترة قبل الظهر، ثم بتنحسر الامطار تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر مع انفراجات واسعة. بكرة الطقس بتحول لمشمس كليا حتى يوم الأربعاء اللي جاي، مع حرارة بتتراوح على الساحل بين 22 درجة نهارا و17 درجة ليلا.
0: يعني ويكند حلو
1: أكيد.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر. الطقس حلو بيقابله حركة سير يمكن مش حلوة لأنه بلش الضغط، ما هيك؟
1: في ضغط بالفعل توني، في حركة كثيفة من أوتوسترات جوني باتجاه زو مكايل، وكثيفة من الضي باتجاه أنطلياس الكارنتينا، وأيضا حركة كثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطار، وأيضا الحركة كثيفة من الجمهور باتجاه الحازمية، وكثيفة أيضا على طريق عام زو مصبح. هيدا اللي أفدتنا فيه حاليا غرفة التحكم المروري، مشكورة دايما.
0: بدنا نشكر كمان دايما الشباب بغرفة التحكم اللي عم بوفونا تباعا بأخبار الطرقات،
1: يعطيهم ألف عافية.
0: لبنان الحر أكثر من

0: بصمة القريبة على بصمة الإنسان. شي مرة نحن بصمين بالمعنى الحقيقي؟ أكيد. ومعلوم إنه بصمة الإنسان فريدة من نوعها، ما هيك؟ طيب شو رأيك إنه الإنسان في بصمة لحيوان تشبه بصمته؟ حاك تعرف إنه من بين الحيوانات كلها أقرب بصمة لبصمة الإنسان هي بصمة الكوالا. أكيد في بصمات غيرها بتشبهنا، هي بصمة الغوريلا أو حتى الشمبانزي. بس إذا بدنا نروح أبعد من هيك منقول إنه كتير حيوانات قريبة منا بكم شغلة، مثل القصص يلي بتنحكى عن قرب الدماغ البشري من دماغ الدلافين. مش بكل شيء أكيد، إنما بكم خاصية فقط لا غير.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات.

0: تدريجيا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: خلال الحبل ثلاث صور صوتية هن الأساس. أول وحدة بتنعمل على ثالث شهر أو الأسبوع الـ12 كرمال نقيس سماكة الرقبة ونتأكد أنه الجنين عم يتكون مظبوط. بالتزامن مع هيدا الإيكو بنعمل فحص دم تنتأكد أنه ما في عنا مشاكل بالكروموزوم عند الجنين. تاني صورة صوتية أساسية بتصير على الشهر الخامس أو الأسبوع 22 من الحبل واسمها إيكوغرافي مورفولوجيك. فيها منتطلع على كل أعضاء البيبي بالتفاصيل تنتأكد أنه ما عنا تشوهات خلقية. وتالت إيكو بتصير على الشهر السابع أو الأسبوع 32 تنتأكد أنه الجنين عم يكبر وعم يزيد وزنه. بقت ما تبقى فينا كل شهر عند زيارة الطبيب نعمل إيكو صغيرة تنتأكد

0: نقل عن معطيات رسمية أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون متجاوب مع أي محاولة أو قرار من حزب الله لإعادة التشاور معه، وأنه لا مشكلة على مستوى الرئاسة في تكليف النائب حسن فضل الله إعادة الوصل بين الحزب وعون.
1: أضافت أنه مع تكليف حزب الله نائب فضل الله التشاور مع رئيس الجمهورية يسود ترقب لما قد ينتج من تكليفه، مشيرة إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الحزب نزل عن الشجرة، وما إذا كان تكليف فضل الله التشاور مع الرئيس عون فيه تراجع عن الرفض القاطع للتفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل.
0: المبعوثة الأمريكية مورغان أورتيغس أكدت أن الجهود القائمة تهدف إلى دفع لبنان وإسرائيل إلى مزيد من التقارب ببطء ولكن بثبات، وأن طرح السلام بينهما بات اليوم ممكنا بعدما كان مستبعدا قبل سنوات قليلة، مشددة على أن حزب الله وليس لبنان بحد ذاته يظل العقبة الكبرى أمام تحقيق السلام بين إسرائيل وجيرانها.
1: كتبت صحيفة معاريف أن شركة صناعات الفضاء وشركات أخرى قدمت لوزارة الدفاع الإسرائيلية حلولا لصد المسيرات العاملة بالألياف الضوئية تشمل نظام اعتراض المسيرات باستخدام الطاقة الكهرومغناطيسية.
0: وقال رئيس مجلس إدارة صناعات الفضاء الإسرائيلية إنه إذا حصلنا على الضوء الأخضر من وزارة الدفاع فمن الممكن البدء في إنتاج متسارع في غضون أسابيع قليلة، لافتا إلى أن مسيرات حزب الله الانقضاضية باتت تشكل تهديدا حقيقيا لحياة عناصر الجيش الإسرائيلي.
1: صحيفة هارتس نقلت عن ضباط يقاتلون في لبنان أن مهمتهم الأساس هدم المنازل في القرى اللبنانية، مشيرين إلى أن القيود التي يفرضها الرئيس دونالد ترامب على قصف بيروت والبقاع تدفعهم إلى تفريغ غضبهم بقصف القرى.
0: بدوره نسب موقع ولا عن ضباط كبار أن المشهد في جنوب لبنان فيه تحديات كبيرة وثمة صعوبات في كشف مسيرات الحزب.
1: رأت صحيفة تيليغراف أن أغلاق إيران مضيق هرمز كشف ثغرة استراتيجية خطيرة في التخطيط العسكري الأمريكي، فالولايات المتحدة رغم امتلاكها أقوى بحرية في العالم قد تعجز عن إعادة فتح المضيق من دون الاعتماد بشكل كبير على حلفائها الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي.
0: أضافت في تقرير أن إيران زرعت ألغاما بحرية متطورة في مضيق هرمز بعد نحو أسبوعين من بدء الحرب الأمريكية والإسرائيلية في 28 من شباط الماضي، مما حول أحد أهم الممرات البحرية في العالم إلى منطقة شديدة الخطورة تهدد تدفقات الطاقة العالمية.
1: الرئيس ترامب قال إن إيران أمة مهزومة وأنه يفضل تجنب الحرب إذا كان الانتظار لبضعة أيام يمكن أن يمنع اندلاعها أو يحول دون سقوط قتلى، معتبرا أن ذلك أمر يستحق المحاولة.
0: انتعشت أسعار النفط اليوم وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا أو 0.77% لتصل إلى 105.83 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97 سنتا أو 0.99% لتصل إلى 99.23 دولار. إلى اللقاء.

صباح الخير، كيفكم بهالشتوات اليوم؟ خبرونا. عن جد طقس الربيع طقس شباط متقلب. هلا في شتي وسقعه، بعد شوي بتشوب. يعني كنا عم نلبس تيشرتات، هلا رجعنا شتينا، نزلنا الشتوي عن جديد. ما هيك كل الدنيا صارت مقلوبه. على كل حال هذا هو الربيع، مزبوط. بالمناطق الجبليه في سقعه وزمهرير عم بيخبروني، بس على الساحل مقبول، يعني بعد التيشيرت مقبول. بكل الاحوال سوقوا على مهلكم، خلينا دائما نحن برفقتكم. خلوا لبنان الحر على طول على طول على طول على كل موجاتها معكم على الراديو، مع مارك البيطار اليوم وحلوة لبنان سيدي مخلوف، باقيين بكل مواطن سياسي للعشرة الا ربع. كل مواطن سياسي منبر حر

0: كالعادي مواضيعنا كتير دسمة. أكدت الموفد الأمريكي مورغان أورتيغس من بعد غياب أنه الجهود القائمة بين لبنان وإسرائيل تهدف لدفع لمزيد من التقارب ببطء ولكن بثبات، وأنه طرح السلام بينهم صار اليوم ممكن بعد ما كان مستبعد قبل سنوات قليلة. وشددت على أنه حزب الله ومش لبنان بحد ذاته بضل العقبة الكبيرة أمام تحقيق السلام بين إسرائيل وجيرانها. هلأ بالمقابل وعن معلومات حول تشكيل لجنة أمنية لبنانية إسرائيلية أمريكية ب 29 أيار بالبنتاغون، قال نائب رئيس المجلس السياسي بحزب الله محمود قماطي:
1: هذه زوبعة في فنجان، نحن الأقرار، نحن الميدان، نحن اللي عم نرسم المعادلات، مش هو اللي عم بيفاوض. لذلك أي ذهاب بأي اتجاه نحن بنرفضه لم يتحقق، لم يتحقق وسيبقى حبرا على ورق. إيران عم تخدمنا فقط لأنه عندها أوراق، وعم تخدمنا فقط بوقف العدوان على لبنان. نحن مع أن تفاوض الدولة حول الوضع في لبنان بما يتعلق بالعدوان على لبنان شرط أن يكون التفاوض غير مباشر، وعلى البرنامج الوطني اللي الدولة عم تطرحه نحن عم نطرحه متفقين، شرط الالتزام بهذا البرنامج الوطني. مش يروحوا يتفقوا على موضوع سلاح المقاومة، هذا داخلي لبناني، نحن اللبنانيين متفاهم مع بعض، رح نحرر الأرض ولا نحرر الجنوب، رح نسلمه للجيش اللبناني ونتفاهم على استراتيجية دفاعية للدفاع عن لبنان. شو بدو نحسن منها؟ حتما ما زلنا مصرين على أن تتراجع الحكومة عن قراراتها، وسوف تتراجع وسوف ننتصر وسوف تعتذر هذه الحكومة من الشعب اللبناني وتعتذر من المقاومة وتتراجع عن قراراتها، وإلا فإنها تسقط نفسها في مستنقع الهزيمة والاستسلام والخنوع وتسقط نفسها من دورها أصلا الوطن.
0: وكرر يلي كان قاله النائب حسن فضل الله أنه رح نقاتل أي لواء للجيش بتشكله أمريكا، وتابع: رسالتنا للداخل هي أنه 10% بس من عناصر الحزب عم بيقاتلوا بالجنوب. وعن وقف النار الممدد بيقول قماطي:
1: 45 يوم تمديد للعدوان الصهيوني الأمريكي على لبنان لحتى يعطوا فرصة لإسرائيل لتكمل مشروع اللي ما قدر تعمل تعمل ولا حتى يقدر تعمل. لن يستطيع الكيان الصهيوني أن يحتل ما تبقى من المساحة إلى نهر الليطان فضلا عن الأول أو مشاكل قدرات المقاومة وقدرات الشعب وهذه التعبئة الشعبية أفضل بكتير من 82. ونحن واثقون من الانتصار، سيخرج هذا العدو مدحورا مهزوما من لبنان وينتشر الجيش اللبناني على أرض محررة. والجيش اللبناني إذا ما حد عم يسمع من الجيش اللبناني سيدخل إلى الجنوب على أرض محررة بدماء شهداء المقاومة.
0: أسئلتنا هي التالية بهالحلقة، وبتمنى نتناقش فيها مثل العادي بروية وهدوء لحتى نفهم على بعضنا وما نكون متشنجين أبدا. بتعرفوا لبنان الحر منبر مفسوح للجميع. السؤال الأول: هل فعلا السلام بين لبنان وإسرائيل صار ممكن مثل ما بتقول أورتيغس، وكيف شايفين هالمسار؟ السؤال الثاني، يلا انتبهوا كمان هاي النقطة مهمة، السؤال الثاني: شو الفرق العملي، يعني عن نحكي عن النتيجة، بين التفاوض المباشر وغير المباشر؟ إذا كانت النتيجة وحدة رح توصل لسلام، شو الفرق إذا قعدوا مع بعضهم أو رح وسيط الأمريكاني من هون لهون؟ هلأ السؤال الثالث: مين فعلا بيرسم المسار، الدولة أم الحزب؟ مين فعلا بيرسم المسار، الدولة أم الحزب؟ والسؤال الرابع: شو يعني لما بيقول قماطي أنه 10% من عناصرنا عم بيقاتلوا بالجنوب؟ لمين عم بيوجه هالرسالة؟ اتصالاتكم على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-959-111، مع التمني انه كلنا سوا نحكي مثل العادة مثل ما دايما بقولكم بروية وهدوء وبدون أي انفعال لنقدر نفهم على بعضنا. أوكي في اتصال. ألو ألو ألو ألو راح الخط راح الخط غير مخابرة. ألو
2: ألو بونجور.
0: بونجور أهلين.
2: كيفك شطوني؟
0: أهلين مين معي؟
2: مع جوزيف.
0: أهلا جوزيف.
2: بالنسبة لأورتيغاز أكيد السلام ماشي
0: بس قالت ببطء يعني.
2: نعم
0: ببطء
2: مش مهم هم عسكة نحن لأنه بريزيدنت ترامب أخذ ورقة لبنانية صارت بإيده مش بإيد حدا تاني بقى أخذها شخصية القصة. بعدين بالنسبة لأماطي يعني يطلع ورق ما يحكي أماطي يعني أربع عليه.
0: خلينا بالعمل صديقي اربعوا عليه ولا ما اربعوا عليه هذا موضوع ما بيعنينا. خلينا جوزيف
2: هو عم يوجه للجيش اللبناني انه نحن ناطرينكم. هذه توجيهه يعني 10% الباقيين هون يعني ما عليه نحن بنعرف ما يعتلها من الناحيه. وثالث سؤال اكيد نحن بغنى عن القصص كلها لانه اذا بده هو يفاوض او كذا بدنا نرجع على العهد يعني انه
0: شو الفرق بين التفاوض مش هذا فهمت المواضيع بالقلب جوزيف دائما بتشت عن المواضيع. شو الفرق بين التفاوض المباشر وغير المباشر اذا النتيجه وحده؟
2: ما هن اللي عم يحكوا عن تكون القصه بايدهم هي عم بقولهم.
0: لا هن ما عم بيقولوا لك له خلي الدوله تفاوض بصوره غير مباشره
2: تتكون هي بقصتهم تترجع تروح عند نبيه بيري يرجع تروح عند هداك يرجع تروح عند
0: لا يمكن الرئيس مثلا يقولوا لرئيس الجمهورية. نعم. انت فاوض او مبعوث من قبلك يفاوض بصورة غير مباشرة يمكن السفير كرم يفاوض الإسرائيلي بصورة غير مباشرة.
2: لا لا لا ابدا ما راح يمشي الحال هيك اصلا مش المفاوضات وكل شيء ماشي وهلا يحسيروا البنتاغون ويحسسوا قوي من الجيش وكل شيء.
0: شكرا لك اهلا وسهلا فيك. 09-218-233 خليني اسمع محمد.
3: ايه مرحبا كيف الصحه علي زمان احكي انا يا باشا بطلع فويس هلا عم ببعث فويس. المهم ما بعتقد انا بصير سلام مع اسرائيل ولا ممكن يعني ولا ممكن ابدا مستحيل. بالزمانات بالاحرى كانوا يقولوا المعنيين بالمفاوضات مع اسرائيل انه لبنان اخر من يوقع. وانا هلا برجع بقول لبنان اخر من يوقع السلام العلني اذا بدنا نوضحها اكثر بين اسرائيل ولبنان بس بيكون ايش بيكون صار في سلام عادل وشامل بالمنطقه.
0: طيب شكرا لك محمد. 09-218-233 بسمع داني.
4: صباح وشيخ طوني صباح صباحك صباح مستمعين لبنان الحر. داني عبد الله معك. والله يعطونا عيد أقماطي مثل حسين مرتضى واحد مقاتل دق على الباب الدبابي لما تحوله وحط له العبوة والتاني 10% من مقاتلين حزب الله أنا بقاتله بسوريا
0: بالجنوب.
4: أخبار هيدي أخبار الهزيمة مثل ما بقوله. بالنسبة للمفاوضات راح تمشي وبإذن الله برعاية رئيس الجمهورية وبرعاية شرفة هالبلد. يسعدني صباحك.
0: شكرا لك. 09-218-233 ظهر الناس اليوم كابين كاب على الواتساب بيوفروا نحن صرنا ب 21 شهر حقهم. يلا
5: صباح بويس. الخير لبنان الحر.
0: صباح النور توني.
5: معك توني بس دي لك شغلي هلا بالنسبة للأورتيغوز السلام ماشي السلام نحن ماشي ما بيوقف. وبالنسبة لأقماطي كمان يعني عم بيحكوا خيي على الفاضي
0: ايه. انه ايران مش على الفاضي من وجهة نظره
5: يعني ايران رح تخلص رح تنتهي. ايران
0: رح تنتهي
5: اسعار غالي بنزين عم يقفوا بالتوابير شغلات مش عم كتير بايران عم بتصير هلا.
0: نعم
5: وما رح ترامب ماشي بالموضوع السلام بالشرق الاوسط ما بده خلص واش بده بقى الارهابية كملوا يعني كملوا مشروعهم. وبالنسبة للمقاومة هون بلبنان يعني عم بيقول انه 10% بس اللي عم بيقاتلوا هيدا كله دعايات وافلام يعني عم بيعمل مثل ما عم يعمل كان الصحاف بالعراق.
0: نعم
5: يلا يلا وانهزموا وماتوا وكذا بالاخر لقطوه وحطوه بالحبس. فما رح يمشي حالهم خي هيدي انا بقول عم يبلطوا هاي النهاية تبعهم هيدي عم يبلطوا. يلا بيسعد صباحك يا حبيبي.
0: شكرا لك. بعد ما اتصال يمكن بدقيقة او نص مش اكتر. الو كان مع اتصال بدي ادي او نص. يلا بسمع فويس ولا اتصال؟ خليني اسمع جاك. يلا بسمع جاك.
6: صباح الخير يا طوني. صباح الخير.
0: صباح النور.
6: كل يوم بتصبحنا بمحمود قماط يا زلمة. انا متابعك والله. شو بتعمل؟ ما في حد صغير يعني بهالايام.
0: هلا ما في حد صغير.
6: بتعمل التفاوت مباشر وغير مباشر. انا شبهته لاذا واحد بيطلب دليفري. بيطلب دليفري لحمة. معقول ياكلها دليفري؟ مثلا بيوصل انه ياكلها؟ والله افضل يروح هو ينقيها على ذوقه.
0: نعم. شكرا لك. بعتذر ما فيني كف الفويس لدي الوقت. نحن رح نرتاح شوي صغيري. موجز الاخبار مع جورج ونرجع نلتقي بعد الموجز.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حليب مزارعنا لتر بدولار و15 سنت، شعيرية بونزاني 500 جرام ب90 سنت.

0: أشارت صحيفة هآرتس إلى أن الجيش الإسرائيلي يأمل أن تفضي المفاوضات السياسية التي تعقد برعاية الإدارة الأمريكية في واشنطن بين السفيرين الإسرائيلي واللبناني لدى الولايات المتحدة إلى انفراجة ما. على صعيد آخر، نقلت الصحيفة نفسها عن ضباط يقاتلون في لبنان أن مهمتهم الأساس هدم المنازل في القرى اللبنانية، مشيرين إلى أن القيود التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قصف بيروت والبقاع تدفعهم إلى تفريغ غضبهم بقصف البلدات والقرى. بدوره نسب موقع ولا عن ضباط كبار أن المشهد في جنوب لبنان فيه تحديات كبيرة وثمت صعوبة في كشف مسيرات حزب الله. رد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم على نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي من دون أن يسميه، فكتب على إكس: نعم، سينسحب الجيش الإسرائيلي من كل لبنان وسينتشر الجيش اللبناني في كل لبنان، ولكن ليس بفضل سلاحكم الإيراني الذي جلب الاحتلال، ولا بفضل المفاوض الإيراني الذي يتاجر بلبنان، بل نتيجة استعادة الدولة دورها. ولن يكتمل الأمر إلا بتسليم سلاحكم ومحاكمتكم على كل ما اقترفتموه بحق اللبنانيين. ستقوم وحدات من الجيش اللبناني بتاريخ اليوم ابتداء من الساعة 7:30 صباحا وحتى الانتهاء بإجراء تمارين تدريبية في منطقتي القاعب علبك وسهل الكنيس فرقوق، تتخللها رميات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الثقيلة. قيادة الجيش تمنت على المواطنين عدم الاقتراب من بقعتي التمارين في الزمان والمكان المذكورين. فاصل ونواصل الأخبار.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر.
2: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر. لبنان الحر.
0: نقل موقع نور نيوز الإيراني عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله إن بلاده تلقت وجهات نظر الجانب الأمريكي وهي بصدد مراجعتها، وأضاف: تم تبادل رسائل في مناسبات عدة استنادا لطرحنا المكون من 14 نقطة. إلى ذلك، أكد مستشار المرشد الإيراني أن خريطة الممرات الإقليمية لا ترسم بتهديدات واشنطن بل بواقع طهران الميداني. في الأثناء، أفاد إعلام إيراني بأن السلطات أعدمت شخصين بتهمة زعزعة والإخلال بأمن البلاد. كان هذا عرضا للأخبار من لبنان الحر.

0: طبعا مثل ما ملاحظين جورج الطقس بلش يتحسن شوي شوي يعني ببعض المناطق، إنما بمناطق أخرى في زخات مطرية بس رح توقف تباعا من بعد الظهر وطلوع. ما هيك
1: طوني؟ بس أول شي بدي لك يعطيك ألف عافية، أنت موجود باستديو وأكيد نحن أكيد ما منلومك، بس إذا بتطلع لبرا هلأ شلالات الدنيا، بس أكيد أنت لأنك مزروب استديو، بس لا بحب ألفت النظر وكل العطرقات هلأ أنه الدنيا طايفة برا والحمد لله هيدا خير، بس مثل ما قلت أنه تدريجيا خلال النهار رح تنحسر الأمطار وتصير في انفراجات واسعة، واليوم وابتداء من بكره بترجع الحراره الربيعيه الطبيعيه بفصل الربيع.
0: بس انا قلت زخات مطريه ببعض المناطق، نحن من هالبعض المناطق
1: يمكن، بس مش زخات يعني اكثر من زخات، بس الحمد لله كله خير مثل ما بيقولوا. هذا طقس اليوم، اذا قبل الظهر والظهر في شتاء وبعد الظهر انفراجات تنحسر الامطار تدريجيا، وبكره بيرجع الطقس مشمس كليا حتى يوم الاربعاء، ابدا ما في امطار بلبنان، ما في حتى ما في انخفاض بالحرارة، الحرارة معتدلة بين 22 درجة نهارا وال17 ليلة.
0: نطمن مارك لأنه بضيع عنده في ساعة كتير.
1: ايه مارك بيطلع على الجرد وبده يكون منتبه على الطريق وعلى حاله كمان.
0: جرد ولا وسط كسروين؟
1: لا جرد.
0: جرد كسروين.
1: ولو من الألف وطلوع.
0: اوكي.
2: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: بعد الضغط على ما هو ولا خف نسبيا؟
1: لا طوني، بعد في حركة ناشطة، غرفة التحكم المروري أفادتنا بثلاث نقاط حاليا، أكيد تباعا عم تولينا عم توفينا بالأخبار. الحركة إذا حركة المرور ناشطة على بولفار سن الفيل، وأيضا الحركة ناشطة على جادة شارل مالك، وكذلك الأمر بالنسبة لمستديرة العدلية، وأيضا في كثافة على المداخل الأساسية للعاصمة بيروت.
0: يعني أكثر شيء الضغط على بيروت والأوتوستراد مثل العادي، ولا شتوي كمان بتعرقل الدنيا بزيادة
1: إن شاء الله مع مرور النهار بتخف العجقة.
0: يلا
2: لبنان الحر أكثر من

0: مجددا نكفي برنامجنا معكم ولح ارجع اسال الاسئله اللي رح نترافق فيها، واكيد بخلال الفتره رح كمان نرجع نمرق بالاصوات وال يعني كل شيء، نعمل هيك مثل جوله سريعه عن فحوى الموضوع. السؤال الاول، هل فعلا السلام بين لبنان واسرائيل صار ممكن مثل ما بتقول مورغان اورتيغز، وكيف شايفين هالمسار؟ السؤال الثاني اللي بتمنى نجاوب عليه بدقه، يعني مش مثل ما عمل جوزيف اخذنا على البحر وما سقانا نقطه مي، شو الفرق العملي بين التفاوض المباشر وغير المباشر؟ اذا كانت النتيجه وحده رح توصل لسلام، شو الفرق؟ حدا قلنا يعني مباشر او غير مباشر؟ اذا نحن بدنا مفاوضات غير مباشره واسرائيل بدها بالمباشر، وهلا هي القوه الاكبر معها ومحتل الميدان، شو بنعمل؟ بنقول لا ما رح نفاوضك، خليها تفوت اكثر. طيب بهالاثناء مين بيرسم المسار، الدولي ام حزب الله؟ مثل ما كان عم بيقول محمود قماطي، نحن نرسم المسار والمقاومه الى ما هنالك. وشو بيعني لما بيقول انه 10% من عناصرنا عم بيقاتلوا بالجنوب؟ لمين عم بيوجه هالرساله؟ اتصالات على 09-218-233، رسائل صوتية على 70-95-9-1-1-1 70-95-9-1-1-1. الحمد لله يبدو انه بالشتاء بتخف العمليات الحربية بالجنوب، هلأ ما في غارات حتى الساعة، الحمد لله الحمد لله ولا أصف. يلا ألو
1: بونجور استاذ توني.
0: بونجور، أهلين، مين معي؟
1: معك بيير.
0: أهلا ببيير.
1: استنتوني بالنسبة للي حضرتك عم بتقوله، بالنسبة للمفاوضات، المفاوضات مفروض تكون مباشرة وما في غير مفاوضات مباشرة.
0: بس احنا لازم نكمل، بس احنا إذا عملنا مفاوضات مباشرة مثل ما بدأ إسرائيل، يعني عم نخضع للشروط الإسرائيلية.
1: استنتوني هذا قرار اتاخد بلبنان وأخذوا رئيس الجمهورية، نحن ما خضعنا لا ولا خضعا لإسرائيل. هذا القرار اتاخد بلبنان ووافق عليه رئيس الجمهورية والدولة اللبنانية ورئيس الحكومة. أما بالنسبة للي قالوا تفضلوا قالوا محمود قماطي، بالنسبة للعشرة بالمية، نحن ما بقى نعيش بالوهم، شفناهم بال2006 وشفناهم بحرب الاسناد الاولي، وشو راح نشوفهم بالحرب الاسناد يلي موجودين فيها هم. هذا فشل ذريع، فشل عسكري ذريع وما بقى له عزة، هذا رايي الشخصي. اما بالنسبه ل هم غير معنيين بنتائج المفاوضات، الدوله تعمل مفاوضات واذا توصلنا لسلام نحن بكون غير معنيين بعدم السلام.
0: طيب يعني خليني اسالك سؤال استطرادي اخر، هل فعلا قدرنا نفصل، وطي الراديو اذا بتريد بليز ما تعلي، هل فعلا قدرنا نفصل الملف الايراني عن الملف اللبناني؟
1: استاذوني نحن بقرار رئيس الجمهوريه اللي اتخذ انه نحن نفاوض بالمباشر، نحن بهون فصلنا المفاوضات الايرانيه عن اللبناني، خلصنا هيدي مرحلة.
0: بس حتى الإيرانية عم بفاوضوا بالمباشر بوجود الباكستاني، عم بفاوضوا بالمباشر.
1: استاذوني المفاوضات لازم يكون فيها كذا طرف، هلا باكستاني هندي سنغالي هيدي صارت دتايات.
0: لا ما عم بحكي عنا، عم بحكي بإيران، هيك مش متابع. نعم. بإيران عم بفاوضوا الإيرانية.
1: نعم وصيت.
0: اوكي، عبر الوسيط الباكستاني، يعني عم بيروحوا على اسلام اباد ويتفاوضوا بالمباشر.
1: يا استاذوني خلينا نخلص بقى، خلي ايران تفاوض مثل ما بدها وخلي هالبلد بقى يفاوض مثل ما بده، خلصنا من الهيمنه. يعني
0: قدرنا نفصل هالمسار ولا ما قدرنا؟ بقى ما بدي اتروح بعد ما جاوبتني.
1: نفصل المسار اقله قدرنا فصلناه عن الدوله اللبنانيه اقله.
0: يعني اقله. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. خليني اسمع أيسر.
2: توني صباح الخير.
0: صباح النور.
2: معك أيسر. لا مباشر ولا غير مباشر، مفتاح لبنان على الشرق وعلى الغرب هم سوريا وإسرائيل، لازم هول البلدين يكونوا مفتاحين على بعض بتروق الحالة والعالم كله.
0: طيب شكرا لك. اتصال. الو الو الو الو ما في حدا راح الخط. اتصال كمان. الو لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة شوي. عم تسمعني؟
3: نعم.
0: بليز أول شيء شو الاسم؟
3: معك نشان.
0: نشان؟
3: نعم.
0: نشان إذا
3: أكثر من
0: نشان نشان يا نشان نشان. ألو لا عم تسمعني ولا عم بسمعك ما بعرف إذا عم تحكي من الحمام. إذا بتريد نشان من وين؟
3: نعم نعم من جبل لبنان.
0: لك ايه بس بحكي انه في يا نيشان. الو يس يا عذرة دخيلك يا نيشان عم تسمعني؟
3: سمع.
0: بليز امسك الاباراي بايدك عم تحكيني على السبيكر على السبيكر بالبيت. ممكن تحكي الجيران تحكي القرايبين بس على الهوا صوتك بعيد وما بعرف من وين عم تحكي.
3: أول شيء يعطيك
0: العافية نيشان. إذا ما رح تحكيني بالأباري بإيدك رح أضطر أقطع المخابرة عم ضيع وقت. شكرا لاتصالك نيشان ما تخزني بس يبدو أنه ما بده يسمعني حتى. يا نيشان معقول بسمع مين؟ اتصال كمان. ألو
4: مرحبا توني.
0: أهلين يا هلا
4: معك بسام فريق
0: جديد. أهلا بسام
4: كيفك؟
0: الحمد لله.
4: أنا بأيد المفاوضات المباشرة.
0: طب شو الفرق إذا رحنا بمفاوضات غير مباشرة ووصلت لنا نفس النتيجة؟
4: هي ذاتها.
0: طيب أوكي بنروح بغير مباشر بس نراعي شعور فئة تانية من الناس بتلاقي حالة إنه يا خيي ليش عم تتنازلوا لهم؟
4: لا لا أني غلطاني بالمباشر. يكون لبنان له قيمة أكتر له كيان مش باب خبر ليرجعوا يخبرون ليخبرونا انت علي. بعدين اذا صار سلام باذن الله اكثر طائفه مستفيده من السلام هي الطائفه الشيعيه. اني ما عم يفهموها هيدي تكسير الاراضي عندهم مولعه.
0: ما كان عم فكر يعمل منطقه اقتصاديه ترامب.
4: استثمارات اراضي حرام يدعوا بقى من الارجيله المعسل والهاوزي والتليفون حرام.
0: يلا شكرا لك بسام اهلا وسهلا فيك. يعني عم نحكي هيك كلام منه كتير هالقد واو ما بيعبر الراس. بسمع اتصال كمان. الو ايه هذا عم بيسأل ها. الو
5: يعطيك العافية صباح الخير.
0: صباح النور اهلا وسهلا.
5: معك ايام ناصر الدين بجنوب.
0: ما عم بفهم شي مين معي؟
5: ايام ناصر الدين من جنوب.
0: هي مخطك عم بيقطش
5: هلأ معك الخط منيح؟
0: احسن نتفي مش كتير بس احسن شوي.
5: هيام ناصر الدين من جنوب.
0: اهلا فيك يا هيام.
5: طب الموضوع عن شو بس لو سمحت
0: هلا بعد نسأله. هل فعلا السلام بين لبنان واسرائيل صار ممكن مثل ما بتقول مورغان اورتيغس؟ كيف شايفي هالمسار؟ شو الفرق العملي مش الكلامي العملي بين التفاوض المباشر وغير المباشر اذا النتيجة وحدة؟
5: اول شيء السلام بين اسرائيل ولبنان ولا ممكن يصير.
0: ولا ممكن.
5: مستحيل مستحيل لانه نحن اهل الجنوب قدمنا دم وقدمنا شهداء وقدمنا بيوتنا وارضنا وعم ندافع عن شرفنا وارضنا وكرامتنا وكرامة لبنان كلها. ما ممكن تنتهي هيك القصة ابدا.
0: ما بتنتهي بسلام. كيف ممكن تنتهي؟
5: تنتهي انسحب اسرائيل كليا.
0: ايه
5: الله ما بيقاتل وما بيحارب وما بيعمل اي شيء. نحن كل يوم عم بيروح لنا ناس وعم بيروح لنا بيوت وعم بيروح لنا مين عم بيدفع عننا. نزلوا في المال الأسير عملوا انتفاضات بالشارع وفكروا الدنيا كلها ياتا. ليه ما نزلوا العالم كلها ياتا كرمال هالشهداء اللي عم تروح كرمال أهل الجنوب؟ ليش نحن شو مش من لبنان؟ نحن جلب على لبنان. نحن أساس لبنان.
0: أوكي طيب مين فعلا بيرسم المسار الدولة أم الحزب؟
5: اللي بيرسم نحن مع الدولة. نحن منا ضد الدولة أبدا بس خلينا نشوف حدا من الدولة. خلينا نشوف جيش قتل إسرائيلي خليكم عندنا مبدئية
0: بالدولة. لا والله هذيك المرة يعني العسكري جندي لبنان تصدى للإسرائيلي وكان وجود الجيش اللبناني عمل فرق بالجنوب.
5: شهيد واحد من الجيش اللبناني.
0: شهيد واحد.
5: كان ضد نعم.
0: إيه كان ضد الإسرائيلي.
5: إيه دافع علينا دافع عن أهل الجنوب. نحن ملنا ضد الدولة أبدا ونحن فوق تحت القانون بكل شيء.
0: يعني بدك العسكري اللبناني.
5: كل شيء.
0: إيه بدك العسكري اللبناني هو اللي قاتل إسرائيل. كرمال
5: لكن مين بده اذا نحن بدنا نسلم للدولة
0: ايه
5: وبدنا نسلم سلاح وبدنا نسلم كل شيء مين بده يدافع عنا لكن اسرائيل بتصير ببيروت.
0: طيب انا عندي سؤال
5: برأي لبنان.
0: طيب خليني احكي كلمة هيك ونكون منطقية بعيدا عن العواطف.
5: أكيد
0: اوكي
5: أكيد.
0: بعيدا انه انت على اي جهة بتنتمي.
5: انا بنتمي لحزب الله انا شيعية متوالية
0: بس هيدا نعم ما فهمت عم بقطش.
5: أنا متوالية شيعية بنت الجنوب.
0: طيب بس خلينا نكون منطقية بالحديث. سلاح الحزب وهالست صواريخ اللي أطلقوا على إسرائيل فوتت إسرائيل على 64 68 ضايع اللي هني وبعدهم عم بكفوا مزبوط
5: 15 شهر
0: كان طيب طيب 15 شهر يوم لحظة
5: يوم مين دافع عننا
0: لك يا تقبريني ما اختلفنا 15 شهر ما عملت شي الدولة رفعت العشرة كانوا الإسرائيلية بخمس نقاط ب 15 شهر وقت تدخل الحزب فعليا على الأرض صار الإسرائيلي ب 64 مدري 68 ضايعة والله يسر لقدام شو بيصير
5: ما بيصير شي إن شاء الله
0: ما بيصير شي. أوكي شكرا لك أهلا وسهلا فيكي ثانك يو. باخد محمد كمان.
6: وبالنسبة لمسار التفاوض لازم الدولة اللبنانية تتحكم فيه وهذا اللي بنتمناه نحن كشعب لبناني. نعم. وراح تتحكم فيه بإذن الله والعشرة بالمية اللي عم يهدد فيهم هني هاو اللي بقيوا لأن حسب ما توسع انه في مقاتلين أجانب شاركوا مع حزب الله من اليمن من العراق من سوريا فلسطينيين من مصر حتى وهذا شيء يثبت انه في عندهم نقص بالعديد. نعم. وفي غير الناس اللي رفضت الالتحاق بجبهة الجنوب هذا تهديد للدولة مرفوض ومردود عليهم ومحمود قماطي خليه يربط زنده شوي.
0: طيب شكرا لك 09-218-233 بعد هالاتصال بنرجع نطرح الموضوع للكل اللي خصوصا اللي ما قدروا يتابعونا من بداية البرنامج لحتى يصعبوا الفكرة. ألو ألو ألو ألو اتصال ألو. كمان ألو
7: ألو
0: أهلا تفضل
7: يعطيك العافية
0: أهلا وسهلا
7: معك علي من الضاحي.
0: أهلا فيك علي كيفك يا علي
7: الحمد لله
0: تفضل بعدك معي ولا رحت
7: معك
0: تفضل
7: مع التفاوض المباشر أو غير المباشر سواء بسواء بس مع قبل هالتفاوض نتفاوض بين بعضنا يكون في إجماع وطني على أي خطوة بدنا فيها وما يكون في هذا الحقن وهذا التشنج يعني آخر شيء هذا وطن لكل العالم للجميع لكل اللبنانيين.
0: ألو
7: ألو إيه معك
0: بعدك معي فإذا لازم يكون في إجماع وطني على التفاوض
7: طبعا
0: مزبوط
7: هذا الانقسام ليه مثلا هل في عنا عشرة لبنان ولا عنا لبنان واحد
0: طب بغض النظر هل يعني كان في اجماع على سلاح المقاومة لا هل كان في اجماع على حرب غزة لا
7: اكيد لا اكيد لا
0: طب كيف بدك يعني نحن عم بتقلك الدولة بدنا نوصلك للسلام وهل في كان اجماع على اخر حرب 26 اللي بلشنا فيها هلا ما في اجماع ما حدا معه خبر حتى الدولة ما حدا خبرها يعني ليه هذا الحزب وقت اللي بده يكون في تفاوض بدنا يكون في اجماع ليه وقت يكون بده يدمر البلد بسلاح يعني بيستجر الحرب علينا اوكي ما بده يكون في اجماع في قرار بياخدوه
7: اوكي هل اذا اخذ الدولة هيدا القرار هل هو ما بيوصل لشيء بالداخل طب بغض النظر
0: انا رح اسألك سؤال جربنا الحروب لشو وصلت
7: هلا كل شيء اسمه حرب بكل الدنيا غير لبنان اسمه حرب اسمه دمار
0: طيب لشو وصلت يعني وصلتنا حربين لدمار بعد ما خلصنا من 2024 من تداعياتها وما قدرنا لملمنا جراحنا ولا عمرنا بيوتنا بالألفين ومن وراء الألفين وأربعة وعشرين فتنا بحرب مخيفة أكتر. الله يستر لبعدين بعدم كفاية يعني.
7: أكيد
0: ما مشان هيك عم بقلك شو استفدنا من سلسلة الحروب اللي ما عم تخلص
7: مية بالمية. طب هلا يصير اتفاق أمريكاني إيراني، صدقني الفريقين اللي بدك خلينا نسمي المقاومة أو الثنائي ونسمي فخامة الرئيس أو الحكومة سواء بسواء إذا صار اتفاق أمريكاني إيراني، هل بعد هذا اللي عم نحكي فيه هذا رأي حزب الله أو رأي؟
0: بس خبرك هلأ في اتفاق أمريكي إيراني ما في حرب عندهم، أوكي في مفاوضات، نحن الحرب مكفية يعني، مفصولين يبدو المسارين مفصولين
7: 100%. طيب اليوم اليوم ينقول يعني ما بعرف إذا بدنا نحكيها بالقلب شوي لنغير هذا الحقن، نحكي
0: ما عم نحكي حقن، نحن عم نحكي وقائع على الأرض.
7: مش حضرتك مش حضرتك، نحن عم نحكي كل حدا عم يتصل يعني نوعين، يا أبيض يا أسود يا هون يا هون.
0: بعد بتحمل الأوضاع لون رمادي
7: هلأ؟ مش ما بتحمل، بس خلي ثقافتنا وحديثنا ونقاشنا على القليل يكون رمادي.
0: طيب بس يعني أنا عم
7: أنا,
0: ايه؟
7: أنا اليوم سواء أنتمي أو أؤيد يعني نقول خلينا نحكي بالمشبرة الثنائي أو قرار فخامة الرئيس والحكومة والأكترية لبنان نفاقي،
0: بس لبنان بس هني بيقولوا لك كمان كلام رئيس الجمهورية هو رئيس كلام
7: صح. طيب اليوم أنا كلبناني
0: ليه ما بنعطيه فرصة للرئيس عون
7: بيئة الثنائي بغض النظر؟
0: لحظة علي علي بس اسمح لي اسمح لي اسألك سؤال يعني بطلع. اعطينا فرصة كل اللبنانيين شئوا أم أبو مرغمين عطيوا فرصة للحروب ما وصلت لنتيجة مزبوط، لبل فات الإسرائيلي أكثر وتعمق بالجنوب اللبناني، ليش ما بنعطي هلأ فرصة للسلام بقيادة الرئيس ورئيس الحكومة والرئيس بري أكيد معه خبر من تحت الطاولة
7: 100%.
0: ليش ما بنعطيهم فرصة فرصة التفاوض؟ يخي يتركون يتحركوا الجماعة لحالهم نشوف شو رح يوصل النتيجة، وإلا ما وصلنا النتيجة بنرجع نكفي بالحرب يا قاتل يا مقتول. ما هيك
7: معك حق 100%.
0: شكرا لك علي، أهلا وسهلا فيك حبيب القلب. فإذن وصلنا قال له لنقطة التفاهم. بسمع خالد.
8: ولا يا صديق اثنين ما بيتأملون، هول قتلت الأنبياء وهول قتلت البشر، ما بعرف مين بده يفاوض مين الصراحة، ما توخزونا يعني.
0: أهلا وسهلا فيك. بعد موجز التسعة وربع بعد الأخبار رح نعطيكم هيك جروسو مودو شو ورد بالحلقة من موضوع شامل. ألو
9: ألو صباح الخير.
0: صباح النور. هلا
9: بدي أقول لك شغلة سيستون.
0: بدي أسألك مين معي بالقبل؟
9: إدجار. إدجار من الجنوب. أنا
0: أهلا فيك إدجار.
9: نحن منسافر على شرم الشيخ بروح منبسط، كانت صحراء عملوها جنة، الأردن مصر سوريا عم تلمع.
0: لك بس شرم الشيخ كانت مع الإسرائيلي بعدين عطيناها لمصر. إيه
9: صح، حسني مبارك عملها الرئيس حسني مبارك نعمة باي عنده باسم مرته نعمة شارع عمل هونيك ورجعوا كفوا هني بعدين. نحن بنتمنى على الشعب اللبناني يوعى بقى، شعب عامل قومة، شعب مستشرف على نحن مع المقاومة ونحن مع هيدا ونحن مع هيدا عايب بقى.
0: يعني سمعت المدام قالت لك لا الدولة حميتنا ولا الجيش حميونا ولا حدا حمينا.
9: الدولة بتحمي شعبها إذا شعبها إذا شعبها متخلف. متخلف مش عارف يعني متخلف إنه مش عارف إنه في دولة في نظام. نحن مش عايشين مش عايشين بغابة، نحن مش عايشين بالأمازون، نحن عايشين. طب ليه هلا بده يصير بسوريا في دولة وفي نظام وعم بيظبط؟ طلعنا على سوريا وشفنا شو عم بيصير، كيف عم بيحطوا على الكيوسكات على الطرقات، كيف الأمن العام عم بيسيطر على الدولة، عم بيسيطر على الأمن، عم بيسيطر مع أنه سوريا دولة كبيرة 135 ألف كيلومتر، نحن لنا 10 كيلومتر مش محرز بقى.
0: هلا بيقولوا لك لأنه سوريا خضعت للإرادة الأمريكية الإسرائيلية مشان هيك رأى الوضع فيها، وأحمد الشرع بينفذ الإملاءات الأمريكية.
9: تخضع لدولة متخلفة، دولة متخلفة عقليا، بتحط لك صورة أمريكا علم أمريكا بتصير يدعسوا عليها الموت لأمريكا أو الموت لإسرائيل، تخضع لهيك دولة أو بتخضع لدولة حضارية هي الأولى بالعالم، بيطلعوا على المريخ بيطلعوا على القمر، لمين بتخضع حدا
0: بتصير؟
9: بتخضع للي وراك أو للي عم تشوفهم قدامك عم يطلعوا على
0: أنا بخضع على لبنانيتي.
9: تخضع على لبنانيتك اكيد، تخضع للعالم. باليابان شو عم بيصير؟ كوريا الجنوبية شو عم بيصير؟ طلع بالعالم كيف عم يتقدم، نحن عم نرجع لورا. بعدك بقول لك انا بدي قاوم بحرب اسرائيل. اسرائيل ما تحشرت فيك ولا تحركشت فيك ولا دقت فيك ولا اجت صوبك، انت رحت عملت لها حرب اسناد وبدك توقف على اجره ونص. طيب وبعدين ما فاتوا طاروا بحداتها الجماعه، تعرف وين حداتها يا
0: استاذ؟ انا بعرف بعرف اكيد.
9: تعرف وين رمطها حداتها؟ يعني بتزعل يمين على تنين وبتزعل هونيك على صديين على كفرة.
0: وهلا يعني المشروع الاكبر يفوتوا على قلعة شعيف ويتمركزوا فيها فوق
9: قلعة شعيف بالقطاع الشرقي. نحن عم نحكي
0: عن لا عم بقول لك انه بدهم يفوتوا على قلعة شعيف.
9: وصلوا زوتر الشريف جماعة. بتعرف انت خريطة زوتر؟
0: لا بعرف، بس انه هدفهم يكون عندهم موقع استراتيجي بقلعة شعيف كمان.
9: بدي انا بتمنى على السيد محمود قماطي وحسن فضل الله وعلى الشباب بقى يوعوا يصحصحوا ويعرفوا شو عم بيصير على الارض. اذا عم بيخبروا عم بكذبوا عليهم ما يسمعوا لحدا، هني يشوفوا شو عم بيصير.
0: على كل حال نحن رح نسمع كل هالتفاصيل بعد موجز اخبار 9:15 بهالمحطة الاخبارية. هلا وردني انه في فيديو متداول على طريق شويفات، طريق شويفات غرقانة بالمي بسبب الامطار الغزيرة. ناطرين جورج يخبرنا اكثر بالمحطة الاخبارية على 9:15.

0: جورج، من الأيام الأخيرة لاحظنا أنه كان في وتيرة متصاعدة للعمليات الإسرائيلية، بس يبدو أنه طقس العاصفة هلأ والشتاء خففوا شوي الضغط.
1: بس هلأ يعني أنت وعم تحكيني من حوالي الخمس دقائق توني سجلت أول غارة اليوم من بعد الليل وساعات الفجر، أول غارة صباحا غارة إسرائيلية استهدفت منذ بعض الوقت أطراف بلدة تولين.
0: وردني كمان هلأ أنه في قصف مدفع إسرائيلي متقطع على ياطر قبريخة وكمان على تولين.
1: شكرا توني. إذا نتابع العرض الأخبار، نقلت صحيفة يزرائيل هيوم عن ضباط إسرائيليين كبار قولهم إنه لا يوجد وقف لإطلاق نار في جنوب لبنان، كما لا يمكننا في المقابل تفعيل كامل قوتنا. أضافت لا جدوى من البقاء في لبنان فيما الجيش لا يحقق إنجازات في هذه الحرب بشكلها الحالي. رد عضو تكتل الجمهورية القوية نائب فادي كرم على نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي من دون أن يسميه، فكتب على إكس: نعم، سينسحب الجيش الإسرائيلي من كل لبنان وسينتشر الجيش اللبناني في كل لبنان، ليس بفضل سلاحكم الإيراني الذي جلب الاحتلال، ولا بفضل المفاوض الإيراني الذي يتاجر بلبنان، بل نتيجة استعادة الدولة دورها، ولن يكتمل الأمر إلا بتسليم سلاحكم ومحاكمتكم على كل ما اقترفتموه بحق اللبنانيين. أعلنت وزارة الداخلية السورية أنها أحبطت محاولة تهريب ضخمة عبر أحد الموانئ السورية ل 25 مليون حبة كبتاجون مخبأة باحترافية داخل أوان فخارية للشحن الخارجي. سوريا أيضا أفادت قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص بإلقاء القبض على أحد أبرز السجانين السابقين في سجن صيدنايا. لفت سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير أيرواني أنه لا ينبغي لمجلس الأمن أن يلتزم الصمت أو اللامبالاة تجاه التهديدات المتكررة واليومية التي يواجهها الرئيس الأمريكي ضد إيران. أضاف: يتعرض المدنيون اليوم بشكل متزايد لهجمات عسكرية متعمدة وعقاب جماعي، وتستهدف البنية التحتية المدنية بالتدمير الممنهج، ويتجلى هذا الوضع المؤسف من غزة إلى لبنان ومؤخرا في الحرب العدوانية ضد إيران. أخيرا، كشفت صحيفة لوموند الفرنسية عن احتجاز 16 شخصا في باريس على خلفية اتهام باغتصاب واعتداءات جنسية على قاصرين داخل دار حضانة تديرها الدولة الفرنسية. كان هذا عرضا للأخبار، قدمناه لكم من لبنان الحر.

0: بلمحة سريعة عن موضوعنا لليوم، أكدت الموفد الأمريكي مورغان أورتيغاس أنه الجهود القائمة بين لبنان وإسرائيل بتهدف لدفع لمزيد من التقارب ببطء، انتبهوا ببطء ولكن بثبات، وأنه طرح السلام بينهم صار اليوم ممكن بعد ما كان مستبعد قبل سنوات. وشددت على أنه حزب الله ومش لبنان بحد ذاته بضل العقبة الكبرى أمام تحقيق السلام بين إسرائيل وجيرانها. هلأ بالمقابل وعن معلومات حول تشكيل لجنة أمنية لبنانية إسرائيلية أمريكية ب 29 أيار بالبنتاغون، قال نائب رئيس المجلس السياسي بحزب الله محمود قماطي:
1: هذه زوبعة في فنجان، نحن القرار، نحن الميدان، نحن اللي عم نرسم المعادلات، مش هو اللي عم بفوضوا. لذلك أي ذهاب بأي اتجاه نحن بنرفضه لم يتحقق، لم يتحقق، وسيبقى حبرا على ورق. إيران عم تخدمنا فقط لأنه عندها أوراق، وعم تخدمنا فقط بوقف العدوان على لبنان. نحن مع أن تفاوض الدولة حول الوضع في لبنان بما يتعلق بالعدوان على لبنان، شرط أن يكون التفاوض غير مباشر وعلى البرنامج الوطني اللي الدولة عم تطرحه. نحن عم نطرحه، متفقين، شرط الالتزام بهذا البرنامج الوطني، مش يروحوا يتفقوا على موضوع سلاح المقاومة، هذا داخلي لبناني. نحن اللبنانيين بنتفاهم مع بعض، رح نحرر الأرض ورح نحرر الجنوب، رح نسلمه للجيش اللبناني ونتفاهم على استراتيجية دفاعية للدفاع عن لبنان. شو بدون أحسن من هيك؟ حتما ما زلنا مصرين على أن تتراجع الحكومة عن قراراتها، وسوف تتراجع وسوف ننتصر وسوف تعتذر هذه الحكومة من الشعب اللبناني وتعتذر من المقاومة وتتراجع عن قراراتها، وإلا فإنها تسقط نفسها في مستنقع الهزيمة والاستسلام والخنوع وتسقط نفسها من دورها أصلا الوطني.
0: وكرر يلي كان قاله النائب حسن فضل الله انه رح نقاتل اي لواء للجيش بتشكله امريكا. وتابع رسالتنا للداخل، وهي نقطة كمان دقيقة، رسالتنا للداخل هي انه 10% بس من عناصر الحزب عم بيقاتلوا بالجنوب، 10% بس عم بيقاتلوا بالجنوب. وعن وقف النار الممدد بيقول قماطي:
1: 45 يوم تمديد للعدوان الصهيوني الامريكي على لبنان لحتى يعطوا فرصه لاسرائيل لتكمل مشروع اللي ما قدرت تعمل ولا حتقدر تعمل. لن يستطيع الكيان الصهيوني ان يحتل ما تبقى من المساحه الى نهر الليطان، فضلا عن الاول او مشاكل قدرات المقاومه وقدرات الشعب وهذه التعبئه الشعبيه و افضل بكثير من 82. ونحن واثقون من الانتصار، سيخرج هذا العدو مدحورا مهزوما من لبنان وينتشر الجيش اللبناني على ارض محرره. والجيش اللبناني اذا ما حدا عم يسمع من الجيش اللبناني سيدخل الى الجنوب على ارض محرره بدماء شهداء المقاومه.
0: إذا الاتصالات على 09-218-233، رسائل صوتية على 70-959-1111، وجاوبوا على الأسئلة التالية: هل فعلا السلام بين لبنان وإسرائيل صار ممكن مثل ما بتقول أورتيغاس ولو ببطء بس ماشيين بثبات؟ وكيف شايفين هالمسار؟ شو الفرق العملي؟ عم نحكي عن العملي مش النظري، قعدوا بوش بعضهم ولا ما قعدوا، العملي يعني بدنا النتيجة. شو الفرق العملي بين التفاوض المباشر وغير المباشر إذا كانت النتيجة وحدة رح توصل للسلام؟ سؤال رقم 3، مين فعلا بيرسم المسار، الدولة أم الحزب؟ لأنه بيقول ماطي أنا وأنا وأنا، يعني عم بيحكي المقاومة. هل فعلا قدرنا نفصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني؟ هذا السؤال رقم 4. والسؤال رقم 5، شو يعني لما بيقول انه 10% من عناصرنا عم بيقاتلوا بالجنوب؟ لمين عم بيوجه هالرسالة؟ حدا قلنا لمين عم بيوجه هالرسالة، خصوصا لما بيقول للداخل. لمين يعني للداخل؟ ألو ألو ألو
2: ألو
0: أيوة
2: بونجور مسي توني،
0: أهلين يا هلا،
2: معك عبدو.
0: اهلا فيك عبدو.
2: انا سمعت الاسئله بس بدي ريحك, اعطيني بس اول كلمه من السؤال كل ورا بعده انا بدي اجاوبك عليهم كلهم.
0: انت بلش. لا ما بدنا نجاوب على الكل, تنربح شويه وقت. يلا اعطيني فكرتك عبدو اذا ممكن.
2: اول فكره, سلام المسيح معك.
0: ثانك يو. انت كمان
2: مع كل ما يسمعونا, لانه اورتيغاس تركا بامريكا, السلام ما بجيب لنا السلام, دخيله الله بس هو بيجيب لنا السلام.
0: نحن ما عم نقول اورتيغاس عم تجيب سلام, هي عم تحكي سياسه.
2: ايه مزبوط, بس هي ما خاصة هونيك قادي ما تتسلى, يا بقى تجي تجرب لها شي فستان بلبنان ما بعرف.
0: خي ايه بس انه هلا عم نحكي باستهزاء, بس بالنتيجة هي موفد امريكي. خلينا نكون منطقية بعيدا عن الاستهزاء بليز عبدو. فوتني بصلب الموضوع, هي عم تقول المسار اللبنان الاسرائيلي ماشي بثبات نحو السلام, وين الغلط قالته؟
2: منبع السلام وين؟ بالنسبة لأقماطي.
0: وين؟
2: النايب أماطي.
0: مش نايب, هو مسؤول بمجلس السياسي. ايه منه نايب
2: بالحرس الثوري. هل هو نائب عن الشعب اللبناني ولا عن المجموعة اللي ضمن اللي بتنتخبه بس بالطائف الشعير الكريمي؟ بعدين كلامه صار علكي عم يعلك, بما انه هو صار يطلع شوي بصوته, بس يسمع صوته كيف عم يطلع, يروح يستشير شي حكيم غيره يمكن احسن منه, بس شو عم يطلع دايما يحكي هالكلام اللي برات الطريق كله, لا بيقدم ولا بيأخر. بالنسبة
0: طب لمين عم بيقول بالداخل الحزب عم بيقاتل بعشرة بالمية بالجنوب؟ لمين؟ هاي رسالة للداخل. قال عم نوجه للداخل.
2: بالزمان واحد قال 100% في عند 100,000, وهلا هو 10% ما بعرف, بس اكيد في ناس حكي من قبل انه في ناس غرباء عم يقاتلوا بلبنان, هول الفاطميون والزينبيون بدي شو المركزين اكثر شيء بعلبك الهرميل. مزبوط يمكن في بعض منهم, وفي بعض منهم لانه مقاتلين بحزب الله ما بقى يقاتلوا, هول ال 10% معنى الاكفين تبعهم, يعني هول عمليات انتحاريه فقط الموجودين,
0: والباقيين عم بقول لك 10% من قوتنا عم بتقاتل بجنوب, بعد في غيره موزع بالمناطق.
2: لا هو هيك بفهمه, هو ما يرفع معنويات لأنه صاروا 90% قاعدين بالبيت على الأكيد, يعني 10% هولي بس الانتحارية. الأمور رايحة على نهاية تفاوض مباشر,
0: رايحة على نهاية وين؟
2: بالمفاوضات بين لبنان وإسرائيل اللي هني بيعترفوا فيها قبل كل اللبنانيين. يعني تحية تحية رئيس الجمهورية والرئيس بري والرئيس الحكومي.
0: شكرا شكرا عبدو لك, بس حبيب قلبي بدنا نخفف تحيات وسلامات لنلحق على الكل. ألف أهلا وسهلا فيك. 09-218-233. ألو
3: ألو بونجور.
0: بونجور أهلين.
3: معك ألي موسى.
0: ألي بليز وطي الراديو على الآخر.
3: على وجه تحية لك.
0: مرسي ثانك يو.
3: وأنا بحبك يا توني.
0: مرسي.
3: وبعيد سانتريتا اليوم, عيد سانتريتا.
0: ينعاد عليك بالصحة والعافية
3: ويخليك بساعتك. وأنا بوجه تحية يا كل المشاهدين, وبابي ما يكتروا حكي, عيب عيب يعني عيب. أوكي بوجه تحية جوزيف عانو بس.
0: يلا شكرا لك للوس, زي ينعاد عليك. إن شاء الله أيام مديدة وصحة ممتازة تكون بومبا. ألو
4: الو.
0: ايوه
4: بونجور توني.
0: بونجورين.
4: معك شربل.
0: اهلا فيك شربل.
4: بساعية واحد بدي جاوبك.
0: نقل بدك ايه.
4: اول شيء المفاوضات بدها تصير والسلام بده يصير تطبيقا على الارض, لانه
0: هني قالوا لك نحن مش ضد المفاوضات بس تكون غير مباشرة. شو الفرق بين الاثنين؟
4: هني لانه نحن معودين على شيء تابو اسمه اسرائيل, هيدا الشيء خلص بده يجي لوقت يصير واقع. يعني انا حاطيك اكزامبل بس سريع, دائما كل ما اطلع معك بعطيك سكان ببنايه. هالمره رح غير واحد مدير عام شركه له 40 سنه, هو مدير عامه بس منه صحبه. قرر صاحب الشغل نهار الايام قال له خلص دورك تقاعد سيد ماشي, خلص دورك. بده يشبق وبده يلبط وبده يكسر وبده يخرب الشركه قبل ما يفل, بس القرار اجى. يعني هيدي ما بقى
0: القرار اجى. مين طلع القرار؟ يعني نحن
4: قرار دولي خلص.
0: لما يعني نحن بنخضع على قرار دولي, نحن بنخضع على املاءات خارجيه بتقول نعمله هيك. شو نعمله هيك؟ بنعمل هيك ما بنعمل هيك.
4: توني من ايران, نحن في عنا حزب محتلنا, دوله محتلتنا ومسيطره علينا الى 40 سنه. اجى الوقت العالم
0: قال لك محمود قماطي, قال لك محمود

0: هاي الرسالة بقيه. للداخل
1: لم هودي اللي بقيه طوني مش عم بحال
0: لا هو بقول لك بس هو بجنوب
1: لا لا ما في ما أنا أعمل لك أنا عندي أصحابي من البيئة وبسمع ما بدي أحكي على الإعلان قدامك ومجالس بالأمانات
0: لا لا عم بحكي إنه عم بقول لك القوة تبع الحزب 10% موجودة فقط بالجنوب عم بتقاتل هاي 10% عم بتقاتل
1: وين عم بيقاتل ما أقول لك صاروا بالنبطية ما أنا ابن المنطقة
0: عم بيقاتلوا شو عم بيصلوا
1: يلا نحن معهم خي يرد يردعوا إسرائيل لنطلع نحن يسلموا الجيش ونطلع نوقف على الحدود معهم أنا عم بقول لك بعرف المنطقة ما يعني ما
0: أوكي. عم
1: نحن انتبه ما بدنا سلام هيدا كله بدنا سلام
0: شكرا
1: عن طريق أمريكا عن طريق بدنا نعيش بسلام إلنا ولولادنا تعبنا بقى حروب
0: شكرا لك أهلا وسهلا فيك بسمع حسن على الواتساب
2: صباح الخير سيسفوني كيف
0: صباح النور هلا
2: أول شيء نحن بنقول أكيد الدولة اللبنانية هي اللي بتفاوض عن حالها وما حدا بيفاوض عنها
0: نعم.
2: لكن الدولة اللبنانية لازم تفوت على مفاوضات بمنطق وبموقف بوضع قوي مش بوضع ضعيف هذا اللي نحن نتمناه بالنسبة لمحمود أماطي اللي عم يحكي وعم بيقول عن 10% اللي عم تقاتل أكيد هو 90% اللي عم يعني منها أنه جاهز لمقاتلة الداخل أو لمقاتلة من تسول له نفسه
0: الداخل.
2: يعني أنه يتعرض للمقاومة أو لبيئة المقاومة وهذا الشيء واضح جدا يعني ما بده اثنين يحكوا فيه مع أنه هذا الشيء مستبعد جدا لأنه ما في قرار أبدا لا عندهم ولا عند الأطراف الثانية اللي تفوت بحرب أهلية أورتيغس عم تجي على لبنان وعم تطرح مفاوضات نحن مع المفاوضات مع السلام
0: ما عم تجي لا ما عم تجي عم تحكي
2: ولكن المفاوضات اللي بديها أورتيغس هي استسلام السلام وما فيك تجي أنت تفاوض يعني اليوم أنه بهالمنطقة اللي عم ينفرض علينا تحت النار وبعدين المفاوضات بدأ إجماع لبناني ممكن يصير مفاوضات ويصير اتفاق سلام بس يرجع بيسقط مثل الاتفاقات السابقة لازم كل اللبناني يكونوا مع المفاوضات الشيعة والسنة والمسيحية والكل
0: بس بدي أتشك شغلي برجع من كف الرسالة للمفاوضات بده يكون في إجماع لبناني ولكن لاتخاذ قرار الحرب ومقاتلة إسرائيل وفوتي بمغلايطة طويلة عريضة هذه بدي قرار طرف واحد بيئة الأطراف اللبنانية وحتى الدولة من همشة
2: حتى يكون وضع المفاوضات سليم وهذا ما بيصير إلا بحوار داخلي بتخفيف التشنج اللي موجود بالخطابات السياسية عند الكل من دون استثناء
0: نعم.
2: بتخفيف خطابات التخوين وبالسير نحو بلد اسمه لبنان مواطني لألو انتماء لألو صحيح وساعتها ما في مانع مين ما يكون سواء كان من القوات أو سواء كان من حزب الله أو سواء كان من حزب التقدم الاشتراكي أو أي حزب تاني يوقف لجانب الجيش ويدعم الجيش ويأتمر بأمرة الجيش وبقيادة الجيش
0: ايه بس انه السؤال للتفاوض بدنا إجماع وطني لغير التفاوض لا نحن بنتفرد بالقرار والرأي والباقي منكب ورا ظهرنا ألو ألو ألو يلا كمان بسمع خضر
3: بونجور استاذ توني كيف
0: بونجور
3: صحتك حبيب القلب
0: اهلين
3: سعد صباحك
0: يا هلا
3: خي أورتيغوس أورتيغوس من اول ما عينوها انه تجي على لبنان بلشت تحكي بالسلام وبعدها لهلا عم تحكي بالسلام
0: ورايحين للسلام
3: بس انا بدي اعلق على العشرة بالمية انا بتوقع انه مش انه رساله ليش بتعنوها انه دغري انه رساله لا عم بيبين للشعب انه نحن بعدنا قوايا انا هيك بتوقع يعني انتبه انا عم بحكي اللي بعرفه ما عم بهاجم حدا
0: بس اوضح لك شغله انه رساله لانه المذيعة قالت له وقت سالته السؤال للقماطي قالت له شو هي رسالتك للبنانيين انا ما عم بخترع شيء ولا عم زيد ولا كلمه
3: اوكي فهذا الأمور كلياتها انه بيطلع وبصير كل واحد بيعرف كلمه بيحكيها بصير يجرح ويحكي ما لازم توقفهم شوية عند حدهم
0: طول بالك
3: انت بتنبسط وقت اللي هن بيهاجموا المقاومة تصير تساعدهم هذا الشيء مش مزبوط انا هيك عم بسمع كل يوم وانا هيك عم بلاحظ وقت اللي بيصيروا يحكوا على المقاومة بتنبسط بس وقت اللي بيطلع حدا بيصير يحكي عن طرف التاني بتزعل انا هيك لا فانت مسيطوني لازم توقف محضر خير بين اثنين انا هيك برايي
0: أوكي.
3: يعني ما تطلع على الهواء هذا الفويس انه لك بس
0: لا طلع على الهواء عادي انا عندي حريه الراي للكل كل الناس بتحكي اللي بدها اياه وبدي اطلب منك يا خضر اي ساعه اللي بدك تيجي على لبنان

0: حر وتعطيني محاضرة إعلامية. أهلا وسهلا فيك أي ساعة البدك، ما تقول لي أنا روح لعندك، لا نحن هون بعدنا عندنا حرية أكتر نحكي. بقى ألف أهلا وسهلا فيك، تفضل لعنا منشربك فنجان قهوة وبتعطيني محاضرة ومنستفيد من خبرتك. ألو، راح الخط. يلا بسمع. توني، صديقنا توني بعت لي رسالتين، أكيد ما رح أسمع الرسالتين، فينا نسمع رسالتين ولا طوال؟ يلا رح اسمع اول رسالة لشوف اذا تنتهي بسرعة. شكرا لك، اهلين.
1: انا بدي اعلق على شغلة واحدة.
0: نعم.
1: هيدي خبرية 10%، والله انا بقول اثنين بس، واحد بيلقى مخرطي الخرطوش، واحد بيقوص. هودي
0: لا يا زلمة
1: لوكا انتون، ما زال بيجي يخبرك واحد تاني منهم انه فات دق على باب الدبابة فتح له حط له
0: سيد مرتضى. ايه سمعت.
1: انا اقول ليك بلا مصافر، ما بعرف شو بيتعاطوا هو، او ما بعرف اذا بيحسوا العالم اللي بوجههم او اللي عايشين معهم هبل هالقد او بيصدقون هالقد.
0: طيب
1: والله يا انطون السلام جاي وايه وحزب الله الى مزبلة التاريخ.
0: شكرا لك توني، خلينا نروق شوي. واسمي توني مش انطون، مش هيك يا انطون؟ بس توضيحا للخبر، يعني وردني الفيديو تبع ادرعي عم بخبر وعم برد على خبرية انه في حدا صحافي ما عارف مين، حسين مرتضى يمكن، حدا من عناصر الحزب قرب على الدبابة الاسرائيلية، دق على الدبابة وكبل له الامبلة، بس هيداك من بعد ما فتح من فوق. اوكي، رجعت فتت على حسين لشوف شو قايل صديقنا وزميلنا، فوجئت انه الخبرية غير منطقية اطلاقا، مثل ما هو قاله، يعني نفس الخبرية اللي خبرها أدرعي، مش عم دافع عنه بس ما كذب بخبريته أدرعي، نفس الخبرية قال حدا من عناصر الحزب قرب على دبابة إسرائيلية بس ما حدد وين، دق على الدبابة، لما فتح له الباب تبع الدبابة من فوق أوكي كبل له إمبلي. هلأ ما عرفت إذا كمان هذا الشاب من حزب طار مع الدبابة ولا بعده مع الدبابة ولا نزل كيفها، يعني شرفكم، يعني تسخيف للأمور أكثر من هيك ما في. يلا بيخد اتصال. ألو.
2: ألو صباح الخير.
0: صباح النور.
2: كيفك مشي طوني؟
0: أهلين.
2: معك سعد المجنوب.
0: سعد؟
2: مجنوب.
0: أهلا فيك يا سعد.
2: كيفك منيح؟
0: تمام.
2: شو بدك جاوبك على الخمسة ولا واحد ولا اثنين ولا؟
0: نقي واحد اللي بيعجبك.
2: بالنسبة للسلامة
0: إذا فيك تجملهم كلهم سوا تعمل لهم بوكي إجابات عام.
2: 10 ثواني رح أجمل لك إياهم. سلام ما في سلام، لأنه ثلاث أرباع الشعب ما بده سلام مع إسرائيل. هيدي واحدة، واحدة ثانية
0: ثلاث أرباع الشعب ما بده سلام مع إسرائيل.
2: اعملوا ستاتستيك مضبوط وشوف إذا ثلاث أرباع الشعب إيه ولا لا.
0: أوكي.
2: هيدي واحدة.
0: أوكي.
2: هيدا رأيي. وشغلة ثانية اللي
0: طب لحظة. عندي سؤال لك، عم تقول ثلاث أرباع الشعب ما بده سلام مع إسرائيل. هيدا رأيك، بس أنت عملت ستاتستيك؟
2: انا من السوشيال ميديا بعرفهم.
0: من السوشيال ميديا. اوكي، هذه مثل خبرية حسين
2: مثل ما بدك.
0: طيب يلا
2: بدك
0: فيه. عم بقول خبرية
2: البفاوض على الارض بده يكون كامش الارض، يعني الدولة شو كامشة اذا بكره صفقت اسرائيل والدولة اللبنانية وقفت للنار ايه وحزب الله ما وقف. مون الدولة على حزب الله يوقف
0: من مون يمكن على الرئيس بري يطلب من الحزب.
2: على الرئيس بري اخر شيء البفاوض الشيطاني البفاوض بده يكون كامش الارض.
0: يعني انتو بتكون تفاوضوا نيابة عن الدولة؟
2: اول شيء نحن ما رفضنا المفاوضات، نحن بدنا مفاوضات غير مباشرة لانه
0: اوكي
2: رح اشرح لك اياها.
0: وصلني شو المفاوضات المباشرة شو المفاوضات غير المباشرة. يلا يا سبع
2: بس تقول مفاوضات مباشرة اعترفت بالطرف الاخر هيدا عم تسلفوا شيء، نحن اعطينا الدولة عطتهم اياها لاسرائيل ببلاش.
0: اوكي بس باتفاق ترسيم الحدود البحرية كم مرة ذكرت؟
2: كمان كانت مفاوضات غير مباشرة كم عبر الوسيط الأمريكي.
0: بس اعترفت بإسرائيل؟
2: مين اعترف بإسرائيل؟
0: بخيمة مكتوبين إسرائيل. لحظة بدك تسمعني ونكون منطقية. أنت قلت بالمباشر بنكون اعترفنا بإسرائيل، غير المباشر ما بنعترف بإسرائيل. نضينا اتفاق سلام، اتفاق ترسيم الحدود، اتفاق ترسيم الحدود. اوكي بعيد الشر عن اتفاق السلام. عم بقول مضينا اتفاق ترسيم حدود، ما ضربنا ولا رصاصة على كريش لاعتبارات بيعتبرها الحزب حتى الساعة مع اغتيال نصر الله وصفي الدين.
2: عم تسأل السؤال على فكرة حابب جاوبك عليه.
0: لحظة ما خليني كفي اذا بتريد.
2: كفي
0: اوكي. بس اخبرك شغلي انه 70 مرة حسب التكست تبع الاتفاقية مذكرت اسرائيل، ما نذكر لا الكيان الصهيوني ولا الكيان العابر ولا الغادر ولا ما بعرف شو.
2: توني بس يصير
0: بس خليني كفي.
2: كوريا وكوريا نفس الشيء ما هودي أعداء بس بتفاو بدك تذكر اسم الدولة شو يعني خلي... اعترفت فيها ما اعترفت فيها بس اتفاو أقعد أنا ويا على الطاولة مباشر فيس تو فيس أنا اعترفت فيه هيدا أوكي.
0: طب هلأ مثلا الأمريكان قاعدين الأمريكان الإيرانية قاعدين مع الأمريكان معترفين
2: الأمريكان إيران معترفة بأمريكا نحن مش معترفين بإسرائيل يعني أنا بقعد مع أمريكا ما عندي مشكل.
0: أنت مش معترف بإسرائيل؟
2: لا
0: نحن كلبنان
2: مش أقعد معك ثانية ريت تفهمني بشغلي بس
0: أنا بس خليني هلا وقت اجتمعوا
2: بس انه خد شي بالمقابلة خي اعترفت فيها خد شي بالمقابلة.
0: طيب نحن اخذنا كريش لم تطلق رصاصة واحدة على كريش
2: هيدا بدي جاوبك عليه. كريش معادلة اذا بتضرب كريش كأنك ضربت
0: مطار بيروت
2: سكة الحديد بإسرائيل عرفت كيف؟ فهني بيضطروا لأنه مؤسسة للدولة فهني إسرائيل ما بتخلي لك وزارة ولا بتخلي لك جسر هيدي معادلة بتصير عشان هيك كريش
0: بس هلا ما خلت شقفة أرض بالجنوب.
2: ما فهمت عليك
0: عم بقول لك هلا الإسرائيلية فايتين يمكن على 68 ضيعة مدري قد ايه ما خلت أرض بالجنوب
2: ثبتوا شيء الإسرائيلية مش ضيعة
0: بدنا ننطر ليتثبتوا هلا بعد 20-30 سنة
2: قادرين يثبتوا من آخر شيء اسمك مقاومة تعرف شو مقاومة
0: أوكي. يعني فرنسا يعني حتى مع اغتيال حتى مع اغتيال الخامنئي وحتى مع اغتيال نصر الله والقادة الصف الأول بعدنا محافظين على اتفاق ترسيم الحدود البحرية. شكرا لك أهلا وسهلا فيك. شو خص يا زلمي شو خص يعني كبار القادة والمرشد الأعلى أوكي اغتيله ساعتها بتكون فرقاني معك تفاصيل صغيرة ما بعرف كبار القادة يعني زلزال ضرب الضاحية وقت اغتيال نصر الله وصفي الدين زلزال بعد في أكتر من هيك البيجرز أكتر من هيك منذكرك فيهم ولا نسينيهم يا زلمة. يلا بعد معي يمكن فويس واحد بسمع ساكو آخر فويس.
3: استاذ طوني اللي عم بحاورك هلا طيب هيدا عم بيقول اني عملوا وقتها مفاوضات غير مباشرة. طيب اللي كان عم بيجي يفاوض معهم هيدا معه جنسية إسرائيلية
0: هوكستين
3: شو كان اسمه
0: هوكستين
3: كان يجي يفاوض معهم
0: كان ضابط بالجيش الإسرائيلي
3: شو عم بيصير معهم يا خي شو نوع المخدرات خي اللي عم بياخدوها والجماعة شو نوع المخدرات اللي عم بياخدوه
0: بس هو أمريكاني بس هو بالأمريكاني يعني
3: ما بتذكر اسمه اللي كان عم بيجي يفاوض معهم كرمال ترسيم الحدود
0: هوكستين هوكستين
3: الجنسية الإسرائيلية يعني كيف
0: هوكستين كان ضابط كمان بالجيش الإسرائيلي. يلا شكرا لك نحن برنامجنا خلص اليوم تعددت الآراء ودائما المنبر حر لبنان الحر. مرسي لمارك البيطار إن شاء الله ساعتك اللي جاي بالجبل تكون دافية. مرسي لحلوة لبنان سيدي مخلوف وضلوا بألف خير لقونا بكرة انتبهوا على حالكم.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جامبون حبش لوقيه $1.80 أش أوان هاشدو لوقيه $2.40.

0: استهدفت غارة إسرائيلية صباحا أطراف بلدة تولين في قضاء مرجعيون، كما استهدفت غارة أخرى الطريق العام بين بلدتي طورة وجناتة في قضاء صور، وترافقتا مع قصف مدفعي متقطع على بلدة قبريخة في قضاء مرجعيون. الوكالة الوطنية للإعلام أفادت بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عند 3 فجرا عملية تفجير كبيرة في بلدة الخيام. نقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن ضباط إسرائيليين كبار قولهم إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في جنوب لبنان، لكن لا يمكننا في المقابل تفعيل كامل قوتنا هناك. وأضافت: لا جدوى من البقاء في لبنان فيما الجيش الإسرائيلي لا يحقق إنجازات في هذه الحرب بشكلها الحالي. نقل إعلام إسرائيلي عن مسؤول قوله إن الحرب مع إيران طويلة الأمد ونتوقع خوض جولات متكررة من القتال. فاصل ونواصل الموجز.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا ب100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر.
2: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصباح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر. لبنان الحر.
0: أشارت وكالة إيرنا الإيرانية بعد اللقاءات التي عقدها وزير الداخلية الباكستانية في طهران إلى أن هناك احتمالية لانفراجة ما في المفاوضات مع الولايات المتحدة. وفي السياق نفسه أفاد الإعلام الإيراني بأن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير سيتوجه إلى طهران اليوم في إطار جهود الوساطة القائمة بين الولايات المتحدة وإيران. إلى ذلك لفت سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير إيرواني إلى أنه لا ينبغي لمجلس الأمن الدولي أن يلتزم الصمت أو اللامبالاة تجاه التهديدات المتكررة واليومية التي يوجهها الرئيس الأمريكي ضد إيران. أضاف: يتعرض المدنيون اليوم بشكل متزايد لهجمات عسكرية متعمدة وعقاب جماعي، وتستهدف البنية التحتية المدنية بالتدمير الممنهج، ويتجلى هذا الواقع المؤسف من غزة إلى لبنان ومؤخرا في الحرب العدوانية ضد إيران. أعلنت وزارة الداخلية السورية أنها أحبطت محاولة تهريب ضخمة عبر أحد الموانئ السورية ل 25 مليون حبة كبتاجون مخبأة باحترافية داخل أوان فخارية للشحن الخارجي. سوريا أيضا أفادت قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص بإلقاء القبض على أحد السجانين السابقين البارزين في سجن صيدنايا سيء السمعة. ختام الموجز، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: بارلل ويذر ريبورت طقس لبنان حر.
1: الطقس اليوم غائم جزئيا لغائم احيانا مع انخفاض بدرجات الحراره وضباب كثيف على المرتفعات. بتتساقط امطار متفرقه خاصه بفتره قبل الظهر والظهر، ثم بتنحسر الامطار تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر مع انفراجات واسعه، وبتحول الطقس ابتداء من بكره لمشمس كليا حتى يوم الاربعاء المقبل، مع حراره بتتراوح على الساحل بين 22 درجه نهارا و17 درجه ليلا.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري، حركة السير كثيفة على أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه الكولا حتى نفق سليم سلام، كذلك الحركة كثيفة من البربير باتجاه كورنيش المزرعة، وكثيفة أيضا على شارع مرمتر بالأشرفية.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: في كل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: البصمة القريبة ع بصمة الإنسان. شي مرة نحن بصمين بالمعنى الحقيقي؟ أكيد. ومعلوم إنه بصمة الإنسان فريدة من نوعها، ما هيك؟ طيب شو رأيك إنه الإنسان في بصمة لحيوان تشبه بصمته؟ حاك تعرف إنه من بين الحيوانات كلها أقرب بصمة لبصمة الإنسان هي بصمة الكوالا. أكيد في بصمات غيرها بتشبهنا، هي بصمة الغوريلا أو حتى الشمبانزي. بس إذا بدنا نروح أبعد من هيك منقول إنه كتير حيوانات قريبة منا بكم شغلة، مثل القصص يلي بتنحكى عن قرب الدماغ البشري من دماغ الدلافين. مش بكل شيء أكيد، إنما بكم خاصية فقط لا غير.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بحسب آخر جدول بنزين 95 أوكتان 1,559,000 ليرة، 98 أوكتان 1,577,000 ليرة، المازوت 1,244,000 ليرة، والغاز 1,444,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: أكثر مع إلديكو من الاثنين للجمعة الساعة 10. صباح الخير وتحية لك اللي عم بتابعوا لبنان الحر كل الفرق مع إلديكو. يوم الخميس وموعدنا اقتصادي وبصرني بكواليس الاقتصاد أن يكون عم بستضيف الباحث بالمعهد اللبناني لدراسة السوق الكاتب الاقتصادي الأستاذ خالد أبو شقرة.
1: كيف أثرت الخضات الأمنية والسياسية على السياسات المالية والنقدية؟ مع الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق خالد أبو شقرة
2: في كواليس الاقتصاد الخميس الساعة 10 مع إلديكو.
0: بين أرقام بتقول أنه الدولار مزبوط وواقع بيقول أنه الناس عم تختنق اقتصاديا، في سؤال بيطرح حاله، هل لبنان فعلا عم يتعافى أو نحن بس عم نعيش بقلب الانهيار وعم نتأقلم معه؟ أكيد ده هيدا السؤال وأسئلة كتيرة بدي ارتكز فيها على مقالي كتبها ضيفي الأستاذ خالد أبو شقرة، وعنا حديث طويل معك اليوم. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر. أنا حطيت هيدا العنوان الأساسي لأن يوم حديث الناس وشغلهم الشاغل
3: رجعنا للدولار
0: من بعد ما كنا باستقرار، ولو الاستقرار يمكن وهمي او استقرار مش حقيقي او هش نسبيا، بس كان على القليل الناس مريحة راسها من ناحية معينة.
3: صحيح.
0: قديش برايك استاذ خالد ممكن يفز الدولار؟ تنرجع نحكي بالتفصيل ليش وكيف.
3: إذا بدك نجاوب جواب سريع، هلأ الاستقرار حاكم سعر الصرف، يعني هلأ ما في أي تخوف من انخفاض جديد بسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، ولفترة قد تكون متوسطة إن لم تكن طويلة الأجل نسبيا، لأسباب سياسية طبعا ولأسباب تقنية ولأسباب نقدية
0: اللي دايما بنذكرها.
3: نعم. صحيح بأنه الوضع الاقتصادي بلبنان متأزم، رجعنا نشوف ضغط اليوم على التدفقات النقدية الداخلي إلى البلد، سواء كان من الصادرات سواء كان من تحويلات المغتربين وحتى من غياب الاستثمارات، إلا أنه مع هذا كله ما زال في الدولار متوفر بالسوق وما في حدا عم يلمس من المواطنين شح بتوفر الدولارات. قد ما كان معك ليرات بتنزل على السوق بتقدر تبدليهم بسهولة لدولارات، وبالتالي الدولارات ما زالت موجودة رغم كل الظرف الصعب اللي عم نمرق فيه نحن.
0: لكن ليش هالنقزة أو سمعنا هالأخبار اللي عم بتم تداولها أنه بده يقفز لل500 ألف حتى؟
3: بالحقيقة هون خليني فصل موضوعين، يعني في موضوع قد يكون سياسي وراء هذه الأخبار أو الشائعات أو خلينا نقول التحاليل،
0: الأخبار بالأخبار
3: أو التحاليل.
0: نعم.
3: اللي بتفترض بأنه سعر الصرف سينخفض إلى 300-400-500 ألف ليرة ارتكازاً إلى مجموعة من المعطيات، إنما بالشق السياسي قد يكون هناك نية أو رغبة بتحريك الشارع بوجه الحكومة وبوجه رئاسة الجمهورية، نظرا لكون في فريق من اللبنانيين مش قادر يتحرك بالشارع ضده بسبب كل اللي عم يمروا فيه البلد وعدم زيادة النقمة الداخلية وبحاجة بعدين نحن لمساعدات لإعادة الأعمار وخلافه، وبالتالي عم بيصير في محاولة لتحريك الشارع من الزاوية الاقتصادية من خلال تخويفه على معيشته وعلى مستقبله طبعا بهذا البلد. من الناحية الثانية، من الناحية التقنية وهي هون الأهم، صحيح اليوم بأنه عم نشوف بالموازنات نصف الشهرية لمصرف لبنان أنه كمية الدولارات عم تتراجع أو ما يعرف بالاحتياطات الإلزامية بالعملة الأجنبية عم تنزل، بالرغم أنه هلأ أول نصف شهر من هذا الشهر رجع طلعت 30 مليون دولار، إنما بشكل عام كانت هذه عم يعني هذا بيعني أنه مصرف لبنان عم يتدخل بائع للدولار بالسوق،
0: عم يلعب دوره يعني
3: طبعا.
0: نعم.
3: وقد تكون هذه مفهومة نظرا لارتفاع كلفة الاستيراد، وبالمناسبة إذا بدك الاستيراد زاد بشكل كتير كبير أول شهرين من السنة حتى قبل نشوب الحرب، وبالتالي كلفة الاستيراد زادت، العالم تتخوف بهذه الفترات بشكل طبيعي، يعني بتروح بتحول من معامل ليرات الى دولارات، خصوصا اذا بتتذكر قلديكو قبل فترة كنا عم نقول بانه سعر الصرف بده يتحسن، او طلعت اخبار انه سعر الصرف بده يتحسن وسعر الصرف الحقيقي قد يكون 60 ألف ليرة، وممكن كتير ناس بهداك الوقت اشترت ليرات املا بتحقيق نسبة معينة
0: ربح،
3: انما اليوم هيدي الليرات قد تكون اللي ما زالت بين ايديها عم ترجع تبدلها لدولارات. من الشق الثالث وهو ايضا شق تقني، اليوم في علاقة بين وزارة المالية ومصرف لبنان، هيدي الالية بتقوم على انه وزارة المالية بتجبي ايرادات بالليرة اللبنانية نقدا، مصرف لبنان بيشتري فيها دولارات بالسوق عبر جهة مختصة، وبشكل عام من 2023 لحد اليوم حصروا التدخل بالسوق لجهة وحدة هيدي الجهة اليوم تشتري الدولارات من السوق، وهذا الشيء لحد من المضاربة، لأنه قبل 23 كان مصرف لبنان موكل كذا جهة تشتري دولارات من السوق، شركات صرافي، وحتى كانت المصارف تشتري دولارات مقابل عمولة 3%، وكانت هذه الشركات تتنافس فيما بينها لتحصيل أكبر كمية من الدولارات لأخذ العمولة 3%، وبالتالي كان يعلى سعر الصرف بشكل كتير كبير. اليوم هذه الجهة الوحيدة اللي عم تتدخل بالسوق قد تكون، ومام المصارف كمان ما كانت عم تشتري دولارات،
0: وما بنعرف من هي الجهة قريب. حتى اليوم
3: وزارة المالية والوزير ياسين جايب انها عم تحدث بكذا يعني هيك مقابلة بأنه هن منسئين هذه الآلية بشكل بينه وبين مصرف لبنان، وبالتالي هذا الموضوع أيضا ساهم بشكل كتير كبير من الحد على المضاربة على سعر الصرف، وبالتالي على استمرار هذا الاستقرار طوال السنوات الماضية ولحد اليوم.
0: يعني هذا الاستقرار إنجاز فينا نقول حتى الساعة؟
3: لكن بالحقيقة لا، منه إنجاز، إنما هيدا أقصى المستطاع. يعني اليوم في شيء بيقول إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع، كان هيدا أقصى المستطاع اليوم، خصوصا بأنه استمرار التدهور أو التقلب بسعر الصرف صعودا أو نزولا كان مش بس عم بيأثر على التضخم ويؤدي إلى رفع التضخم ويؤثر على معاشات الدولة ويخفض القيمة الشرائية، لا، تقريبا 30% من الموظفين اللبنانيين اللي بتقاضوا معاشاتهم بالليرة اللبنانية، وأيضا كان عم بيأثر بشكل كتير سلبي على موازنات الشركات اللي ما بتعرف حالها على أي أساس بتعمل موازنتها نتيجة التقلبات بسعر الصرف، وبتعرف بيئة الأصول المحاسبية مفروض تكون أخذها هذه الشركة احتياطيات وداخدها عندها يعني تقنية معينة بتشتغل عليها، كانت كل هذه عم تواجه فيها مشاكل كتير كبيرة، وبالتالي هذا الاستقرار خلينا نقول طوال الفترة الماضية ريح اللبنانيين وريح الاقتصاد اللبناني، وكان عنا أمل بلش بالإصلاحات لنرجع نحن يكون في عنا سعر صرف قد يكون أكثر حقيقية من السعر اللي كان موجود.
0: يعني إذا بدي أرجع أعمل خلاصة للي قلته أستاذ خالد أبو شقرة، يعني باختصار إذا بدنا نعرف حالنا إذا رايحين على ارتفاع لسعر الصرف ولا لا، القصة مش مرتبطة بأنه في آلية تقنية معروفة اللي هي العرض والطلب بلبنان، عندنا خصوصية، وإذا ارتفع سعر الصرف بيكون لأنه في تدخل بالسياسة لمحاولة الضغط
3: 100%. وهذا الشيء اللي كان عم بيصير على فكرة، يعني بالسنوات ما قبل 2023 عندما وصل سعر الصرف لل 130 و 140 ألف ليرة، طبعا السياسة اليوم تلعب دور أساسي بشكل كتير كبير بهذا الموضوع.
0: طب في البعض عم بيقولوا اليوم أنه المصرف لبنان عم يشتري وقت لأكتر لأقل، وأنه هذا الموضوع من غير شيء اقتصادنا مشلول إنما رح نروح على شلل أكبر. قديش حقيقي هذا الحكي؟
3: قلتلكوا إذا بتتذكري يعني أول ما بلشت الأزمة كنا عم نتابع، وكتبت أنا أكثر من مقال بيقول بأنه الاقتصاد عم يدار بالتعاميم، وطبعا التعاميم هي منا قوانين، يعني التعاميم بالتالي هي
0: إشي غيروها بحي للحظة،
3: صحيح، نعم. منا قانون، نظرا للعقم اللي كنا عم نواجهه بالميل الثاني بالسياسة المالية وبالسياسة الاقتصادية بشكل عام للبلد، ومش عارفين لوين بدنا نروح. بال 2025 بلشت تتغير هيدي السياسة، وبلشنا نشوف ضغط لتحقيق الإصلاحات، أقرينا التعديلات على قانون السرية المالية، أقرينا قانون إعادة هيكلة المصارف، وكنا على بعد رمية حجر من إقرار قانون الفجوة المالية، وهودي القوانين الثلاثة فيما لو أقروا كانوا رح يفتحوا باب المجال للتعاون مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي الانتقال من الحلول الموضعية يعني الحلول المؤقتة إلى الحل الدائم اللي بيرسم شكل الاقتصاد للسنوات المقبلة. إنما مع الأسف أتت الحرب بأدار هذا العام وبعدها مستمرة لحد اليوم، وعدنا قد نكون إلى المربع الأول بهذا المجال، لأنه يعني مثلا بقانون الفجوة المالية مش بس اليوم العائق قد يكون هو شروط صندوق النقد الدولي اللي رجع وأكد عليها بالمناسبة على عدم تحميل الدولة أي خسائر، وإذا بدي كده موضوع كمان فينا نحكي عنه، إنما مزيدة الديون. يعني نحن اليوم ارتفعت الكلفة علينا بشكل كتير كبير، كلفة الاستيراد عنا نزوح
0: مليون، مش هيك زاد مبلغ الاستيراد لأنه الكلفة ارتفعت كمان والضرائب زيادة، مش بس لأنه نحن استيردنا عملنا استيراد أكبر،
3: سرينا أكتر 100%. القيمة إذا بدك هي اللي طلعت أكثر،
0: مشان هيك ما بعرف ليش بنستعملهم مقياس بوقت انه هيدا ارقام منا يعني هي اللي عم تعكس الواقع المزبوط
3: 100% عم تحكي مزبوط، يعني
0: عم يعيشونا وهم الارقام،
3: صح. بالكمية مثلا بالاستيراد واللي قلتيه كتير صحيح، بالكمية قد تكون أقل من اللي استوردناها بالسنة الماضية، إنما القيمة تبعولها كبرت لأنه صار فيه تضخم عالمي.
0: يعني مش مؤشر تعافي مثل ما عم بيجربوا يقولوا لنا زيادة الاستيراد، يعني هذا من مؤشر تعافي أبدا
3: بطبيعة الحال. إنما لنرجع لموضوع الإصلاحات وقانون الفجوة المالية اليوم، فإنه بالتالي هي مش بس لأنه صندوق النقد الدولي كان عم بيضغط لتحقيق هيدي الإصلاحات، إنما لأنه كان في حاجة أساسية اليوم للفجوة المالية لرسم سياسة قد تكون اقتصادية طويلة المدى.
0: إيه بس هل نثق بالسياسات اللي عم يرسموها إذا على مدى 6 سنوات ما قدرنا نرسم ولا سياسة؟
3: بدنا نتأمل، يعني لأنه ما في عنا بديل. يعني شو البديل اليوم عن السياسات الدائمة أو طويلة الأمد؟ ما في عنا بديل، ولا بدي ضل البلد يدار بالترقيع وبالتعاميم وغض الطلب والتدخلات الآنية من دون أن نذهب إلى حل طويل الأمد بوفر الرخاء والاستقرار للاقتصاد.
0: لأن أنا عندي تخوف أستاذ خالد أبو شقرة، وهذا التخوف مشروع، أنه ماذا لو تحججنا بحالة الطوارئ اللي عم نعيشها وأنجزنا ما نريد أن ننجزه بقانون الفجوة المالية، وما كان لمصلحة المودع ولا لمصلحة الاقتصاد اللبناني. أنا عندي هذا التخوف، وكثير من الناس عندهم إياه.
3: صحيح. يعني هو إذا بدك، إذا وصلنا لقانون فجوة مالية أقريناه، هذا رح يكون إنجاز بحد ذاته، لأنه اليوم كل المؤشرات عم ترجع تقول بأنه صار عم يكون أصعب علينا. أصعب علينا مش بس لأنه في شروط اليوم أنه الدولة ممنوع تتحمل أي أعباء، وكانت هيدي الخطة محملة الدولة 16.5 مليار دولار من الأعباء المالية، إنما أيضا لأنه زاد الدين علينا بشكل كتير كبير، وهم صندوق النقد الدولي الأساسي إذا بدك هو نسبة الدين إلى الناتج. يعني نحن اليوم قديش نسبة الدين اللي عنا إياها، ومع الأسف هذه نسبة الدين كل ما إلها عم ترتفع نتيجة عم ناخد قروض من البنك الدولي. اليوم في حديث عن خط تبادل سريع للعمولات مع أمريكا إذا حصل، طبعا عم ناخد قروض لتدبير أمور النازحين، عم ناخد لأنه كمان المساعدات قلت بكتير.
0: نعم، هذا خط تبادل العمولات بلا ما نستعيد الثقة كيف فينا نفتحه؟
3: صعبة.
0: ما هيك؟
3: صعبة كتير. يعني هي الدول المتطورة والمتقدمة جدا عم تحاول تعمل هذا الشيء لتخفيف الضغط على شو اسمه، يعني خلينا نقول انه في صعوبة لانه دقيق يعني هذا الموضوع، انما في محاولات اليوم لتدفقات او الاستحصال على تدفقات نقدية بالعملات الاجنبية داخلي الى البلد.
0: طيب اي متى بنوصل لمطرح استاذ خالد لما فينا نقول انه نحن اليوم بلشنا تعافي وخلصنا من مرحلة ضبط الانهيار؟ لان نحن اليوم عم نجرب نضبط الانهيار.
3: نعم. الحقيقة في قدامنا أكثر من مرحلة، في قانون الفجوة المالية إقراره، اليوم في عنا قانون إعادة هيكلة المصارف اللي رجعت مجلس الوزراء أقر تعديلات أساسية عليه وبده يرجع يرفعها للبرلمان ليرجع يعدلها، في عنا الوجود لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي بتهم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، في عنا وجود لبنان على اللائحة الأوروبية لعالية المخاطر لتبييض الأموال، في عنا ديون كبيرة جدا على لبنان بتتجاوز 130 مليار دولار، في عنا دين اليورو بونز اللي هو 30 مليار دولار أساسه أو 31.6 مليار دولار أساسه بيوصل ل 45 مليار دولار مع الفوائد والرسوم لإله، وفي عنا طبعا نمو متراجع وانكماش اقتصادي. كل هيدي اليوم هي إذا بدك كلفة حرب هائلة. يعني اليوم
0: هي لوحدها بدنا نعمل لها حساب، وبعد ما حدا عم يتجرأ يحكي عنا مثل ما هي.
3: والأخطر بأنه
0: بقصد بمنهم في السلطة يعني.
3: أكيد. والأخطر بأنه اليوم المساعدات عم بتقل تدريجيا. يعني مثلا بال 2024 يقال بأنه وصلنا نحن مساعدات ل 700 مليون دولار من دول مانحة ومساعدات دول لحد هيدي السنة. نحن اليوم رغم أنه هيدي الحرب قد تكون أشرس من حرب ال 2024 واللي كانت فترتها بين أيلول وتشرين بشكل أساسي،
0: مزبوط.
3: اليوم الدمار قد يكون أكبر، جرف عم نشهد جرف لقرى بأمها وأبوها، وبالتالي فإنه اليوم ما في مساعدات وما في حدا عم تتراجع المساعدات، ما بتتجاوز 243 مليون دولار لحد اليوم كل المساعدات اللي حصل عليها لبنان.
0: إيه إنه ليه بدون يساعدونا؟
3: إيه يعني هذا السؤال بيسأل
0: ليه بدهم يساعدونا،
3: هذا السؤال ليه بدهم يساعدونا، والسؤال الثاني هل اليوم بعد الدول عندها قدرة انه تساعدنا؟ يعني احنا كنا نعتمد بمساعداتنا بشكل اساسي على الدول العربية، وهذا الشيء اللي شفناه بحرب تموز 2006 مثلا،
0: يوم مستهدفة،
3: اليوم هاي الدول مستهدفة، وهي الدول صار عندها تحديات داخلية وصار في عندها مشاكل لترجع تعيد بناء اقتصادها وتعيد بناء الثقة وتعيد بناء اليوم كل ما يتعلق بظروفها الاقتصادية والسياسية. وبالتالي احنا اليوم مش رح نتساعد، يعني هو كل اليوم منزل عم يسقط، كل اليوم شارع عم ينجرف، نحن رح ندفع حقه كلبنانيين من الضرائب والرسوم وعلى مدى فترة طويلة جدا من الزمن.
0: طيب استاذ خالد، على سيرة الضرائب والرسوم، قبل ما اروح معك على الوهم الاقتصادي الكبير اللي عايشينه، 3% اللي اخذوها بين البنزين وبين ايمتى رح يصرفوها للعالم؟
3: بالحقيقة الحكومة أقرت مجموعة 3 إجراءات فعليا، هي رسم على الكونتينرز بمرفق بيروت رفعته $50 و$75، عدلت هذا الرسم، فرضت 300,000 ليرة على البنزين، وكان في نية انه تنزاد التفقة 1% من 11 ل 12% من اجل تمويل 6 رواتب اضافية لموظفي القطاع العام. لحد اليوم الضريبة الوحيدة اللي عم تتاخد هي الضريبة على البنزين ب $35 مليون شهريا، في حين بانه كلفة الرواتب والأجور سنويا بتتراوح بين 800 إلى $1.2 مليار. وهذا هون خليني بس يعني أعمل هيك أفتح قوسين ونقول بأنه اليوم مش المشكلة بزيادة رواتب القطاع العام، حتى إذا زدناهم 6 رواتب وصاروا 19 عم يقبضوا 19 راتب رح تضل قليلة ورح تضل معاشاتهم ما بتكفيهم ورح يضل في عندهم مشاكل. الحل هو بإعادة هيكلة القطاع العام، وهيدي النقطة اللي عطول عم نتجاوزها وعم نحاول مثل ما قلت ببداية الحديث بالسياسات الترقيعية بأنه نرقع بهذا القطاع بالقطاع العام ونعمل حلول مؤقتة، في حين بأنه ما فينا نضل بهذا الإطار، لازم نروح نحو اليوم الإصلاح القطاع العام. اليوم بالقطاع العام في عنا 38% منه متقاعدين، يعني عندك أنت بتدفع معاشات ل 38% هن غير منتجين فعليا، هذا رقم كبير، وهذا الرقم ما كان كبير لو ما أساسا كان عنا نحن 320 أو 250 ألف موظف بالقطاع العام، كان في عنا ما كان في عنا سلسلة رتب ورواتب مدروسة ومنيحة، وكان في عنا قطاع عام بشكل 30% من الأجراء بلبنان، في حين أنه المتوسط العالم 12%. وبالتالي يجب البدء من إصلاح القطاع العام لكي نشعر بالفرق بالقطاع العام. إذا زدنا الرواتب وحصلنا وضعهم ليشعروا هن بالفرق، مفروض يكون في إعادة هيكلة وتخفيض أعداد بشكل كتير كبير.
0: بس نحن اليوم أمام صعوبة أكبر، يعني إذا بيوم من الأيام كنا قادرين نحن أنه نرشق القطاع العام، اليوم بطلنا قادرين، لأنه معروف من أنه بيشغلون الوظائف بالقطاع العام، وعنك توظيف انتخابي كان كتير كبير. صحيح. واليوم مع الأزمة ومع الطوارئ ومع الحرب ومع الناس مش قادرة بقى يمكن وبدك ترضيها ترجع تنتخبك بعدين، ما رح فيك تعمل ترشيق اليوم للقطاع العام.
3: بس يعني اليوم المشكلة هذا القطاع العام مش بس هو معطل، هو معطل وعم بيعطل البلد، يعني
0: ايه شفنا بس ما في نية، لو في نية استاذ خالد كان شفنا بوادر.
3: يعني هيدا الموضوع اجباري نعمله وليس اختياري، لانه اليوم يعني بالعقاريات بدوائر النفوس بتسجيل بالنافعة مصالح تسجيل السيارات،
0: لا يتجرأ احد على القيام به، بدك تعمله لازم نعمله، بس صحيح. مين بده يعمله؟
3: مفروض ينعمل، يعني مفروض يتخذ فيه
0: من وين لازم يبلشوا؟
3: يعني لازم نبلش نحن انه نقنع اول شيء الموظفين او الموظفين واللبنانيين يقتنعوا بانه اعاده هيكله القطاع العام ما بيعني انه هذا الشيء رح تنشحط عالم على بيوتها ورح تفقد مصدر دخلها، بالعكس تماما. هيكله القطاع العام ممكن تتم بطريقه اسلس بكثير. لنعطي اكزامبل بس على الموضوع، الكهرباء يعني اليوم او خلينا نقول الاتصالات او حيالله مرفق من هودي المؤسسات العامه للدوله اللي عم تكلفنا بشكل كتير كبير وما عم ناخذ منها الخدمه المضبوطه.
0: نعم.
3: فينا نحن نكون عم نطرحها للخصخصه لهيدي المؤسسات، بترجع تستوعب عدد أكبر من الموظفين وبتقدم خدمة، أو فينا نخليها موجودة لهيدي لتأمن خدمة أو تكون منافسة لشركات تانية بالقطاع الخاص، بتستوعب أصحاب الكفاءة بالقطاع العام بيروحوا بيشتغلوا بالقطاع الخاص. وبالتالي مش يعني هي هيكل القطاع العام إن هو تسكير إدارات وصرفة، بل بالعكس تماما. يعني اليوم في عنا أساسا إدارات هي ما بتشتغل. اليوم بالدولية للمعلومات كانوا عم يتحدثوا مرة عن 16 إدارة لبنانية لم يعد لوجودها أي مبرر. فينا نسميهم أليسار، وفينا نسمي سكك الحديد، وفينا نسمي الأسواق الاستهلاكية، وفينا نسمي قد ما بدك مؤسسات من هذا النوع، هودي لم يعد وجود أي مبرر. فيهم موظفين، هول الموظفين بيخدوا معاشات، بيرجعوا بيتقاعدوا، بيرجعوا بيخدوا معاش تقاعدة، وهي مؤسسات غير منتجة. في عنا مؤسسات يمكن إدخال القطاع الخاص لإدارتها وبالتالي أو تفعيل دور القطاع الخاص فيها وبالتالي استيعاب الفائض من الموظفين وحتى من غير الموظفين من اللبنانيين من الخريجين أصحاب الكفاءات، وبالتالي نحن بنكون تلقائيا عم نخفض اعداد الموظفين بالقطاع العام وعم نرشد ونرشق القطاع العام.
0: يعني الدوله خلت تمارس التقشف الضروري اللي لازم تعيشه وترشق القطاع العام بدل ما تتهرب من مسؤولياتها اللي عم تعملها اليوم.
3: صحيح صحيح. يعني المشكله اذا بدك نحن على طول عم نعلى بخيار انه شو بنعمل، نحن بنرشق القطاع العام قبل ولا بنزيد الضرائب والرسوم من الاملاك البحريه ومن الكسارات والمقالع؟ طيب هذه أساسية كمان أيضا، إنما مش مقبول مش مبرر يضل هالقد عنا حجم وعدد بالقطاع العام بشكل كتير كبير ويستنزف مالية الدولة. يعني بموازنة 26 من أصل 6 مليارات دولار في عنا 4.5 مليار دولار هي أكلاف للقطاع العام، تتراوح بين أجور موظفين، تعويضات، مساعدات اجتماعية، أكلاف تشغيلية للإدارات اللي هن بيقعدوا فيها. بالتالي نحن عم نحكي عن أكثر من 70-75% من موازنتنا عم بتروح للقطاع العام، وهذا القطاع العام عم نشوفه بالمقابل نحن غير منتج.
0: طيب استاذ خالد، بزمانات وقت مولوا سلسله رتب ورواتب ما زادوا 3% على ضريبه الاستيراد بعدها. ليش بعدها موجوده او ليش ما استفادوا منها بدنا يزيدوا لنا ضرائب جديده برايك؟
3: بالحقيقه
0: لانه الناس نسيت
3: بشكل عام. ايه فيك تقولي هيك، ولانه الدوله عطول بدها موارد اضافيه، وبالتالي اي مصلحه او اي مصدر بيشكل لها مورد اساسي تاخده وبتتناسى عنه، بالرغم انه هذه الضريبة على الاستيراد كانت سيئة جدا لانه هي عم تعرضنا للمعاملة بالمثل بالدول اللي نحن مصدد لها. هذه مثلا مع الدول الاوروبية في اتفاقيات انه انت ممنوع تحطي رسوم اضافية، ممنوع ترفع الرسوم الجمركية، بنحط نحن ضريبة او رسم مؤقت.
0: وقت ازمت كتير من العلاقات.
3: صحيح. بنحط نحن رسم مؤقت لفترة معينة، وهذا الرسم بيتحول من مؤقت إلى دائم، والدول بتصير تعامل تجارنا ومصدرينا بالمثل وبتفرض عليهم رسوم، وأساسا نحن كلفة إنتاجنا مرتفعة جدا، وبالتالي مع هذه الرسوم اللي بتفرضها الدول التانية بتخلي بضائعنا بالأسواق الخارجية أقل تنافسية، وبالتالي بتتراجع صادراتنا بشكل كتير كبير. يعني مثلا أول شهرين من هذه السنة استوردنا ب 3.7 أو 3.8 مليار دولار، صدرنا ب 430 مليون دولار. يعني إذا كفينا على هذا النسى لآخر السنة رح نكون بعجز تاريخي بلبنان بالميزان التجاري بفوق ال 21 مليار دولار، مش بس لأنه نحن عم نستورد بقيمة عم ترتفع نتيجة التضخم العالمي، إنما لأنه أيضا ما عم نصدر. يعني أيضا صادراتنا قليلة، وصادراتنا قليلة لأنه
0: عندنا وضع استثنائي، ولا في إنتاج ولا في قطاعات عم تشتغل ولا شيء،
3: وعندنا كلفة مرتفعة جدا، وما في استثمارات، وما في قطاع مصرفي ليمول العملية الإنتاجية والتوسع. بالتالي كل هذه العوامل اليوم عم بتكون ضغطة جدا على الاقتصاد وعلى القطاع الخاص والشركات.
0: طيب معلي، هذه مواضيع اقتصادية كتير مهمة وضروري المستمع والمتابع يعرف انه مش بس بالسياسة بدك تحاسب. يعني اذا انت عندك موقف بالسياسة ورحت انتخبت على اساسه شيء كتير مهم طبعا، بس كمان اشوف مين عم بيأمن لك الخدمات، مين اللي عم ياخد منك ضرائب زيادة، مين اللي مش عم بيزبط لك وضعك، ورجع روح انتخب. انه 3% هيدا عملت لنا ازمات مع الثلاث ارباع العالم وعلاقاتنا الخارجية، وبذات الوقت ما استفدنا منه وما حدا حصل على حقوقه.
3: لا ابدا ابدا ابدا، بالعكس تماما. يعني واليوم واللي كل اللي عم تعطيه الدولة هو عم يكون غير كافي، وهو بحاجة لإصلاح كتير كبير. يعني اليوم صحيح الموظفين قد يكونوا بياخدوا 13 معاش، بياخدوا صفائح بنزين وبدل نقل، انما اليوم اساس الراتب اللي بيطلعوا عليه على التقاعد فيما بعد بعده على 1500 ليرة، وبالتالي تعويضات هيئة الخدمة تبعولهم رح تكون زهيدة جدا. ومن هون ضرورة اصلاح القطاع العام، اصلاح سلسلة الرتب والرواتب، انما على قواعد جديدة ليست كتلك التي حكمت هذا الوضع من التسعين لحد اليوم.
0: استاذ خالد ابو شقره، بدي اذكر حضرتك الباحث بالمعهد اللبناني لدراسات السوق، شو اكبر وهم اقتصادي نحن عايشينه اليوم؟
3: في كتير اوهام اقتصادية. يعني اليوم وهم بانه نحن قد نعود الى
0: تعافي مثلا،
3: لا مش الى تعافي، قد نعود الى نقطة الارتكاز الاساسية للشرق الاوسط وللدول العربية، هذا تخطى الزمن، وهذه كانت مشكلة كبيرة، وهذا شيء نتيجة الوضع السياسي اللي مرق فيه لبنان، وليس نتيجة تغير موقعه الجغرافي ولا تغير كفاءات ابنائه. هودي ثابتين، موقعنا الجغرافي ثابت، كفاءاتنا عالية، رغبة رغبتنا بالعمل والإنتاج والابتكار كبيرة جدا، وهذا الشيء اللي عم نشوفه إنما عم بتكون برا مش بلبنان. هو هذا الوضع السياسي اللي حرم لبنان إنه يكون هو بوابة العبور للشرق الأوسط، اللي يكون هو اللي كان المصدر الأساسي لتصريف إنتاجها بالنفط وبالغاز، مثل ما كان بفترة السبعينات عم نحكي الزهراني وشمال لبنان من كركوك ومن السعودية، عم نحكي كنا مستشفى الشرق الأوسط، عم نحكي كنا جامعة الشرق الأوسط. كل هيدي اليوم من الصعب جدا إذا ضلينا بهذا الوضع بأنه نحن نكفي فيه ورح نخسره لصالح جهات تانية عم تنمى بالمنطقة بشكل كتير كبير. حتى مع الأسف الوهم اللي نحن أنه نحن السياحة أنه نحن هو البلد السياحي الأجمل بالعالم، كمان بدأنا هذا الوهم عم بيتراجع نتيجة تراجع عادات السياح بلبنان من مختلف الجنسيات العربية والأوروبية، وعم تقتصر مواسم سياحية على المغتربين.
0: يعني للأسف عنا كتير أوهام. وفينا نقول انه طلعنا، يعني رح نطلع من النموذج الاقتصادي القديم نهائيا، ما بقى فينا اذا كل هيدي المقومات الاساسيه نحن عم نفقدها، يعني رح يبطل نموذجنا الاقتصادي هو ذاته.
3: وهذا يعني طبعا وهذا شيء يعني اذا بدك سيف ذو حدين، يعني من جهه نحن اليوم عم نخسر النموذج القديم اللي لطالما صنع اسم لبنان الاقتصادي بالمنطقة وبالعالم، وبالميل الثاني ما عم نروح على التطور التكنولوجي والتقني، لأنه بالمقابل عنا قطاع اتصالات قديم وبحاجة لكتير شغل، بدنا طاقة كتير كبيرة، بدنا قوانين للتكنولوجيا وللمناطق التكنولوجية جيدة، بدنا اشي تحفز اليوم صناعة الصناعات الحديثة التكنولوجية، هذا الشيء معنا اياه، وبالتالي نحن عم نخسر القديم وما عم نروح نحو الاقتصاد الحديث الجديد اللي عم تتوجه له كتير من الدول حد منا بسبب الوضع اللي نحن عايشين فيه.
0: يعني نحن مش بس استاذ خالد قدام انهيار، انما قدام انتحار اقتصادي.
3: اذا كفينا، اذا اكيد يعني اليوم اذا كفينا بهذه سياسة الحروب والخلافات السياسية وعدم الاستقرار، طبيعي الاقتصاد سيكون اذا بدك سيدفع الثمن الاكبر. بيلفتني هون يعني من فترة قليلة معهد التمويل الدولي كان عنده تقرير بتقرير اقتصادي عن الوضع بلبنان، اللافت جدا فيه بيقول بانه مشكلة لبنان مش هذه الحرب ولا حرب 2024 ولا قد يكون حرب 2006، انما مشكلة لبنان بتعود لسنة 58. من وقتها من سنة 1958 بدأ لبنان يعيش خضات أثرت سلبا على وضعه الاقتصادي، مع ما وشدنا بهذه الفترة فترات تعافي قليلة جدا إذا بدك إذا فينا نقيسها على صعيد السنوات، إنما من 58 لحد اليوم كنا بمسار انحداري تراجعي نسبيا وليس تراكمي للأمام.
0: نعم.
3: وهذا الشيء اللي بيفقد الناس اليوم رغبتها، بيخلي يصير في عندها لا يقين، بيستنزف لها احتياطياتها مواردها وطاقاتها وبيتفعل الخارج أكثر، وهذا الشيء خطير جدا.
0: طيب أستاذ خالد، كل ما بتشتد الأزمة بنرجع بنسمع أنه حديث عن الذهب، قديش برأيك الذهب فيه يكون ضمانة فعلية ولا هو بس قيمة نفسية لأنه ما عم نعرف نستفيد منه حتى فعلا نحمي ليرتنا، نحمي اقتصادنا، نعمل نلاقي حلول معينة؟
3: يعني مع الأسف
0: كتبت عنه كمان.
3: صح ومع الأسف جدا يعني اليوم الذهب نحن عنا قيمة وصلت بعتقد آخر شباط 2026 آخر شباط الماضي لحوالي 47 أو 48 مليار دولار عنا احتياطي ذهب بلبنان، ما عم نقدر نستفيد منه بشيء نتيجة تغير الظروف العالمية وتراجع أسعار الذهب من 5500 أو 5600 ل 4500، انخفضت لحدود 42 أو 40 مليار دولار هيدي الثروة، وكمان ما استفدنا منها. يعني احنا كنا

0: فرنسا عندها تقريبا كم 147 او 200 طن من الذهب بامريكا، بعتهم وقت طلع الذهب لسعر كتير كبير، بعتهم بارضهم، والمصاري اللي خدتهم اشتريت فيهم اونسات جديدة على سعر ارخص، وعملت ربح 11 مليار دولار، حققت ربح كتير كبير بمليارات الدولارات، رجعت كل الذهب على فرنسا. نحن في عنا تل ذهبنا، نحن اليوم عنا 286 طن او ما يقارب 9,221 الف طن سبيكي او اونسة بمصرف لبنان. كان فينا نحن اليوم هذا تلت الذهب الموجود بفورت نوكس كان فينا نبيعه وتوصل الذهب على السعر الأعلى، وإذا نحن مش واثقين بأنه هاي سلطة سياسية فيها تدير هذا الذهب، على قليل كنا فينا رجعنا اشترينا ذهب بسعر أرخص وعملنا ربح حققناه زدناه على مصرف لبنان ورجعنا احتفظنا بذهبنا بمصرف لبنان، لأنه اليوم عند كل استحقاق بيرجعوا بيقولوا الذهب. إذا اليوم نحن رفعوا لنا دعوات دعوة حاملين سندات اليورو بونز ممكن يصدروا للذهب بأمريكا. في كتير اليوم نقاش قانوني حول هذا الموضوع، إذا ذهب مصرف لبنان للدولة ولا مش للدولة، إنما اليوم في عندك على قليل أنت تلت ثروتك الذهبية خارج لبنان، كيف فينا نستردها بطريقة بطريقة قد تكون علمية وعملية ونستفيد منها، بالرغم من أنه أنا موقفي الشخصي بأنه حرام اليوم الاستعمال الذهب لأنه رح يضيع مثل ما ضيعنا كتير قروض وكتير مصاري وصلت على لبنان بظل هذا الوضع بظل هذه السلطة، من غير المبرر أو المحبب استعمال الذهب.
1: مش هناك يمكن في خوف الكل مش عم يقبلوا يمسوا بالذهب، يطرحوا طروحات بس في هيدي بتحس فشخة لقدام عشرة لورا، وكأنه لأنه ما في هيدي الساعة.
0: صح، والكتير غريب بأنه بقانون الفجوة المالية اللي يقر شرع يعني اليوم اعتبر الذهب من ضمن الأموال مصرف لبنان أو موجودات مصرف لبنان اللي ممكن التصرف بها. طبعا رجعوا حطوا بند إضافي أو رجعوا عدلوا هيدي المادة قالوا من دون المس بالذهب، إنما بعتقد أنا بأخرة المطاف هذا الذهب سيستعمل، إنما إن شاء الله يستعمل لي بالمكان الصحيح، إنما سيستعمل، ما في غنى عن استعمال، خصوصا اليوم بأنه يعني قبل هيدي الحرب كنا متأملين بأنه قانون الفجوة يمشي، المودعين رح ياخدوا لحد 100,000 دولار، بعدين رح يتم التعويض على بالمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة بحسب الكميات الودائع الموجودة. اليوم هيدي عم تتراجع، يعني اليوم مثلا صار الحديث هلأ الجديد بأنه المودع لن يحصل إلى حد 100,000 دولار، قد يكون 80,000 أو 60,000 أو 70,000، لأنه اليوم وأيضا اليوم زيادة بالتعميم 158 و166، في حديث جدي اليوم بأنه إذا ما نزيد نرفع سقف السحب من هذه التعميم واللي هي حق من حقوق أموال المودعين، يجب أن يدخلوا من ضمن قانون الفجوة المالية بأنه هي أموال محصلة وليس يعفو بأول 100,000 دولار. يعني نحن اليوم إذا أنا أخذ من 158 20,000 دولار بيخصمون لهن من أول 100,000 دولار أنا بدي أخذ، وهذا الشيء اللي ما كان بالنسخة الماضية أو بالقانون الأساسي، إنما نتيجة الظروف ونتيجة الحرب.
1: وهذا التخوف اللي سألتك عنه قبل شوي.
0: صح،
1: هيدا التخوف، يعني كل تفكيرنا وتخوفنا بمحله، خصوصي انه ما عم نشوف في آليات جدية وعن جد بحث جدي لحتى يلاقوا حلول.
0: أكيد.
1: ولازم تكون الدولة هي عم تحمل مسؤوليتها، مش المواطن عم يتحمل المسؤولية. ما بعرف اذا المصارف الشريكة مفروض تتحمل المسؤولية، يعني
0: إذا بدك نبسط الوضع يعني تحديدا بهذا الموضوع بموضوع المودعين، كان عم نقول نحن في عنا فجوة لنقول 80 مليار دولار، في 30 مليار دولار أو الرقم اللي هو أو ثلثة تقريبا هي ودائع غير مؤهلة، سيجري حسمها، سيجري حسم منها الفوائد إلى ما هنالك، كان حنخفض نحن هذه الفجوة. في عنا دين على الدولة 16.5 مليار دولار حطوا مصرف لبنان.
1: نعم.
0: وقد يكون أعلى، وبالتالي بضل في عنا نحن شوية مصاري فينا نرجعهم للمودعين، وبهذا الشكل نحن بنكون سكرنا هذه. اليوم المشكل بأنه صندوق النقد الدولي رافض بأنه دولة تتحمل مصاري، لأنه ما فيها تزيد ديون عليها، مش محبة بالدولة، إنما لأنه إذا بتاخد قرض منه بده يضمن ترجع تقدر تراجع هذا القرض. في هناك مشاكل اليوم بالقانون وقدرة النواب اليوم وتوافقهم على إقرار هذا القانون، إذا كان بده يروح بهذا الاتجاه ما يحمل الدولة، يحمل المصارف ويحمل المودعين الكلفة الأكبر لهذه الفجوة. وبالتالي عم نعود نرجع نحن للنقطة الأساسية ومنضل نتفش بيئة تعاميم ونسدد أموال المودعين بشكل بالتجزئة قد يكون.
1: يعني عم نمننهم كمان، عم نربحهم جميلة ان احنا عم نعطيهم مصرياتهم وحقوقهم.
0: بدي اقول شيء يمكن يكون منه كتير شعبوي هذا الشيء اللي بده ينقال، بانما اليوم يعني صحيح المودعين حقهم ياخذوا مصرياتهم من التعاميم 158 و166، وكل ما زادت كل ما كان احسن، بانما بسبب الظرف اللي عم يمرق فيه لبنان، ولانه بعد ما عملنا اصلاح للقطاع المصرفي صار دافع مصرف لبنان بحسب آخر بيان له أكثر من 6 مليارات دولار على التعميم بينه وبين المصارف ودافع 88% منها النسبة الأكبر. هيدي الدولارات ما بتدخل بالاقتصاد. يعني اليوم لو نحن عملنا الإصلاح القطاع المصرفي وعملنا رجعنا القطاع المصرفي لنقول سحبوا مصرياتهم من بوك رح يرجع يحطوها ببنك تاني رح يرجع البنك التاني يقرضها ليرجع يعمل دورة اقتصادية بالبلد. المشكل بأنه اليوم نحن هيدي المصاري ما عم تدخل بالدورة الاقتصادية، أما عم تخزن بالبيوت أما عم ترحل إلى الخارج، وبالتالي ما عم يستفيد منها الاقتصاد. نحن يعني مش عم نعمل شيء غير أنه عم نسحب مصاري ونحطهم بالإجة، وهذا الشيء منه اقتصادي يعني إذا صح التعبير. وكان لازم يستبق بإصلاحات اقتصادية جدية تعيد ثقة المستثمرين، أما بتخليهم يخلوا مصرياتهم بالبنوك اللي هي موجودة فيها لأنه صار في ثقة وهذا البنك وضعه سليم، أو يرجعوا يحطوها ببنك تاني ويرجع البنك تاني يشغلها بالاقتصاد. وإلا فإنه نحن بذات إطار الاقتصاد السيء عم نروح.
1: إيه صحيح، لأنه إذا ما ضخيت أموال الاقتصاد كيف بده يتنفس؟
0: طبعا.
1: وللأسف ما في عنا ولا إمكانية لنجيب استثمارات.
0: أبداً.
1: عم تهرب رؤوس الأموال من عنا. ظرف الحرب يعني كمان عم بتزيد الأمور سوءا. يعني نحن عم نأجل الانفجار الكبير برأيك ولا عم نأسس لانهيار أبطأ وأعمق؟
0: إذا ما رحنا بالإصلاحات الجدية اللي عم نطالب فيها كلنا من أول
1: إذا كم سنة دخلك قلنا من أولى هالإذا إلا ست سنين
0: وأكثر بنكون عم نأسس لانهيار أكيد أكبر وقد يكون أبطأ وصعب. يعني منضل إذا بدك مثل كأنه جمر تحت رماد، لا هذا الجمر بينطفي ولا هذا الجمر بيولع، رح يضل هيك الوضع الاقتصادي. إنما إذا اليوم خلصت الحرب وفتنا على مرحلة هدوء واستقرار قد ينتعش الوضع. يعني لبنان عندنا فرص كتير كبيرة نحن فينا نستغلها، إنما طبعا مفروض تكون كلها بالإطار السياسي، بإطار اليوم إقرار القوانين الإصلاحية، التنازل عن المصالح السياسية، ويبطلوا المسؤولين بالدولة يفكروا القطاع العام بأنه هو مصدر لتوظيفهم ولعقد الصفقات، إنما هو للاقتصاد والانتفاع المجتمع
1: ليكون ماشي السياسات بشكل منتظم وطبيعي. أكيد. حتى القطاع الخاص استاذ خالد مش عم يتركوا له مجال انه يعمل يعطي شويه اكسجين للبلد.
0: من فتره يعني بين اذار ونيسان طلع مؤشر مديري المشتريات بي ام اي، هذا المؤشر بس هيك لنعطي لمحه سريعه عنه. هو احدى المصارف بيعمل هذا المؤشر، بيعمل استبيانات شهريه مع عدد كبير مع مئات الشركات، وبيسال عن كذا شغله اقتصاديه منها مثلا الطلبيات الجديده من التوظيف من المخزون من الانتاج. وإذا كان هذا المؤشر 50 يعني نحن باستقرار، إذا كان أعلى في عنا نمو، إذا كان أدنى معناتها نحن في عنا انكماش اقتصادي. بأذار سجلنا 47 نقطة، بنيسان 48 نقطة، هذا الشيء معناته أنه نحن في عنا انكماش اقتصادي بالقطاع الخاص. في عنا شركات كتيرة كنا عم نحكي معهم عم بيقولوا بأنه إذا استمرت الحرب لبعد نصف العام فإنه كتير شركات رح توقف تدفع معاشات لموظفينا من بعد ما خفضت معاشاتهم لمقدار النصف. اليوم في كلفة إنتاج كتير مرتفعة على الشركات، في كلفة نقل كتير مرتفعة، في مشكلة بالتوظيف، في موظفين ما بيقدروا يوصلوا نتيجة تغير أماكن سكنهم وغيرها. وبالتالي فإنه أيضا القطاع الخاص في عنده مشاكل كتير كبيرة رغم ثقته وأمله بلبنان وكل إذا بدك الإيجابية اللي بتعامل فيها، فإنه عنده مشاكل كبيرة وما عم بيقدر يعطي كل إمكانياته اللي فيه يعطيها.
1: على كل حال هذا موضوع اللي عم تطرحه كتير مهم، وفيه شيء كمان كتير أساسي هو موضوع البطالة اللي نحن أصلا بنفهمها بطريقة مش كتير مزبوطة. مشان هيك بدي بقى أعمل حلقة عن موضوع البطالة، وبدي ألزم بروفيسور بيكر تشرح لنا إياها بحلقة هلأ عم بلزمها على الهواء. طب إذا بدي هيك اختصر معك استاذ خالد أبو شقرة، اليوم صرنا منحس انه في حدا مستفيد من الازمه انها تضل معلقه بغض النظر عن الحرب والتطورات الطارئه، في حدا مستفيد انه الازمه تضل معلقه، الازمه الماليه.
0: نعم. بكل الأزمات في ناس بيستفيدوا وفي ناس بيدفعوا الثمن. المشكلة بلبنان إنه تجار الأزمات إذا فينا نسميهم السياسية ممكن يكونوا سياسيين وممكن يكونوا حتى من غير السياسيين قلة، هي
1: أصلا في تقاطع مصالح دايما بين السياسيين وغير السياسيين.
0: إنما المشكلة إنه كل المجتمع وكل الاقتصاد عم بيدفع ثمن كبير، وهذا الثمن عم نشوفه مزيد من الهجرة، مزيد من انعدام الثقة بالاقتصاد وبالبلد. يعني وهذا هون كمان ممكن يكون يعني كمان بدهم اياه وبيدفعوا باتجاهه لانه الكل بيهاجم هذا البلد بيرجع بيحول للموجود هون. وهو هذا كان برايي انا سبب صمود لبنان من 2020 لحد اليوم هي تحويلات المغتربين. ولا اتحدث عن رقم 7 مليار دولار اللي بيوصل عبر الخدمات الشرعيه او الرسميه
1: صح تقرير مصاري،
0: انما اللي بيحملوه معهم المغتربين بس يجوا لهون لبنان بالجيب وما ينفقوه ومساعدات اهلهم ومشاريعهم هون بلبنان، واحد بيعمر واحد بيشتري ارض الى ما هنالك، وبالتالي هيدي كان سبب من صمود لبنان. وانما مع الاسف اليوم بلشت هيدي كمان تكون مهددة نتيجة الحرب بإغلاق إيران لمضيق هرمز وضربة للدول العربية اللي بتحول مغتربين بالدول العربية بحول 26% من الحوالات اللي بتوصل لبنان بتوصل من هذه الدول العربية، وهن متأثرين بقوة نتيجة اليوم عدوانية إيران تجاههم وكل اللي عم تشهدوا اقتصادياتها من مشاكل هذه الدول.
1: وحتى الغلاء العالمي غير قصة بس الأزمات
0: فشكتي.
1: نعم قدي بدي أشكرك أستاذ خالد أبو شعر على حضورك معنا، حضرتك الباحث بالمعهد اللبناني لدراسات السوق، دايما الحلقة معك هيك ممتعة وريتم سريع وواضح لكل المستمعين. شكرا لحضورك معنا. لهون بتخلص حلقتنا من برنامج في كواليس الاقتصاد، شكرا لمتابعتكم. فاصل للموجز وبعد الموجز نلتقي مباشرة.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: خلال الحبل ثلاث صور صوتية هن الأساس. أول وحدة بتنعمل على ثالث شهر أو الأسبوع الـ12 كرمال نقيس سماكة الرقبة ونتأكد أنه الجنين عم يتكون مظبوط. بالتزامن مع هيدا الإيكو بنعمل فحص دم تنتأكد أنه ما في عنا مشاكل بالكروموزوم عند الجنين. تاني صورة صوتية أساسية بتصير على الشهر الخامس أو الأسبوع 22 من الحبل واسمها إيكوغرافي مورفولوجيك. فيها منتطلع على كل أعضاء البيبي بالتفاصيل تنتأكد أنه ما عنا تشوهات خلقية. وتالت إيكو بتصير على الشهر السابع أو الأسبوع 32 تنتأكد أنه الجنين عم يكبر وعم يزيد وزنه. بقت ما تبقى فينا كل شهر عند زيارة الطبيب نعمل إيكو صغيرة تنتأكد

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، ورق ألومنيوم 25 قدم ب 85 سنت، مسحوق غسيل أومو 5 كيلو ب $6.80.

0: ألقت مسيرة إسرائيلية قنابل صوتية بالقرب من المزارعين في بلدة الحنية جنوب سور من دون وقوع إصابات. اطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون من وزير الداخلية أحمد الحجار على الوضع الأمني العام في البلاد والتدابير المتخذة من قبل الأجهزة الأمنية للحفاظ على الاستقرار والإجراءات التي تقوم بها أجهزة الوزارة لضبط الحدود وتسهيل معاملات الوافدين والمغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية. الرئيس عون بحث مع السفير المصري تطورات في لبنان والمنطقة ومفاوضات واشنطن. أوقفت قوى الأمن الداخلي مواطنا بجرم النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما استخدم صفحة على موقع فيسبوك ورقم هاتف أجنبيان لإيهام ضحاياه وغالبيتهم من الجنسية السورية بقدرته على تأمين تأشيرات دخول لهم إلى دول أوروبية لقاء مبالغ مالية. فصل ونتابع بعده ما تبقى من أخباره.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر. لبنان الحر.
0: أكدت وزارة الصحة العامة أنها تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بتفشي مرض الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وأشارت إلى أنه في هذا الإطار تتابع الوزارة المستجدات بشكل يومي بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية بشأن أي توصيات أو تدابير صحية قد تصدر على المنظمة وفقا لتطور الوضع الوبائي، مؤكدة أهمية تعزيز إجراءات الترصد الوبائي في المؤسسات الصحية. أعلنت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي قام بمحادثات مع وزير الداخلية الباكستاني. نقلت صحيفة دعوت أحرنوت عن مسؤول أمني قوله أن بلاده قد تشن حروبا بوتيرة أسرع على إيران حتى لا يشكل برنامجها النووي وصواريخها خطرا. واليوم قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمنح إيران فرصة واحدة لعقد اتفاق، مشددا على أن مضيق هرمز يجب أن يفتح وبشكل فوري. وأكد ترامب أنه غير مستعجل لإنهاء الحرب، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سينفذ ما سيطلبه بخصوص إيران. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الأخبار.

0: بارلل ويذر ريبورت طقس لبنان حلو.
1: بيتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متوسط الفعالية مصحوب بكتل هوائية برد نسبيا متمركز لجنوب شرق تركيا، بيؤدي لطقس متقلب وممطر أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة وبتصير دون معدلاتها الموسمية مع رياح نشطة، بيستمر حتى مساء اليوم حيث بينحسر تدريجيا مع بقاء بعض التقلبات المحلية ودرجات حرارة دون معدلاتها حتى الأسبوع المقبل بسبب تدفق كتل هوائية برد نسبياً لمنطقتنا. اليوم غائم جزئياً لغائم أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، بتصعد أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد قبل الظهر، بتنشط الرياح وبرتفع مع موج البحر، بتنحسر الأمطار تدريجياً اعتباراً من المساء مع حدوث انفراجات واسعة.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: إذا كنتوا على طرقات لبنان، في حركة مرور كثيفة على أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكارانتينا، حركة مرور كثيفة من البربير باتجاه الكورنيش المزرعة بيروت، وحركة مرور كثيفة على الطرقات المؤدية لمستديرة العدلية بيروت.

متجدد تحية لك اللي عم بيتابعوا لبنان الحر. هيك جربنا نعطي قد ما فينا معلومات بهالحلقة الاقتصادية بكواليس الاقتصاد. ما مشكور استاذ خالد ابو شقرة، بس بحس اذا بدي هيك علق شوي على الموضوع الاقتصادي، كأنه عنا بلبنان اقتصاد عبقري اكتر منا. يعني تخيل اذا الدولار ما طلع دغري بتفكر حالك رجعت على سويسرا الشرق، تنسى الخضات كلها اللي قطعت فيها. وشو بيقلك اللبناني؟ الوضع مستقر. اي مستقر يا حبيبي، انت ناسي انه المواطن واقف بالسوبر ماركت عم بيحسبها، بيشتري جبنة ولا بعبي بنزين؟

رشيد، قبل ما اكمل بس بدي استضيف بروفيسور باكر، اكيد رح يكون معك خبر. اليوم للاسف بتطلع هيك بتحس انه الموظف صار بيقبض معاشه كيف واحد بياخد اعاشه بالزمانات، تتذكروها هيك صار يحس. بطل معاش، بطل راتب، انه اخذنا اعاشه. شو كان لها اسم تاني دخلك؟ لا مش بدل أتعب، بدك المعاش. المحامي عادة بياخد بدل أتعاب. كل القطاعات اليوم تأثرت، بس كل قطاع طريقته. يعني قطاع المطاعم بعده فاتح، بس تعرفوا ليه؟ لأنه اللبناني إذا ما ظهر أكل برا بينهار نفسيا قبل ما الاقتصاد ينهار، وإذا هو اللبناني قرر ينهار بحب ينهار هو عم يأكل دسير، اساس الشوكولا فيو مانيزيوم وبوتاسيوم وما بعرف شو فيه بعد بيعلي المورال. قطاع الطب صار لكجري باكج، يعني بتفوت على المستشفى بتحس حالك عم تحجز سفره على المالديف.

التعليم فحدث ولا حرج. صاروا الأهل بيسألوا بدنا نسجل الولد بس إنه حضرتكم تقبلوا ندفع كلوة يمين أو كلوة شمال. الأجمل منهم كلهم القطاع المصرفي، هو القطاع الوحيد بالعالم اللي إذا معك مصاري ما فيك توصل لهم، وإذا ما معك مصاري بيغروك عروض وفوايد وبيهبلوك لحتى تحط مصاري عندهم، وعشر ترجع معوض فيك توصل لهم. يعني إذا بدي أعمل هيك توصيف سريع للبلد، دولار ثابت، أسعار طالعة، معاشات بالكومة، واقتصاد رسميا على آخر شهر مود بس من 5 سنين. هلأ صرنا عم ننبش مثل ما بننبش على إبرة بكومة قش على الطبقة الوسطى. مش دخلكم كانوا يقولوا الطبقة الوسطى هي اللي بتعيش الاقتصاد وبتعمر البلد وما بعرف شو، عم ننبش عليها مثل ما بننبش على الإبرة بكومة قش. يعني في ناس بعدها عم تقدر تدفع، نشكر الله، بس في ناس صراحة ما بعرف كيف بدي أقولها، في حدا قال لي إياها قولي على الهوا بليز، رح أقولها كرماله. عم بتنبش أي عضو مش أساسي بجسمه تتبيعه وتعلم الولاد، وبيطلع هيك حدا بالسلطة بيقلك صمدنا، أو برات السلطة وبيقلك صمدنا. على أساس لبناني صار عنده قدرات خارقة مشان هيك عم يصمد، بيشتغل شغلتين وبيعيش بتلات عملات، بيضحك وبيبكي بنفس اليوم، لا بنفس اللحظة. بس يمكن المشكلة الأكبر إنه صار عنا اقتصاد بيرتكز على الأعصاب. تخيل إذا مواطن هادي أعصابه السوق بخاف في شي غلط، إذا المواطن صرف بخاف الدولار، وإذا المواطن اشتكى بينزعج السياسة.

0: بس رغم كل هالقطاعات المنهارة في عنا قطاع مزدهر بلبنان، ولو شو ما عملته ما حدا بيقدر يدمره ويأثر عليه. احذروا أيه اللي بيعرف بدي أعطيه كادو. عريت برنا عبوطة. أهم قطاع مزدهر بلبنان هو قطاع التأقلم. لبنان تأقلم مع الغلا، تأقلم مع الأزمة، تأقلم مع الزل، وبعده إذا شاف الدولار بينزل 1000 ليرة بقلك الوضع مستقر إيه وفي أمل. لا، لهيئتها بدها تتحسن. إيه بس في حلول؟ حدا عم بنبش على الحل؟ ما حدا عم بنبش على الحل، كله عم بأجل الحل لبعد العيد. الحمد لله بلبنان عنا كتير أعياد، كل جمعة جمعتين عنا عيد، يعني بأجلوا لبعد العيد. بس مين عم بحدد لك أي عيد بالزبط؟ ما حدا معه خبر. يا ريت يا عصام فيك تتصل، هلا الوقت شوي ضيق، بس أكيد أكيد بكرة مجال مفتوح لحتى تتصل بمعك ومعك كل الفرق. بس فيك تبعت رسالة. ما لا، رح اسمع رسالة من حرب إلي. يا ما عم يمشي الصوت على الهواء.
1: مدام إيفيكو يعطيك العافية، أنا بهنيك على البرنامج الحلو، نحن من متابعينك. بتمنى عليك تخصصي حلقة للمضمونين المتقاعدين. نحن طلعنا على الضمان من أكثر من سنتين وعم ندفع كل حقوقنا الفصلية على آخر ليرة، وبعد لهلأ مش عارفين شو وضع المعاشات تبعيتنا. بترجاكي إنه تخصصي لنا حلقة المضمونين المتقاعدين. يعطيكي ألف عافية.
0: أكيد يا إلي، تكرم عينك. رح نكون عم نحضر حلقة بهذا الموضوع. ألف طلب مثل هالطلب، وإن شاء الله نقدر نلاقي نتيجة. كمان بسمع رسالة قبل ما أتوقف مع أسعار المحروقات.
2: إيه صباح معك أخين معلم. هديك اليوم نقيب الأفران عم بقول في أزمة حيصير على الرغيف، إنه يبطل في شغل طلب على الخبز والرغيف، لأنه ما في حدا للسوريين هني بيشتغلوا وهني عم يأكلوا بهالرغيف. بقي ما بقي كل شيء تمام. يعني شوفي لحديت وين. وبالنسبة للموضوع نفسه، أكثر من 2 مليون موجودين هون برأس بيروت، اللي هني حاطينهم عم يعرقلوا بيعملوا ارباك، وتركينهم مخالفين ما معهم اقامات عمل بالطرقات وبالمحلات، عشان ما بدهم، مشان ما يسحبوا السلاح.
0: اوكي، بدي اضطر اني اختم رسالة هون لانه بدنا نتوقف مع اسعار المحروقات. اكيد من بعدها مقال بيعمل فرق.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبره، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أوكتان 1,559,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,577,000 ليرة، مازوت 1,244,000 ليرة، وقارورة الغاز 1,444,000 ليرة لبنانية.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: قلب بيعمل فرق.
1: تحت عنوان اللبناني يحصل الإنفاق بتراتبية الضروريات حين يمرض الاقتصاد لتسلم الصحة، كتب رماح هاشم في نداء الوطن الآتي: في لبنان لم تعد الأزمة الاقتصادية تقاس بارتفاع سعر صرف الدولار أو بتراجع القدرة الشرائية، بل باتت تنعكس مباشرة على تفاصيل الحياة اليومية للبنانيين. يعني فاتت الأزمة على المطبخ وعلى الكلينيك وعلى العلاقات الاجتماعية، بطلت بس أرقام وتقارير. اللبنانيون وجدوا أنفسهم مضطرين للتخلي تدريجا عن كثير من الأمور التي كانت تعتبر في السابق جزءا طبيعيا من نمط العيش. يعني المشكلة إنه اللي عم يلغوه اليوم منه كماليات فعليا، يعني مرات أساسيات مرتبطة بالصحة، مرتبطة بالاستقرار النفسي. يعني أنا مثلا عايزة أروح عند معالج نفسي بس مش قادرة أدفع له $100 كل جمعة مرتين، هذا استقرار نفسي ضائع. مش بس لأنه ما معي أدفع له، لأنه ما في نظام صحي بغطي هذا الشيء اليوم للأسف. إنه سوري، يعني الأمراض النفسية أكثر من أمراض القلب صارت. روحوا شوفوا قديش في نسبة طلاق. يتابع رماح هاشم مقالته في صحيفة نداء الوطن: بين الرواتب المحدودة والارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات، تغيرت الأولويات وتحول بعض الضروريات إلى كماليات في زمن الفقر. يعني حتى منحط مثل بالإرجانس، يعني شو فينا نأجل، شو فينا نأجل بعد، شو اللي ما بيتحمل نأجله. التحول في حياة اللبناني لم يعد يقتصر على السفر أو شراء الماركات أو ارتياد المطاعم الفاخرة، بل طال أمورا كانت حتى وقت قريب تعد أساسية اجتماعيا وصحيا ونفسيا، كالزيارات العائلية، المناسبات الاجتماعية، متابعة الفحوصات الطبية الدورية، وحتى بعض الأنشطة البسيطة التي تمنح الأفراد متنفسا من ضغوط الحياة. في مجتمع لطالما عرف بروابطه الاجتماعية القوية، يتابع رماح هاشم في نداء الوطن، بدأت الزيارات العائلية تتراجع بشكل واضح. هلأ نحن الكبار نزعل بس الشباب مكيفين. نتخيل ابني عمره 17 سنة تعال نزور خالته وعمته وسته، ما له جلادة. يعني منيح الماما ما معها تعبي بنزين والبابا مش قادر يجيب كادو، نقعد بالبيت. كلفة التنقل وحدها أصبحت عبئا على كثير من الأسر، خصوصا مع ارتفاع أسعار المحروقات. كثيرون باتوا يعتذرون عن حضور المناسبات أو تقليل الزيارات إلى الحد الأدنى، ليس بسبب ضعف العلاقات بل نتيجة العجز عن تحمل التكاليف المرتبطة بالتنقل أو حتى شراء هدية رمزية. يعني منمرق منسلم شوي نعمل لحساب بالبنزين، هاي لحسة البنزين مين بده يدفع حقها؟ يتابع رماح هاشم مقالته، تقول إحدى السيدات إن العائلة كانت تجتمع أسبوعيا تقريبا، لكن الظروف الاقتصادية فرضت واقعا جديدا، وأضافت: حتى الزيارات أصبحت تحتاج إلى حسابات، من البنزين إلى الضيافة وكل شيء أصبح مكلفا. إذا بدي روح أبعد من هالخبرية بالذات، إنه بس بدنا ننق على الوضع الاقتصادي اليوم ببلد مثل لبنان، تراجع الزيارات منه تفصيل اجتماعي، هيدا مؤشر على تآكل شبكة الدعم العائلية نفسها. يعني احنا أكتر شيء مهمين بحياتنا هني شبكات الدعم، إن كان اجتماعي إن كان نفسي إن كان شبكة الدعم العائلية. إذا فرطت، ما احنا لحديت هلأ يمكن آخر بلد بعد عنده شوية أواصر علاقات عائلية ومنجتمع وما بعرف شو. anyway، لعل من أخطر مظاهر الأزمة الاقتصادية تراجع القدرة على الاهتمام بالصحة. كثير من اللبنانيين باتوا يؤجلون زيارة الطبيب أو إجراء الفحوصات الطبية بسبب ارتفاع الكلفة، خصوصا في ظل غياب أي تغطية صحية فعلية لدى شريحة واسعة منهم. هون صار عنا أزمة صحية صامتة بعد سنين أو كم سنة رح نشوف نتائجها. يقول مواطن لا يمتلك تأمينا صحيا إنه لم يعد يزور الطبيب إلا عند الضرورة القصوى، موضحا أن المعاينة وحدها أصبحت مكلفة ناهيك عن أسعار الأدوية والفحوصات. يعني بطل في شيء اسمه طب وقائي، يعني تخيلوا على مدى سنوات لقدام شو رح بيصير في عنا كلفة بالفاتورة الصحية. يعني في بعض الأمراض ما بتنطر تحسن الوضع الاقتصادي، بس إنه شو بيعمل المواطن؟ من بين التحولات التي فرضتها الأزمة الاقتصادية يتابع رماح هاشم، برزت ظاهرة لجوء عدد كبير من اللبنانيين إلى استشارة الصيدلي بدلا من زيارة الطبيب في محاولة لتخفيف الأعباء المالية المرتفعة المرتبطة بالمعاينات الطبية. مش بس الصيدلي بيعطيك دواء، صار طبيب نفسي ومستشار مالي، يعني صار بيعمل كل شيء. بالنسبة لكثير من العائلات أصبحت كلفة المعاينة وحدها تحتاج إلى ميزانية خاصة، خصوصا عند إضافة ثمن الفحوصات والأدوية. ويشير عدد من الصيادلة إلى أن المواطنين باتوا يقصدون الصيدلية أولا لشرح أعراضهم وطلب دواء مباشر بدلا من التوجه إلى العيادات الطبية كما كان يحصل سابقا. البعض يطلب مسكنات أو أدوية للالتهابات والحساسية وحتى مشاكل المعدة والضغط، اعتمادا على وصفات قديمة أو على نصائح محيط بهم. ما نحن كلنا لبنانية حكمة. امبارح ما وصفت لك أنا كريم لعيونك بشرفك. يعني ما فيني أنا أعلق على العالم، أنا وصفت له لمارك امبارح دواء. منروح على جوجل وصفات قديمة أو نصيحة جار أو قريب أو زميل بالعمل. رغم أن الصيادلة يؤدون دورا مهما في الإرشاد الصحي الأولي، إلا أن مختصين يحذرون من خطورة الاعتماد الكامل على التشخيص غير الطبي لما قد يسببه ذلك من تأخير في اكتشاف بعض الأمراض أو مضاعفة المشكلات الصحية نتيجة الاستخدام العشوائي للأدوية. حتى طب الأسنان الذي كان جزءا من الرعاية الصحية الدورية بات بالنسبة إلى كثيرين مؤجلا بسبب تفاقم المشكلة، كما أن بعض المرضى أصبحوا يعتمدون على المسكنات بدلا من المتابعة الطبية المنتظمة، ما يثير مخاوف من انعكاسات صحية خطرة على المدى الطويل. يتابع رماح هاشم مقالته في نداء الوطن: هذا التحول في سلوك المستهلك لا ينعكس فقط على الحياة الاجتماعية، بل يطال الاقتصاد اللبناني ككل، فتراجع الانفاق الاستهلاكي يؤدي إلى انكماش في حركة الأسواق، ما ينعكس سلبا على المؤسسات التجارية وفرص العمل والإنتاج المحلي. يعني المواطن لما يخفف استهلاك حتى يخلص على المستوى الفردي، رح يفوت الاقتصاد بحلقة ركود جماعي، يعني ما عنا حل تاني. ايه رشيد، رماح هاشم غير نجم الهاشم، ولو رماح ونجم سيد العارفين انت. يتابع رماح هاشم في نداء الوطن: يرى خبراء اقتصاديون أن الأزمة لم تعد أزمة مالية فحسب، بل أزمة نمط حياة أيضا، حيث انتقل اللبناني من مرحلة البحث عن الرفاهية إلى مرحلة البحث عن الاستقرار وتأمين الاحتياجات الأساسية فحسب. يعني تخيلوا قديش قزمون لأحلامنا، شعب عم يحلم بالمستقبل ويعمر البلد لشعب عم بجرب يخلص آخر الشهر. اليوم يعيش اللبناني معادلة يومية صعبة يحاول فيها الموازنة بين الدخل المحدود والمتطلبات التي لا تتوقف عن الارتفاع، بين فاتورة الكهرباء والمحروقات والطبابة والغذاء. تتراجع تدريجا مساحة الأمور التي كانت تمنح الناس بعض الراحة أو الفرح أو التواصل الاجتماعي. يعني اليوم الفقير ممنوع ينبسط، الفقير ممنوع يروح على المطعم، الفقير ممنوع يعمل عيد ميلاد لابنه أو لبنته. يعني أخطر شيء ممكن تكون عملته الأزمة إنه مش بس فضت جيوب العالم، إنما وصلتكم لمشاكل نفسية، لأزمة بالعلاقات، لأزمة بالحياة اليومية بنفسها. يعني نحن مش منتبهين على هالتفاصيل، ولا منتبهين لها وبس بالنا بعملوا مفاوضات ولا ما عملوا، منخون الرئيس ولا ما منخونه، منسب بعضنا على السوشيال ميديا ولا ما منسب بعضنا. يمكن هذا التوتر كله ناتج عن هيدي الأزمة اللي صارت كتير كبيرة وغميقة وعميقة لدرجة بطلنا عم نحسب تصرفاتنا وردات فعلنا.

سامحوني أكيد بقول لهم صباح الخير، الوقت عم بيدهمنا، ما رح فيني أخذ ولا رسالة، إنما أكيد بكرة موعدنا رح يرجع يتجدد على الساعة 10 مع كل الفرق مع إلديكو. مارك بيتار مرسي كتير لألك، دايما مرافقتك بالبرنامج أكيد تعطينك خاصة، شكرا لألك.

0: المجلي. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: البصمة القريبة ع بصمة الإنسان. شي مرة نحن بصمين بالمعنى الحقيقي؟ أكيد. ومعلوم إنه بصمة الإنسان فريدة من نوعها، ما هيك؟ طيب شو رأيك إنه الإنسان في بصمة لحيوان تشبه بصمته؟ حتعرف إنه من بين الحيوانات كلها أقرب بصمة لبصمة الإنسان هي بصمة الكوالا. أكيد في بصمات غيرها بتشبهنا، هي بصمة الغوريلا أو حتى الشمبانزي. بس إذا بدنا نروح أبعد من هيك منقول إنه كتير حيوانات قريبة منا بكم شغلة، مثل القصص يلي بتنحكى عن قرب الدماغ البشري من دماغ الدلافين. مش بكل شيء أكيد، إنما

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جبنة كيري 100 جرام بدولار و20 سنت، زبدة بلان سولي 200 جرام بدولار و80 سنت.

0: سقط قتيل باستهداف دراجة نارية في فرون وسجلت غارة على تولين، فيما سجل قصف مدفعي على بيت يحون. رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أن استمرار بعض المسارات التفاوضية المباشرة لا يخدم المصلحة الوطنية، مطالبا بالعودة إلى المفاوضات غير المباشرة وربط أي مسار سياسي بالتزام العدو بوقف إطلاق النار، وحذر من أن الاستمرار في هذا النهج يضع البلاد في مأزق سياسي كبير. إلى الإعلان قبل متابعة الموجز.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا ب100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر.

كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عيس على إكس: تحاول السلطة السياسية تأثيم القضاء اللبناني في موضوع المحاكمات وتحمله المسؤولية كاملة لتبرر نفسها أمام الموقفين والرأي العام. إن الاسم الفعلي هو على السلطة السياسية، وتحميل القضاء المسؤولية منفردا هو آخر مآثر السياسة تجاهه. نقلت يديعو تحرنات عن مسؤولين أمنيين قولهم: قد نشن حروبا بوتيرة أسرع على إيران حتى لا يشكل برنامجها النووي وصواريخها خطرا. حذرت منظمة الفاو من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة ينذر بصدمة هيكلية في قطاع الأغذية الزراعية قد يؤدي إلى أزمة حادة في الأسعار العالمية للأغذية في خلال 6 إلى 12 شهرا. أخيرا، نداء إنساني: مريضة في حاجة ماسة إلى دم من فئة بي بوزيتيف أو أو بوزيتيف في مستشفى الجعيتاوي، للتبرع على اتصال على الرقم 71 35 95 36. إلى اللقاء.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة المعنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربع وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا. لبنان الحر أطيب التحيات ووجهها أنا وزميلنا اليوم كتير مش بس مبتسم ضحكته ما بعرف قديه مبسوط فرحان كتير. الله يديم عليك نعمة مارك، مارك البيطار أهلا وسهلا فيك. وطبعا نحن معكم بلقاء جديد ضمن معنى الحياة إلى معنى مستمرين لغاية الساعة واحدة إلا ربع. بس هلقد صار اللقاء ريما بيسعدني أيضا رحب بضيفتنا. عارفوا السبب ليش مارك مبسوط
2: ولا؟
0: بضيفتنا المجازبة علم النفس وأيضا الوسيطة المتخصصة بجامعة القديس يوسف وأيضا مدربة المهارات الذاتية، أكيد عرفتوا مين، ريما دروبي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
2: أهلا فيك جانا وبمارك
0: والمستمعين كمان، المستمعين ناطرينك وعم يسألوا عنك كانوا كل الوقت.
2: إيه بس هلأ بدون يتركوني شوي يعطوني مسافة عبر قدي بحبه لمارك
0: طب عبري له تبكون أنا
2: فأنا كتير مبسوطة أنه بنقلت قبل الظهر مع مارك، هيدا أول شيء وأكيد مشتاقة لإله.
0: نحن عملنا هالقصة كلها بس تكون أنت فرحانة
2: بوجودكم.
0: قبل ما نبدأ بموضوعنا بدي ألفت انتباه المستمعين الكرام إلى أنه الأبرشية البطريركية نيابة صربة المارونية رعية زوق مصباح كنيستين مار شربل ومار أنطونس الكبير بتشرف أنه يدعوكم للمشاركة بالقديس الاحتفال المناسبة عيد القديس ريتا بكرة الجمعة 22 أيار الساعة 7 المساء بمستديرة القديس ريتا زو مصبح أدونيس، يلي الاحتفال قد تتوقف على أنغام موسيقى فرقة غزير وطبعا بوصول لكنيسة مار أنطونيوس الكبير، حيث بيتم التبرك بزخيرة القديس ريتا وتوزيع المياه المباركة والورود وضيافة العيد. أما بلبنان الحر الاحتفال رح يكون اليوم إذا ربنا راد، طالما القديس ريتا هي شفيعة إذاعة لبنان الحر فبنقول إنها تتصلي من أجلنا وتتضرع لأجلنا. كمان اليوم ساعة واحدة بإذاعة لبنان الحر، فإذا كنتوا قراب شرفونا

0: تالي دي سريتا تبارك عيالكم وكتير حلوة هالحركة منك يا مارك حبيت مرسي أرينا
1: يا أهلا
0: خبرينا وين هالغيبة كلها
1: لا خلص رجعت خلص ما بدنا نحكي عن اللي راح
0: لا قصدي انه كيف كان وضع خلال هالغيبة الشغل الصحة عم بتطمن عليك تطمن المستمع
1: عادي حاولت روح على واشنطن تحل الأزمة بس ما لقيت طيارة فبيت مطرحي
0: دقينا دغري نحن بناخدك ونواسطك
1: ما صار شيء خديني هلا
0: ريما لليوم في عنا مشهد بدنا نشوف وبدنا نحكي فيه مشهد يمكن
1: ما بعرف جدا فعلا
0: يعني صار من حوالي الأسبوع لما تحول البروم من احتفال لفوضى عن التعبير من التعبير عن الزيت لسلوك صادم يعني لليوم نتوقف نعرف شو كان عم بيقول سلوك جيل زاد يعني الحادثة مش مجرد مسحة كيف نقدر نفسر نفسيا السلوك الجماعي الخارج عن السيطرة وليه هيك احتفال بده يتحول من حدث احتفال لمساحة لكسر القواعد ما بعرف لأي مدى فعلا جيل زاد كما يتهم دايما بالتمرد فهل هالشي برأيك حصل كان نوع من التمرد أو لا عم يستغيثوا انتبهوا لنا عم يطلبوا الانتباه أم
1: أصدق.
0: تفريغ ضغط
1: الكبت يعني يعني أول
0: الانتباه يعني
1: معنا إنه شوفوني يعني أنا في شي جوا ما عبرت ما شفتوني يعني كله عم بيدور بالكبت إذا بدك بتعرفي خليني بما أنه عم تقولي عن جيل زاد دايما دايما دايما بتلاحظي كل جيل بينخبط مع الجيل اللي بعده أوكي يعني منطلع من جيل بيصير في مثل ضيعان ثورة مدري كيف داخلية بقصد يعني وخارجية اللي هي بتصير بالمجتمع حتى نرجع نفوت بالجيل اللي بعده
0: تنتأقلم يعني
1: تنتأقلم أكيد بس اللي عم بيصير هلأ نحن ليه هالجيل زاد لأنه خارج عن السيطرة يعني قبل مثلا كان في الحمار بعدين صار في السيارة أوكي هلأ السيارة ما خرجت عن سيطرتنا مثل ما إنه الجيل تبع اللي كانوا يتنقلوا فيه على الحمار السيارة لا ساهمت ساعدت ريحت بس اللي نحن فيه هلأ هيدا الجيل هو خارج عن السيطرة لأنه في السوشيال ميديا في الاي اي هيدا نحن عصر الاي اي فصار كله خارج عن سيطرتنا مشان هيك هيدا الجيل بالذات داوخ العالم داوخ العالم اوكي يعني مش بس بلبنان حتى برات لبنان بس يمكن نحن بلبنان لانه بعد عنا قيم للعيال بعدنا منركض حتى نخلي ولادنا معنا تنتبعهم حتى لما بيتجوزوا بضل فيها الرابط اوكي بس للأسف جنى لأنه هالجيل هيدا اللي هو مثل ما قلت خارج عن السيطرة ما عم نقدر فالرابط عم بفك حتى منشوف شوي شوي بين العيال
0: العيال لفترة مش هالجيل ولا اللي قبله بلشت حتى العائلات المبتدة بتحس انه كلهم تفكك وصار كل
1: بلشت اذا بتراجعي من اي متى من اول ما نزل التليفون شوفي بتشوفي من اول ما نزل التليفون وصار التليفون يتطور شوي شوي يعني عيشونا هيدا التطور شوي شوي الكمبيوتر بلشنا بالجيمات بعدين ما بقى نتهدى بعدين لابتوب بعدين صار كل شيء على التليفون يعني قبل كان الاهل يقولوا لو لابنهم ما معنا نجيب لك لابتوب لانه عن جد ما معهم هلا صار فيهم يقولون اوكي منجيب لك تليفون اللي هو عليه كل شيء بطلنا بحاجه للابتوب
0: صح
1: اوكي هلا انتبهي صار في الساعات فيها كل شيء يعني ما
0: بعدين جاي العوينات دور العوينات بعد روقي
1: كمان العوينات انه في كتير اشياء صرنا خارج عن السيطرة هلأ جانا اذا بدنا نقول انه بتوقف انت قدام هالمشهد صح؟ يعني المشهد اللي قلت عنه انه كسروا المدرسة عملوا بتوقفي اول سؤال بيخطر عبالك يمكن الحق على مين؟ هل على الاهل؟ هل على المدرسة؟ ولا هل على الولاد؟ هن لأنه مثل ما أنا سمعت من أحد الناس أنه إيه هيدا جيل التليفونات فلو هو جيل التليفونات في سؤال بيطرح نفسه الحق على مين؟ الحق على الأهل؟ حق على المدرسة؟ الحق على التلاميذ نفسهم؟ هن بلا أخلاق؟ هن بلا تربية.
0: بس المشهد الصادم كان إن كان بطريقة لبسهم، إن كان بطريقة شو حاطين على وجوههم، إن كان بطريقة هالأسوة بالتدمير.
1: لبسهم قصدك إنه مغطين وجههم؟
0: إيه نعم.
1: أوكي.
0: كان ملثمين.
1: أوكي.
0: عرفت إنه كانوا في كأنه عم يعملوا كاتبين سيناريو معين للشيء عبيرهم يفشوا خلقهم فيه.
1: أوكي.
0: يعني في أسباب كتير بتخلي قبل ما نعرف هيدا بدي أنا عبيلي أعرف شو السبب يلي بيخلي شخص هيك احتفال يلي كانوا ينتظروه يقعدوا يفرحوا فيه هيدا الاحتفال، يعني نقلوه من احتفال
1: لخراب لتدمير
0: لدمار
1: لتعبير عن يلي بداخلهم. هلأ إذا بدي أقول شو التعبير يلي بداخلهم، وبس كتير مهم إنه شوف الحق على مين ووين. بس قبل جنى في شي بيخطر على راسي، انه بسأل، انا بقول شغلي مش بسأل، انه لحتى انا كتلميذ اعمل هيدا التصرف قبل ما اقول الحق على مين، اوكي، بدي انطلق من فكرة الوعي. وين الوعي؟ انا بفهم انه بهل عند هالتلميذ ما كان في الوعي، ما كان في الوعي، الوعي كان مغطى، اوكي. كارل يونغ بيقول من لا يعي نفسه تتحكم به الفوضى.
0: يعني ما هن ما قادرين يقعدوا يعني هن مع حالهم يقدروا يفهموا نفسهم،
1: تصرفوا بهالفوضى لأنه ما عندهم وعي لداخلهم. الوعي الداخلي هو شيء مهم
0: أكيد.
1: طيب إذا بدي أنطلق من فكرة الوعي، عم أقول أنه عندهم مفقود. طيب خليني أرجع للأهل، أوكي. ليه أنا قفيت المدرسة؟ لأنه المدرسة هي مسؤولة عن تأخد أنا صف واحد لأخد هالشباب اللي كانوا عم بيعملوا البروم. كم واحد جاي من بيئة مختلفة، كم واحد. فالمدرسة ما بتقدر تفوت على راس كل واحد وتحلله وتزبطه وتشوف، وهي ما تنسى الأستاذ قدي بيعاني كمان مع هيدا الجيل، أوكي. فأنا بدي روح هون شوي للأهل، أوكي. الأهل بما أنه سألت الوعي عند هالتلميذ اللي عمل هيك مفقود، مشان هيك تحكمت فيه الفوضى حسب ما بيقول كارل يونغ، أوكي. طيب لكن هون بسأل أنا، ليه الأهل ما عندهم الوعي؟ لأنه الولد ما عنده إيه، يعني الأهل ما عندهم إيه. ليه؟ لأنه أنا بعطي ابني من اللي عندي. الولد بيخلق صفحة بيضة، أنا بعطيه من اللي عندي.
0: صح.
1: فإذا منشوف الأهل هيدي الأيام، انتبهي أنا ما عم حط الحق عليهم لأن يمكن تتهميني، أنا بهيك حالي ما عم حط الحق على حدا، أنا عم بعرض تياتر وإنت قولي. يعني الكل إنسان هو شو بيشوف، بس أنا علي أطرح هل
0: طب خليني أسأل سؤال بس. إيه؟ أنه أنت حضرتك قلتي أنه ما في وعي عندهم، ما بيعرفوا قيمة نفسهم، ما بيعرفوا إلا ما هنالك.
1: الوعي خلص.
0: طيب معقول كل هالعدد كله يكون، أو لا في ممكن يكون بعض المراهقين بيقدروا ينجذبوا لسلوك معين عند المراهق الآخر بدون ما يكونوا مقتنعين؟
1: ليكي جانا، نحنا قلنا كلهم، بس نحنا ما عرفنا وما شفنا إلا إذا أنا ما وصلت للخبر إذا كل الصف ولا في شي واحد يمكن ما شارك، ما بعرف، فما فينا نعمم. أنا بدي أحكي عن هالفئة يلي دمرت، يمكن في واحد ما شارك، ما بنعرف، ما بدنا نظلم وما بدنا نعمم.
0: أنا مش عم بظلم، عم شوف المشهد مثل ما
1: أنا عم بشرح
0: وما شفناه كمان.
1: أنا عم بشرح إنه ما فيني عمم، فيني أنا علي أحكي عن هالكم تلميذ يلي شارك بالفوضى وبالتكسير. يمكن في واحد قال لهم لا فل، ما بتعرفي، ما بنعرف، من يا أما أنا ما عرفت يا أما هني ما قالوا. إنما تأرجع للوعي عند الأهل، إذا منشوف الأهل، لأنه قلت أنا إنه الوعي عند الأهل هو بده يروح للولد، أوكي، لأنه شو عندي أنا كأهل بعطيه للولد، وهو أبسط الأمور مفروض يكون في الوعي عند الأهل. إنما إذا منرجع هلأ مناخد هيك كمشهدية قدامنا، منلاقي إنه الأهل نفسهم واقعين ضحية التليفونات. قدي في رجال مصاحبين عن نسوانهم من هالتليفون، وقدي في نسوان مصاحبة عرجالة من هالتليفون. قد ايه صار في ديليت، قد ايه صار في ابلكيشن بنحطها بهايد بالفايل مخبى ما حدا بيعرف شيء، قد ايه صار في حمايه للاشياء ما بحب اقول اخطاء، يعني اشياء خارجه عن اطار هالعائله عم نعملها بالسر بالمخفي قد ايه في. دونك بفهم هون انه انا حتى الوعي عند الاهل مفقود، مشان هيك انا ابني ما عنده الوعي. والوعي العدم الوعي شو معناتها؟ عدم وعي معناتها انا
0: غريب على نفسي،
1: لا معناتها انا عندي كبت مكبوتة. ليه ما مني واعية؟ لان في مشاعر تانية متملكتني. اوكي، يعني كمان كارل يونغ بيقول انه اللي ما بيتم التعبير عنه بالكلام بده يطلع بالسلوك. بالسلوك. فلما الاهل نفسهم مسيطر عليهم هل ما كان التليفون. اوكي، يعني انا في شي جررني. شو يعني مسيطر علي؟ يعني عم بياخدني اوكي من شي انا ماني قادرة اتحكم فيه تماما، مثل المدخن بيقولك مش قادر مقدمن، مش قادر ما تبعدي عني، بدي اياها، بتصير هي رفيقة روحه. نحن صار التليفون رفيق الروح لان عندي كبت كلام ما تعبر عنه طلع بطريقة كبت. الكبت بيعمل الوعي، بيفقدنا الوعي، منصير نتصرف بلا وعي.
0: طب لأي مدى اليوم السوشيال ميديا هي خلت شبابنا يربطوا قيمتهم بحجم الضجة اللي بتنعمل؟ يعني انه وقت يكون في ضجة معي مثل هيدي عملت ضجة هيدي القصة، لأي مدى هون بحسوا بقيمتهم؟ وقت ما بيكون في من شايفين بحسوا حالهم يعني
1: ايه. ليك يا جانا، هي مش قضية شافوا قيمتهم قد ما هي تعبير عن الوجع اللي بداخلهم. مش يعني انا موجوعة من جوا، رحت وكسرت ودمرت وعملت بشكل انه انا خي ابضاي، قدرت انتقم منك يا هالمدرسة، او قدرت انتقم من الوجع اللي انا جواتي. فهون بحس بالنصر انه راضيت او بنجت هالوجع اللي داخلي. كمان هون فيني اقول على فرويد بس لحتى استشهد بشغلة،
0: يا ريت جبتيهم معك.
1: لا لانه مهمين. سيغموند فرويد بيقول حتى اللي عم يسمعنا يفهم، سيغموند فرويد بيقول انه كل اشياء المكبوتة دايما بتطلع باشياء غير متوقعة. يعني لما انا بكبت بده يطلع مني اشياء ممكن انت ما تكوني متوقعتيها ولا انا متوقعتها من نفسي. هالتلاميذ فكروا عاشوا كبت معين اوكي، ومش عم برر لهم ابدا، انا ماني عم برر لهم اوكي، بس عاشوا كبت لانه اكيد في شي وراهن اللي هو البيت يلي عيشن. اما كبت معين، اما انتبهي اللي بدي قلك ايه، اللي هو افراط بالعطاء. موا وموا ناقص ناقص بيعطي زائد، زائد زائد بيعطي ناقص.
0: بتعرفي في كتير تعليقات، التعليقات كانت كتيرة انه اعتبرون ولاد مدللين، معلقة الذهب على طول بتمون. عرفتي انه بهالمعنى هيدا، هيدا اللي
1: ممكن
0: ادى انه يعني هلا في كتير ردود فعل. بس قبل السؤال بيطرح نفسه، هلا ما فينا بس انه نعتبر انه الاهل هن نحطهم بقفص اتهام، يعني انه هن الوحيدين. كان في اكيد دور للمدرسة كمان، لو ما سامحة انه كان ممكن يوصل الواحد لهيك من تصرف مثلا.
1: جنى المدرسة وقت المعلمة الام او البي بيروح لعندها بيقلها انت جرحتي لي احساس ابني، انت دمرتي لي ابني، انت كيف بتحكي مع ابني بهالطريقة. اوكي، المدرسة هون كمان بدها تتابع للأسف علم النفس الحديث بتربية الولاد اللي نحن فهمناه خطأ، نحن أخذناه من دنبه وفهمناه بطريقة غلط، هو لأنه نحن ما لازم نزعل ولادنا. لا، نحن لازم نزعل ولادنا، نحن لازم ولادنا
0: لازم نفهم ولادنا مش نزعل ولادنا.
1: لازم ابني مش نزعله بقصد انه تعال اقلك بدي اضربك قتلي، لا، بس لازم انا ما حقق رغبات ابني بالطريقة المفرطة، يعني أنا والله بدي هيدا الغرض، يي لا ما لازم أحرمه، حرام ما بدي أعمل له كبت، وخاصة الأهل اللي معهم مصاري. شو عم بيصير عندي إفراط؟ جان جاك روسو بيقول اليوم أنا كتير عم بستشهد أوكي، جان جاك روسو بيقول إذا بدك ابنك يكون أتعس واحد أعطيه اللي بده إياه. فليه؟ لأنه عم بعطيك بعطيك بعطيك بطل في قيمة. فأنا هون ما فيني حط الحق على المدرسة، لأنه ليش المدرسة هي مسؤولة عن العلم ومش عن التربية؟ بعدين وقت الأهل بيروحوا عند هالمدرسة ببهدلوها لأنه جرحت إحساس شعور ابنه، قالت له المعلمة كلمة أو ما بعرف شو، أنا عم بدفع مصاري المدرسة. هون كمان ما عم دافع عن المدرسة بس أنا عم بعرض المشكل. أوكي، المدرسة بتقديرها بفكرة أنا إيه بدي عاصر هيدا الجيل، وهيدا الجيل لازم ناخده بالمنيح، بيروح بشكيني عند أهله، أهله بيطلعوا علي صيت. لا، أنا بدي كمان أكون استعمل البسيكولوجي مودرن، وبرجع بقول بين قوسين بطريقة خطأ.
0: طيب المجتمع قديه بدور عم يساهم بصناعة هيدا السلوك، يمكن عبر التناقض ما بين القمع وما بين الانفتاح؟
1: كمان المجتمع له دور، له دور انه ما تنسي هيدا الجيل هو جيل اللي عاش كمان الثورة بال 2019 اذا مش غلطاني، يعني هيدا شاهدهم، يمكن اهله نزلوا، يمكن جيرانه، يمكن هو بنفسه كان اصغر واهله اخدوه، او مش ضروري يمكن راح مع اصحابه. ما تنسى انه شاف انه نحنا بس بدنا نطالب بشي، بدنا نكسر، لانه الثورة ما كانت ثورة فيها ثقافة، كانت ثورة بمعنى التكسير، وكتير كسروا وكتير شوهوا الصورة اوكي لحتى يطالبوا بحقهم. كمان المجتمع له دوره، كمان دولتنا إلى دورة، كل شيء له دور. بس أنا كأنا إذا بدك رأيي، المدرسة إلى دور، المجتمع له دور، الميديا إلى دور، التليفون، مين بعد فيه ما قلته، المهم كلهم لهم دور، إنما الدور الرئيسي على الأهل.
0: مصرة.
1: لأنه تقلك ليه، خليني بس اشرح ليه، وقفي لي سؤالك اشرح
0: لي.
1: لأن لازم عم يسمعنا يعرف ليه. لأنه أنا الولد صفحة بيضة لما بيخلق، أوكي، أنا بطبع عليه شو أنا عندي، أوكي، لما بيكبر هو البيت هو المجتمع الأول بالنسبة للولد اللي بينطلق منه. الأهل هو كيف انت بتشوفي ربنا، اوكي، الولد هو الطفل هيك بشوف اهله، انه هن الالهة، هن هالقد عندهم باور. منشوف الطفل الصغير انا بي قوي، انا بي بقوس، انا بي بطير، اوكي، هالقد بشوفهم قوية، يعني انا عم بتمثل بهالصورة اللي عم بيعطوني اياها الاهل. طيب وقت الاهل هوني وما عم بلومن، ليه ما عم بلومن؟ لان بين قوسين كمان هن عندهم مشاكلون، ووقعوا ضحية مما بين جيل لجيل، ووقعوا فوق هيدا التكة ضحية التليفونات،
0: وكمان يعني تربية الأهل لألون
1: وتربية أهلهم،
0: ما هيدا هي زيتها يعني صح. يعني صارت دوامة،
1: ما هي نحن منتوارثها، الأجيال بتتوارث، أوكي. فمشان هيك وقت الأهل نحن هون أهم شيء نمبر ون بالتربية، شيل العاطفة على جنب، لأنه العاطفة مفروض تكون تلقائية. المكمل تبعولة الحوار.
0: طب خلينا نحكي عن
1: قد الأهل مفقود.
0: هل قبل ما نحكي عن كيف تصير المحاسبة،
1: أنت عندك أسئلة كتير بدك تسأليهم، تفضل.
0: لا بس بدي أعرف، حضرتك عم تلوم الأهل كتير، خبرينا وخبري المستمعين كيف يقدر يوزنوا ما بين الحرية والحدود.
1: أوكي، بس خليني أنا وضحت، أنا قلت ما عم قول الحق على الأهل.
0: لا بس أنا عم تقول
1: وأنا عم بلومهم،
0: عم تقولي بشكل أساسي هن الحق عليهم. قلت
1: لا لا لا، ما قلت الحق عليهم، قلت هن كمان. شفت يا مارك، شفت أنا قلت يا الله يا الله يا مارك. المهم أنا قلت هن ضحية نقلة ما بين من جيل لجيل، ووقعوا كمان ضحية خليني كف التليفونات والميديا، لأنه هن كمان بحد ذاتهم عاشوا كبت معين، وجع معين.
0: بس انت قلتي كمان ريما معلش مستمعين شاهدين، قلتي اضافه للمدرسة، اكيد في المدرسة له حق والتليفونات له حق ومدري شو مدري شو، وايضا بس بشكل اساسي الاهل
1: طبعا. بس ما قلت انه عبلومن، قلت انا بتنبع من هون مسؤولية الاهل، بس ما فيني اقول طيب. جنى عبلومن
0: طيب اوكي،
1: ما فيني اقول عم بتهمن، بس انا عم برضو انا قلت عم بشرح المشكل، عم بشرح.
0: طيب خبرينا كيف ممكن الاهل يوازنوا ما بين الحرية وما بين الحدود بتربيتهم لاولادهم.
1: اول شيء الحرية هي مش حرية الجسد، هي حرية الفكر والروح. يعني أنا بدي ربي ابني على الحرية، مش لأنه أنا عم بعطيه الحرية، أنا ما بعطي ابني الحرية، ابني بيخلق حر، بيخلق ربنا عطينا إياها بداخلنا. أوكي؟ أنا علي فهمه شو يعني حرية، هي حرية الفكر والروح. يعني وقت اللي ابني عم بيحلم مثلا يعمل وظيفة معينة، بقول له لا أنا ناطرتك، أنت بديك تعمل حكيم، أنت بدك ترفع لي رأسي، أنت هيدا نوع من الكبت لحريته، أنا عم قايده عم ديره. شغلة تاني وقت اللي بيجي ابني مثلا بيعمل أي شيء، أوكي أنا علي فهمه، مثلا بده يدخن أنا علي فهمه، علي قل له حبيبي تعال لك الحوار، هون بيدخل الحوار بمعلومة اللي بدي وصل له إياها. تعال لك الدخان بيوصلنا 1 2 3،
0: هذا شرط ما يكون هن اللي بيدخنوا كمان بده يمنعوا عن تدخين، هون كل كارثة.
1: هذا شيء تاني صح. انا عم بحكي بالحالة الطبيعية، انما يمكن بيعمل لك واحد شيء تاني، ويمكن ما يعمل لك 1 2 3، يمكن تتعرض لهالشيء ويمكن ما تتعرض. بدي اكون صريحه معه، وهون كمان بدخل عامل الصراحه، ليك
0: كم عامل دايما.
1: طبعا ليك كم عامل عم دخله انا بالتربيه. تربيه انا بسميها جنى السهل الممتنع. هل سهله اذا كنت انا صادقه كأم باحساسي وعطائي لابني، وهل صعبه اذا كنت انا ما عندي النقطه اللي انطلقت فيها الوعي.
0: يعني عن جد كتير وكمان كتير صعب ومسؤولية كتير كبيرة التربية، خاصة بهذا الزمن. هلأ صار
1: حسب قدي أنا مقررة أنه ربي. يعني أعطيك إكزامبل، في أهالي بيلتجؤوا لي كتير بيسألوني 1 2 3 سؤال، بقلن 1 2 3 الجواب، لا ما في مش هيك، بحوروها على راحتهم هني. أوكي، بينما في أهل تانيين بنفسوا كلمة كلمة. ليه؟ لأنه فعلا بدهم أنه يعالجوا الموضوع. هوديك الفريق مش لأنه هن ما بدهم يعالجوا الموضوع، بس لأنه هن بحد نفسهم بدهم علاج، تعبانين.
0: هلا في بعض الأهل دافعوا عن الأبناء، هل يعتبر الدفاع عن الأبناء بعد الخطأ حماية لألون أم إنكار ما بدهم يصدقوا شو صار؟
1: ايه هلا ليك بالشيء الطبيعي جنى انه الاهل يدافعوا عن ابنهم، انما المش طبيعي انه ما يتعاقب. بغض النظر انكار او طبيعي ومش طبيعي، لازم يتعاقب. فاكيد هون في بمطرح كمان من المطارح في انكار. ليه؟ لانه اذا انا بقول ابني غلط
0: صار
1: يعني صرت انا الغلطانة. يعني برجع للي انا كنت عم بحكي انه المشكل فيني، مشان هيك ابني عنده مشكل، مشان هيك انا بخجل. فاتنيناتهم بيلعبوا دور.
0: تعرفي كان في يمكن ايديني واضحة لكل التصرفات اللي صارت، ولكن في عندك بين الأشخاص ناس
1: إيداني لمين يعني؟
0: للتلميذ.
1: للتلميذ
0: ما بعرف لأي مدى
1: بتعرفي البيين. بس بردون فيني أقول شغلة، أنا هول التلميذ أنا ما عرفت فيها، بس لما قالوا لي شفتها، لأنه ما بفتح أبدا سوشيال ميديا، وكل الناس تعرفني ما بفتح. يعني في الأشياء اللي أنا بنزلها الناس إذا بتحب تعرف معلومات وبس، ما بفوت. فلما قالوا لي شفتهم، إذا بدك أنا شو شفت، أنا أثارت في الشفقة عليهم.
0: أنا كتير أنا كتير مش مرة هالمشهد دايما بفكر
1: شفقت عليهم لأنه مش بس هيدا المشهد جنى، لأنه اطلعت هاو شو ناطرهم بالحياة لقدام، كيف رح يكملوا حياتهم، كيف رح يعيشوا، وكيف رح يكونوا إذا بنيوا جيل تاني، كيف رح يكون هيدا الجيل.
0: فاقد المعنى كيف قادر يعطي معنى؟ فاقد ما عم يقدروا ينتبهوا على معاني الحياة الكتير يلي بتليق فيهم.
1: أنا بقول فاقد الوعي.
0: فاقد الوعي. كان كمان عن انتباع بعض المتابعين بالنسبة للبيان اللي أصدروه العائلات مع المدرسة، انه اللهجة كانت دفاعية أكثر من تحمل مسؤولية عميقة.
1: يعني مين اللي دافع؟
0: انه بالنسبة لهم انه ما كتير يعني ما كتير لقوا الشيء اللي صار خطر او شيء انه بشكل صدمة.
1: اوكي، هو اللي من الاهل؟
0: هيدول بعض المتابعين للبيان يلي اصدروه الاهل.
1: انه معتبرين انه لا هيدا شيء عادي بيصير،
0: انه ايه كانت اللهجه دفاعيه اكثر من تحمل مسؤوليه عميقه. ليه احيانا البيانات اللي بتصدر رسميه اذا بدك تفشل انها تقنع الناس حتى لو كانت متوازنه البيانات؟
1: لانه في شيء بالنهايه نحن بنحسه، والحس تبعنا ما بحب اقول دائما، لا، انما بعض الاوقات بيكون صح. فنحن عم نربط الحس بالنظر، يعني عم بشوف، عم بحس، عم ببني تعليق، عم ببني فكرة أولى. فالناس كمان يعني أنا ضد أصلا التعليق السلبية وضد كل التعليق، ما بيعنولي، ما بحبهم، ما بحب السوشيال ميديا كلها، يعني عندي ثورة عليها. بس ما فينا بقى نحن بمطرح بوقت إيه في هيك وفي هيك، فما بعرف.
0: يعني حتى بعض الأشخاص قالت يغطوا الخطأ، حطوا كل القصة بسبب تضخيم اللي صار على السوشيال ميديا.
1: يعني برأيون صار في تضخيم،
0: يعني هيك اعتبر بعض الأشخاص.
1: طيب بركي هو اللي مثلا بعض الأشخاص هن هيك،
0: إنه
1: يعني بيشبهوا هو للأشخاص اللي كسروا، مشان هيك برأيون شافوها تضخيم. يعني ما فيني يكون انا بدخن واجي اشوفك بتدخني 3 علب اللي كليج، انا عم بتدخني كتير، ما انا مدخنه، ما انا بدخن كمان. فلا، بالنسبه الي اصلا ما بشوف انه انت عم بتدخني كتير. فهني لو ما بيشبهون ما بيبسطوا هالقد الامور.
0: حتى ريما بتعرفي انه اليوم

0: أنا حرة، أنا مش بحاجة فرجيك إياها، مش بحاجة أقوم أضربك وقلك ليكي أنا حرة، حرة بدي أضربك. ما أنا حرة، أنا بحس الحرية، أنا بعيشها، لأنه الحرية حرية الروح.
1: هن قانعين حالهم أنه أحرار، بس بالفعل لا، مكبلين بعشرين ألف.
0: من خلال الصدمة عم بعبر أنه شوفوا حريتي. أكيد من خلال الصدمة، ما هي الصدمة شو بتعمل؟ بتكبلنا ستانس، هيدا دايرة منبرم فيها، دايرة منبرم.
1: طيب يعني نحن باختصار برأيك فعليا قدام أزمة
0: صعبة.
1: سؤالي باختصار جاوبي قد ما بدك، هل نحن فعليا قدام أزمة جيل أم أزمة فهم لهيدا الجيل؟
0: أنا بربط الاثنين، لأنه قلتلك ليه، لأنه قبل كانت النقلة للجيل الثاني كان فيها نوع من الراحة ومساعدة للإنسان تيطور نفسه. نحن هلأ بجيل فاقدين نحن السيطرة عليه، صار فيني فوت على كاميرتك، إذا أنت حاطة كاميرا بالبيت أنا فيني أعمل هاك عليا وشوفك بقلب بيتك. صرنا حتى الكاميرات بالبيت نغطيهم إذا نحن بدنا نعمل شيء، إذا ماشي والله براحتي بالبيت أو أي شيء. فمشان هيك نحن بالأزمة هيدا الجيل ونحن فاقدين السيطرة عليه. بس أنا برجع مع احترامي لكل الأهل، برد لا أساس القاعدة البيت، لما البي هو عواميد البيت والأم هي هالحيطان اللي بتدفي، إذا موجودين مطرحهم أوكي، مش الأم بدنا نكبر الشفاف والصدر والخدود، فأكيد الولد حيروح يعبر باللباس اللي قلتك عم بتقولي عنه، لأنه صار أنا عم بشوف موديل من التعبير معين أوكي، والولد كمان أنا بدي أعبر بعمري بطريقة معينة أوكي. أنا مع الولد يعبر وأنا مع الأم تعمل التجميل اللي بدها إياه، إنما مش هن أساس ومحور حياتنا، ولدرجة إنه صرنا بدنا نكون هلأ لاحقين الدايت وأنا بدي أكون رفيعة وكيف بدي أخسر بعد وربي عضلات إذا بدنا نشوف ليه، لحتى أكون أنا الصباقة، لحتى حط الأضواء علي. نحن بهيدا الجيل،
1: يعني أنت برأيك هيدا الجيل عم يعبر كمان بطريقة مختلفة؟
0: أنا برأيي هيدا الجيل وقع فيه الجيل اللي قبله وتخالطت الأجيال، كلهم مشوا بهيدا الجيل.
1: يعني
0: فهمت علي؟
1: هل دايما كمان بيقولوا انه هو هيدا الجيل اكتر اندفاعا واكتر استفزازا، ويعتبر جيل غير مسؤول، غير مسؤول كمان بيعتبروا.
0: ليه غير مسؤول؟ لانه انا ما علمته المسؤولية، ولا ممكن، ولا ممكن. اذا انا عم بعطيك تفاحة فيك انت تكوني عم تاكليها ليمونة؟ ما فيك. شو بدي اعطيك بدك تاخديه؟ ما فيك. شو
1: انا بتصور بعطي... غلط المثل شوي، مش مثل بطريقه تشبيه يعني.
0: لا انه اذا انا بعطيك تفاحه بس فيني لك كليه على اساس ليمونه؟
1: لا بتقول...
0: ما فيك.
1: فيك تقولي هيك انت اصبت انه ما فيك تهضميها كليمونه هيك، هيدي اصبت بتصور
0: يعني
1: اصبت
0: شاد يا مارك انه هيك... المهم طيب
1: هيك
0: العيونك
1: السؤال
0: لعيونك.
1: ما تجي بتسيرته.
0: ايه
1: يعني بالاختصار بعد معنا تقريبا 3-4 دقايق، كيف بنقدر نحن نساعد هلا المستمعين عن جد بطريقه معينه انه يقدروا يفهموا هيدا الجيل قبل ما يحكموا عليه، يعني لا يبنوا احكام سريعه عليه وزيت الوقت ما كان يعطون الحريه المطلقه؟
0: لكن انا بحب العلاجات. شو العلاج؟
1: ما هيدا الشيء
0: يعني هول الشباب مثلا بتشوفي برا في دي سانتر خصوصي ليرجعوا يعملوا لهم إعادة تأهيل، لأنه الأهل بحد نفسهم لما يصير ابنهم عمره 20 سنة و25 سنة أو ما بعرف قديه بهيدا البروم 18 و19، صعب يرجعوا الأهل. ما الأهل أنا تصار ابني هيك، يعني أنا بحد نفسي كأم وبي عندي ضياع، برجع للنقطة الوعي اللي انطلقت منها. فأنا نحن هون للأسف بلبنان ما عنا هول السانتريت، ما عنا هني. فإذا أنا إذا فعلا ابني كان أحد من هول الأشخاص أو حيالله أم عم بتعاني مشكلة مع ابنها بهيدا العمر وفاقدة ما عم تعرف تمسكه أوكي، مش ضروري لأن هي ضايعة، يمكن لأنه هي عم تقتل حالة تتعرف تربيه بس ما عم تعرف كيف. فمن الأفضل أخذ هول الشباب لأخصائيين يتعالجوا عندهم، والأهل بحد نفسهم كمان بدهم يتابعوا كيف نحن نتصرف معهم ويشتغلوا على نفسهم، لأنه بدها هون بدها مثابرة، مش بدها يوم ويومين بعدين بتعب وبنسى. لأن أنا ليه بتعب؟ لأن أنا بحد نفسي كأم تعبانة. أوكي، فتساعد هالولد بدنا نكون كل العائلة عم تشتغل على نفسها. وبرجع بقول مش بس هول الولاد، يا ما في مراهقين وأهل عم بعيشوا هيك حالات، هيك أوجاع، أم يمكن من قلبها مش عم تعرف تربي.
1: هذا البوجع كمان.
0: ايه، مش الكل دارسين علم نفس، ومش الكل دارسين علم اجتماع، وما بعرف شو. ففيها هالأم تلتجئ لأخصائي تقول له ساعدني، وتحط ابنه عند حدا يتعالج. لحتى ليه؟ لأن منه عمره 3 سنين تتجي لعندي تقول لي أنا كيف بدي ربي عمره 3 سنين. ايه ساعتها، ايه اوكي، يعني ساعتها بلاقي نتيجة فيني إلا هيك. بس 18 سنة يعني خلص بالمراهقة وصعبة، فأنا بدي يكون رايقة قبل ما روق ابني.
1: طبعا مستمعينا أكيد مهم كتير الأهل يحبوا أولادهم، كان مراهقين بأي عمر كان، ولكن الأهم أنه يفهمون أكتر، لأنه تأكدوا وراء كل سلوك في رسالة، وراء كل فوضى في سؤال يطرح. ريما دروبي، مش معنا منك شو بدنا نعمل يعني، بس خلص الوقت.
0: تصدق ما قلت انه للعلاج نروح لنحط يعني العائله كلها تشوف العلاجات.
1: ما سمعتيني شو قلت لك؟ عم قلت لك قد ما انبسطنا مش بعنا بعد
0: الحلقه. مش بعنا، سمعت ما سمعت.
1: يا
0: ما عليه، بنكفي المرة الجاية.
1: ريما دروبي شكرا لك، على امل لقاء فيك.
0: ميرسي لمارك.
1: بدي أشكر مارك أيضا، بدي أشكر كل المستمعين، وبدي أرجع أذكر أنه رعاية زوق مصباح تدعيكم للمشاركة بالقديس الاحتفالي لمناسبة عيد القديسة ريتا بكرة الجمعة 22 أيار الساعة 7 المساء بمستديرة القديسة ريتا زوق مصباح أدونيس. ونتمنى أيضا من قلب عيد القديسة ريتا ينعاد على كل شخص وكل واحد منا، على مستمعينا وعلى كل أسرة لبنان الحر، بالخير والبركة والسلام والأمان. شكرا لكم، شكرا للمتابعة، بلتيكم إذا ربنا راد الأربع حوالي الساعة 12، ضمن معنا الحياة إلى معنا وعبر إذاعتكم لبنان الحر. معنا الحياة إلى معنا مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنا الحياة إلى معنا مع جانا غازي.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: خلال الحبل ثلاث صور صوتية هن الأساس. أول وحدة بتنعمل على ثالث شهر أو الأسبوع الـ12 كرمال نقيس سماكة الرقبة ونتأكد أنه الجنين عم يتكون مظبوط. بالتزامن مع هيدا الإيكو بنعمل فحص دم تنتأكد أنه ما في عنا مشاكل بالكروموزوم عند الجنين. تاني صورة صوتية أساسية بتصير على الشهر الخامس أو الأسبوع 22 من الحبل واسمها إيكوغرافي مورفولوجيك. فيها منتطلع على كل أعضاء البيبي بالتفاصيل تنتأكد أنه ما عنا تشوهات خلقية. وتالت إيكو بتصير على الشهر السابع أو الأسبوع 32 تنتأكد أنه الجنين عم يكبر وعم يزيد وزنه. بقت ما تبقى فينا كل شهر عند زيارة الطبيب نعمل إيكو صغيرة تنتأكد

أكد الموفد الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان أن لبنان في وضع خطير على صعيد وحدته وسلامة أراضيه، مشيرا إلى انقسام المقومات اللبنانية إزاء حزب الله وإزاء إسرائيل. ورغم ذلك رحب باستمرار التهدئة، معتبرا أنها تفتح أفقا لمدة 45 يوما وسنواصل خلالها النقاش. سجل قصف مدفعي استهدف بلدة كفردونين إضافة إلى غارة على الغندوري. حزب الله أشار إلى أنه نفذ اليوم غارة واسعة على مواقع إسرائيلية في بلدتي دبل ورشاف ومحيط حداثة بمسيرات انقضاضية ورشقات صاروخية ثقيلة على دفعات متكررة. ولفت إلى أنه استهدف تجمعا قرب مجرى النهر في أطراف دير سريان بقذائف المدفعية والصواريخ، كما استهدف تجمعا إسرائيليا في القوزح بقذائف مدفعية. أعلنت بكين أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي تتولى بلاده الوساطة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة يبدأ السبت زيارة إلى الصين تستمر حتى الثلاثاء المقبل. واليوم أعلنت روسيا استعدادها لمساعدة طهران وواشنطن بنقل اليورانيوم المخصب. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: البصمة القريبة على بصمة الإنسان. شي مرة نحن بصمين بالمعنى الحقيقي؟ أكيد. ومعلوم أنه بصمة الإنسان فريدة من نوعها، ما هيك؟ طيب شو رأيك أنه الإنسان في بصمة لحيوان تشبه بصمته؟ حاك تعرف أنه من بين الحيوانات كلها أقرب بصمة لبصمة الإنسان هي بصمة الكوالا. أكيد في بصمات غيرها بتشبهنا، هي بصمة الغوريلا أو حتى الشمبانزي. بس إذا بدنا نروح أبعد من هيك منقول إنه كتير حيوانات قريبة منا بكم شغلة، مثل القصص يلي بتنحكى عن قرب الدماغ البشري من دماغ الدلافين. مش بكل شيء أكيد، إنما

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بحسب آخر جدول بنزين 95 أكتان 1,559,000 ليرة، 98 أكتان 1,577,000 ليرة، المازوت 1,244,000 ليرة، والغاز 1,444,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: حوار حر
1: في انتظار اتضاح مآلات المفاوضات العسكرية وتداعيات الحرب وقبيل انطلاق جولة جديدة من المحادثات المباشرة، هل انتقل المشهد من المسودة السياسية إلى المقاربة الأمنية؟ وكيف ستتبلور هذه التحولات على أرض الواقع؟ أسئلة ومحاور نناقشها في حوار حر مع المدير العام لستاتيستكس لبنان ربيع الهبر.
0: حوار حر نجمع فيه كل الأخبار.

0: عليكم مستمعينا عبر لبنان الحر، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج حوار حر. ملفات عديدة سنناقشها في هذه الحلقة تحديدا مع الرئيس التنفيذي لشركة ستاتستكس لبنان الأستاذ ربيع الهبر. أهلا وسهلا بك أستاذ ربيع.
1: أهلا أستاذ وليد.
0: اسمح لي نبدأ هذه الحلقة معك مباشرة مع مناقشة ما حصل بالنسبة إلى قانون العفو العام تحديدا، وأعلن الرئيس نبيه بري تأجيل الجلسة العامة اللي كانت مقررة اليوم إلى موعد آخر شعاره التوافق. برأيك ما هي الأفخاخ التي حالت دون انعقاد الجلسة وإقرار قانون العفو العام؟
1: هلا الواضح أنه شو بدي بالتفاصيل، أنا الممل السنة السجنية 27 سنة و12 سنة والإدغام وغير الإدغام. الأكيد أنه في اعتراض من الإسلاميين، وأكيد في اعتراض من أهالي الشهداء. هلأ أهالي الشهداء مين سألين عنهم؟ بس الإسلاميين نزلوا وسكروا طرقات بخلدة وبترابلس وبعكار وبصيدا وبعدة مناطق، توقف تنفيذ هذا القانون وكاد أن يفجر مجلس النواب هذا القانون، مما يعني أدى أن الرئيس نبيه بري أجل الجلسة.
0: لا.
1: لأنه ليس هناك من توافق. الأكيد أنه في كتار ما بيشملون العفو وفي كتار بيشملون العفو. هلأ كمان المشكل الثاني كان على الإسلاميين يلي بعد ما تحاكموا اللي بعد ما تحاكم ما بيعرفوا شو عقوبتهم وشو عاملين وإلى آخره، فمش قادرين يدخلون
0: من 2013،
1: في منهم قالوا من 2013، في منهم مش قادرين يعرفوا شو عاملين لحتى يظهرون أو ما يظهرون، لحتى يشملون العفو أو ما بيشملون العفو. منشان هيك تم تفجير هذه الجلسة ولن يعني لم يكتب لها النجاح. بس الأكيد هو موضوع الإسلاميين،
0: مع أنه قبل
1: التحرك والرفض أتى من الإسلاميين
0: قبل بليلة، يعني لما كانوا مجتمعين اللي في مجلس النواب وهيئة مكتب المجلس عند الرئيس نبيه بري، كان كل شيء على ما يرام يعني، وخلص اجاهم كلمة للموقوفين الإسلاميين لأهاليهم يعني أنه القانون سيشملهم. شو اللي صار؟ شو اللي تغير؟
1: في قطبة مخفية صارت، والقطبة المخفية تكمن بغير المحكومين. هيدا هو الموضوع، لأنه كيف يشملهم العفو؟ هني بعد ما تحاكموا بيعرفوا شو ملفاتهم شو قضاياهم. في منهم على تعليق موقفين هودي الجماعة، بدك تنتبه انه اكيد في بمطرح ظلم، وما في حدا بيقبل هالقد يكون في ظلم بحقه، انه في عالم صار لهم 13 سنة بالحبس وبعد ما في محاكمة. بأي بلد في توقف احتياطي 13 سنة؟ مش مقبول شيء، الفكرة منها مقبولة. فكرة عدم محاكمتهم مش مقبولة، وفكرة إبقائهم بالسجن لحد هذا الوقت كمان منا مقبولة ومرفوضة. وبالتالي التحرك كمان مرفوض، إنه إذا ما عجبنا قانون ننزل منسكر طرقات. هلأ كمان التحرك الأكبر يلي صار داخل سجن رومي، كمان كان في تحرك سجن
0: أحرقوا الفرش،
1: أبواب وكسروا وعملوا.
0: صحيح.
1: هلأ أكيد ما حدا غيرهم اعترض، ما حدا غيرهم اعترض، كل الباقي ما اعترض.
0: أستاذ ربيع، كلام الرئيس نبيه بري في اللي صدر ضمن تحديدا عن مكتبه الإعلامي كلام خطير جدا ودقيق جدا، يقول فيه: الذي جرى وشوهد في أكثر من منطقة مترافق مع تحريض ويا للأسف طائفي ومذهبي تقرر تأجيل الجلسة. عم بيقول الرئيس نبيه بري بالحرف الواحد في تحريض طائفي
1: طبعا.
0: اليوم من يحرر طائفيا؟
1: يلي نزل أخذ القرار بأنه يقطع الطرقات بأكثر من منطقة. الشكل العام هو سني، مناطق سنية. ما صار في تحرك إلا بالمناطق السنية.
0: صحيح.
1: هلأ في منهم شمالهم العفو يخي اللي قتلوا الجيش بعرسال. هل يعقل انه هودي بيشملون العفو؟ في عناصر قامت باعدام عسكريين بعرسال. امبارح شفتها على التلفزيون، ابنه لشهيد داني حرب يمكن. هل يعقل انه هيدا يتفلتوا يلي قتلينه يلي هاجموا مراكز الجيش بعرسال؟
0: نعم.
1: في اشياء تانية كمان لا يعقل ان يبقى هؤلاء يلي بعد ما في محاكمة لقالهم كمان قيد التوقيف بصف اعتقال ببطل توقيف
0: صحيح
1: بصف اعتقال واعتقال سياسي ونحن يا ما شفنا اعتقالات سياسية بلبنان يا ما شفنا اعتقالات سياسية
0: أستاذ ربيع اليوم يحكى عن بازار سياسي تحديدا في هذا الملف دخل البازار السياسي في الموضوع اليوم البعض يتحدث أنه منطلع الموقفين الإسلاميين مقابل نطلع تجار المخدرات والكبتاغون اللي هني على علاقة
1: أكيد بدك تسمع هيك إشي
0: صح؟ صحيح هذا الكلام؟
1: طبعا أكيد أكيد ولا يجوز أنه يكون شيء مقابل
0: مقابل المبعد الإعفاء عن المبعدين قصرا
1: اتفرج
0: الى بكرة اسرائيل
1: بكره
0: لكن
1: بكرة.
0: هل تجوز المقارنه بين هل يعني هل تجوز هذه المقاربه
1: ما اسمن اول شيء بخصوص المبعدين قصرا الى اسرائيل خلينا نبلش من هون
0: لا مبعد قصرا الى اسرائيل مثل اللي قتل جندي او عنصر في الجيش اللبناني
1: اكيد لا لانه من ابعد قصرا الى اسرائيل في عالم قامت فلت على اسرائيل خافت
0: لانه هددوهم بانه يقتلوا
1: بيقتلوهم نيام
0: صحيح
1: مظبوط قبل ما يوعوا بيكونوا ميتين قامت العالم هربت خافت ما يرجع يصير نفس الشيء اللي صار ببيت ملاته وبيشوفوا عليه وما بعرف وين وبسرق صيدة خافوا العالم قاموا فلوا على على اسرائيل وعلقوا هونيك بطلوا قادرين يرجعوا لانه يتهموا بالعمالة وفي كمان بروتوكول موقع بين التيار الوطني الحر وحزب الله بالألفين وستة وبناء عليه تم تقديم قانون بعتقد القانون 110 إلى مجلس النواب ينص على تسهيل وإصدار عفو عن المبعدين على إسرائيل
0: وأنا ذاك وافق عليه حزب الله
1: وافق عليه حزب الله وبقى وافق عليه من ميلة حزب الله ونيمه من ميلة تانية 100% ونيمه من ميلة تانية
0: أنه شاكيب أرتباوي
1: أيوة أنه شاكيب صح 100% وبقي في أدراج الرياح منسي بقي منسيا هذا القانون انه واحد لجأ على اسرائيل خوفا من من شيء خطر مش عارف شو
0: تهديد بالموت
1: طبعا
0: بالقتل
1: نحن بنجي منعمله كانه عميل اسرائيلي هيدا خطأه او خطيئته انه خلق بهيدي المنطقه بالشريط الحدودي بوقتها خلق هونيك ويمكن هو كان من اكثر المناهضين للاحتلال الاسرائيلي اخر شيء ما فيني صنفه انه عميل هيدي من مالي هلا قصة مرتكبي الجرائم المخدرات هل يجوز انه في عالم عليهم عدة مذكرات عدة مذكرات توقيف وفي عالم عندهم بيانات جلب وتحري والى اخره وفي منهم عندهم احكام هل يجوز انه خفضهم تأمل مثلا بكرة انه حدا مثل نوح زعيتير يشملوا امنون العفو هل يجوز هيدا الشيء في جرائم اطلاق نار على جيش من قبل تجار المخدرات في عمليات اتجار كبيرة في عمليات صحيح. انتاج بكابتاغون واتجار فيه وفي عمليات اخرى هيدا لا يجوز انه تشملها امنون العفو هلا ما فيهم كل يوم يعرقلوا القانون لحتى يوصلوا لمطرح ويخلوا يركبوا القانون على ذوقهم ويرجعوا يحوروا بالقانون وياخذوا فيه مكتسبات لابد من انه يشمل هيدا القانون المبعدين الى اسرائيل ولابد انه يضل ياخذ بعين الاعتبار كرامه الجيش اللبناني ولابد انه ما نسمع انه احمد الاسير لم يطلق النار اخر شيء صار سؤال احمد الاسير اطلق النار على الجيش ام لم يطلق النار على الجيش حزب الله قواص عليه خي هو اطلق النار على الجيش كل واحد اطلق
0: بيقولوا
1: النار
0: صار في تركيبه من حزب الله
1: خي لتوريطه
0: هو احمد الاسير
1: في افلام توثق في تهديدات توثق في افلام توثق مين كان الاشباح عم يطلق النار على الجيش شو قوة من السماء نزلت وأطلقت النار على جيش لا يجوز أنه نعطي أحكام تخفيفية ونعطي براءة لمن قتل عسكريين ولم لمن تعرض للعسكريين نحن بدنا نطلب من الجيش اليوم يكون له دور أساسي مش على حساب كرامة الجيش ما فينا نرجع نطلب من الجيش أعمال ويكون مسؤول عن الأمن وحرر الأرض ومدري شو آخر شيء اللي مقوس عليه بالداخل نعطيه يسك براءة لا لا يجوز هذا الشيء
0: ألا يجوز اليوم يعني أمام هذه المقاربة والعفو العام يعني عن جد إذا بتطلع أستاذ ربيع بتشوف أنه اليوم في حزب لبناني مورط لبنان، ورط لبنان في حرب، ورط لبنان في دمار، ما زال متعنت، يتحدى قرارات الحكومة وقرارات الدولة اللبنانية. طيب لماذا لا يصار أيضا إلى محاكمة هذا الحزب ممثلا بأمينه العام الشيخ نعيم قاسم؟
1: لا هيدا غير موضوع، هيدا موضوع كبير ويؤدي إلى مشكل، لأنه هيدا الحزب أقوى من الدولة.
0: طب ليه هيدا بده يؤدي إلى مشكل؟ واليوم إذا في كم موقوف إسلامي ما بده ما نستكتر علي، ما نستكتر عليهم إذا نزلوا قطعوا الطرقات، مش عم دافع عنهم.
1: موضوع كتير كبير هيدا، موضوع كتير كبير. إنما بموضوع حزب الله بدك ما تنسى أنه بجلسة 2 أدار جرى حظر حزب الله كتنظيم بلبنان. في شيء بلش، وبجلسة 5 و7 آب جرى إعلان أنه الدولة هي الوحيدة التي يكون لديها سلاح بلبنان، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
0: حبر على ورق استاذ ربيع، شو تنفذ منه؟ حضر أعماله العسكرية وما زال يمارس.
1: طيب خلينا نقول حبر على ورق، أقله القرار اتخذ. هلا التنفيذ له محاذير. أنت عم تعمل معركة مع أقوى تنظيم عسكري بلبنان. فينا نقول لا، ما فينا نقول لا. ايه سنة 90 عندما جرى حل الأحزاب والميليشيات اللبنانية، ولا حزب لبناني قال أنا ما بدي سلم سلاح.
0: صحيح،
1: في ميليشيات وأحزاب ذوبت سلاحها في الداخل، استخدمته بالداخل وخبطه. في ميليشيات سلمت جزء من سلاحها لسوريا، وفي ميليشيات وأحزاب وجيوش كانت مثل القوات اللبنانية راحت عطت جزء للجيش وباعت جزء آخر، ما بعرف شو صار فيه السلاح، بس ما بقي عندهم سلاح فعلي، ما بقي عندهم سلاح، يمكن احتفظوا بشوية سلاح فردي وتم ملاحقتهم. كمان مش رح نرجع نخبر الخبرية، بس أهم شيء إرادة الحزب يكون هو قبلين يسلم سلاحه. لو بوقت الحزب التقدم الاشتراكي أو القوات اللبنانية أو أي حزب آخر رفض يسلم سلاحه، شو كان صار؟ كان صار أكبر حرب بالداخل. اليوم في قرار من حزب الله لعدم تسليم سلاحه، وبيقول لك رح ندافع عن السلاح بالسلاح ورح نقاتل العملاء مثل ما منقاتل إسرائيل. وهذا الحكي خطير. واليوم في كلام للمفتي أبلين يمكن كمان كلام خطير، بيقول لك أنه هذه الدولة عم تاخدنا على حرب أهلية. طب ليه هالحكي؟ هيدا الحكي يؤدي إلى
0: الدولة اللبنانية عم تاخده لأبلين إلى حرب أهلية
1: بعد المسؤولين، يعني هو عم بيقول الدولة اللبنانية تصرفات البعض تأخذ البلد بعد الرسمية.
0: رح أحكي بهيدا الموضوع، خليني أحكي خليني أرجع لموضوع قانون العفو العام. اليوم البعض يقول أنه الفضل بتحريك ملف قانون العفو العام يعود إلى الجانب السوري، يعني اليوم الجانب السوري مارس ضغوط كتير كبيرة على الجانب اللبناني للإفراج عن الموقفين السوريين في السجون اللبنانية، لبل أنه اشترط لعودة العلاقات الندية من بلد إلى بلد هو الإفراج عن الموقفين السوريين في السجون اللبنانية. ولولا هذا الشرط، وتم الإفراج عن جزء منهم بعد فيه 100%، ولولا هذا الشرط اليوم الدولة اللبنانية لما كانت لتحرك أي ساكن بملف إقرار قانون العفو العام. شو رأيك؟
1: إيه ليك، هو جزء أساسي كان الإفراج عن المسجونين السوريين، وضغطت الحكومة السورية وحكي الرئيس الشرع مع عدة أطراف وحكي مع عدة جهات سياسية ضغطا، وأدى هذا الضغط عن جد إلى تحريك الملفات، وأدى أيضا إلى الإفراج عن 200 واحد من الجنسية السورية، فمنهم لازم كانوا يكفوا محكوميتهم بسوريا، ما كفوا محكوميتهم. يعني حتى الوعود السورية بهذا الموضوع ما كانت دقيقة كتير، وصار في نوع من إذا بدك مرة تانية منشوف إنه الحكومة السورية تفرض على الدولة اللبنانية اللي بدها إياه، وتحرك من وقت ملف العفو العام. واليوم كل شيء عم بيصير هو نتيجة لمجرى، لأنه ما فيك تعامل حدا بطريقة وتعامل آخرين بطريقة أخرى. يعني جميع الموقفين سواسية في القانون. هلأ موضوع العفو العام هو أساسي بالنسبة للدولة اللبنانية كمان، لأنه في اقتزاز بالسجون. هذا القانون العفو يؤمن للدولة اللبنانية الإفراج عن 3500 موقوف بالسجون من أصل 10,000 يمكن أو 12,000. المهم بخفف الضغط من السجون اللبنانية، هو ضرورة حتمية لاستمرار السلطة ب يعني تنفيذ الأحكام وتوقيف الناس. ما بقى فيهم يعبوا السجون، صارت السجون overloaded، وهيدا أساسي في هذا الملف.
0: نعم. طيب إذا ما نختم هذا الموضوع، كيف سيصار إلى إخراج توليفي؟ كيف سيخرج الرئيس نبيه بري أرنب في هذا الملف تحديدا لتسوية الموضوع؟ كيف سينتهي؟
1: لك سينتهي هذا الموضوع بنتفة التخفيف من موضوع التجار المخدرات، بكرة تذكرني وراح يروح أكثر على إطلاق غير المحكومين، يعني يمكن يعملوا تسريع في المحاكمات، بينظروا بالملفات بسرعة أو بيعطوا مهلة زمنية 6 أشهر أو سنة، إنه ما بيخلوا موقوف غير محكوم، وبيحلحلوها شوي بقصة الموقوفين الإسلاميين، وغير هيك ما راح تنحل.
0: يعني على طريقة أبو ملحم،
1: تبوا يصلحها على طريقة أبو ملحم. وتذكرني بموضوع المبعدين إلى إسرائيل، ما راح يعملوا شيء،
0: لن يشملون العفو،
1: ما رح يشملون العفو، لأنه الإرادة في الداخل هي عدم.
0: يعني إذا ما لا تريد، يعني هل يمكننا القول أستاذ ربيع أنه الثنائي اليوم لا يزال يحكم قبضته على القضاء اللبناني وعلى قرار الدولة اللبنانية؟ هذا قرار دولي،
1: إنسال القضاء. نحن اليوم بغير عهد، الأسبوع الماضي أو اللي قبله جرى تعيين القاضي أحمد رامي الحيش، محامي عام استئنافي ببيروت بلبنان، ويشهد للقاضي الحج نزاهته وجرأته وقانونيته. زلمة قانوني 100% ويعمل بضمير حي ووفق مقتضيات القانون. هو قبل يعني ما نحكي عن نظافة كفه بنحكي انه هذا الرجل قانوني بامتياز. وراح يكون في عندك شكل جديد بالقضاء، لأنه يعني رامي الحاج حاطت قدامه مجموعة أولويات سيعمل على تنفيذها.
0: ما حاول يعمل نفس الشيء طارق البيطار وكبلوا لك لو نوصل؟
1: طارق البيطار ما كان محامي عم استئنافي، كان عنده ملف في المرفأ.
0: لا عم بحكي كقاضي، قاضي
1: جاي رامي الحاج بده يخلي كل قاضي يعمل شغله بغض النظر عن الضغط السياسي، جاي يحرر القضاة من وطئة السياسي، من التدخل السياسي. سيعمل هيدا أول شيء رح يشتغل عليه طبعا. اليوم تدخل حزب الله بالقضاء والثنائي الشيعي بيعتمد على قديش قوايا القضاة وقديش قادرين وقديش مناعتهم وقديش عندهم دعم من من الدولة اللبنانية. وهيدا شيء أساسي. أنا برأيي لا، حزب الله لا يؤثر على القضاء ولن يؤثر على القضاء طالما هذا القضاء نزيه وعادل ويعمل بحكم القوانين المرعية الإجراء. إنما الثنائي الشيعي لا يزال كتير قوي بالدولة العميقة، بالقرار العام بالسلطة.
0: المحكمة العسكرية في لبنان تحت قبضة من اليوم؟
1: لك عم تسألني بملف أنا مش لقطه، ولكن بعرف أنه الثنائي الشيعي قوي بالمحكمة العسكرية، موجود بالمحاكم العسكرية وموجود وين ما كان ويؤثر في المحاكم العسكرية. إنما عم أقول لك أنه نحن فايتين على عهد جديد، على فكر جديد، على نهج جديد، على طريقة جديدة رح تجرب تزيح القضاء عن التأثير السياسي من وين ما أجا هذا التأثير.
0: خلينا ننتقل نحن وياك أستاذ ربيع إلى ملف مناقشة ملف المفاوضات اليوم. كل الأنظار تتجه إلى 29 من الجاري، تحديدا إلى البنتاغون، حيث ستعقد جولة مفاوضات أو اجتماع إذا فينا نقول بين الجانب اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية بامتياز. ومما لا شك فيه أن هذه الجولة هي جولة خطيرة مفروض، لأنه ما بنعرف شو، لا فينا نقول بنعرف شو رح يرشح عنا. برأيك ماذا سيرشح عن هذه الجلسة، وكيف سيتبلور هذا ستتبلور المقررات على أرض الواقع؟
1: ليك لحتى تبلور مقررات على أرض الواقع صعبة. نحن اليوم في عندك شغلتين ماشيين أو باراليل، في العمليات العسكرية والميدانية بميل، وبميل تاني في المفاوضات، واثنينهم مش مرتبطين ببعضهم بأي شكل من الأشكال. حتى لو وقع لبنان معاهدة سلام أو معاهدة حسن جوار أو اتفاقية هدنة بلس مع الجانب الإسرائيلي هذا ليس له أي علاقة مع ما يجري على الميدان. المعركة بين حزب الله وإسرائيل مستمرة والدولة اللبنانية لا تؤثر بها لا من قريب ولا من بعيد. صار في تمديد للهدنة لمدة 45 يوم. شو النتيجة؟ العمليات العسكرية هي ذاتها بالجنوب. حزب الله بيقول لك أنا ما تبلغت شيء وما فرقني معي اتبلغ شيء، أنا مكمل بدي حرر الأرض. حرر الأرض في 70 ضايعة صارت محتلة،
0: صاروا على بعد 3 كيلومتر من جزين بكفر حونا،
1: صاروا على بعد 3 كيلومتر من جزين وأكيد كفر حونا أساسية بالنسبة للجيش الإسرائيلي. نحن من هون أنا بقول لك أنه لو وصلوا على نتائج في هذه المفاوضات لن يكون لها implications على الأرض، لأنه إسرائيل أنا برأيي ستأخذ بعين الاعتبار وبشكل أساسي أنه تجيب آلية بهذا الاتفاق لتنفيذ الاتفاق. لن تقبل إسرائيل ولا الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون اتفاق على غرار 1701 أو 1701 بلس بمدرجاته الجديدة أو اتفاق سلام بدون ما يلحظ آلية لتنفيذ هذا الاتفاق. شو هي الآلية؟
0: هيدي الآلية هون السؤال. هذه الآلية كيف؟ اليوم صار 5000 قرار صادر عن الأمم المتحدة وقرارات داخلية لبنانية صادرة عن الحكومة اللبنانية وما قدرت تأثر بالسلاح حزب الله المرتبط ارتباط عميق بإيران، وبالتالي هل من جدول آليات تنفيذية طالما مركز القرار هو في إيران وما سينجم عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟
1: آلية التنفيذ لا ترتبط بحزب الله ولا بإيران. وين قرار حزب الله بإيران أو بحرف حريك أو ببيروت أو بمعبدة أو ببشرة؟ ما له علاقة. حزب الله قراره بغير مطرح، لإنما آلية التنفيذ لتطبيق أي اتفاق سلام أو أي اتفاق شبيه بال1701 ستكون من خلال إيجاد وسيلة عسكرية لتطبيق هذا القرار. حكي بالمفاوضات ورشح بالإعلام أن هناك كلام عن إنشاء لواء جنوبي للجيش بتدربه أمريكا وبتعطيه سلاح وبتعطيه ذخائر وبتعطيه تدريب وبتعطيه قوة لقيام بعملية نزع سلاح حزب الله. أنا برأيي هيدا الموضوع هو خطير جدا، لأنه سيؤدي إلى اقتتال بين الجيش وحزب الله أو اقتتال بالداخل أو أي شكل من أشكال الاقتتال. ممكن أن يتضمن هذا الاتفاق آلية مثل استعانة بقوات دولية على غرار ما حصل بالعام 1982 وقت اجت القوات الدولية على بيروت ووقتها أنشئت بيروت الكبرى. ويلي بيذكر هيدي المرحلة، بهالمرحلة كان في حرب الجبل. حرب الجبل فعليا بلشت بتموز 1982. كانت القوات اللبنانية لتوصل على الجبل بدها تقطع ببيروت تطلع على الجبل، بدها تقطع توصل على الكارنتينا وتاخد الاوتوسترات. عملوا طرقات خلفية وانكتب على كل الحيطان على الطرقات باتجاه سوق الغرب. باتجاه سوق الغرب كانوا حاطين فلاشات ورسمين الطرقات وعملين ممرات للقوات خلفية ما بيقطعوا ببيروت الكبرى، بيقطعوا بالبريفرلز تبع بيروت الكبرى. عملوا لهم طرقات خلفية لا يوصلوا على الجبل ما يمرقوا بمناطق بيروت الكبرى المنزوعة السلاح، وجابوا القوات الدولية لضمان تنفيذ بيروت الكبرى. كانت هني جايبينهم أول شيء لحماية الفلسطينيين لأنه صار في مجزرة سابرة وشتيلة. فكبروا المهمة وجابوا قوات مراقبين دوليين لتطبيق قرار بيروت الكبرى منزوعة السلاح. هلا فاتت سوريا على الخط وعملت حرب الضاحية، رجعت عملت حرب بيروت وفرض كل شيء غير موضوع. اليوم فيهم يعملوا شيء مماثل، يجيبوا قوات دولية لتنفيذ هذا القرار. فيهم يحطوا لبنان تحت الفصل السابع، إنما وضع لبنان تحت الفصل السابع يتطلب قرار في مجلس الأمن.
0: وما بس القوات الدولية شو عملت؟ شو عملت بالجنوب اللبناني القوات الدولية؟
1: مش قوة متعددة الجنسيات اللي اجت على بيروت،
0: مش القوات الدولية.
1: اجت باسم الولايات المتحدة، باسم بريطانيا، باسم إيطاليا، باسم فرنسا. اجوا وضربت هذه القوة على يد إيران. حزب الله بتفجيرهم بهجوم المارينز الفرنساوي والأمريكاني وسقط 300 عنصر من عناصر الأمريكيين والفرنسيين فرد نهار
0: صحيح.
1: ما لها علاقة بالقوات طيب. الدولية، لأنه مهمتهم كانت مهمة أساسية لدعم الحكومة اللبنانية
0: يعني.
1: ويلي بيذكر حرب الجبل تدخلت نيو جيرسي وقصفت مواقع لمهاجمين سوق الغرب وليلي كانوا عم بيهاجموا الجيش في سوق الغرب وبدهر البحر.
0: أستاذ ربيع، يعني أنت تقول لنوضح أكثر للناس أنه الحل اليوم بتسليم هذا السلاح إما بوضع لبنان تحت الفصل السابع
1: يلي يتطلب قرار لمجلس أمن الدولة أو الاتفاق مع الدولة اللبنانية، الاستعانة
0: بقوات متعددة الجنسيات،
1: مش قوات يونيفل مش يؤن
0: طيب،
1: قوة متعددة الجنسيات، قوات دولية.
0: هالخيارين ما بيأدوا إلى اقتتال داخلي في لبنان،
1: بيؤدي لاقتتال في لبنان، مش ضروري اقتتال داخلي في لبنان. يعني مش ضروري يصير في حرب بين اللبنانية، بيكون في حرب بين هيدي القوة اللي يمكن يجوا قوات روسية وحزب الله، يمكن يجوا قوات صينية وحزب الله، يمكن يجوا قوات باكستانية وحزب الله، يمكن تجي قوات أمريكية وحزب الله. عرفت كيف؟ بس إنما قرار حزب الله برفض أي آلية وأي اتفاق وتسليم سلاحه طوعا، هيدا واضح حزب الله يرفض تسليم سلاحه. رجعنا مع حزب الله بيقولوا منناقش يا خي ما صار اتفاق،
0: هيدا موضوع داخلي، موضوع داخلي نحن منناقشه هون ما حدا خصو فيه استراتيجية أمن الوطن
1: 1701. بدك ما تنسى أنه صار في بحث باستراتيجية دفاعية بال 1701 وعملوا إعلان بعبده، حاول الرئيس ميشيل سليمان مرارا وتكرارا انه يعمل اتفاق داخلي لسحب سلاح حزب الله وفشل. وصار في كمان محاولات اخرى بال 1701 بلوس، وقت اجى عدد لك القوى العسكرية اللي تستطيع. رجعنا نحكي بدءا من الليطانة، بدءا من جنوب الليطانة او يبدأ الانتشار من جنوب الليطانة. يعني اشو لعبوا على الكلام وقالوا لا هونيك تخضع لاستراتيجية دفاعية، وكانوا الامريكان والاسرائيلي واضحين. كان لينسي جراهام طلع على قصر بعبدة وقال ما تقولوا لي شو عم تعمل اسرائيل، قولوا لي شو عامل حزب الله، اذا حزب الله ما راح يسلم سلاحه ستتولى اسرائيل هذا الامر.
0: بس اسرائيل ما عم تقدر اليوم تنزع سلاح حزب الله، حتى اسرائيل مش قادرة تنزع هذا السلاح.
1: معركة قاسة ضد اسرائيل وبلشت تفوت بحرب استنزاف. بدي خبرك انه اسرائيل عملت كل هالمعركة لحديت هلا خسرت 20 قتيل، نحن صرنا حاطين 3000 قتيل بلبنان،
0: لكن السلاح لا يزال موجود.
1: مدنيين وعسكريين من حزب الله وعسكريين في الجيش
0: بس بالنسبة للحزب الاهم هو السلاح، السلاح لا يزال موجود وما زال حتى الان من خلال المسيرات عم بيشكل تهديد على الداخل
1: الاسرائيلي. لا احد يستطيع ان ينزع سلاح شعب حزب الله، في ناس عندها عقيدة وفي تأييد كبير لحزب الله بالجنوب. منشان هيك هود الناس رح يضلوا يقاتلوا، والافضل انه نوصل على اتفاق داخلي يضمن سحب سلاح حزب الله من خلال اتفاق داخلي. وانا اعلم جيدا
0: شو الضمان انه ينفذ حزب الله اذا عملنا اتفاق داخلي،
1: لن نصل فيه الا شيء، لانه قرار سلاح حزب الله هو من المصدر، من المصدر يلي هو ايران. وايران حتى الساعة كما تحتفظ بالصواريخ وكما تحتفظ بالمسيرات وكما تحتفظ بالأورانيوم، واحدة من من قوتها هي أسلحة البروكسيز، يعني الوكلاء إيران في المنطقة وأزرع إيران اللي هن الحوثي وحزب الله والحشد الشعبي.

0: نجحت بوقف الحرب على بيروت، بوقف إسقاط الأبنية بالضاحية، بوقف الإنذارات على الضاحية، بوقف ضرب بعلبك، بوقف ضرب مناطق بعيدة، ولكن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة. وإسرائيل لن تتخلى عن هذه المعركة، لن توقف الحرب ولن تنسحب من الجنوب. ولكن الدولة اللبنانية هي حجر بين شقوفين، إما تقبل أن تتوسع المعركة، وإما أن تطلب وأنه ما بقى فيي أنا وقف أنا ما بقى فيي بالداخل أصمد قدام ناسي، بدي وقف المفاوضات إذا ما بتوقفوا الحرب. شو بيكونوا عملوا؟ بترجع بتتمدد الحرب على بيروت.
1: ماذا لو قررت الدولة تعليق هذه المفاوضات؟
0: بترجع الحرب على بيروت، وها هو الحل. ولكن الولايات المتحدة بحاجة ماسة جدا جدا جدا إلى هذا الاتفاق بين لبنان وإسرائيل لسبب أساسي ورئيسي، أن تكون شرعية المفاوضة على لبنان بإيد الدولة اللبنانية، وأن لا تصبح هذه ورقة بإيد إيران. إذا كانت هيدي ورقة بإيد إيران، تكون إيران عم تاخد ورقة أقوى، ورقة إضافية، ورقة مفاوضة إضافية. وإذا كان في اتفاق سلام بيقولوا لإيران أنت ما إلك حق تفاوضي عن لبنان، في اتفاق سلام أصلا بين لبنان وإسرائيل، وأنتو حزب الله غير شرعي، خدي حزب الله وفلي. بدي يقولوا له شيء هيك، يعني أنه أنت ما إلك علاقة تتعاطي بالملف اللبناني، علما أنه حزب الله شباب لبنانية، إنما للأسف القرار في الحرب والسلم تبعهم ينبع بالتنسيق مع الإيرانيين.
1: نعم. عطفا على ما قاله المفتي قبلان اليوم، كان من حوالي اليومين ثلاثة كتب النائب محمد رعد رئيس كتلة أبو فل المقاومة، يقول فيه أنه يتهم في الدولة اللبنانية أنه كأنه عم تسهل للإسرائيلي، بما معناه من خلال قراراتها اللي عم يعملوا اليوم. بقول ما إن شعر الإسرائيلي بأن السلطة اللبنانية قد أقدمت على اتخاذ قرار 5 قبل تنفيذ حظها، حتى أخذ يتمادى باعتداءاته إلى ما ذلك، وصولا إلى ما انتهت إليه الأمور في التفاوض المباشر الأخير الذي التزمته من دون تفويض ميثاقي ولا دستوري. يعني اليوم محمد رعد يشكك بدستورية وميثاقية المفاوضات اللي أعطى الدستور لرئيس الجمهورية بحكم المادة 52 من هذا الدستور. كيف تقرأ هذا الكلام أستاذ ربيع؟
0: يشكك شو يعني؟ بيشكك بأنه رئيس الجمهورية هو من يفاوض؟ لا، رئيس الجمهورية هو الذي يفاوض، وهذا شيء لا يقبل التأويل. هن ما قالن حق يروحوا ويلغوا حقوق حدا بالداخل اللبناني وبالدستور اللبناني. رئيس الجمهورية له كامل الحق، والسلطة التنفيذية لها كامل الحق، والسلطة التشريعية يلي ما قال حق تفاوض، يلي كان غير شرعي وغير دستوري، هو ما حصل في العام 2024. عملوا اتفاق مع الإسرائيلية وتفاوضوا مع الإسرائيلية
1: وتفاوض ترسيم الحدود
0: لا بال 24 تفاوض الرئيس نبيه بري مع الجانب الإسرائيلي من خلال الوسيط الأمريكي أموس هوكشتين، وجابوا اتفاق وبعتوا له إياه للحكومة اللي حتى يوافق عليه صوريا مجلس وزراء. هذا وقت عيب كان يصير عار على
1: ما كان في رئيس جمهورية،
0: كان في رئيس حكومة اللي هو بنفذ،
1: مين رئيس الحكومة؟ كان نجيب ميقاتي.
0: نجيب ميقاتي
1: مين؟
0: ما كان يعرف شو عم بيصير بالمفاوضات. نجيب ميقاتي والله يرحمه الوزير عبدالله أبو حبيب اللي كان يستقبل هوكشتين، بس ما يعرفوا فعليا إذا حزب الله وافق أو ما وافق إلا من خلال الرئيس نبيه بري. آخر شيء وصلوا على الاتفاق ب 26 تشرين، انبعت على مجلس وزراء 27 صار الاتفاق، أعلن بعد يومين كان بجلسة
1: ثلاثة
0: بعتوه على جلسة مجلس وزراء اللي صدق على الاتفاق. يعني كان الشيء مخزي للبنان ولا القوانين بلبنان. نحن اليوم ما بدنا نكون أمام نفس المشهد. نحن من يفاوض عن الدولة اللبنانية بوجود رئيس الجمهورية هي السلطة اللبنانية التنفيذية، ورئيس البلاد يلي اسمه جوزيف عون هو الوحيد المخول بالمفاوضة. رضي الحج محمد رعد أو ما رضي، زعل أو ما زعل، ارتقى غير شيء أو ما ارتقى غير شيء، في قانون قوانين مرعية الإجراء وأسمى قانون بالبلاد هو القانون الدستوري، الدستور اللبناني يلي عدل باتفاق الطائف ويلي أصبح دستورنا اللبناني. وهيدا الدستور حبه أو ما حبه الحاج محمد رعد، هيدا قانوننا وهيدا دستورنا وهيدا أسمى قانون في لبنان. وإذا بيجي قانون معارض لهذا الدستور يلغى القانون ولا يلغى الدستور. دستور
1: صحيح. استاذ ربيع، اليوم بحكم معلوماتك اكيد ومصادرك، العلاقه لا تزال مقطوعه بين قصر بعبده وبين حرت حريك.
0: امبارح قال نائب حسن فضل الله انه نحن في تواصل مع رئيس الجمهوريه وسيكون هناك تواصل، ومش مزبوط انه مقطوع الاتصالات. انا معلوماتي انه حتى الساعه الاتصالات مقطوعه بالكامل، ما بعد يعني بعض الرسائل بين الرئيس جوزيف عون والرئيس نبيه بري وحكيوا مع بعضهم على التليفون هيديك اليوم، ولكن هذا غير كافٍ لحتى يكون في عندك إجماع وطني واتفاق وطني وتروح عند الأمريكان بطريقة أحلى وتكون أنت تظهر أمام العالم بطريقة يعني تعبر عن الواقع اللبناني بشكل كامل. منشان هيك آخر شيء الأمريكان شو فرقني معهم؟ الأمريكان بيعرفوا أنه صاحب الحق في التفاوض هو رئيس البلاد، ورئيس البلاد رح بيروح ويوقع اتفاق، ولكن توقيع الاتفاق يعني مش بس هالقد سهل، بده يروح وبده مجلس نواب يوافق عليه اتفاق من هيدا النوع، وبده يوافق عليه مجلس وزراء، يعني مش بالسهولة اللي احنا شايفينها. اذا بكرة اتفقوا سفيرة لبنان والسفير سيمون كرم ورئيس الجمهورية مع الجانب الاسرائيلي برعاية امريكية، لا يصبح الاتفاق نافذ ما لم يذهب الى مجلس النواب. خلي مجلس النواب ساعتها يرفض او يقبل، رضي الحاج محمد او مرضي.
1: لنختم هذه الحلقة بجملة مفيدة، كيف ترى المشهد بالمستقبل القريب جدا في هذا البلد؟ هل هي اخر صيفية رح منعيش شطحت الحرب ام
0: لا رايحين الى نحن رايحين على مطرح اصعب؟ اكيد
1: اصعب.
0: نحن ما يعني هيدي الحرب اذا انتهت على زغل نحن بنكون عم نكرر مشهد 2006 على اصعب. لانه عندك 300,000 شخص مش في استحالة يرجعوا عبيوتهم، ما تستوعبهم بالداخل. أول شيء رح يكون في عندك خلل مجتمعي وديموغرافي بالداخل. صحيح. رح يكون في عندك 300,000 واحد باقيين مش قادرين يرجعوا عبيوتهم، بدك تأمن لهم مسكن، بدك تأمن لهم أكل، بدك تأمن لهم أشغال. على المستوى الاقتصادي في كتير مؤسسات سكرت بجنوب واجت انتشرت بين صيدا وبين بيروت.
1: صحيح.
0: وكسروان وجبال، هذه المناطق ستمتص من القدرة الاقتصادية للتجار الموجودين منهم من التورن اوفر، ولن تأتي بزبائن جديد. رقم ثلاثة، انت رايح على اتفاق ليس واضح، واذا كان في واضح في وضع لبنان تحت الفصل السابع او الاستعانة بقوات متعددة الجنسيات او تسليح لواء بالجيش للقيام بهذه المهمة، كل وحدة اخطر من الثانية، وانت رايح على مشكل جديد. سرعان ما ينتهي الصراع بجنوب او اذا ما انتهى اي اتفاق سينتج عنه مشكل بالداخل. ليه؟ لانه ما في ارادة للسلام عند بعض الاطراف.
1: استاذ ربيع الهبر، شكرا لوجودك معنا في حوار حر.
0: شكرا استاذ وليد،
1: شرفتنا. شكرا لكل المتابعين، نحن بنوعدكم اكيد بحلقة جديدة. كان معنا عبر الاخراج الاذاعي مارك البيطار، ورفقكم في هذه الحلقة اعدادا وتقديما وليد فريجي. شكرا لكم مستمعينا، الى اللقاء.
2: حوار حر. حوار حر، سياسيين، محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه

0: لبنان الحر.
1: البصمة القريبة ع بصمة الإنسان. شي مرة نحنا بصمين بالمعنى الحقيقي؟ أكيد. ومعلوم إنه بصمة الإنسان فريدة من نوعها، ما هيك؟ طيب شو رأيك إنه الإنسان في بصمة لحيوان تشبه بصمته؟ حتعرف إنه من بين الحيوانات كلها أقرب بصمة لبصمة الإنسان هي بصمة الكوالا. أكيد في بصمة غيرها بتشبهنا، هي بصمة الغوريلا أو حتى الشمبانزي. بس إذا بدنا نروح أبعد من هيك منقول إنه كتير حيوانات قريبة منا بكم شغلة، مثل القصص يلي بتنحكى عن قرب الدماغ البشري من دماغ الدلافين

0: لبنان الحر. حوار حر
1: بين لبنان أولا وإيران أولا، بين الدولة والدويلة، بين الأحادية والتنوع، قراءة شاملة للخيارات الوطنية والسيادية والشيعية مع مؤسس حركة تحرر وعضو الجبهة السيادية الدكتور علي خليفي، الجمعة 1 ظهرا ضمن حوار حر مع جمانة زغيب مراد.
0: حوار حر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فاصوليا صنوبرية 900 جرام بدولار و35 سنت، عدس مجروش 900 جرام بدولار و10 سنت.

الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة الظهيرة. التصعيد جنوبا أخف وتيرة ولودريان، لبنان في وضع خطير ومهدد في سلامة أراضيه. مسار المفاوضات في واشنطن بين عون والسفير المصري والقطري حريصون على التهدئة. كرم ردا على قماطي، لن يكتمل الأمر إلا بتسليم سلاحكم ومحاكمتكم. حزب الله، الاستمرار في نهج التفاوض يضع البلاد في مأزق سياسي كبير. عأيس في موضوع المحاكمات، الإثم الفعلي على السلطة السياسية. ترامب غير مستعجل لإنهاء الحرب، ونتنياهو سينفذ ما أطلبه. مصدر دبلوماسي، العمل جار على اتفاق موقت بين أمريكا وإيران. الفاو، صدمة زراعية غذائية جراء إغلاق هرمز.

0: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رانيا غاوي غصيبي وجمانة صغيب مراد. بعد تطير الجلسة الشعية عاد قانون العفو العام إلى المربع الأول في انتظار إعادة النقاش به. أما في ميدانيات الجنوب فقد خفت وتيرة التصعيد نسبيا اليوم بالنظر إلى التصعيد المتفجر أمس في انتظار الاجتماع الأمني في البنتاغون بعد نحو أسبوع بعد تشكيل الوفد العسكري إليه، إذ يعمل على إعداد أسماء الوفد والذي يضم ضباطا تقنيين ومن ذوي الاختصاص. والتطورات المتصلة بوقف النار ستكون إلى طاولة مجلس الوزراء غدا في قصر بعبدة.
1: في شريط الميدانيات اليوم سقط قتيل باستهداف دراجة نارية في فرون، وسجلت غارة على تولين في قضاء مرجعيون، كما صادفت غارة أخرى الطريق العام بين بلدتي طورة وجناتة في قضاء سور، وترافقتا مع قصف مدفعي متقطع على بلدة قبريخة في قضاء مرجعيون. وأغير على الغندوري حيث سقط قتيل باستهداف دراجته النارية، وسجل قصف مدفعي على بيت يحون وعلى كفردونين، كما ألقت مسيرة إسرائيلية قنابل صوتية قرب المزارعين في بلدة الحني جنوب سور من دون وقوع إصابات.
0: الجيش الإسرائيلي كان نفذ في 3 اليوم عملية تفجير كبيرة في بلدة لخيام.
1: حزب الله أشار إلى أنه نفذ اليوم غارة واسعة على مواقع إسرائيلية في بلدتي دبل ورشاف وفي محيط حداسة بمسيرات انقضاضية ورشقات صاروخية ثقيلة على دفعات متكررة، ولفت إلى أنه استهدف تجمعا قرب مجرى النهر في أطراف دير سريان بقذائف المدفعية والصواريخ، وأنه استهدف تجمعا إسرائيليا في القوزح بقذائف المدفعية.
0: واليوم نقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن ضباط كبار قولهم إنه لا يوجد وقف إطلاق نار في جنوب لبنان، لكن لا يمكننا تفعيل كامل قوتنا. وأضافت: لا جدوى من البقاء في لبنان، والجيش لا يحقق إنجازات في هذه الحرب بشكلها الحالي.
1: أكد المفد الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان-إيف لودريان أن لبنان في وضع خطير على صعيد وحدته وسلامة أراضيه، مشيرا إلى انقسام المكونات اللبنانية إزاء حزب الله وإزاء إسرائيل. وأضاف أن لبنان مهدد في سلامة أراضيه لأن جزءا من هذه الأراضي تحتله إسرائيل، وأن جزءا آخر يتحرك وينشط فيه حزب الله وهو يخدم المصالح الإيرانية، أي مصالح قوات أجنبية. ورغم ذلك رحب باستمرار الهدنة معتبرا أنها تفتح أفقا لمدة 45 يوما ستواصل خلالها كل القوى النقاش. واعتبر لودريان أن القادة اللبنانيين في هذا المسار على مستوى عال وشجاع، وفي إشارة إلى طلبهم التفاوض المباشر مع الحكومة الإسرائيلية لإخراج بلدهم من هذا الطوق والتوصل إلى مسار يعيد إلى الدولة اللبنانية وسائل العمل والوجود.
0: مسار المفاوضات في واشنطن بين عون والسفير المصري والسفير القطري ونشاط القصر معه مرسال كرام العيلي.
2: مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الجارية في واشنطن استعرضها رئيس الجمهورية جوزيف عون مع السفير القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي أكد لرئيس الجمهورية استمرار دعم بلاده للبنان وحرصها على استقراره ودعم الحكومة اللبنانية وإجراءات التهدئة، وجدد التأكيد على تقديم المساعدات وفق البرنامج الموضوع لذلك. وملف التفاوض أيضا ناقشه رئيس الجمهورية مع السفير المصري علاء موسى. الرئيس عون اطلع من وزير الداخلية أحمد الحجار على الوضع الأمني العام وعلى التدابير المتخذة للحفاظ على الاستقرار، إضافة إلى إجراءات الوزارة لضبط الحدود وتسهيل معاملات الوافدين والمغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية. رئيس الجمهورية استقبل المعتمد البطريركي للروم الأرثوذكس في روسيا المطران نيفون سيئلي، وعرض معه العلاقات اللبنانية الروسية ودور الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في تعزيزها. ومن زوارب عبدة المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاري لمناسبة انتهاء عمله في لبنان، حيث شكره رئيس الجمهورية على الجهود التي بذلها لتعزيز العلاقات بين لبنان والبنك الدولي. من القصر الجمهوري مارسيل كرم العيلي لبنان الحر.
1: رد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم على نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي من دون أن يسميه، فكتب على إكس: نعم سينسحب الجيش الإسرائيلي من كل لبنان وسينتشر الجيش اللبناني في كل لبنان، ليس بفضل سلاحكم الإيراني الذي جلب الاحتلال، ولا بفضل المفاوض الإيراني الذي يتاجر بلبنان، بل نتيجة استعادة الدولة دورها، ولن يكتمل الأمر إلا بتسليم سلاحكم وبمحاكمتكم على كل ما اقترفتموه بحق اللبنانيين.
0: قماطي كان وجه رسالة تهديد إلى الداخل اللبناني.
3: ما حدا يفكر حاله أنه بيقدر يطعن المقاومة بظهره، لأن في كلام لا أنه هذه الفرصة الذهبية، المقاومة مشغولة مع العدو الإسرائيلي، يلا ظهره مكشوف اطعنوها في الظهر، الآن فرصتنا الذهبية لنقضي عليها من الخلف. لا، وحدا يفكر هيك، اللي عم بيقاتلوا على الجبهة يعني بديش كتير إني يعني غبالي بكون عم بقول إني 10% من قدراتنا القتالية بكون كتير مكبرة، لذلك ظهر المقاومة محمي، البيئة، الجمهور، التحالف الوطني الواسع، وبعشرات آلاف المقاتلين المجاهدين المتحفزين للذهاب إلى الجبهة ضد العدو الإسرائيلي حاليا، اتلين حالهم نحن عم نمنعهم.
1: وعن المفاوضات والجنوب قال قماطي:
3: نحن الأقرار، نحن الميدان، نحن اللي عم نرسم المعادلات، مش هو اللي عم بيفاوضوا، لذلك أي ذهاب بأي اتجاه نحن بنرفضه لم يتحقق وسيبقى حبرا على ورق. رح نحرر الأرض ورح نحرر الجنوب، رح نسلمه للجيش اللبناني وندفع على استراتيجية دفاعية للدفاع عن لبنان. شو بده نحسن منها؟ حتما ما زلنا مصرين على أن تتراجع الحكومة عن قراراتها، وسوف تتراجع وسوف ننتصر وسوف تعتذر هذه الحكومة من الشعب اللبناني وتعتذر من المقاومة، وإلا فإنها تسقط نفسها في مستنقع الهزيمة والاستسلام والخنوع وتسقط نفسها من دورها أصلا الوطن.
0: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين حذر بدوره من أن الاستمرار في نهج التفاوض يضع البلاد في مأزق سياسي كبير لا يخدم إلا مصالح الاحتلال، ودعا إلى التمسك بالثوابت الوطنية ووقف أي مسار يفرض شروطا خارجية على لبنان كما قال.
1: النائب علي عمار وعن المفاوضات المباشرة تحدث عن المأزق الإسرائيلي.
4: من يعتقد بأن المفاوضات مع العدو الإسرائيلي ولم يأخذ بعين الاعتبار تاريخ المفاوضات مع العدو الإسرائيلي مما سبقنا إلى المفاوضات إن كان على مستوى الفلسطيني أم غير الفلسطيني، يعلم تماما أن هذا العدو مغامر ومقامر ومخادع وماكر، وأنه يلجأ إلى المفاوضات فقط في الحالات التي يشعر بها بأنه أصبح مأزوما ومتمأزقا. فكلما تأزم العدو وتمأزق العدو في مواجهة المقاومين البواسل يلجأ إلى المفاوضات، وبالتالي نحن نتمنى أن تستمر المقاومة على وتيرتها في التصدي للعدوان والجهوزية العالية.
1: الجنسية اللبنانية بين النص القانوني والقلق السياسي. سيمونة حتشيتي.
5: تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد غدا في بعبدة في ظل ملفات سياسية ودستورية حساسة تتقدمها الأوضاع الراهنة، إلى جانب إعادة فتح ملف الجنسية اللبنانية عبر اقتراحات لتعديل قانون الجنسية والقرار رقم 15 الصادر في العام 1925. ما هو هذا القانون وما هي أبرز الثغرات القانونية التي تعتريه؟ على هذه الأسئلة يجيب الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك.
6: الاقتراح الأول يرمي إلى توحيد وتنظيم شؤون الجنسية اللبنانية كافة والحماية من انعدام الجنسية، علما أن هذا الاقتراح وارد من مجلس النيابي فقط لإطلاع الحكومة عليه، ويتضمن القوات تتيح منح الجنسية اللبنانية للأولاد المولودين في لبنان أي مكتومي القيد، وذلك يتيح للمتزوجة من غير اللبناني أن تمنح أولادها الجنسية اللبنانية. تاج هذا الاقتراح إلى إعادة صياغة ودراسة في اللجان النيابية المشتركة. وهناك أيضا اقتراح قانون آخر يرمي إلى تعديل القرار رقم 15 أي قانون الجنسية، وهو من مادتين، المادة الأولى بحيث يعد لبنانيا كل شخص مولود من أب لبناني أو أم لبنانية، إضافة إلى فقرة ثانية تنص على أنه المرأة المتزوجة يحق لها أن تكسب الجنسية إلى أولادها القاصرين إن كانت متزوجة من أجنبة بقيت محتفظة بجنسيتها اللبنانية أو استعادتها، وذلك بعد وفاة الأب. أيضا يحتاج هذا الاقتراح إلى إعادة صياغة ودراسة في اللجان النيابية المشتركة إذا كان الظرف يتيح مناقشته في هذه الظروف. هذان الاقتراحان تعتريهما الكثير من الشوائب، ويفترض مبدئيا إعادة صياغتهما نظرا للأثر اللذان يمكن أن تلحق بالجنسية وبالشعب اللبناني وبتركيبة الشعب اللبناني.
5: بين الاعتبارات القانونية والهواجس السياسية، يعود ملف الجنسية اللبنانية إلى واجهة النقاش الحكومي وسط ترقب لما قد تحمله جلسة مجلس الوزراء من توجهات أو قرارات في هذا الملف الشائك.
0: كتب عضو تكتل الجمهورية القوية أنائب جورج عائس على إكس: تحاول السلطة السياسية تأثيم القضاء اللبناني في موضوع المحاكمات وتحوله المسؤولية كاملة لتبرر نفسها أمام الموقفين والرأي العام. إن الإثم الفعلي هو على السلطة السياسية التي تبقي القضاة في حالة عوز مادي وتنفق على المرافق غير المنتجة وتهمر الحقيقة الساطعة أن بناء قضاء قوي في لبنان هو مدخل الازدهار والاستثمار الإلزامي. امتنعت عن طرح اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون القضاء العسكري الذي أعديناه مجموعة من النواب السنة الماضية، والذي يعيد المحكمة العسكرية إلى دورها الحقيقي بعدما كانت على مر العقود السابقة أداة الظلم والقمع الأساسية بيد النظام. امتنعت عن تحويل مسؤولية إدارة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل. أخرت التشكيلات القضائية لأعوام بسبب المحاصصة والكيد السياسي ما أعاق قيام إدارة قضائية فعالة ورشيقة ولائحة تطول. وختم أيس: تحمل القضاء المسؤولية منفردا هو آخر مآثر السياسة تجاهه.
1: أعلنت وزارة الداخلية السورية أنها أحبطت محاولة تهريب ضخمة عبر أحد الموانئ السورية ل 25 مليون حبة كبتاجون مخبأة باحترافية داخل أوان فخارية للشحن الخارجي.
0: أوقفت قوى الأمن الداخلي مواطنا بجرم النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما استخدم صفحة على موقع فيسبوك ورقم هاتف أجنبيا لإيهام ضحاياه وغالبيته من الجنسية السورية بقدرته على تأمين تأشيرات دخول لهم إلى دول أوروبية لقاء مبالغ مالية.
1: أكدت وزارة الصحة العامة أنها تتابع من كثب التطورات المتعلقة بتفشي مرض الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي أوغندا، وأشارت إلى أنه في هذا الإطار تتابع الوزارة المستجدات بشكل يومي وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية في شأن أي توصيات أو تدابير صحية قد تصدر عن المنظمة وفقا لتطور الوضع الوبائي، مؤكدة أهمية تعزيز إجراءات الترصد الوبائي في المؤسسات الصحية. إلى التطورات الإقليمية والدولية مع رندا عاصي بوداغر.
7: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمنح إيران فرصة واحدة لعقد اتفاق، مشددا على أن مضيق هرمز يجب أن يفتح وبشكل فوري، ولافتا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سينفذ ما سيطلبه بخصوص إيران. ومع ترقب لمصير المحادثات الأمريكية الإيرانية من أجل وقف الحرب، أوضح مصدر دبلوماسي أن واشنطن قدمت نص اتفاق جديد إلى طهران عبر باكستان، وأن العمل جار على اتفاق موقت بين الجانبين الأمريكي والإيراني. في المقابل أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده تلقت وجهات النظر الأمريكية وتعكف على دراستها. قناة CNN نقلت عن مصادر مطلعة على تقييمات الاستخبارات الأمريكية أن إيران تعيد بناء قاعدتها الصناعية العسكرية بوتيرة أسرع من المتوقع، لافتة إلى أن طهران استأنفت بالفعل بعضا من إنتاجها للطائرات المسيرة خلال فترة وقف إطلاق النار. صحيفة يدعت أحرونوت نقلت عن مسؤول أمني قوله قد نشن حروبا بوتيرة أسرع على إيران حتى لا يشكل البرنامج النووي والصواريخ خطرا. واليوم أعلنت بكين أن رئيس الوزراء الباكستاني الذي تتولى بلاده الوساطة في المفاوضات بين إيران وواشنطن يبدأ السبت زيارة إلى الصين تستمر حتى الثلاثاء المقبل، في وقت أكدت مصادر باكستانية أن جهودا جادة تجرى لفتح باب المفاوضات الإيرانية الأمريكية وتذليل العقبات. ومع استمرار إغلاق مضيق هرمز جراء التهديدات الإيرانية، أكد المجلس البحري الدولي أن عملية إزالة الألغام من المضيق ستستغرق أسابيع. واليوم حذرت منظمة الفاو من أن إغلاق المضيق لفترة طويلة ينذر بصدمة هيكلية في قطاع الأغذية الزراعية قد تؤدي إلى أزمة حادة في الأسعار العالمية للأغذية خلال 6 إلى 12 شهرا.
0: أخبار كأس العالم 2026 في الفقرة اليومية ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
8: ضوء على المونديال. لا شك بأنه أهم التحديات اللي قد تواجه منظمي مونديال 2026 هي مشاكل غلاء أسعار البطاقات بعد ما اعتبر مشجعي كرة القدم الأعلى كلفة بتاريخ كأس العالم، الأمر اللي بيعني بأنه المونديال صار بعيد من متناول المشجع العادي. فمقارنة بالنسخ السابقة من البطولة قفزت أسعار بطاقات الدخول بشكل كبير، فبدور المجموعات مثلا بلغ سعر بعض بطاقات الدخول حوالي $700 للمباراة الوحدة، بينما وصلت تذاكر نهائي المونديال لحدود $11,000 بالسعر الأصلي بالمنصات الرسمية المخصصة لكبار الضيوف، وأكبر من هالرقم بأضعاف أضعاف بالسوق السوداء لتبلغ مستويات قياسية، ما تسبب بغضب جماهير اللعبة واعتبروها خيانة لتقاليد كأس العالم وجعلت منها حدث مخصص للأغنياء فقط. بالمقابل ببرر المدافعين عن غلاء بطاقات الدخول للملاعب أنه جزء منها مرتبط بشكل مباشر بمسألة المسافات البعيدة بين الدول الثلاثة المنظمة، وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بظل الارتفاع الجنوني لأسعار النفط والوقود عالمياً، ما يؤدي تلقائيا لارتفاع كلفة التنقل للمشجعين اللي رح يستخدموا وسائل النقل الثلاثة للملاعب المنتشرة على مساحات هائلة عبر الطائرات والقطارات والحافلات. إشارة إلى أنه أي مشجع بيريد مواكبة منتخب بلاده بالمونديال رح تجعل شنطة سفره وإقامته بالفنادق وتنقلاته المتكررة بين المدن المضيفة للمباريات أغلى بكتير من قيمة التذكرة نفسها، لا سيما بضوء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم زيادة عدد المنتخبات ل 48 منتخب بالنسخة الحالية لكأس العالم، مما رح يزيد من عبء وضغط المباريات اليومية.
1: إلى الأحوال الجوية.

0: يتأثر لبنان بمنخفض جوي متوسط الفعالية مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا، ويؤدي إلى طقس متقلب ومطر أحيانا وانخفاض في درجات الحرارة فتصبح دون المعدلات الموسمية، ويستمر حتى مساء اليوم حيث ينحسر تدريجيا مع بقاء بعض التقلبات المحلية ودرجات الحرارة دون المعدلات حتى الأسبوع المقبل.
1: ونختم النشرة بهذا النداء الإنساني: مريضة بحاجة ماسة إلى دم بي بوزيتيف أو أو بوزيتيف في مستشفى الجيتاوي، لتبرع التواصل على الرقم 713-59536 أو التواصل مع بنك الدم في المستشفى. ختاما قراءة ثانية للعناوين. التصعيد جنوبا أخف وتيرا ولودريان، لبنان في وضع خطير ومهدد في سلامة أراضيه. مسار المفاوضات في واشنطن بين عون والسفير المصري، والقطري حريصون على التهدئة. كرم ردا على قماطي: لا يكتمل الأمر إلا بتسليم سلاحكم ومحاكمتكم. حزب الله: الاستمرار في نهج التفاوض يضع البلاد في مأزق سياسي كبير. عائص في موضوع المحاكمات: الإثم الفعلي على السلطة السياسية. ترامب غير مستعجل لإنهاء الحرب، ونتنياهو سينفذ ما أطلبه. مصدر دبلوماسي: العمل جار على اتفاق مؤقت بين واشنطن وطهران. الفاو: صدمة زراعية غذائية جراء إغلاق هرمز. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا ماريانو داوود.

0: الموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: تهبيط الحيطان. يمارس حزب الله على مستوى نوابه وإعلامه وناشطيه على مواقع التواصل الاجتماعي استراتيجية التهويل أو ما يعرف باللغة العامية بسياسة تهبيط الحيطان. يهول على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وعلى قيادة الجيش وعلى الأقلام الحرة ويستخدم أسلوب الأصبع المرفوع ويكثر من استخدام صيغة ممنوع. ممنوع على رئيس الجمهورية أن يفاوض، ممنوع على رئيس الحكومة أن يتخذ موقفا، ممنوع على قيادة الجيش أن تسمي وفدا ليشارك في اجتماع المسار الأمني في البنتاغون في 29 من هذا الشهر. تتحول أقلام صحفيين وصحفيات الممانعة إلى عصا غليظة للتهديد والتهويل، وتمتلئ صفحات ناشطي وناشطات حزب الله على مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية من مقامات دينية ومدنية. إنها استراتيجية التخويف التي يمارسها حزب الله على الجميع من دون استثناء، لكن هذه المعادلة تحتاج إلى طرفين، طرف يخيف وطرف يخاف، ولا تستقيم هذه المعادلة إذا كان أحد الطرفين غير موجود، فإذا وجد المخيف وغاب الخائف تسقط المعادلة. هذا يعني وبالمباشر ممنوع الخوف، وفي حال عدم الخوف تسقط ورقة التخويف من يد حزب الله. أما إذا بقي الخوف موجودا فإن سلاح التخويف سيبقى فعالا.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: على لبنان الحر.
1: البصمة القريبة على بصمة الإنسان. شي مرة نحن بصمين بالمعنى الحقيقي؟ أكيد. ومعلوم إنه بصمة الإنسان فريدة من نوعها، ما هيك؟ طيب شو رأيك إنه الإنسان في بصمة لحيوان تشبه بصمته؟ حتعرف إنه من بين الحيوانات كلها أقرب بصمة لبصمة الإنسان هي بصمة الكوالا. أكيد في بصمات غيرها بتشبهنا، هي بصمة الغوريلا أو حتى الشمبانزي. بس إذا بدنا نروح أبعد من هيك منقول إنه كتير حيوانات قريبة منا بكم شغلة، مثل القصص يلي بتنحكى عن قرب الدماغ البشري من دماغ الدلافين. مش بكل شيء أكيد، إنما بكم خاصية فقط لا غير.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، حليب مزارعنا لتر بدولار و15 سنت، شعيرية بونزاني 500 جرام ب90 سنت.

تمام الثالثة لربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار. أكد سفير قطر سعود بن عبد الرحمن الثاني لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون استمرار دعم بلاده للبنان، وأنها حريصة على استقراره ودعم الحكومة اللبنانية وإجراءات التهدئة، مجددا تأكيد تقديم المساعدات وفق البرنامج الموضوع لذلك. عرض وزير الطاقة والمياه جو صدي مع القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في بيروت كيث هانيغان لقطاع الطاقة وملف الغاز. وجهت كتلة الوفاء للمقاومة مذكرة إلى السفارات العربية والأجنبية، قالت فيها أن وقف كل أشكال الاعتداء الإسرائيلي على سيادتنا الوطنية هو مدخل ضروري لإعادة بناء الدولة وحماية الاستقرار الداخلي. أعلنت وزارة المالية أنها أنهت عملية تحويل رواتب العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية كافة وكذلك معاشات المتقاعدين إلى مصرف لبنان على أن يتم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك. أمر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بإبقاء اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تقترب من المستخدمة في الأسلحة النووية داخل البلاد. واليوم أكد مستشار رئيس الإمارات أن الثقة مع إيران مفقودة ولا تستعاد بالشعارات. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر.

معكم سيمونا حشيتي لحرفقكم والزميل ماريانو داوود على الإخراج الإذاعي دايما عبر موجات لبنان الحر لتلاتة 102.3 102.5 و 102.7. إذا ما في حدكم راديو في كون كمان تكونوا عم تسمعونا على rll.com.lb أو حتى على تطبيق rll على كل تليفوناتكم وعلى الآيباد. ما تنسوا تكونوا عم بتابعونا كمان وعملينا فولو وسبسكرايب على فيسبوك على تيك توك على اكس على انستا وكمان على يوتيوب.

أرى للتيم اليوم راح تكون معنا الزميلة كارين مطر بعين على الفن تقريبا على الساعة 4، وكمان بينضم لنا جورج سويدي اليوم صوب يعني شي 5:15 بركة رح يكون معنا على الهواء.

0: حلقتنا من أرى ليلتي من طلقت. دايما أهلا وسهلا فيكم مستمعينا.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع بـ40 دقيقة.

يترقبوا العلماء عودة واحدة من أكثر الظواهر المناخية تأثيراً على الأرض وهي ظاهرة إلنينيو، لكن القلق هالمرة ما بيتعلق بعودة الظاهرة بس، بل بإمكان تطورها لنسخة خارقة بهذه السنة وممكن تمتد أثارها لل 2027 وتدفع النظام المناخي العالمي لحدود غير مسبوق من الاضطراب. إلنينيو منو عاصفة أو حدث فردي، بل جزء من نظام معقد يعرف بالتذبذب الجنوبي إلنينيو، وهو تفاعل دوري بين المحيط والغلاف الجوي بالمنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ. بالحالة الطبيعية بتهب الرياح التجارية من الشرق للغرب وتدفع المياه الدافئة نحو غرب المحيط الهادئ وقرب آسيا، وبوقت أنه بتطلع المياه الباردة من الأعماق على طول سواحل أمريكا الجنوبية. بخلال هالظاهرة بيصير في اختلال بهالتوازن، حيث بتضعف الرياح التجارية فبتتحرك المياه الدافئة شرقة مثل ما قلنا، وبتتوقف عملية صعود الماء الباردة، فبيتغير توزيع الحرارة على سطح الكوكب.

0: للحديث أكثر عن ظاهرة النينيو تواصلنا مع معد ومذيع نشرة الطقس بالـ LBCI وصاحب موقع Weather of Lebanon المختص بالرصد الجوي جول آرح يلي كان له شرح طبعا مفصل عن هالظاهرة. إذا جو رح يكون عم يشرح لنا أكتر كيف بتصير ظاهرة النينيو، من وين بتنطلق على المزبوط، شو بيصير فيه بحرارة الطقس وحرارة المي.
1: من الثابت والأكيد وبالاطلاع على جدول أعمال مجلس الوزراء تبين جليا أن هناك اقتراحين لقانون الجنسية اللبنانية. الاقتراح الأول مقدم من النواب.

0: هذا الخطأ بتسمية الصوت. هلأ رح نرجع نسمع جو أرح
1: اللبنانية للأولاد
2: الموجودين في لبنان لعدة أعوام، منه ظاهرة غريبة يعني أنه أول مرة بتصير بالكون. تعريف تبعوله هو لما حرارة سطح الماء بالمحيط الهادئ بالبارت يلي هي الاستوائية بترتفع فوق المعدل. هالسايكل هيدا بس يصير درجات الحرارة بترتفع بحدود النص درجة لدرجة ونص، درجة درجة ونص، هيدا كله ضمن النورمال. لكن السنة أطلق على النينو سوبر النينو لأنه درجات الحرارة رح ترتفع كتير فوق المعدل، يعني أكتر من 3 درجات عن المعدل وعلى مساحة كتير كبيرة من المحيط الهادئ. هالظاهرة هيدي سموها سوبر النينو لأنه حسب التقديرات بمجرد ما ترتفع حرارة سطح مية المحيط الهادئ بهذا الشكل ممكن تخربط النظام الطقسي العالمي. الظاهرة هيدي في إلى فترة معينة، كل فترة بس نصير ضمن السايكل ترتفع لفترة معينة كذا شهر وبترجع بتختفي. نحن طقسنا بيتأثر بشغلتين، أول شيء نظام الشمسي، نحن نظام شمسي يعني أشعة الشمس بتأثر، وحرارة المحيطات. بطبيعة الحال لما بيصير في عنا زيادة بحرارة المحيطات خاصة المحيط الهادئ يلي هي ظاهرة النينو بتأثر على المناخ بإجمالا حول العالم، بيصير في عنا زيادة بمعدل درجات الحرارة. هلا هو أكيد في عنا بلدان تتأثر بشكل مباشر يلي هي على حدين المحيط الهادي اللي هن قارة أستراليا والمحيط، عم نحكي أستراليا إندونيسيا الهند، ومن ميل التانية يلي هي قارة بتتأثر كمان مباشرة وبشكل كبير أمريكا اللاتينية، بعض دول أمريكا اللاتينية. بأستراليا الهند وإندونيسيا هول المناطق أكتر شيء بيشوفوا موجات جفاف وارتفاع كتير كبير بدرجات الحرارة. بتاني ميل بأمريكا اللاتينية بيصير في بدل الجفاف العكس، فيضانات وأمطار غزيرة وسيول ومستنقعات انزلاء للتربة وإلى ما هنالك. على العموم الظاهرة النينو بيؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة حول الكوكب. نحن منطقتنا منتأثر أكيد بارتفاع بدرجات الحرارة وبزيادة منتأثر بارتفاع الرطوبة، يعني من المتوقع أن يكون صيفنا حار ورطب وشتويتنا درجات الحرارة كمعدل أعلى شوي من المعدلات الحرارة بتكون، ولكن بتكون رطبة جدا. هذا الشيء ما بيمنع أنه يكون في عنا عواصف، يمكن تكون عواصف ثلجية لأنه لبنان لو بيتأثر بظاهرة النينو لكن كمان بيضل يتأثر بشرق أوروبا بالرياح الباردة، يعني عنا رطوبة موجودة وإذا صار في عنا رياح شمالية باردة بيصير عنا عواصف ثلجية في حال سيقبت مع بعضهم. اجمالا يعني النينو هو بيتشكل من هلأ لشهر 7 أو 8، بهيدي الفترة بيتأثر موسمين الصيف والشتاء، بيرجع سنة اللي بعد أو مواسم اللي بعد ربيع وصيف التاني وخريف بيرجع بينحسر النينو. مبدئيا هو هيك السايكل تبعوله، يعني ما بضل مستمر 3-4 سنين، لا هو كل سنة بسنة.

الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم على لبنان الحر. طلبت شركة Open AI من قاضي اتحادي رفض دعوى قضائية تزعم أن شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة قدمت مشورة قانونية من دون ترخيص بحجة أنه تطبيق روبوت الدردشة الخاص فيها ChatGPT منه محامي وما بيمارس المهنة. وبمذكرة قدمتها الجمعة الماضية للمحكمة الاتحادية بشيكاغو قالت OpenAI أنه ما في أسباب بتدعم الدعاوى القضائية اللي رفعتها شركة نيبون لايف للتأمين واللي قالت فيها أنه ChatGPT ساعد رافع الدعوى بقضية إعاقة على خرق اتفاق تسوية. أتت هالقضية بالوقت يلي يعني الاستخدام فيه أو استخدموا صار كتير مزيد من المتقاضين يلي بيمثلوا أنفسهم أدوات الذكاء الاصطناعي، صاروا كتير هن يلي عم بيستعملوا ChatGPT لصياغة أوراق المحكمة وتقديمها، وهو

قضية بتفتح باب حساس حول حدود استخدام الذكاء الاصطناعي بالمجالات المهنية خصوصا القانون. وصحيح انه في ادوات مثل تشات جي بي تي قادرة انها تساعد بالبحث والصياغة، لكن ما عندها مسؤولية المحامي وما عندها الفهم الكامل يلي هو عنده لتعقيدات القوانين والسياقات القضائية. الخطر الحقيقي منه بالتكنولوجيا بحد ذاتها، بل باعتماد البعض عليها وكأنها بديل كامل عن الخبرة البشرية، بوقت بعض الأنظمة القانونية عم تحاول تلحق سرعة تطور الذكاء الاصطناعي. والواضح أنه بالمرحلة اللي جاية بالمحاكم رح نصير نقول مرحبا حضرة القاضي، مش أنا يلي كتبت هالدفوع، تشات جي بي تي هو المسؤول.

كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم على لبنان الحر. من أخبارنا أيضا عالم كبير اشتغل مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية المعروفة بالCIA زعم أنه الحكومة بالولايات المتحدة تعرف بوجود عدد من أنواع من الكائنات الفضائية لكنها عم بتخبي الموضوع. وقال فيزيائي ومهندس كهربائي اشتغل ببرامج الاستخبارات الخاصة بالتجسس النفسي وأبحاث الأجسام الطائرة المجهولة بسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، قال إنه ألقى أشخاص يلي استعادوا حطام أطباق طيارة واجهوا أربع أنواع مختلفة على الأقل من الكائنات الحية. يعني هالخبرية صدق أو لا تصدق؟ وكان الفيزيائي الدكتور أريك دافيس المعروف بعمله بمشاريع سرية للغاية تابعة للبنتاغون حكي قبل عن هالأنواع وأدلى بشهادة أمام الكونغرس، قال إنه في منهم الرماديين النورديين الحشريين والزواحف وقد يكونوا من مشغلي المركبات المجهولة. ووصفوا لها الكائنات بأنهم بيشبهوا البشر شوي يعني كمان بحجمهم، وقد تكون مرتبطة ببرامج سرية بتهدف للهندسة العكسية لتكنولوجيا متقدمة، وهي البرامج اللي وصفها مسؤولين أمريكيين بأنها حرب باردة جديدة. هلأ بيوصفوا الرماديين بأنهم كائنات فضائية كلاسيكية قصيرة عندهم روس كتير وعيون سودة واسعة على شكل اللوز، بوقت يقال أنه النورديين بيشبهوا البشر كتير بس أنه أطول وشعرهم أشقر وعيون زرق وبشرة فاتحة.

على الرغم من كثرة الشهادات والتسريبات حول الأجسام الطائرة المجهولة والكائنات الفضائية، بعض العالم بيفتقر صراحة لدليل علمي قاطع ومعلن يمكن التحقق منه بشكل مستقل. هلأ الفرق كتير كبير بين الاحتمال والإثبات، خصوصا لما بتصدر هالمعلومات من شخصيات مرتبطة ببرامج سرية أو روايات من الصعب أنه نصدقها. ولكن بالمقابل الاهتمام يلي عم بيزيد من قبل الحكومات وحتى الكونغرس الأمريكي بهالملف بيعكس حقيقة مهمة، اللي هي أنه في ظواهر جوية منا مفسرة بتستحق الدراسة العلمية الجدية بعيدا عن التهويل أو السخرية. يعني بالأخير طلع الكون كله فيه رماديين ونورديين وزواحف، ونحن بعدنا مختلفين على السياسة وعلى الدين وعلى الكراسة وعلى المناصب. وواضح أنه إذا الفضائيين عم بيرقبونا من زمان فبالأغلب قرروا ما يتواصلوا معنا لهلأ ولا بعدين. يعني إذا نحن مش طايقين بعضنا هن كيف قادرين يطوقونا؟

كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم على لبنان الحر. تعليق ساخر صدر عن شاب هندي أطلق شرارة حركة احتجاج سياسية ساخرة بالهند، صارت تعرف باسم حزب صراصير جناتا، وانضم إلى آلاف الشباب وسط غضب عارم من تصريحات بيعتبروها موسيقى لألون. والقصة بلشت بعد تصريحات لرئيس المحكمة العليا الهندية ساريا كانت بجلسة علنية للمحكمة الأسبوع الماضي، وصف فيها الشباب العاطلين عن العمل والناشطين بالهند وصفهم بصراصير وطفيليات. أثارت هالتصريحات غضب كبير بأوساط الشباب الهندي، خصوصا جيل زد يلي بيعانوا تحت وطأة البطالة والانقسامات الدينية المريرة بعد 12 سنة من حكم الحكومة الهندونيسية أو عفوا الهندوسية بقيادة رئيس الوزراء وحزبه. ورداً على رئيس القضاة، نشر شاب هندي مقيم بالولايات المتحدة تدويني على أكس قال فيها: ماذا لو اتحدت كل الصراصير؟ دعم الشاب هالمسحة الساخرة بإنشاء موقع إلكتروني وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي لحزب صراصير جناتا بمحاكاة لاسم حزب رئيس الوزراء الهندي بهاراتيا جناتا، وكلمة جناتا باللغة الهندية بتعني الشعب. واختار لهالحساب صورة صرصور لابس بدلة رسمية مرتبة مع جرافات. هالمسحة انتشرت بسرعة وتحولت لحركة سياسية ساخرة بينضم إلى مثل ما قلنا آلاف الأشخاص عبر الإنترنت يوميا، وتجاوز عدد متابعي حزب صراصير الشعب على إنستغرام 3 مليون شخص بثلاث أيام بس، وسجل أكثر من 350 ألف شخص عضويتهم بالحزب عبر نموذج تسجيل بجوجل، من بينهم شخصيات سياسية بارزة وحتى بالبرلمان.

تحرج السلطة وتجمع الناس حول قضية مشتركة بساعات. والواضح انه رئيس المحكمة كان مفكر انه التعليق رح يقطع مرور الكرام، وفجأة لقى حاله مؤسس اكبر حركة صراصير سياسية بالتاريخ. والاخطر انه الحزب الجديد قدر يجمع ملايين المتابعين اسرع من احزاب عندها مقرات وتمويل وخطب وطنية من سنين.

كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم على لبنان الحر. أثر فيديو لحفل صاخب أقيم داخل دار القديس سمعان الأثري بالقاهرة موجة غضب واسعة بمصر بسبب ما اعتبر تجاوز لقدسية المكان الأثري والديني. بهالفيديو ظهرت أضواء ملونة وأغاني صاخبة وديت جواقف على الخورس أمام الهيكل مع تجمع عدد كبير من الحاضرين بساحة الدار. وأصدر أسقف الشباب الأنبا موسى بيان أكد فيه أنه يلي صار ما إله علاقة بالعقيدة المسيحية وأنه التجاوزات من بحسب عقائد وطقوس الكنيسة الأرثوذكسية، وطالب المسؤولين بالالتزام بالتقاليد والطقوس الراسخة يلي سلم الأباء. المنتدى الثقافي النمساوي بالقاهرة اللي هو الجهة المنظمة للحفل قال انه بيقدر العلاقة الطويلة والوثيقة مع الكنيسة القبطية وانه الحفل كان هدفه ورشة عمل ثقافية مع شباب من منطقة اسمها منشية ناصر، لكن الاداء الفني تجاوز حدوده واعتبر غير مناسب لقدسية المكان. بالعادة بيصير في عدد من الفعاليات الروحية والثقافية بهالدار، لكن إقامة حفل موسيقي صاخب بهالطريقة داخل أو بجوار الهيكل أثار جدل واسع، لأنه بيتعارض مع التقاليد الطقسية القبطية التقليدية يلي بتحافظ على قدسية الأماكن الكنسية.

الفرق كتير كبير بين النشاط الثقافي وبين تحويل مكان ديني وأثري لمساحة صاخبة بتلغي له رمزيته وهيبته. أي انفتاح ثقافي لازم يراعي طبيعة المكان واحترام مشاعر المؤمنين، خصوصا لما يتعلق الموضوع بموقع بيحمل قيمة روحية وتاريخية كبيرة. والاعتذار خطوة مطلوبة، لكن الأهم هو وضع حدود واضحة تمنع تكرار مثل هالتجاوزات تحت عنوان الفعاليات الفنية أو الانفتاح الثقافي. واضح أنه بعض المنظمين فهموا عبارة إحياء المكان بطريقة حرفية زيادة عن اللزوم، وقلبوا الدير للأسف لنايت كلوب أثري. المشكلة أنه في ناس صاروا بيعتبروا أي مكان تراثي مشروع حفلة. وهيدي كانت أخبارنا لليوم، راجعين من بعد ما نعرف شو صاير أخبار جديدة مع الزملاء بقسم الأخبار.

0: لبنان الحر.
1: البصمة القريبة ع بصمة الإنسان. شي مرة نحن بصمين بالمعنى الحقيقي؟ أكيد. ومعلوم إنه بصمة الإنسان فريدة من نوعها، ما هيك؟ طيب شو رأيك إنه الإنسان في بصمة لحيوان تشبه بصمته؟ حتعرف إنه من بين الحيوانات كلها أقرب بصمة لبصمة الإنسان هي بصمة الكوالا. أكيد في بصمات غيرها بتشبهنا، هي بصمة الغوريلا أو حتى الشمبانزي. بس إذا بدنا نروح أبعد من هيك منقول إنه كتير حيوانات قريبة منا بكم شغلة، مثل القصص يلي بتنحكى عن قرب الدماغ البشري من دماغ الدلافين. مش بكل شيء أكيد، إنما بكم خاصية فقط لا غير.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: خلال الحبل ثلاث صور صوتية هن الأساس. أول وحدة بتنعمل على ثالث شهر أو الأسبوع الـ12 كرمال نقيس سماكة الرقبة ونتأكد أنه الجنين عم يتكون مظبوط. بالتزامن مع هيدا الإيكو بنعمل فحص دم تنتأكد أنه ما في عنا مشاكل بالكروموزوم عند الجنين. تاني صورة صوتية أساسية بتصير على الشهر الخامس أو الأسبوع 22 من الحبل واسمها إيكوغرافي مورفولوجيك. فيها منتطلع على كل أعضاء البيبي بالتفاصيل تنتأكد أنه ما عنا تشوهات خلقية. وتالت إيكو بتصير على الشهر السابع أو الأسبوع 32 تنتأكد أنه الجنين عم يكبر وعم يزيد وزنه. بقت ما تبقى فينا كل شهر عند زيارة الطبيب نعمل إيكو صغيرة تنتأكد

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جامبون حبش لوقيه بدولار و80 سنت، اش اوان هاشدو لوقيه بدولارين و40 سنت.

0: ميدانيات الجنوب أغارت المقاتلات الإسرائيلية على ياطر صريفة والمنصوري. أفادت مصادر إعلامية للأم تي في بأن التركيبة النهائية للوفد اللبناني إلى البنتاغون تحسم بالاتصالات واللقاءات بين رئيس الجمهورية جوزيف عون وقائد الجيش رودولف هيكل، مشيرة إلى احتمال أن يشارك الملحق العسكري اللبناني في واشنطن في المفاوضات. المستجدات السياسية وشؤون القطاع الإعلامي عرضها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزير الإعلام الدكتور بول مرقس. بري التقى أيضا النائب نعمة فرام ورئيس مجلس الإدارة لمصرف الإسكان أنطوان حبيب. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.

نحييكم من جديد ونواصل تقديم الموجز. بحث وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني خلال اجتماعه مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، بحث معها سبل تعزيز التعاون وتطوير القدرات المؤسساتية والتحديث الإداري والتقني بما في ذلك مكننات الإجراءات وتحسين سير العمل، إضافة إلى إجراء تقييم شامل لاحتياجات الوزارة وإمكانات دعمها. طمأن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي اللبنانيين إلى توفر مختلف المواد الغذائية بكميات كبيرة في الأسواق اللبنانية، مؤكدا أنه لا توجد أي مشكلة على الإطلاق فيما يتعلق بتوافر الغذاء، معتبرا أن التحدي القائم حاليا يتمثل في القدرة على الوصول إلى هذه المواد الغذائية نتيجة تراجع القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من اللبنانيين. وصلت إلى المصنع القافلة الخامسة من المساعدات الإغاثية والطبية المقدمة من الأردن للبنان، وكان في استقبالها سفير الأردن وليد الحديد والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي. إقليميا، أعلن مدير وكالة الطاقة الدولية أعلن أن إنتاج النفط في الشرق الأوسط سيستغرق وقتا طويلا قبل أن يعود إلى مستوى ما كان عليه قبل الحرب على إيران. إلى هنا ينتهي الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 1,559,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,577,000 ليرة، المازوت 1,244,000 ليرة، والغاز 1,444,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: بجولة كتير سريعة على أخبار الساعة. كل التفاصيل بتعرفوا أنه بتكون بجولة المحلية. أما هلأ فرح نكون مع زميلي كارين مطر بعين على الفن.
1: عين على الفن.
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول. من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: سيمونا.
1: شو تعودنا؟
0: تعودنا شوي.
1: خف خوف من الهواء؟
0: أكيد، بس بدأ وقت يعني شوي على شوي ومنقلع بإذن الله.
1: ما خبرتينا كيف عم يكون الفيدباك، يعني أشخاص يمكن أول مرة بيسمعوك على الهواء؟
0: ليك هلا أوقات شوي عم تكون سئيلة أوقات الشغل، بس اللي عم بيسمع عم بيحب، عم بيحبوا الأخبار، لأن هيك عم تكون متنوعة مش كلها عربية. هلا اليوم خاصة اليوم رح تحبي كثير، أخذتكن مسافرتكن كثير اليوم، هيك رح نتنقل شوي. بس رح بلش بخبر يعني صراحة إله ترندينج شي جمعتين ونحن أوريدي حكينا فيه. جربت شوي تحذري عن مين عم
1: نحكي؟ أكيد سلاوي.
0: أكيد سلاوي. أعلن مبارح سلاوي اعتزاله الغنى مع نهاية العام 2026، وهالخطوة أكيد أثارت صدمة كتير كبيرة بين جمهوره وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي. وهالإعلان كان عبر رسالة صوتية فويس نوت نشرها والده يلي قطعت بفترة تبرنا منه، أكد فيها أنه سلاوي رح يكمل الأعمال أو كل شيء العقود الفنية اللي هو موقع عليها قبل ما يبتعد نهائيا عن الساحة.

أشار السلامي أنه هذا القرار إجا بعد فترة طويلة من الضغوطات والتفكير يلي كلنا شاركنا فيهم وكان عم بيكبنا فيهم أول بأول، وعن رغبته بالتفرغ لا عائلته ولا حياته الخاصة، إضافة إلى أنه التركيز على صحته وحالته النفسية، وأكد أنه المرحلة الجاية رح تكون الأخيرة له فنياً قبل الوداع النهائي. بعد هيدا البلبلة اللي أثار هيدا الفويس نوت، كشف سلاوي لأحد المواقع الفنية شو قصده الحقيقي من وراء هيدا الرسالة، وأكد أنه هو ما بينوي الاعتزال اعتزال الغنى، بل هو قرر يبتعد عن كل مواقع التواصل الاجتماعي، ووضح أنه اللي عم بيتداولوا على مواقع التواصل يمكن نفهم بطريقة خاطئة.

0: ضيعي معي بهيدي الخبرية.
1: أنا ما بقى فهمانة شيء صراحة.
0: يعني قلنا إنه هذا فويس نوت بيو نشره.
1: مزبوط.
0: يعني سلاوي هو بعتها لبيو.
1: مزبوط.
0: مع أساس هني متخانقين مع بعض.
1: على أساس هو متبرى منه. مع أساس هو هني يا مخطوف يا مش مخطوف. يا هو مريض نفسي يا مش مريض نفسي. هلأ يا اعتزل يا ما اعتزل. يعني كل المواقع حطت إنه اعتزاله. وأنا بقيت عم بقرأ الأخبار لا بالليل. بس في موقع واحد لأنه بمصادر خاصة لقلن هو قالن إنه لا أنا قصدي بس سوشيال ميديا. وفي أعمال عنده تقريبا 18 عمل بعده يخلصهم من هون لنهاية نهاية السنة. ف يعني كلنا ناطرين صراحة. أنا صرت قاعدة لا شغلة ولا عملة. سلاوي شو عمل وسلاوي شو رح يصير معه.
0: بس كارين يعني هو بالفويس نوت بيقول إنه أنا رح وقف حتى كل أعمالي. بالفويس نوت بيقول إنه أنا رح وقف كل أعمالي.
1: هو قال إنه لآخر السنة للآخر 2026 رجع. يعني ما هو صراحة يعني ما عم نفهم يعني يمكن
0: عن جد نحن كتير خايفين
1: يعني, يعني يمكن هو عن جد هيك قال وبعدين ما بعرف غير رأيه قال لا أنا ما اعتزلت. بس هلأ يعني ما في شيء يعني رسمي مثل ما نزله بكل مواقع لها لحد هلأ هو اعتزل. بس موقع واحد قال إنه هو بمصادر خاصة لقلهم إنه هو مش هيك كان قصده.
0: طيب وردة فعل الناس شو كانت عم بتكون؟
1: العالم ضاعت. يعني كيف أنا وأنت ضعنا عم نحكي لنا جمعتين بالموضوع. نفس الشيء العالم لأنه يعني بدنا شيء واضح منه. يعني يمكن عن جد بس ترى قال إنه أنا مريض وبدي أتعالج. هذا شيء عم بيأثر عليه عم بيأثر كمان على الفانس تبعه على كل أعماله اللي رح تجي بعدين.
0: يعني سلاوي إذا عم تسمعنا وأنت منيح رفع إيدك بس تتأكد إنه أنت ما فيك شيء.

0: صرت مأكدة إنه لازم نعمل فقرة اسمها سيلاوي
1: 100%، لأنه اسم الله أخباره هي عم بتضل ترند وعم تعبيلنا كل
0: الحلقة. شو عنا بعد أخبار؟ بس أخبار بدناها تكون حلوة. إيه
1: في أخبار حلوة اليوم، يعني في هيك وهيك. هلا رح نجي أكيد لوائل. بتحبي وائل؟
0: بحب وائل.
1: بتحبي أغاني وائل؟
0: بحب أغاني من وائل، يعني مش كلهم تكون صريحة، بس أنه إيه حلو صوته، حلو كتير صوته.
1: بتحب الأغاني القديمة ولا الأغاني؟
0: كتير بحب الأغاني القديمة، عالم تاني.
1: يعني مثل ما حكينا عن إليسا هيداك النهار، إن أغاني إليسا القديمة نفس الشيء أغاني وائل، هول تسمعين هول هيك الجبلية يمكن أو حتى الرومانسية، بنحس عم بيختلفوا. يعني كل ما يعني زيد سنة عم بيكون الأغاني هوليك لهم طابع غير. هلا أكيد وائل يعني شو ما عمل الكل رح يسمع أغانيه، بس رح نشوف هلا لأنه كمان شكله محضر لنا أغنية جديدة.

0: سمعتي هلا؟
1: ايه
0: اوكي.
1: هاي بس
0: هيدا هي، هيدا امبارح بيان هيك برساله غامضه نشرها على حساباته الرسميه وعلى الشانل تبعه على واتساب، ففاجئ جمهوره بهدول الكم كلمه، وكتب شفته عم مفرق بيته لا حكينه ولا حكيته، قبل ما يسال متابعينه اذا عبالهم يسمعوا هو هلا شو عم يشتغل باستديو، وحط هيدي الاغنيه بعتها كمان از فويس نوت ورجع نزلها على على هيس بيج على انستغرام. فغنية هيك كتير عملت حماس، وأول شيء وائل متعودنا له نحن دايما بس يكون عنده حفلات ببلش الحفل بأغنية جديدة
1: مزبوط.
0: فهلأ هيدي الأغنية رومانسية لهلأ حسب هلأ ما كتير قدرنا نستنتج من الكلمات، فريش مبينة صيفية لأنه أكيد يعني جايين على الصيفية، فكل الجمهور خاصة اللي بيحبوا وائل ناطرين. وهلا هيك يعني انا اليوم قاعدة عم بقول انه نزل شيء جديد، يعني بدنا نشوف اذا في شيء جديد عن عن هيدي الاغنيه. فاكيد اخذت انتشار كتير واسع على موقع التواصل الاجتماعي، وكمان انه لانه حمل هيك اجواء رومانسيه هيك شوي رجعت يمكن المستمعين للون لون يعني اللي وائل هو اصلا نعرف فيه وحبوا له كل العالم اغانيه بهيدا اللون.
1: طب برايك كارن انه بعد يعني ديرجع انه واحد هيك يحمس جمهوره بشيء هيك كتير بسيط، بتحس انه صارت كتير قديمة
0: صراحة؟ ما هي يعني حسب ما شفنا لا ما مالنا قديمة، لانه العالم كتير تفاعلت وكلهم صاروا ناطرين انه خي على عيدة خي اغنية جديدة. يعني العالم حبت هيدا الشيء. يمكن هلا يمكن الغنية اذا جيت انت نزلتيها هيك فجأة بتعمل صدى اكبر، بس وائل خلص وائل عم يعني يمكن اذا فات بس قال له انكتب كلمة العالم حتقعد تفكر انه شو هيدي، محمسين وناطرين، ولانه تعودنا على وائل بينزل اغنية دايما باول الصيفية، وهديك سنة نزل كذا اغنية كمان ومش اغنية واحدة، فتنشوف اذا ناطرنا شي تاني غير هيدا الاغنية.
1: فاذا يمكن ايام قليلة ومنعرف شو هي الغنية ونستمتع فيها كالعادة لانه وائل.

0: لطيف من أخبارنا.
1: خلاص دغري دغري بدنا نجي، ما فينا ما نجي عند هيفا. يعني حكينا هداك نهار عن الألبوم، بس كمان قلت لك ما في شيء بعد أكيد، فبتنزل هيفا أكيد، بدها تحمس الجمهور، بتنزل بارت صغيرة على الإنستغرام، هيك فيديو صغير كشفت عن، إذا بدنا نقول أول الملامح تبع أغنيتها الجديدة يلي اسمها شو المطلوب.
0: سيك مرة كنا قلنا انه كتبت بدنا نروق دو،
1: مش هي اللي كتبت، الفانس تبعها هن طبعا. اللي متروجوا انه معقول يكون في بارت 2، بس هي اجت نزلت شو المطلوب من خلال هيك فيديو تشويقي نشرته على مواقع التواصل.

0: مطلوب.
1: هيدا هي
0: هيك بس؟
1: هيدا هي بس. وكمان كتبت مع عبارة يا ملايكة شو المطلوب.
0: اه اوكي، بس هيك بحس شيء خصو كمان يعني عستيل بدنا نروح.
1: انا حسيت من الكلمات انه شوي ايه يعني هيدا كأنه عم تحكي كيف عم نحكي بس هي كأغنية. والكان هيك اللافت الكومنتس اللي العالم صاروا يكتبون، حدا قال له انه ننجح بالامتحانات، حدا قال له حدا قال له انه روق شوي يعني كمان شوي عم ما في هيدا هلا باد كومنت شوي يعتبر. كلهم انه على شو المطلوب انه يلا نزلنا اياها بسرعه، شو المطلوب تركي مجال لغيرك. فهون بنشوف عن جد قدام في هيك تنوع بال بال, بال, بال يعني جمهور الفنان. هلا اوكي في منهم عم بيتساءلوا عن انه بدنا نروق او هدول الاولاد يلي بدنا ننجح او بدنا ما نسقط، بس عن جد شفنا قد ايه عالم كلهم كتبوا انه يلا ايه بليز نزلي. فدايما هيفا خاصة بالصيفية وكلهم كتبين لأنه دايما بتعمل هتات، ولا مرة في أغنية لهيفا يمكن ما راحت فايرل، يعني يمكن لأنه هيفا أو يمكن لأنه الأغنية.
0: لكن كمان أنه هيفا بنرجع من قمت هذيك الجمعة أنه بغض النظر عالم بتحبها ما بتحبها، بتعتبر صوتها حلو صوتها مش حلو، بس هيفا حدا كتير ذكي يعني حتى لو يمكن كتير بسيطة الغنية من كلماتها أو من ألحانها، هي دايما عندها هيدا يعني بتعرف أي متى تنزلها، بتعرف شو هي شو تنقي، بتعرف بأي وقت بدها تنقي الأغاني،
1: بتعرف يمكن مين بتنقي تتغني له كمان. يعني آخر أغنية تبع بدنا نروق أول شيء في كتير عالم انزعجت يمكن منها للغنية إنه إيه إنه أنت إنه لأنه صاروا العالم يبعتوها لبعضهم أو يحطوها، فيمكن أنا إذا أنت جيت حطيتي أقول لي شو بها سيمونا أو معقول قصدها أنا أو العكس. فخلص دايما بتحسي إنه عندها مثل رسالة مبطنة من وراء الأغاني اللي بتنزلهم. فهلأ شو المطلوب؟ كلنا عارفين قبلنا نعرف شو المطلوب، يعني نشوف هيك مثل ما شفنا الكومنتس انه قديه بيضحكوا وقديه في منهم عن جد انه شو المطلوب انه يلا بليز نزلي لنا الاغنيه. فالمطلوب انه هيفا عن جد نزلي لنا الاغنيه تحت نقدر نحلل، تمام نحلل نحن برات الطريق نقدر نسمع الاغنيه ونحلل.

0: ما بتحسي حالك انه بدك ترقصي بغض النظر عن الكلمات؟
1: انا كثير مهضومه صح. يعني خلص الاجواء اللي بتعملها هيفا ما فيك تفرض حالها، يعني حتى يمكن اذا كانت اغنيه شوي حزينه شوي لانه مش معودين على هيفا بهيك اغاني، بحس انه خلص عامله جو عامله حاله لحالها.
0: يعني اذا واحد زعلان ما في انه دورت الراديو وسمعت هيفا بتضحك دغري
1: اكيد، وما فيك تغيريها
0: كمان،
1: ما فيك انه لا انا فايته بمود انه انا زعلانه بدي اغير حط اغنيه حزينه، لا بدي اسمع هيفا.

0: رح نروح شوي للسحر وللرقص وللمسرح، وخاصة يعني بس قلك هيك كلمات، أي فرقة بتخطر على راسك؟
1: لبنانية.
0: لبنانية
1: هلا أنه ما بعرف، في كاراكالا لأنه أكتر شيء مشهور يعني على لبنان. مياس
0: اليوم خبرنا عن فرقة مياس. أطلقت فرقة مياس اللبنانية فيديو كليب قصير بعنوان كتبوا تحتها يعني مهما ساورتنا الفتن سنبقى كلنا للوطن، بعمل بيحمل رسالة وطنية بتدعي للوحدة ورفض الانقسامات بالبلد. العمل اجى برؤية واخراج اكيد نديم شرفان، وشاركت فيه مجموعة من الرائسات اللبنانيات، واضافت اكيد الفنانة عبير نعمة صوتها بصوتها يعني طابع مؤثر على الكليب.

وخلال المؤتمر الصحفي أكد شرفين أنه الهدف من المبادرة هو التمسك بلبنان الواحد وإيصال صورة إيجابية عن البلد رغم كل شيء عم بيصير فيه ورغم هدول الظروف الصعبة، وشدد على أنه نجاحه مع فرقة مياس انطلق من لبنان وبيرجع للبنان.

0: قدي حلو نشوف فرقة مياس اللبنانية، ومثل ما قال نحن انطلقنا من لبنان رحنا على العالمية ونرجع للبنان، عم بيعملوا هيك عم بيقدموا هيك عمل خاصة بهدول الظروف الصعبة اللي عم نعيش فيها، قدي هيك شيء كتير تحسيه وطني، وممكن بحاجته نحن حاجة نحضر هيك شيء ونستمتع بهيك شيء.
1: صحيح، وهي الحلوة مثل ما قلتي انه ايه بلشوا بلبنان وايه راحوا رفعوا اسم لبنان برا، وايه عن جد كتير انبسطنا فيهم، والاجمل واجمل انه دايما كل عمل لهم عم بيكون فيه ما في إذا فينا نقول كلمة إنه قضية أو في مساج مزبوط من وراء يلي هو خصو ببلدنا لبنان. فإيه يعني عم يفرجونا إنه الرقص يمكن يلي مش كتير ناس بيتقبلوه غيرونا فكرتنا كليا للرقص الاستعراضي يلي عن جد في مساج من وراء، وهذا المساج منه بس عم بيكرن عم بيكون بس بلبنان،
0: هني وقت عم بيمثلوا مسرح يعني عم بيعملوها رقصة بس أز مسرحية تيوصلوا هيدا هيدا المساج اللي
1: صح. وهذا يلي شفناه يعني بمهرجانات الأرز الصيفية، العمل الرائع يلي عملوه يعني مسرحية
0: يعني قبل ما يعرضوه أصلا الترويج لقلو البرومو العالم انبهرت فيه، يعني من الأرزة لا جبران خليل جبران لا هن كيف عم بيرقصوا، يعني عن جد شابوبا لا للبنات لأنه قدي صعبة، يعني يمكن هلأ إذا أنا بدي أجي أقلك تعي نعمل حركة مع بعضنا
1: صعب كتير
0: مستحيل ما حدا يقنعني، فقدي هن عم بيتعبوا وعم بيشتغلوا وقدي يعني قدي دقيقة، يعني أنا إذا يمكن علت بنت إيدة عن التانية بتحس أنه
1: غير الفيديو كله
0: 100%. فقدي عن جد حلو ومرسي لألون على هذا على هذا العمل وعلى كل شيء عم بيقدموه صراحه.
1: بهالمناسبه رح اسمح لحالي بدي وجه كتير تحيه كبيره ل يعني هي بنتها لكوزينتي اللي هي كمان انضمت من فتره للفرقه تريزيا خصوب، عن جد قديش بيتعبوا عليهم قديش عن جد انه نقويه هيدا الفرقه
0: عن جد.

0: احتفلت النجمة جينيفر لوبيز بتحقيق أغنيتها On The Floor اللي بيشارك فيها النجم بيتبول اللي صدرت عام 2011 أكثر من مليار استماع على منصة سبوتيفاي.
1: كتير قديم الغنية
0: يعني عم نرجع مع جيلو ومع مايكل جاكسون هداك النهار عم بيذكرونا بأغاني يمكن نحن ربينا عليهم. عم شوف قديه هن عم بيضلوا لهلأ ترندي لقد ما هن حلوين. يمكن كمان بترجع للفنان
1: انه كيف انه بوقتها قدر يعني نقي عمل عن جد يضل خالد لبعدين.

0: واللي خلى هيدي المناسبة هيك تكون مميزة أكتر إنه جيلو رجعت عملت ريبوست لأعلان إحدى الصفحات المعجبين أكيد الفانس تبعها على إكس يلي بيدعي للانضمام لحفلة بث حصرية لأغنية On The Floor احتفالا بتجاوز الأغنية 1,000,000 استماع على سبوتيفاي. يعني هذا الشيء كمان بيخلينا نشوف إنه الفنان عن جد عم بيقرأ وعن جد عم بيتابع وبيشوف كل حدا إن كان فانز أو مش فانز إنه هو انا عم شوف انتو شو عم تحطوا. يعني انا ماني غايب
1: هلا اكيد بهذا النظر يمكن يكون هو دايركتلي عم يشوف او عنده فريق عمل عم يشوف بس انه بالنهاية عم يتفاعل
0: أكيد. ايه؟ مزبوط عم يتفاعل هذا الشيء كمان بيكبر يمكن الفان كلاب اذا بدنا نقول وبيبسطهم. يعني انا مش عم بجي اكتب وما حدا عم بيسمعني لا يعني هي شايفت انه هن عم يعملوا هيك مثل لايف تيسمعوا الاغنية فهذا الشيء كمان حلو.
1: بس بتعرفي يا كارن انه السليبرتيز الأجانب هن عندهم يعني اندفاع أكتر يكونوا على تواصل مع المعجبين تبعهم أكتر من عنا هون عن جد صراحة يعني هلأ بلشوا خلينا نقول عم بيقلدون وبلشوا ينتبهوا إنه هذا الشيء عم بيقربهم للمعجبين تبعهم فبلشوا كمان عم بيعملوه عنا بلبنان.
0: بس ليه شو بتحس السبب هذا الموضوع ليه برا يعني ليه مش عنا
1: ليك بتعرفي برا دايما عن جد انه they are down to earth يعني كتير هيك اجرينه على الارض
0: ما فينا نشمل اكيد مش الكل
1: أكيد.
0: ونفس الشيء ما فينا نشمل مش الكل هون في كتير عنا فنانين لا عن جد بفوتوا بيكتبوا بيردوا
1: صح.
0: وممكن بيعملوا هيك ميت اند جريت مع الفانس تبعهم بس كمان اي يمكن بنشوفها هيدي الظاهرة برا اكتر ما بنشوفها بالعالم العربي
1: انه ما بيعملوا هيل انه اوكي اهمية نحنا بيعملنا بس انه مش نحنا انه بشخصنا نحنا يعني هالقد بيعطوا القيمة انه منن لحالهم هني للعمل تبعهم
0: صح.

نقطع شوي على الهند. اليوم سمعتي هيك شوي كنت عم تحكي شوي عن انديا وهيك اخبار, فرح خليك شوي بالاجواء, وخاصة رح روح عند الممثل سلمان خان يلي اثار جدل كتير واسع على منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع له اثناء خروجه من احد المراكز الطبية بمومباي, وبين كتير مزعوج انه المصورين والصحفية ضلوا لحقينه تيصوروه, ويمكن هيك استفزوه هني وعم بيعيطوا له, فهيدا الشيء انقلب هيك بطريقة شوي عكسية عنده وما حب هيدا الشيء. وردي حكينا هديك المرة قد يمكن ما في برايفسي, الفنان بيكون بحاجة لبرايفسي خاصة إذا كان طالع من مستشفى أو في هيك وضع خاص لإله. فهلا رح لك هو شو عمل, وبنرجع من نحكي يعني هيك من نتناقش إذا أنت مع هيدا الشيء أو ضد هيدا الشيء.

نشر رسالة عبر حسابه الرسمي على انستغرام عبر فيها عن استيائه من تصرفات بعض الصحفيين، واعتبر انه التواجد امام المستشفيات كرمال متابعة اخبار المشاهير او تصويرهم خلال اوقات هيك شوي صعبة يعد تجاوز للخصوصية. Listen close what I gotta say, 'cause you know there ain't no other way. Love is the message, eh? Y'all ready? Let's go.

0: فهو طلع وهدد وقال رح يحرق 100 حدا منكم، يعني أكيد من الصحفية، وفيني أنا أكون بلغت 60 سنة، بس ما تنسوا أنه أنا بعرف كيف بقاتل حتى لو فوتوني على الحبس.
1: ليه حتحرر بهيك موقف؟ انه ما هذا كمان هيك موقف بخسره من كتير
0: يعني اشخاص بحبوه. يعني الموقف اول شيء انه هو مرض او انزعج، شيء طبيعي، يعني كنا عم نحكي بهذا الموضوع، شيء طبيعي، كل حدا بده البرايفسي تبعه، بده هو يمكن هو عن جد صاير معه شيء ما بده حدا يعرف عنه، بس رجع طلع وقال هيك، يعني ما فيك انت تجي تهدد، ما فيك تجي تهدد انت. وزاد هو الشيء شوي هيك بيضحك، اذا فينا نقول انه انا بعرف كيف قاتل حتى لو فوتوني على الحبس، انه انا ضحكتني صراحه،
1: انه ما مفكر حالك بموفي يعني
0: مثلا.
1: لا هي كتير مزعجه كارن، ما فاز انتم تفين هذا الراي.
0: أكيد.
1: اوكي، ما انت كفنان او كممثل بتعرف حالك انه انت محط انظار الكل، يعني كل حيتابعك، حيكون في كتير يعني عالم عم
0: بتصورك، هذا تمن شوي من الشهره، يعني انت بدك تكون هيك، يعني بدك تتحمل شوي اذا فينا نقول كل شيء هيك بيجي مع هيدا الشهره، بس كمان ما فيك، يعني حقك اكيد انت تكون عم بتطالب انه انا بدي برايفسي، بس ما فيك تجي تحكي هيك وعم تهدد، يعني انت طلعت هددت، مش انه مثلا عملت تصرف هيك مش مزبوط معهم هن اون سبوت، لا انت طلعت كتبت وهددت وبينت قد انت مزعوج من هذا الشيء، يعني مش انه كنت معصب، يعني انت كنت رايق وجيت عم تحكي هيك، يعني
1: صح انه بقول واحد انه خلص انت ارتحت اساسا من المستشفى وهيك وقاعد ببيتك او بمكتبك عم تكتبها، ايه يعني هالقد انت مصمم على اللي كتبته. لا انا مثلا بالنسبه لي بحس موقف كتير منه حلو لحدا مثله، يعني معروف،
0: واكيد رح يخسروا كتير شعبيه، وخاصه من الصحفيه والاعلاميه، يمكن ما بقى حدا يروح يصوره او يغطي له ما بعرف اخباره الفنيه او مسلسلاته او الى اخره، فهذا فعن جد لازم كل فنان هيك يدرس كل خطوه بخطوه، لانه هي يعني بتنعكس سلبا عليه او يمكن ايجابا حسب هو شو عم بيعمل.
1: يمكن اوقات كرمال هيك بيكون في مدير اعمال او انه اشخاص بيكونوا حايطينه للفنان او الممثل
0: كمان، اكيد في، بس هون وين كانوا؟ يعني بهيك ظرف وين كانوا؟
1: يمكن كانوا معصب حتى منه،
0: حتى منه
1: يعني يمكن هالقد ما بده حدا يكون حواليه، يعني
0: مزبوط.

نرجع شوي لعنا حتى نقدر نوصل على كلمات نفهمها بالأغاني. بعد النجاح اللي حققته أغنية شيطانة لسيف نبيل يلي هي أحدث أعماله الغنائية، طرح بارح أغنية وجعان اللي حملت هيك طابع رومانسي وإحساس عالي كتير كبير من خلال هيك مشاعر الاشتياق والحب العميق.

قدي أجواء هيدي الأغنية هيك كتير فريش وصيفية وهيك كتير إيقاعية. أغنية الجديدة اللي نزلها مبارح وجعان بتختلف شوي عنا وبتقيني هيك بنقدر نأكد قدي سيف نبيل قادر يلعب باللهجات وبالألوان وبالريتمات. يعني أرادي حكينا هديك الجمعة عن الألبوم يلي عمله هديك السنة, فهيك مثل عنده ستايل خاص لإله. وكمان بدي ذكر إنه هيدا العمل هو العملين من ألحانه لسيف نبيل, يعني هو عم بحط مثل بصمته الخاصة بهدول الأعمال.

0: رح نترككم مع جولة المحلية مع الزملاء بسام البيطار ورولا فخري. خليكم معنا نحن رجعين. وأما تنسوا تلاقوا كارين مطر التنين اللي جاية بي
1: خلي عينك على الفن.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: مسار البصمة القريبة على بصمة الإنسان. شي مرة نحن بصمين بالمعنى الحقيقي أكيد، ومعلوم إنه بصمة الإنسان فريدة من نوعها، ما هيك؟ طيب شو رأيك إنه الإنسان في بصمة لحيوان تشبه بصمته؟ حاك تعرف إنه من بين الحيوانات كلها أقرب بصمة لبصمة الإنسان هي بصمة الكوالا. أكيد في بصمات غيرها بتشبهنا، هي بصمة الغوريلا أو حتى الشمبانزي. بس إذا بدنا نروح أبعد من هيك منقول إنه كتير حيوانات قريبة منا بكم شغلة، مثل القصص يلي بتنحكى عن قرب الدماغ البشري من دماغ الدلافين

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة والألومنيوم 25 قدم ب 85 سنت، مسحوق غسيل أومو 5 كيلو ب $6.80.

الخامسة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الجولة المحلية من لبنان الحر. بانتظار تشكيل الوفد العسكري، حزب الله يواصل هجومه على التفاوض. جلسة منتظرة لمجلس الوزراء غدا بين التفاوض وحق الجنسية. ومقابلة لجعجع في السادسة عبر النهار.

0: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل ون.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

0: التفاصيل مع رولا فخري وبسام البطار. في انتظار الاجتماع الأمني في البنتاغون بعد 8 أيام من اليوم، ينتظر أن يعلن تشكيل الوفد العسكري الذي سيشارك فيها، وسيحسم القرار بين رئيس الجمهورية جوزيف عون وقائد الجيش رودولف هيكل. وتطورات وسواها من المسجدات الميدانية ستحضر في جلسة مجلس الوزراء غدا في القصر الجمهوري.
1: إذن البداية من بعبدة. الرئيس عون يبحث في ملفات المفاوضات مع زواره. مرسال العيلي.
2: مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الجارية في واشنطن استعرضها رئيس الجمهورية جوزيف عون مع السفير القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي أكد لرئيس الجمهورية استمرار دعم بلاده للبنان وحرصها على استقراره ودعم الحكومة اللبنانية وإجراءات التهدئة، وجدد التأكيد على تقديم المساعدات وفق البرنامج الموضوع لذلك. وملف التفاوض أيضا ناقشه رئيس الجمهورية مع السفير المصري علاء موسى. الرئيس عون اطلع من وزير الداخلية أحمد الحجار على الوضع الأمني العام وعلى التدابير المتخذة للحفاظ على الاستقرار، إضافة إلى إجراءات الوزارة لضبط الحدود وتسهيل معاملات الوافدين والمغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية. رئيس الجمهورية استقبل المعتمد البطريركي للروم الأرثوذكس في روسيا المطران نيفون سيئلي، وعرض معه العلاقات اللبنانية الروسية ودور الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في تعزيزها. ومن زوار بعبدة المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاري لمناسبة انتهاء عمله في لبنان، حيث شكره رئيس الجمهورية على الجهود التي بذلها لتعزيز العلاقات بين لبنان والبنك الدولي. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: رأى المفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لو دريان أن لبنان في وضع خطير، لأن جزءا من أراضيه تحتله إسرائيل وجزءا آخر ينشط فيه حزب الله وهو يخدم المصالح الإيرانية. لو دريان رحب بالتفاوض المباشر مع الحكومة الإسرائيلية قائلا إنه قرار شجاع من القادة اللبنانيين.
1: في الأثناء واصل حزب الله هجومه على الدولة والتفاوض المباشر.
0: وفي هذا السياق رد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم على نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي من دون أن يسميه، قائلا إن الجيش الإسرائيلي سينسحب من كل لبنان وسينتشر الجيش اللبناني في كل لبنان، ليس بفضل السلاح الإيراني الذي جلب الاحتلال أو بفضل المفاوض الإيراني الذي يتاجر بلبنان، بل نتيجة استعادة الدولة دورها، ولن يكتمل الأمر إلا بتسليم السلاح ومحاكمتكم على كل ما اقترفتموه بحق اللبنانيين.
1: قماطي في موقفه كان تحدث عن استمرار العمل العسكري في الجنوب وهجم المفاوضات.
3: نحن الأقرار، نحن الميدان، نحن اللي عم نرسم المعادلات، مش هو اللي عم بيفاوضوا. لذلك أي ذهاب بأي اتجاه نحن بنرفضه لم يتحقق وسيبقى حبرا على ورق. لح نحرر الأرض ولح نحرر الجنوب، لح نسلمه للجيش اللبناني وندفع على استراتيجية دفاعية للدفاع عن لبنان. شو بده نحسن منها؟ وسوف تعتذر هذه الحكومة من الشعب اللبناني وتعتذر من المقاومة، وإلا فإنها تسقط نفسها في مستنقع الهزيمة والاستسلام والخنوع، وتسقط نفسها من دورها أصلا الوطني.
0: عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب جددت التحذير من خطورة تحويل القرى إلى منصات ومواقع عسكرية خارجة عن سلطة الدولة، وأوضحت أن حزب الله يستخدم مناطق في جزين وبركة جبور لأغراض عسكرية مرتبطة بالطائرات المسيرة والبنى التحتية اللوجستية.
1: توازن، لا تزال القرى الجنوبية تحصي مزيدا من القتلى، ففي فرون سقط قتيل باستهداف دراجة نارية وقتيل آخر باستهداف دراجة في الغندورية.
0: واليوم طاول القصف الإسرائيلي مناطق عدة في أقضية الجنوب من صور إلى بنت جبيل فنبطي ومرج عيون، تزامنا مع قصف مدفعي متقطع.
1: من ناحيته أشار حزب الله إلى أنه استهدف مواقع إسرائيلية في دبل ورشاف ومحيط حداثة وتجمعا في القوزح وآخر قرب مجرى النهر في أطراف دير سريان.
0: عشية جلسة الحكومة، الجنسية اللبنانية بين نص القانوني والقلق السياسي. التفاصيل مع سيمونة حتشيتي.
4: تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد غدا في بعبدة في ظل ملفات سياسية ودستورية حساسة تتقدمها الأوضاع الراهنة، إلى جانب إعادة فتح ملف الجنسية اللبنانية عبر اقتراحات لتعديل قانون الجنسية والقرار رقم 15 الصادر في العام 1925. ما هو هذا القانون وما هي أبرز الثغرات القانونية التي تعتريه؟ على هذه الأسئلة يجيب الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك.
5: الاقتراح الأول يرمي إلى توحيد وتنظيم شؤون الجنسية اللبنانية كافة والحماية من انعدام الجنسية، علما أن هذا الاقتراح وارد من مجلس النيابي فقط لإطلاع الحكومة عليه، ويتضمن القوات تتيح منح الجنسية اللبنانية للأولاد المولودين في لبنان أي مكتومي القيد، وذلك يتيح للمتزوجة من غير اللبناني أن تمنح أولادها الجنسية اللبنانية. تاج هذا الاقتراح إلى إعادة صياغة ودراسة في اللجان النيابية المشتركة. وهناك أيضا اقتراح قانون آخر يرمي إلى تعديل القرار رقم 15 أي قانون الجنسية، وهو من مادتين. المادة الأولى بحيث يعد لبنانيا كل شخص مولود من أب لبناني أو أم لبنانية، إضافة إلى فقرة ثانية تنص على أنه المرأة المتزوجة يحق لها أن تكسب الجنسية إلى أولادها القاصرين إن كانت متزوجة من أجنبة بقيت محتفظة بجنسيتها اللبنانية أو استعادتها، وذلك بعد وفاة الأب. أيضا يحتاج هذا الاقتراح إلى إعادة صياغة ودراسة في اللجان النيابية المشتركة إذا كان الظرف يتيح مناقشته في هذه الظروف. هذان الاقتراحان تعتريهما الكثير من الشوائب، ويفترض مبدئيا إعادة صياغتهما نظرا للأثر اللذان يمكن أن تلحق بالجنسية وبالشعب اللبناني وبتركيبة الشعب اللبناني.
4: بين الاعتبارات القانونية والهواجس السياسية، يعود ملف الجنسية اللبنانية إلى واجهة النقاش الحكومي وسط ترقب لما قد تحمله جلسة مجلس الوزراء من توجهات أو قرارات في هذا الملف الشائك.
1: بحث وزير الداخلية أحمد الحجار الأوضاع الأمنية في المطار مع رئيس جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري، وتناول اللقاء التحضيرات المرتبطة بإعادة تشغيل مطار الرئيس رونيم عوض في القليعات والإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها والاستعداد لمواكبة الخطوات المتعلقة بكيفية تشغيله.
0: وصلت 25 شاحنة مقدمة من الأردن محملة بالمواد الغذائية الإغاثية الأدوية الطحين وحليب الأطفال بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة وبرنامج الأغذية العالمي. وأشار سفير الأردن وليد الحديد من المصنع إلى أن المساعدات ستنقل إلى قاعدة رياق العسكرية تمهيدا لتوزيعها على مراكز النازحين والعائلات المحتاجة.
1: طمأن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي إلى توافر مختلف المواد الغذائية بكميات وافرة في الأسواق اللبنانية.
0: صحيا، أعلنت وزارة الصحة أنها تتابع التطورات المتعلقة بتفشي مرض إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
1: تنقل إذاعة لبنان الحر مقابلة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع عبر النهار، تنقلها في 6 من مساء اليوم.
0: إلى أحوال الطرقات.
6: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: بحسب غرفة التحكم المروري، حركة المرور كثيفة على أوتوستراد شارل الحلو باتجاه الكارنتينا وصولا للزلقة، وكثيفة على أوتوستراد زو ام كيل باتجاه جوني، وحركة المرور كثيفة أيضا على أوتوستراد المطار باتجاه الأنفاق وصولا إلى خلدة. إلى الطقس.
6: RLL Weather Report. طقس لبنان الحر.
1: عم بيتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متوسط الفعالية مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا متمركز جنوب شرق تركيا، وعم بيؤدي هالطقس لطقس متقلب وماطر أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، وبيستمر لحديد اليوم ليرجع ينحسر تدريجيا مع بقاء بعض التقلبات المحلية ودرجات الحرارة دون معدلاتها لنهاية الأسبوع المقبل.
0: كان في النشرة. بانتظار تشكيل الوفد العسكري، حزب الله يواصل هجومه على التفاوض. جلسة منتظرة لمجلس الوزراء غدا بين التفاوض وحق الجنسية. وتتابعون في السادسة عبر النهار مقابلة لرئيس حزب القوات.
1: المحلية انتهت، اخراجها زميل ماريانو داود، شكرا لإصغائكم
0: وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر.
1: البصمة القريبة على بصمة الإنسان. شي مرة نحن بصمين بالمعنى الحقيقي؟ أكيد. ومعلوم إنه بصمة الإنسان فريدة من نوعها، ما هيك؟ طيب شو رأيك إنه الإنسان في بصمة لحيوان تشبه بصمته؟ حتعرف إنه من بين الحيوانات كلها أقرب بصمة لبصمة الإنسان هي بصمة الكوالا. أكيد في بصمات غيرها بتشبهنا، هي بصمة الغوريلا أو حتى الشمبانزي. بس إذا بدنا نروح أبعد من هيك منقول إنه كتير حيوانات قريبة منا بكم شغلة، مثل القصص يلي بتنحكى عن قرب الدماغ البشري من دماغ الدلافين

كل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. Hey, turn it up.

رجعنا معكم من هلأ للخمسة ونص ضمن Keep in Touch. أكيد بأجواء كلها أغاني كلها فرح بدنا نصلى بدنا نقضي وقت حلو مثل ما قلت لكم بعيد كتير عن السياسة. نرجع منرحب فيكم مستمعينا ومنرحب أكيد بماريانو داود يلي مرافقنا اليوم بأغاني الحلوة وما بننسى كمان الأشخاص اللي عم بيسمعونا وين ما كانوا ببيوتهم بسياراتهم وكمان بأشغالهم على الطرقات كمان وكمان بالرجي.

طبيعي أسألكم كيفكم بعد نهار طويل، وشو أخباركم؟ كيف قضيتوا هالنهار مبارح من بعد ما ودعناكم؟ كيف كانت ليلتكم؟ حدا زعلان؟ حدا مبسوط لسبب معين؟ خبرونا على 09-218-233 الفويس مسج والتكس مسج على 70-959-111. بدي رحب بزملتنا سوزان، كمان بمارك الفيتار، وكمان كمان بقول لك اياها، بقول لك اياها دايما، زميلنا القديم، زميلنا الجديد اللي صار قديم هلا مانو، بس اليوم مانو هون.

0: تفتح أصواتكم مع ربيع نقوله.
1: يا ريت جوات القلب الديسي وكتير بتنحب، زرعتي هالغصن اليابس فرخ كرمي وعطي حب. تحياتي إليك سيمونا، تحياتي لكل أسرة الإذاعة والكل بيتصلوا والجميع، ينعاد على الجميع بالصحة والخير لكل أسامين وريتا ومشتقاته بالصحة والخير يا رب.
0: شكرا لك ربيع. ما وزب تعرفوا مستمعينا انه دي سريتلا هي شفيعة الإذاعة، وبدك تضحك ربيع انه انت بس قلت ريتا بالاول طلع فيني انه الزملاء انه هو لا مغلط، اكيد مغلط ربيع ما بغلط.

0: طيب كيفك؟ كيف صحتك؟
1: يا حيا فادي،
0: والله رجعت شتوية يا سيمونة، الله يسعد لي. مسيكي يا رب، بابا نعرف حونا شو بدنا نلبس، كله مرض. الله يسعد لي مسيكي ومسا مستمعين لبنان الحر.
1: خلي لي صوتك يا فادي يا فادي، انه خلص بدنا نضلنا لابسين شوي نص كم ونترك معنا دايما جاكيت او هيك شيء كم طويل تمام.

0: فيه
1: يا حاجة.
0: بدي عيد كل اللي اسمه ريتا، إن شاء الله بينعاد عليهم الجميع يا رب. وبدي وجه تحية لزميلك مانو، سلمين عليه، كتير مهضوم هو وبنته، وبرنامجه كمان عم نتابعه حلو كتير. وهلأ ما نشوف شو الموضوع. سيمونا
1: تفضل يا مروان. وصلت التحية أكيد منك جان. كمان بدي يعني لك جان، شارك معه نهار الأحد، ما تنسى هيدا الموضوع. بنكفي مع أم جورج.
2: كاي كل شيء منع بخير، وبس اسمعنا صوتك صار خير أكتر. مرحبا لكل أسرة البرنامج لبنان الحر، وكتير بنحبك، بنحبكم كلكم. ليك بتحطوني عواد العرايس جينا يا زحلوية للصباح إذا بتريدوا يعني.
1: أم جورج شكرا لك، دايما هيك كلامك الحلو هيك يعني بيبسطنا أكيد، نحنا كمان منحبك. هاي جان، يلا خلينا نطرح موضوع الحلقة.

0: حلنا بالأول ما فيني أزعله.
1: مساء الخير سيمونة، مساء لبنان الحر، وينعاد عيد سبقية لبنان الحر دي سيريتا. واليوم عنا بحكيت نحنا ذكر لدي سيريتا وعني الديس على الساعة 7 يعني المسيرة من كنيسة مارليس الحي لمزار لدي سيريتا.
0: اوكي يا حنا، ان شاء الله يكون يعني اكيد ديس وزياح مقبول. بنطرح الموضوع، سألنا لكم مستمعينا شو يلي بيوجع اكتر، بيوجع اكتر للانسان، هل هو الالم النفسي ام الالم الجسدي؟ وكل جواب في وراء ليش. دايما اتصالاتكم صرتوا بتعرفوا انه على 0918-233 تنسمع اصواتكم الحلوه، اما الفويس مسج والتكست مسج على 70 959 111.

0: اي بونجور، يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك.
0: انا بعتقد واكيد الوجع النفسي هو اهم اكثر بكثير من الوجع الجسدي، لانه الجسدي يومين ثلاثه وبيشفى الواحد، بس النفسي بيترك اثاره لكل حياته.
1: اوكي احمد، اذا احمد بيقول انه يلي مؤلم اكثر هو ال

0: انت ماريانو كتير فتت ديب يعني بالجواب تبعك ماريانو انه الوجع درس اكتر شيء لانه كفية الضمير ميت. يلا منسمع ماري روز.
1: هاي سيمونا يعطيك العافية سيمونا. لا شك ألم الجسد كتير بوجع والله يبعده عن كل العالم. في ألم يعني بوجع يعني الأمراض الله يبعدها عن كل العالم, بس ألم النفسي بيجرح بالصميم, بيعمل تروما, بيروح لأنه يعمل تروما وما بيشفي منه الإنسان لأنه هالقد قوي, بتروح سنين فيه. يمكن
0: شكرا ماري روز. خلاني خد اتصال على 09-218-233 لبنان الحر. ألو
2: ألو بونجور.
0: بونجور.
2: أنا في الجسد.
0: مين معي؟ ألو.
2: مواطن بيحب الحكي شوي.
0: فينا أطلب منك شي دايما؟ أنا بعرفك دايما بتتصل دغري. ايه. قلي بونجور أنا المواطن.
2: ايه.
0: أوكي ما حلو تدق على الباب ومثلك تفوت هيك. طيب. ما تقول اسمك.
2: رح قلك رح أعطيك اسمي بالمعمودية منيح؟
0: لا خلاص مواطن تفضل.
2: ايه. عشان ما بحب أعطي اسم
0: مواطن.
2: ايه. الألم الجسدي بدك تروح عند طبيب يشخص لك ويعطيك الدواء. اما الالم النفسي انت بعقلك قوة عقلك بايمانك بتروحي يعني
0: ما كمان الالم النفسي في عنده صار حكيم
2: ايه
0: طبيب
2: بس فيكي اوقات انت مثلا اذا حدا اساء اليك اذا سمحتي ما بالانجيل بيقول سامح سمحتي خلص نهاية الموضوع نهائيا سمحتي خلص
0: هلقد بسيطه
2: ايه مسامحة خلص يعني المسامحة الإيمان المسيحي إذا بتقرأ الإنجيل
0: هلأ هيدي من ميلة بس هي كمان في ألم نفسي من ميلة تانية يعني منه بس قصة إنك تسامح حدا
2: خلينا مثلا
0: أعتبر لحتى إكزامبل يعني هلأ هيك كتير كتير قريب على راسي
2: ايه؟
0: اللي يعني ضيقنا كلنا سوا خليني أقول ما بعرف انفجار بيروت ايه انفجار المرفأ قديش ترك علينا ألم نفسي هيدا ما بيروح بالمسامحة
2: ايه باردون يعني فقد حدا من
0: ما ضروري لا ما ضروري
2: ايه
0: ما بتتأثر
2: بس كانفجار
0: لك يا عم أكثر من هيك يعني انت واحد يتألم أنا نفسيا
2: أنا بقول الله يتسامحون وفي عدالة سماوية كل واحد تسبب بهالشي لح الله يجي
0: ايه مواطن قادر تنسى كل المشاهد اللي شفتها كل الحكي اللي سمعناه كل الألم اللي شفناه قدامنا انت قادر تنسيه وما يكون عندك هذا الألم النفسي
2: انا بقول الله بيجازي
0: جاوبني ايه او لا
2: ايه ما في اضرب منه بكل العالم عم شوفه على التلفزيونات
0: نعم شكرا لك مواطن يا اهلا وسهلا فيك.

0: وفاء بتقول انه الالم النفسي بالنسبه لها انه هو اكثر لانه هي بتعتبر حالها انها كثير حساسه. يلا خلينا نسمع فويس قبل ما ينضم لنا زميلنا جورج سويدي.
1: فعلا فعلا انا معه وجع النفسي اصعب بكثير. وجع الجسدي بياخد الواحد حبه مسكر بيمشي الحال, بس لما الاعصاب بتكون تعبانه ما في شيء بيروقه. واليوم عيد قديسه ريتا, نحن بيتنا حد دير قديسه ريتا بيعملوا الاحتفال دايما, وبنتي اسمها ريتا. مبروك على كل الاسم ريتا.
0: ثانك يو لك ام جورج لمشاركتك. نرجع لربيع.
2: مرسي مرسي سيمونة, خجلتيني بحكيك. والله أنا الإذاعة يعني بحضركم بسمعكم أكثر من 30 سنة. إلي لبنان الحر من زمان بسمعها أنا, من أنا وفرخ. وبالنسبة للموضوع أنا برأيي أنه وجع الضمير أو الشيء النفسي أقوى من وجع الجسد أكيد.
0: إذن كمان ربيع بيقول إنه الألم النفسي هو أكتر من الألم الجسدي. ليه معصب؟
3: لا بالعكس عم بضحك.
0: عنده؟ ما رح أقول ليش. بس فتت هيك كتير معبق أو عامل برونزاج.
3: لا اليوم ما في هالطقس.
0: بس مبين معبق.
3: ما بعمل برونزاج أنا.
0: ما بتعمل؟
3: أنا بعمل. في كتار حينتقدوني بس إنه غلط الشاب يحط على جسمه زيت ومدري شو يقعد يتشمس بطن وظهر ومدري شو.
0: تنكي على السبور.
3: انه لا الزلمة لازم ياخد لون من السبور, من اللي قاعدة على البسين, من قاعدة اوكي اكيد على البحر, بس مش انه واحد ديد عن حاله ويقعد يتشمس. ما بتقطع معي شوف حدا عم يعملها يعني. البنات بحق لهم يعملوا بدهم اياه, بس شاب شوي غلط.
0: طب ليه انتم مثلا انه انتم بتتفرجوا على وحده عم بتتشمس؟ نحن
3: احلى شيء بالدنيا.
0: ايه ليش نحن لا
3: يعني. بنات عم بقلكم بحق لكم اللي بدكم اياه. بدكم اياه تعملوا.
0: لا انه مش انه احنا ما فينا نتفرج على شاب عم يتشمس. ليه لا؟
3: في قاعد في يكون قاعد ما ضروري, بس انه يحط زيت وساعة. هلا نص ساعة بطن, نص ساعة ظهر, نص ساعة مثل فروج الغاز تبع 100%.
0: جورج انا سألين سؤال, يعني انه شي اللي بيوجع اكتر هو الالم النفسي ام الالم الجسدي؟ فانت شو رأيك ولي؟
3: ليش اسئلتك هالقد عميقة؟ ليش هالقد بتغوصي بتنزلي بعمق البحر؟
0: لانه المستمعين عن جد بيحبوا انه
3: لا حلو حلو الموضوع. شو الأصعب, الألم النفسي أو الألم الجسدي؟
0: صح. أول شيء مجربهم اثنيناتهم.
3: أي أكيد كل إنسان مجربهم, بس أنا بحس إنه الألم النفسي أخف لأنه بتقدر تطلع منه. واحد يكون قوي تطلع منه يعني. الجسدي الله يبعد المرض عن الكل يعني, أو يكون معه شيء 100 مرة بعيد من هون. لا أكيد مش الجسدي يعني.
0: تعرف أنت من القليل اللي اليوم جاوبوا هذا الجواب, إنه الكل قال إنه الألم النفسي هو يلقصه.
3: ليكي أنا بدي أسألك سؤال, بس وجعك راسك بتقولي يا الله خد كل شيء بملكه بس رجع لي, بس إذا وجعك راسك بتقولي خد كل شيء بملكه بس رجع لي صحتي ويروق راسي, بس وجع راس كيف بعد إذا قصص أكبر من هيك؟ لا أهم شيء واحد يكون فيزيكلي هيك الحمد لله, ما عنده أمراض, ما عنده أوجاع. النفسي كله بيتصلح, بس أهم شيء يكون واحد قوي من جوا, ما واحد يكون ضعيف وما ينجر ولا ناس ويعطونا صايح ويفوت. اوقات بيفوتوا بجروبات مع الشيء هون لاتشي لكم شغله, ما بدي يفوت بالدين بس في جروبات انه تعال نحن بنحضنك ونحن بنحكي بمواضيعك ومنطلعك من. لا لا لا لا لا انا ضد هو كلهم. انسان قوي هو بيقدر يحل مشاكله بحاله. في مثل بيقول ما بحك جلدك الا ضفرك.
0: والله جورج هذا موضوع ديب, وفت انت كمان فيه ديب, فجأتني
3: ديب هاوس هيدا. شو يا ماريانو؟

0: رح نتشارك الحلقة للخمس ونص. تكنت ظهرت من الاستوديو بترجع بتكفي
1: خليك يا عادي
0: عادي
1: ايه ما معنا لايف على ستة
0: ايه بس انا ماني حابة صراحة لا ما بحب انا اخذ وقتك
1: بعرف
0: عندك جمهورك الخاص
1: لا شو هذا جمهور الإذاعة ما حدا عنده جمهور
0: عم بتسأل فإذا كمان يعني جورج رح تكونوا عم تحكوا مع جورج هلا موجودين سوا رح نكفي بالأجوبة
2: أصعب من الألم الخياني لما بيكون صديق ولما لما بيطعم الظهر هيدي لك بتموت الإنسان
0: قاطع بهذه المرحلة إنه حدا طعنك بظهرك
1: أوه أوه كتار
0: على كبر أو على صغر جورج
1: كيف يعني على كبر يعني عمر يعني
0: ايه على عمر ما بعرف بركي كنت بالجامعة أو
1: إنه على لا لا مش على صغر على صغر كان بعدها نفسيات حلوة لا على كبر ايه يعني كم سنة الأول اوه في كتار
0: معناه بيقولوا انه نحن بس نكبر لازم يعني نكون خلص انا منعرف نفسيات العالم شخصيات العالم
1: بس
0: نفرق بيناتهم
1: بهذا الدومين لا بين التيفي واللايف والإذاعة وكل شيء ما هذا دومين لحال
0: كنت تحس انه في استغلال لانه انه جورج سويدي و...
1: مش استغلال بهذا الدومين كله بده يفخ فيك تيوصل صراحة يعني
0: كتير في وصولية
1: لما في ناس صار في عندي مشاكل انا وياها انه على اوكي بدي السلام لله ما في حقد وكره يعني كل واحد انا يحسب حسب نياته يعني بس ايه في ناس كتير بتطعن بتعمل ضروبة كرمال مثلا لتسي بتكون انت عم تشتغل شيء بيجو بقول انا بشتغل اذا بتكون هيك باقل لتسي شو بيعمل فيك بيعطيك العافية إذا كنت عم تستفيد من شيء بقليك ما أنه هونيك عم بيعمله مثلا من دون ما ياخد لأنت بك تاخد كرمال أنه كمان تبه طلعت الكاميرا وطلعت التيفي
0: بدي أعمل لك ألم نفسي اليوم
1: يلا
0: بدي فتح لك كل جراحات اليوم
1: ما في ما في جراحات
0: من كفة
3: هاي سيمونا كيفك هيدي أول مرة بشارك معكم معك مايا أنا بقول إنه الألم الجسدي يمكن بيجي وقت بيروح إلا لسمح الله يمكن الكانسر وهيك أشياء المستعصية بس الألم النفسي بيعلم كتير بيعلم يعني وبيضله معلم كل الحياة فإذا كنا متعرضنا لشي نفسي وشي تروما نفسية ما بتخيل إنه بيروح بسهولة وبيضله معلم كل الحياة وعلى كل شغلة بتصير واحد معه بيرجع بيتذكر وبيرجع بيحزن وبيتألم
0: يعني أكيد كل المستمعين عم بتكون الأجوبة من خلال يمكن إكسبرينس قطعوا فيها تجربة هن خدوها بحياتهم وكل حدا مش عم أقول إنه أكيد على قد هالتجربة عم بيجاوب ناخد اتصال جورج
1: يلا
0: جورج
1: أنا كيف بدي أسمع
0: مش عم تسمع يا جورج يلا 09-218-233 لبنان الحر ألو
4: ألو بونجور
0: بدي أطلب منك بليز توطي صوت الراديو بالأول على الأخير
4: أكيد
0: يلا
4: شو الأخبار كله تمام؟
0: ماشي الحال مين معنا؟
4: معك جورج اللقيس
0: كيفك يا جورج؟
4: الحمد لله كتر خير
0: تعرف مين معنا بالستوديو؟
4: أنا بدي صغيرة بس أنا
0: تفضل
4: بسمعكم أنا دايما أنا وطالع من الشغل بسمعكم بس هذا الشاب ما حبيت إنه ليش الصبايا بيحقنوا يتشمسوا والشباب لا
0: لحظة هو ما قال ما بيحق لهم هات نبلش من هون يا جورج تاني شي الشاب اللي معنا هو زميلنا واسميك جورج سويدي
4: اوكي عراس حبيب اوكي ابو جريج
0: فهو كان عنده عم بيسمعك فهو كان عنده وجهة نظر تفضل يا جورج رجع فسرنا اياها
1: جورج
4: نعم
1: كيفك جورج
4: حبيب قلبي
1: انا خي ما فينا نتشمس كلنا متشمس ونحب البرونزاج يا خي واللون بس انا عم بقول انه ما الشاب اللي بيحط على جسمه زيت وبيقعد يتشمس على وجهه وعلى بطنه انا بحسها شوي غلط انه بحس هالامور شوي اكثر للصبايا هيدي هي بس انا بالعكس انا اكثر واحد بروح على البحر واكثر واحد بضل محروق هلا اذا بتشوفني بحمر مثل الفروج يعني
4: اذا هيك لا انا فكرت قصدك انه بس انه اكيد اذا قاعد عم يعمل الفديات يعني دي مش
1: لا ما بدنا لا لا لا لا يا اخي ما بدنا نوصل لهون دخيلك
4: حبيب قلبي عم الجراج انا بس كان بدي اعيب هذا الموضوع
1: ثاني يوم
4: نهاركم سعيد
0: شكرا لك جورج فتنا بمواضيع ما خصنا فيها
1: انا لازم اتبع صراحتي ما لازم اكون صريح
0: ليش
1: انه ما لازم واحد يحكي كل شيء
0: بس انت قلتها بكل وضوح يمكن وصلت لجورج بطريقه انه صار في انه
1: اخذ لون يعني
0: ما عملكم احمد جورج اخذ لون كرمال هيك فتحنا الموضوع انه من وراء اللون اللي اخده فهي كان كل خبريه انه بالنهايه طب اوكي فيك تقول انه انا ما بيعجبني
1: ايه اشوف كل واحد حر انا بلاقيها ايه كل واحد حر يعني بده اياه طبعا بس انه انا بشوف انه اشوف حدا عم بيحط يدهن على حاله وينام على بطنه وعلى ظهره كرمال اللون بيقدر ياخذهم وهو قاعد على البول وقاعد انه بالشمس اكيد
0: صح وهي اصلا على البنت وعلى الشاب يعني كمان في البنت كنا عم تعمل انه اكتيفيتي على البحر وكمان انه تاخذ لون بالنهايه انه حريه شخصيه بس كل انسان هو شو بحب يشوف
1: صح
5: بونجور كيفك ماشي الحال
0: سلامك
5: والله يا صدنا الكريمه الأوجاع مثل الجسم كيف اليوم وجع الرأس شيء وجع الضرس شيء وجع البطن شيء وفي عندك أوجاع عندك اليوم وجع الخيانة عندك وجع يخيب ظنك بشخص عندك وجع عن جد تكون مثلا أنت كان بتضحي لشخص ويطلع هذا الشخص ما بيستاهل وتلاقيه عم يشتغل ضدك في كتير أوجاع وما حدا يقول لك بيسامح ما في شيء اسمه بيسامح نحن ربنا بيسامح نحن بننسى يمكن من سامحهم بنأذيه بس ما بننسى مش معناتها نسينا لأنه اليوم مجرد ما إنسان انجرح هيدا الجرح بده يعلم ويعمل ندبات وما بتنمحى حتى لو راح الوجع
0: عم تهز براسك
1: ما لازم شيء يعلم بحدا والله لو ما حدا بيستاهل ممنوع نبكي كرمال إنسان أنا إذا بشوف بنت عم تبكي لأنه رفيقة تركها أو بعرف هيدا بعيط عليها ما حدا حرزين تبكي كرماله بالحياة إلا سمح الله في حالة موت طبعا حدا قريب لإلك سمح الله بالعيلة أصدقاء أكيد بس إنه قصص عاطفية ما لازم واحد يبكي كرماله لازم خلص لأنه it's not meant to be الله بده هيك ما مش الحال خلصت بس إنه إيه أكيد في عالم بتنجرح في عالم بفهم واحد بيزعل بس مش إنه واحد يصير بديبريشن يقعد لحاله ويوقف أكله لا
0: هلا واحد دمعه يعني شو عارفني عن نهار انه بتصير هيدي بس انه ايه مش انه طول الخبريه قد ايه انت قادر تسامح جورج يعني قلت لنا من شوي انه في كتير اشخاص طعنوك قد ايه انت سامحتهم لهول الاشخاص
1: سامح انه برجع بسلم عليهم عادي بس ما برجع انا وياهم بعلاقه انه برجع رفيق بسلم عليه لانه سلام لله مش معقوله اشوف حدا قبره مجي ما سلم عليه حتى لو
0: وبتقلون بتقلون انا انزعجت منكم من هيك هيك هيك وهول او بتواجههم او لو
1: اكيد ممنوع ما تواجهه ما هون القصه بتواجهه يعني انا في شخص عمل شغله مره معي وكتير بشعه دقيت له وجهته فيها بطريقه كتير بشعه بس انا بعدين دمت بالطريقه البشعه وجهته فيها وبعدين حولوا في كتير ناس انه يقربونه مصالحه هلا شوف بسلم عليه عادي بس انه اكيد اشياء اصحابنا وياه اكيد لا
0: يعني انه انت بس امان انت الريحة النفسية تبعك انه انت بدك تكون مرتاح من هذه الميلة وماني مضطر بقى اقرب
1: لا
0: يعني
1: بعلاقة لا بس انه اذا شفته بسلم بالرسبي يعني وسلم لالله بس

0: معك رمزي يعطيك العافية.
1: على عافيك رمزي.
0: الألم الجسدي هلأ أكيد إذا واحد ما كان حالته سيئة جدا، يعني إنه إجمالا في إشياء عم بيكون يلتقي له دواء ويلتقي له علاج ويتخفف، ولكن الألم النفسي بموتك على البطيء، يعني تراكمات مثل ما قلت انفجار بيروت، الواحد تعب كل تعب عمره واختفى كل المصريات اللي جمعهم، حدا سرقت أموالهم، سرقت سيارته، صار معه مشاكل نفسية، بيتعبك على الوقت. يعطيكم العافية.
1: على عافيك رمزي. مش مع ميدو
2: سيمونة. بونجور.
1: بونجور
2: ميدو، معك من عبل حلبي.
1: أهلا ميدو.
2: بدالك بشارني عن اللي بيوجعني أنت شيء، بروح بخل للصبي معجب فيها عندي واردة بسرقة من عن جاري عالمي بروح بس ضحكني، مش عم بعمل ماش تضحك لي أكثر ما هيك، ما في بيجي بنواجه
3: قطع نص الطريق ميدو، يعني إذا بتضحك خلص إذا ضحكتك
1: شو بدك أكثر من هيك يعني. يلا أنا خليني أسمع بعد عصام قبل ما أنا أختم.
4: يا جورج يا حبيب القلب، أنا انبسط فيك قدنا، هلا عمل لك مقلة صفير معلم وانسى الدنيا كله وعمر ما حدا يورط.
3: بتحب العصفير؟
4: شو رأيك بالفكرة؟
1: ما باكل العصفير أصلا أنا، يعني كتير بعيدة عن أنه أكل اللحمة وهيك، أنا بس باكل لحمة مشوية وبس، حتى ما باكل لحمة
3: سودة نية فتيلة
1: بلا هولي هولي شو بدك فيه هولي
3: هولي قصة قصة
1: ايه، بس انه هيدا اللحمة بقلب الاكل وضفادع وهولي خبر لا ابدا بعيدة عنه.
3: انا ضفادع دقتها مرة وبس ما تقبلتها، ما بعرف
1: بس انا بالزق باكل.
3: ايه
1: طيب
3: مع تراتور ولا مع حمض زيت؟
1: لا تراتور طبعا.
3: ايه تراتور.
1: لا طيب كتير، هلا في اشخاص انه بكتير بكتروا تراتور كمان تروح طعمته
3: دعم،
1: شو قلنا فهم هي طيبة انه طعمتها عم يهز براسه مروان. مستمعينا انا رح هلا لكم باي، رح نترك الهواء
3: والله خليك قاعدين
1: عن جد،
3: نطلب حمص طبولة
1: بلا سألتك رأى
3: اوريدي
1: جعلت
3: قاعدين خلاص خليك يلا
1: يلا بنفتح موضوع تاني او شو بنكفي فيه
3: مثل ما بدك. انا كنت محضر موضوع يبقى انه عن جد على الستة معنا لايف.
1: يلا بنقلب ببوزيتيف يلا بنقلب.

0: يعني في شغلة عم بيحكوا عليها الشباب والصبايا عم توصلوا معك قبل 5:30 غير قصة قصص العاطفية بتصير في قصص عن جد بتعصب كتير وفي ناس تضايقوا منها وفي ناس حرام توفوا من بينها لما البنك أخذ لنا مصرياتنا.
1: مزبوط.
0: في ناس كان جنى عمره بالبنك ما تحملوا. أنا بعرف بي حرام جنى عمره كله راح ما تحمل صار معه انفجار بالقلب.
1: هي مؤسف يعني هي الخبرية إذا أنا مثلا بدي جاوب على هذا السؤال اللي أنا سألته هي الخبرية الاثنين مثل بعضهم لأنه مثل ما قلت هلأ أعطيت إكزامبل كتير يمكن أثر بكتير عالم هذا ضربنا كلنا سوا قصة البنوكي وقصة المصاري فقصة الألم النفسي والجسدي أنا بحسن مثل بعضهم وهون بتكون قديش الإنسان قادر يكون عم يقوي حاله كرمال تيريح حاله بموضوع الألم النفسي بس إلا ما كل حدا رح ينضرب بهيدا الموضوع يعني
0: إن شاء الله لا
1: كلنا معرضين يعني بالنهاية ما دائما في هذا المثل بقول إنه ما في إحنا فوق راسه خيمة
0: بس والله وحياتي كله هي قدام الوجع أنا بشوف إنسان موجوع بزعل كتير
1: لا بتعرف في حلقة أنت حكيت عن الوجع الراس أنا عندي ميجران يعني أنا كل يوم
0: خيالي بس شغلي إيه
1: فالكلمة اللي قلتها قلت انه بليز خدوا لي راسي بس انه بدي ارتاح
0: خدوا كل شيء بملكه بس رجعوا لي
1: سو هذا دايما بحس فيه بس كمان اوقات فيه يعني ظروف واحد بيقطع فيها بحس بألم نفسي كتير مزعج جورج فبنرجع بنقول كل انسان حسب الاكسبيرينس اللي قطع فيها يلا رح نوقف على هذا الموضوع اذا بدك نطرح موضوع
0: يلا في موضوع انا كتير موضوع محضره لليوم اذا حطينا المصاري على جنب شو اللي بغير مزاجك ويخليك مبسوطة شيل المصاري عشان
1: اوكي شلناها
0: واتساب نذكر دايما 70-959-111 فويس تكست مسج او لا تحكونا لايف على ستوديو 09-218-233 ما بلشنا سبور اليوم لأول مرة بيبي بوزيتيف لأول مرة ما في سبور
1: طرف أنا بسمعك يعني بس كون على الطريق بس كون فيلة من هون عن جد شو بحبوا يحكوا سبور
0: أحلى شيء
1: عن جد نحن بلبنان في ثقافة سبور
0: مسقفين كتير
1: بس ليش نحن مش هالقد عطين قيمة جورج للسبور عنا
0: للأسف يا حرام أنا بزعل كتير لأنه الشعب اللبناني مسقف جدا بالرياضة وعم تحكي رياضة مش أنه إيه أوكي سبور لا هي ثقافة بس واحد يكون عنده نولج بالفوتبول

0: لازم يتطور ولازم يحتك، ما في مصاري تكفي. بيوقف هون، عنا مواهب بس توقف على سقف معين وخلص،
1: لانه ما في حدا عم بيتبعه،
0: ما في مصاري اصلا.

0: الاغاني ما بتموت يا ماريانو. هيدي واحدة منهم سيمونا.
1: كنا عم نحكي مع زميلي كرن قبل انه في اغاني قديمة بضل باقية، وهيدي شطارة الفنان.
0: بس الفنان هو الكاتب والملحن.
1: انه
0: ايه انا بلاقي الفنان اخر شيء، بعتذر سوري. انا بلاقي الكاتب والملحن قبل الفنان.
1: هنا لازم يكونوا ميلانج مع بعض.
0: يعني بس اوقات في اغاني الفنان ما بيكون معروف كتير بس تضرب غنيته.
1: صح.
0: مثلا اذا ذاكر اغنية هول الدرجو، مثلا اغنية انا الغلطان لشبرزقي. مثلا مين كان سامع فيه لشبرزقي؟
1: ما حدا.
0: الغنية اللي عملته لشبرزقي.
1: مزبوط مزبوط.
0: في فنانين غنية بتعملهم هن ما بيكونوا معروفين. حطينا اياها انا الغلطان. بحبهم هو ماريانو بعرف انا. بناخد هذه اليوم. اوكي. لازم تمشيها من عندك.
1: من عندي؟
0: ايه احسن.
1: شو صار هلا؟ اه لا هيديك.
0: اوكي
2: ضعنا من موسى. جورج حبيب القلب كيفك؟ اشتقنا لك يا عمي. بونسوار للصبية اللي معك كمان.
1: بونسوار
2: جورجي. بمجرد ما نسمع جورج سويدي شو ما كان الموضوع يعني سبور، فما فينا نحكي غير سبور.
0: تفضل
2: جورجي. انت البورت بونار طبعنا على طول، ذاكر قبل كل ديربي انصار نجمة بدنا جورج سويدي يتوقع لنا. شو ابو جلاج مثل عاده باذن الله الانصار اليوم شو بتقول؟
0: حلك يا طريقه
2: يسعد لي مساك انت والدموزال.
0: رح اقول لك بوستين تو سكور بس هيك. بتعرف شو بوست؟
1: لا بوستين تو سكور بدي اجي يعني
0: الفريقين بيسجلوا اهداف، يعني 1-1 2-2 1-3 بس انه الفريقين يسجلوا. هيدا انا الغلطان. شو هالغنية
1: بتذكرني بالمدرسة
0: يا ويلي، من اخر التسعينات نزلت وبعدها لليوم. هلا كبرتي حالك، نزلت باخر العالم.

0: ايكو تيمو واتساب يلا
1: حشيش جورج حشيش
0: مرحبا ريس شو الاخبار
2: شكله مبلش
0: ماشي الحال جون بيض
3: بونسوار جورج بدك للصراحة جورج بيلبق لك انت وسيمونة تعملوا برنامج مع بعض كتير لابقين
0: مثل نوال ووائل يعني غنية.
3: جورج عندي سؤال بالنسبة للباسكت فريق الحكمة وصلوا الاجانب رح يلعبوا اول
0: ايه اجا سيكودون بويا
3: معلومات وتانك يو لألكم يسعد مساكم
0: ولا كملوا اجانب الحكمة عساس كوتش جو قالنا نهار زعبر علينا كوتش جو التلاتة انه ممكن يلعب اول جيم باجنبي واحد اللي هو بايرون ويسلي شو اجوا التلاتة مبيان بس انه سيكو لازم اذا وصل اليوم بكرة الجمعة السبت الجيم اكيد ما هيبلش فيه اكيد ما هيبلش فيه رجع حبيب قلب جماهير الحكمة واللاعب اللي يتعلق كتير بفريق الحكمة واللي كان يطلع يدق الطبل بعد المباريات سيكو دومبويا عنده غنية لقاله سيكو دومبويا
4: لا في واحدة تانية قالنا اياها زميلنا هون بالإذاعة بس بدي عم طلعيته لنشوف شو هي
0: تناخد ماري روز هالوقت
5: هاي جورج يعطيك العافية أحلى اثنين اليوم سيمونة وجورج شيل المصاري على جنب رحت البال الصحة والعافية بس يحس حاله الإنسان صحته تمام بحس حاله خي مرتاح أهم شي الصحة
0: أهم شي الصحة 100% جان
6: صباح الخير سيمونة صباح الخير جورج
4: مرحبا جان
6: أكيد أهم شي الرياضة هيدا يمكن طرحته قبل بمرة جورج الرياضة هي بتنسيك كل شيء والطبيعة
0: أحسنت
6: رياضة بالطبيعة أحسن شيء

السادسة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار. سقط قتيل في غارة استهدفت دراجة نارية على طريق الحوش البازوري في قضاء صور، توازيا يواصل الطيران المسير الإسرائيلي تحليقه في أجواء صور وبنت جبيل. من ناحيته أعلن حزب الله استهداف آلية هندسية إسرائيلية في دير سريان وتجمع إسرائيلي في رشاف. لفت رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير إلى أن الجيش يواصل عملياته في جميع الجبهات وهو في حال تأهب قصوى ومستعد لأي تطورات. تعقد جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، وفي خلالها أعلن ممثل مجلس سلام غزة وضع خارطة الطريق لتنفيذ خطة السلام في القطاع، وتحدث عن ضمانات من إسرائيل بالالتزام بواجباتها إذا التزمت حركة حماس. أعلنت الخارجية الإسرائيلية ترحيل جميع نشطاء أسطول غزة. نفى مصدر رسمي قطري لعب دور بديل في المفاوضات بين واشنطن وطهران، وأكد دعم الوساطة بقيادة باكستان. اتهمت ألمانيا شخصين بالتآمر لتنفيذ هجمات لصالح إيران. أخيرا نذكر بأن إذاعة لبنان الحر تنقل مقابلة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع عبر النهار قرابة السادسة من مساء اليوم. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: خلال الحبل ثلاث صور صوتية هن الأساس. أول وحدة بتنعمل على ثالث شهر أو الأسبوع الـ12 كرمال نقيس سماكة الرقبة ونتأكد أنه الجنين عم يتكون مظبوط. بالتزامن مع هيدا الإيكو بنعمل فحص دم تنتأكد أنه ما في عنا مشاكل بالكروموزوم عند الجنين. تاني صورة صوتية أساسية بتصير على الشهر الخامس أو الأسبوع 22 من الحبل واسمها إيكوغرافي مورفولوجيك. فيها منتطلع على كل أعضاء البيبي بالتفاصيل تنتأكد أنه ما عنا تشوهات خلقية. وتالت إيكو بتصير على الشهر السابع أو الأسبوع 32 تنتأكد أنه الجنين عم يكبر وعم يزيد وزنه. بقت ما تبقى فينا كل شهر عند زيارة الطبيب نعمل إيكو صغيرة تنتأكد أنه الجنين بحالة جيدة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: تحية من جديد لكل المستمعين ببوزيتيف بيرجع معكم بعد الموجز. بلشنا 5:30 وهلا دغري 6:45 3 دقايق ورجعنا لنتابع حلقتنا لليوم دايما لايف تنتواصل نحن وياكم على الواتساب 70 95 11 11 للفويس والتكست مسج او لتحكونا لايف على استوديو مثل العادة 09 218 233. وبنذكر بموضوعنا سيمون رح تضل معي للساعة 6
1: صحتك ين طلع دكتور جعجع على النهار.
0: موضوعنا لليوم يا سيمونة, اذا حطينا المصاري على جنب شو اللي بغير مزاجك وبيخليك سعيدة ومبسوطة؟ اذا حطينا المصاري عشان المصاري بتبسط صراحه, ما نضحك على بعض. هلا بقول في ناس انه المصاري ماشي وسنويه اهم شيء الصحه, طيب بس هي المصاري كمان تبسط يعني
1: مش سنويه جورج, بس انه كمان ما تكون انه هي الهدف.
0: لا طبعا انا مش بس الهدف بس هي حلو كتير, انا كتير بحب. بس الناس معها مصاري كتير اليوم وانا عندي اصحاب وبعرف شو ما يشتروا ما بقى إلا قيمة عندهم الشغلة, بينما إذا أنت مصمدة مصاري وناطرة مناطرة تشتري هالشغلة بتنبسط فيها تايمز 100
1: وبترد بتنبسط فيها أكتر
0: وبتحافظ عليها بتعرفي قيمتها غير شيء. سبحان الله كتير حلو الواحد يشتغل يجمع ويجيب الشغلة أحلى بمئة مرة صدقوني مما واحد يكون معه كتير مصاري أو خلقان بيتم ملع الذهب ويطلع له إياه هون هيك من دون ما يتعب.
1: انت جورج بعيدا عن المصاري شو اللي بيخليك هيك تغير جو؟
0: ما لازم شجع الناس عليا, بس انا ببسط تطلع على البايك قصدير صراحة الموتو. بعنو ما بشجع الناس, ما بحب. انا مين ما يسألني شو بجيب موتو بقول له لا خي طفل انا ما تدخلوني, لانه لا سمح الله اذا انا حمست حدا اشترى بايك لا سمح الله صار معه اكسيدنت بلومه جورج سويدي انه حمسه يشتري موتو. سو لا
1: كل واحد هو
0: كل واحد هذا الموضوع. انا ما بحياتي بحمس حدا يشتري موتو
1: بس بسرعة
0: حسب وين مرح كذب يعني ايه في اوقات ايه, بس انه مش انه يعني بكسر على الناس لا okay. ومش انه بطلع بلا هلمت وبلا جاكيت خصوصي وبلا جلوفز لا mm-hmm. واحد يطلع سوق موتو بده يكون لابس عليه يعني, بس مش انه برجع اقول كمان واحد يتزارن على الناس يفخط ديبول شو اسمه الاكزوست بالموتو تبعه تيزعج الناس. في ناس مثلا امبارح كنا قاعدين بكافيه بالكاسليك قطع واحد بس شاف الناس قاعدين اوريدي هو الاكزوست تبعه الليجل, بس شاف الناس قاعدين عطى امبالي بنزين تيزعج تينقز الناس اللي قاعدين. طب بركي في ولاد صغار بركي في ناس كبار بالعمر, طب ليش الاذيه يا خيي؟ وقطع بشارع في بنايات مسكر بيعمل صدى, ليش الاذيه؟ شو عم تعمل انت يعني؟ حب الظهور حب الاتنشن هيدي عقده كتير كبيره عند الناس, لازم يلاقي لها حل بلبنان. عندنا مشكله بلبنان عقده انا شوفوني خلاص خيي, ما ضروري كمان على السوشيال ميديا تفرجيني شو عم تاكل تفرجيني قصص, ما ضروري تفرجيني ولا لي اصطفل خي. انا في ناس عم شيلهم من عندي عن السوشيال ميديا عم بيزعجوني صراحه.
1: قد ايه بتحس حالك انك قاعد معهم وانت ما بدك تقعد معهم؟
0: يا عن جد يا بوب من مدريد بيبعث لنا احلى صور دايما, بس هي من وين هالصوره بوب؟ واو عم بقول هيدي رواق,
1: هيدا عن جد هيدا هو الرواق.
0: واو شو هالقعده الحلوه يا بوب. جيلبير بده يحكي فوتبول جيلبير لنشوف.
2: بونسوار جورج كيفك ماشي الحال؟ انا بس بدي اقول قبل بوقت مبروك لكريستيانو رونالدو
0: شو
2: لقب جديد رح يحرزه اليوم
0: دوري السعودي
2: ليضيفه على السيفي تبعه
0: من بعد 14 بطوله خسره مع النصر
2: زياده
0: اخيرا بيفوز بلعب
2: كافضل لاعب بالتاريخ نكاية بالمشككين وبالحاسدين.
0: لا يا جيلبير اول شيء ما معش عم نحكي سبورت, ثاني شيء نرجع من اولى للمره المليون. انت اذا سالتك سيمونا انت بتحضري فوتبول شوي؟ ما بتحضري فوتبول؟
1: مين كريستيانو؟
0: مين بتعرفي ميسي؟
1: ايه
0: ميسي خلص وصل لجوابك
1: ميرسي كثير
0: يلا متين
1: عن جد ما بعرفهم.
0: انا باكم باري يا جماعه ما فيكم تشبهوا اي لاعب فوتبول لا ليونيل ميسي يمكن بس مارادونا, او فيكم تقولوا الظاهره البرازيليه رونالدو كمان قريب صراحه, بس رونالدو على ميسي مثل كانك عم بتشبه يعني شو بدي اقول لك. احكيه واقع موهبه الله خلق فيه موهبه مش موجوده عند حدا, قد ما تتمرن وقد ما تعمل وقد ما كذا ما فيك توصل له خلص, هيدي جفت. كيف مثلا عندك شوبان موزار بالموسيقى يا خي هولي جفتد بيبل هن هيك ما فيك توصلهم, قد ما تتعلم موسيقى ما بتوصل لهيدا او لباخ مثلا خلص هيدا ميسي هيك واحد من هول يعني وانا انتبه لاني ارجنتيني ولا بحب الارجنتين ولا بحب برشلونة، بس بعترف انه هيدا الزلمة انا با كومباري مع حدا من عالم من كوكب اخر.
1: شام بفهمش عليك وشو عم تحكي، فهن جد ما عم بفهمش عليك. في عندك حدا دايما اسمه ناهي؟
0: ناهي وينه؟ ناهي حبيب قلبي، ناهي وينه؟
1: فوق فوق فوق دايما دايما بسمعه عم يحكي.
0: ناهي حبيب قلبي حبه كتير.
2: سيو جورج انت بتعرف ناس كتير معهم مصاري كتير؟
1: دايما بيحكي عن مصاري.
2: ما حضرتك ملياردير مش مليونير، ملياردير ملياردير. ما بدنا نحكي عن املاكك وعن مشاريعك باوروبا وبامريكا اللاتينيه.
0: وضحنا،
2: خلينا ساكتين احلى. ملياردير
1: ليه دايما بيحكيك بالمصاري؟
0: لانه هو معه مصاري كتير. فكر كل العالم مثله. خبرك شو عنده ناهي؟ بفضح يعني، ما بدي احكي هلا.
1: هلا بدي اعرف مين عم مين عم بيحكي.
0: مطرات المنطقه وبارفيومري
1: و... خليني افسر شكله. مين ناهي؟ ما بعرفه صراحه. او انا مزن بس بسمعه دائما. معه
0: هيدا ناهي، هيدا مسيو ناهي الجاكا الكبير.
1: بس مش عايش بلبنان؟
0: بلا بلا. لا هو عنده بيت بموناكو.
1: موناكو. هاي هي الخبريه.
0: سيمون هلو، بيست فيلينج از واتشينج اف سي بايرن وين افري جيم. سيمون بحب البايرن ميونخ. ما بتعرفي مين بايرن ميونخ؟ اوكي. فريق الماني، اقوى فريق بالمانيا بالفوتبول. وهلا اليوم المانشافت اختاروا تشكيلتهم للورد كاب. اعلن التشكيله ناجلسمان، مانويل نوير رح يكون بكاس العالم بعمر ال 41 سنه.
1: يعني هذا شيء منيح او شيء مش منيح؟
0: لا شيء كتير منيح، لانه بعده حاضر وهيدا ايكون بالمانيا. ايكون لازم يكون موجود بالورد كاب.
1: عن جد منك نتعلم. هلا اليوم طلع انا من الاستوديو بعرف كتير معلومات، ما بعرف عم بتطبقهم، ما بعرف لمين بدي اقول.
0: شو بديك نحكي؟ مهدي بلا فوتبول يا مهدي.
3: ايه كابتن جورج يعطيك العافيه، والله تاخرنا عليك شوي. كابتن تتذكر وقت ميسي خسر نهائي مع الانتر ميامي؟
0: ايه.
3: ميسي ضمه بالملعب واحترم
0: العالم
3: فريق الخصم.
0: ايه.
3: بعكس ذاك الختيار النحس.
0: لا يا خي، لا يا خي، يا الله.
1: مين يعني الختيار النحس؟
0: ميسي رونالدو دائما في تنافس بين جيلبير وبين مهدي. مهدي ميسي جيلبير رونالدو.
1: اوكي.
0: دائما هيك.
1: اوكي.
0: ودائما بيعلوا الدوز شوي بالحكي، بس هذا حلو، حكي حلو، انا بحب التنافس.
1: بس انه محترمين حالهم، انا بس انه هيك بيصلوا يعني.
0: لا
1: ماتش فوتبول عاملين.
0: ليك بالفوتبول في عداوه كثير كبيره، ما تفكري انه بس بالسياسه.
1: اكثر من الباسكت عندنا؟ اكبر. اكثر من رياضه وحكمه؟
0: برشلونه ريال مدريد عداوه يعني. في مره في لاعب برتغالي مشهور جدا اسمه لويس فيجو، كان نجم ببرشلونه. عمل انتقال محلال كتير اللي عاملينه بتاريخ اللعب، انتقل من برشلونة ريال مدريد
1: للخصم.
0: وصف
1: يعني
0: وصف بالخائن، كبوا عليه قصص. ما قدر اول شيء يسترجي يعمل كورنر. بتعرف الكورنر بالفوتبول يعني ركلة ركنية، بروح اللاعب بنفذها عن الزوايا.
1: أوكي.
0: ما استرجع يعمل ركلة ركنية بمباراة برشلونة ريال مدريد، كبوا عليه راس غنم سكولات.
1: لا
0: ايه شو بدي خبرك اللي عمل؟
1: وصاروا يقولوا له ابو ليرا
0: مش هيني. لا بعده لهلا الخائن الاكبر لويس فيجو ما بيسترجي يدعس بمدينة برشلونة بعد هالعمر كله. ما بيسترجع. عم خبرك خبريه هي تقريبا 2005 2004 او سوري 2002 وقت انتقل. لهلا بعد 24 سنه ما بيسترجع يروح على برشلونه.
1: بتعرف انا عم فكر انه بلش اسمع برنامجك بس بوقت
0: اهلا وسهلا
1: بالوقت السبورت هيك اخذ معلومات اكثر.
0: لازم
1: بتعرفوا بالبيت بس كنوا عم بيحضروا فوتبول. انا بابا بيحضر فوتبول، كنا قاطع من حد التي في فوتبول يلا مش عم بفهم.
0: هل اجمل لعبه بالعالم؟
1: يمكن نحن بلبنان ما كتير بيعطوها هيدي الاهميه جورج، نحن تعودنا اكثر على
0: الباسكت بلبنان. ايه بس هي عالميا باي فار. هلا جاي الورد كاب مثلا،
1: مزبوط،
0: بفرجيك الارقام المليارات اللي تصرف بكاس العالم. شيء بيخوف باي فار يعني. تخيل مثلا بس يكون في كاس العالم للباسكت ما حدا بيعرف فيه، بس يكون في كاس العالم للفوتبول كل العالم تشوف المعلومه والكره الارضيه كلها عم تتابع والملاعب فول والتحقق النقل بالمليارات غير ليفل. كره القدم باي فار هي الرياضه الشعبيه الاولى، بس بلبنان الباسكتبول اكيد الفوتبول لها شعبيه كبيره كمان. ما بدنا ننسى في كتير عالم بلبنان بتتابع مثلا مثل هادي بيك فان للانصار. انصار نجمه عهد صفا كلها. الحكمه كمان السنه عم بيكون كتير منيح، وصل فينال كاس لبنان. حلو الفوتبول بس للأسف بده اهتمام أكبر, ولعبة الفوتبول مكلفة أكثر من الباسكت. أول شيء عندك 11 لعيب على الملعب بكل فريق, يعني 22 بلايرز على الملعب, بالباسكت عندك 10, من هون بلش نحكي بكلفة. تانية من روح على الملعب اللي هو أكبر بكتير, يعني أرضية الملعب بدها كتير اعتناء, إذا معمولة من حشيش طبيعي, مدرجات الملعب, غير ليفل الفوتبول. بدك تحطي بادجت, إذا بادجت فريق الباسكت لتسي بيكلف مش عارفني 3 مليون دولار بلبنان أو 2 مليون دولار, إذا بدك تعمل فريق فوتبول مرتب بدك تحطي 5-6 مليون وأكتر تقدري تبلش تقولي عندك فريق منيح.
1: عم نحكي نحن هون بلبنان هالقد,
0: إيه بلبنان بس برا في لاعبين
1: أكتر,
0: يعني في لاعبين حقهم, مثلا نيمار لما انتقل من برشلونة على باريس سان جيرمان دفع البي اس جي 222 مليون يورو لبرشلونة تيجيب نيمار, 222 مليون حق لاعب واحد. تخيلي,
1: بتعرف هذا القصص عم تقوله, الارقام اللي عم تقوله عن جد بتحمس انه واحد اذا عنده اولاد وعندهم هيدي الهوايه ينمرون اياها, وما عليه اذا
0: بس للاسف بلبنان توصل الى عمر 14-15 سنه يعطيك الف
1: ما يسافرون لبرا,
0: وقف هون. بكون عنده موهبة وبيجنن, يا ما في لاعبي لبناني بعمر صغير بيجننوا تحضريهم بالأكاديميز وكذا, بس بيوصلوا لمرحلة خلاص توقف, يعطيك العافية للأسف.

0: أنا معك 100% بالنسبة لميسي، أنا كمان مشجع ميسي، بس بدي أسألك زين الدين زيدان فينا نشبهه كمان لهيك مستوى ولا
1: قد مستوى؟ طبعا طبعا زين الدين زيدان الرسام تعفيه لزيزو،
2: سامع باسمه،
1: هو اللي جاب كأس العالم لفرنسا بال 98 لما الفينال الشهيرة فرنسا برازيل بباريس، حط جولان براسه وربحوا البرازيل، ربحوا فرنسا 3-0. زيدان من عالم آخر كمان، رائع أكيد بالتوب 10 بلايرز بتاريخ اللعبة زين الدين زيدان لا شك بذلك، يعني حتى كريستيانو رونالدو يعني بالتوب 5 أول تايم عم نحكي هلا، بس
2: مين توب 1؟
1: توب 1 ميسي، يعني
2: ميسي بيرجع
1: في كتير لاعبين بيكونوا مثلا في رونالدو كريستيانو، في رونالدو البرازيلي الظاهرة رونالدو، في رونالدينيو، في زيدان، في فيجو، في اذا بنرجع لحقبة انا دايما بحكي عن لعيبة انا حضرهم، في كتير ناس بلوموني انه ليه ما بتحكي عن بيليه، ليه ما بتحكي عن مارادونا، ليه ما بتحكي عن فرانس بيكنباور،
2: انا ما كانوا على
1: ما كانوا على ايامي 100%، انا بحكم على الشيء اللي حاضر وبحترم كل الاراء اللي بيقولوا مثلا مارادونا افضل من ميسي او مثلا بيليه افضل لاعب بالتاريخ لانه بيكونوا اكبر مني وحاضرين هاللعيبه، بحترمهم طبعا، بس انا اللي حاضره انا بقول على اللي حاضره بس.
2: اوكي هلا لان انت عندك خبره يعني بهذا الموضوع، مش انه ستيل اللعب تغيرت جورج من قبل لهلا؟
1: اوه كتير
2: كتير
1: كتير، صارت اسرع وتطورت وفيزيكلي اللعيبه صاروا غير، لانه سبورت تطور كله، صار في ساينس، دخل الساينس بالرياضه والتمارين اختلفت، نوعيه الاكل اختلفت، كله صار بنظام معين من الاكل للتمرين لساعات النوم، اللعيب صار مور بروفيشنال اذا بدك يعني غير ليفل صرنا، وبعده تطور رايح لقدام يعني.
2: تعرف عن المتر مالك؟
1: متر مالك التراز
2: مظبوط
1: ولو طلع

0: بحسوا ماريانو رياضي او شو رايك رياضي من بعيد
1: ليك شو حلو ليك ما سامع لسه تنوع بلبنان الحرف
0: ما بعرف
1: ليك شو حلو في حدا رياضي حدا حكمه
0: رياضي او حكمه رياضي
1: رياضي تبع
0: شو هذا مارك حكمه
1: اثنين صرنا بعد في
0: بيتر اكيد حكمه صرنا الالتراس اوريدي موجودين هون طول السنه خلص نحن معتبره حكمه نحن الاربعه
1: بس انه ليك في تنوع في احلى أكيد. من هيك
0: لا اكيد بعد لازم شي مره نكون في يعني ديربي ونحضرها كلنا سوا لنشوف قديش بدنا هيك نكون عم نشجع
1: وفاء عم تقول هاي جورج وسيمونا معكم وفاء احلى شيء لما بكون مع احفادي بعيدا عن المصاري لكن شو الشيء بخليكم مبسوطين هو عم تقلنا وفاء انه تكون مع احفادها يا يوسف
2: استاذ جورج انا بوافقه ده
1: كبير المصورين
2: على اللي قاله نعم معه حق
1: شو معه حق
2: انا شاهد على هيدا الشيء
1: عشو شاهد انت
2: بيير يوسف
1: عشو شاهد يا استاذ بيير الله يساعدنا يا بيير
0: بدك نقرا جون شو بيعيط او بليها
1: مين
0: جون
1: ايه يلا
0: جون عم بقول انه انا وياك احلى كوبل على ال
1: ايوه ايوه ايوه خويجه بتعرفي لجون
0: بشترك معنا بس انا ما بعرف
1: بيحكيكي من طرابلس بيحكينا
0: بعتنا هاي سيمونا
1: احلى عالم في ناس كتير بحبنا عن جد بيحكونا وصلوا معنا
0: جورج يعني دايما بقول لهم هذا المستمعين انه نحن يمكن ما بنعرفهم فيس تو فيس كلهم وما بنعرفهم انه عن جد شخصيا بس من
1: عاملين لك شيء قاعد عزميهم كلهم يلا شو
0: ما هلا ناهي قال انه انت المعك مصاري انت
1: ناهي لازم يعمل القعده
0: لا كمان ناهي هو يعمل القعده
1: ميسوره معه كتير
0: بس انه من هيك بننمي هيدي العلاقه معهم بنصير نحس فيهم بنصير يمكن نعرف اخبارهم من ورا يمكن
1: قد ما بخبرونا هلا محضر سيربريز حيدق للميدل ايست يحجوا السياره شارتر
0: يخدنا لهونيك
1: يخدنا كلنا
0: نعمل حالة
1: على موناكو ايه 100% احسابه
0: ايدنا بزنارك ناهي
1: مين بعد بحط زنار هالايام
0: لك ما بعرف هيك بقولوا
1: مين بعد بحط زنار هالايام
0: ما الخبرية هلا
1: انت بتحطي سنتور على البنات ايه
0: بس انه رفيع كتير هيدا
1: ليك انا ها ما بقى نلبس سنتورات تجي الجينز مثل ما هو فيه شريطه بتديه فيه
0: انت الشباب
1: ما بعرف السنتور بس مع البدله تحس ما بعرف ينلبس مع البدله
0: بس انه هلا سنتور رفيع كمان بس يقسم يعني
1: شفت كيف سويت باكس
0: مروان
1: بلا سنتور انت تفق انت بتوظو استعمالات خاصه هيدا مش هيك بتضلك حاطه
0: اولد سكول
1: لا استعمالات خاصه هيدا بيعوزه

0: 1111 للفويس والتكست مسج لتحكونا لايف على استوديو 09218.
1: نحن يمكن ما بقى عنا وقت
0: 33 بس معنا كتير فويسات للأسف فرح فينا ناخدهم بقى لك.
1: مزبوط لأنه جار ما ننتقل لمعراب كرمال نكون عم نستمع لمقابلة رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سامير جعجع مع النهار والصحافي نبيل بومصف.
2: من المنطلق برأيي بمشاهداتي وببعض معلوماتي كان في كتير تظلم بالمرحلة الماضية. خد على سبيل المثال للحصر موضوع فضل شاكر المطرب المعروف فضل شاكر، تهم 100,000 تهمة. خد أول تهمة والأكبر بيناتهم يلي أنه كان متهم باغتيال صور أنه فضل شاكر عم بيخطط ومدرم ينفذ ما بعرف يعني حيثيات اللي ألتقت به تيغتال مسؤول حزب الله وين بصيدا. هو حقيقة الأمر أنه فضل شاكر كان من أكثر الأصوات علوا بمعارضة بشار الأسد بسوريا، هذا اتهمته الفعليين مش هديك. فإذا صار في كتير تظلم، هلا حد هالتظلم ايه ممكن يكون في حالة هون حالة هونيك، بعض الناس جرب يقوموا بأعمال إرهابية مثل مثلا تفجير بعض التفجيرات اللي صارت بالضاحية الجنوبية بلبنان. من هالمنطلق كان ضرورة يكون في قانون عفو عام انطلاقا من التلاعب بالقضاء يلي صار بال15 سنة، مش بال15 بال12 سنة افترض الماضية قبل هالمرحلة كلها سوا. هون نشأت فكرة العفو العام وأنا معه من هالناحية هايدي لأنه في كتار ناس مظلومين. هلأ بالتفاصيل
3: هاي الطبعة الأخيرة اللي كانت بدها تطلع مجلس القوات كانت القوات موافقة عليها؟
2: صراحة القوات ما فاتت كتير بتفاصيل هايدي. شو عملت القوات بهالقصة بالمبدأ مثل ما عم بشرح لك إياها؟ طبعا نوابنا فاتوا ايه بكتير تفاصيل بس ما لعبنا دور رأس حربي بها. ليه؟ لأنه تركنا النواب المعنيين يلي هن متابعين هالقصص عن كسب انه هن يدارسوا ونحن درسنا معهم كمان. فايه القوات شافت انه الفرقاء متوافقين على هالنسخة النهائية على هالصيغة النهائية قال اوكي. هلا اذا بتجي للقوات القوات لا بنرجع بناخذ المشروع بندرسه من اول وجديد وبنفلي شغله من هون وبنفلي شغله من هوني، هذا صار بحث اخر. بس انت بصدد قانون في حول منه خلاف كبير بدك عدد كافي من الكتل النيابيه تقدر تقطعه ولازم يقطع هالقانون. اوكي
3: اوكي.
2: فاذا ايه نحن هيك. هلا هون بدي اقول شغله، مثل العاده صار زعبره كثير كبيره بالشكل وبالمضمون.
3: بوين؟
2: هو عم بيتناقش الموضوع عم بيتناقش باللجان المشتركه وصل لوقت ومشكلتك عندنا بتذكرها من ايام الله يرحمه فؤاد شهاب وجر، كل ما نزلك سياسي بشي مين بيحط بالجيش؟
3: ايه الشابتين
2: دغري. مثلا اي حدا كان يكون معارض بالستينات بتذكرها مزبوط يقولوا سبات الرئيس. تخيل سبات انا عم بنتقد خطوه سياسيه بعيني، سبات الرئيس ياخذوه على الحبس. هلا انه انت ضد الجيش وخيره ولي بالك. أستاذ نبيل هون في مفهوم كتير كتير خاطئ مش نتفي، وللأسف سياسيين من يلي عندهم مواقع بمجلس النواب كتير عم بغلطوا فيه. وهيدي عم تنزعنا يعني جزء من نظامنا الديمقراطي والبرلماني كله صار بيجي بيقلك انه ايه الجيش ما بيقبل الجيش بيقبل وهيدي بدنا نحصل حقوق الجيش. خي روق بالك روق بالك، الجيش وحدة من إدارات هالدولة، الدولة مسؤولة عنه. الجيش مش حزب هيك لوحده يعني منه نقابة مصنعي أدوية وبدهم يطالبوا بحقوقهم. هيك عم بيعملوا بالجيش. جيش إلنا كلنا سوا. جيش رئيس الجمهورية مسؤول عنه ورئيس الحكومة مسؤول عنه والحكومة والمجلس النيابي كلنا مسؤولين عن الجيش. البعض يتنطحوا لأنه ما بدهم بعض الناس يطلعوا من الحبس ويصيروا لا ما هذا الجيش وكيف وبصيروا وشو ويغسلوا إيديهم إنه هذا وين راح دم الشهداء تبع الجيش. خير وقبالك دم الشهداء تبع الجيش برقبتنا كلنا سوا، هودي هو كلنا سوا مسؤولين عنهم. شفت كيف بعض اوقات يعني قضايا مقدسة البعض بيستعملوها تحت اقدامهم السياسية القذرة.
3: خليني لكن روح على شغلة مهمة، في كتير ناس شافوا انه هذا الاعتراض اللي عنوانه كتير سنة كان واضح لانه ما حدا غيره عبر anyway عم يطوي شيء اكتر من العفو. يعني في شارع معتمل غضبان من جملة اشياء بما فيها قصة نازحين ببيروت الغربية بيروت وسط بيروت الممارسات المتراكمة مسألة حزب الله كل هول القيادة اللي ما كتير متماسكة يعني كل هول عم بيبينوا بأمور حتى تفصيلية من هالنوع، هل بتوافق على هالشي يعني؟ وبعدين هذا ربما يكون له استتباعات بعدين. هذا
2: ممكن أستاذ نبيل، بس خليني بس أقفل موضوع العفو. فإذا في أسباب موجبة كبيرة للعفو، حرام، في ناس بالحبوسات مظلومة، أوكي. هلأ التفاصيل دقيقة، اللجان النيابية المعنية طبعا وأصحاب الاختصاص، أوكي، والهيئة العامة بمجلس النواب، هن بيبتوا بالتفاصيل الصغيرة. بس تقلي إذا لازم عفو ولا ما لازم عفو، على الأكيد نحن بحاجة لأنه نعفو من بعد كل اللي صار بالعشر سنين اللي قلت لك عنه. هلأ بتقلي الشارع السن يتحرك انطلاقا من حالة اعتمال كاملة، مش بس بما يتعلق بأنه العفو، ولا كل الشعب اللبناني بهالحالة.
3: صح،
2: يعني بقول لك شغلة أستاذ نبيل، كلنا سوا قلبنا مع أهالي جنوب، خصوصا المهاجرين من بيوتهم والباقيين بضيعهم، يعني الباقيين بضيعهم قلبنا معهم، لأنه ما تفكرون أنه عايشين عيشة باللوز، كتر خير الله أنه باقيين بضيعهم أقل له، بس كمان يعني عايشين بحالة حصار دايم، بحالة خوف دايم، بحالة انقطاع عن أعمالهم، بحالة انقطاع عن أرزاقهم. كثير من الضيع ما فين يروحوا على أراضيهم مشان تزرعوها، لأنه ما بيعرفوا، بفوت الإسرائيلي بيطلع تبع حزب الله، ما بيعرفوا شو بصير عليهم. كلنا سوا قلبنا مع هوديك، مزبوط. بس بدي أقول شغلة على صعيد، قلبنا لازم يكون مع كل لبناني كمان. فكرك اللبناني اللي عايش بعكار أو اللي عايش بجبال أو كسروان أو بزحلة أو بدار الأحمر، هيدا مرتاح؟ لا، عم بطالوا الحرب بشكل غير مباشر من خلال لقمة عايشه اليومي. يعني إجا كل شيء مع بعضه هلا، وبالتالي طيب ما كمان في غير الموت بيأذي، ليس بالموت وحده يموت الإنسان، أوكي، بس بكل لحظة بيبطل قادر يكفي ولاده، حتى الدولة كدولة، أوكي، هالشهر معه تدفع رواتب، شهر الجاي معه، يمكن شهر بعد منه معه، وبعدين شو بدها تعمل؟ لأن الدولة عملت حسابها وموازنتها لسنة 2026 على أساس مداخيل معينة وعلى أساس مصاريف معينة. طلع انه المداخيل من بعد ما بلشت حرب لبنان، يعني الحكومة ما قال عليها فيها ولا اعلنتها ولا بديها، ومن وراها اكتئية الشعب اللبناني، من بعد ما بلشت الحرب انخفضت مداخيل الدولة اقله بحدود 40%، وزادت مصاريفها اقله بحدود 10-15-20%. طيب كيف بدنا نعمل؟ كيف تعمل الدولة هلا تسدد هالعجز بالوقت يلي كل المراجع الدولية بيرفضوا يدين الدولة عنا، بالوقت يعني ما عندك مصادر داخليه، شو بتعمل؟ حيلا بس نصرخ حرب مواجهه، مو او حرب خير، هو البالك شوي بدك زبط لي بنطلونك بقى قبل ما تروح على الحرب، هيك انه الحرب تفضل
3: كويس. وصلنا على بيت القصيد،
2: يلا.
3: نحن غالبيه ساحه بلبنان غير مسبوقه عم بتايد الدوله اللبنانيه بالمفاوضات،
2: صحيح،
3: وعم بتايد الدوله اللبنانيه انها تروح على الاخر بالمفاوضات،
2: اوكي،
3: لو شو ما كلف الامر، لأنه ما في خيار آخر ترك لنا إياه حزب الله غير هيك، لحتى ما نناقش كتير. هل أنت واثق أنه هالمسار حيوصل لمحل مجدي؟ بعرف أنه أسئلة من النوع تحب التفصيل أكتر أنت، بس هل أنت متأكد أن هذه الدولة حتروح على الآخر بهذا الخيار وتشيل لبنان من الاستباحة الإسرائيلية الإيرانية؟
2: خليني قبل أطرح نقطة صغيرة طبعا نمر عليها مرور الكرام. استاذ نبيل، حضرتك من الصحفيين المخضرمين جدا،
3: نعم،
2: وصار لك بالقليل 45 سنة،
3: صح،
2: يمكن أكثر، عم بتتابع الحياة السياسية
3: 40 سنة،
2: أوكي، شفت لك شي سياسي لبناني على البارد يعني قبل هالسنة، أوكي، وقف وقال يا عم نحن لازم نتفاوض مع إسرائيل؟
3: لا،
2: أنا ما شفت.
3: مظبوط، كسر محرم، صحيح،
2: مظبوط ولا لا؟
3: كسر،
2: لا لا،
3: مع غالبية لبنانية.
2: يتقول أنه ما حدا لبناني كان يفكر بأي مفاوضات مع إسرائيل، ايه ولا لا؟
3: مع العلم 17 ايار رحنا
2: 17
3: رحنا،
2: ليك عم بيحكوا الكل هلا يخرب بيتهم ما اسواهم جماعه الممانعه يا زلمه، بيحكوا عن 17 ايار. شفت لو تركوا 17 ايار يصير وكل اللي وصلنا له هلا ما كنا وصلنا له، كنا بمطرح اخر مختلف تماما.
3: ما عندي شك،
2: ما
3: عندي شك،
2: هلا هن بيحكوا فيه من زاويتين،
3: عشناها
2: اتفاق زل اي زل،
3: خلص كلف 43 سنه لنوصل لهون،
2: مش هيك كرفت؟ لا، 43 سنة وما في زل لحق بالشعب اللبناني أكثر من الزل اللي حق فيه بها 43 سنة إذا بدك، من وراء كل تداعيات إسقاط اتفاق 17
3: أيام. هون أنا عم بسألك إنه ما عندك خشية إنه نرجع نكررها؟
2: إيه، بس عم بأكد على نقطة إنه على البارد وبدون ما يكون عندنا إشكالية ما حدا من الشعب اللبناني ولا من السياسيين ولا من الأحزاب ولا إنسان عادي بيقول لك تعتني نعمل مفاوضات مع إسرائيل. طيب من بعد اللي عمله حزب الله بال23 24 وبال25 وهلا بال26 بس حدا يقول لي شو بنعمل؟ خي حدا يقول نحن عندنا وضعية بين إيدينا فارطة من كل جوانبها، العسكرية والأمنية ما هيك والاقتصادية والاجتماعية مثل ما أنت شايف، إيه شو بنعمل هلا؟ خلص الله يقطع إسرائيل وساعتها ما بدنا نتفاوض معها، افترض نظري، طيب شو بنعمل هلا؟ شو بنعمل؟ ما عندك
3: خيار أكيد.
2: وبالتالي هيدا خيار الضرورة،
3: ضرورة
2: للضرورة لازم الدولة تروح تتفاوض مع الإسرائيليين. أوكي هلا سؤالك أستاذ نبيل، أنا واثق إنه الدولة راح تكفي للآخر وقد ما لازم مش أنت نقدر نخلص من الوضعية اللي نحن فيها، وأنا بقصد نخلص من الوضعية اللي نحن فيها مش نوصل على وقف إطلاق نار، أكيد لازم نوصل على وقف إطلاق نار، بس إذا وقف إطلاق نار مثل غيره من وقف إطلاق نار يعني ما تحضر حالك بعد 6 شهور أو سنة أو 6 سنين نرجع نفس الشيء، يلا نرجع من عمر نرجع من هدم بنعمل إعادة أعمار ونرجع. لا بدنا نوصل على وضعية مستقرة ثابتة، مبين الجنوب من 40 سنة لهلا مصدر قلق مش للجنوبيين للبنان كله سوا. طب بدك تسكر هالمصدر قلق ولا لا؟
3: شو بتعمل؟ بس أنا حفوتك على التفصيل الممل
2: يلا.
3: اللي هو نحن الدولة اللبنانية بهاي الحفلة هي الحلقة الأضعف بميزان القوى. ليش؟ الشرعية كتير مهمة، تأييد الدولة ممتاز، التأييد الداخلي ممتاز جدا، بس تنفيذيا الدولة اللبنانية خاضت تجربة محبطة اسمها حصرية السلاح. إذا هلأ هودي المفاوضين اللي هني أشرس ناس قاعدين بوجه المفاوض اللبناني، إسرائيل مؤيدة من أمريكا يعني ما بدها نقاش شوية، أنتوا شو عندكم ضمان تقولوا لنا رح تنزعوا سلاح حزب الله وما عطونا الضمان الكافي، شو بدنا نعمل؟
2: رح لك شغلة أستاذ نبيل، إذا القيمين على الدولة ما بدهم ياخذوا قرار نهائي، أنا يمكن عم بحكي من بعيد يمكن أتفهم اللي صار لحد هلا، مع أنه أنا شخصيا لا ما بتفهمه. تعال لك شغلة يا أستاذ نبيل، ما في دولة بتقوم هيك يعني، بتعرف في مثل لبناني بيقول إذا بدك تأكل عيش يا غيب أكسر بيت، مش أنه ما في هيك يعني، ما في أنك تصور حيالة. بقول شغلة بأمريكا من 3 أشهر إذا متذكر 4 أشهر مشان موضوع بس الخارجين عن القانون، مشان موضوع اللاجئين الغير قانونيين، لو صار حرب بلوس أنجلس ظل الجمعة
3: صح
2: وراح فيها عدة قتلة، ما فيك أنت تقول أنه أنا ما بدي ما فيك، وخصوصا أنت إذا بمواجهة فريق جلق وجئم ما هيك مثل فريق الممانعة هالقد، ما فيك بدك تجي تقول خي أنا خليني بلش من الأول، عندنا رئيس جمهورية شرعي ولا لا؟
3: 100%
2: حكومتك شرعية ولا لا؟
3: 100%
2: مجلس نيابك شرعي ولا لا؟
3: طبعا شرعي.
2: شعب عظيم هو بمصر الشعب اللبناني، ما في مين مكان يجي هذا عن اليمين وهذا عن اليسار يقول لك أنا قررت ويجب على ذلك ويجب على ذلك، هذا رأي بتطرحه أنت وحقك تطرح رأيك، نقطع السطر توقف هون، هاي السلطة الشرعية الموجودة. خيب أنا نعتف مرة على كل المرات في دولة بلبنان ولا ما في دولة؟
3: في دولة،
2: والدولة ما بتحتمل أنه تكون نص دولة، أنه دولة هون ومش دولة بقرارات السلم والحرب بس دولة بالتنظيفات البلدية، مش حالة هيدي. وبالتالي هون قيمين على الدولة بدهم ياخذوا قرار، إذا دولة بتفاوض هي بما تراه مناسبا أوكي، بس الشعب اللبناني بطل مقتنع بسقطها الدولة، بسقطه ما بده شيء يعني، بيسحب ثقته من الحكومة بالمجلس النيابي.
3: بالأسبوعين الماضيين بعت وفود عن رئيس الجمهورية واتصالات متواصلة، شو عم بتقولوا له؟
2: عم نقول له لرئيس الجمهورية اللي عم بقول لك إياه هلا،
3: نعم.
2: إنه خلص يا أخي يا فخامة الرئيس، جربت أنت على مدى 2.5 سنة وحطيت من رصيدك الشخصي أنت ومزبوط هيك، حطيت من رصيدك شغل تتجرب تحلحل الأمور على الطريقة اللبنانية، طب ما زبطت من هون وطالع بلا شغلة يا أستاذ نبيل، في شغلة مستخفين فيها العالم، لأنه من 50 سنة لهلا نعمل غسل دماغ وكأنه الجيش اللبناني دقيق ضعيف هزيل، وكأنه الدولة ما عندها لا حيلة ولا لا حول ولا قوة لها، لأنه عملوها هن هيك، الدولة ما بدها شيء، ببعض التغييرات ببعض المراكز الحساسة تقول لك ملا نمر بتصير الدولة، واحد يسأل بقدرات الدولة بياخذ مطر صغير، أنا كان بدك شيء إدارة هيك فيها فساد وفيها هدر وفيها أشياء بالخال أكثر من الجمارك، هلأ مع الإدارة الجديدة للجمارك بس من 3 أشهر لهلأ، أنا بتمنى عليك أنه تسأل كل المؤشرات اللي علاقة بالجمارك بس بشكل موضوعي طبعا، كل المؤشرات إذا بتشوفها إلى تحسن وتحسن كبير ولا لا. فإذا مش أنه الدولة ضعيفة أو ركيكي، الدولة أريدها إلى أن تكون ضعيفة وركيكي وهامشية. طب نقبل نحن هيك؟ لا، لازم نرجع ناخد كدولة دورنا الطبيعي وبكل بساطة وبكل هدوء وبكل رواء وبكل محبة لكل لبنانيين. بس ما نقول لهم أنا خيي هلأ الدولة أنا بدي أعمل هلأ هيك، هاي تبع عن القوانين والصلاحيات يلي عطيني إياها المجلس النيابي يلي أنتوا وكلتوا أنه يعطي صلاحيات، وبالتالي بكون تسمحوا لنا. ما بده يسمح لك بتقول له أنت بدك تسمح لي.
3: نحن هلأ حنروح على الجولة الرابعة اللي هي مش آن أمني بواشنطن وسياسي.
2: إيه،
3: يبدو أنها حتكون كتير دقيقة مسألة الشق الأمني. بلش من هلأ القواس على الدولة أوعى وما أوعى، يرسموا له خطوط حمر ولواء مشترك ومش عارف إيش، مع أنه في إشياء مفبركة مش دقيقة. أنت برأيك رح الأمريكان يساعدوا لبنان يقدر يقطع بهالمقطوع هيدا، ولا يعني عم بيديروا المفاوضات عم بيديروا اللعبة أكتر ما أنه عم يعملوا استراتيجية خروج منها؟
2: لا صراحة أنا اللي شايفه عم بيعملوا جهود جبارة تجربوا يوصلوا لشيء، ورح أقول لك شو عم يجرب يعمل بقدر ما قدر تحصل طالما عم يجرب يعملوه هو. التالي أخي أنت يا لبنان أخي شو بدك من كل هالوضعية؟ معروف لبنان شو بده، أكيد وقف الأعمال العدائية هاي أكيد، وانسحاب إسرائيل وإعادة الأسرة وإعادة الأمارة في شيء ما يقال، وحدودنا الدولية. نحن في حدود دولية بيننا بين إسرائيل، لا بده إعادة الرسام لا بده شيء. طيب ما بدك هو عاد أنا بجيب لك رسالة نوية من إسرائيل إنه بتعطيك هو كلهم سوا، بس ما قبيله في شيء أنت بدك إيه وإسرائيل بدها إيه، مسائبة عنقطة فيه تقاطع مصالح. مثل ما بنقول مثلا بالبحر الأبيض المتوسط، الدول المشرفة على البحر الأبيض المتوسط بدها تعمل حملة نظافة، أوكي؟ إسرائيل عندها مصلحة على أنه ما يكون في تلوث بالبحر الأبيض المتوسط، ونحن عندنا مصلحة أنه ما يكون في تلوث بالبحر الأبيض المتوسط. ممكن عم نتواطأ أن نحن وإسرائيل بنقطة معينة في تقاطع مصالح، شو بصير؟ طيب وبالتالي أنت عندك تقاطع مصالح لأنه أنت كدولة لبنانية أخذت قرارات سنة 25 بخمسة وسبعة إيه، ورجعت سنة 25 ورجعت أخذت قرارات باثنين أدار 26 بمنع أي نشاط مسلح لأي فصيل خارج الدولة. طيب أنت فإذا بدك هيك مسائبة إسرائيلية كمان بدون هيك، فإذا مقبيل كل هالنوايا هودي اللي أنا كأمريكا بتكفل جيب لك إياهم، بدي أنت تتكفل وتبلش تفرجيني أنك أنت عم بتنفذ القرارات اللي أنت أخذتها.
3: شو بده يتغير ما بينك كان بالأمس وبكرة؟ طيب نرجع الحلقة المفرغة بمكان ما.
2: هلأ اللي ممكن يكون تغير بعتقد أنا أنه رئيس الجمهورية لمس لمس اليد على أنه هيك بالممالقة جماعة الممانعة ما رح يمشوا. وبلا شغلة يا أستاذ نبيل، بيكفي الدولة تزمجر مش تخرمش، تزمجر قول أنا خلاص خلاص شباب، وما حدا يلعب معي وما حدا يمزح معي، أنا برأيي تبلش تحل حل الأمور. بس ما فيك تضل انت انه ناطر بك تبعت انه شو هيك اليوم انه ايه الرئيس بري يجاوب الرئيس الجمهورية انه حزب الله مستعد يلتزم بوقف اطلاق نار. لك يا فخامة الرئيس، انت منك حكم بلبنان، انت رئيس لبنان، انه منك مش حكم، منك وسيط انه ايه بنشوف اذا حزب الله بيمشي تنمشي اسرائيل ونقل له الامريكان، عدا عن انه صارت مرة قبل وقت بلشت الحرب على ايران اذا متذكر اتصل رئيس الجمهورية برئيس المجلس وقال له يا خي قل له لحزب الله ما يتدخل تا انا ركز على الامريكان انه الاسرائيليين ما يعملوا حرب لبنان. راح الرئيس بري 24 ساعة جاوب رئيس الجمهورية انه حزب الله عطى وعد انه ما يتدخل. راح رئيس الجمهورية حكي مع الامريكان، كل العالم بيعرف هالواقع، قال له حزب الله ما راح يتدخل، او طيب نحن نضغط على اسرائيل ما تدخل. ومشيت يومين ثلاثة هيك يومين ضيع الوعد، واذ بعدين دخل حزب الله. كل هاي الممارسة ما بتوصل لمطرح.
3: في شيء سائب كمان فرقات اليوم، نحن ب 23 أيار بعد يومين نكون بالذكرى المئوية للدستور.
2: ايه
3: الدستور اللبناني.
2: ايه
3: نحن النهار طالعين بموازية الحديث المهم مع حضرتك بملحق عن هالشيء. هذا الشيء عم بيصير يعني بالبلد هلا، نحن بعد هاي الحرب في كتير عالم خايفة نعيد تركيب البلد. وأنا بقول لك بشكل طبيعي إنه لازم يكون هذا الخوف موضوعي، لأنه اللي صاير بالبلد بفئة بتراهن على مفاوضات أمريكانية إيرانية وبتقول أنا هنيك مصاري وما بتدعم الدولة اللبنانية بمفاوضات مع إسرائيل، بيخلي فئات لبنانية كتير تقول وين بدنا نروح بعد هالحرب؟ لأنه يعني في ناس عم تيأس من ما يسمى الصيغة المركبة التقليدية بلبنان اللي رجع جدد لشبابها شوي الطائف ورمم شوي فيها تاني مرة، وبس الآن يعني في فئات كتيرة مغيري رأيها بالعمق وبشكل جذري جدا. سؤالي، في كتير عم ينقال عن قوات لبنانية عم ترجع على الفكر الفيدرالي، عم ترجع على إعادة النظر بالطائف، بهالناس بهيدي بحب أعرف رأيك بالعمق لأنه مهم هالشي.
2: يلا، مثل ما قلت أستاذ نبيل أنه ذكر 100 سنة للدستور اللبناني، وبالتالي صار لنا 100 سنة عايشين بظل هالدستور. أوكي أستاذ نبيل،
3: اللي تعدل بالطائف،
2: اللي تعدل بالطائف بس تقريبا هو هالدستور
3: أكثر شيء.
2: أنت حضرتك عمرك شيء معين، أوكي، أنت بكل الموضوعية بشرفك عشت لك شي يومين مرتاح بالبلد؟
3: أبدا أفوت.
2: هلأ وطبعا اللي عم تسمعه أنت أنا عم بسمعه،
3: نحن جيل الحرب،
2: مش بس جيل الحرب،
3: الحروب المتناسلة يعني،
2: وخلصنا أنه خلصنا من سنة أزمة 49 وصلنا على أزمة 58، من 58 رجعنا طلعنا على بداية منتصف الستينات بلشنا بقصة العمل الفدائي، رجعنا وصلنا على حرب كاملة، ما هيك ما لحقنا خلصنا الحرب وسكرناها على أساس باتفاق الطائف، ما هيك إلا رجعنا بعدين على مجموعة أزمات أخرى. وبالتالي في شيء مش مزبوط، يعني في شيء مش ظابط. يعني خليني بلش لنتفق أول شيء على التشخيص الأساسي، إذا بيلتقى أحد يقول لي لا الوضع بلبنان فظيع، بقول له أوكي معك حق، خلص وقف البحث عند الحد. بس مشاهدة العينية للأكترية الساحة من اللبنانيين شو ما كان انتمائه السياسي، إنه لا البلد مثل ما هو مش ماشي حاله. وبقول لك شغلة، بالأوساط الدبلوماسية اللي نحن على تماس مباشر معها كل الأوقات، خلص لبنان معتبر شيء بيسموه بالإنجليزي failed state، يعني دولة فاشلة. أنا بتذكر كنت أول ما عم بلش أتعرف على الأحزاب السياسية بالستينات قريت كتاب لباحثة أمريكية اسمها ليلى مايو، إذا ما أني مغلط اسمه The Improbable Nation، لبنان The Improbable Nation. أوكي طبعا ما بوفق الرأي بكل شيء، بس من بعد ما أنا قريت كتير كتب كمان بهالخصوص بالذات، مما يدل على أنه الوضع اللبناني بحاجة لإعادة تقييم من أول الآخر، ما بدأ شيء، ما نسحي عن شيء. أنا بهالخصوص عندي سبتة وحيدة، لبنان بحدوده الدولية معترف فيها وعنده حدود دولية معترف فيها، بعد في مع سوريا بلا ترسيم حدود، بوجود النظام الحالي مع سوريا عملنا بترسيم الحدود 200 مرة أكثر، ما بدك الحكومة اللبنانية تقدم هلأ، ما هيك؟ وبالتالي بحدود غير عن هيك جوا بدنا نقعد عروة ونستعرض بشكل موضوعي، يخيي شو اللي صار وليش صار هيك وشو لازم نعمل تما يعود يصير اللي صار. لأنه أنا معك ولا لبناني مستعد يكفي على نفس الأسس اللي كانت موجودة قبل، لأنه معروف بتكفي على نفس الأسس توصل على نفس النتائج، يا بشي اسمه مقاومة فلسطينية، يا بشي اسمه مقاومة وطنية، يا بشي اسمه مقاومة إسلامية، يا بشي هلأ رح يصير اسمه مقاومة مدري شو هو.
3: هل لا تزال مؤمن أن الطائف لا يزال صالحا للمسيحيين بالمناصفة بهذه الصيغة؟
2: خيي نحن ما لازم نرفض شيء بالمطلق ولا لازم نقبل شيء بالمطلق.
3: أوكي
2: أوكي، طائف موجود مثل ما هو الدستور اللبناني يعني موجود، بدنا نشوف شو بعده صالح فيه ناخده، شو اللي بده تطوير وتعديل وتغيير من غير شو بده. يعني ما في شيء بهالدنيا ثابت إلا الإنسان، بأكله أرضه للتغيير بشكل مستمر تبعا للتجارب اللي بتوقع فيها. ونحن هون أستاذ نبيل مش عم نطرح رأي معين ولا عم نعمل تحليل، عم نشوف وضعية قدامنا من 100 سنة عم بحكي، مش بس آخر 50 سنة، حتى 50 سنة اللي قبل منها كانوا أحسن شوي. لا لأنه ما كان فيها هالقد عوامل عم تلعب بالشرق الأوسط، وهلأ أكتر وأكتر رح يصير في عوامل تلعب بالشرق الأوسط
3: طبعا.
2: لكن وين بصير وضعيتنا نحن؟ لا لا لا لا لا، مواطن لبناني بحق له يكون عايش مواطن محترم ببلد مستقر. كيف نوصل لها؟ نقعد مع بعضنا بس نخلص من مشكلة المقاومة الممانعة، نخلص من هالبلبوشة كلها سوا، مش انت نشوف شو أفضل حل لنا كلنا. وبلبنان إذا مش الكل كانوا مرتاحين ما حدا فيكم مرتاح، بدهم الكل يكونوا مرتاحين.
3: أنا بدي أشكرك من قلبي على هاللقاء، وما بدي طول كثير لأنه التزمنا بهالمهلة، وإن شاء الله بيكون لنا لقاءات أخرى بكل المحطات المفصلية معك دكتور جعجع.
2: إذا الله بسلم يا مية ألف أهلا وسهلا.
3: شكرا
2: يا هلا.
4: نقل مباشر من لبنان الحر.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: السجال ناشط بل مستشر حول اقتراح قانون العفو العام، ولكل دواعيه الاعتراضية. فمن الاقتراح إذا ما أقر قد يستفيد البعض من دون وجه حق، وقد يستفيد البعض الآخر، بل قد يلجأ إلى وسائل قضائية وقانونية بادعاء المظلومية، وقد يتحفظ آخرون لأن الاقتراح ميز بين حالة وأخرى وتضمن استثناءات نافرة. في الخلاصة، نحن أمام معادلة لبنانية عجيبة غريبة قد تعني في حديها من زاوية أن الجميع راضون، ومن زاوية أخرى قد تعني أن الجميع غير راضين. هذا بالنسبة لاقتراح قانون العفو العام، بما يوحي في بعض وجوهه من استدارة حول مبدأ المحاسبة وتعزيز لمبدأ المسامحة. ولكن من حقنا أن نسأل على الهامش: ماذا عن الارتكابات والفظائع التي أودت بنا إلى الحروب والكوارث والأزمات على التوالي، إذ يبدو وكأن هناك قرارا كبيرا ومسبقا بالعفو العام عن أصحابها، علما أن العدالة لو كانت لتتكلم وتتحكم لكانوا أشي لفي في السجون. أولا، من الحزب الأصفر الذي رهن قراره لحساب إيران وقاد لبنان إلى 3 حروب مدمرة ما زلنا في خضم 3 منها، علما أنه لم يوفر الداخل استقواء بسلاحه ولجوءا إلى إلغاء الخصوم ووضع اليد على الدولة وحماية المافيات والمجرمين والمهربين. وثانيا، وصولا إلى من تولى الدعس على مبادئه وشعاراته ليقدم للحزب الأصفر الدولة ومؤسساتها وقرارها على طبق من ذهب مقابل حفنة من المناصب والمكاسب، وهو الذي قاد البلاد إلى الإفلاس وراكم الدين العام وعمم العتمة وأطاح ودائع اللبنانيين. أجل، هؤلاء جميعا يتمتعون بما يشبه العفو العام سلفا عنهم، علما أنهم يستحقون محاسبة من دون هوادة وأحكاما قاسية، لأن مفاعيل موبقاتهم وممارساتهم هي أبعد زمنا من أي حكم بالسجن المؤبد، بل أشد وطأة من أي حكم بالإعدام، لأنهم عملوا على إعدام وطن وشعب ودولة معا. ولكن لكل طاغية نهاية، ولكل فاسد قصاص خلف الباب، لو تدركون يا أولي الألباب. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

السابعة إلى ربعا بتوقيت بيروت، إليكم مساء لبنان الحر. تصعيد إسرائيلي جنوبا وسلسلة اتصالات استعدادا للاجتماع الأمني اللبناني الإسرائيلي في البنتاغون. جعجع للنهار، لبنان لا يمكن أن يبقى نصف دولة ولو أقر اتفاق 17 أيار لما وصلنا إلى الوضع الحالي. تشغيل مطار لقليعات محور اجتماع في السراي الحكومي. متوقعا انكماش الاقتصاد جابر، خسائر الحرب وصلت إلى 20 مليار دولار.

توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

0: التفاصيل مع رولا فخري وبسام البيطار. على وقع التصعيد العسكري جنوبا وعشية لقاءات واشنطن العسكرية، رسائل حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا إلى الدولة والسفارات باتت تثير الاشمئزاز لدى الغالبية الساحقة من اللبنانيين حتى من ضمن بيئته، وهو ما أكده مجددا رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع في حديثه للنهار، أن لبنان لا يمكن أن يستمر نصف دولة، وأن معالجة الأمور على الطريقة اللبنانية لم تعد مجدية، لأن سياسة الممالأة مع حزب الله لم تؤدي إلى نتائج. في أي حال، ما يطرح اليوم من نظريات لم يعد خلافا سياسيا عاديا، بل مواجهة مفتوحة بين منطق الدولة ومنطق الهيمنة.
1: إذن وجه رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع رسالة واضحة إلى الدولة وإلى رئيس الجمهورية، مفادها أن استمرار التعاطي مع حزب الله بمنطق الوساطة لن يؤدي إلى أي نتيجة.
2: بيحكوا عن 17 أيار، شفت لو تركوا 17 أيار يصير؟ كل اللي وصلنا له هلا ما كنا وصلنا له، وما في ذل لحق بالشعب اللبناني أكثر من الذل اللي لحق فيه بها 43 سنة، من وراء كل تداعيات إسقاط اتفاق 17 أيار. من بعد اللي عمله حزب الله بال 23 24 وبال 25 وهلا بال 26، بس حدا يقول لي شو بنعمل، هيدا خيار الضرورة، للضرورة لازم الدولة تروح تتفاوض مع الإسرائيليين، وأنا بقصد نخلص من الوضعية اللي احنا فيها، مش نوصل على وقف إطلاق نار. أكيد لازم نوصل على وقف إطلاق نار، بدنا نوصل على وضعية مستقرة ثابتة. هون قيمين على الدولة بدهم ياخذوا قرار، لأنه أنت كدولة لبنانية أخذت قرارات سنة 25 ب5 و7 آب سنة 25، ورجعت أخذت قرارات ب2 أذار 26 بمنع أي نشاط مسلح لأي فصيل خارج دولة، ومسابة إسرائيلية كمان بدهم هيك، مقابل كل هالنوايا هودي اللي أنا كأمريكا بتكفل جيب لك إياهم، بدي أنت تتكفل وتبلش تفرجيني انك انت عم بتنفذ القرارات اللي انت اخذتها. رئيس الجمهوريه لمس لمس اليد على انه هيك بممالأة جماعه الممالأة ما راح يمشوا، بيكفي الدوله تزمجر، مش تخرمش، تزمجر، قول انا خلاص شباب، وما حدا يلعب معي وما حدا يمزح معي، انا برايي تبلش تحلحل الامور، انه ايه الرئيس بري يجاوب الرئيس الجمهوريه انه حزب الله مستعد يلتزم بوقف اطلاق نار. لك يا فخامه الرئيس، منك وسيط.
0: رئيس القوات وفي مقابلة عبر النهار تطرق إلى الجدل حول قانون العفو العام وتحدث عن علاقة محور الممانعة به.
2: أنا ما بقبل أنه أي حدا يزيد علينا بقصص الإرهاب وما إرهاب، طبيعي، بس هذا ما بيعني على أنه كل واحد أيد الثورة السورية وكل واحد كان ضد النظام السوري نشيله ونركب له تهمة أنه هذا إسلامي ونزلته بالحبس. من هالمنطلق كان ضروري يكون في قانون عفو عام انطلاقا من التلاعب بالقضاء يلي صار بال15 سنة، مش بال15، بال12 سنة الترد الماضية، وانا معه من هالناحيه هيدي، لانه في كتار ناس مظلومين. لو شافت انه الفرقاء متوافقين على هالنسخه النهائيه، هلا اذا بتجي للقوات، القوات لا، بنرجع بناخذ المشروع بنرسم من الاول وجديد، وبنفلي شغله من هون وبنفلي شغله من هونيك، هذا صار بحث اخر. بس انت بصدد قانون في حول منه خلاف كبير، بدك عدد كافي من الكتل النيابيه تقدر تقطعه، ولازم يقطع هالقانون. هلا هون بدي اقول شغله، الجيش وحده من ادارات هالدوله، الدولة مسؤولة عنه، الجيش مش حزب هيك لوحده، يعني منه نقابة مصنعي أدوية وبده يطالبوا بحقوقهم، الجيش رئيس الجمهورية مسؤول عنه، ورئيس الحكومة مسؤول عنه، والحكومة والمجلس النيابي، كلنا مسؤولين عن الجيش، البعض يتنطحوا لأنه ما بدهم بعض الناس يطلعوا من الحبس، ويصيروا لا ما هذا الجيش، وكيف؟ وبصيروا ويغسلوا إيديهم إنه هذا وين راح دم الشهداء تبع الجيش، خيروا قبالك، دم الشهداء تبع الجيش برقبتنا كلنا سوا هودي، هو كلنا سوا مسؤولين عنهم.
1: جعجع أكد أن هذا الواقع الذي يعيشه لبنان في الوقت الراهن يفرض إعادة تقييم شاملة للنظام اللبناني، باعتبار أن لبنان بات يصنف في الكثير من الأوساط الدبلوماسية كدولة فاشلة، مشددا على أن الثابت الوحيد بالنسبة إليه هو الحفاظ على لبنان ضمن حدوده الدولية المعترف بها.
0: ملف المفاوضات حضر اليوم في لقاءات الرئيس عون، كل التفاصيل مع مرسال العيلي.
3: مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الجارية في واشنطن استعرضها رئيس الجمهورية جوزيف عون مع السفير القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي أكد لرئيس الجمهورية استمرار دعم بلاده للبنان وحرصها على استقراره ودعم الحكومة اللبنانية وإجراءات التهدئة، وجدد التأكيد على تقديم المساعدات وفق البرنامج الموضوع لذلك. وملف التفاوض أيضا ناقشه رئيس الجمهورية مع السفير المصري علاء موسى. الرئيس عون اطلع من وزير الداخلية أحمد الحجار على الوضع الأمني العام وعلى التدابير المتخذة للحفاظ على الاستقرار، إضافة إلى إجراءات الوزارة لضبط الحدود وتسهيل معاملات الوافدين والمغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية. رئيس الجمهورية استقبل المعتمد البطريركي للروم الأرثوذكس في روسيا المطران نيفون سيئلي، وعرض معه العلاقات اللبنانية الروسية ودور الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في تعزيزها. ومن زوار بعبدة المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاري لمناسبة انتهاء عمله في لبنان، حيث شكره رئيس الجمهورية على الجهود التي بذلها لتعزيز العلاقات بين لبنان والبنك الدولي. من القصر الجمهوري مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
1: نفت قيادة الجيش وجود توزيع طائفي للضباط أعضاء الوفد العسكري اللبناني المقررة أن تشارك في مفاوضات 29 أيار في البنتاغون، وأكدت أن الوفد المشارك على اختلاف تركيبته يبقى ملتزما بالثوابت الوطنية، وأن الضباط المكلفين بالمهمة يمثلون الوطن وهم ملتزمون بعقيدة الجيش، فيما ينفذ عناصر المؤسسة العسكرية قرارات القيادة انطلاقا من التزامهم بالواجب الوطني.
0: إلى ذلك أفادت مصادر لبنانية رسمية بأن تشكيل الوفد الأمني إلى مفاوضات واشنطن اكتمل، ويضم ما بين 4 إلى 6 ضباط من الاختصاصيين، مشيرة إلى أن لبنان أعد الملف الذي سيحمله الوفد إلى البنتاغون. أضافت المصادر أن الوفد اللبناني المفاوض سيشدد على أولوية التزام وقف إطلاق النار وضرورة الانسحاب الإسرائيلي وتأكيد التزام الجيش بخطة حصر السلاح.
1: الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان رأى أن لبنان في وضع خطير، لأن جزءا من أراضيه تحتله إسرائيل وجزءا آخر ينشط فيه حزب الله وهو يخدم المصالح الإيرانية. لودريان رحب بالتفاوض مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية قائلا إنه قرار شجاع من القادة اللبنانيين.
0: في الأثناء وصل حزب الله هجومه على الدولة والتفاوض المباشر.
1: وفي هذا السياق رد عضو تكتل الجمهورية القوية نائب فادي كرم على نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي من دون أن يسميه، رد قائلا إن الجيش الإسرائيلي سينسحب من كل لبنان وسينتشر الجيش في كل لبنان، ليس بفضل السلاح الإيراني الذي جلب الاحتلال أو بفضل المفاوض الإيراني الذي يتاجر بلبنان، بل نتيجة استعادة الدولة دورها، ولن يكتمل الأمر إلا بتسليم السلاح ومحاكمتكم على كل ما اقترفتموه بحق اللبنانيين.
0: ماطي كان تحدث عن استمرار العمل العسكري في الجنوب وهاجم المفاوضات.
4: نحن الأقرار، نحن الميدان، نحن اللي عم نرسم المعادلات، مش هو اللي عم بيفاوضوا. لذلك أي ذهاب بأي اتجاه نحن بنرفضه لم يتحقق وسيبقى حبرا على ورق. رح نحرر الأرض ورح نحرر الجنوب، رح نسلمه للجيش اللبناني ونتفاهم على استراتيجية دفاعية للدفاع عن لبنان. شو بدون أحسن من هيك؟ وسوف تعتذر هذه الحكومة من الشعب اللبناني وتعتذر من المقاومة، وإلا فإنها تسقط نفسها في مستنقع الهزيمة والاستسلام والخنوع، وتسقط نفسها من دورها أصلا الوطني.
1: كذلك تحدث النائب علي عمار عن المفاوضات المباشرة وعما سماه المأزق الإسرائيلي.
5: من يعتقد بأن المفاوضات مع العدو الإسرائيلي ولم يأخذ بعين الاعتبار تاريخ المفاوضات مع العدو الإسرائيلي ممن سبقنا إلى المفاوضات إن كان على مستوى الفلسطيني أم غير الفلسطيني، يعلم تماما أن هذا العدو مغامر ومقامر ومخادع وماكر، وأنه يلجأ إلى المفاوضات فقط في الحالات التي يشعر بها بأنه أصبح مأزوما ومتمأزقا. فكلما تأزم العدو وتمأزق العدو في مواجهة المقاومين البواسل يلجأ إلى المفاوضات، وبالتالي نحن نتمنى أن تستمر المقاومة على وتيرتها في التصدي للعدوان والجهوزية العالية.
0: كتلة حزب الله وجهت مذكرة إلى السفارات العربية والأجنبية قالت فيها إن وقف كل أشكال الاعتداء الإسرائيلي على السيادة الوطنية هو مدخل ضروري لإعادة بناء الدولة وحماية الاستقرار الداخلي على حد قولها.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب جددت التحذير من خطورة تحويل القرى إلى منصات ومواقع عسكرية خارجة عن سلطة الدولة، وأوضحت أن حزب الله يستخدم مناطق في جزين وبركة جبور لأغراض عسكرية مرتبطة بالطائرات المسيرة والبنى اللوجستية.
0: في سياق متصل بالحرب الدائرة، توقع وزير المالية ياسين جابر انكماش الاقتصاد اللبناني من 7 إلى 10% هذا العام بسبب الحرب بين إسرائيل وحزب الله، والأضرار على البلاد تقدر بما يصل إلى 20 مليار دولار.
1: في ميدانيات الجنوب، وبعد تراجع نسبي صباحا، اشتدت عمليات القصف والغارات بعد الظهر، فاستهدفت المدفعية الثقيلة قبريخة وياطر وميفدون وزوطر الشرقية بالتزامن مع غارات للمقاتلات على ياطر صريفة المنصوري وصديقين الغندورية وتولين وطريق الحوش البازورية، مما أدى إلى مقتل شخص. كما تعرض محيط مستشفى تبنين الحكومي لغارة أدت إلى أضرار جسيمة في المستشفى.
0: إلى ذلك، مشطت مروحيات إسرائيلية بالرشاشات الثقيلة محيط بلدات البياضة والمنصوري وبيوت السيد.
1: من جهته، أعلن حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا، أعلن استهداف مجموعات من القوات الإسرائيلية في إرشاف ودير سريان.
0: رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير أكد أن قواته تواصل العمليات في جميع الجبهات، وهي في حال تأهب قصوى ومستعدة لأي تطورات.
1: توازيا، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع محصلة الحرب منذ 2 آذار إلى 3089 قتيلا و9397 جريحا.

0: في السراي الحكومي التقى رئيس الحكومة نواف سلام وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ووزير الأشغال فايز رسامني ورئيس جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري. وخصص الاجتماع للبحث في التحضيرات المرتبطة بإعادة تشغيل مطار رني معوض في القليعات والإجراءات الأمنية واللوجستية الواجب اتخاذها في المرحلة المقبلة بما يواكب الخطوات المستقبلية المرتبطة بتشغيله ويضمن الجاهزية المطلوبة على المستويين الأمني والتشغيلي. عشية جلسة الحكومة الجنسية اللبنانية بين النص القانوني والقلق السياسي، سيمون حتشيتي.
1: تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد غدا في بعبدة في ظل ملفات سياسية ودستورية حساسة تتقدمها الأوضاع الراهنة، إلى جانب إعادة فتح ملف الجنسية اللبنانية عبر اقتراحات لتعديل قانون الجنسية والقرار رقم 15 الصادر في العام 1925. ما هو هذا القانون وما هي أبرز الثغرات القانونية التي تعتريه؟ على هذه الأسئلة يجيب الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك.
2: الاقتراح الأول يرمي إلى توحيد وتنظيم شؤون الجنسية اللبنانية كافة والحماية من انعدام الجنسية، علما أن هذا الاقتراح وارد من مجلس النيابي فقط لإطلاع الحكومة عليه، ويتضمن القوات تتيح منح الجنسية اللبنانية للأولاد المولودين في لبنان أي مكتومي القيد، وذلك يتيح للمتزوجة من غير اللبناني أن تمنح أولادها الجنسية اللبنانية. تاج هذا الاقتراح إلى إعادة صياغة ودراسة في اللجان النيابية المشتركة. وهناك أيضا اقتراح قانون آخر يرمي إلى تعديل القرار رقم 15 أي قانون الجنسية، وهو من مادتين. المادة الأولى بحيث يعد لبنانيا كل شخص مولود من أب لبناني أو أم لبنانية، إضافة إلى فقرة ثانية تنص على أنه المرأة المتزوجة يحق لها أن تكسب الجنسية إلى أولادها القاصرين إن كانت متزوجة من أجنبة بقيت محتفظة بجنسيتها اللبنانية أو استعادتها، وذلك بعد وفاة الأب. أيضا يحتاج هذا الاقتراح إلى إعادة صياغة ودراسة في اللجان النيابية المشتركة إذا كان الظرف يتيح مناقشته في هذه الظروف. هذان الاقتراحان تعتريهما الكثير من الشوائب، ويفترض مبدئيا إعادة صياغتهما نظرا للأثر اللذان يمكن أن تلحق بالجنسية وبالشعب اللبناني وبتركيبة الشعب اللبناني.
1: بين الاعتبارات القانونية والهواجس السياسية، يعود ملف الجنسية اللبنانية إلى واجهة النقاش الحكومي وسط ترقب لما قد تحمله جلسة مجلس الوزراء من توجهات أو قرارات في هذا الملف الشائك.
3: المستجدات السياسية وشؤون القطاع الإعلامي عرضها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزير الإعلام بول مرقس. بري التقى أيضا النائب نعمة فرام ورئيس مجلس الإدارة لمصرف الإسكان أنطوان حبيب.
0: وصلت 25 شاحنة مقدمة من الأردن محملة بالمواد الغذائية والإغاثية والأدوية والطحين وحليب الأطفال بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة وبرنامج الأغذية العالمي. وأشار سفير الأردن وليد الحديد من المصنع إلى أن المساعدات ستنقل إلى قاعدة الرياق العسكرية تمهيدا لتوزيعها على مراكز النازحين والعائلات المحتاجة.
3: عرض وزير الطاقة والمياه جوز صدي مع القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في بيروت، عرض معه قطاع الطاقة وملف الغاز.
0: بسبب عطل على خط التوتر الكهربائي تحت الأرض المغذي لمحطة جعيتة، أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أنها ستضطر إلى توقيف الضخ من المحطة مؤقتا، ما سيؤدي إلى انقطاع المياه لمدة يومين على المناطق الآتية: العطشاني، عين علاء، أرنتشهوين، المونتانا، الفريكي، عين عار، الحبوس، النيطرة، مزرعة يشوع، الربوة، البياضة، اليسار، بيت الكيكو، ديك المحدة، المطيلب، بيت الشعار، زكريت وأرنة الحمراء، إلى حين انتهاء أعمال الصيانة وإصلاح العطل. صحيا، تتابع وزارة الصحة التطورات المتعلقة بتفشي مرض إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية بشأن أي توصيات أو تدابير وفق تطور الوضع الوبائي. تطورات الحرب الإيرانية الأمريكية وأخبار دولية مع رولا فخري.
3: أصدر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي توجيها يقضي بعدم إرسال اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد بحسب ما كشف مصدران إيرانيان. وسائل أعلام إيرانية أفادت بأن طهران ترفض بشكل قاطع المطلب الأمريكي الرئيسي المتمثل في نقل اليورانيوم عالي التخصيب الذي عرضه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نظيره الصيني في خلال محادثات دارت بينهما. من جهة أخرى، أثارت الدعوة التي وجهها خامنئي إلى زيادة الإنجاب انتقادات واسعة بالنظر إلى توقيتها الذي يتزامن مع مخاوف من اندلاع حرب مجددا وفي ظل الأوضاع الاقتصادية التي يرزح تحتها الإيرانيون. واعتبر خامنئي في رسالة نشرها عبر أكس، اعتبر أن زيادة عدد السكان تمثل ركيزة أساسية لتعزيز مكانة إيران الدولية، موضحا أن المتابعة الجادة لسياسة زيادة عدد السكان ستمكن الإيرانيين من تحقيق خطوات كبيرة نحو بناء حضارة حديثة، وهو ما يعزز موقف طهران في معادلة الصراع بين إيران وأمريكا وفق تعبيره. وفي شأن التفاوض، أعلن وزير خارجات باكستان أن بلاده تبذل جهدها لجلب واشنطن وطهران معا للتوصل لاتفاق سلام، ويعتقد أن قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي أصبح لاعبا رئيسيا في صياغة موقف بلاده المتشدد في التفاوض. فقد رأى العديد من الخبراء أن وحيدي أضحى جزءا من دائرة ضيقة على تواصل مباشر مع خامنئي الذي لا يزال متواريا عن الأنظار منذ إصابته في الضربات الإسرائيلية الأخيرة. وعلى خط متصل، أعلن مدير وكالة الطاقة الدولية أن إنتاج النفط في الشرق الأوسط سيستغرق وقتا طويلا قبل أن يعود إلى مستوى ما كان عليه قبل الحرب على إيران.
4: حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: بحسب غرفة التحكم المروري، حركة المرور نشطة على طريق عام كفرشيمة الشويفات بالاتجاهين، وعلى بولفار سن الفيل باتجاه نهر الموت، وحركة كثيفة على اوتوستراد الجناح باتجاه الأزاعي.
4: RLL Weather Report.

0: تأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متوسط الفعالية مصحو بكتل هوائية باردة نسبيا متمركز جنوب شرق تركيا، وعم بيؤدي لطقس متقلب وماطر أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة وإلى رياح ناشطة، وبيستمر لحديد مساء اليوم تيرجع ينحسر تدريجيا مع بقاء بعض التقلبات المحلية ودرجات الحرارة دون معدلات رح تبقى وتستمر لنهاية الأسبوع المقبل.
1: كان في النشرة. تصعيد إسرائيلي جنوبا وسلسلة اتصالات استعدادا للاجتماع الأمني اللبناني الإسرائيلي في البنتاغون. جعجع للنهار، لبنان لا يمكن أن يبقى نصف دولة ولو أقر اتفاق 17 أيار لما وصلنا إلى الوضع الحالي. تشغيل مطار لقليعات محور اجتماع في سراي. متوقع عن انكماش الاقتصاد جابر خسائر الحرب وصلت إلى 20 مليار دولار. إلى هنا نختم النشرة، رفقنا عبر الإخراج الزميل مارك البيطار، وقبل ختامها نداء إنساني، المريضة عايدة أبي زخم بحاجة لوحدتي دم من فئتي أو نيجاتيف أو آ نيجاتيف في مستشفى لبوار، والمريض جورج مبارك بحاجة لدم من فئة أو بوزيتيف في مستشفى البيسوع. إلى هنا نختم النشرة.

0: الإعلان حر، أكثر من إذاعة. حدث وموقف، يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: تهبيط الحيطان. يمارس حزب الله على مستوى نوابه وإعلامه وناشطيه على مواقع التواصل الاجتماعي استراتيجية التهويل، أو ما يعرف باللغة العامية بسياسة تهبيط الحيطان. يهول على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وعلى قيادة الجيش وعلى الأقلام الحرة، ويستخدم أسلوب الأصبع المرفوع، ويكثر من استخدام صيغة ممنوع. ممنوع على رئيس الجمهورية أن يفاوض، ممنوع على رئيس الحكومة أن يتخذ موقفا، ممنوع على قيادة الجيش أن تسمي وفدا ليشارك في اجتماع المسار الأمني في البنتاغون في 29 من هذا الشهر. تتحول أقلام صحفيين وصحفيات الممانعة إلى عصا غليظة للتهديد والتهويل، وتمتلئ صفحات ناشطي وناشطات حزب الله على مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية من مقامات دينية ومدنية. إنها استراتيجية التخويف التي يمارسها حزب الله على الجميع من دون استثناء، لكن هذه المعادلة تحتاج إلى طرفين، طرف يخيف وطرف يخاف، ولا تستقيم هذه المعادلة إذا كان أحد الطرفين غير موجود. فإذا وجد المخيف وغاب الخائف تسقط المعادلة. هذا يعني وبالمباشر ممنوع الخوف، وفي حال عدم الخوف تسقط ورقة التخويف من يد حزب الله. أما إذا بقي الخوف موجودا فإن سلاح التخويف سيبقى فعالا.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرث. شهيد اليوم.
2: سمير ججس دعيبس، ميشيل سرحال، توفيق فاتك الشدياء، جوزيف الشدياء، مطانيوس بولس الشدياء، نخلي حبيب عريضة، جورج حليم مرعب، جوزيف حليم مرعب، نابليون ملحم بولس المكاري، شربل ججس حداد.
1: ارتفعوا كالأرث.
3: تمجد الله في قديسيه. بتعيد الكنيسة 22 أيار عيد القديسة ريتا. ولدت القديسة ريتا ب 22 أيار سنة 1381 ونشأت بجو من التقوى والسلام ساعدة للتكرس للحياة الرهبانية. والدها أقنعها بالزواج وتزوجت بعمر 18 سنة وغيرت بحكمتها وصبرها وتقواها أخلاق زوجها واهتمت بكل عناية بتربية ولديها. وترملت بعمر 36 سنة ودخنت برهبنة القديسة مريم المجدلية في كاسيا إيطاليا بعد ممانعة طويلة من قبل رئيسات الأديار. وتوفت سنة 1457 وأعلن تطويبها سنة 1628 وقدستها سنة 1900. بيحتفل بالصلاة الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع الأستاذ جوزيف نصيف والآنسة نبيها يسبك. تمجد الله في قديسيه.

اللهم يا من تنازلت ومنحت القديسة ريتا كل النعم فأحبت أعداءها وحملت في قلبها وعلى جبينها علامات حبك وآلامك، نتوسل إليك باستحقاقاتها وشفاعتها أن تمنحنا النعمة لكي نغفر لأعدائنا وأن نصبر على الآلام فننال بشفاعتها منك كل أمر يعود لنجاحنا وخلاصنا، فنشكرك معها.

أحبائنا المستمعين، كنا معكم بصلاة القديسة ريتا يلي كانت مثال الزوجات والمتزوجين بتقواها واحتمالها للمصاعب البيتية وصبرها على الألام، على مثال يسوع يلي كان دايما بعونه وكانت مثال بتربية ولادها، التربية المسيحية الحقيقية المؤسسة على الفضائل الإنجيلية. احتفل بالصلاة الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع الأستاذ جوزيف نصيف والآنسة نبيها يسبك. تمجد الله في قديسيه.

0: أب أنطوني أزي.
1: يوم الخميس من الأسبوع السابع من زمن القيامة، بتأمل أنا وياك خي المستمع بالآية يلي بيقولها إنجيل يوحنا ومستند على كتاب أشعيا: لقد أعمى عيونهم وقص قلوبهم لئلا يروا بعيونهم ويفهموا بقلوبهم ويتوبوا فأشفيهم. أمام قساوة قلب الإنسان وقف يسوع حتى يكون عم بينبه كل إنسان إذا ما لين قلبه وفتح قلبه حتى يصغي لكلامه ما بيقدر يتبعه بالطريق. أمام قساوة رؤساء اليهود وقف يسوع أمامهم، هن وعم بيحكموه، وقف أمامهم على الصليب هن وعم بيهينوه وعم بيسخروا منه، ما قدروا يآمنوا فيه لأنهم ما شافوا حقيقته، وما شافوا حقيقته لأنه ما فتحوا قلبهم للآب، ما قدروا يقشعوا بين أسطر التوراة حقيقة المسيح المنتظر وعظمة حب الله يلي بده يتجلى بالمسيح المنتظر. كانوا مصورين المسيح المنتظر على قياسهم، على صورتهم، مشان هيك قلبهم كان أعمى وقاسي، عيونهم كانت عمية ما قدرت تقشع، قلبهم ما قدر يفهم حقيقة الله، وهن يلي كانوا معمقين بالشريعة. ولكن للأسف تعمقوا بكلمات الشريعة وما سمحوا للروح يخدن أبعد من الكلمات. الرب دايما بيدفعنا نحو العمق حتى ما نتوقف بس على الكلمات، إنما نسعى حتى كل كلمة من خلال الكتاب المقدس تكون عم بتقودنا نحو المعرفة الحقيقية لله. لهيدا السبب أوقات كتير نحن ممكن نقرأ بالإنجيل أو بالكتاب المقدس ويكون قلبنا أعمى، مش قادر يكون عم بيستقبل كلمة الله بكل عمقة وبكل حقيقتها، لأنه يمكن أوقات كتير قلبنا بيكون مسكر عن وحي الروح يلي بيفهمنا كلمة الله. مشان هيك بصير قلبنا قاسي وعيوننا عمية، ما عنا البصيرة الكافية حتى نقشع الله بقلوبنا. الهدف من كل هيدا الشي نكون نحن عم نتوب، لأنه كلمة الله بتغيرنا حياتنا وبتدفعنا نحو التوبة حتى ينشفى قلبنا. فالهدف الأساسي قلبك ينشفى وتعيش التوبة، يعني تحول مسار حياتك يلي ماشي عكس طريق الله تحوله نحو الله. بنفس الوقت تكون عم بتفضل مجد الله وما تسعى نحو مجد الناس. نعمل بطلبة أنا وياك اليوم خي المستمع، تكون عم بتقدم قلبك من جديد لله وتطلب منه يفتح لك قلبك من جديد على إلهامات الروح القدس تتقدر تفهم كلمته، ويكون قلبك طيع ومتواضع أمام هيدي الكلمة حتى تشفيك وتجعلك تغير مسار حياتك. يا يسوع لين لي قلبي، بقدم لك ياه حتى تكون عم بتحوله نحوك ويصير طيع بين إيديك وتدفع

0: عبصمة الإنسان. شي مرة نحن بصمين بالمعنى الحقيقي؟ أكيد. ومعلوم إنه بصمة الإنسان فريدة من نوعها، ما هيك؟ طيب شو رأيك إنه الإنسان في بصمة لحيوان تشبه بصمته؟ حتعرف إنه من بين الحيوانات كلها أقرب بصمة لبصمة الإنسان هي بصمة الكوالا. أكيد في بصمات غيرها بتشبهنا، هي بصمة الغوريلا أو حتى الشمبانزي. بس إذا بدنا نروح أبعد من هيك منقول إنه كتير حيوانات قريبة منا بكم شغلة، مثل القصص يلي بتنحكى عن قرب الدماغ البشري من دماغ الدلافين. مش بكل شيء أكيد، إنما بكم خاصية فقط لا غير.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

في لبنان كما في إيران، المفاوضات في سباق قاس مع احتمالات التصعيد العسكري. ففي الجنوب اللبناني لا هدنة ولا ترجمة عملية لوقف إطلاق النار، بل استمرار للقصف والاستهدافات والغارات والإنذارات. بالتوازي، الاستعدادات الرسمية تتكثف تحضيرا للاجتماع الأمني المقرر عقده في واشنطن في 29 من الجاري. وفي هذا الإطار

0: النهائي. علما أن معلومات صحفية ذكرت أن طهران ترفض بشكل قاطع المطلب الأمريكي الرئيسي المتمثل في نقل اليورانيوم العالي التخصيب إلى الخارج، ما يعني أن إيران لا تزال ترفض أحد أبرز المطالب الأمريكية في محادثات السلام. في المقابل إسرائيل تهول وتهدد إيران، إذ أوردت صحيفة يدعوت أحرونوت نقلا عن مسؤول أمني أن إسرائيل قد تشن حروبا بوتيرة أسرع ضد إيران. لكن قبل تفصيل كل هذه الملفات، البداية من دبل التي أصبحت في قلب المواجهة بين حزب الله وإسرائيل، فالصواريخ والقذائف تنفجر في شوارعها والمسبب حزب الله. تقرير غريسيا أنتون.
1: هنا دبل الصامدة، دبل التي أدخلت في حرب ليست حرب أهلها ورفضت الخضوع كما الرحيل.
2: نحافظ على وجودنا لنبقى ضمانة لبقاء الجنوب، لبقاء السياج، سياج الوطن، مثل ما قال غبطة البطرة المسيحيين الجنوب اللي بقيوا هم الضمانة لبقاء الجنوب، هم سياج الوطن.
1: خادم رعية مار جرجس أصر في أذار الماضي أن يطلق هذه الرسالة، رسالة سلام لتحييد المنطقة من التفجير الممنهج الذي يطال جنوب لبنان ومن دماء محتملة. واجهت البلدة انقطاع المستلزمات، قطع الطرقات، كما العزلة، لكنها لم تقوى على مواجهة بعض من في الداخل الذي قرر يدير دينته الطرشة. شظايا الصواريخ هذه سقطت في شوارع البلدة على مقربة من البيوت.
2: عم بيجي علينا صواريخ من كل الميلات، مش أول مرة هيدي، تكرر هالسيناريو كذا مرة، عم بصير عندنا نفس الفعل باستمرار. وامبارح اللي صار إنه في صواريخ من الحزب كان عم يستهدف فيهم الجيش الإسرائيلي، نزلوا على البيوت السكنية عندنا بالضيعة.
1: بعيد سيناريو الخوف من الداخل الذي بات يتكرر، مطلب واحد وواضح.
3: حطينا شهداء، حطينا جرحى، عندنا أكثر من 20-25 بيت تهدم، عندنا أكثر من 30 بيت انقصف وتدمر غير كلي. نترجى نتمنى على الكل باسم السلام يحيدونا من هالأمور هايدي.
1: في ظل كل ما تعيشه القرى الصامدة جنوبا من خوف وقلق على مستقبل أهلها وأرضها، كان الأجدى من الحزب أن يحمي أبناء بلده لا أن يهدد أمنهم.
4: نبقى أيضا في ميدانيات الجنوب مع آخر تطورات لهذا اليوم، إذ تستمر الغارات لكن بوتيرة أقل من تلك التي شهدناها خلال هذا الأسبوع. كل التفاصيل معك رانين، مساء الخير.
5: مساء الخير فادي. مثل ما ذكرتوا يعني في غارات بس كأنه شوي وتيرتها أخف من الأسبوع اللي قطع، ما بعرف إذا هيدا مقصود أو أنه دايما في مفاجآت مع الإسرائيلي. خلينا نشوف سوا. الحرب مستمرة رغم الهدنة المزعومة، تصعيد يقابله تصعيد، وعدد الضحايا لامس 3100، أما عدد الجرحى فمن المتوقع أن يصل إلى 10,000 إذا استمر الوضع على حاله وبنفس وتيرة الغارات، خصوصا في قضائي النبطية وصور. وبشأن التوغلات البرية والطموحات الإسرائيلية بضم أكبر عدد ممكن من الأراضي، فلا يزال الوضع على حاله لهذا اليوم. في القطاع الغربي الإسرائيليون متمركزون في البيضة، لم يتقدموا أكثر باتجاه المنصوري مثلا، مع العلم أنه حزب الله لا يزال يستهدفهم بهذه المنطقة، وعلى هذا الأساس خففوا من عدد جنود في البيضة. ننتقل إلى القطاع الأوسط، تقدم الجيش الإسرائيلي الأربعاء أكثر وأكثر باتجاه حديثة، وبطبيعة الحال هو يعمل هناك للتقدم أكثر باتجاه بيت يحون وأيضا باتجاه عيتا الشعب. والأهمية الاستراتيجية لحديثة أنه فيها جبل استراتيجي يشرف تحديدا على كل القرى في القطاع الأوسط. ننتقل إلى القطاع الشرقي، طبعا الإسرائيلي بعضه موجود هنا في هذه النقطة، وهو يتقدم أو يحاول التقدم منذ 10 أيام باتجاه يحمر الشيف، والهدف الأساس هو الوصول إلى قلعة الشيف، ولا جديد أكثر في هذا المحور. على صعيد الغارات الإسرائيلية توزعت اليوم على الشكل الآتي تحديدا في قضائي النبطية وصور، عم نحكي على جنيتا، على طورة، على الحوش، على المنصورة مثل ما ذكرنا سابقا، على الحنية، وعلى ياطر والغندورية. القصف أيضا طال بلدة الريحان في قضاء جدين، أما تبنين فتعرضت لحزام ناري عنيف ما تسبب بأضرار جسيمة لحقت بالمستشفى الحكومي في البلدة، كذلك طال القصف بلدة شوكين في قضاء النبطية. كل هذا يحصل على بعد أيام من الاجتماع الأمني المرتقب في واشنطن، وكل تصعيد إسرائيلي وتقدم عسكري له يعد ورقة ضغط وتفاوض جديدة.
4: دائما في المدنيات، فقد وصلنا الآن في اتصال مع كاهن رعية دبل، حيث يقول أن هناك مسيرتين سقطتا في البلدة، لكنها هذا الحادث أو هذه العملية لم تؤدي إلى سقوط ضحايا. على أي حال، على بعد أسبوع من اجتماع البنتاغون، تتحدث معلومات الام تي في عن اقتصار الوفد اللبناني الأمني على ما بين 4 إلى 6 ضباط مع الملحق العسكري اللبناني إلى واشنطن، وتضيف المعطيات أن الوفد سيناقش الخطوات المتخذة في حصر السلاح جنوب الإيطالي وشماله، مع شرح خطة الجيش والتشديد على وقف النار والانسحاب الإسرائيلي لتبقى صلاحية تقديم الالتزامات للوفد السياسي. وفي هذا الإطار، لا تزال مسودة إعلان النيات التي ستناقش في اجتماع 2 و3 حزيران تخضع لتعديلات بين لبنان وأمريكا وإسرائيل، فما بنودها الأساسية؟ رامينا صار والتفاصيل.
6: تنص مسودة إعلان النيات بين لبنان وإسرائيل التي يعمل عليها تمهيدا لمناقشتها على 10 بنود، هي: البند الأول، تؤكد حكومتا إسرائيل ولبنان التزامهما المشترك بتحقيق اتفاق شامل ينهي الصراع بينهما ويؤسس لعلاقات مستقرة وسلمية بين البلدين ويعيد السيادة اللبنانية الكاملة على كامل الأراضي اللبنانية. ثانيا، يؤكدان حق كل دولة في العيش بسلام وأمن. ثالثا، تؤكد إسرائيل احترامها الكامل لسلامة الأراضي اللبنانية وسيادة لبنان ضمن حدود معترف بها دوليا، وتلتزم بالانسحاب من كل الأراضي اللبنانية والتخلي عن أي طموحات للتوسع الإقليمي. رابعا، يؤكد لبنان التزامه الحازم والثابت احتكار الدولة لاستخدام القوة، وأن لا يكون للجماعات المسلحة غير الحكومية أي دور عسكري أو أمني أو قدرات مسلحة في أي مكان في لبنان. خامسا، ستسلم قوات الجيش الإسرائيلي كل الأراضي اللبنانية المحتلة إلى القوات المسلحة اللبنانية بالتزامن مع جهود إعادة الأعمار على أن يعود المواطنون اللبنانيون النازحون بأمان إلى جنوب لبنان المعاد بناؤه تحت سيادة الدولة اللبنانية وبما لا يشكل أي خطر على إسرائيل. وسيتفق البلدان بدعم من الولايات المتحدة على النماذج العملية والجداول الزمنية لهذه العملية. سادسا، ستدعم الولايات المتحدة وشركاؤها الدوليون برنامجا لتدريب الجيش اللبناني وتجهيزه. سابعا، تنتهي ولاية اليونيفيل في 31 من كانون الأول 2026. ثامنا، بشكل منفصل ستجمع الولايات المتحدة الشركاء الدوليين لدعم حكومة لبنان في إعادة بناء البلاد. ولتحقيق كل هذه الأهداف، ينص البند التاسع على مفاوضات مباشرة بين الحكومتين على أن تلتزم في البند الأخير بالمضي قدما بحسن نية للتوصل إلى اتفاق شامل.
0: في السياق، صدر عن قيادة الجيش اللبناني بيانا أكدت فيه أن وفد الضباط المشارك في اجتماع البنتاغون على اختلاف تركيبته يبقى ملتزما بالثوابت الوطنية وبعقيدة الجيش. كما نفت القيادة ما يتم تداوله لناحية التوزيع الطائفي للضباط أعضاء الوفد. إذن المفاوضات تتحرك لكن تحت سقف نار مفتوحة. أنتوني، ماذا تقول واشنطن عن مصير هذا المسار، وهل دخل لبنان مرحلة الاختبار الأمريكي؟
7: نادين، بحسب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أكد أن المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل منفصلة بالكامل عن ملف المفاوضات النووية مع إيران، مشددا على أن المسارين غير مرتبطين ببعض البعض. لكن المتحدث أوضح بالوقت نفسه أن إيران ومن خلال دعمها الطويل لحزب الله ساهمت في زعزعة استقرار لبنان لعقود، مؤكدا أن سياسة الضغط الأقصى الأمريكية تهدف إلى منع طهران من التمويل والذي تستخدمه لدعم الصواريخ والأنشطة العسكرية لحزب الله. وفيما يتعلق بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، اعتبرت الخارجية الأمريكية أنه هنالك تقدم غير مسبوق قد تحقق، ووصفت هذه المحادثات بأنها على أعلى مستوى منذ عام 1993. وكذلك أكد أن واشنطن تعتبر أن حزب الله يعرقل المفاوضات سواء عبر الهجمات ضد إسرائيل من خلال التهديدات داخل لبنان، ولكن شدد على أنه الهدف الأمريكي يبقى خلق مساحة للمحادثات الجدية بحسن نية تقود إلى وقف العنف وتحقيق السلام والاستقرار في لبنان وإسرائيل والمنطقة. وعن احتمال تدخل أمريكي قال أنه إن لم يتمكن الجيش اللبناني من نزع سلاح حزب الله، أوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أنه اتفاق وقف الأعمال العدائية يمنح إسرائيل حق نعم. الدفاع عن النفس ضد أي تهديدات أو هجمات وشيكة، فيما يتحمل لبنان مسؤولية اتخاذ الخطوات لنزع سلاح حزب الله. هيدي الرسالة من واشنطن.
0: شكرا لك أنتوني من البيت الأبيض.
4: ومن الناحية السياسية، العلاقة بين بعبدة والضاحية مقطوعة، الرئاسة لم تبادر وحزب الله لم يطلب الموعد. كل التفاصيل مع جسائي.
8: بهذه العبارات أجاب النائب حسن فضل الله عن تكليفه من قبل حزب الله بالتواصل مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.
9: لا توجد قطيعة مع رئيس الجمهورية، طبعا لا يوجد الآن تواصل مباشر، عندما تكون هناك حاجة لأي تواصل مباشر ما في مانع.
8: بس مزبوط أنه بعبدة رفضت هذا التواصل لأنه
9: غير صحيح على الإطلاق،
8: تكلفت الحزب، ليش ما صار اللقاء؟
9: غير صحيح
8: صحيح؟
9: ما بدي باعتبار أنا اللي بدي أتواصل، ما بدي فوت بهذه التفاصيل.
8: فضل الله أبى الدخول في التفاصيل، لكن الأم تي في فعلت وعلمت أن العلاقة بين بعبدة والضاحية مقطوعة منذ كلام الرئيس عون الواضح والصريح بشأن السلاح والتفاوض والذي لم يرق للحزب. وفي وقت حكي أن بعبدة بادرت تجاه الحزب لكن الحزب لم يتعاون، تنفي مصادر مطلعة على الاتصالات للأم تي في هذا الأمر، وتؤكد أن القصر الجمهوري لم يبادر ولم يطلب أبدا لقاء مع حزب الله. لكن المصادر تضيف أن بعض أصحاب المساعي الحميدة، وتضع أكثر من مزدوجين بين كلمة حميدة في إشارة إلى التشكيك بنيات هذه المساعي، حاولوا طرح وساطة بين الرئيس عون وحزب الله، فكان جواب بعبدة أن أبواب القصر الجمهوري مفتوحة لجميع اللبنانيين، ومن يريد لقاء الرئيس يطلب موعدا ويحصل عليه. وعلمت الأم تي في أن حزب الله لم يطلب موعدا للقاء رئيس الجمهورية حتى الساعة، في وقت لا يبدو أن هناك مؤشرات إلى أمكان حصول هذا اللقاء خلال الساعات القليلة المقبلة، خصوصا أن الرئيس عون ينتظر جوابا واضحا من حزب الله لناحية الوقف الكامل للنار، لأن إسرائيل تشترط أن يوقف الحزب النار أولا لتوقف هي النار، فيما الحزب يشترط أن تبدأ إسرائيل بوقف النار ليلتزم هو، ولا تزال الأمور عالقة عند هذين الشرطين المتبادلين منذ فترة.
0: وفي ملف اللبنانيين الذين اضطروا إلى اللجوء إلى إسرائيل عام 2000، الأم تي في تكسر جدار الصمت، مبعدون داخل حيفا وتل أبيب يرمون قصصهم ووجعهم. تقرير ألان درهم.
10: ملف اللبنانيين المبعدين إلى إسرائيل شكل جزءا أساسيا من النقاشات في اللجان المشتركة التي بحثت قانون العفو. فهؤلاء الذين يحملون الجواز الإسرائيلي يعيشون بين انتمائين متوازيين، ذاكرة عائلية مرتبطة بلبنان وواقع مفروض في بلد ولدوا أو ترعرعوا فيه لكنهم لم يختاروه.
11: طلع ضد حكم بالمحكمة العسكرية ل 15 سنة أشغال شاقة. على شو؟ على شيء صار بعمري 9 سنين لأنه نقلت على إسرائيل وأخذت الإقامة الإسرائيلية. يعني هذا الشيء دولة محترمة حالها، دولة بتقول أنه هي بتروح حسب القانون، بتحاكم ولد عمره 9 سنين.
12: اضطرينا نهرب على إسرائيل بأنه بالأول على أساس جمعتين، الماما كان عقيدة، أنا كان عمري 5 سنين، أختي كان عمرها 3 سنين، وأختي الصغيرة كان عمرها 20 يوم. هلأ 26 سنة نحن هون بإسرائيل، أغلبية اللبنانية عايشين بشمال إسرائيل، أقرب شيء على الحدود ممكن. هلقد بعدنا بنحب بلدنا وبعدنا بدنا نشوفه حتى لو من بعيد.
10: الناشط السياسي مجد حرب يطرح في هذا السياق مقاربة تقوم على إعادة إدخال البعدين الإنساني والقانوني إلى النقاش.
13: اللي قادرين نعمله نحن اليوم انه نحمي هالضيعة اللي باقية بجنوب، اقتراح قانون معجل مكرر من مادة واحدة بوقف تطبيق كل المواد اللي لها علاقة بمقاطعة اسرائيل على اهالي جنوب، اللي كلنا عارفين انه مضطرين يتفاوضوا او يحكوا مع الاسرائيلي على القليلة طما يقصفهم الاسرائيلي. واجبات النواب بالمجلس النيابي يحموا ظهر هول الناس، هول اللي باقيين بالذل والتعتير والقصف.
10: هذا التقرير يفتح بابا على واحدة من اكثر القضايا تعقيدا، حيث تتداخل السياسة بالهوية، والصمت الطويل بدأ بالانكسار.
0: دوليا، بين التحركات السياسية الأوروبية والتصعيد العسكري الروسي والتعاون المتنامي بين موسكو وبكين، تبدو الحرب الروسية الأوكرانية اليوم أمام مرحلة جديدة تتجاوز حدود الصراع التقليدي لتتحول أكثر فأكثر إلى مواجهة مفتوحة تعيد رسم موازين القوى الدولية. تقرير شربل أبي هاشم.
14: في تطورات متسارعة على الساحة الأوروبية، تتزايد المؤشرات إلى دخول الحرب في أوكرانيا مرحلة أكثر تعقيدا وسط تحركات سياسية وعسكرية تعكس تصاعد القلق من اتساع رقعة المواجهة بين روسيا والغرب. ففي بروكسل اقترح المستشار الألماني منح أوكرانيا وضع عضو منتسب داخل الاتحاد الأوروبي في خطوة انتقالية قد تمهد لانضمامها الكامل مستقبلا. ويقضي المقترح بالسماح للمسؤولين الأوكرانيين بالمشاركة في قمم الاتحاد والاجتماعات الوزارية من دون حق التصويت، إلى جانب التزام سياسي أوروبي بتطبيق بند المساعدات المتبادلة على أوكرانيا بما يشكل ضمانة أمنية في مواجهة روسيا. وفي كييف واصل الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي تحركاته الدبلوماسية والعسكرية، معلنا إرسال تعزيزات إلى المناطق الشمالية المحاذية لروسيا البيضاء بعد معلومات استخباراتية تحدثت عن خطط روسيا لشن هجوم جديد باتجاه العاصمة كييف. وفي موازاة التصعيد الميداني، كثفت كييف اتصالاتها مع لندن، حيث أجرى زيلينسكي مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني تناولت العقوبات المفروضة على روسيا في ظل انتقادات أوكرانية لاستمرار استيراد بريطانيا منتجات مكررة من النفط الروسي عبر دول ثالثة. أما التطور الأخطر فجاء من موسكو، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية نقل ذخائر نووية إلى منشآت تخزين ميدانية في روسيا البيضاء ضمن مناورات واسعة للأسلحة النووية تشمل أكثر من 64 ألف جندي وآلاف القطع العسكرية. وذكرت الوزارة أن التدريبات تتضمن تجهيز منظومات صاروخية قادرة على حمل رؤوس نووية وتحريكها سرا إلى مواقع إطلاق محتملة. وتأتي هذه المناورة وسط تحذيرات روسية من ارتفاع خطر المواجهة المباشرة مع الناتو بعدما اتهمت موسكو بعض العواصم الأوروبية بالتصعيد ورفع سقف الخطاب العسكري ضد روسيا.
4: طهران تؤكد احتفاظها بالأورانيوم ومساع باكستانية لاستئناف المفاوضات. التفاصيل مع أرور كرم.
15: لعدم إخراج مخزون اليورانيوم المخصب من البلاد، توجيه أصدره المرشد الأعلى يقضي بإبقاء اليورانيوم عالي التخصيب في إيران. وكما بات معروفا لإيران نحو 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% كافية نظريا لإنتاج نحو 6 إلى 10 قنابل نووية إذا تم رفع التخصيب إلى 90% بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. قرار المرشد هذا قد يضرب بعرض الحائط كل الوسطات الرامية إلى نزع فتيل الحرب، فوضع حد للملف النووي هو أحد أبرز المطالب الأمريكية. من هنا رد ترامب على القرار قائلا: سنحصل على ما نريد بطريقة أو بأخرى، ولا نريد إبقاء اليورانيوم المخصب فيها، وسندمره عند الحصول عليه.
16: حيثما اقتضت الضرورة القتال سنقاتل، وحيثما اقتضت الضرورة التفاوض سنتفاوض. إن المهمة التي أوكلتها الدولة لكل فرد هي نفسها المهمة التي أوكلتها إلينا، أن نكون في انسجام تام مع الدولة ككل ومع أهدافها الشاملة.
15: ووسط حالة الترقب لما ستؤول إليه المفاوضات عبر باكستان، قد يزور قائد الجيش الباكستاني طهران. في الأثناء مسؤول عسكري إسرائيلي يرجح أن تتواصل مواجهة العسكرية عبر جولات قتال متكررة ما دام النظام الإيراني قائما. فيما قائد الجيش الإيراني قدم تقريرا للرئيس الإيراني حول آخر الأوضاع العملياتية مؤكدا الجاهزية الكاملة لقواته، وعليه تبقى العين على الميدان خصوصا في ظل الحشد العسكري الأمريكي حول إيران وفي المنطقة.
0: يتواصل الحصار والحرب على قطاع غزة وسط تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل، ليس فقط بسبب العمليات العسكرية بل أيضا بسبب طريقة تعاملها مع الناشطين الدوليين ومحاولات كسر الحصار الإنساني المفروض على القطاع.
17: شهدت إسرائيل موجة انتقادات دولية غير مسبوقة بعد نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن كفير مقطع فيديو يظهر ناشطين من أسطول الصمود العالمي مقيدي الأيدي وجاثين على الأرض عقب اعتراض القوات الإسرائيلية سفنهم أثناء توجهها إلى قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليه. فقد أعلنت فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وبولندا وهولندا استدعاء السفراء أو القائمين بالأعمال الإسرائيليين للمطالبة بتفسيرات رسمية حول معاملة النشطاء المحتجزين. كما وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ما حدث بأنه انتهاك لكرامة الإنسان، فيما أعربت بريطانيا وإيرلندا وكندا ونيوزيلندا عن الصدمة والقلق العميق من المشاهد المتداولة. وفي بروكسل أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن معاملة النشطاء غير مقبولة إطلاقا، بينما شددت المفوضية الأوروبية على ضرورة احترام القانون الدولي وحقوق المحتجزين. تركيا بدورها وصفت تصرفات بن كفير بأنها تعكس العقلية العنيفة والهمجية للحكومة الإسرائيلية، في حين أدانت قطر ما وصفته بالمعاملة غير الإنسانية بحق النشطاء. أما في الداخل الإسرائيلي فوجه بنيامين نتنياهو انتقادا علنيا لبن كفير، مؤكدا أن طريقة التعامل مع النشطاء لا تنسجم مع قيم إسرائيل ومعاييرها، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات بالإسراع في ترحيل المحتجزين. في المقابل دافع بن كفير عن تصرفاته معتبرا أن المشاركين في الأسطول يدعمون الإرهاب على حد تعبيره، وقال أن إسرائيل لم تعد دولة يستهان بها، مؤكدا أنه فخور بالطريقة التي تم التعامل بها مع النشطاء.
4: بعد الإعلان، قرش فريندلي لا داعي للهلع،
18: وورقة المليون وأكثر.

0: حوار حر
1: بين لبنان أولاً وإيران أولاً، بين الدولة والدويلة، بين الأحادية والتنوع، قراءة شاملة للخيارات الوطنية والسيادية والشيعية مع مؤسس حركة تحرر وعضو الجبهة السيادية الدكتور علي خليفي، الجمعة 1 ظهرا ضمن حوار حر مع جمانة زغيب مراد.
0: حوار حر نجمع فيه

قريبة على بصمة الإنسان. شي مرة نحن بصمين بالمعنى الحقيقي؟ أكيد. ومعلوم إنه بصمة الإنسان فريدة من نوعها، ما هيك؟ طيب شو رأيك إنه الإنسان في بصمة لحيوان تشبه بصمته؟ حاكتعرف إنه من بين الحيوانات كلها أقرب بصمة لبصمة الإنسان هي بصمة الكوالا. أكيد في بصمات غيرها بتشبهنا، هي بصمة الغوريلا أو حتى الشمبانزي. بس إذا بدنا نروح أبعد من هيك منقول إنه كتير حيوانات قريبة منا بكم شغلة، مثل القصص يلي بتنحكى عن قرب الدماغ البشري من دماغ الدلافين، مش بكل شيء أكيد، إنما بكم

0: مع انتقال المفاوضات المباشرة إلى مسار أمني بموازاة السياسي، هل تكون السلطة ومعها الجيش تحت الاختبار؟ وهل تعدل خطة حصر السلاح؟ وكيف سينفذ حزب الله تهديداته ضد من اعتبرهم المفاوضين العملاء؟ وبين أمريكا وإيران، هل من جولة ثالثة؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع العميد المتقاعد خالد حميدي.
1: في خبر عاجل ورد منذ دقائق، أعلنت الخزانة الأمريكية إدراجها أفرادا لبنانيين استغلوا مناصبهم لصالح حزب الله ويقوضون سيادة لبنان عبر عرقلة نزع سلاح حزب الله، من بينهم مسؤولين أمنيين ونواب. وأعلنوا رصد مكافأة 10 ملايين دولار عن أي معلومات تؤدي لتعطيل تمويل حزب الله. كذلك في المعلومات عن أسماء النواب الذين صدرت بحقهم عقوبات، أشارت المعلومات إلى إدراج اسم النائب حسن فضل الله، إبراهيم الموسوي، حسين الحاج حسن، وأيضا محمد فنيش. نتابع النشرة. مشاهد لأسماك قرش ضخمة قرب السواحل اللبنانية أثارت الخوف لدى بعض اللبنانيين، لكن ماذا نعرف فعلا عن هذه الأنواع وهل تشكل خطرا حقيقيا على السباحين؟ تقرير ماريو تويري.
2: أكثر من 50 نوع من أسماك القرش بيعيشوا بالبحر المتوسط، البعض منهم بيتخبى على عمق مئات الأمتار تحت المياه، والبعض الآخر بمر قرب السواحل اللبنانية. أسماك ضخمة التقطتها خلال الأيام الأخيرة عدسات رواد البحر بمناطق مختلفة.
3: على الساحل اللبناني فينا نلاقي أكترية كلاب البحر اللي بتتواجد بالبحر المتوسط، يا بتهاجر من هون يا بتزور الساحل تبعنا. فينا نحدد نوعين من كلاب البحر اللي كانت قاطعة، يا الساند بار شارك اللي بنسميه كلب البحر الرملي، يا البلو شارك اللي بنسميه كلب البحر الأزرق. هلا اثنيناتهم ما بيشكلوا أي خطر على الإنسان. هودي الكلاب البحر اللي شفناهم هلا هيدا شيء كتير طبيعي، لأنه هيدي طريقة الهجرة تبعهم، وبيتواجدوا على السواحل وبيلحقوا المي السخنة يعني من جنوب البحر المتوسط لشماله لأنه المي عم تحمى، وبيلحقوا الفريسي تبعهم كمان لأنه بدهم ياكلوا.
2: الساند بار شارك بيتميز بجسمه الضخم ولونه البني المائل للرمادي، وغالبا بيتحرك بمياه معتدلة العمق وقريبة نسبيا من السواحل. أما البلو شارك فيعرف بجسمه الضعيف ولونه الأزرق الغامق، ويعتبر من أسرع القروش المهاجرة بالبحار المفتوحة. ورغم أنه هالأنواع تصنف من القروش المفترسة، تبقى هجماتها على البشر نادرة جدا، وتاريخيا ما سجلت بلبنان حوادث موثقة مرتبطة فيها. بحسب خبراء الأحياء البحرية، القروش ما بتهاجم الإنسان كفريسة مقصودة، وإذا صار أي هجوم بيكون نتيجة ردة فعل دفاعية إذا قرب من الإنسان أو حاول يؤذيه.
3: مش لازم نأذيهم لأن هيدا بيعمل خلل بالتوازن البيئي الموجود، وخاصة هودي إذا بدنا نحكي على التو شاركس اللي حكينا عنهم، البلو والساند بار شاركس، واحد منهم critically endangered يعني نحو الانقراض، والتاني هو endangered يعني تحت الخطر.
2: بعكس الشائعات، ما في دليل علمي إلا أنه لون لباس السباحة أو العطور بتجذب القروش، فالرؤية عند هالأسماك محدودة نسبيا، وهي بتعتمد أكثر على التقاط الإشارات الكهربائية وروائح فرائسها الطبيعية للصيد.
1: نقديا، حان وقت ورقة المليون وأكثر، فئة ورقية نقدية جديدة إلى التداول، تفاصيلها في تقرير يارا الهندي.
4: شايفين هالكمية الكبيرة من المصاري؟ مصرف لبنان قريبا رح يختصر لكم اياها بورقة نقدية وحدة، ورقة 500 ألف، ورقة المليون ليرة، ورقة المليونين، والخمسة مليون ليرة لبنانية، خطوة جديدة هدفها تسهيل التداول النقدي. سقف الأوراق النقدية اللي تعودنا عليها هو 100 ألف ليرة، واللي بتشكل اليوم أكثر من 95% من مجموع العملات المتداولة. لكن بعد أشهر من اليوم المصرف المركزي رح يطرح للتداول فئة نقدية أكبر. الطباعة ما تمت بلبنان، بل حصلت من حوالي سنة، أي بأيار 2025، لدى شركات عالمية متخصصة بطباعة العملات. وبحسب مصادر مصرف لبنان للأم تي في، قريبا جدا رح تبلش المرحلة التجريبية أو التاستينج للأوراق الجديدة بالمصارف والصرافين المرخصين، تمهيدا لإدخالها ضمن التداول اليومي. الخطوة وصلت تقريبا لمراحلها الانتقالية الأخيرة، وبيعتبرها مصرف لبنان إجراء لوجستي طبيعي سبق واعتمد مع فئات نقدية سابقة.
5: مش يعني إذا انطرحت عملات ذات قيمة أو رقم أكبر يعني العملات الأصغر هي بطلت إلى قوة إبراء، طالما لم يصدر أي قانون يقول بأنه بطل إلى قوة إبراء فبالتالي بإمكاننا التداول بكل هذه العملات. لماذا هذه الخطوة؟ لأنه بطبيعة الأحوال صار عندنا الانهيار النقدي في لبنان وكبر حجم الكتلة النقدية نتيجة انهيار القدرة الشرائية، عم نحمل كميات مصاري كتير كبيرة لنشتري كميات قليلة.
4: لافت انه هالفئات الجديدة رح تكون ايضا مخصصة للمكفوفين، ولكن كيف رح يكون تصميمها؟
5: هذا الامر بيتم بين مصرف لبنان والشركة من خلال اعتماد معايير معينة، وتبقى حماية النقد لانه نحن عم نحكي عن الامن المالي النقدي، ما بيحطوها كيف حيكون شكلها بالتداول خوفا من طبع للتزوير وما الى ذلك.
4: أهمية هالخطوة تكمن بإعادة الثقة وتسهيل التداول بالعملة المحلية، مع التأكيد أنه إصدار الفئات الجديدة ما له علاقة بالتضخم.
6: بالعودة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على مسؤولين لبنانيين رسميين ومن حزب الله ونواب، ذكرت الخارجية الأمريكية أن عقوبات واشنطن تشمل أيضا رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني بالضاحية الجنوبية العقيد سامر حمادي. إذن تقول الخارجية أن العقوبات تشمل رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني بالضاحية الجنوبية العقيد سامر حمادي، مسؤول الأمن بحركة أمل أحمد بعلبكي، قائد الحركة في الجنوب أحمد صفاوي، والعميد خطار ناصر الدين رئيس دائرة التحليل بالأمن العام اللبناني. هذا بالإضافة إلى الأسماء، أسماء النواب التي ذكرتهم نادين الذين طالتهم العقوبات. أيضا هناك يعني بالخارجية الأمريكية تقول أن العقوبات شملت أيضا السفير الإيراني في لبنان أيضا، ولابد من التذكير أن هناك مكافأة بقدر 10 مليون دولار الذي يعطي معلومات عن كيفية تمويل حزب الله في لبنان. أزمة لبنان نظامية لا مصرفية والفجوة المالية رواية التبرئة، تبرئة الفاعل. التفاصيل مع أنطوان سعدي.
7: الانهيار المالي في لبنان لم يكن أزمة مصارف أو فجوة مالية، بل أزمة نظامية أصابت بنية الدولة بالكامل من السياسات المالية إلى إدارة المؤسسات العامة والإنفاق العام.
8: أزمة لبنان هي بالطبع أزمة نظامية systemic crisis، لأنها ما بترتبط بخطأ ظرفي أو بقطاع معين، هي أزمة ناتجة عن خلل بنيوي عميق طال النموذج الاقتصادي اللبناني، المالية العامة، القطاع المصرفي اللبناني. على مدى سنوات لبنان كان عم يبني اقتصاده على الاستدانة وعلى استقطاب الودائع وتمويل العجز بدل ما يكون عم يمول الاستثمار والإنتاج.
7: ارتفعت نفقات الدولة من 6.8 مليارات دولار عام 2006 إلى 18 مليارا عام 2018 وسط غياب الموازنات والرقابة المالية، فيما ارتفع التهرب الضريبي من 1.2 مليار إلى 1.6 مليار دولار، وكذلك جرى توظيف نحو 31 ألف شخص في القطاع العام بين 2014 و 2018 مع وجود فائض يقارب 15 ألف موظف في التعليم الرسمي، ما يعكس حجم الهدر والتوظيف العشوائي واستنزاف المالية العامة.
8: المسؤوليات هي مسؤوليات متشابكة ومتراكمة ما بين السياسات العامة، الإدارة السياسية، الخيارات المالية والنقدية، وكمان غياب الإصلاح والمحاسبة. كرمال هيك الحلول لا يمكن أن تكون حلول ترقيعية، ولا يمكن المعالجة إلا من بعد إرساء استقرار سياسي ينتج عنه ورشة عمل كاملة اقتصادية ومالية ونقدية.
7: برزت الفرص الضائعة في الاقتصاد اللبناني بين 2013 و 2021 في ظل الاستقالات وشغور رئاسي وتعطيل متكرر في تشكيل الحكومات، ويعكس ذلك عمق الأزمة النظامية في لبنان، مع الإشارة إلى أن قانون النقد والتسليف يحمل خزينة الدولة تغطية خسائر مصرف لبنان، فيما تعد توظيفات المصارف لديه ديونا قابلة للرد، ما يجعل معالجة الأزمة مسؤولية وطنية مشتركة بين الدولة، المصرف المركزي والقطاع المصرفي.
6: بعد الإعلان مسار القروض السكنية
1: وغسان صليبة في مسافات.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: خلال الحبل ثلاث صور صوتية هن الأساس. أول وحدة بتنعمل على ثالث شهر أو الأسبوع الـ12 كرمال نقيس سماكة الرقبة ونتأكد إنه الجنين عم يتكون مظبوط. بالتزامن مع هيدا الإيكو بنعمل فحص دم تنتأكد إنه ما في عنا مشاكل بالكروموزوم عند الجنين. تاني صورة صوتية أساسية بتصير على الشهر الخامس أو الأسبوع 22 من الحبل واسمها إيكوغرافي مورفولوجيك. فيها منتطلع على كل أعضاء البيبي بالتفاصيل تنتأكد أنه ما عنا تشوهات خلقية. وتالت إيكو بتصير على الشهر السابع أو الأسبوع 32 تنتأكد أنه الجنين عم يكبر وعم يزيد وزنه. بقت ما تبقى فينا كل شهر عند زيارة الطبيب نعمل إيكو صغيرة تنتأكد

0: إلى الفقرة الاقتصادية.
1: مساء الخير. مع طليق بعض شركات الطيران رحلتها للبنان باستثناء طيران الشرق الاوسط، سجل مطار بيروت بأدار ونيسان هبوط باجمالي عدد المسافرين من وافدين ومغادرين ب 71% بالمقارنه مع نفس الفتره من العام 2025، مع تراجع سنوي لافت بعدد الرحلات الجويه ب 66% بحسب نشيد بنك عوده. وهالامر ادى لتراجع ارقام حركه المطار باول اربع اشهر من 2026، اذا انخفض اجمالي عدد المسافرين ب 33% بالمقارنه مع نفس الفتره من 2025، لا ينعكس بالتالي النمو الإيجابي اللي كان سائد ببداية السنة. أيضا لبنانيا نحتل لبنان المرتبة الخامسة بين 23 بلد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب المؤشر السنوي لحرية الصحافة بالعالم الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود ل 2026، واللي ورد بنشر البنك عودة، وسجل تقدم بأربع مراكز بالمقارنة مع 2025. هالتقدم ويسلط التقرير الضوء على استمرار هشاشة حرية الصحافة بالمنطقة مع تسجيل تحسن محدود لدول قليلة فقط من بين لبنان. استكبر رئيس مجلس النواب نبيه بري بعينتين رئيس مجلس الإدارة مدير عام مصرف الإسكان عطوان حبيب على رأس وفد واطلع منه على مسار القروض السكنية. وبحسب الأرقام الرسمية وافق المصرف على 957 ملف حتى 18 أيار 2026 بقيمة 67,367,000 دولار. وأيضا وافق مصرف لبنان على تحرير جزء من أموال مصرف الإسكان بالليرة اللبنانية لإطلاق مشروع إسكاني إنمائي له. وبالفعل هذا الأمر من بعده أتت موافقة مجلس إدارة مصرف الإسكان على تخصيص هالمبلغ لشراء عقار أو أكثر لبناء وحدات سكنية تخصص لمنح قروض سكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة، سواء عبر القروض التقليدية أو بنظام الإيجار التملكي أو من خلال تمويل شقق قيد الإنشاء، شرط ألا تتعدى مساحتها 150 متر مربع. إلى الأسواق العالمية، البداية محلية من بورصة بيروت اللي فيها جلسة على بعض المكاسب التي تقارب الواحد بالمئة تقريبا على أسهم سوليدار. الأسواق الخليجية تنهي هذا الأسبوع على بعض المكاسب أيضا بمعدلة تتخطى الواحد بالمئة. الأسواق الأوروبية بشكل عام سجلت التباين بظل ضبابية أفاق مفاوضات السلام بين واشنطن وطهران، وبعد تقرير عن أمر المرشد الأعلى الإيراني بعدم نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب خارج البلاد، وهو الشرط الأساسي اللي وضعته واشنطن خلال مفاوضات إنهاء الحرب مع طهران. لقيت المؤشرات ضغوط أيضا من انكماش النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو بأيار. أيضا توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الفرنسي ب 2026 ل 0.7%، وأشار لتصاعد المخاطر المالية العامة نتيجة تباطؤ جهود ضبط الموازنة وارتفاع الدين. المعدن، النفط ومسمى العملات، الذهب بشكل عام، قبل الذهب وول ستريت مالت نوعا ما إلى حالة المراقبة، الاستقرار، مخاوف من تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وكانت بعض الدعم من نمو النشاط الصناعي الأمريكي بأعلى وتيرة بأربع سنوات. هلا بنروح للمعدن النفط ثم العملات. الذهب تراجع بالفعل مع تقييم الأسواق فحوى محضر الاجتماع الأخير للفيدرالي الأمريكي بشهر نيسان، اللي أظهر توافق نوعا ما بين صناع السياسي نحو التشديد النقدي بحال استمرار تضخم فوق مستوى 2% المطروح على كمستهدف. النفط يسجل بعض التباين نوعا ما، المعلومات كانت لما حدثنا عنها هي لا تبشر بالخير حول المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وهذا الأمر عم يعطي الدعم للأسعار اللي عادت تسجل ارتفاعات على WTI الأمريكي. العملات الرئيسية، اليورو مقابل الدولار يسجل مستويات 1.1620، وأنهي مع عملات المشفرة. هذه العملات بهذه الساعات من الجلسة تسجل مكاسب بمعدل 1% تقريبا. لهم يكون وصلنا لنهاية جولتنا، اصبحوا على خير.
2: أخذنا السيلانس عنه.
1: معلم.
2: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
3: واضح أنه حتى الروبوت بعدها مش جاهزة تعمل مون ووك مثل مايكل جاكسون. من عرض انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل، روبوت حاول يقلد رقصات وحركات مايكل جاكسون الشهيرة قدام الجمهور بحماس وثقة عالية. بس المفاجأة كانت أنه العرض ما كمل مثل المتوقع. الروبوت عرقل على الدرج ووقع بنص البرفورمانس بمشهد خلى الجمهور يضحك والفيديو يروح فايرل بسرعة على اكس وتيك توك. بالمقابل، رقصة ناجحة قدمها الملك تشارلز خلقت تفاعل كبير على السوشيال ميديا. من عاصمة إيرلندا الشمالية انتشر فيديو للملك البريطاني هو وعم يرقص مع فرقة أفريقية خلال الحفل التحضيري لأكبر مهرجان للموسيقى والغنى والرقص الإيرلندي التقليدي بالعالم، واعتبروا أكثر رسالة إنسانية لافتة كتير. بالوقت اللي كان هالفيديو عم يتفاعل على مواقع التواصل انتشر خبر وفاة الملك بالغلط. محطة راديو كارولاين البريطانية عملت بلبلة لما أعلنت عن طريق الخطأ وفاة الملك مباشرة على الهواء، وحتى شغلوا النشيد God Save the King قبل ما يوقفوا البث حوالي 15 دقيقة. بعدها تبين أنه المحطة فعلت بالغلط البروتوكول الخاص بإعلان وفاة الملك بحادثة صدمت المستمعين وخلت الخبر ينتشر بسرعة كبيرة ببريطانيا والعالم. منشوف سوا كيف صار هالغلط مباشرة على الهواء.
4: This is Radio Caroline. We have suspended our normal programs until further notice as a mark of respect following the passing of His Majesty King Charles III.
3: هيدي كانت أخبارنا لليلة. أخبار جديدة بنشيد بكرة ومن هلأ لوقتها stay connected.
5: تعقيبا على العقوبات وبيان الخارجية الأمريكية تقول سنحاسب أي فرد أو كيان يتعاون مع حزب الله ويقود سيادة لبنان.
6: نادين، نتابع النشرة مع صفحة رياضية.
7: البداية رح بتكون مع أخبار كرة القدم وتحديدا مع الأوروبا ليج، مع المباراة النهائية لهذه المسابقة يلي كانت عم تصير مبارح المساء باسطنبول، وهي كانت عم تجمع فرايبورغ الفريق الألماني بمواجهة فريق أستون فيلا يلي كان عمل مفاجأة سنة 1982 وقت ربح تشامبيونز ليج بفوزه على بايرن ميونخ بالمباراة النهائية. أستون فيلا في هذه المباراة بيربح بنتيجة 3-0 وبحقق اللقب الأول له في هذه المسابقة، وبالتالي عم بيخلي اللقب بإنجلترا من بعد ما كنا شفنا توتنهام السنة الماضية عم بيربح. إنراي إمري عم بحقق اللقب الخامس له بالمسابقات القارية. منتابع مع أخبار الـ NBA وتحديدا مع المباراة الثانية بنهائي المنطقة الغربية، هذه المباراة اللي عم تجمع حامل اللقب فريق أوكلاهوما بمواجهة فريق سان أنطونيو. سان أنطونيو كان ربح المباراة الأولى، وفي هذه المباراة الثانية عم نشوف فريق أوكي سي عم يربح بنتيجة 122-113. اللاعب الأفضل عم بيكون الكندي شاي ألكساندر يلي كان MVP نهائي الموسم الماضي، يلي قدر يسجل 30 نقطة و9 أسس، وبالتالي عم نشوفه بشكل أفضل بكتير بالمواجهات الأخيرة الحاسمة، بالوقت يلي بسان أنطونيو ومبي اكتفى ب21 نقطة في هذه المباراة. اما بختام اخبارنا فرح نكون مع بطوله لبنان XXL انرجي لكره الطائله مع انطلاق او عوده انطلاق المواجهات. امبارح كنا مع المباراه الاولى يلي عم نشوفها بين الانوار وفريق نات. الانوار بيقدر انه يربح هذه المباراه بنتيجه 3-2. بكره رح نكون بنقل مباشر على وان تي في مع مباراه عم تجمع الباترون مع بلاط الساعه 6:30 المساء، بالوقت يلي بعد وقت قليل رح نكون مع مباراه عم بتصير مباراه بين صليمه وبوشريه، نعرف نتيجتها بكرة. وأيضا بعد وقت قليل من هلأ رح نكون مع المباراة النهائية لبطولة التضامن الوطني، المباراة النهائية اللي رح نشوفها على وان تي في، وهي رح تجمع النجمة بمواجهة فريق الأنصار. هذا كان كل شيء، عودة لكم.
5: أنا لك نجيب، دائما مشاهدينا في ملحقات تابعة لوزارة الخارجية الخزانة الأمريكية تقول سنلاحق من تسللوا لحكومة لبنان، سنلاحق من تسللوا لحكومة لبنان وساعدوا حزب الله على تقويض السيادة. بالفن غسان صليبة يخص الام تي في والوان تي في حصريا بجديده في الفقرة الفنية.
8: مسافات عنوان أغنية الفنان القدير غسان صليبة اللي رح يصدرها الجمعة، ولون الأغنية بيجسد هوية النجمة الفنية، وهي من كلمات ريمون لاتي وألحان جهاد حتشيتي، والكليب من إخراج ابنه زياد صليبة. وكان لنا هاللقاء بكواليس التصوير.
9: عم صور فيديو كليب لغنية جديدة اسمها مسافات، غنية بتشبهني بتشبه يعني مسيرتي كلون كأغنية ككلام،
10: في رومانسية عاطفية،
9: في عتب انه صار في مسافات خلص تعبنا.
10: شايف اللوكيشن كتير حلو،
9: منحبها هيدي المنطقة ساحل العلمة، وهذا الدير بالفعل يعني هو مكان طبيعي بياخد العقل.
10: ده بتشوف لبنان بعد فينا نحارب كرماله بالأغنية،
9: الله عطيها النعم كلها، بدو ينا نحبه ونحب بعضنا، اذا ما حبينا بعضنا كنا ايد وحدة ما فينا نحافظ عليه.
11: مسافات عم تكبر
9: رح غنيه لأول مرة بحفلتي ببريز ب 30 هذا الشهر 30 مايو.
8: وخصنا غسان صليبة حصريا بمقطع من الكليب قبل صدوره.

0: وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغنيات على 1 FM 99.1.
1: وإلى الأحوال الجوية مع ألين حمار.
2: ابتداء من بكرة الطقس الربيع المستقر رح يرجع تدريجيا يسيطر على أجواءنا، وبترجع الحرارة لمعدلات الطبيعية بالويك أند. بالتفاصيل، الهواء بكرة جنوبي غربي متقلب وبتوصل سرعته ل 30 كيلومتر بالساعة، أما رطوبة ف 70%. خلينا نشوف بهالخريطة درجات الحرارة. بنهار بتسجل 24 ببيروت، 21 برشمية، 24 بأنفة. أما بالليل فالحرارة بتوطأ وبتسجل 18 ببيروت، 12 بسكنتا و17 بصيدا. غيوم وشمس بسما العاصمة، الرطوبة عالية نسبيا وموج البحر متر تقريبا. على الجبال الغطيطة كثيفة خصوصا الصبح، وفي احتمال تشتي بشكل متفري مع هواء قوي صوب الشمال. باختصار، الجمعة السبت والأحد الطقس مستقر، بترجع بتعلى الحرارة لمدة معدلاتها، بالرطوبة بتوطى وبيرتفع اليو في اندكس عن جديد. التنين تقريبا نفس السيناريو والحرارة ما بتتغير، بس الرطوبة بتعلى أكتر شوي. تابعونا كل يوم مثل هالوقت لتعرفوا شو مخبي لكم الطقس.
3: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر.

الخير. لا الصراع على خيام البيال يخفي نية طيبة على الصعيد الإنساني، ولا الروايات الدونكيشوتية عن باب الدبابة الذي دق فجأة على الجنود الإسرائيليين يخفي فهما عسكريا. الحقيقة الوحيدة للأسف في الصراع القائم أننا عاجزون ومحكوم علينا أن نبقى تحت رحمة العنتريات الكلامية التي تنتهي مفاعيلها مع دخان أبيض من باكستان أو دخان أسود في إيران. وفي هذه الحقيقة المرة يتلهى الداخل اللبناني بملفات يحاول استراقها من فم التعطيل بعد سنوات، أولها قانون العفو الذي لم نكن لنصل إلى بحثه لولا نقص العدالة في نظامنا اللبناني والتسييس في المحكمة العسكرية. فالمعارضون لحزب الله يعتبرون أن غياب العدالة تجاه ممارسات حزب الله في السياسة وعبثه بالأمن في الداخل يفرض أن يكون هناك عدالة في المقابل بإطلاق سراح الآخرين، والواقع القضائي المتردي في لبنان يفرض أن نقص المحاكمات واكتظاظ السجون يجعل من العفو العام ضرورة، في حين أن الحل الأمثل لو كنا نبحث عن العدالة فعليا هو تسريع المحاكمات وتشريع العدالة. لكن مزامير القانون والعدالة لا تنطبق في حالة لبنان، لأن هواجس الطوائف تبقى دائما أعلى من مواد القانون، فيصبح البازار السياسي أقوى من المنطق العام. ثم من يقول إننا نبحث دائما عن إلقاء اللوم على حزب الله في كل ما يحصل في لبنان، لكن الحقيقة البشعة هي أنه بكل ارتكاباته على مدى السنوات تحت وطأة سلاحه الضاغط وتحت واقع شرعنته من قبل حلفائه جعلت منه يفرض معادلاته من دون رادع. والدليل كم الابتزاز السياسي الذي مارسه وأوصلنا إلى ما هو عليه، وإلا فما نفع كل ما يقوم به سوى مواصلة اللعب في وقت الضائع لضمان وجوده السياسي بعد انعدام دوره العسكري. وفيما الجنوب يسوى بالأرض يبحث حزب الله عن البدائل الضاغطة، وبينها أزمة الخيم التي يفضلها على مراكز الإيواء المنظم أو الانتقادات لدور الحكومة المشكور لكل ما تقوم به من الحصص الغذائية إلى التفاوض المباشر والتنسيق الأمني. وطالما حزب الله ومن يدعمه لا يقتنع بمفهوم الدولة فلا تتوقع أن يخرج عن منطق سلاحه أو ينضم إلى مسار المؤسسات، بل ستبقى هذه المؤسسات بمثابة عامل ضغط يستخدمه للسيطرة في ظل الوقت الضائع أو للانقلاب في حال فشل المفاوضات. مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم. خلوني رحب بداية قبل ما أسمع ونقرأ بيان صادر عن رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بخيم البيال، بدي رحب بجمهور القوات اللبنانية الموجود بالستوديو، الكتائب اللبنانية، جامعة البلماند، جمعيات وجبات الخير، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك دكتور. طبعا الجمهور الجاي مع النائب الأستاذ أحمد الخير، مرحب فيهم. وجمهور صار الوقت بنرحب فيهم. بدي أقول أنه بعد عدة مداخلات أجريناها مع رئيس مجلس الوزراء والرئيس نواف سلام تحديدا، يعني مشكورين كل الشغل اللي انعمل فيما يتعلق بخيام البيال، وردنا من بيان من غرفة العمليات المركزية برئاسة مجلس الوزراء أنه في سياق الحقول دون قيام تجمعات عشوائية تمت إزالة المنشآت الثابتة التي كانت قد أقيمت على واجهة بيروت البحرية، لا سيما المنشآت المصنوعة من الخشب والإترنيت والبطون بما يحول، دون أي توسع في هذا الموقع. ويقتضي التوضيح: واحد،
إن الموقع الجديد التابع لبلدية بيروت لا يشكل أكثر من 15% من المساحة التي انتشرت عليها الخيام سابقا. 2. إن هذا الإجراء لا يهدف إلى إنشاء مخيم أو مركز إيواء رسمي ولا إلى تكريس أمر واقع جديد كما يحاول البعض أن يروج، بل إلى حماية النظام العام والأمن في العاصمة وإزالة التعديات عن الأملاك الخاصة. 3. يسمح الانتقال إلى الموقع الجديد بضبط الوضعين الأمني والتنظيمي على الواجهة البحرية وإعداد لوائح اسمية بالمتواجدين فيها ومنع إضافة أي خيمة جديدة. 4. لكل من يرغب بالحصول على الخدمات الأساسية من كهرباء وماء ومراحيض ووجبات طعام وخلافه الانتقال إلى مراكز الإيواء المعتمدة، حيث هذه الخدمات مؤمنة.

0: ومن جامعة البلماند. ومن هنا نبدأ. من جامعة البلماند بدي أسأل دكتورة كلاريتا، دكتورة كلوديا مطر. مصور دكتورة، أهلا وسهلا فيكي. عم حضرتك أنت والست كلاريتا صانع بعتقد، أهلا وسهلا فيكم. عاملين اختراع بجامعة البلماند بكلية عصام فارس للتكنولوجيا، صح؟ بعكار؟
1: صحيح. بونسوار أستاذ مارسيل، مشكور كتير على الاستضافة. فكرة مشروع انفيرتيكا يلي هو مشروعنا سميناه انفيرتيكا، بلشنا فيه تقريبا من حوالي سنة بجامعة البلماند بكلية عصام فارس للتكنولوجيا مع تلميذتنا المميزة كلاريتا الصانع. انفيرتيكا فعليا انطلق من مبدأ يلي جامعة البلماند عطول نحن بنحكي فيه، هو توظيف المهارات الفكرية والتكنولوجية لخدمة الإنسان والمجتمع، وبإيماني أنا شخصيا بما يسمى بالأسيستف تكنولوجي أو التكنولوجيا المساعدة للإنسان. انفيرتيكا هو جهاز صمم بالكامل بجامعة البلماند، هو مخصص للأشخاص السم والبكم ليقدروا هني يتواصلوا مع المجتمع اللي حواليهم بطريقة كتير آمنة وبطريقة فينا نقول شبه كاملة. كيف بيشتغل انفيرتيكا؟ انفيرتيكا بيشتغل كأنه أذن رقمية وفم رقمي بنفس الوقت، يعني هو عم بيعوض عن الحواس يلي هني فاقدينا. فم رقمي لأنه هو بيلقط كل الإشارات يلي الأشخاص السم والبكم هني بيستعملوها للتواصل مع العالم الخارجي، بس نحن كأشخاص نحن يمكن مش الكل بيقدر يفهم شو هي الإشارات يلي هني عم بيبعتوها. بيتلقى هيدي الإشارة وبيحولها دغري لكلمات نحن نقدر نفهمها. بنفس الوقت كمان هو بيشتغل كأذن رقمية، هيدي الأذن هو عم بيسمع كل شيء عم بيصير حواليه بالانفايرومنت الحواليه، خصوصا اذا بده يعطي انذار، خلينا نقول اذا في حريق، اذا انذار حريق الشخص مش قادر انه يسمعه، فهو بيبعث له دغري انذار على تليفونه بتكست مسج تكست بيقول له فيها انه في خطر معين. لا. وين هيدا الخطر موجود. القصص التقنيه انا حاتركها شوي لكلاريتا.
0: كلاريتا، كلاريتا صانع، يعطيك الف عافيه. ليش طلعت معك فكرة هذا الجهاز؟
2: نحن
0: بلشت
2: معنا الفكرة أكثر شيء لأنه لاحظت أنه
0: تفضلي دكتورة،
2: لاحظت أنه التكنولوجيا بحاجة أنه تكون أكثر سنترد على هيومن، فحسيت أنه لازم بقى نبلش نشتغل على ديفايسز يكونوا أكثر خصوصا للعالم اللي عنده ديزابيليتيز، مثل أنه إذا حدا عنده سبيتش أو سبيكينج امبيرمنت. ففكرنا بهذا الحل وضلنا نطور فيه بقلب الجامعة. بالنسبة للليست أوف إنوفيشن، هو أول شيء نحن ما طورنا فيه بس أنه ليكون عم بيدعمهم لهول الأشخاص، كمان هو بنفس الوقت عملناه أنه يكون سستينبل، فهو بيوفر طاقة واشتغلنا كتير على الباور مانجمنت بهذا الموضوع، فهو بيوفر طاقة وبنفس الوقت بيساعد، بيكون أكيد عم بيساعد البيئة بهذا الموضوع إذا كان انتشر بين كل العالم. وهو يعني الحلو فيه أنه هو ديفايس صغير بيقدر ينلبس على القميص على شو ما كان. وبيمشي فيه الشخص وبيكون موجود،
0: هو ديفايس يعني موصول على أبليكيشن، يعني
2: موصول على التليفون، على التليفون أكيد بيبعث له كل النوتيفيكيشنز أنه شو عم بيصير. إذا وصل فاير الارم بيبعث له انت لازم تطلع من هيدا الباب ولازم.
0: طيب نحن عم نحكي انه هيدا الديفايس صار موجود بالتداول بالسوق الاستهلاكي.
2: نحن بعد ما صنعناه بس اخذنا فيه اكيد براءة اختراع، فعم نشتغل على هذا الموضوع ونظبط فيه اكيد.
0: هو بحاجه لتمويل يعني او الجامعه حتكفل بهذا مساله التمويل؟
2: صراحه لهال المواضيع هسه ما درسناها، هو كان بروجيكت
0: اخر. احنا يعني بنوجه لكم كثير تحيه كثير كبيره على هذا الموضوع، لانه فعلا فعلا شيء بيشرف وكثير مهم انه نحن اطلقته من من من هذا المنبر، يعني هذا الاختراع.
1: استاذ مارسيل اذا بتسمح لي، نحن كمان هلا بعد ما سجلناه هون بلبنان، نحن اذا الله بيريد بدنا نسجله ويكون انترناشونال، فهيدا فينا نقول نحن فخر الصناعه اللبنانيه.
0: اكيد.
1: واسمح لي كمان اني اوجه شكر كثير كبير لرئيس جامعه البلماند البروفيسور
0: الياس وراء
1: على دعمه الدائم للافكار الرياديه، وبنفس الوقت كمان لعميد كلية عصام فارس للتكنولوجيا العميد البروفيسور إلي كرم يلي هو رفقنا من أول الطريق لحديت هلا.
0: شكرا لكم،
1: داعم كبير.
0: شكرا. تحياتنا لكم للدكتور وراء وللدكتور كرم. بدي انتقل إلى السيدة هند صعيب. هند صعيب، ما بعرف.
3: مساء الخير،
0: أهلا وسهلا فيك هند.
3: استاذ مارسيل، أنا استاذي بالجامعة اللبنانية واليوم جاي سجل موقف معك. أول شيء لأنه الام تي في منبر للحرية، وأنا دايما بكون ضيفي على منصاتكم، وتوني الشهيد المغوار يلي نشل بنهر البارد بقي

0: 17 سنة شلل رباعي وكانت أكبر إصابة بنهر البارد. جاي يوجه موقف أول شيء الأول إلى بعض القادة والسياسيين، والموقف الأول عن تقاعس الدولة أمام إقرار قانون العفو. نحن اللي متنا وعشنا واحترقنا وجعنا ونوجعنا 17 سنة، توني كان أكبر إصابة، ورافقته الام تي في منذ سفره إلى باريس للعلاج وبعودته، حتى برحلته الأخيرة توفى من سنة ونص، كمان الام تي في كانت عم تودعه معنا. توني ما بدي خلي خي يروح حدر، وبالتالي اليوم أنا عم وجه لعدم اقرار قانون العفو. لما يكون في قانون عفو لازم يكون في محاكمه، وبالتالي ما في محاكمه تما نزج المظلوم يبقى بالسجن ورا القضبان، ولما نطلع المجرم يسري ويمرح وخيه تحت التراب. وانا صوتي صوت كل اخت شهيد في لبنان كله سوا، مش صوت توني بس، توني ورفاقه يلي عملوا صفقه على دمهم بنهر البارد وعمروا رجعوا البارد من جديد وعملوا صفقات القيادات وصاروا رؤساء جمهورية، واليوم نحن دفعنا أكبر فاتورة. وبالتالي أنا أدعو لعدم إقرار هذا، وأدعو إلى احترام كرامة العسكري والوطني في الجيش اللبناني، لأنه بفرنسا قوانيننا مستمدة من القوانين الدساتير الفرنسية، وكل حدا بيتعدى أو بيقتل أو بيذبح عسكري بالجيش الفرنسي يحكم حكم مؤبد. وبالتالي ما إلنا حصاني إلا الجيش، لأنه لبنان إذا حضرت حقه للعسكري بالراتب وبالطبابة وما قدرتوا تحصلوا له، أيها القادة وأيها السياسيين عم تبنوا أمجادكم ومؤسساتكم ومحاصصاتكم الطائفية وعم بتفوتوا الجيش بالبزار السياسي، ما فيك تبني أمجادك بالدمع وبالدم، بتبني المجد بالكرامة وبالشرف. ولما تصونوا حق العسكري بتصونوا الوطن. في جيش قوي في لبنان، في لبنان ما في لبنان، ما في جيش ما في لبنان. بشكرك
1: هند. فهمت انه عندك كتاب، هيدا الكتاب شو
0: بدك تسمح لي؟ ومن باب الصدفة
1: تفضلي تفضلي
0: سيفي. ومن باب انا دكتوره بالجامعه اللبنانيه كاتبه، اعتمدت خيطوني هالمغوار الشهيد تما يموت ويكون رقم مثل كل الارقام، وانا عندي منبر وصوت. عملت له لتوني كتاب، كرمته بكتاب تحت اشراف الدكتور جورج شكيب السعادي الروائي الكبير، طبعا بوجه له تحيه. عملت له كتاب لتوني تيخلد اسمه، وان شاء الله عم حاول اطلق مؤسسه لتوني تيبقى توني تخلد ذكرى وما يبقى توني رقم. انت ما بتعرف شو نوجعنا، نوجعنا كتير 17 سنه مع شاب مشلول استشهد وكل عائلته. نحن سبع اولاد مع والد امي متوفيت من زمان، ومش جاي احكي دراما اليوم، عم بحكي حق. انا خيي ما رح خلي دمه يروح حدر ولا اي شاب بالجيش اللبناني. انا بمثل صوت كل اخت شهيد، كل اخت شهيد عم تسمعنا من خلال منبرك، طالما منبرك هنا في سقف للحريه. وصار لي 17 سنه ساكته، كنت صغيره ما بعرف اعبر، اليوم صرت اعبر، صرت استاذي وبكتب عبر، كرمته بهيدا الكتاب وقلت اليوم بسجل موقف من خلال منبرك الحر، وسميتك يا عريس الحريه، تزوجت انت الحريه.
1: شكرا
0: بهديك
1: شكرا كتاب
0: مغوار بين البارد والنار، اللي بيرصد كل معركة البارد مع حرصي على خصوصية المؤسسة العسكرية وحبي لهذه المؤسسة، وتحياتي لإلها يلي ما تركتنا كل حياتنا 17 سنة توني مشلول شلل رباعي تابع تفاصيله. تحياتي لقائد الجيش، لكل الشهداء الله يرحمهم اللي ماتوا، والأحياء الله يحميهم ويقدروا يحملوا هالوجع، بس ما رح نخلي الجيش يفوت بالسياسة. عم يعملوا بازار سياسي مش مسموح، لأنه في أصوات وفي ناس أحرار ورا توني وغيره. إن شاء الله تستمتع بقراءة هيدا الكتاب.
1: أكيد يعني اعتبارا، بس أنا بشكرك على المقدمة، بشكرك على كلامك النابع من القلب، وإن شاء الله ونحن أكيدين أنه مع وجود ناس عنده ضمير أكيد كرامة العسكر رح تكون فوق الاعتبار.
0: ممنوع لك إجا الإسرائيلي يجيب الرفات لزوجته للطيار، ولك نحن العسكري عنا لا عطيته رواتب لا عطيته حقوق، بعضه $300 ما بيجيبوا له لفة خبز. ولك عيب عليكم، وطن لا يقوم على هيكل الدولة هو العسكري، هو الجيشي. إذا وطن ما بيحترم، شوف كل الأنظمة الدولية بفرنسا، إذا بينجرع عندهم عسكري. بعتذر منك بس صار لي 17 سنة ساكتي، كنت صغيرة ومش قادرة أحكي. لما لفقوا نهر البارد وسكروا على القضية واسألهم، قالوا ليه خي هيك، ليه صار هيك، ممنوع نحكي. بس اليوم حكيت وارتحت،
1: وهذا المنبر لإلك بشكل دائم. شكرا. رح أنا بتأمل أنه يكون في إجابات للنائب الأستاذ أحمد الخير لما بيكون للأسئلة اللي طرحتيها قبل شوي. قبل ما انتقل إلى السوشيال ميديا ليا مهنا، في طبعا عندي مداخلة مع الدكتور كساب، بس بدي أدخل على السوشيال ميديا ليا مهنا واستقبل الأستاذ جورج غانم.
2: مساء الخير. هل سقطت هدنة ال 45 يوم قبل ما تبلش برأيكم؟ حسين فليتة بيسأل عن أي هدنة عم نحكي، ولبنان تحت النار الإسرائيلي. الهدنة الحقيقية بتبلش برفع الاحتلال عن جنوب لبنان وسحب سلاح حزب الله. ربيع جمال بيقول أنه ما في هدنة من الأساس، هناك فقط تقسيم أدوار بين إيران وأمريكا لرفع سقف التفاوض على دم الشعب اللبناني. محمد حاج بيشوف أنه عم بتواجه اهتزاز كبير من الأول، السبب هو التمديد يلي أعلنته أمريكا بين لبنان وإسرائيل، ترافق مباشرة مع استمرار الغارات الإسرائيلية بالجنوب والبقاع، إضافة لحديث عن ردود من حزب الله. أما على فيسبوك سألناكم كيف أثرت الحرب على الاقتصاد برأيكم. رضا فياض بيعتبر أنه ما في تأثير نتيجة الحرب، لأنه أساسا كانت الصادرات والواردات عبر المرفأ والمطار وجميع التهريبات بيد حزب الله وتحت سيطرته والبيئة يلي تأثرت بمنع التهريب. أما ارتفاع الأسعار نتيجة إقفال مضيق هرمز. ميغيل شاربل بيقول أنه أصبحت مهام الحكومة إدارة شؤون النازحين وضحايا الحرب من خلال تجيير موازنة الوزارات لإغاثتهم، وهي يلي كان من شأنها التخطيط للإنماء. ومننهي مع إدوار فاضل اللي بيقول أنه الحرب سرعت هجرة الشباب والأدمغة، وهالشي خطر أكثر لأنه بده سنين للتعويض. هيدا كانت عينة من مداخلاتكم، ونحن بانتظار باقي تعليقاتكم خلال الحلقة. نحن عم نتابعكم، تابعونا.
1: نسابق سوا الأستاذ جورج غانم. اهلا وسهلا فيك استاذ جورج.
3: مساء الخير للجميع.
1: تطورات مهمه ليلي من وزاره الخزانه الامريكيه بفرض عقوبات على نواب لبنانيين وعلى مسؤولين يعني حزبيين، ولكن لافت ايضا على مسؤولين في المؤسسات الامنيه اللبنانيه ان كان امن عام او مخابرات. برايك هذا الامر له علاقه بالتوقيت من خلال موضوع المفاوضات؟ يعني ليش توقيت هذا الامر مع التفاوض؟
3: أكيد له علاقة بالتوقيت بالتفاوض. يعني إسرائيل عم بتفاوض بالنار، ومشان هيك ما في وقف إطلاق نار تام. ممكن بالكاد نوصل ما لا يسمى وقف التصعيد. التفاوض بالنار هو للضغط أكثر والحصول على مكاسب أكثر. هيدي إسرائيل. بالمقابل أيضا الولايات المتحدة الأمريكية مثل ما عم تعمل بإيران أو غيرها، أيضا عندها أساليب أخرى للضغط. لكن الخطير والمقلق جدا بهذا الأمر أنه هالمرة تعدى موضوع حزب الله. نحن بنعرف أنه حزب الله من سنة 96
1: تفرض عليه عقوبة،
3: حتى نوابه نعم. حتى نوابه يعني محمد رعد وأمين شري وغيرهم مفروض عليهم عقوبات من سنة 19 عمليا، وأيضا كل المؤسسات تبع له. إنما اللافت مثل ما تفضلت وقلت الحصار الذي يحاولون إطباقه حاليا على الرئيس نبيه بري من خلال العقوبات على
1: أحمد
3: المعاون الأمني اللي هو أحمد بعلبكي ومسؤول حركة أمل بالجنوب، إضافة إلى لأول مرة الجيش والأمن العام. الأمن العام في معلومات أكيدة من فترة من كذا شهر الأمريكيين عم بيضغطوا، كان بدهم 4 مواقع أساسية أنه تتغير، وفي أسماء ضباط مش رايدينهم. مدير عام الأمن العام اللواء حسن الشقير ما أراد أنه يسجل هذه السابقة، وطلب مبررات وحكي فيها مع المسؤولين ومع رئيس الجمهورية، فعمليا كان في احتواء إلى حد ما للواقع. إنما مبين أنه في الضغط الأمريكي على عشية المفاوضات، لكن كمان اللافت هو ضابط مخابرات الجيش بالضاحية الجنوبية. هذا الأمر يعطي إشارات غير مريحة على أبواب المفاوضات.
1: يعني ممكن توصل سجور أنه الكلام اللي أنت كنت عم سامعه أنه في إمكانية الضغط لطلب تغيير قائد الجيش
3: طبيعي.
1: تغيير المخابرات أيضا.
3: هيدا الحقيقة يلي ما بيساعد على مسار التفاوض، على العكس هذا يؤخر العملية ويزيد الشكوك في العملية التفاوضية، وينزع من رئيس الجمهورية والوفد المفاوض نقاط وأوراق قوة، لأنه واضح أنه رح ينقال أنه في استهداف لفئة معينة من الشعب اللبناني، لأنه اليوم العقوبات عم بتطاول فئة، خلينا نقولها بشكل واضح، سواء أمنيين أو حزبيين أو نواب، هن من الطائفة الشيعية. فهيدي بتعطي مؤشر للمرحلة المقبلة، يعني هاي مثلا ممكن كمان تزيد الشكوك حول الاجتماع الأمني اللي بده يحصل،
1: اللي ممكن يطاح فيه أصلا.
3: ما بشك أنا أنه يطاح. يعني بتعطي كمان الشكوك إضافية، وبتعطي بعض الذرائع للي عم بيقول أنه الاجتماع الأمني ب29 أيار الحالي بالبنتاغون بين الجيش اللبناني والإسرائيليين برعاية أمريكية ممكن يكون مثل ما المتخوفين، يلي أنا كمان بشك أنه يكون هيك، لكن المتخوفين عم بيقولوا أنه هذا اجتماع تنسيق أمني ضد حزب الله بين الإسرائيليين واللبنانيين. وأنا أعتقد وأؤكد أن لبنان والجيش اللبناني والسلطة السياسية التي ترعى هذه الأمور لن تقبل بالوصول إلى هذا الحد، ما يعني أنه الإسرائيليين أكثر وأكثر والأمريكيين رح يقولوا أنه لبنان لن يتجاوب. هيدي بتعطي هيدي الإشارة. اثنين، بتعطي إشارة كمان أسوأ بالنسبة للكلام يلي كان عم بينقال، وبعتقد كمان الجيش اللبناني لن يخضع لهذا الأمر، عن تشكيل لواء مهمته نزع سلاح حزب الله، أو على الأقل الاستلام مناطق
1: منطقة معينة حطوا قيد اختبار ما
3: فأنا بأكد أنه لبنان لا يستطيع الوصول إلى هذا الأمر، وبالتالي هذه التطورات تعقد الأمر ولا تفيد. خلينا نقول مثلا، متذكر العقوبات كلها على نواب حزب الله ماذا أفادت؟ استمروا العقوبات على النائب المعاون السياسي للرئيس نبيه بري من سنة 20، النائب علي حسن خليل، غيرت بموقفه؟ لم تغير في الموقف. حتى التواصل السياسي، مثلا النائب محمد رعد والنائب أمين شري، محمد رعد كان بعده عم بفاوض رئيس الجمهورية من فترة، من أقل من شهرين أو 3 شهور. فإذا هذا الأمر إذا بده يتطور بالمرحلة المقبلة، يعني ستمنع الدولة اللبنانية من التواصل أو الاتصال مع حزب الله أو مع المعاقبين جميعا، وممكن أنه كمان تفرز يعني مواقع وقوى داخل المؤسسات الأمنية، علما أنه الأمريكيين فاوضوا خليل الحية قبل اتفاق غزة، قبل ما أجا الرئيس ترامب بعشرة أكتوبر الماضي 2025 على شرم الشيخ. فإذا هذا الأمر يعطي إشارات سيئة، ولا أعتقد أنه يساعد على إنجاح المفاوضات المقبلة.
1: طيب إذا عمليا الجولة السابقة من المفاوضات، بعتقد حضرتك يمكن تواصلت مع السفير سيمون كرم أو لا، وصلت إلى محل تعتبر في إلى أفق أن تكفي، طالما اللي عم بيقوس بشو ذاته اللي عم بيفاوض السجور، صرنا حكينا عدة مرات
3: هيدي المعضلة. أنا حقيقة ما تواصلت مع السفير كرم، يعني من دون ما حمله أي، بركي بتفاوض بتصل فيه بكرة بس مش الليلة، مش يعني
1: بس قبل. قديش بيقدر الوفد اللبناني يفرض شروط معينة؟
3: لا، خليني أقول أنه نعم، نحن ما بنقدر نفرض شروط، ومش جديد. وأنا كنت عم بقرأ محضر لقاء قبل اتفاق 17 أيار بأيار 83، محضر لقاء الرئيس حافظ الأسد مع الوزير إلي سالم يلي كان حامل الاتفاق وعم بيفاوض مع الرئيس الأسد، فكان عم بيقول له أنا ذاك كنا عم نحكي نحن بال 49، إلي سالم عم بيقول بال 49 شفنا اتفاقية الهدنة، مع أنه كان الجيش اللبناني بالمالكية ونحن كنا بفلسطين مش بلبنان. اليوم الجيش الإسرائيلي عبوه بعبدة وبيت مري وبيروت، فنحن ما بنقدر نعمل أكثر من هيك. المنطق اللبناني حاليا تقريبا هيك، انه نحن شوفي بايدنا ما عندنا وراء الا الضغط الأمريكي. الضغط الأمريكي حتى هذه اللحظة لم يؤتي ثماره حتى بوقف إطلاق نار، على الأقل مش ما عم بقول شامل، لكن خفض التصعيد بشكل أساسي. هذا
1: أنه لم طالما أنه بيروت لا تستهدف إلا إذا في هدف ممكن اصطياده،
3: ممكن
1: أنه عمليا وقف إطلاق النار لا يسري على بيروت
3: بالحقيقة.
1: كمل بشنو؟
3: بالمفاوضات السابقة يلي حصلت ب 14 و 15 أيار مثل ما كنا توقعنا الأسبوع الماضي، ومثل ما قال رئيس الوفد اللي هو السفير ليتر، قال في مسارين، مسار سياسي يلي بوصل للسلام، وفي مسار أمني. فبيعتبروا هني أنه إذا ما وصلنا بمكان للتوافق حول المسار الأمني، يعني نزع السلاح، يعني كل المطالب الإسرائيلية، مش ممكن أنه يتقدم المسار السياسي. لبنان أيضا تمسك بوقف إطلاق النار قبل السلوك أي مسار آخر. وقف إطلاق النار كمان ما قدرنا حصلنا عليه. حاليا اللي رايحين عليه هلا مثلا بموضوع اعلان النوايا اللي لم تعلن علما انه الليله
1: كان
3: الام تي في، الليله الام تي في لا هو الحقيقه. وهون كمان في اسئله دائما، بعرف انه اعلان النوايا لم يقر، وهو نوع من تجميعة افكار عملوها موظفي الخارجيه الامريكيه وما اصبح رسمي، ما حدا اعتمده. لبنان بده يحط ملاحظات، وايضا الاسرائيليين بحطوا ملاحظات، لكن يعني كمان هذا مبرر انه ممكن واحد ما يعلنها. لكن ليش دائما نحن ما بدنا نطلع، مثل كانه في تهريب، ما مثل ما حصل ببيان الخارجيه الامريكيه، ليش ما بدنا نطلع شو هي الافكار المتداوله حتى ما تضل بالصحافه مجال للتاويل والاتهامات والتشكيك؟ يعني هالبنود العشرة يلي بعتقد انه قابلين وهن اطار عام وبدهم اليات تطبيقية وتنفيذية منهم رسميين، بس لكن ليش ما اعلنوا؟ ما اعلنوا بركي لانه لم يصبحوا رسميا بعد، يمكن. انما اعلان النوايا لا يعني شيء في هذا المسار. نحن رايحين ب29، اللبنانيين رح يطرحوا مثل العادة الخرق والخروقات اللي عم تحصل والاحتلال ولبنان، شو الخطه
1: العسكريه. عم نحكي عن الاجتماع بالبنتاغون
3: وشو هو المسار الامني وكيف الجيش بده يطبق الخطه بموضوع السلاح. اكيد الاسرائيلي مش هذا اللي طالبه،
1: مش قبضنا جد،
3: بده خطوات عمليه. وهون نرجع منقول نخشى انه طلب التنسيق العسكري، علما انه خلينا نقول من سنه 49 من اتفاقيه الهدنه لا ميكانيزم في لجان وفي ضباط مشتركين، بغض النظر كيف بيصير اذا كان رعايه أو
1: لهذا التنسيق،
3: ولهذا التنسيق لكن لم ينجح. اذا نحن امام مثل ما حكيت الماضي طريق مسدود، والخطير بالموضوع انه المنطقه كلها مشوشه. ترامب نحن ما بنعرف شو بده يعمل، الايرانيين عندهم شكوك كثير كبيره رغم الكلام
1: عن قرب التوصل،
3: لكن هن عندهم معلومات وعم بيقولوها انه في حشد عسكري كبير الامريكي عم بيحشده والاسرائيلي يتحضر. طيب. والاكثر من هيك حتى الاسرائيلي هون بموضوع لبنان وحتى بموضوع ايران عم بيجرب اكثر واكثر يعمل مسار مختلف عن الامريكي، رغم الخلافات مع الرئيس ترامب، رغم ضغوطات
1: وعنده انتخابات. اذا
3: لا يعني لا لا اللي صار اليوم الاعلام الاسرائيلي وتقارير رسميه وجديه انه ايال زمير رئيس الاركان عم بيحكي مع القيادات العسكرية لتحضيرات لسنوات من الصراع مع إيران، سنوات. وبلبنان كمان مربوط. ليش؟ لأنه لحد هذه اللحظة بيعتبروا إذا لم يسقط النظام في إيران فالعملية ستستمر، وعندهم شكوك أنه يمكن الأمريكي يأخذ الموضوع النووي وتبقى صواريخ البالستية والأذرع. لذلك هن عم بيتحضروا، هذا منشور اليوم ومعروف. وبلبنان عم بيواجهوا القيادة العسكرية يلي عرضته على القيادة السياسية، عم بيواجهوا مراوحة، وعم بيطلبوا القيادة العسكرية بشكل واضح تماما انه هيك ما فينا نكفي، اي حرب بدها اهداف سياسية، او بتعملوا اتفاق سياسي مع الدولة اللبنانية ومنعرف كيف رح يكون المسار، او مضطرين
1: حسم عسكري.
3: بدنا نوسع العملية العسكرية، وعم بيضغطوا أكثر للوصول أيضا إلى الضغط على الدولة اللبنانية وإعادة ضرب بيروت والبقاع، ويمكن في مرافق رسمية عكس اللي كان طلبه لبنان، للضغط على الدولة اللبنانية وعلى الشعب اللبناني للحصول على مكاسب أكثر. مشان هيك عم بقول أنه كل هذا الموضوع لا يسهل لا التفاوض ولا يعطي فكرة جدية عن المرحلة المقبلة ولا يبشر بوقف إطلاق النار والسير بمفاوضات حقيقية للوصول إلى تسوية. وشكرا.
1: شكرا لك جورج غانم، أهلا وسهلا فيك. الوحش مسرحية جديدة لجاك مارون على خشبة مونو تنطلق غدا الجمعة، تقرير فيليب أبو زيد.
4: بعالم عم يتجه أكثر وأكثر نحو العزلة والوحشة، عمل مسرحي جديد من كتابة العالم جون باتريك شنلي وإخراج جاك مارون عم يبصر النور على خشبة مسرح مونو بعنوان الوحش.
5: كارول عبود ودوري سمراني، شاب وبنت نص عمرهم منبوزين، ضربهم التروما مثل ما نحن كلنا بحس صرنا منبوزين، مش بس الشخصيات بالمسرحية، وهيدا بيسبب انه نشعر بالوحدة، حتى لو تكون مع جروب عالم، ان كنت سهران او ان كنت بالبيت او ان كنت مع زوجتك. وبعصر التكنولوجيا والاي اي عم نحس بهالديسكونكت اكتر واكتر. والمسرح يمكن هيدا the last of the Mohicans، انه عم تشوف شي حي شي حقيقي قدامك. هود الشخصيتين شوي مثلنا، بدهم يكونوا لوحدهم، مش طايقين حدا بقى حواليهم.
4: رغم الحرب والوضع الاقتصادي، لا يزال البعض يؤمن بلبنان الثقافي والإنتاج المسرحي لإبقاء شعلة الثقافة مشعة.
5: الشعار راجع يتعمل لبنان، أنا وياك نسمعه من نحن وصغار، هو كتير حلو بالحفلات، بس فعليا هو إذا كل واحد بيضل يجرب يستمر لإله مش بس لبلده، وإذا ببلش من حاله.
4: الوحش المقتبس عن داني أند ديب بلو سي، دعوة لكل إنسان ليكسر العزلة ويتواصل مع الآخر أكثر من أي وقت مضى.
1: دكتور سامر كساب، أهلا وسهلا فيك. دكتور كساب، مثل العادة عشية كل الأعياد بتطل معنا، بنرحب بالجمهور جاي معك من طرابلس من الشمال، أهلا وسهلا فيكم.
6: الله يعطيك العافية أستاذ مارسيل، وبتشكرك أنه دايما بتستضيفنا برنامجك اللي هو عم نكبر معه سنة عن سنة.
1: يعطيك ألف عافية، تحياتنا لوجبات الخير.
6: الله
1: أهلا فيك.
6: الله
1: يعافيك. عشية عيد الأضحى، تفضل.
6: اليوم احنا جايين نحكي مثل كل سنة عن البرامج اللي عم نعملها وعن شو عم تتطور وجبات الخير وين عم بتصير. طبعا احنا جايين على عيد الأضحى، في كتير ناس كانوا يسألوني دايما انه العيد الأضحى هل هو خاص بفئة معينة؟ لا أبدا، العيد الأضحى هو خاص بكل اللبنانيين، مثل الكريسماس مثل النيو يير، لو بتلاحظ من كل فئات اللبنانية موجودة، منه خاص بحدا ومنه لحدا، من المتبرعين من كل الفئات ولا الفئات كلها بنفس الوقت. وبنفس الوقت بدي نوه لشيء هون بالعيد الأضحى، لاحظنا انه السنة اللبنانية برا استغلوا انه الدولة اللبنانية ما دعمت الماشية هون، فغليت أسعار المواشي، فصار اللبناني اللي بالأفريقيا أو باستراليا أو بكندا عم بيتبرع للكونغو، لأن اليوم يمكن الخروف حقه 200 دولار بالكونغو، هون عنا حقه شي 400 دولار. بس أنا بدي أسألك، هل الناس اللي بالكونغو حيتبرعوا للبنانيين؟ ما حيتبرعوا أستاذ مارسيل، ما حيدل شي للبنانية إذا ما كلنا بدنا نحط قلوبنا على الناس اللي عايشة هون. يا سيدي بعرف أغلى هون، بس بدك تضطر أنه تبرع لأخواتك وأهلك وعائلتك اللي
1: يعني هون. عم تطلق النداء لحتى التبرعات تجي للبنان لوجبات الخير،
6: لوجبات الخير ولغير وجبات الخير.
1: كل الانستغرام على الخاص بيصار الوقت وعلى الام تي في الفيديو الكليب اللي حضرتكم عاملينه
6: باذن الله، هلا بتشوفوا انا حاطط فيه كمان كذا تفصيل بالموضوع. بس اللي بدي اقوله انه الناس، بس حتى ما تفهم الموضوع غلط، يا اخي مزبوط فيك تتبرع برا، بس ما حدا حيتبرع لللبناني الا اللبناني. فانت فيك تتبرع للناس اللي برا، بس ما حيوصل للعيال اللي هون، حينظلموا.
1: بس خلينا نذكر دكتور بلال، وجبات الخير بتشمل مين؟
6: وجبات الخير هي اللبنانية بلبنانية حوالين العالم، اوكي، ما الى اي انتماء سياسي، ما الى اي انتماء.
1: انتو بالشمال بينطلق مطبخكم تيوزع كل يوم لكم عائلة بالشمال دكتور؟
6: احنا منوزع بين 1500 ل 5000 عائلة كل يوم.
1: موجود معنا مين المتطوعين اللي بيشتغلوا معك بالمطابخ؟
6: موجود جزء من المتطوعين.
1: تحية لالن.
6: وكمان اسا بس بدي زيد شغله، انه وجبات الخير صحيح اسمها وجبات الخير، واكيد احنا مشهورين بالطبخ لان بنطبخ كميات كبيره، ولكن احنا مش بس منطبخ، احنا كمان من اهل لسوق العمل، منعلم، منعطي استشفى بنفس الوقت، بس طبعا لان بلشنا بالمطبخ المركزي اخذنا الاسم هذا.
1: دكتور بلال بس يا ريت على التليفون على بتعطينا رقم تليفون للتواصل معكم للتبرعات، بعد شوي رح يقطع الفيديو كليب، ولكن بكل حالات اذا بتعطي رقم للتواصل من اجل هذه التبرعات.
6: الرقم هو 70-380-334.
1: اوكي، رح نرجع لك خلال الحلقة ناخذ تواصل معك ايضا مداخلة اخرى مع وجود النائب الاستاذ احمد خير ووزير الاقتصاد دكتور عامر بساط. اهلا وسهلا فيك دكتور بلال، شكرا لك، تحياتنا لكل جهودكم. مئوية الدستور اللبناني نتابع التحضيرات لها مع مستشار فخامة الرئيس للشؤون الدستورية والقانون الدولي الدكتور انطوان صفير. دكتور صفير تفضل. اهلا وسهلا فيك دكتور صفير.
7: مساء الخير استاذ مرسال،
1: تعنا لك
7: احنا كمان. ميرسي.
1: تحياتنا لكم لرئاسة الجمهورية لأن تذكرت بعد 100 سنة إعلان الدستور بأيار 1926.
7: تذكرت المئة سنة.
1: المئة سنة. ليش إعلان مئوية من قبل الرئيس؟
7: أول شيء حقيقة هي مجال فخر أنه لازم رئاسة الجمهورية تطلع لهذا الموضوع من باب الصلاحية المعطاة للرئيس، لأنه حامي الدستور، لأنه الشخص العام ليقسم على هذا الدستور. وبالتالي منطلع دستور 26 منشوف انه في خصائص كتير مهمة وبتعجب كتير الجيل الجديد المناضل من اجل الحرية
1: يعني والتعامل. على عكس ما هو قائم انه ما لنا علاقة بالدستور تبع 26
7: ابدا،
1: يعني هذا الدستور لا يزال قائما،
7: لا يزال قائما،
1: انما استثناء التعديلات
7: انما معدلة فيه. ولكن في اثنين من الخصائص اساسية، اولا هو اول جمهورية في هذه المنطقة من العالم أعلن الدستور اللبناني 1926. ثانيا في شيء أساسي ومهم، هيدا الدستور الأقدم الذي لم يزل نافذا رغم أنه صار تعديلات سنة 27.
1: الأقدم وين؟ بلبنان أو بالمنطقة؟
7: بالمنطقة.
1: عظيم.
7: في تعديلات صارت ب 43 وفي تعديلات نتيجة اتفاق الطائف، ولكن الدستور لم يزل قائما بالعناوين العريضة بتأكيد المبادئ الأساسية الدستورية اللي بتحكم نظامنا السياسي.
1: طيب شو بس شو الرسالة اللي أراد رئيس الجمهورية من خلال إحياء هذه المئوية؟
7: الرسالة اللي أراد فخامة الرئيس في بيان صدر ولكن إجا قبل الحرب للأسف، لذلك تأجل اليوم وب 23 أيار يعني بعد بكرة هو ذكرى المئوية الأولى على توقيع الدستور وإعلانه من بيروت. أولا هي دعوة من قبل فخامة الرئيس، دعوة لكل اللبنانيين خصوصا للجيل الجديد يتعرفوا على الدستور، يتعرفوا على المبادئ الدستورية الأساسية. إذا بدنا نحكي سياسي بدنا نحكي دستور، بلا دستور ما في سياسي، بلا دستور ما في اقتصاد حر، بلا دستور ما في استثمار، بلا دستور ما في تربية حرة ومنوعة، بلا دستور ما في خدمات، بلا دستور ما في لبنان الرسالة.
1: طيب
7: إذا أول شيء دعوة.
1: أوكي.
7: ثانيا دعوة أخرى يكون في محاضرات وندوات والجامعات، وبلشت يعني هلا
1: بكره بعد
7: بلشنا
1: يسوعي يمكن
7: بلشت المؤسسات التربويه والتعليميه والنقابيه، للاسف انه الحرب بلشت يعني اخرت هالموضوع، ولكن هي بتبدا ب 23. نعم. وتستمر لمده عام، بنهايتها في احتفال مركزي في القصر الجمهوري. الاساس بهذا الموضوع نحن عم نقوم بعمليه يعني بتوجيهات فخامه الرئيس عم نقوم بعمليه تنسيق مش تنظيم. التنظيم هو المؤسسات الجامعات.
1: عظيم. بس نحن خلينا نفوت على صلب الموضوع اكثر، هل نحن نتطلع اليوم الى ترسيخ الدستور الحالي ام ضروره قيام دستور جديد بعد 100 عام؟ في كثير عم نحكي بصيغ جديده للبلد دكتور، واثبتت تجارب هذا الدستور بهذه الصيغه الحاليه انه في كثير من الثغرات، ليش نحن ما بنتطلع الى دستور جديد؟
7: هذا الموضوع تقلق، نحن عم نحكي عن المئويه.
1: نعم.
7: على اساس نحكي عن المبادئ الاساسيه للدستور فيها واللي هي وفق المعايير الدولية.
1: نعم.
7: اولا عندنا مقدمة بتحكي عن المبادئ الاساسية لدستورنا، كيف لازم نطلع لدستورنا تنشوف كيف بدنا نحافظ عليه على روحيته. موضوع اول شيء لبنان
1: مثل شو
7: اولا متى. خلينا نقول
1: بلد العيش المشترك أولاً.
7: لا قبل بلد العيش
1: شو.
7: المشترك
1: شو
7: في معايير في لجنة البندقية كوميسيون دو فينيس بتحط معايير للدساتير تتشوف قديش متقدمة وقديش هالدساتير تراعي المعايير الحديثة بدول. أوكي. العالم
1: وين سرنا نحن بهذا
7: السؤال؟ نحن متقدمين من 26
1: متقدمين. تبعا لشو؟ بعتيني أهم معايير.
7: أول شيء الفصل بين السلطات.
1: أوكي.
7: ما بدي أحكي بالتطبيق اللي صار خلال سنوات طويلة. أنا عم نحكي من حيث المبدأ، فصل بين السلطات، في مجلس دستوري صار بلبنان، يعني في رقابة دستورية على القوانين اللي بتصدر، عم بيصدر طعون بهذا الموضوع، عم بيقبل المجلس.
1: طيب.
7: إذن هيدا من المعايير. معيار ثالث التعلق بالمواثيق الدولية، يعني حقوق الإنسان، الإعلان العالمي، الأمم المتحدة بمنظومتها، المؤسسات الدولية اللي بترعى حقوق الإنسان، الحق بالبيئة، كل هالأمور هيدي أساسية. يعني بعطي مثل من الأشياء اللي لازم تفوت على الدستور بمرحلة مقبلة، مثلا دستور تونس سنة 2014 أدخل الحق في البيئة والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال الجديدة كحق دستوري، يعني المحكمة الدستورية بتصير تعطي رقابة عليهم، تعمل رقابة عليهم. إذن نحن وقت اللي بدنا نطلع بدنا نطلع بشكل جلوبال. المئوية والاحتفال فيها أراد فخامة الرئيس عودة إلى الدستور، مش لنقول هيدا الدستور هو الأفضل والدستور.
1: طيب. إذا أنا بيطلب منك ثلاث خصائص تميز فيها هذا الدستور اللبناني.
7: الدستور اللبناني أولا هو دستور مدني، لأنه ما بيستقي التشريع لا من شريعة ولا من دين. ثانيا هو دستور عصري، لأنه حدد النظام البرلماني الجمهوري في ذاك الوقت
1: 1926.
7: 1926 ونحن بعدنا كلنا متمسكين فيه، بغض النظر عن حضرتك قلت يمكن يكون في ناس عندها أفكار للتعديل، هذا حق، هذا غير موضوع، ولكن نحن وقت اللي بيصير محاضرات وندوات وغيرها بده يكون في نتاج، وهذا ثالث هدف فخامة الرئيس حطه، بده يكون في نتاج فكري، يعني شيء جديد، شو مقتضيات جديدة، شو جيل جديد بريد. إذن ثالث شيء وأساسي هو احترام الحريات العامة، حرية الرأي، المعتقد، الإعلام، الكلام، الاقتصاد، هيدا كله بده يكون بشكل متوازن، لأنه في مساواة بده تكون.
1: أنا مش عطول احترمناهن نحن أغلبية الأحيان دعوسنا عليهن،
7: وقت اللي فخامة الرئيس يدعي لهيدا الموضوع
1: تيكرسهم،
7: أول شيء تنكرسهم، تيذكر فيهم، تيأكد أنه النظام السياسي لا يقوم إلا على الدستور والقوانين المرعية الإجراء.
1: موقع رئيس جمهورية بالدستور الحالي دكتور سفير، يعني اليوم كل الكلام حول موقع رئيس جمهورية بالتفاوض تحديدا، إلى أي مدى ما يقوم به رئيس الجمهورية اليوم مطابق لهذا الدستور الذي نحتفل بمئويته اليوم؟
7: خلينا نقول المادة 49 من الدستور حطت الميسيون لرئيس الجمهورية.
1: نعم.
7: يعني هو حامي الدستور، وهو وفق أحكام الدستور يحافظ على وحدة لبنان وسلامة أراضي. انطلاقا من هالميسيون الرئيس عم بيطبق المادة 52 من الدستور لتعطيه الحق في المفاوضة بشكل واضح.
1: نعم.
7: هلأ ليش هذا الموضوع؟ خلينا نقول بكل صراحة، فخامة الرئيس بعد 50 سنة أو أكثر استعاد المبادرة إلى رئاسة الجمهورية وإلى الدولة اللبنانية بالتفاوض من أجل وقف الحروب في لبنان. هلأ كل الباقي هذا موضوع سياسي أنا ماني داخل فيه، يعني كل الحيثيات، ولكن بالدستور الرئيس يطبق أحكام
1: ليش
7: الدستور.
1: ليش أنت مع التفاوض إيه أو لا؟
7: لا, لا مش أنا مع الرئيس.
1: لا
7: لا مش قضية
1: مش مع الرئيس. مع الرئيس موقع ومهم وكلنا سوا معه، بس أنت مع مبدأ التفاوض كأنطوان سفير نعم أم لا؟
7: أنا عم بحكي بصفتي مستشار الرئيس، ما يقرره رئيس الجمهورية نحن بنمشي فيه. والتفاوض هيدا حق صلاحية دستورية أعطاها الدستور للرئيس ويمارسها حفاظا على كرامة لبنان وشعبه ووحدة أراضي.
1: طب نحن تحولنا إلى نظام مجلس أو برلماني دور فيه الرئيس هامشي نعم أم لا؟
7: لا دور الرئيس منه هامشي، لا لأنه اليوم تقلك نحن غير التوصيف اللي الدستور بيحطه في واقع لبنان يعيش بنظام شبه برلماني، لأنه مش كل معايير البرلمانية موجودة.
1: نعم.
7: الرئيس لم يزل له دور أساسي. خليني أقول لك وهون هيدي معيار مهم، وقت اللي انعمل الدستور اللبناني استقي هذا الدستور من القوانين الدستورية الفرنسية للجمهورية الخامسة ومن النظام الملكي البلجيكي معا، لأنه وقتها بالنظام الجمهورية الثالثة ما كان رئيس الجمهورية الفرنسية له دور، أما بالنظام البلجيكي فهو نظام ملكي، لذلك صار فيها التزاوج بهذا الموضوع. دور الرئيس في النظام الحالي لم يزل دورا مركزيا، ولكن بالتعاون مع السلطة التنفيذية وضمن إطار فصل السلطات مع السلطة التشريعية.
1: سؤال أخير وفخ، اشتباه اللي عمله رئيس جمهورية بالقصر الجمهوري للتباحث بموضوع قانون العفو، هي يأتي في ضمن صلاحياته نعم أم لا؟
7: رئيس الجمهورية.
1: أنا حكيت عن مبدأ الفصل بالسلطات.
7: خليني أقول لك بكل صراحة وموضوعية.
1: بكل جرأة.
7: رئيس الجمهورية اللبنانية.
1: إيه.
7: للتأكيد هو رئيس الدولة ورئيس كل المؤسسات بحكم الدستور.
1: إجا مين يقوس على هذا الأمر؟
7: يقوس كل واحد بيقول اللي بيريده، ولكن وقت اللي النص الدستوري يعطي رئيس الجمهورية إنه بإطار يشوف كل المؤسسات ويتعاطى معها قادر يتواصل مع كل السلطات، ولكن ليس
1: صار في بنود تم التوافق على بنود بالقانون،
7: تم التوافق على معايير، وهيدي المعايير لا معايير تقلك ليش؟ لأنه هون عم نحكي مش بشروط، نحن عم نحكي بمعايير
1: عظيم.
7: وبالتالي مجلس النواب بيقرر ورئيس الجمهورية عنده الصلاحيات الكاملة.
1: شكرا دكتور أنطوان زخيا صفير، أهلا وسهلا فيك سعادة المستشار.
7: سي.
1: فايز ناهد حزب الكتائب، تفضل أستاذ فايز.
8: مساء الخير أستاذ مارسيل.
1: أهلا وسهلا فيك.
8: مساء الخير للجميع. أول شيء ينعاد علينا جميعا، نحن قادمين على 25 أيار عيد المقاومة والتحرير، يلي ولا سنة كان عيد لا للمقاومة ولا عيد للتحرير، واليوم للأسف 100 مرة للأسف عم نعيده بوجود الجيش الإسرائيلي بقلب الجنوب اللبناني أي مقاومة وأي تحرير. تعرف أستاذ مارسيل بشو بشبه علاقة حزب الله وإيران؟ بشبهها بعلاقة الموظف ورب العمل. رب العمل اللي هي إيران يلي عندها مشروع بهالشرق الأوسط وجابت موظفين لكل دولة يمشوا لها هالمشروع، ولكن هالمشروع الفشل بسبب لأنه رب العمل كان طميع زيادة عن اللزوم والموظف كان غير كفو. اليوم أستاذ مارسيل وبمناسبة المئوية على الدستور اللبناني، من طالب أول شيء بتعديل دستوري ويكون أول بند على الدستور اللبناني هو إعلان حياد لبنان وتطبيقه، حياد لبنان عن كافة الصراعات الخارجية والدولية، لطالما استعملوا جنوب لبنان منصة وملعب لتصفياتهم السياسية والدولية. اليوم بحاجة لإعلان الحياد. حياد لبنان منه أبدا استسلام ولا خضوع، إنما هو ترسيخ لمبدأ السيادة والحرية والاستقلال. شكرا.
1: شكرا، أهلا وسهلا فيك. إضاءات ليا مهنا.
2: مساء الخير. هل سقطت هدنة 45 يوم قبل ما تبلش برأيكم؟ حسين فليتة بيسأل عن أي هدنة عم نحكي، ولبنان تحت النار الإسرائيلي. الهدنة الحقيقية بتبلش برفع الاحتلال عن جنوب لبنان وسحب سلاح حزب الله. ربيع جمال بيقول أنه ما في هدنة من الأساس، هناك فقط تقسيم أدوار بين إيران وأمريكا لرفع سقف التفاوض على دم الشعب اللبناني. محمد حاج بيشوف أنه عم بتواجه اهتزاز كبير من الأول، السبب هو التمديد يلي أعلنته أمريكا بين لبنان وإسرائيل ترافق مباشرة مع استمرار الغارات الإسرائيلية بالجنوب والبقاع، إضافة لحديث عن ردود من حزب الله. أما على فيسبوك سألناكم كيف أثرت الحرب على الاقتصاد برأيكم؟ رضا فياض بيعتبر أنه ما في تأثير نتيجة الحرب، لأنه أساساً كانت الصادرات والواردات عبر المرفأ والمطار وجميع التهريبات بيد حزب الله وتحت سيطرته والبيئة يلي تأثرت بمنع التهريب. أما ارتفاع الأسعار نتيجة إقفال مضيق هرمز. ميغيل شاربل بيقول أنه أصبحت مهام الحكومة إدارة شؤون النازحين وضحايا الحرب من خلال تجيير موازنة الوزارات لإغاثتهم، وهي يلي كان من شأنها التخطيط للإنماء. ومننهي مع إدوار فاضل اللي بيقول أنه الحرب سرعت هجرة الشباب والأدمغة، وهالشي خطر أكثر لأنه بده سنين للتعويض. هيدا كانت عينة من مداخلاتكم، ونحن بانتظار باقي تعليقاتكم خلال الحلقة. نحن عم نتابعكم، تابعونا.

0: ويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: خلال الحبل ثلاث صور صوتية هن الأساس. أول وحدة بتنعمل على ثالث شهر أو الأسبوع الـ12 كرمال نقيس سماكة الرقبة ونتأكد أنه الجنين عم يتكون مظبوط. بالتزامن مع هيدا الإيكو بنعمل فحص دم تنتأكد أنه ما في عنا مشاكل بالكروموزوم عند الجنين. تاني صورة صوتية أساسية بتصير على الشهر الخامس أو الأسبوع 22 من الحبل واسمها إيكوغرافي مورفولوجيك. فيها منتطلع على كل أعضاء البيبي بالتفاصيل تنتأكد أنه ما عنا تشوهات خلقية. وتالت إيكو بتصير على الشهر السابع أو الأسبوع 32 تنتأكد أنه الجنين عم يكبر وعم يزيد وزنه. بقت ما تبقى فينا كل شهر عند زيارة الطبيب نعمل إيكو صغيرة تنتأكد

0: حوار حر
1: بين لبنان أولا وإيران أولا، بين الدولة والدويلة، بين الأحادية والتنوع، قراءة شاملة للخيارات الوطنية والسيادية والشيعية مع مؤسس حركة تحرر وعضو الجبهة السيادية الدكتور علي خليفي، الجمعة 1 ظهرا ضمن حوار حر مع جمانة صغيب مراد.
0: حوار حر نجمع فيه

0: كل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: البصمة القريبة على بصمة الإنسان. شي مرة نحن بصمين بالمعنى الحقيقي؟ أكيد. ومعلوم إنه بصمة الإنسان فريدة من نوعها، ما هيك؟ طيب شو رأيك؟
2: نسيب حطيط مولد النبطية عام 1960، حائز على دكتوراه بالهندسة المعمارية، يعمل محاضر بمعهد الفنون الجميلة بالجامعة اللبنانية، كاتب سياسي بعدد من الصحف اللبنانية، واختصاصي بشؤون الحركات الإسلامية، وصاحب مجلة الهوية، وله عدد من الكتب أبرزها السلفية التفكيرية الجذور والمنهج. أحمد الخير مولد المنيا عام 1986، حائز على ماجستير فخرية بالإعلام وإجازة بإدارة الأعمال، انتخب نائب عن المنيا الدنية عام 2022، وهو حاليا عضو تكتل الاعتدال الوطني.
3: أحمد الخير، نسيب حطيط، تفضلوا. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك دكتور حطيط. أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد. لونج تايم اشتقنا لك.
4: إيه والله نحن
3: رغم أكثر. أنك اسم الله محور كل هذا الأسبوعين الماضيين، عملت شغل مهم. شكرا على إهدائك لكتاب لنا دكتور حطيط، السلفية التكفيرية الجذور والمنهج. يعني شكر لك. يعني نحن كنا عم نستضيفك على أساس موضوع إسرائيل والتفاوض، بس طلعت على القد يعني اليوم.
5: الله يحفظك.
3: نحن عم نعفي عن تكفيريين برأيك؟
5: نعم.
3: نحن عم نعفي عن تكفيريين برأيك؟
5: لا يعني هون في التباس بمسألة الموقوفين الإسلاميين. لا يمكن تصنيفهم على أساس أنه تكفيريين، لأن الموقوفين الإسلاميين كان في مسائل حوادث مع الجيش أو بعض الأعمال اللي كانت تسمى أعمال ضد الدولة وغيرها. لم يطرح الموقوفون الإسلاميون التكفير الآخر، ولم يتم اعتقالهم على أساس أنهم كفروا، وإنما كان لهم موقف سياسي وموقف أمني ضد الجيش بشكل خاص، سواء في صيدا أو في طرابلس، وسابقا كان بأحداث الظنية ومجدل عنجر. وبالتالي لابد من التعامل مع الموقوفين الإسلاميين على أساس أنهم متهمون، والمشكلة أنهم طوال هذه الفترة لم يتم محاكمتهم، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته. وبالتالي حتى لو كان قائما بفعل جرمي، لابد أن تصدر المحكمة حكمها وفق القانون اللبناني. للأسف حتى اللحظة لم تتم المحاكمة بدون مبرر، حتى ما قالوه في الأسباب الموجبة لقانون العفو أنه للعدالة الاجتماعية، ولأنه لم يستطع نقل الموقوفين من سجن روميا إلى المحكمة وللظروف السياسية. رد عليهم مجلس القضاء الأعلى يوم أمس وأنكر ذلك، وقال أنه قام بفعله، وإنما المشكلة بالسلطة السياسية التي لم تقم بتعيين أعضاء المجلس العدلي. نعم. وأعضاء المجلس الشورى.
3: شو ما بدك أحسن من هيك بداية؟ يعني قلت أنا طلعت أعطيك باس يعني مبسوط فيها، ما رغم انه يعني اللي ارتكبته بالاسابيع الماضي منه قليل استاذ احمد.
4: منين يعني بدك نبلش؟
3: نبلش اول شيء سلفيين او مش سلفيين، تكفيريين او مش تكفيريين، الشباب عم بتدافع عنهم؟
4: انا برايي انه هذا الملف فينا نقسمه لقسمين. اول شيء قبل ما نقسمه بدنا نعترف انه هذا ملف سياسي امني. اغلب هذه القضايا
3: ليش سياسي امني؟
4: سياسي أمني لأنه أنا بعتقد هول الملفات قطعوا بحقبات كان في تأثير لأنظمة وأجهزة أمنية معينة.
3: نعم.
4: وحقبة كانت المحكمة العسكرية في لبنان
3: بيد
4: جهات محددة، وكلنا بنعرف أنه اليوم مواقف بعض الأشخاص اللي كانوا مستلمين مناصب.
3: لو بتسمي لي مين يا خيي جاي انت الليله يعني تقول اشي مثل ما هيت نتناقش نحن وياك
4: اليوم
3: بايد مين كانت هذه هذا القضاء وبايد مين المحكمه العسكريه؟
4: خليني اجاوبك اليوم. اذا بنرجع شوي لاحداث نهر البارد.
3: نعم.
4: انا وانت بنعرف انه تم توقيف تقريبا 500 مدعي عليه. عم نحكي ب 45 واحد من هول طلعوا احكامهم براءة بعد 14 سنة سجن.
3: نعم.
4: 160 واحد طلعوا براءة بعد سنتين او اربع او ثمانية او عشر سنوات. بالوقت اللي اجى ليعمل هذه المؤامرة بقلب مخيم البارد كل اللبنانيين بيعرفوا باي طريقة واسلوب امني تم اخراجه من لبنان الى سوريا. هيدا ما بيطرح علامة استفهام.
3: يعني السوريين هني كنظام ظهروا شاكر العبسي هيك عم بتقول؟
4: 100%
3: عظيم.
4: وكلياتنا بنعرف انه شاكر العبسي والمجموعة اللي معه كانت موجودة بسجون سورية
3: عظيم.
4: قبل هذه الأحداث.
3: بس بغض النظر هناك أفعال تم ارتكابها بحق الجيش اللبناني بنار البارد.
4: ما حدا
3: بيغطي. شو بتصفها؟ جرائم نعم أم لا؟
4: أول شيء هلا كرمال هيك عمل لك بدنا نفصل الملف. بدنا نفصل الملف.
3: انا بعد شوي بعطيك كلام هند، راح بعد شوي راح اعطيك كلام.
4: بدنا نفصل، مش هيك قلت لك هيدا الملف له قسمين.
3: نعم.
4: المتهم ياخذ جزائه والغير متهم ما المفروض انه يبقى بالسجن كل هاي السنوات من دون ما يتحاكم. فكرمال هيك يا استاذ مرسال، بس خلينا نوضح، لو الدوله من بدايه ما وضعت ايدها على هيدا الملف اجت قالت لهاللي وقفتهم ضمن الثوابت والشهود انت مظلوم تطلع لبرا، انت متهم تتوقف، ما كنا اليوم نحكي عن عدالة انتقائية. اليوم اللي جبرنا نيجي نقول انه في ناس بدنا نطلعها من السجون لانه مظلومة، لانه فعليا الوقائع اثبتت على مدى 14 عام انه في مئات الاشخاص انظلموا وانحكموا عشرات السنوات وطلعوا براءة. بعدين استاذ مرسال خليني اقول لك شيء، اولادنا استاذ مرسال بدي لك يعني اسمح لي شوي، اولادنا توقفوا كرمال صوره.
3: نعم.
4: توقفوا كرمال انشوده، توقفوا لانه ناصروا الثوره السوريه. انا في فريق اخر بلبنان نزل قتل بسوريا، ما حدا توقف منه. ليش اولادنا بدهم يتوقفوا لانه ناصروا الثوره السوريه؟ ليش بدهم ينظلموا بالحبوسات وبالسجون؟ ليش بده يكون في اكثر من مكيال بلبنان ويكون هناك اكثر من مكيال سياسي ومذهبي وطني؟
3: عندك جواب هذا؟ لك شو عم قال كلام صحيح. اساسي
5: اول شغله
3: ليش بده يتوقفوا هو ما يتوقفوا هوديك استاذ حطيت؟
5: اول شغله السوريين خرجوا من لبنان 2005.
3: نعم.
5: واكثر الموقوفين الاسلاميين بدوا بسنه 2013 لل 15، وبالتالي كان الوجود السوري
3: واعتمدت النهر البارد.
4: نعم. نهر البارد.
3: اوكي.
5: وبالتالي اما مساله لماذا لم يتم توقيف من قاتل في سوريا، الان التهمه لهؤلاء الموقوفين الاسلاميين انهم اشتبكوا مع الجيش اللبناني واطلقوا النار على الجيش اللبناني وقاموا باعمال تفجيرات انتحاريه داخل لبنان. لو ان الفريق الذي قاتل في سوريا اطلق النار على الجيش اللبناني وصار في اشتباكات معه او قام بعمليات تفجير سيارات انتحاريه مثل ما
3: رح يجي يقول لك احداث عبره. اكبر مثال
5: احداث عبره، احداث عبره وفق كل التحقيقات، وانا مش محل التحقيقات لكن كل التحقيقات التي نشرت وافلام الفيديو التي تم نشرها الان بيد المحكمه تقول ان المعركه كانت محصوره بين الجيش اللبناني والشيخ احمد الاسير وجماعته. هناك قول يقول أن حزب الله
3: بيستعيدوا لي حديث. لا. مع السيدة بهي الحريري أنا. كانوا عناصر حزب الله عم بيقوصوا أيضا على المدنيين وعلى مجدليون وعلى بابنا السيدة بهي الحريري وغيرها.
5: أكثر الطرق لحسم هذه المسألة
3: شو هو؟
5: كان على الحكومة اللبنانية، على القضاء اللبناني أن يحاكم هؤلاء ويستدعي الشهود من الجيش والمخابرات وجماعة أحمد الأسير. فإذا ثبت
3: هل يستفزك يعني أنه يعني تسمع خبر يعني انه نائب في البرلمان اللبناني كأحمد الخير يذهب الى سجن رومي لمقابلة شيخ أحمد الأسير والوقوف على رأيه في موضوع قانون العفو؟
5: انا لا ما بيستفزني.
3: ليه؟ شو لسبب. كيف توصف هذه الخطوة؟
5: لا ما بيستفزني لانه اول شيء النائب أحمد الخير هو نائب عن الشعب اللبناني.
3: نعم.
5: صار عن طرابلس بس بالمعطى القانوني هو نائب عن أحمد أوكي. الأسير. الامر الاخر نائب أحمد الخير عنده قضية وعنده قناعاته وعنده عقائده التي يمكن أن تلتقي مع الشيخ أحمد الأسير.
3: نعم.
5: وبالتالي هو كمشرع بده يساهم بالتشريع، بده يشوف رأي هذا المعني لأنه قانون العفو حقيقة.
3: نعم.
5: الشرارة البند الأساس أو الركيزة الأساسية لقانون العفو. طيب. الذي تم تدجيله.
3: أوكي نسيت.
5: واجين هو الشيخ أحمد الأسير.
3: خليني قبل ما أعطي كلام للأستاذ أحمد، عم بقرأ أسماء الموقوفين اللبنانيين لدى المجلس العدلي. نوع الجرم، تفجيرات الضاحية، ملف تفجير الهرمل، ملف تفجير السفارة الإيرانية، تفجيرات فندق ديروي، مجموعة مسلحة بعرسال، ملف كفتون، ملف أحداث ضنية، أحداث عبرة. نوع الجرم، تفجيرات ضاحية، قتل عميد الجمل، تصنيع عبوات وزرعة ومحاولة قتل عسكري، تفجيرات برج البراجني، عصابة مسلحة مع عمر الأطرش، تفجير آلية بعرسال، قتل عسكري في مخابرات الجيش، نقل سلاح وإيواء مطلوب، أحداث عكار، أحداث عرسال، تفجير راس بعلبك، تفجير القنصلية، تفجير ضاحية تحديد مجدل جبل محسن، أحداث طرابلس، أحداث عرسال، تفجيرات. شو بيعنوا لك هالمواضيع؟
5: بس يمكن ما طلعش قدامك أحداث ضد الجيش اللبناني بكل هول الموقف.
3: شو عم بحكي دخلك؟
5: وبالتالي
3: يا سهير عم أرجوك مدام،
5: وبالتالي
3: أعطيكي مجال بس عم نطرح.
5: بالنسبة لقالت أدي كل تفجير في شارع لبناني ضد مدنيين لبنانيين،
3: نعم،
5: مهما كانت طائفتهم شيعة سني ودروز،
3: نعم،
5: هذا اعتداء على الأمن الوطني،
3: نعم.
5: وبالتالي لم يتم تفجير سيارات إلا في

0: إطار مناصري الأسير والجيش اللبناني. الدكتور وضح نقطة كثير مهمة، قال إنه الدولة بأجهزتها الأمنية والقضائية كان لازم تجري التحقيقات اللازمة، وهون بين هلالين بتدل على إنه فعلا في مشكلة أساسية موجودة عند القضاء اللي كان عم يستلم هذه الملفات. خلينا نخلص هالنقطة. أوكي. اثنين، انه هاي التفجيرات اللي حصلت بهذه المناطق ما حصلت بمحلات اخرى. لا، ما فينا ننسى مسجد التقوى والسلام، هيدي من اكبر الجرائم. صحيح. اللي صارت بلبنان. دخلك يا استاذ مرسي، مين توقف فيها؟
1: محاولي مجد سعدني.
0: مين توقف فيها؟ موضوع الحادثة تاعت سامر حنا، الضابط اللي اليوم عم نسمع منادات بكل هذه المواقف، دخلك المتهم فيه كم شهر وقف يا استاذ مرسال؟ بتعرف قديش كفالته؟ في حدا جاوبنا؟ طيب ايار 2008 كم واحد انقتل من العسكريين ومن المدنيين اللي صار ببيروت؟ بمعزل انا ما بدي فوت بالسياسه، بس بدي احكي وقائع. هدول مين توقف منهم؟ جيب لي اسم. طيب خليني كمل.
1: بدنا نسالك سؤال ثاني.
0: لا
1: ليش وصلنا لتطير الجلسه
0: استاذ مرسال؟ نعم. اول بالك لما بده يجي المواطن اللبناني يشوف انه هو لما بيكون معه كلاشينكوف بيتوقف وما بيطلع من الحبس بشهور، وغيره بينكمش معه صواريخ بيطلع بعد 3 ايام، يا خيي شو هالعدالة الانتقائية بين اللبنانيين؟ ما بتزبط القصة. نحن اللي اليوم عم نطلب هو مساواة بين كل اللبنانيين، نكون متساويين بالحقوق والواجبات تحت سقف الدولة.
1: طيب. عظيم.
0: اللبنانية.
1: طيب. خليني اسألك، انت مسؤول عن تطيير جلسة العفو
0: اللي ليش؟
1: انتوا عملتوا اتفاق مع رئيس الجمهورية، نزلتوا انقلبتوا عليه.
0: طيب.
1: تحت ضغط الشارع، تحت ضغط الشعبوية. طيب طق من وراك اليوم كان مفروض الشباب يكونوا مفرسين عيد الأضحى مع عيالهم.
0: تمام. مين سكر مجلس النواب؟ أنا يا أستاذ مرسال. اللجان المشتركة
1: صار في نقاش.
0: أنا سكرتها.
1: لا ما تسكرت.
0: طيب النقاش
1: انقلبتوا على اتفاق.
0: لا عم بحكي قبل الجلسة اللي قبل هاي. خلينا نبلش.
1: صار في اتصال ثلاثي بينك وبين نواف سلام والياس أبو
0: قبل
1: سعب.
0: قبل.
1: نعم أم لا؟
0: قبل صار. بس أوكي. خلينا نمشي خطوة خطوة، لأنه المواطن من حقه يعرف هاي الحقائق.
1: أوكي. طلع رئيس جمهورية جماعكم تتلاقوا حل.
0: نحن كنا باللجان المشتركة، لما فتنا على الجلسة تم تسكير الجلسة بشكل نهائي تحت حجة أنه هناك احتقان معين حصل.
1: عظيم.
0: بخلاف بين أحد. أوكي. الزملاء الجيش اللبناني بالجلسة الماضية.
1: مزبوط.
0: حملنا حالنا وطلعنا واجتمعنا باجتماع خاص بقلب مكتب دولة الرئيس الياس أبو صعب على أن تستكمل هذه الاجتماعات لنوصل ليوم التنين لحلول. سكرنا المجلس، وقفنا الاجتماعات الخاصة، بطل حدا يتجاوب بهذا الأمر. وجدنا أنه الشارع عم يبلش يعيش حالة احتقان. هيدا الموضوع أنا كنائب لبناني قبل ما أكون سني، أنا ولا بقبل حدا يجر هذه الطائفة الوطنية إلى مكان أنه يصير في نوع من الاحتقان بيننا وبين المؤسسة العسكرية. طلعنا عند رئيس الجمهورية انطلاقا من هذا الأمر، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو معني برد القانون وبالطعن فيه. طلعنا. أوكي. لنتباحث معه بكيفية سحب هذا الفتيل الأزمة اللي نحن لقينا أنه البعض عم يجرب يزرعه بين أبناء هذه الطائفة.
1: مين البعض؟
0: والجيش اللبناني.
1: مين البعض؟
0: هلأ الوقائع هي بتقول مين.
1: شرح
0: البعض.
1: لي.
0: هاشرح لك. زميلنا ميشيل معوض تواصل مع رئيس الجمهورية، طلعنا نحن كذا كتلة وكان مدعيين معنا حركة أمل، لنكون واضحين انه هذا الموضوع واللقاء كان
1: اعتذر علي حسن خليل انه يطلع.
0: اعتذر. طلعنا. نعم. عند رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية انعمل عنده أمرين أساسيين.
1: نعم.
0: الأمر الأول لأستاذ مرسيل، سحبنا فتيل هذه الأزمة تحت مبدأ انه الجيش شو بيتفقوا النواب بمجلس النواب لا يعترض، يسجل تحفظه، بيحط ملاحظات بيسلمها للنواب.
1: نعم.
0: ننزل نحن شو منصوت بيتحفظ. هاي أول وحدة. اثنين، عملنا نوع من التفاهم الأولي على بعض النقاط الخلافية على أن يستتبع البحث فيها مع باقي الكتل النيابية بالمجلس النيابي.
1: نعم.
0: هون طلعت صرخة البعض أنه رئيس الجمهورية وهيدا الاجتماع.
1: أوكي.
0: وتشريع وما تشريع. بعد منا صار في لقاء عند دولة الرئيس الياس أبو صعب. هذا اللقاء أنا كنت مدعو عليه. أنا ما رحت على هذا اللقاء مع كتلة القوات اللي قاطعت
1: والكتائب
0: والاشتراكي والكتائب، هتلت كتل، وأنا كنت عم مثل النواب السنة بهذه اللقاءات.
1: ليش ما رحت عليه؟
0: ما رحت عليه تحت مبدأ أنه الشروط اللي كانت موضوعة ما قبل الذهاب عند رئيس الجمهورية بقيت هي ذاتها وما في أفق للنقاش. ونحن بنعرف أنه خصوصي ما يتعلق بالمادة الخامسة أنه الإصرار على أنه تكون كما هي مثل ما وضعت بالجلسة هي
1: اللي هي المادة الخامسة بتحكي عن الأحكام المبرمة؟
0: بتحكي عن أنه عن الأحكام المبرمة.
1: طيب ليش أصريتوا على الأحكام المبرمة؟
0: نحن هاي المادة أنت اليوم عم تعمل مادة عم تقول كانت 12 سنة انرفعت لل 14 سنة وعم نقول الناس هالموقوفين لازم يفلوا من دون قيد وشرط إذا ما كانوا محاكمين. الالتباس اللي صار إنه أنت إذا ميز حكمك وعندك حكم بدائي
1: مثل الشيخ أحمد الأسير
0: هل
1: ما بيستفيد من هذا عفوا لأنه ميز
0: هل بالقضاء يحسب موقوف أو محكوم؟ تبين إنه هناك اجتهاد، هذا الاجتهاد يحتاج إلى توضيح بالنص. لما ما بتقبل توضح بالنص يعني أنت فعليا شو بدك تعتبرها أنه محكوم لحتى تخلي كل هالمجموعة ما تطلع من الحبس بالوقت أنه هول كلهم حيطلعوا ليرجعوا يتحاكموا. ما في أحكام ميزة لإلهم، يعني أحمد الأسير أو أي شخص، أنا مش عم بحكي بمطلب شخصي، أنا عم بحكي بملف كامل بدك تتعاطى معه بشفافية. هالملف في ناس موجودين بقلب الحبس هلأ ما عندهم أحكام، بيطلعوا بيصدر حكمهم بيرجعوا على السجن بيكملوا محكوميتهم. بعدين اليوم نحن شو المطلوب منا؟ انه القضاء يصدر حكم على اي مواطن لبناني، لما بيصدر حكم وبيروح بينفذ هذا الحكم نحن بنحكم عليه بعد ما ينفذ حكمه انه لا ما في يرجع لحياته الاجتماعية وحياته بين أهله وناسه بالوطن بعد ما يكون راح نفذ عقوبته غيره ما حدا.
1: شو وصلتوا على عملية؟ وصلتوا أطحتوا بهذا القانون كل الناس اللي كانوا مفروض يطلعوا
0: فعليا.
1: أنت بالاتصال بينك اللي عمله الرئيس نواف سلام معك ومع الرئيس أبو صعب، أنت ما قلت له اللي انعمل إنجاز؟
0: أنا أثنيت.
1: شو صار؟ أنت تحت ضغط الشارع؟
0: لا لا لا
1: أطحته بكل شيء عمل.
0: لا يا أستاذ مرسل، أنا أثنيت على كل شيء عمل باللقاء عند دولة الرئيس الياس بوصعب، وهون بتوجه بتحية لأنه
1: يقال أنه نفس النص اللي قبلته فيه
0: كمل.
1: عند الرئيس كان تحت هو ذاته.
0: خليني كمل أول شيء.
1: إيه أو لا،
0: أول شيء اللي صار عند الرئيس بما تعلق بالمادة الخامسة ما كان في قبول من النواب السنة عليه. خلينا نكون واضحين ما كان في قبول، كرمال هيك رحنا على تفاوض لنجيب نتيجة أحسن. وهون أنا بتوجه بتحية لزملائي النواب اللي نزلوا تفاوضوا مع دولة الرئيس بوصعب، عملوا نتيجة متقدمة بما يتعلق بالمؤبد، جابوا نتيجة أفضل.
1: أوكي.
0: وبما يتعلق بالمادة الخامسة كان اللي أرسل لإلنا واضح أنه هذه المادة تطبق من دون أي قيد أو شرط. لما فتنا على الجلسة اكتشفنا أنه هذه المادة موجودة بنص القانون على عكس ما زملائنا خبرونا، سألناهم قال نحن متفاجئين مثلكم. وهيدا النقاش صار بالداخل، منكون نحن اللي طيرنا القانون ولا اللي اتفق مع زملائنا على مادة وصلت لكل المرجعيات السنية السياسية والدينية ووافقوا عليها وغيرها بقلب نص القانون بقلب الجلسة؟ مين بيكون طير القانون؟
1: مين زملائكم؟ اشرحني مين؟ أنا عم بسألك مين زملائكم؟ خي نبيل بدر سني؟ بلال حشيمي سني؟
0: طبعا.
1: طيب هودي لهم علاقه باللي تم التوافق عليه مع الياس ابو صعب؟ ايه او لا؟
0: اربع نواب.
1: ايه
0: كانوا اربع نواب
1: عظيم،
0: بس توافقوا على عكس الماده اللي هو حطها.
1: طيب هن قالوا المصلحه يمشوا ضد مصالح الطائفه؟
0: طيب في اسالك، لا توافقوا على عكسها. ما إيه؟ استاذ مرسال طلع زميلنا عماد الحوت امبارح إيه؟ على منصه اعلاميه وقال انه توافقنا على الماده من دون قيد وشرط، وفي جينا على الجلسه لقيناها مغيره.
1: أوكي.
0: اذا هيدا احد الحاضرين الاجتماع عم يقول لك توافقنا على هذه،
1: شو عم بتقلي هون؟ مين ضغط للإطاحة لكن
0: انت بتسألوا لدولة الرئيس؟
1: انت عم بسألك
0: يعني انا عم بسألك اذا نحن طلعنا
1: شو مصلحة اليوم الثنائي او الياس ابو صعب بالإطاحة بجلسة؟
0: اذا طلعنا عند رئيس جمهورية ايه؟ ووضع إطار للعلاقة مع الجيش على مبدأ التحفظ وعدم الاعتراض،
1: نعم،
0: ونزلوا زملائنا عند دولة الرئيس الياس ابو صعب توافقوا معه.
1: هلا الرئيس ابو صعب عم بيقول النص نفسه ما تغير شيء ابدا.
0: طيب انا بقول لك شغله، مش دولة الرئيس عم يقول هيك، انا عم اقول لك تفضلوا مين هون بالبروجرام ياخذ النص الفيديو تبع الزميل اللي كان حاضر الاجتماع ويحطوا، خلي يحضروا كل اللبنانيين. طيب. ويشوفوا
1: زميلنا برايك امر طبيعي دكتور حطيت يتم التشريع قياسا على الطوائف؟ هاي الطايفة بدها هالشي وهالطايفة بدها هالشي هالحزب بده هالشي وهالحزب بده هالشي. شو هالدستور والقانون الاكارت يعني؟ شرح لي بس.
2: أول شيء الدستور بلبنان ما فيه، لأنه أكثر الانتخابات تيجي تعديل الدستور لمرة واحدة.
1: نعم.
2: ومن عند عيده لمرة عظيم. واحدة ولم يعمل بالدستور لمرة واحدة.
1: أوكي.
2: كله لمرة واحدة. قانون العفو وبقية القوانين تأتي إما على مستوى الطوائف والمذاهب أو على مستوى الأشخاص بالشكل. أعطي مثال
1: حلو بس هذا القانون العفو مثلا. أيه. تخيل مثلا كيف تم تصنيفه للأسف.
2: ألا. بدي قانون العفو
1: إسلام سنة إرهاب. أيه. مسيحيون عمالة شيعة مخدرات. تحبوا هالتوصيف
2: وبقية
1: تحب هالمعادلة؟
2: لا وبقية الطوائف الجريمة العامة.
1: نعم.
2: أطلع لهم حصة. أيه. كمان عن البقيين.
1: نعم.
2: أول شيء قانون العفو بدي بشيء وانتهى بشيء آخر.
1: نعم.
2: قانون العفو بدي مثل ما تفضل أستاذ أحمد هو كان ملف سياسي أمني لا له خصة لا بالتكفير ولا بالعفو.
1: عظيم. يعني بتوافقوا أنه تم تسييس بعض الملفات؟
2: ملف سياسي أمني.
1: عظيم.
2: إجا بناء لطلب أنه بعد سقوط النظام بسوريا والنظام السوري الجديد طالب بالموقفين السوريين اللي كان عندهم معارضة سياسية.
1: نعم.
2: استرد جزء منهم، فقام بعض الأطراف اللبنانية اللي ناصر
1: الثورة السورية.
2: إيه؟ أنه أنت أخذت الموقفين السوريين، نحن ناصرناك وجينا قعدنا بالحبس.
1: حق نعم أم لا؟
2: حق. قامت الدولة اللبنانية لتصويق هذا الأمر أو إخراجه بالمعطى القانوني فاتت بالعفو. هالعفو العام أصلا خطأ أن يقال عفو عام. ليش؟ لأنه العفو العام اصطلاحا هو إنهاء مرحلة من الحروب. يعني بلبنان صار في عفو عام ب58 بعد ثورة
1: تؤشر عم تخلص عم تختم مرحلة سياسية.
2: المرحلة السياسية اللي قال عنها خلصت بال2005 الذي كان يحكم القضاء ورئاسة
1: بس الحكومة. هو قال لك الأزرع بالمحاكم بقيت هي نفسها
2: الأزرع، لكن الرئيس الحكومة سواء من الرئيس الحريري للرئيس مئات لبقية
1: الرئاسة يدخل كل حكم.
2: لا، في هون كان في موضوع سياسي للموقوفين الإسلاميين. الآن الموقوفين الإسلاميين كانوا بثلاث مناطق، هي طرابلس وصيدا والبقاع. هاي اللي جمد موقفهم ومحاكمتهم، مش الشيعة جمدوهم، في سلطة سياسية الشيعة شركاء فيها، لكن السلطة السياسية مجتمعة. الآن الخوف أن يتم حشر الشيعة أنهم هم الذين أوقفوا هذا المشروع. لا. تحت عنوان أنه فتنة مذهبية سنية شيعية.
1: ليش ما أنتوا السلطة طايفتكم كمان بتستفيد؟
2: لا أصلاً هذا
1: يعني
2: أصلاً هذا عفو العام شو جاب المخدرات للموضوع السياسي؟ الحكومة عملت تشريع هذا القنب الهندي الحشيشي سنة 2020، كيف الآن عم تعمل جرائم مخدرات؟ كانت لما أقرت قانون المخدرات
1: خليني
2: تعمل المخدرات.
1: خليني أسألك، أنتم ما سمعتوا من الرئيس عون أنه الورقة بعبدة لا تخرج أحمد الأسير من السجن؟
0: أنا يعني حاسس المسار تبع هذا الملف وكأنه نحن عملنا قانون عفو عام لنطلع أول شيء الشيخ أحمد الأسير.
1: أوتر
0: بس فعليا الحقيقة مش هيك.
1: نعم.
0: الحقيقة أنه هذا الملف نحن قدمنا اقتراح القانون لأنه في مظلومية وقعت على شريحة معينة من اللبنانيين ضمن كل الموقوفين بسجن رومي، وهذا باعتراف كل الكتل البرلمانية بالمجلس
2: النيابي. أحمد شغلي عن إذنك، انت عم تقول في موقوفين مظلومين، صحيح في موقوفين مظلومين بس في موقوفين لهم جرم. اذا انت بدك تاخذ العداله في عيله للمسجون بس في عيله الذي قتله هذا المسجون في له عيله وفي له اسره. العداله لا يمكن ان تعطي عفوا لذلك القاتل لاعتبار له خاصة بأمنه الاجتماعي وما تعطي العدالة للمقتول. طيب. أيضا العدالة لازم تكون متوازنة بين الاثنين.
0: هيك هيدا القانون استند على قاعدتين، العفو والاستثناء. لو الكلام هيدا لو هيدا الكلام كلام صحيح كان هذا القانون بيكون قانون بمادة وحيدة عفو عن كل المساجين، إنما الاستثناءات اللي بلشت بالمجلس العدلي ووصلت لقتل العسكريين وحطينا فيها ضمن قانون الإرهاب ومشينا على المخدرات وكملنا على الآثار والبيئة وغيرها كتير من القضايا، هيدا بيدل على أنه نحن المشرع عم يقول أنه أنا اليوم لما عملت استثناءات كرمال شو؟ كرمال ما أعفي عن أي حدا ارتكب جرم معين كبير إلا ما ياخد جزائه، ولكن أنا وين عملت له تخفيض بهذه العقوبة. ليش؟ كرمال انظر بالعين الأخرى لمين؟ للي هن حكموا واللي ما تحكموا وهن مصدومين بهذا الملف، وهن كتار من نقلة.
1: هند صعيب سمعته يمكن قبل ما تجي على الهواء لخيا شهيد استشهد بظهر بمخيم نهر البارد. شفتك بتوتره وغضباني على الشيء اللي عم بيقوله الاستاذ احمد. تفضلي هند بس بشكل محترم مثل ما عودتينا دائما انت استاذ الجمعيه. تفضلي.
3: انا اخته للمغوار توني صعيب يلي انشل باحداث نهر البارد ومن ثم توفى من سنه ونص بعد 17 سنه ومعه العيله كلها استشهدت.
1: سمعك قبل
3: وعقب على كلامك كونك يا حضره النايب انت بتمثل هذه الامه مش أول مرة بيصير في اقتتال بالداخل مع الجيش. هل يوجب أن يكون في فئات يا سعادتك إذا بتطلع فيه والله حلوة مني بشعة
1: هو حاج
3: بس ما بفتق يعني شي بيخجل يعني جاي الدافع
1: فيك تبرم الكرسي بس
4: لا لا طلع
3: جاي الدافع
1: أنا حابر معك أهم شي ما تبدل كرسي
3: جاي الدافع
1: أو موقعك تفضل
3: جيد أنا مع العدالة المنصفي طبعا بس ماني مع وطن عم يذبح العدالة وعم بيعلق مشنقتها ماني مع وطن لا ينصف العسكري اللي هو ركن الوطن. لماذا كونك تمثل الأمة السنية وأنا أهل السنة والشيعة أنا مفكرة وأصل إلى كل الطوائف أحبائي بكل لبنان بس أنا عم قلك لماذا كونك تمثل هذه الأمة لماذا يوجد لماذا تسمحون أو بالأحرى لا تسمحون ليش موجودين هؤلاء الفئات الذين يسعون دوما يطلعوا عن الدولة أو يعصوا الدولة ومش أول مرة هؤلاء الفئات ما رح أقول الإرهابيين أنا ما بدي صنفهم هؤلاء الخلايا النايمة بتندد بالدولة بمهامها بأدائها لماذا متابعين ملفات الجيش من الضنية كنت صغيرة أنا وصولا لعبرة وصولا إلى نهر البارد بس نهر البارد ترك بقلبي حسرة كبيرة وطبع كل أيامي ولون ووشح حياتنا بالأسود بعد ما انه الدولة وشحتنا بالاسود
1: شو عم تطلبي منه للاستاذ احمد؟
3: انا عم بطلب منه عم بطلب لماذا هذا الحضور؟ ليش هذه التكتلات بعدها عم بتحارب الجيش؟ هذا اللي عم نقوله
1: هذا انطباع كتير مهم اخدينه الناس انه انتم واقفين بوجه المؤسسة العسكرية ولذلك تم استغياب
3: شو عندكم تجاه هذه المؤسسة العسكرية؟
1: لذلك تم استغياب بعض الاجتماعات الاساسية ممثلين عن قيادة الجيش لحتى ما تاخذوا رأيهم جواب سريع
0: لا
1: مش بفوت على موضوع
0: جواب سريع اول شيء الله يرحم كل الشهداء من دون استثناء ثاني شيء ضويتي على الاشكاليه مع المؤسسه العسكريه وحصرتيها باحداث معينه رغم انه الاحداث اللي حصلت مع المؤسسه العسكريه هي بكل المناطق اللبنانيه من دون استثناء هي اثنين ثلاثه تكلمتي عن اشكاليه مع الجيش بالوقت السنه هم من وقفوا إلى جانب الجيش بنهر البارد وإذا بدك أعطيكي معلومة أهم أبنائنا وبيوتنا بعلم القيادة العسكرية كانوا كلياتهم مجعبين وحاملين سلاحهم وعم يقاتلوا إلى جانب الجيش وهيدي تأكدي منها بالقيادة العسكرية اثنين الأحداث اللي كانت عم تحصل بكتير مطارح انت وكثير من اللبنانيين خليني اكمل سمعتك اذا بتريدي خليني اكمل انا قطعتك
3: الخطاب
0: التكفيري تخليني الخطاب التكفيري
1: ثانك يو خلص في عندي مسائل ثانيه
0: الخطاب لا بدي جاوب هيدا
1: كثير
0: الخطاب التكفيري ما بيرمز له شخص وشخصين وعشرة من طائفة اللي بيرمز له هن المرجعيات الدينية والسياسية والمفكرين والإعلاميين والمثقفين داخل هذه الطائفة نحن أولاد الدولة ونحن تحت كنف الدولة ونكاد نكون الطائفة الوحيدة التي استلمت مناصب في لبنان وما كان عندها ميليشيات الطائفة الوحيدة في لبنان اللي ما رفعت سلاح بوجه أخوها اللبناني من أي طائف إن كان الطائفة الوحدة بلبنان لما تغير النظام السوري وقلب النظام ما استقوت على الداخل وعلى شريكها بالوطن بلبنان مدت إيدها أكتر واللي بدي قلك إيه لقلك أنت وتأكدي ما لح نكون إلا خلف الجيش اللبناني ومشكلتنا محصورة مع المحكمة العسكرية وليس مع الجيش اللبناني الجيش اللبناني ما حدا بيناور على منائبيته لا أنا ولا غيري ولا اللي أكبر مني
1: طيب. اليوم نحن هون تأختم الموضوع قبل ما فوت على المداخلات ونحكي شوي بموضوع الحزب والسلاح والتفاوض. لوين رح تخلص مسألة العفو؟
0: أنا اللي بدي أقوله خيرا فعل الرئيس بري أنه أجل الجلسة. أول شيء ما عنا أدنى شك بحكمة الرئيس بري بإدارة هذه الملفات. أنا اليوم بشوف أنه المطلوب أنه الرئيس بري يرجع يكمش هو زمام هذا الملف وإدارة هذا الملف.
1: كيف يعني؟ إدارته ما بدك أنه الياس أبو صعب يتدخل فيه؟
0: لأنه إدارته كانت إدارة خاطئة، ونحن الطائفة السنية بقضة وقضيضة حريصة أكثر من أي حدا وأكثر من قبل على أنه العفو العام يستمر ويطلع، لأنه في كثير ناس مظلومين، ولأنه الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الداخلية كانت واضحة أنه عملية الاكتظاظ بالسجون لح تنفجر ولح تكون قنبلة موقوتة أمام الجميع، ونحن بيكفينا أزمات بهذا البلد، والمفروض أنه هذا الملف يتعالج بأفق وطني، ونحن منراهن على الرئيس بري بهذه القضية مثل ما راهننا عليه بقضايا أخرى.
1: راح أتوقف مع بريك، بعد بريك مباشرة إضاءات ليام هنا ومنخفي بموضوع التفاوض وسلاح حزب الله.

0: الحر.
1: البصمة القريبة ع بصمة الإنسان. شي مرة نحن بصمين بالمعنى الحقيقي؟ أكيد. ومعلوم إنه بصمة الإنسان فريدة من نوعها، ما هيك؟ طيب شو رأيك إنه الإنسان في بصمة لحيوان تشبه بصمته؟ حتعرف إنه من بين الحيوانات كلها أقرب بصمة لبصمة الإنسان هي بصمة الكوالا. أكيد في بصمات غيرها بتشبهنا، هي بصمة الغوريلا أو حتى الشمبانزي. بس إذا بدنا نروح أبعد من هيك منقول إنه كتير حيوانات قريبة منا بكم شغلة، مثل القصص يلي بتنحكى عن قرب الدماغ البشري من دماغ الدلافين، مش بكل شيء أكيد، إنما بكم خاصية فقط لا غير.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. بلا رحمة.
1: مع انتقال المفاوضات المباشرة إلى مسار أمني بموازاة السياسي، هل تكون السلطة ومعها الجيش تحت الاختبار؟ وهل تعدل خطة حصر السلاح؟ وكيف سينفذ حزب الله تهديداته ضد من اعتبرهم المفاوضين العملاء؟ وبين أمريكا وإيران، هل من جولة ثالثة؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع العميد المتقاعد خالد حميدي.
0: بلا رحمة مع دونيز رحمة، السبت 10 الصبح على

0: مرة جديدة بيثبت الاغتراب اللبناني حضوره على الساحة العالمية، حيث تم تعيين المهندس الزراعي وابن أبلح البقاع كريستوفر بسايبس مدير لأكبر مزرعة مطاط بالعالم من حيث المساحة والإنتاج.
1: أنا اليوم مسؤول عن 2000 موظف. نحن بننتج وبنشتري وبنعمل أبحاث بالرابر بكل ليبيريا. مساحة المزرعة باللبناني 440 ألف درهم. أكثر شيء عانالي وقتها أخذت هالبوزيشن هيدا أنه الواحد بيقدر يوصل للعالمية انطلاقاً من فورماسيون جامعية ومدرسة محلية لبنانية. سو هيدي شغلة أنه لكل الشباب ولكل تلاميذ لبنان أنه في عنا نحن كتير مقدرات بلبنان وبلاتفورم نقدر ننطلق منها لوين ما كان بالعالم، ما في حدود.
0: بأكد هالنجاح مجدداً قدرة اللبنانيين على الوصول لمواقع قيادية بارزة وترك بصمة واضحة بأهم الشركات العالمية.
2: شكراً ليا مهنا. إضاءات بالواقع وردني من دولة الرئيس أبو صعب بيان، بس بعده عم يكتبوا ردع كلامك. بتفضل تسمعه كامل أو تقطيش؟
3: يعني هلأ إذا
2: ولا خلص. مؤسف أن أكتشف أن زميل أحمد الخير يتكلم بلغتين. بعد الاتصال الذي جمعني به رئيس حكومة كان كلامه إشادة بدوري وشكرني وقال كلام كثير، ورئيس حكومة شاهد على هذا الاتصال. ثم أتى إلى مكتبي بالبداية جلسة وقال جميعنا سيصوت وفق ما توصلتم إليه وأن هذا أفضل ممكن، وشكرني وقال سيعاود شكري أمام الإعلام وأنا اليوم أشكره على وفائه بكلامي.
3: تمام. أول شيء
2: المشكلة محصورة بإضافة كلمة حكم مبرم بدل حكم، وهذا ما أبلغوني الكتل الأخرى عدم موافقتهم عليها. أنا أدير الجلسة فقط ولا أحد يجبر النواب على أي شيء، وأحمد صوت على كل شيء.
3: أول شيء يعني
2: أطلعت بلا وفاء وحتى ما نستعمل تعبير تاني ومش صادق.
3: أول شيء يعني للأسف أنا كون محل دولة الرئيس ما بحط حالي بهذا الموقف.
2: ليه؟
3: لأنه مني مضطر التزم بموقف أمام النواب وبالجلسة أني غيره وأطلب منهم أنه يصوتوا معي على العمياني. نحن مشرعين ونحن منا موظفين عند الياس بو صعب ولا عند غيره. هي أول واحدة. اثنين الشباب اللي النواب اللي كانوا مجتمعين مع دولة الرئيس هن اللي طلعوا حكيوا الحقيقة، مش أنا اليوم عم بتنصل وعم باخد دور غير دوري. اللي كانوا موجودين معك يا دولة الرئيس هن اللي طلعوا مبارحة على المنصات الإعلامية وقالوا أنك أنت اتفقت معهم على مادة ومن ثم غيرتها بقلب الجلسة. بعدين نحن لا أنت مننا ندل نكذب الكذبة ونصدقها. نوصل لمحل نكذب الكذبة ونصدقها، أو حدا يطلب منا نكذب الكذبة ونرجع نحن كمان منصدقها. نحن صادقين، موقفنا موقف، اشتغلنا معك بصدق وبإخلاص وكنا حريصين على أنه العفو العام يمر. نحن ما بنقبل حدا يحكينا لا بهاللغة. وأنا بقول لك دولة الرئيس المنصات تقيتك خليك ملتهي فيها أحسن. الكتابات اللي عم تكتبها واللي عم تنشرها فعلا بتدل على روحيتك وعلى أخلاقك الوطنية. واللي بده يرد بده يسمع هيك رد. ما تعودنا نوطي راسنا لحدا بهيدا البلد الا بالحق وتحت كنف المؤسسة.
2: هلا بدها روح، مش عم تحرر القدس. هلا روح
3: يلا
2: توطايه راس وتعليه راس. روح كأسس احمد. روح بولا. مساء الخير.
4: مساء النور استاذ مارسيل.
2: كيف سيواجه حزب الله المسار الامني المستحدث في واشنطن؟
4: نعم، لم يتمكن حزب الله بعد من استيعاب صدمة الإعلان اللي تم من واشنطن الأسبوع الماضي عن استحداث مسار أمني ينشط إلى جانب المسار السياسي تكون مهمته تسهيل وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق العسكري بين لبنان وإسرائيل. فالحزب اللي يهاجم يوميا التفاوض السياسي يرى بقرار لبنان الرسمي سلوك مسار تنسيق أمني مع إسرائيل محاولة لحصاره وخنقه، فكيف قد يواجه هكذا تطورات؟ يدرك الحزب أن قطار التفاوض المباشر بكل أشكاله انطلق، وأنه لن يتوقف بظل دعم معظم القوى السياسية له سواء بالعلن أو بالآداء ومن تحت الطاولة، نتيجة قناعة الأكثرية أنه الخيار اليوم هو بين السيء والأسوأ، والبديل عن التفاوض هو تعميم تجربة الأرض المحروقة بالجنوب على كل لبنان. وليس خافيا أن الحزب يعد عدة سيناريوهات للتصدي لمحاولة خنقه في حال خلص المسار الأمني لخطة عملية لنزع السلاح، على أن يتدرج بالتصعيد فيبدأ بتحريك الشارع سلميا من دون استبعاد لجوءه بمراحل لاحقة لخوض مواجهات عسكرية مباشرة في الداخل لحماية سلاحه، خاصة في ظل الحديث عن احتمال تشكيل فرق خاصة تدرب وتمول لإنجاز هيدي المهمة. وبيبقى تعويل الحزب على صفقة إيرانية أمريكية تؤمن له مخرج لائق من خلال صيغة معينة تسمح بالحفاظ على جزء من سلاحه بإطار استراتيجية أمن وطني أو غيره، أو تعطيه مكاسب بالنظام في حال لم يكن هناك من مفر لإنهاء جناحه العسكري. لذلك فإن المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من التوتر السياسي وربما الأمني، وهي بحسب مصادر رسمية قد تكون المرحلة الأصعب والأشد حساسية، ما يستدعي شد الأحزمة والاستعداد لكل السيناريوهات.
2: اف خوفتنا بولا. دكتور حطيت، شايف هذا، شايف هذه السيناريوهات؟ يعني حزب الله قدام مأزق أساسي في اجتماعات أمنية، حكيت عن سيناريوهات ممكن توصل إلى مواجهة على الأرض.
5: بعتقد انه يعني تبسيط ان حزب الله في مأزق، انا برايي انه لبنان وكل شعبه وطوائفه في مأزق. اليوم اللي صدر عن الإدارة الأمريكية بعقوبات،
2: عمل بيان حزب الله هلا
5: على اللي بفهم انه يعمل عقوبات ضد حزب الله، الان تطور ان يكون هناك عقوبات ضد حركة امل، الان تطور الأسوأ كمان حركة امل هي ثنائية مقاومة
2: الى عناصر في
5: اجهزة امنية لبنانية. هذا يعني أن الهجوم الأمريكي لا يطال المقاومة التي تقاتل إسرائيل، وإنما تحاول وفق ما استعمل بعض السياسيين تطهير الإدارة اللبنانية من جهة معينة بالمعطى المباشر من الطائفة الشيعية. بمعنى إذا كان جهاز أمني تتدخل دولة أجنبية لتقول أن هذا مسموح أن يكون في هذا المركز وهذا غير مسموح، معنى ذلك أن التعيينات ليست في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب وإنما في الخارجية الأمريكية. كيف يمكن أن تطمئن كلبناني مهما كانت طائفتك أن يتم إدارة البلد على المستوى السياسي والأمني والإداري والتعيينات من الخارج؟ وبالتالي الآن نحن أمام مرحلة صحيح ساخنة. ليش؟ لأنه الآن طائفة بأكملها وليس حزب الله، والدليل أن كل شيعي الآن محاصر إما بتهمة الإرهاب أو بالمال، حتى على مستوى النزوح محاصر. طيب في عمل عسكري حرب لم يشهدها الشيعة منذ 1948، وحصار مالي وحصار إداري سيتطور بحيث أن كل ضابط شيعي سيتهم أنه مع حزب الله طالما أنه لا يقاتل في حزب الله ضد حزب الله، وسيتطور كما تطور ضد قائد الجيش الذي رفض الصدام نتيجة وطنيته وحرصه على السلم الأهلي. تمت المطالبة بإقالة قائد الجيش الماروني، وبعد غد إذا كان هناك ضابط سني أو ضابط من أي طائفة درزي لا يريد الصدام مع المقاومة سيتم إقالته أو وضعه تحت العقوبات. الآن نحن أمام مرحلة ساخنة، لأنه الورقة الوحيدة والأخيرة قدام الأمريكي والإسرائيلي هي الحرب الأهلية. المطلوب يعني المطلوب بالمعطى الشيعي، سأتكلم بصراحة، بالمعطى الشيعي رح يكون الجواب مثل ما عملنا 15 شهر و20 شهر وسنصبر سنين، لن يكون من أي شيعي أي شرارة بالحرب الأهلية، لأنها مقتل
2: للشيعة ومقتل. لكن رح تسكتوا؟
5: لا مش رح نسكت.
2: شو رح تعملوا؟
5: هناك تقييد للحركة للأمريكيين. الآن الأمريكيين بيصرحوا بيمرحوا بلبنان على المستوى السياسي، على المستوى الأمني، على كل الإدارات. الشيعي لن يطلق أي رصاصة باتجاه أي لبناني، لكنه يمتلك الحق والحرية أن يطلق الرصاصة ضد الإسرائيلي وضد أي تدخل أجنبي يحاول أن يأخذ منه حقه بالمواطنة.
2: ضد الأمريكي مثلا؟
5: ضد الأمريكي، ضد أي حالة. وهناك تجارب سبقات،
2: يعني شرعت استهداف المصالح الأمريكية.
5: مش مسألة مصالح، في تقييد للحركة. الأن هناك حرية حركة للأمريكي،
2: كلام كثير مهم وخطير، بس ما بتعتقد
5: المسائل.
2: ما بتعتقد موحى انه انت بطلت عم تستهدف هون مجموعات، صرت عم تستهدف طائفة، في اشخاص بهذه المؤسسات الامنية انت فت عليها، انت تستهدف ايضا هذه المؤسسات. عمل عمل عمل
5: لا شكلت لواء خاص، عزلت الجيش اللبناني الوطني وبدها تعمل جيش لحد اخر، هذا بشكل صريح.
2: شو بقول لك هذا الموضوع؟
3: هذا الكلام لا شك انه اللي صار اليوم هو دليل واضح على تشدد امريكي بالملف اللبناني.
2: عظيم. تقبل انت يندق بالمؤسسات العسكريه؟
3: خلينا نكمل. هذا التشدد الواضح من الجانب الامريكي تقسم على ثلاث اقسام. اول شيء اخذ الجناح السياسي لحزب الله، اثنين جرب ياخذ بعض حلفاء حزب الله، ثلاثه جرب ياخذ بالمسار الامني بعض الاشخاص اللي بيعتبرهم على تعاون مع حزب الله من الناحية العسكرية.
2: لا.
3: هلا هذا لا يبرر انه هذه العقوبات تسهل مهمة الدولة اللبنانية بالتفاوض اللي رايح عليه خلال ايام. اكيد مشان ننطلق من هون. ولكن اليوم شو الحل؟ فينا نحكي قد ما بدنا، وفينا نهول، وفينا نعيط، وفينا نقول الميدان، وفينا نعمل حروب اسناد واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، بس خليني اقول انا شو النتائج. هل هذه الحروب وهذا التصعيد،
2: ما حكيك على الحرب، هو حكيك هلا على النتائج اللي عم بيصير.
3: ما حجاوبك. ما الحروب
2: نتيجة شو؟
3: هي نتيجة شو؟ نتيجة انه اليوم في دولة اخذت قرارات بخمسة وسبعة اب انه نحن بدنا نسحب هذا السلاح، رجعت اخذت قرار باثنين اذار بحظر نشاط حزب الله، بالوقت اللي رحنا نحن بمرحلة جديدة على مساندة حزب الله بحرب اسناد جديدة بعد الحرب الامريكية الاسرائيلية على ايران. نحن طبيعي انه نكون بوضع متشنج ومتشدد بهذه المرحلة، لانه نحن عم نخوض حرب اكيد هيدا عدو. بالنسبة لإلنا هيدا عدو، بس بالنسبة لإلنا كمان بدنا نفكر على صوت عالي انه بعد ما هالحروب عطتنا نتائج الدمار والنزوح والاجتياح، والاسرائيلي صار بالداخل اللبناني وهجر 67.
2: خليني اسال سؤال، ما فيك تعمل كل هو. انت اليوم مش قادر توصل على وقف لاطلاق النار. انت اليوم شو بتقول له لهذا المواطن؟
3: حجوبك.
2: ان كان الجنوب المسيحي او الجنوب الدرزي او الجنوب الشيعي او السني،
3: السني.
2: يا حمانة اسعد حمدان هون من عندك من شبعة، شو بتقول له؟
3: تثبيت وقف اطلاق النار، هل ممكن يا استاذ مارسيل؟ دل عنا نحن كدولة بديل عن المفاوضات لا تثبيت وقف،
2: بس المفاوضات ما جبت لك وقت.
3: ولكن
2: شو عطتك حبيبي؟ هلا
3: خليني اجاوب. قل
2: لي
3: اليوم من 10 ايام كان في مباحثات واضحه على موضوع تثبيت وقف النار. هناك اسئله تحتاج الى اجوبه من حزب الله. السؤال الاول، هل اذا عملنا تثبيت وقف اطلاق النار يا استاذ مرسيل وتجددت الحرب الامريكيه الاسرائيليه على ايران، شو رح يكون موقف حزب الله؟ لا جواب. اثنين، اذا نحن جينا عملنا تثبيت وقف اطلاق النار، شو حيكون موقف حزب الله من بموضوع حظر نشاطه العسكري اللي صادر عن الحكومة اللبنانية؟ هل رح يوقف؟ لا جواب. السؤال الثالث والأهم، هل حزب الله سوف يتعاون مع الدولة اللبنانية والمؤسسة العسكرية لوضع إطار زمني لسحب سلاح حزب الله؟ هي أسئلة تحتاج الى اجوبه.
2: جاوبوا عليهم.
3: جاوبوا عليهم لتثبيت وقف اطلاق النار.
2: جاوبوا عليهم دكتور.
3: نحن مش عم نساعد الدولة، نحن ما عم نساعد
2: بس
3: الدولة.
2: انا اعطيني وقف اطلاق نار 24 ساعة
3: ومش عم برر للاخرين.
2: اعطيني 24 ساعة وقف اطلاق نار.
5: المفاوضات لما قيل من رئيس الجمهورية انه هل يلتزم حزب الله بوقف اطلاق النار، تم ابلاغه انه اذا التزمت اسرائيل وقف اطلاق نار شامل بدون تدمير الى اخره سيلتزم الحزب. الامر الاخر،
3: جاوبني على ايران.
5: ايران
3: اذا صار في حرب،
5: اذا صار بايران حرب، إذا وصار في التزام بوقف نار في لبنان، الحزب لن يتدخل إذا صار في حرب إيرانية أمريكية.
3: تمام.
5: المسألة الثالثة، ببيان رسمي من حزب الله يقول أن كل ما يتعلق بالسلاح وكل التركيبة اللبنانية هذا شأن لبناني، مستعد أن أكون بتفاوض مع الطوائف مع الدولة مع كل الذي
2: بس امتى دكتور حطيت
5: امتى نزل البيان
2: بس انه امتى خي انا امتى اليوم شو بدي بهذا السلاح لامتى بدي ضلني حاطط هذا السلاح يا دكتور
5: الان انا بدي افترض انه السلاح
2: شو عتاني سلاح يا دكتور انا زعلان مثلي مثلك انا الجنوب تمت استباحته وصولا لنهر الليطاني هذا السلاح ما ادى مهمته ما عتاني شيء
5: انا بدي اعمل فرضية ان السلاح لا يؤمن شيئا
2: طيب
5: صبر حزب الله طوال 15 سنة مع الطائفة دفع 1000 شهيد وجريح وهو مكتف على اساس الدولة بالمفاوضات علها تجرب جربت ما انا مش عم احط الحق على الدولة ما جربت
2: بس يا دكتور كان عندي 5 نقاط محتلة
5: خمس
2: هلا رح نسمع مع الوزير عامر بصار صرنا ب20 مليار دولار مع نص الجنوب تحت الاحتلال
5: انا بدي اسال سؤال هل السيدة العذراء اللي خليها الجندي الاسرائيلي تدخن بتمثيلها كانت عم تقاوم اسرائيل
2: دكتور
5: هل السيد المسيح كان عم يقاتلها ليحطم التمثيل
2: كل اسرائيل الكل يرفض هذا الامر
5: اسرائيل دوله عدوه
3: دكتور بس خلينا ننطلق من ثابته اساسيه اليوم اسرائيل هي مش عدوه للشيعة هي عدوه لكل الطوائف
5: انا عم اقول لك مش عدوه لإلي عدوه للكل
3: طبعا ولكن
5: للمسيحي والسني والدرزي والشيعي اللي كل حر
3: انا وياك بدنا نفكر على صوت عالي هذه الدوله هل عندها أفق لأي حل غير المفاوضات ورئيس الجمهورية لما أخذ قرار يروح على المفاوضات هل هناك من فريق يستطيع الضغط على إسرائيل أكثر من الأمريكي
5: أستاذ أحمد ما حدا قال من الشيعة رح أحكي بالوضوح كمان مش الثنائي فقط كل الشيعة ليسوا ضد التفاوض كان عندهم إشكال واحد أنه التفاوض المباشر هو اعتراف بدولة الإجماع العربي ما اعترف بعد كله بإسرائيل عندنا قانون بمجلس النواب يجرم العلاقة مع إسرائيل قلنا بالتفاوض غير المباشر ومستعدون إذا كانت الدولة تستطيع بالعكس بتشيل حمل عنا لكن تجربة كل الدول العربية والسلطة الفلسطينية وتجربة الدولة اللبنانية الآن أعطت كل ما تملك شو بعد عند الدولة؟ ما عندها شيء وقصة الماء ما خلوه يصلحوه ما عملوا جثمان جريح لصحافية اليهودي لا يستطيع أن يعطيك شيئا إلا بالقوة نحن كل اللي عم نقوله إنه هل ما تبقى لدينا من قوة يصير في تنسيق بين الدولة والمقاومة على هذه الدولة تمسك بجزء من ورقة بعصاية بمسطرة مدرسة وتروح تفاوض إن لم تملك بعض قوة الإسرائيلي مش رح يعطيك شيء
3: استاذ مرسال
5: نقيم المشكلة دكتور. بين الدولة والمقاومة ونجمع كل هالأوراق الضعيفة التي بأيدينا ونروح على التفاوض غير المباشر
3: تمام.
5: بس إذا أنت اعترفت بإسرائيل وعطيت الأمن وعطيت شو ليش بدها
2: جواب بسرعة لأنه خلص وقت بدي أخذ
3: نحن, نحن بهدنة 49 كانت مع إسرائيل ولا لا
2: نعم
3: كم سنة من السلام عايش لبنان لحين دخول منظمة الفلسطينية منظمة التحرير على لبنان لحتى هذه الهدنة
5: من دخلها الدولة دخلها مش الشيعة
3: هي خلينا نكمل مش عم نحكي انه الهدنة
2: أوكي.
3: الهدنة ممكن ان تعطي نتيجته والتفاوض ممكن ان يعطي نتيجته للبلد التعاون مش مطلوب من الدولة التعاون مطلوب من حزب الله تجاه الدولة لاعطاء فرصة لوضع اطار اتفاق بهذا التفاوض يحفظ كرامة الجنوب واهله وكرامة كل اللبنانيين لأن المواقف اللي حتى رئيس الجمهورية هي مواقف مطابقة بالمواصفات لمطالب حزب الله فإذا هي مطالب وطنية أم لا سؤال
5: إذا هي والمصالحة
3: إذا هي مطابقة هي مطابقة لمطالب حزب الله فهي وطنية
2: أنا بدي أدعي الوزير عامر بساط حطوا له كرسي الوزير بساط يفوت يقعد حد الوزير حد نائب أحمد خير عبيل ما تصير وزير هيك بيشركنا بالمسائل الخسائر الاقتصادية لهذه الحرب بنسمع رأيه معلش وبنشوف البايو بعد البريك نعم أستاذ شربل بدك تحكي معه أو بدك تحكي قرر أنت مع مين شربل قاعد الليلي بدك تحكي مع وزير الاقتصاد تحكي عن الترابي أو بدك تحكي مع أحمد الخير شو بسرعة بس لأنه في مارون
6: أكيد دكتور
2: لا.
6: انت عم تقول انه بدك حزب الله يقعد مع رئيس الجمهورية ليعمل
2: خلينا راح بسوا بالوزير عامر بساط دخلناك على السياسة
7: يا هلا
2: هيك حنورتك بالسياسة
7: ان شاء الله
2: اهلا وسهلا فيك دكتور عامر
7: شو اخبارك يا رفيق
2: اهلا وسهلا رفيق قلت له
7: لا ابدا
2: سمعت قلت لك قلت له رفيق قلت انا انت انت والرئيس نواف سلام وصديقكم الاستاذ احمد الخير
7: اكيد
2: فرقكما الياس ابو صعب تفضل مع
3: شو
2: اهلا مع الوزير
7: اهلا فيك
2: عم تسمع هيدا نقاش سياسي؟
8: ايه نعم
2: دقيقة أساتذة بدك كفي شربل تفضل
6: اوكي
2: بدك تسأله فرد مرة عن ترابي؟
6: معالي الوزير لا اقتصاد لا روح وصلنا عندك كثير واللبنانية
2: روح
6: اللبنانية ناطرينك ليقولوا لك انه اقتصادنا بالويل والاقتصاد يحو بالعناية الفيئة بالمستشفيات وناطرينك لتعطينا حلول
2: بس دكتور بسايد هو رح يعطيك الحل هلا منو جاهز
6: دكتور بسايد انت عم تطلع هلا وتجاهد ونحن نحترمك دكتور انه رئيس الجمهورية يقعد مع حزب الله ما صاروا اللبنانية عارفين انه حزب الله مقاومة غير شرعية بلبنان وكل اللبنانيين صاروا عارفينها كيف بدك يانا كيف بدك رئيس جمهوريتنا اللي نحن شايفين حالنا فيه وشايفين بحكومتنا اللي شايفين حالنا فيها نروح نقعد نحن وحزب الله وحزب الله عمل الحكومة ورئيس الجمهورية إرهابية وطلعنا عملاء هي أول شغلة دكتور حضرة النايب سؤالك موجه لك بدي إياك جواب صريح لقدام اللبنانية وشفنا شفافيتك وحديتك لو رئيس الجمهورية راعى التفاوض وطالب بالسلام للبنان هالكتلة اللي بتمثلها انت وعم تحكي عن اخواننا السنية هل حتصوتوا بالبرلمان اللبناني مع السلام مع الدولة الاسرائيلية نعم او لا
3: مين بدك يجاوب قبل
2: جاوب دغري لانه سؤاله سخن دغري طب تحضر جواب يلا يلا يلا يلا يلا يلا جواب
3: ليك
2: ايه او لا
3: صديقي اول شيء نحن موقفنا واضح وانا برايي موقفنا مطابق لموقف رئيس الجمهورية
2: يعني انه بتصوت على اتفاقية سلام هيك عم بقول لك شرب الان
3: نحن المفاوضات الهدف منا الوصول الى هدنه شبيهه بهدنه 49 مع بعض التعديلات للسنة بلبنان ليسوا مع المفاوضات وليسوا مع السلام ولكن مع السلم في لبنان
2: شو هاد
6: دائما بتحكونا بالدبلوماسي جواب دبلوماسي جواب دبلوماسي ليه ما عندهم الجرأة
2: خلص بعطيتك
6: مجال يا استاذ مارسيل بدنا الجرأة من هيك نواب عم يشرع بالبرلمان يقول نعم او لا
2: هي
6: بدنا السلام
2: قال لك لا
3: قلت لك انا مع المفاوضات ولست مع السلام
2: اسمع جواب اسمع جواب الدكتور عامر
8: لا انا بدي اخذها بتسمح لي من من من منظاري المنظار الاقتصادي بالنهايه ما حيكون في يعني الازمه اللي تكلمت عنها اول ما فتت انا أزمة اقتصادية عميقة وموجعة شرط مسبق لنطلع منها هو الاستقرار السياسي والاستقرار خاصة الأمني وهذا إذا بنضطرين نعمله من خلال مفاوضات مباشرة بدنا نعملها مفاوضات مباشرة
2: هيدا ما بيعبر دكتور عامر بس عفوا كثير مهم اللي عم تقوله بدك تعمل تفاوض وصل اتفاقية هدي ويكي من أكثر يعني أنت ما بتمشي كعامر بساط باتفاقية سلام
8: انا يعني ليك موقف
2: عامر بساط بغض النظر عن الحكومة
8: لا بالنهاية انا يعني مسؤول عن كلمة من خلال الحكومة ايضا موقف انه نقدر نوصل على نقطة السلام هذا موقف عربي يعني اخذناه نحن من 20 سنة مش من اول يوم ما اجى جديد
2: يعني انا اليوم اذا تلفلي السعودي او الكويتي قال لي ما تمضي سلام بانتظار انا امضي هيك عم تقول أنا أو بدك تقول لي إنه أنا بدي أنتظر مبادرة سلام العربية تعطيني جواب
3: بس سلام بيطل إجمالي العربي
2: في مين قال سلام إجمالي العربي؟
3: في مبادرة بيروت
2: رئيس جمهورية ما حكي بسلام إجمالي العربي
3: مبادرة بيروت بالعام 2002
2: رئيس جمهورية ما حكي بالهلا ما حكي
8: هناك شروط مهمة جدا بما فيها الانسحاب الكامل، عودة النازحين، السماح بالإعمار، عودة الأسرى كل هيدي طلبات بما فيها
2: هو وقف بالصف الاسرائيلي ناطركم انه يلبي لكم اياها قبل
8: بس هيدي دور المفاوضات استاذ
2: دور مفاوضات
8: مشان هيك بس يعني بنرجع بقول ما عندنا خيار اخر
2: تقارير
8: خيار
2: تقارير عم توصلكم حديث هلا هذه المفاوضات رح توصل على محل نعم ام لا انت قريب الرئيس حكومي ورئيس حكومي يقال انه مبعد شوي عن ملف التفاوض
8: لا مش مزبوط التنسيق بينه وبين الرئيس الجمهوري واضح وقوي يعني كثير جيد يعني نحن المفاوضات مسار طلباتنا واضحة جدا أول شيء وقف العدوان أهم شيء وقف العدوان
2: نعم.
8: ونعطى صورة واضحة للطلبات الأخرى بما فيها الانسحاب بما فيها عودة النازحين كلهم هم طلبات محقة وحنكون بس
2: عزيز.
8: بس مدخل لها وهذا ما بدنا ننساها المدخل لها كمان في دور ثاني اللي هو إعادة سيادة الدولة على كل على السلاح قرار الحرب والسلم المرافق والمرافق كلها يتهول بيجوا كباكج
2: تحت صلاحيتك مكتب مقاطعة إسرائيل كوزارة الاقتصاد
8: صحيح
2: خليني أسألك سؤال لإلك وبعدين بدي جواب من مع الوزير قبل ما أسمع أسئلة أنت اليوم إذا انطرح بمجلس النواب يعني وقف العمل بقانون تجريم التعامل مع إسرائيل تصوت مع أو ضد
3: شوف هيدا الموقف
2: نعم أو لا
3: هلا بالوقت الحالي
2: نعم ام لا
3: صوت ضد
2: ضد
3: هلا بالوقت الحالي بصوت ضد
2: انما اذا شو الكريتير تتغير رايك
3: النتائج المفاوضات هي اللي بتخلي الإنسان يتقدم خطوة إلى الأمام. نحن إذا أخذنا حقوقنا كلبنانيين بما يتعلق بكرامتنا وكرامة أرضنا وشعبنا وأهلنا بجنوب، ساعتها بنتقدم خطوة إلى الأمام.
2: أنت اليوم يعني إذا إجاك شكوى عندك كوزير اقتصاد على تعامل بتمشي فيها بتمشيها؟
8: قانون اليوم قانون الدولة واضح جدا هو مقاطعة إسرائيل، هذا في معاهدة
2: مقاطعة إسرائيل، وعندك نص وفدك اللبناني قاعد مع الإسرائيليين عم بيتعشى معهم يتغدى معهم، شو قصدك يا معالي الوزير؟
5: هذا مخالف للدستور.
2: مخالف شو للدستور؟ يعني رئيس جمهورية خون هنا؟
5: لا انتبه، الخيانة غير.
2: استعمل لي تعبير، ما تنقي لي كلماتك.
5: لا لا لا أنا
2: شو كيف توصف كيف بتوصف ارسال وفد لبناني الى اسرائيل الى واشنطن؟
5: وفد لبناني بتفاوض مباشر مخالف للقانون اللبناني ويطبق عليه الاحكام القانونية
2: اللي هي
5: يجرم كل من يتعامل
2: دون خياني دون خياني
5: اسرائيلي، وبالتالي هذا القانون اللبناني مش قانون لا شيعي ولا ايراني ولا سني.
2: اللي بيفوت حرس ثوري ايراني على لبنان بلا فيز شو بيكون؟ خيان.
5: اللي بيفوت
2: اذا سفير ايران في لبنان بقي خارج ارادة الدولة اللبنانية ومحتل ارض في لبنان،
5: خارج ارادة وزير الخارجية مش الحكومة اللبنانية.
2: لحظة، رو يا اسد، مين حميل السفير دكتور حطيت؟ ما بدي تسافر دكتور صديقي.
5: لا لا لا لا
2: كل يوم بحكي انا وياه.
5: لا لا لا في نقاش
2: يا محمد ربيعي.
5: لا لا لا لا
2: محمد
5: لا في نقاش بس بادب
2: تفضل يعني. ارجوك تفضل.
5: بالنسبه للسفير اللبناني الايراني، اطلع قرار من وزير الخارجيه خلاف العرف وخلاف القوانين اللبنانيه.
2: نعم.
5: لانه السفير لم يخالف بعد ولم يقدم اوراق اعتماده حتى يتم ابعاده من لبنان.
2: اوكي.
5: الامر الثاني، في اجماع شيعي، نحن في بلد طوائفي، في اجماع من الرئيس بري من الحزب من كل الفعاليات من المجلس الشيعي ان هذا الامر يجب مراجعته والتراجع عنه.
2: لشو السفير بيقدم اوراق اعتماده لدى المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ام لدى رئيس الجمهورية؟
5: نحن ببلد لا لا ببلد
2: شو؟
5: ببلد بدك تحفظ بعض المعايير. لما بتقول الطيران المدني الإيراني الخاضع للتفتيش ممنوع والسفير الإيراني ممنوع وكل شيء إيراني، المساعدات المالية الإيرانية للإعمار، طرحنا على الدولة أن تأتي المساعدات الإيرانية عبر وزارة المالية وتشكيل لجنة من الهيئة العليا
2: للإغاثة،
5: رفضوا.
2: طيب هون
5: كانت هذا المال
2: دكتور عامر. دكتور عامر هون سؤال أساسي، انتوا اليوم كدولة لبنانية كحكومة لبنانية اذا اجتكم مساعدات اليوم من ايران تقبلوها او بترفضوها؟
8: يعني
2: اول شيء بخيبر ما تكرر موراي.
8: ليك نحن اليوم دولة بحاجة لمساعدات ونحن منفتحين على كل الناس اللي بس من خلال مبدأ الاحترام و يعني سيادة الدولة. طبعا اي انسان بيقدر يساعدنا اليوم بس بدها تكون على اور تيرمز ما تقولوا بالانجليزي، نحن اللي بنقرر سيادتنا وهون، فاي نوع تدخل طبعا مرفوض، بس اذا اجت من خلال مساعدات
5: ماليه. معالي الوزير عن اذنك، انا طرحت تجه المساعدات من عبر وزاره الماليه وفي هيئات رسميه الهيئه العليا للاغاثه.
3: هلا نحن بس يا دكتور بدنا مساعده من ايران هي تكف ايد عن لبنان وكون مرتاحين، صدقني والله اسمح لي فيها.
2: بس هو لا استاذ احمد،
3: لا
2: احلى شيء تحرك غرائز الناس.
3: لا لا
2: بس روق شوي، خلي يا حبيبي روق شوي، انا حجاوب عنك.
5: لا ايران عم تتدخل اكثر ولا امريكا اللي عم تطلع ضباط عم تعاقبهم؟
3: طول بالك هلا
2: بس خليني اسالك سؤال.
3: ايه اسالني. انا
2: اجت وزيره حنين السيد قعدت هون حد معالي الوزير وما يعني محل معالي، حكيت انه السنه حجم المعونات والمساعدات الجاية للبنان
3: ضئيلة جدا مزبوط.
2: انا اليوم قدام هذا الشح ما بقبل مساعدة من ايران، تبرعات للنازحين.
3: طيب في اسألك سؤال اخر،
2: اذا اليوم انت بيعجز، هلا رح نسمع الرقم منه، الرقم مخيف حول حجم الخسائر بالقطاع.
3: في اسألك سؤال،
2: جاوب تفضل.
3: ايران حزب الله بكل قياداته طلع قال انه ايران بتمون عسكرية، بتمون بنيته العسكرية،
2: نعم،
3: بتمول له المراكز المالية اللي عنده. هلأ إيران ناطرة الدولة لحتى من خلالها تمول حزب الله بمواد غذائيه؟ يا استاذ مرسال حاجنا تخف بقول العالم شرفك هيدا الكلام، هيدا الكلام غير واقعي وغير مقبول. نحن عم نيجي نحط اليوم الدوله تحت سقف انه انت يا دوله لبنانيه بدك تقبل هالمواد الغذائيه وهالطحين وهالكم شغله من ايران، لحتى انا احشر موقف الدوله اللبنانيه امام
9: المجتمع
3: الدولي لا اكثر ولا اقل.
9: دكتور عامر
5: فيك تستقبلهم بلا شروط؟
9: اوكي
3: دكتور عامر،
9: شفتك برها على الحدث واليوم قدام منطق دكتور نسيب، قديش هذه الحرب كلفتنا لغايه هلا خسائر؟
8: يعني موجعة على درجة يعني بسميها وجدانية بعد شوي.
9: يعني
8: اليوم في خطر على وجداننا الاقتصادي. يعني نحن
9: شو يعني وجداننا الاقتصادي؟
8: خلينا لك نحن أول شيء الخسائر الدمار اللي موجود صار بيسوى حوالي 20 مليار دولار.
9: خلينا ندعي زميلنا موريس متى ينضم إلى استوديو، تفضل. يعني خسائرنا
8: بس هذا بس فقط الدمار البالانس شيت حوالي 20 مليار دولار.
9: دمار بس دمار 20 مليار،
8: 20 مليار
9: بهاي الحرب الاخيره؟
8: لا بهذا طبعا مع ال 24 يعني اذا بتحسب اخر سنتين تقريبا تماما صار 20 مليار دولار. يعني عم تحكي قريب من 66% من الناتج المحلي. بدك تزيد عليها خسائر مباشره اللي الناس عم تخسر شغلها
9: على القطاعات.
8: يعني القطاعات موجعه
9: بشكل قديش حجمها تقريبا باليوم؟
8: بس هيدي اخر خمس اسابيع، نحن عم نحكي بس خمس اسابيع هيدي مش سنتين، هيدي حوالي مليارين دولار، 7% من الناتج المحلي.
9: 7 مليارين دولار؟ نعم. تبع اخر خمس اسابيع؟
8: بس خمس اسابيع.
9: يعني هيدي خسائر القطاعات.
8: نعم. فقط الخسائر الاقتصاديه.
9: يعني عم نحكي من احنا من 2 نيسان
8: لليوم، من 2 اذار،
9: من 2 اذار
8: لليوم تقديرنا نحن حوالي 7% من الناتج المحلي. بس اعطيكم فكره، الجريت فاينانشال كرايسيس اللي صارت سنه 2008 بامريكا اللي بعدهم يحكوا فيها اليوم كاكبر ازمه اقتصاديه مرق فيها العالم اخر 100 سنه، خسروا 8% من الناتج المحلي. نحن خسرنا 7% بظرف خمس اسابيع وبعدنا عم نعد.
9: قديش يعني كان النمو تبعنا نحن
8: السنه الماضيه؟ كان بلش
9: يطلع
8: يعني بلش يطلع يعني نحن تقديرنا كان 5% صعود السنه الماضيه، خسرناهم بخمس اسابيع هولي.
9: طيب.
8: بس عندك أزمة أخرى
9: ليه؟
8: أزمة اللي ما شفناها من قبل اللي هي الصدمة التضخمية. نحن اليوم التضخم اللي عم بيصير اللي مستورد وقسم منه غير مبرر بنحكي فيه أكيد بعدين، هيدا اليوم بشو معناتها التضخم؟ معناتها بجيب العالم، معناتها القوة الشرائية عند تبعيد الناس
9: تراجعت،
8: عم تراجع بشكل كتير كبير. هيدي ما كانت موجودة بال24. هيدي يعني الناس اليوم عم تفقر قد ما عم تغلى الأسعار، وهيدي جاية من هالحرب.
9: قديش نسبة غلى الأسعار؟ دكتور غازي بحصري الأسبوع الماضي حكي عن هالنسبة بالنسبة للمواد الغذائية، بس بشكل عام موريس قديش نسبة غلى ارتفاع الأسعار؟
10: أرقام الوزارة بيقولوا 10%، ولكن أتوقع أنه الرقم هو أكبر. بعتقد حتى
8: الإنكريمنتال
10: إيه على السلة الغذائية.
8: مزبوط.
10: انا عندي سؤال اذا بتسمح له علاء.
9: قالوا سؤال لنسيب.
10: ايه بس
9: انه هيدا الموضوع يعني عم بقول ما
10: في بدي احكي بموضوع علاء باسرائيل.
9: نعم.
10: وبدي اسال معالي.
9: لا لا لا.
10: دكتور
9: سؤالك خطير.
10: لا معالي هل لن
9: اوعى تورط لي احمد الخير عوزين.
10: هل انت مقتنع
9: بدنا نعمله رئيس حكومي؟
10: لا بدي اسال لا
9: بدنا نشوف هلا بتوقع نواف سلامك والنام
8: بأكد لك رئيس لبنان بأكد لك
9: ما بينام عم يسمع الله يستر. نعم.
10: هل تتوقع هل يمكن توقع عدم عودة الدولار للبنان قبل توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل؟
8: ما في شك
10: أبدا. مستعمل الدولار اليوم، عجز ميزان المدفوعات، وقف الأموال والمساعدات
8: مهم كتير، ما في شك. يعني اسمح لي بدي يعني بدي طول الجواب. عندك صدمة دولار كبيرة، هلا بدي اقول لك كيف الاقتصاد عم بيقدر يستوعبها، بس ما في أي شك إنه الحرب اليوم عم تخلق طلب مرتفع جدا للدولار تندفع حق البنزين، يعني بس المازوت والبنزين اللي عم نستورده هذا بحد ذاته حقه 3 مليارات دولارات جديد، مش كنا مش عم نصرفهم من السنة الماضية، هلا بدنا نصرفهم. عندك السياحة، السياحة عم تتضرب بشكل كتير كبير، نحن توقعنا حوالي مليارين دولار لهلا بس، كان المفروض يجوا ما عم يجوا. التحويلات الخارجية هلا لهلا الحمد لله التحويلات الخارجية ما عم تنزل.

0: متر الهيدا بس ثانية واثنين وثلاثة وأربعة للأسف.
1: خلينا نسمع مارون، شكرا لك، تفضل بالسياسة لأنه عندنا ثلاث مداخلات قبل ما يفرقونا الدكتور حطيت والأستاذ أحمد. بسرعة.
2: مساء الخير
1: مارون، شكرا لقوات لبنان.
2: مساء الخير للجميع. أستاذ مارسيل، بعد كل الخسارات والانتصارات بين الهلالين أصبح من الواضح أنه لا مجال لنطلع من جهنم إلا بالمفاوضات، والمفاوضات هي برعاية رئيس الجمهورية، والممانعة اليوم اللي عم بتحول دون المفاوضات ممانعة غير شرعية مثل أصحاب السلاح الغير الشرعي. ولو ما الدولة أخذت قرار بالمفاوضات وهيدا القرارات إذا ما تكرست وما تطبقت بتفكيك الجناح العسكري لحزب الله، نعم وللأسف الحرب جاية وبوتيرة أشد من الماضي. بدي أقول لأصحاب الكلمة، لكلمة الميدان، الميدان أستاذ مارسيل عندنا حكومة شرعية وعندنا مجلس نواب وعندنا رئيس جمهورية، هن أصحاب الميدان. كلمة الميدان منا لنعيم قاسم، هودا منتخبين من الشعب اللبناني. شفنا الميدان طبعا نعيم قاسم وين وصل إسرائيل على الليطاني، بينما الميدان للدولة اللبنانية بيمنع إسرائيل تتخطى الحدود ترجع لحدودها المعترف فيها دوليا. بالمقابل بدي أقول لأخوات الشيعة، بدنا نبطل نقول انه فدى فلان وفدى فلان، خلينا نبلش نقول فدى الدولة اللبنانية وفدى الجيش اللبناني، لان ما في الا الدولة اللبنانية والجيش اللبناني بيحمينا. جربنا صواريخهم وجربنا سلاحهم، شفنا وين وصلنا، اسرائيل وصلت على الليطاني. خلينا نبلش نقول فدى لبنان، كلنا سوا فدى لبنان، خلينا نخلص من الحرب، خلينا نخلص من جهنم اللي ورطونا فيها حزب الله، ويعطيكم العافية.
1: شكرا. جوني داغر، جوني داغر تفضل.
3: مساء الخير.
1: هلا فيك.
3: بموضوع العفو العام بس عندي كلمة واحدة أولى، لو أنا نايب وبدي أوصل لحل هذا الموضوع كنت بضغط نحو مسار قضائي بتسريع المحاكمات بالشكل الصحيح بحسب القانون اللي عنا إياه، من دون أي لا كلام إعلامي ولا ضغط تشريعي. الأسباب الموجبة لهالقانون هي أسباب إجرائية، ويجب أن نروح على حلول إجرائية، تسريع المحاكمات، توسيع السجون، ما إلى ذلك. لا يجب أن يكون هناك حل سياسي لمسألة جزائية. بموضوع المفاوضات، في فكرة عم فكر فيها أنه نحن نعرف المفاوضات بيكون في عادة نوع من توازن للشخص يفرض إرادته. طب إسرائيل قادرة تمحي لبنان، لبنان شو قادر يعمل لإسرائيل؟ قادر يعمل شغلة واحدة أنه يسحب من المفاوضات. وشو بتأثر عليها؟ أنا بسأل شغلة وبفكر فيها ومؤمن فيها، إنه لو إسرائيل بدها السلام بكرة يصير بلبنان، فيها تعمله بكرة. إسرائيل اللي عملته هلأ من خلال المفاوضات كسر التابو معين، بس بالنسبة إلها بعد في كتير أهداف عسكرية بدها تصير، بعدين بتوصل للسلام.
1: شكرا جوني داغر، شكرا أستاذ أحمد الخير، شكرا دكتور حطيت. رح أتوقف مع بريك، بعد بريك بتابع مع الوزير بساط، وب يعني بالمحور اللي بعده بنستقبل الدكتور نديم السمعي.

0: نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: خلال الحبل ثلاث صور صوتية هن الأساس. أول وحدة بتنعمل على ثالث شهر أو الأسبوع الـ 12 كرمال نقيس سماكة الرقبة ونتأكد أنه الجنين عم يتكون مظبوط. بالتزامن مع هيدا الإيكو بنعمل فحص دم تنتأكد أنه ما في عنا مشاكل بالكروموزوم عند الجنين. تاني صورة صوتية أساسية بتصير على الشهر الخامس أو الأسبوع 22 من الحبل واسمها إيكوغرافي مورفولوجيك. فيها منتطلع على كل أعضاء البيبي بالتفاصيل تنتأكد أنه ما عنا تشوهات خلقية. وتالت إيكو بتصير على الشهر السابع أو الأسبوع 32 تنتأكد أنه الجنين عم يكبر وعم يزيد وزنه. بقت ما تبقى فينا كل شهر عند زيارة الطبيب نعمل إيكو صغيرة تنتأكد

0: حوار حر
1: بين لبنان أولا وإيران أولا، بين الدولة والدويلة، بين الأحادية والتنوع، قراءة شاملة للخيارات الوطنية والسيادية والشيعية مع مؤسس حركة تحرر وعضو الجبهة السيادية الدكتور علي خليفي، الجمعة 1 ظهرا ضمن حوار حر مع جمانة زغيب مراد.
0: حوار حر نجمع

0: البصمة القريبة على بصمة الإنسان. شي مرة نحن بصمين بالمعنى الحقيقي؟ أكيد. ومعلوم إنه بصمة الإنسان فريدة من نوعها، ما هيك؟ طيب شو رأيك إنه الإنسان في بصمة لحيوان تشبه بصمته؟ حتعرف إنه من بين الحيوانات كلها أقرب بصمة لبصمة الإنسان هي بصمة الكوالا. أكيد في بصمات غيرها بتشبهنا، هي بصمة الغوريلا أو حتى الشمبانزي.
1: نتابع مع معالي الوزير الدكتور عامر بساط، بعد شوي رح ينضم لنا الخبير المالي الدكتور نديم السبع. معاليك، طيب حكينا عن غلاء الأسعار، أنتو كوزارة اقتصاد قادرين تعملوا دوريات تضبطوا السوق، تسطروا محاضر؟ بفهم انه اليوم يعني في موجة غلا وعم تطلع، ولكن في ضوابط عم تشتغلوا عليها؟
2: يعني بجدة، يعني اسمح لي اعطيك شوية تفاصيل. بس اول شيء بدي ابدأ بمبدأ انه التضخم اللي عم نشوفه اليوم، بكره استعمل كلمة مبرر بس مفهوم. يعني بالنهاية وقت بكل العالم البنزين طلع سعره 50%، وقت المازوت طلع سعره 80% عالميا، وقت النقل طلع 200% الكلفته، والضمان الانشورنس 2000%. هيدا ونحن بدولة بتستورد 85% من استهلاكنا ولسوء الحظ، شيء مش منيح هيدا، بس الواقع اليوم نحن مستوردين تضخم كتير كبير جاي من بقية العالم. نحن دراستنا بتقول انه بس هيدا بيسوى، يعني بس هالشوكس هيدا عم نحكي عنها بتأدي لحوالي 10% زيادة
3: on top of كسلة استهلاك.
2: لا كم
1: 700% أطلب. صح. يعني انت من اي متى بتخالف انت عميد بالستوديو، من اي متى بتخالف معايير الستوديو؟
3: بس معليك لما
2: نحن يا عمال خلينا بس خلص الفكرة بس بتسمحوا لي. كمعدل عم نحكي على كل سلة الانتباه، كل سلة الاستهلاك
3: 10%
2: المفروض تكون 10%، زيادة اليوم عم تكون أكثر من 10% بكل صراحة.
3: يعني انت مزبوط التضخم، بس ولكن نسبته مش مبررة.
2: صحيح، هيدي النقطة تماما اللي بنقولها، التضخم مفهوم نسبته مش مفهومة، في تبرر، وهيدا بيخلق طبعا. ولسه نكون صريحين مع بعضنا، عم نشوفها بلدان ونشوفها بغير محلات، في اقتصاد حرب، في بروفيتيرينج، في احتكار، في تخزين، في منافسه غير شرعيه، في كولوجن.
1: طب انت هون شو الكرايتيريا
2: اللي دورنا نحن؟
1: شو الكرايتيريا اللي متبعينها
2: هون دورنا نحن؟ اليوم عنا عم نستعمل كذا اداه. اول اداه هي اداه الرقابه، عنا 70 مراقب نحن عم يعملوا 100 كشف ميداني كل اسبوع، صاروا لهلا 4000، يعني 4000 وشوي اكثر من هيك كشف ميداني من اول ما بلشت حد.
1: نعم.
2: 8000 من اول السنه، صرنا مسطرين حوالي 300 محضر. بس الاهم من هيك مش بس المحاضر العاديه اللي نعطيها، نحن صعدنا بالموضوع وعم نستعمل اليوم القضاء. يعني لاول مره بتصور بالتاريخ القديم نحن في شغل كثير قريب بيننا مع القضاء، مع المدعين التمييزيين، وايضا الاهم من هيك المدعي العام المالي، عم ناخذ كل المخالفات الكبيره بموضوع الموتورات، بموضوع التجار،
3: لأن أصحاب الموتورات جزء منهم ما بدنا نسلمهم كلهم سوا، عم يستعملوا فكرة غلى المحروقات. صحيح. لنزيد نتخطى الشطور العليا المحطوطة من قبل.
2: يا ريت بس الموتورات أستاذ موريس، بقول لك يا بصراحة يا ريت، يا بس الموتورات. المستوردين عم يعملوا نفس الشيء، التجار عم يعملوا نفس الشيء. في عنا مشكلة اليوم، مش كلهم، ما بدنا نعمم، بس اليوم بتصير تشوف كل العالم هذه البروفيتيرينج بسموها، عم بتشوف. دورنا نحن كمراقبة
1: عظيم
2: مع العمل مع القوى الأمنية، وايضا مع هون بالذات مع القضاء، يعني عم نصعد، عم اسكليتنج قد ما بنقدر، عم نعمل لكل المشاكل الكبيره، يعني بدنا نكتشف مخالفه كثير كبيره، عم نعمل توثيق يعني دقيق بنبعتها على القضاء، والقضاء عم يتصرف. في ناس عم على حبس.
1: خليني اخذ اسئله كثير سريعه.
2: تفضل.
1: عندنا مشكله ازمه محروقات، نقص خوف
2: أبداً.
1: منها ازمه غذاء
2: أبداً.
1: يعني انت بتطمن حيال المخزون الغذاء والامن الغذائي انه نحن مش يعني قدام ازمه؟
2: يعني نحن بين خيار ما بين يكون في نقص بالسلع الأساسية وارتفاع الأسعار، إذا بدك تختار بين الشرين نحن الاختيار تبعنا هو نستورد التضخم ولسوء الحظ، بس المهم كتير ما يكون في نقص. واليوم في كفاية أكل، في 4 أشهر أكل، في 3 أشهر طحين وقمح، في عندك 6 أشهر أدوية، وعندك حوالي شهر محروقات.
3: يعني ونحن اليوم ما كان عندنا أي نوع من الحصار، وبالتالي في كتير ارتفاع بالأسعار اللي صار غير مبرر، لانه مزبوط نحن بمرحله حرب، ولكن سلاسل الامداد، الاستيراد، عمل المرفأ، الادارات، وبعرف انه صار في لجنه اليوم صارت بين عده وزارات والمدراء العامين، وفيها بعتقد كمان الدكتور محمد ابو حيدر مدير عام وزاره الاقتصاد.
1: مجال وتحيه لكل جهوده، يعني منهنيك على هالمدير العام
3: وتسهيل البضائع عبر المرافق اللي صار وتسريع المختبرات والفحوصات.
2: بس هيدي استاذ موريس قسم من العمل اللي عم نشتغل عليه هو نتاكد انه سلاسل الامداد خاصه بالفتره هيدي عم ما تعطلت ابدا وعم تمشي والشغل اللي عم تحكي عنه يعني بصراحه الشغل كثير يعني عندي هون الليست الاشياء اللي عم نجرب نعملها بالمرفق بالمعابر مع الكاميونات حتى نتاكد نحن انه اي سلعه ما تنقص بالبلد ابدا.
1: انت
2: كلفه مرتفعه تضخم مشكلة أستاذ مارسيل بس السلع الحمد لله ما اختفت.
1: هل يمكن لهذا الاقتصاد انه يستمر قدام هذه الحرب الاستنزاف الطويلة؟ يعني قديش فينا نهدي التعبير اللي بنستعمله قديش فينا نهدي في بلد بعد يستمر لا عندك سياح لا عندك مغتربين لا عندك دورة اقتصادية طبيعية فيك تكفي انت قبل ما نفوت على الارقام والخوف من انهيار نقدي مع نديم السبع بعد شوي. اليوم سأل قبل شوي شرب القاع روق بدي في غيرك في غيرك عود راح عن شو بدك تحكي عن شو خي شو بكون تركوا بالاستوديو الليلي كنت شو واحد هذا بيقلب ما عم بفهم
4: ما بنقلب
1: انت بضلك واقف. طيب شو سؤالك
4: دكتور؟ نعم وضع الاقتصادي بلبنان نحن عن جد محطوطين بعناية فايقة مش معقول كيس الترابة حضرتك
1: كيف يحكي في شرب الابو جوزي
4: اوكي بس وزير الاقتصاد انت اول شيء تحيه لمحمد ابو حيدر لانه عن جد راقب الاسواق وصار في مشكله بسوق الخضره باسواق الخضره وانت عالجتها وصرت تطلب الارقام على الفوتير. نحن بنقول انه الوزاره عم تشتغل بس معقول طن الترابه 90 دولار حكومه بتخلي التجار يسرقوا
1: وين 90 دولار اكثر من 90 دولار وين
4: وزارة الاقتصاد مسعرته ب 90 دولار هلا عم يبيع ب 450 دولار
1: لا سرقة مش 400
4: دولار كيس التراب
1: هلا بجيب لك 250 تعال زيد
4: بس سوق سوداء هودي معالي الوزير المواطن اللبناني نحن عن جد خلينا نحكيها بكل صدق نحن بقاش فينا نحمل اللي بيقول لك فينا نحمل كذاب نحن عن جد تعبنا استاذ مارسيل هيدي نحن مشهورين فيها عن جد تعبنا هالمره هيدا استديو جينا لنحكي مع انسان مسؤول انت انسان مسؤول وزير اقتصاد نحن الشعب اللبناني عن جد مصالحنا وقفت ما في صيفيه ما في صيفيه وانت بتعرف هيدا الشيء ما في سواح ما في مدخول مصالح كلها عم تنكسر وانت بتعرف هيدا الشيء وعم ناكل من لحم الحي ما نكذب بقى بعض.
1: طيب شو بدك
4: لوين بدنا نوصل
1: قل لي اوكي
4: بدنا اصلاح نحن
2: اسمح لي بس وصل. اعقب على
1: خليه لانه محمد فرد برا الميكرو هون بنفس السياق محمد ديب
5: لا انا كان بدي اخذ مداخلتي وقت يكون
1: استاذ احمد خير اوكي
5: انا بدي احكي عن موضوع العفو العام.
1: نعم
5: هلا انا شاب لبناني سني دائما الطائفه السنيه بيستهدفوها بالتكفير وبالارهاب وبالدواعش. انا ما عشت الحرب الاهليه بس ولكن في تاريخ وفي وقائع ما في حدا يكذبها. جميع الطوائف وجميع الاحزاب اللبنانيه شاركت بقتل الجيش ولها يد بدماء الجيش فما حدا يتهمنا بس نحن بهذا الموضوع وما حدا
1: أكيد.
5: ياخذ او يتاجر بدماء الجيش على حساب شبابنا الموقوفين. نحن منطالب الدوله يا اما حاسب الجميع يا اما كفي اذاك وظلمك عن شبابنا. نحن شبابنا منا مكسر عصا ونحن اليوم بزمان تغير ونحن اليوم الموازنات تغيرت نحن اليوم عندنا احمدين توازنات تغيرت نحن اليوم عندنا احمدين عندنا احمد الخير واحمد الشرع ما بقى ابدا نقبل لا نكون مكسر عصا ولا بقى نقبل
1: نتضرر شوي كمان معلش في رئيس جمهوريه بلبنان ما بدنا نرجع نكرر هذه المساله.
5: نعم
1: معلش
5: نحن شفنا
1: مع احترامي كمان بدروا شوي مع احترامي الشديد للرئيس احمد الشرع ودعمنا للشيء اللي عم بيعمله ولكن في رئيس جمهورية بلبنان
5: نحن بنحترمه
1: استاذ ارجوك ارجوك ارجوك من هاي استوديو ما بدي وجه تحية لأي رئيس بلد آخر
6: صحيح
1: ارجوكي شكرا شكرا بدنا نروق استاذ احمد ما تاخذني مع احترامي للشيء اللي طرحته ولكن هذا الكلام ما بقبله من قبل الاستوديو لا فيك وبعتد احمد الشرع ما بيقبل هذا الكلام بدي ارجع اعتذر منك دكتور سامر مش دكتور بلال بدي ارجع وجه لك تحيه جوابك مع الوزير على الشيء اللي طرحه شربل
2: لا اول شيء بدي اعمم الامر اي انسان بيقول لك انه الوضع الاقتصادي اللي عم نمرق فيه مريح عم يكذب عليك. انا استعملت كلمه وجداني وهيدي بتطلع على التاريخ هالازمه اللي عم نمرق فيها بتشبه اقرب شيء لسنه 82 يعني في ثلاث سنين عاطلين جدا في لبنان ال 75 82 واليوم مقارنه بهيديكي حتى اكثر من 2006 وضع متعب يعني فعلا موجع جدا. اليوم نحن قدرتنا هي ندير الازمه يعني السؤال عم تساله انت هل بنقدر نضاين؟ اكيد بنقدر نضاين هذا الوجع اللي عم نمرق فيه كثير مشان هيك أهمية الاستقرار، نوقف الحرب، نعمل أي طريقة حتى نقدر.
1: هو بده توقف الحرب، هو عم بيقول لك بده توقف الحرب. خلينا ندعي الدكتور نديم السبع يشرف إلى استوديو. أهلا وسهلا فيك دكتور نديم.
4: بس قلنا بس بخصوص الترابي شو بده يعمل بالناس؟
1: هذا السؤال الترابي، احكي لي موضوع الترابي، اعطيه لأنه عنده تفاصيل أكثر. تكين فيت دكتور نديم، سؤالك استاذ شربل.
4: يعطيك العافية.
3: أنا برا،
4: أنا عندي ترابي وعندي حل للاقتصاد.
1: مدام أنت على الهواء انتبه.
4: الترابي عم يقضي على أول شيء بدنا نحافظ على البيئة وبدنا نحافظ على الاقتصاد ونحافظ على الصحة. هودي الثلاثة ما لازم نلعب فيهم. وهون ممنوع بقى يتسكر ولا معمل ترابي. ما بدنا نستورد رمل ونستورد بحص مثل ما عملوا بالسابق. حلنا بقى نحافظ على الدولارات. عم تقلي ما في دولارات، ليش ما نكبهم برا؟ ننظم هالقطاع. وانا في شغله، اهم شغله بدي اقول لك اياها وحضرتك وزير الاقتصاد، عم نعاني من قله وجود السياح، ونحن معتبر اللبنانيه اللي عم يجوا هو مش سواح، هودي شركائنا بالوطن.
1: صحيح.
4: وانت بتعرف انه الخطه بتيجي من عندك مش من عند من برا.
1: يعني
4: تيكت السفر ليش عم تشبقولها 30-40% زياده و50%؟ بوقت دبي تعمل تيكت دولار كبت كل السواح لعندها وجابت كل شيء ما في عالم لعندها.
1: يا حبيبي بدنا نروق شوي اخر شيء. هيدي شركه وطنيه
4: 30%-20% بتعمل وبتقوي لك الاقتصاد 30-40-50%.
1: بتعرف قديش عم يدفعون تامين يا شربل؟
4: اي نو. بس نحن بدنا نلاقي حل تجيب
1: العالم. شو الحل؟ بتدفع الدوله اللبنانيه من جيبتها لناس يسافروا؟ ما فهمت شربل، انت زلمه رجل علم، يعني مش ما فيك تزس ارقام بهالطريقه.
4: اقتصادك كله بيكبر، المطاعم، الاوتيلات، كلها بترجع.
1: اعطيهم امن. حكيك عن الامن، ما في امن. حكي الرد على شربل الاعي وقت ما عندك امن، ما عندك استقرار، بيكبر الامن. شكرا استاذ شربل، جوابك على موضوع الترابي لانه طرح لك عده بس.
2: لا اللي قاله استاذ شربل واضح جدا، يعني الحل في عندك مشكله احتكار اليوم، في عندك شركات قليله جدا عم تصدر، يعني عم تنتج وعم تسمح من خلال مواضيع، يعني من خلال اجراءات شوائب كثير عم بتصير، الاحتكار عم يسمح لارتفاع الاسعار. الحل الوحيد تزيد الانتاج. نحن اخذنا قرار بمجلس الوزراء من اسبوعين، قرارين بهالموضوع، حطينا معايير كثير واضحه.
1: حطيتوا لجنه؟
2: لا اكثر من هيك. لا استاذ مرسال ابدا، حطينا لجنه مشان التصدير والاستيراد، بس الانتاج سمح فيه بعقد طويل تحت معايير بيئيه كثير واضحه. واليوم في شركتين، وحده قدمت لهيئه
1: وحده بعد ما قدمت،
2: بكره بدها تقدم حسب
1: بس انا قدام هيك قصه. انت عندك احتكار.
2: اول ما يجوا هالانتاج واول ما يطلع بتصور بتنزل الاسعار. جريد. اليوم هي الانتاج الداخلي هو
1: نديم السبع. نحن تبعنا زياره وزير الاقتصاد الى واشنطن، ما بعرف اذا حضرتك طلعت على الشيء اللي عمله بواشنطن، ولكن عمليا هل نحن قدام مفاوضات جديده مع صندوق النقد، ومن جديد سندخل الى نفس الدائرة من الأخذ والرد حول قوانين إصلاحية، نعم أم لا؟
6: يعطيك العافية وشكرا على الاستضافة. هلأ بما لا شك فيه أنه أداء الحكومة وتحديدا كمان مع معالي الوزير، النفس اللي كان موجود يختلف عن النفس الموجود سابقا، ولكن في اليوم شيء أساسي بدأ الدولة اللبنانية تقرره قبل ما تفاوض صندوق النقد الدولي. هل هذه الأزمة الموجودة في لبنان هي أزمة نظامية ولا ما نظامية؟ وهذا سؤال كتير جدا مهم. إذا الأزمة نظامية منفاوض بطريقة معينة، وإذا الأزمة منا نظامية منفاوض بطريقة معينة. باعتقادنا نحن أنه المفاوضات مع بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد هي مفاوضات حتكون صعبة جدا. ما الهيئة في النفس أنه نحن رايحين للدولة اللبنانية تتحمل جزء من هذه الفوضى، إذا بدك الفوضى النقدية والفساد النقدي والمالية اللي كان موجود سابقا. باعتقادنا أنه نحن في حلقة حتكون مفرغة في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، بغض النظر أنه النفس الموجود في هذه الحكومة هو نفس جديد وجدية، وإذا بدك كان في كم حركة تغير إذا بدك المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ولكن كان إذا بدك الهدف من وراها أنه هذه
1: الأموال. ليش عم تدبش على كلماتك؟ شو كم حركة؟
6: لا يعني قدروا
1: بتبسم لك عامر بساط. لا لا شو قدروا؟ شو
6: المفاوضات اللي صارت قدرت تجذب نوع اذا بدك من الجديه بين الحكومه اللبنانيه وصندوق النقد الدولي، ولكن الهدف كان من وراها المساعدات تكون بسبب الحرب اللي صايره. يعني تحديدا كانوا اذا بدك حاطين عينهم انه هذه الاموال تكون عم نقدر نجيبها كرمال نكون عم نساعد شوي.
1: هل وجهه نظر الحكومه اللبنانيه ومصرف لبنان هي نفسها بالتعامل مع صندوق النقد؟ نعم
2: يعني
1: ام لا؟
2: الجواب واضح. يعني اكثر انه تطلع على السؤال حاكم مصر لبنان بالفاينانشال تايمز، يعني كلامه تماما مطابق للكلام اللي نحن بنتكلم عنه دائما اللي هو اهميه الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي. هيدي فول ستوب، هيدي شيء مهم بالنسبه لنا كلياتنا.
1: بس مش اي اتفاق
2: طبعا، اكيد مش اي اتفاق.
1: اوكي،
2: اكيد مش اي اتفاق. في مواضيع معينه بنقبلها ومواضيع معينه ما بنقبلها.
1: اثنين
2: اليوم، اثنين اهميه الوصول باي بسرعه الى يعني لحل موضوع المصارف والمودعين. ثلاثه الحفاظ على الاستقرار النقدي من خلال سياسات تقشفية بهالفترة اللي عم نمرق فيها. أربعة المحاسبة، يعني اللي مرق بالماضي مش عفو الله عما مضى. هيدي كلها هي أولويات أساسية متفقين عليها أكيد مع المصر.
1: بس بالمقاربات وتوزيع المسؤوليات، وجهة نظر حاكم المركزي مثل وجهة نظر ياسين جابر مثل وجهة نظر عامر بطاط،
2: في خلافات يعني في تقنية. نقاشات، في نقاشات دائما موجودة، نقاشات تقنية. بتصور أنا الحكومة اللي حطتها هي بالقانون الفجوي اللي حطيناه بديسمبر الماضي، منزل مش منزل، ممتاز، اكيد في مشاكل في
1: موضوع. هل انت كوزير بالحكومه
2: هو اللي حطيناه قدام؟
1: هل انت كوزير بالحكومه اللبنانيه، قبل ما اعطي الكلام للاساتذه وبدي اسمع مداخلات، في كثير مداخلات بالاستوديو، هل انت كوزير بالحكومه اللبنانيه يعني بتحس حالك سيد حر مستقل وقت بيجيك املاءات من صندوق النقد؟
2: هيدا
1: لا، خليني اسال سؤال، ما جرحت لك شعورك؟
2: عفوا،
1: عم بسال سؤال لانه انجرح نحن شعورنا كمواطنين كمان، انه وقت يقر قانون بمجلس نواب استاذ عامر وبيرجع المجلس السوري بيشتغل عليه وبيعدل ببعض وبيصدق على بعض المواضيع، بيجيكم ورقه من صندوق النقد بيمشي أسوأ من هيك؟
2: لا بعتذر، اسمح لي تفضل.
1: قانون اعاده هيكلي
2: طبيعي.
1: شو صار
2: استاذ مارسيل؟ يعني اول شيء خلينا نبلش بالبديهيات. الفكره انه نحن في املاءات من الصندوق وبيجوا بيقولوا لنا شو نعمل، لو مزبوطة هيدي كنا عملنا اتفاقيه من سنه ونص.
1: ما هي هيك صار.
2: لا بعدنا ما وصلنا لمحل، بعدنا عم نناقش، بعد في هالمعطيات اللي عم يحكي عنها.
1: اوكي،
2: هي كل اللي صار بالبانك ريزولوشن اللي هو لقيته. نحن عندك 26 ملاحظه اجوا بعد موافق، مزبوط، بعد موافق البرلمان عليها. قسم منها كان جاي من تغييرات اللي حصلت بالبرلمان بعد ما نحن قدمنا ورقتنا على البرلمان. اثنين الاهم.
1: لحظة بس شيء اخطر، يعني انه لكن لشو مجلس النواب اذا بتبعت له انت القانون مثل ما بدك ينقال؟
2: هيدي بس بالنهايه المجلس النواب بده يرجع يناقش مره ثانيه، نحن هلا قدمنا له الملاحظات، هو بده يرجع يناقشها.
1: ايه؟
2: بس عندك موضوع المجلس الدستوري اللي تكلمت عنه حضرتك.
1: ايه؟
2: المجلس الدستوري مع كل احترامي لطعنه غير بشكل كتير اساسي، يعني دمر قسم كتير مهم من القانون اللي حطيناه، فمنضطرين احنا نرممه مرة اخرى من وهالملاحظات اللي اجتنا من الصندوق هي هدفها كان الترميم. وثلاثة مهم كتير هيدي، اذا بتطلع واذا بتقرأ يعني عم ينعمل منها شوي اكبر ما بتتحمل، يعني معظم الملاحظات اللي اجت منهم ملاحظات صياغة.
1: طيب ليش عم يقاتل لكينا ساعتها كريم سعيد كرمال صلاحيات حاكم المركز؟
2: هيدا موضوع ناقشنا فيه بالمجلس الوزراء وبكل وضوح بكل فدا.
1: ما معه حق.
2: يعني ليك انا بهالمحل هيدا شفت موقفه وفهمانه.
1: نعم.
2: انا فهمانه اهميه الصلاحيات، اهميه استقلاليه، بس هون انا شخصيا بكل صراحه ميال لموقف الصندوق
1: طبعا،
2: يعني وخاصه انه احنا بحاجه للصندوق اليوم، يعني ما بنكذب على حالنا. بحاجه للصندوق، بس الاهم من هيك انه استقلاليه غرفه ثانيه اللي هي المسؤوله عن اعاده الهيكله، هيدي بالعالم كله يتعب عم نروح على اتجاه معين انك تعطيها نوع من الاستقلاليه
1: governance يعني اكثر.
2: تماما وما ننسى
1: ما تحصرها باسم شخص
2: وهالغرفه
3: بس، بس دكتور المجلس المركزي بمصرف لبنان سيد نفسه كمان
2: 100%.
3: يعني اليوم بمكان معين هالمواد 3 و13 بيحكوا عن موضوع
1: ما بدنا ندخل كثير ناس تكنيك.
3: طيب صلاحيات اليوم
1: يعرفوا تفاصيل
3: مصرف، بس انا بدول هلا في ستيتمنت لصندوق النقد
1: شو
3: للتلفزيون الشرق بيقول انه نقطة مهمة جدا، بيقول فيها انه في تقدم صار بمشروع قانون اعادة هيكلة المصارف مع المعايير الدولية بما ذلك تراتبية الحقوق بدنا نحكي عنها، ولكن مشروع القانون اعادة الهيكلة لا يزال يحتاج المزيد من العمل لمواءته بالكامل مع المعايير الدولية. يعني عم بيقول لكم انه انتم طرح الاول لا يتوافق.
2: انا بقدر خبرك انه اللي وافقنا عليه بالحكومه اللي هلا لازم يناقش بالبرلمان، بالنهايه البرلمان سيد نفسه بده يوقفه. لا بيوافي المعايير الدوليه حسب ما تصدق
3: عن تربيه الحقوق نفسها. بالنسبه لدكتور عامر بساط شو هي تربيه الحقوق المطلوبه اليوم؟
2: هذيك يعني موضوع
3: اللي موافق عليها الصندوق ولا مش موافق عليها؟
2: طبعا موافق عليها الصندوق
3: يلي هي
2: اللي هي نحن كثير واضحه بالنسبه لنا، يعني هذا موضوع حتى بالقانون اللبناني بالدستور اللبناني في عندك الاي بي سيز اوف كابيتاليزم اللي هي بتصير في ازمه نظاميه غير نظاميه، صار هذا بصراحه موضوع يعني شوي مطاط.
3: طيب
2: بكل بساطه وقت تكون عندك انت ازمه بدك تطلع على مين كيف بدك توزع الخسائر، حتى بتبلش الخسائر انت باللي عندهم ريسك، اللي اخذوا ريسك مين؟ ان الدوله. وهيدا الكلام انه الدوله بدها تتحمل كذب، الدوله حتتحمل وحتتحمل عبء كثير كبير من حل الأزمة.
3: يعني الزام مش خياري مثل ما كنا قريناها بالاول، لما كان انه عندها خيار المشاركه.
2: لا اكيد مش خيار
3: الزام
1: يعني أصلاً. الناس اوكي بس السؤال هي حول النسبه anyway. دونك الدوله
2: البنك المركزي نفسه من خلال استعمال اصوله واستعمال سيولته، والثلاثه المصارف راس مالها، يعني قبل ما توصل على المودع اهم واحد واخر واحد لازم يندقر.
3: يعني مقاربة تطير رساميل المصارف بالاول
2: ما في
3: ثم
2: ما في كل شيء عم نقول نحن صار في ازمه، اليوم بدها الازمه حلها تشاركي، الدوله بدها تلعب دور up to a point لدرجه انه ما تتعثر بالمستقبل، بدها تحط رقم معين
1: وسيم سيم انما تتعثر بالنسبه لمصرف لبنان وبالنسبه للمصارف لانه اذا في القانون بيطبق مثل المشروع الجاي بالجابلو المصارف كلها
2: بتطير. عفوا انا مع احترامي بخالفك بالموضوع هذا، نحن كل شيء قلنا انه راس مال، يعني كل شيء بتقول تراتبية الخسائر انه راس مال يلي كان موجود بالماضي هذا يعني قسم من تحمل الخسائر، بس مش معناتها بيموت
1: البنك صفره يعني.
2: بالعكس نحن بدك يكون البنك كثير مهم بالنسبه لنا، يكون البنك شريكنا بالمستقبل من خلال عمليه اعاده راس مالي بتاخذ 5 سنين
3: من بعد موضوع الشوائب ولا
1: وصل لك ولا
3: يعني اليوم
2: لا بتبلش يعني المودع اخر واحد، هيدي اهم شيء. المودع اهم انسان بالموضوع هذا اخلاقيا ما بدي بالمودع،
1: ما بدي مداخلات بدنا نصير، رح اعطيك كلام ارجوكم بليز، لانه اذا بتفلت كل واحد بده يحكي ما عندنا مشكله. دكتور نديم قبل ما فوت على المداخلات، لانه في كثير اسئله لها علاقه بموضوع زياره معالي لسوريا، موضوع واشنطن، خاصه موضوع سوريا عم بفهم، وفي شيء اساسي بمعرض طرابلس الدولي، بعتقد معنا حدا من
3: معرض رشيد كرامي.
1: اهلا وسهلا ارجع لك. انت خايفين من انهيار نقدي؟
6: هلا نحن بالانهيار، نحن بعدنا
1: انهيار يؤثر على سعر صرف الليره.
6: استاذ مارسيل في اذا بدك بنسميها هلا عم تكون غرفه عمليات مشتركه، بما انه هلا الدنيا حرب يعني بين مصرف لبنان ووزاره الماليه، واثنيناتهم متفقين، يعني هذا التنسيق عم بيكون اون ديلي بيزس، كل يوم الصبح في تنسيق بين الطرفين، واثنين متفقين انه على المحافظه على الكتله النقديه بالليره اللبنانيه وعدم زيادتها، ومصرف لبنان حاليا عنده الكتله النقديه بالدولار قادر يتدخل فيها، وبالتالي كرمال نحن ما نخوف العالم لليوم عندنا القدرات، مصرف لبنان عنده القدرات انه يتدخل بالسوق، اهم شيء انه الدوله اللبنانيه كمان اخذت قرار عدم ضخ سيوله بالسوق او عدم طلب السيوله، وبالتالي ما عندنا خوف.
1: يعني شو عم بتقول؟
6: ما عندنا خوف على
1: في شد خناق بالليره اللبنانيه. صح. انت ما عم بتضخ كتله نقديه بالليره اللبنانيه،
3: تسمح للمقارب.
1: ما عم تعطي للبنوك وبالوقت ذاته ما عم بتضخها.
6: صح.
1: وبالوقت ذاته هناك شح بالدولار انت عم بتلمه كمصرف لبنان، وكمان المصارف عم بتلمه.
6: مزبوط. وبالتالي ما عندنا هذا في بس ملاحظه
1: بس اللي قلته كثير مهم، يعني هو عم بيقول انه مصرف لبنان عم بيتدخل لتثبيت سعر صرف الليره،
2: ودخل ولازم وبحق
1: ولازم
2: وبالعكس لازم نعطيه كل
1: دخلك، مش على اساس دفعنا ثمن كل هالسنين نتيجه سياسه تثبيت سعر صرف الليره.
2: السياسه النقديه المتشدده اليوم كثير مهمه، لانه بدونها بصير في خطر على الاستقرار النقدي، واليوم كدوله استاذ مارسيل ما بنتحمل اليوم يكون في اي بلبله
1: دايما.
2: اليوم البنك المركزي
1: كنا بنفس القصه كل الوقت، ليش ما بتتركوا فلوتا مثل ما عم بيطالب صندوق النقد؟ فلتوا 300 400 500 الف وشوف عشو بيرسي، نحن قدام سعر مصطنع ايه او لا؟
2: اليوم لا اللي عم بقوله استاذ
1: قلت لي هلا هو 89 و500 هيك
2: اليوم بيش. قدرتنا شو على هالاستقرار من خلال استيعاب الليره ومن خلال المانجمنت اداره الدولارات، زايد عليها انه الاقتصاد نفسه
6: دولار.
2: الاقتصاد نفسه عم يقدر يستعمل الكاش اللي موجوده بايديه، يعني في ناس عم تستعمل الدولارات اللي بايديها، وايضا
1: بس ما في كثير دولارات بالسوق،
2: في كثير دولارات، مشكلتنا انه الاقتصاد النقدي خلق دولارات كثير، وهالدولارات هيدي عم تستعمل ما من العقد الموضوع.
1: أوكي.
2: الأولوية اليوم للاستقرار النقدي، اليوم مش وقت نعمل مغامرات، والبنك المركزي ووزارة المالية عم يشتغلوا بشكل كتير جدي.
3: هل معقول نوصل لوقت نرجع يدفع البنك المركزي أو وزارة المالية رواتب القطاع العام بالليرة اللبنانية؟
2: اليوم مش وارد.
3: لا أنت
2: يعني وزير المالية كتير واضح بالموضوع.
3: بس اليوم حيا الله واحد نعرف إنه اليوم ما في مشكل.
2: نعم.
3: آخر الشهر ما في مشكل. ولكن مع استمرار.
2: فينا يعني
3: في ما بدي أحكي بالأرقام.
1: بس أقول فعليا دخلك كان قادر المجلس النواب يقر امبارحة قديش كم مليار كان بده يقرن العسكر قدرانين يتحمل القد دخل
3: النقدية باللبناني؟ نحن عم ندفع ضريبة البنزين اللي لازم كنا ندفع فيها رواتب القطاع العام، أربعة وست رواتب، أربع معاشات وست معاشات، وما عم ندفعه وعم نلمها.
2: بس يعني هيدي مشكلة كمان. بس هيدي قسم من يعني السياسة التقشف اللي هدف الاستقرار النقدي. جوابك يعني الجواب لك كتير واضح. بالنهاية اليوم ما بدنا نعمل أي مغامرات، اليوم نحن بوضع إدارة
3: يعني كل هار بنهاره.
2: نحن عم نعمل إدارة الأسباب وعنا القدرة، البفر موجودة.
1: أوكي.
2: الحمد لله تنقدر نضاين لفترة طويلة.
1: عظيم. رح أرجع أسألك بعد شوي شو عم بيعمل مصر في لبنان بالنسبة لسندات يعني سندات الخزينة الأمريكية. بدي أسمع جابي خرياطي، أستاذ جابي مهندس وعضو مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي، أهلا وسهلا فيك.
7: شكرا للإضافة.
1: هذا المعرض بيعني لك كتير، بيعني لك كل اللبنانيين، وإذا بتعرف أنه ميشيل مور شخصيا طلب أنه يتصور جنريك صار الوقت بمعرض طرابلس الدولي، معرض رشيد كرامي، لأنه أنجزوا يعني الأرشتكت العالمي أوسكار نيماير، وهذا أصر ميشيل مور أنه ينعمل تصوير الجنريك هونيك تيقول انه هيدا جزء من شغل بتعمله الدولة اللبنانية وما بتكفي. نحن كنا عم نضوي على انجاز بس ما عرفنا استثمرني، وهون شغلك الاساسي ورهاننا على شغلك، علما ان سحر بعصيري زوجته للرئيس نواف سلام اشتغلت على ادراج معرض رشيد كرامي الدولي على لائحة التراث العالمي. من هيك نحن موجه لها تحية ورهان عليكم، وهون بدها تقلنا شو عم تعمل.
7: شكرا استاذ مارسال. يمكن هيدي هلا مناسبة نحكي شوي شو عم بيصير بالمعرض. نحن اكيد ما في شك انه عم البلد كله عم بيمر بظروف كتير صعبة، ولكن المعرض لرئيس المعرض والاعضاء وتحت كمان اشراف صراحة الاشراف المباشر من معالي الوزير دكتور بساط عم نقدر نعمل حركة مميزة. نتج عنا زيارة خلال آخر 8 أشهر أكثر من 120 ألف زائر، يلي هو الريكور يعتبر بتاريخ المعرض. صار في أكثر من 110 نشاطات. عم بينشغل كمان عنا أفانتاج أنه معالي الوزير ما بس عم بيطلع المعرض كقطع لحالة، ولكن كمان عم بيشاركها مع مرافق أخرى بالشمال، كمان هي داعمة اقتصادية للشمال وللبنان، مثل المرفأ، مثل المنطقة الاقتصادية الخاصة، وهلأ المطار وأمور أخرى، بشكل يكون ما كل مرفق من هذه المرافق عم بيشتغل لحاله، ولكن يكون في مثل تكامل لحتى يكون في عنا يعني حالة اقتصادية إيجابية على صعيد الشمال وعلى صعيد لبنان. لحنا من المشاريع الأساسية اللي انعملت صراحة وصارت جاهزة وكان مفروض تنطلق، ولكن للأسف صار في عنا المشاكل الحرب اللي صارت دائرة بإيران، واللي لحنا كمان هلأ
1: بلبنان
7: يلي هي الأوتيل فندق، يلي هو مفروض خلص من الهيئة الشراء العام وتحط المعايير تبعيته ونحطه كمان دفاتر الشروط، ويلي كان ناطرين لحنا هلأ الوقت المناسب مشان نعمل مؤتمر صحفي لإطلاق المزايدة على هيدا البروجي. عم بيشغل على الKIC اللي هي Knowledge Innovation Center، يلي هي كمان إلى علاقة مباشرة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة والفرص العمل يلي حتأمنه لأشخاص من الشمال. عم بينشغل على ماستر بلان، إذا بدك هاي لفل ماستر بلان لكل النشاطات أو إلى كل الفانكشنز يلي هي ملائمة للمعرض لحتى تشغله بشكل مستدام، ويكون المعرض هو شغلة حالي destination، يعني أهم شيء المعرض destination وليس بس حدا بيجي بيعمل له زيارة وبيترك.
1: كتير عظيم، يعني أعطيتونا فسحة أمل أنه في محل بالبلد في ناس عم تشتغل عن جد. يعني هيدي هي مهنيكم عليها، ونحن كتلفزيون كفريق عمل كبرنامج نحن حاضرين لحتى نساعدكم نكون معكم. يعني هلا عندنا مجموعة عظيمة من طرابلس اللي مع الدكتور سامر كبارة،
7: وانا بدي كفي بس
1: سامر كساب ما بعرف شو صاير لي الليلة.
7: وانا يعني نحن بيصيرنا صراحة نستضيفك ونستضيف الفريق كله شي نهار كمان عندنا بالمعرض بكي من ارجيك وبتكون عم
1: هيدا بيشرفنا. يعطيكم الف عافية، بهنيك استاذ عامر على هيدا الشغل.
2: لا يعني بس فعلا المعرض جوهرة، يعني محرز يعني راح ينزار عليه لأنه رائع.
1: نحن بدنا ورشة لإعادة ترميم الشيء اللي تهدم أو اللي تبشع أو اللي أصيب بأضرار. نعيم خواجة، نعيم خواجة
3: أمين سر،
1: أمين سر اتحاد نقابات الأفران قطاع طبعا القمح والطحين. أهلا وسهلا فيك استاذ أمين.
8: مصفار يعطيك ألف عافية. أول شيء نحن أنا بقول أنه الرغيف هو صمام الأمان للأمن الغذائي والاجتماعي بالبلد. نحن كاتحاد أفران ومخابز رئيس وأمين سر وكل الأعضاء منحيي ومنشد على إيد معالي الوزير دكتور عامر البساط. أستاذ مرسال نحن كنا بخضام حرب صرنا أشهر، ونحن اليوم معالي الوزير تفضل وقال أنه عندنا مخزون قمح 3 شهور. نحن عندنا أكثر من 3 شهور، بس معالي الوزير أنت على طول متواضع. وهيدا عصارة جهود بين معالي الوزير على رأسه، اتحاد الأفران، الأستاذ عصام أبو جودة مدير عام الحبوب.
3: هي أول مرة بتكونوا عوائم هلاد مع وزارة الاقتصاد، يعني بسنين ما شاء الله
1: كنت زي أقول
3: ولا مرة
1: شو أنت
3: يعني يخزل عينا. ما في مرة أنا صار لي يمكن 17 سنة على هيدي المحطة، 17 سنة كل جمعتين بتلفن وبتنقوا. أنا بهنيك
1: شو
3: عامل
1: لهم عامر بصراحة،
3: بهنيك ما عليك على هالموضوع
8: صراحة أستاذ
1: نفسه طويل.
3: لكن هيدا مش
1: شو عملتوا عنا
8: اللي عملنا إيه؟ حفظ الرغيف، حفظ الأفران.
1: وأنتوا شو عملتوا؟
8: وحفظ الشعب اللبناني.
1: أنتوا شو عملتوا؟
8: نحن اللي عملناه أستاذ مارسيل هو المحروقات تفضل معالي الوزير وقال غلت 80% وقبل 100% كانت. واليوم كلكم بتعرف، في ناس ما بتعرف، في ناس بتعرف
1: يعني بتربحنا جميلة انه ما زدتوا الاسعار.
8: لا مش تربيح جميلة، اليوم المحروقات بتشكل 22% من سعر ربطة الخبز. ما كنا عم نحكي عن تضخم استاذ
1: اوكي مثل.
8: اليوم ربطة الخبز بس زادت 8%
1: اوكي
8: سعرها من 65 لل 75 الف. هيدا يعد انجاز،
2: اخذوا الهامش
8: النص. هيدا يعد انجاز لوزارة الاقتصاد، ونحن حملنا قصص كتيرة طلبها منا الوزير وقبلناها كرامة الشعب اللبناني.
1: الله يديمك لأنه
3: طول عمركم.
1: الله عن جد
3: طول عمركم.
1: كيف فينا ناكل بلاك يا زلمة يا زلمة.
8: شغلة تانية يا سيس مرسال، من أول ما قعدنا وتعرفنا على الوزير كنا مجمعين على فكرة أنه النقابات هي رحم الاقتصاد اللبناني.
1: لا
8: وهيدا شيء بالفعل طبقناه نحن ومعالي الوزير بكل تفاصيله بقطاعنا نحن. ونحن كقطاع خاص اتحاد الافران وبهيدي الاهميه عطول ومعالي الوزير بيشهد بنمد ايدنا للقطاع العام. هيدي ما حدا حكي فيها. اليوم نحن وقت ما بنقبل نغلي كثير مش كرمال انه نجي نعمل ولا بروباغندا اعلاميه ولا غيرها. نحن وقت ما بنقبل نغلي بنحط نصب عيوننا العسكر والموظفين الدولي والقطاع العام اللي هو تعبان.
1: يعطيك الف عافيه. شكرا نعيم عبدو خوري.
3: بس بدي اقول شغله اذا بتسمح لي.
1: ايه اذا بتطرقوا.
3: لا بدي اقول له شغله بس في موضوع مهم جدا له علاقة بالإهراءات، لأن مثل ما بنعرف إنه في دراسة قايدة اليوم التقنية بهبة من دولة الكويت لبناء إهراءات. نحن إذا تأمن التمويل في مناقصة بعتقد بدها تصير من آخر السنة، يعني بسنة بيرجع بيصير عنا بال 2027 بيصير عنا نحن نهايتها إهراءات جديدة؟
2: لا 27 حتكون كتير بكير.
3: أوكي
2: بدها تاخد سنتين
1: شو جايب معك؟
3: بس هيدي نقطة يعني
1: جايب معه شيء نعيم؟
3: معلي تخبرنا عن المسار وين صار.
1: المايكل كورس أكبر منك يا زلمة عم بيضوي على الكاميرا
2: بخصوص الإهراءات.
3: بس موضوع الإهراءات لأنه في خطة انوضعت.
2: تفضل عليك. هيدي الدعسة هيدي. شكرا.
3: أوكي
2: لا مهم كتير الموضوع هيدا. الفكرة هي إنه نطلع مخزون القمح من 3 أشهر اليوم 3 أشهر ونص اليوم 6 أشهر من خلال بناء 3 إهراءات ببيروت
3: بالمرفق حد القديم
2: تتركوا
3: القديم أكيد
2: وعنا الأرض موجودة. أوكي. وإن شاء الله التمويل بيجي من
3: بطرابلس
2: وبالبقعة
3: تمويل بدكم تعملوا مناقصة
2: أكيد بيكون مناقصة. والفكرة وهون بعد الفكرة الأولية إنه الإدارة حتكون للقطاع الخاص مش القطاع العام. من ثرو يعني مانجمنت.
3: هيدا مو هاي
1: نقطة شيء كثير مهم. استاذ عبدو خوري رئيس مؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي، تفضل، أهلا وسهلا فيك.
9: مساء الخير، يعطيكم العافية.
1: يا هلا فيك استاذ عبدو.
9: أهلا خليك. معالي الوزير بشكرك كمان على دعوتك إنه نشارك بالبرنامج اليوم. بس نبذة صغيرة على المؤسسة الوطنية اللي هي مؤسسة خاصة ذو منفعة عامة بتمارس أعمالها تحت سلطة وصاية الوزير الاقتصاد، بتضم حكما 39 شركة تأمين، يعني هي تعني ببوليصة التأمين الإلزامي اللي هي المرسوم طلع بسنة 77، مع الأسف ضلت لل 2003 بعد 26 سنة تطلع المرسوم التطبيقي اللي أقرت واشتغلت عليها المؤسسة من ناحية نموذج البوليصة اللي الكل بيعتبرها بتساعد اللي هي تيسجل فيها السيارة
1: صح.
9: أو يستعملها للميكانيك السنوي. بس هي للتوضيح أكثر، هي حماية للمواطن وللفريق الثالث. يعني هاي البوليصة مش ورقة، هيدا عقد تأمين بيحمي المواطن والسائق إذا صار معه حادث
1: صحيح.
9: وسبب ضرر جسدي للغير، خاصة عم بيكون في حوادث أنت حكيت فيها أستاذ مرسال وقت السلامة المرورية. قدي مرقنا بسنة 25 بكارثة كتير كبيرة صحيح. بالضحايا على الطرقات، 700 قتيل بسنة، فوق 10,000 جريح. حتى أقمنا نحن مؤتمر وطني عن السلامة المرورية بشهر 11 برعاية رئيس الجمهورية بخصوص الشغلة بدعم وزير الاقتصاد، واستضافنا خبيرين فرنسوية من فرنسا عندهم الخبرة التامة بقصة السلامة المرورية، كانوا هن أيام الرئيس شيراك الخطاب القسم كانت السلامة المرورية. اليوم في بوليستين عم بيحملوها الشعب اللبناني، في بوليسة تانية
1: بوليسة
9: الماتي صدرت بقانون السير الجديد 2012 اللي هي كرسها انه تكون إلزامية، بس مع الأسف بعدنا عم نعمل بوليستين. أنا رسالتي من موضوع أستاذ مرسال، اليوم السيارات المسجلين بالميكانيك 2,300,000 سيارة.
1: نعم.
9: أنا كمؤسسة بإحصائياتنا وبالتعاون مع الداتا بوزارة الاقتصاد وهيئة إدارة السير في 800,000 سيارة ما حاملين بوليس التأمين
1: ايه؟
9: إلزامي ضد الأضرار الجسدية. يعني هيدا خطر على الطرقات، بتسبب مآسي، بتسبب خربان بيوت وحبس ومشاكل.
1: بس معليك هني ما مش لازم مع التسجيل، بس مش مع التسجيل لازم يكون يجبرون.
2: ما هو ما في الزامي مش موجود، وانا يعني تحكينا كتير بالموضوع، الدراسة اللي عملوها كتير قيمة وما في في التزام من عنا نحن انه قريبا من نعملون الزامي الاثنين
1: يعني اثناء التسجيل.
2: بس على النقطة هي انه مكلفة بكل صراحة، حتزيد كلفة على المستهلك.
1: ما اوريدي قبل يعني كان عم يجرب أمين سلام، بعتقد طلع ال 75 دولار من 50 دولار. لا
9: هيدي تعدلت.
1: قديش قيمتها اليوم؟
9: اليوم 45 دولار،
1: 45 دولار
9: على السيارة الخصوصية كإلزامية، و55 دولار تبع المادة. بس توضح شغلي، نحن اشتغلنا على ملف إضافة المادة تتصير بوليسة وحدة، لأنه اليوم الشعب يمسك بوليستين مش مسموحة، وهيدي بمثل ما قال معالي الوزير ملف حاضر. حتى رأي القانوني استاذ بارود كله مشغول والنموذج
1: ليك شو عم بيقول. بس ليك شو عم بيقول نائب الدكتور بلال عبد الله بعد خلصت وقت المداخلة استاذ عبدو، عم بيقول دكتور بلال عبد الله، ما بعرف عند انت بتجاوب عليه، التأمين الإلزامي هو أكبر مجزرة للمواطن وتشكل تنفيع للشركات، وللأسف نعود ونطلب من وزارة الصحة تغطية الحوادث، فليكشفوا لنا أرقامهم بالمداخيل والمصاريف. أثق بوزير الاقتصاد لمعالجة هذه الكارثة، عندي كل المعلومات، يتهربون دائما المسؤولية.
9: بالعكس بالعكس، يعني
1: شو بالعكس؟
9: يسمح لنا معالي النايب، لأنه اليوم نحن على الأرض تنسيق كامل مع وزارات المعنية كلها بالقطاع الصحي، إن كان الصحة وإن كان الضمان الاجتماعي.
1: شكرا أستاذ عبدو، جوابك بسرعة.
2: النقاش لازم يكمل، دراسته قيمة، التزامنا أنه نعمل إلزامية، بس بدنا نتأكد نحن الكلفة مقبولة وما بتأثر ما بتأدي لأرباح غير مشروع.
1: معي والد كلاريتا صانع، سمعت كلاريتا بأول حلقة، كلاريتا عملت إنجاز مهم، ما بعرف لمختص أبليكيشن للصم والبكم، نوع من ديفايس تتعلق. ليه أثرت؟ تحكي أول شيء أنت سجلتوها بوزارة الاقتصاد؟ سجلته براءة اختراع وزارة الاقتصاد عظيم. دونك بدك تتابع بكرة الاختراع اللي عملوه بالبلاماند كلية تكنولوجيا كلية عصام فارس للتكنولوجيا. شو بدك تقول للوزير؟
10: أول شيء بدي أتشكرك مرة جديدة أستاذ مارسيل على الاستضافة. كلاريتا مثل كتير شباب بلبنان ونحن مثل كتير عائلات بهالبلد. أنا مواليد الحرب الأهلية، أنا خلقت ب 18 نيسان بعد 5 أيام من انطلاق الحرب الأهلية بال 75. المرحوم بي أخذنا بوقت خلقت بالأمبولانس تبع الجيش، وبي كان عسكري بالجيش اللبناني. الفكرة أنه من وقتها لهلأ ونحن منعيش الحروب ومنعيش الأزمات، وبتذكر وقتها كنت صغير نحضر على الأخبار، كنت أسأله للمرحوم بي يقول له إذا ما في حرب شو بيقولوا على الأخبار. للأسف بعدنا لهلأ بنفس السؤال واللي ما قالوا جواب. كلاريتا وولادنا كلهم، أنا هلأ عندي الكبير بفرنسا عم بكفي دكتوراه، وكلاريتا وخيا كمان حيسافروا على فرنسا. نحن السؤال اللي منسأله أنه بالآخر هالعائلات اللبنانية لأمتى بدها تعيش مآسي الغربة مع أولادها؟ لأنه هالبلد ما قادر يضمنهم، ولأنه العائلات بدها تضحي بحالها وبمشاعرها لحتى تبعد أولادها عن هالجحيم.
1: شكرا أستاذ، أهلا وسهلا فيك. يعني سؤالك وجودي، شو بدي أقولك؟ ما بعرف إذا عندك بتفائل؟
2: أنا متفائل على البلد، دايما متفائل. نحن قدراتنا كتير أكتر من اللي إنتاجنا، نحن نقدر ندوبل الاقتصاد تبعنا إذا في شرطين مسبقين، بدك الأمن والثقة، وبدنا إصلاحات اقتصادية. إذا عملوا هيك الشباب هو اللي عم يتركوا وعم يخسروا بلدنا، أهم أسد موجودة عندهم بيرجعوا إن شاء الله.
1: نديم، عندك معلومات حول شيء اللي عم بيعمله حاكم المركزي موارزة الدكتور عامر مبساط؟ شو اللي عم بيعمله عمليا بموضوع سندات الخزينة، شراء سندات الخزينة الأمريكية؟
6: تمام. هلا أول شيء لنشرح كيف بينت للعالم سندات الخزينة. إذا نطلع على البالانس شين تعود مصر في لبنان، منشوف أنه الانترناشنال سيكوريتيز، يعني
1: بلا تعبير خليني على الأرض،
6: تمام، طلعت من 175 مليون دولار ل 5 مليار دولار.
2: يعني
6: محفظة السندات الخزينة اللي بيستثمر فيها مصر طلعت من 175 مليون دولار لل 5 تقريبا مليار دولار. وبالتالي الأموال اللي بيملكها أي مصرف مركزي بتكون محطوطة إما بخزائنه كاش، إما محطوطة بكوميرشال بانكس، بمصارف خارجية خارج البلد. وبالتالي إذا مصرف لبنان أو أي مصرف مركزي ترك الأموال الموجودة عنده كاش، بهيدا التضخم المجنون اللي عم نعيشه، وبالتالي المصارف بتكون عم تتاكل. وإذا كان حطتها بكوميرشال بانكس كمان بهالأزمة، ممكن أي مصرف كبير، حتى شفنا أزمة 2008 كمان، يتعرض للإفلاس. وبالتالي مصرف لبنان ارتقى انه بما انه هذه الاموال موجوده يا اما بالكوميرشال بانكس يا اما بخزائنه، بدل ما تكون التضخم عم يكلها ومعرضه لانه اي مصرف يفلس وتروح هذه الاموال، بيستثمر فيها بسندات الخزينه الامريكيه. وتحديدا انه اليوم عم نحكي نحن عوائد تقريبا بين 3.5 و4%، وتش عائد جيد. اثنين، انه هذه السندات درجه المخاطره فيها، عم نحكي عن السندات الامريكيه تحديدا، هي درجه المخاطره فيها صفر، وبالتالي ما في ريسك انه يصير في ديفولت او ما تندفع هذه الاموال. وحتى مصرف لبناني بيقدر يستفيد من هذه الارباح، عم يعمل تقريبا 3.5 ل 4% بحدود ال 170 مليون دولار، وبيقدر يسترد الاموال اذا بحاجه له. وبالتالي هذه خطوه جيده مصرف لبنان اخذها، بيحافظ فيها على الكاش الموجود، ما بيخليه يتاكل بالتضخم.
3: هذا بيامن له شوي،
6: بيامن له شوي سيوله. طبعا عنده التعميم 152 و166،
2: صح، عم بتساعد.
1: اللي عم بيقول الاستاذ يعني بتشجع انت هيك اجراء؟
2: يعني الطريقه اللي فسرها تماما هي انه الخيار الاحسن من انك تخليه كاش بالمستودع، حطه بالريسك فري اسيت اللي هو الشيء الاقل خطر اللي هو السندات الامريكيه بفايده اليوم فوق ال 4%. فيعني من الخمسه عم تاخذ 200 مليون دولار سنويا. هيدي طبعا خطوه ممتازه ومنيح عملها.
1: طيب دكتور بساط، زيارتك على واشنطن حسينا انه مش قادرين تحصلوا على قروض او مساعدات، صح؟
2: لا، كان في تطور، لكن نكون كثير واضحين.
1: شو يعني تطور؟
2: يعني ادخل بتفاصيله. ما تنسى انه نحن كنا هون بفتره الحرب، بفتره وقت كان في نوع من كثير عدم اليقين، في انسرتينتي كثير كبيره. بس من منطلق ثاني جبنا 200 مليون دولار لشبكه الامانه الاجتماعيه اللي كثير مهمه. اخذنا موافقه منهم من الورد بانك، من البنك الدولي، يسمح لنا نعمل نوع من اعاده التوازن لمحفظه القروض اللي اوريدي محطوطه.
1: يعني توازن او توزيع؟
2: ريالوكيشن تماما، ونحكى بقروض اخرى، نعمل لها ما يسمى بالريبلانشمنت. شو معناتها؟ معناتها اذا استعملنا قسم من القروض لشيء طارئ اليوم، والشيء اللي ما عم نصرفه اليوم فينا نرجع
3: بس ما بنستفيد من القرض يلي ممكن نستفيد منه
1: بس يعني بس هو ما بده موافقه مجلس النواب بكل الحالات
2: بدك تعمل قانونيه
3: بس في موضوع في موضوع المليار دولار كنا عم جرب نحصل عليه من صندوق النقد ولكن
2: هيدا واضح كان انه ماشي
1: ما بتقدر لانه انت عامل ديفولت
2: لانك متعثر
1: لانك متعثر
2: وهيدي بترجعنا على اهميه
3: لازم نضل نذكر بتبعات الديفولت ما عليه
1: ولكن اتركوا ما هو كان مشجعي الديفولت شو قصتك
3: لا انا عم نحكي عن التبعات
1: ليه؟
2: لأنه مش مزبوط
1: بس كان خطأ
2: طب كل الأزمة كانت خطأ معقول البلد كيف كيف وصلنا له بال 2019 كل آياتها كل خطوة انتخذت من ال 14 لل 19 كانت خطأ
3: إدارة الأزمة
2: كانت عاطلة جدا وصلنا لمحل مسدود طبعا
1: يوسف سليم جامعة أمريكية يوسف أهلا وسهلا فيك تفضل
11: بسوار معالي الوزير سؤالي موجه لإلك عن الـ IMF حيكون من بعد خبرتك كسينيور ايكونوميست بالاي ام اف بدي اسالك انه بالعاده انت خبرتك كيف بتشوف التغيرات اللي بتصير بالبلد بعد ما يعملوا اتفاقيه مع الاي ام اف يعني بالاحرى شو فينا نتوقع انه يصير بلبنان بعد ما يعملوا اتفاقيه مع الاي ام اف واذا هيدا هيدا الشيء هالقد مهم وكثير مهم ليش منه صاير من قبل واي متى فينا نتوقع انه يصير
1: جريت
2: امبارح ان شاء الله
1: بس مهم سؤال
2: كثير مهم
1: يعني عم بقول لك اذا عملنا الاتفاقيه مع صندوق النقد شو بيتغير بحياتنا؟ يعني بترجع لورا او بتقدم لقدام؟ قرارات صعبه وشعبويه لازم تاخذ غير شعبيه لازم تاخذ هيك عم بقول لك كثير عم فسر له سؤاله بشكل بسط اكثر
2: كثير يعني الوزير جابر دائما بيقول الانسان المريض بيروح عند الحكيم وبيقول له الحكيم ما تدخن اعمل رياضه انتبه على اكلك ما لحق على الحكيم انه مريض هو فبالنهايه وهذا الجواب للاخ الجواب هو انه اذا عملنا واجبنا نحن وعملنا الاصلاحات المطلوبه يلي مزبوط عم يطلبها صندوق النقد بس مش لانه عم يطلبها عم نعملها لانه نحن بحاجه لنعملها
1: جريت بس سالك سؤال
2: ايه لا
1: اذا عملناها شو راح يصير؟
2: في كثير ايفيدنس عالمي انه اكثر شيء اكثر سبب بيفسر نجاح الدوله هو الاصلاحات اللي بتقضى الدوله نفسها مش لانه الاي ام اف جبرها الدوله اللي مسكت ماليتها العامه بشكل جيد اللي مسكت سياستها النقديه بشكل جيد اللي صلحت قطاع المصرفي اللي عملت تغييرات هيكليه اللي وظفت بشكل منيح هي الدول اللي بتعمل نجاح اللي بتعمل نمو فالاي ام اف بينجح اذا نحن عملنا واجبنا مش لانه الاي ام اف عملنا اذا نحن عملنا واجبنا بنقدر ننجح وقدرتنا على النجاح موجوده
1: بدي اسالك عن موضوع زياره سوريا يعني بزياره سوريا لاحظنا اول شيء انت مع رئيس شرع مع رئيس حكومه حكيتوا بكتير ملفات وتركتوا الاجنده مفتوحه يعني بالنسبه للعبور الناقلات الترانزيت الرسوم السكانر البوابات الحدود طب كل ملفات شائكه وعم يعني اعلن عن مجلس الاعمال اللبناني السوري المشترك رح تكون مهمه تنفيذ او تسديد كل هذه العقبات من مجلس الاعلى اللبناني الاعمال او انتوا رح تاخذوا خطوات تنفيذيه كحكومه كوزاره اقتصاد كوزاره نقل كوزاره داخليه شو؟
2: يعني اول شيء الملف مثل اللي قلته استاذ مرسان مظبوط اللي هو انه الملفات شائكه وصعبه وفي فراغ مؤسسات
1: صح.
2: ما تنسى ما بدنا ننسى نحن انه جي من محل العلاقات اللبنانيه السوريه في لها تاريخ معين يعني منه سهل فخلق فراغ بعد ما تغير العهد عندهم واليوم عم نجرب نعبيه من خلال مفاوضات من خلال اتفاقيات جديده
12: في كنتم مع برنامج صار الوقت
13: صار الوقت
12: عبر إذاعة لبنان الحر

في خطوة لافتة في توقيتها ورسائلها السياسية والعسكرية، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على 9 أشخاص يساهمون في تمكين حزب الله من تقويض سيادة لبنان. وشملت العقوبات رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في الضاحية الجنوبية العقيد سامر حميدي، رئيس دائرة التحليل في الأمن العام العميد خطار ناصر الدين، مسؤول الأمن في حركة أمل أحمد بعلبكي، قائد حركة أمل في الجنوب أحمد صفاوي، والنواب إبراهيم الموسوي، حسن فضل الله، محمد فنيش، حسين الحج حسن، بالإضافة إلى الدبلوماسي الإيراني أي السفير الإيراني في لبنان محمد رضا رؤوف شيباني، الذي أدرج أيضا ضمن برامج مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. واعتبرت واشنطن أن هؤلاء الأفراد من خلال دعمهم لحزب الله يدفعون بأجندة النظام الإيراني في لبنان ويعرقلون بشكل مباشر مسار السلام والتعافي للشعب اللبناني. وأكدت واشنطن أن استمرار حزب الله في رفضه نزع سلاحه يمنع الحكومة اللبنانية من توفير السلام والاستقرار والازدهار. وأوضحت أن العقوبات تستهدف أفرادا يعرقلون عملية نزع سلاح الحزب، من بينهم نواب ودبلوماسي إيراني قالت أنه ينتهك سيادة لبنان.

0: إسرائيل. وقالت حركة أمل في بيان أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية بحق أحمد بعلبكي وعلي الصفاوي غير مقبولة وغير مبررة، معتبرة أنها تستهدف حركة أمل ودورها السياسي الحريص على القضايا الوطنية وحماية الدولة والمؤسسات. من جهته اعتبر حزب الله أن العقوبات الأمريكية على نواب لبنانيين والضباط في الجيش والأمن العام ومسؤولين في الحزب والحركة محاولة ترهيب أمريكية للشعب اللبناني الحر من أجل تدعيم العدوان الصهيوني على لبنان، كما عبر بيان حزب الله. وأضاف الحزب أن الاتهامات الأمريكية تتمحور حول رفض نزع سلاح المقاومة والتصدي لمشاريع الاستسلام، معتبرا أن العقوبات وسام شرف ولن تؤثر على خياراته أو على عمل المسؤولين المشمولين بها. كما رأى الحزب أن استهداف ضباط لبنانيين عشية اللقاءات في البنتاغون يشكل محاولة مكشوفة لترهيب المؤسسات الأمنية الرسمية وإخضاع الدولة لشروط الوصاية الأمريكية، داعيا السلطة اللبنانية إلى الدفاع عن مؤسساتها العسكرية والأمنية حفاظا على السيادة الوطنية وكرامة اللبنانيين. في الغضون يتحضر لبنان الرسمي للجولتين المرتقبتين من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، حيث أفيد بأن تشكيل الوفد الأمني إلى مفاوضات واشنطن اكتمل ويضم ما بين 4 و6 ضباط من الاختصاصيين، وأن لبنان أعد الملف الذي سيحمله الوفد إلى البنتاغون. وذكرت مصادر أن الوفد اللبناني المفاوض سيشدد على أولوية الالتزام بوقف إطلاق النار وضرورة الانسحاب الإسرائيلي وتأكيد التزام الجيش بخطة حصر السلاح. بالتوازي نفت قيادة الجيش وجود توزيع طائفي للضباط أعضاء الوفد العسكري اللبناني المقرر مشاركته في مفاوضات 29 أيار في البنتاغون، وأكدت أن الوفد المشارك على اختلاف تركيبته يبقى ملتزما بالثوابت الوطنية، وأن الضباط المكلفين بالمهمة يمثلون الوطن وهم ملتزمون بعقيدة الجيش فيما ينفذ عناصر المؤسسة العسكرية قرارات القيادة انطلاقا من التزامهم بالواجب الوطني. دبلوماسيا، أجرى رئيس الجمهورية جوزيف عون جولة أفق مع السفير المصري علاء موسى وسفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني، تناولت مسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن وموقف لبنان منها. هذا وزار السفير سيمون كرم رئيس الحكومة نواف سلام للبحث في الخطوات التحضيرية للجولتين المرتقبتين من المفاوضات. في هذه الأثناء وجه رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع رسالة واضحة إلى الدولة ورئيس الجمهورية، مفادها أن استمرار التعاطي مع حزب الله بمنطق الوساطة لن يؤدي إلى أي نتيجة.
1: بيحكوا عن 17 أيار، شفت لو تركوا 17 أيار يصير كل اللي سنلوا هلا ما كنا سنلوا، وما في ذل لحق بالشعب اللبناني أكثر من الذل اللي لحق فيه بها 43 سنة من وراء كل تداعيات إسقاط اتفاق 17 أيار. من بعد اللي عمله حزب الله بال 23 24 وبال 25 وهلا بال 26، بس حدا يقول لي شو بنعمل؟ هيدا خيار الضرورة، للضرورة لازم الدولة تروح تتفاوض مع الإسرائيليين. فأنا بقصد نخلص من الوضعية اللي احنا فيها، مش نوصل على وقف إطلاق نار، أكيد لازم نوصل على وقف إطلاق نار، بدنا نوصل على وضعية مستقرة ثابتة. هون قيمين على الدولة بدهم ياخذوا قرار، لأنه أنت كدولة لبنانية أخذت قرارات سنة الخمسة وعشرين بخمسة وسبعة آب سنة الخمسة وعشرين، ورجعت أخذت قرارات باثنين أدار 26 بمنع أي نشاط مسلح لأي فصيل خارج الدولة. مساقبة إسرائيلية كمان بدهم هيك، مقابل كل هالنوايا هودي اللي أنا كأمريكا بتكفل جيب لك إياهم، بدي أنت تتكفل وتبلش تفرجيني انك انت عم بتنفذ القرارات اللي انت اخذتها. رئيس الجمهورية لمس لمس اليد على انه هيك بممالقة جماعة ممانعة ما رح يمشوا، بيكفي الدولة تزمجر مش تخرمش، تزمجر قول انا خلص شباب، وما حدا يلعب معي وما حدا يمزح معي، انا برأيي تبلش تحل الامور، انه ايه الرئيس بري جواب الرئيس الجمهورية انه حزب الله مستعد يلتزم بوقف اطلاق نار. لك يا فخامة الرئيس منك وسيط.
0: رئيس القوات وفي مقابلة عبر النهار تطرق إلى الجدل حول قانون العفو العام وتحدث عن علاقة محور الممانعة به.
1: أنا ما بقبل أنه أي حدا يزيد علينا بقصص الإرهاب وما إرهاب طبيعي، بس هذا ما بيعني على أنه كل واحد أيد الثورة السورية وكل واحد كان ضد النظام السوري نشيله ونركب له تهمة أنه هذا إسلامي ونزلته بالحبس. من هالمنطلق كان ضروري يكون في قانون عفو عام انطلاقا من التلاعب بالقضاء يلي صار بال15 سنة، مش بال15 بال12 سنة في الثلاث الماضية، وأنا معه من هالناحية هيدي لأنه في كتار ناس مظلومين. لو شافت أنه الفرقاء متوافقين على هالنسخة النهائية، هلأ إذا بتجي للقوات لا بنرجع بناخذ المشروع بندرسه من اول وجديد، بنفلي شغله من هون بنفلي شغله

0: من هوني هذا صار بحث اخر، بس انت بصدد قانون في حول منه خلاف كبير، بدك عدد كافي من الكتل النيابيه تقدر تقطعه، ولازم يقطع هالقانون. هلا هون بدي اقول شغله، الجيش وحده من ادارات هالدوله، الدوله مسؤوله عنه، الجيش مش حزب هيك لوحده، يعني منه نقابه مصنعي ادويه وبدهم يطالبوا بحقوقهم، جيش رئيس الجمهورية مسؤول عنه، ورئيس الحكومة مسؤول عنه، والحكومة والمجلس النيابي، كلنا مسؤولين عن الجيش، فالبعض يتنطحوا لأنه ما بدهم بعض الناس يطلعوا من الحبس، ويصيروا لا ما هذا الجيش، وكيف؟ وبصيروا ويغسلوا إيديهم إنه هذا وين راح دم الشهداء تبع الجيش؟ خيروا قبالك، دم الشهداء تبع الجيش برقبتنا كلنا سوا هودي، هو كلنا سوا مسؤولين عنهم.
1: في سياق متصل بالحرب الدائرة، توقع وزير المالية ياسين جابر انكماش الاقتصاد اللبناني من 7 إلى 10% هذا العام بسبب الحرب بين إسرائيل وحزب الله، والأضرار على البلاد تقدر بما يصل إلى 20 مليار دولار. في ملف مطار الإعاد، بحث رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي مع وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير الأشغال فايز رسمني ورئيس جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري في التحضيرات المرتبطة بإعادة تشغيل مطار الرئيس رونام عوض في الإعاد والإجراءات الأمنية واللوجستية الواجب اتخاذها في المرحلة المقبلة بما يواكب الخطوات المستقبلية المرتبطة بتشغيله ويضمن الجهوزية المطلوبة على المستويين الأمني والتشغيلي. عقد وزير الطاقة والمياه جو صدي اجتماع عمل حول حاجات قضاء جزين والمشاكل التي يواجهها والحلول والمشاريع التي يعمل عليها من قبل الوزارة مع النائب سعيد الأسمر ورئيس اتحاد بلدية جزين رئيس بلدية لبعة دكتور بسام رومانوس ونائب رئيس الاتحاد رئيس بلدية كرخة جون نخلي. تمكنت قوة من مفرزة استقصاء بيروت في قوى الأمن الداخلي من نصب مكمن محكم في محلة مرمخايل أسفر عن توقيف أحد مروجي المخدرات الخطيرين أثناء تنقله على متن سيارة نوع هيونداي أكسنت وهو مطلوب بموجب حكم مؤبد بجرم مخدرات. بتفتيشه والسيارة ضبطت بحوزته كمية من المخدرات معدة للترويج ومبالغ مالية من حصيلة عمليات الترويج، وسلم الموقوف مع المضبوطات إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني. كشفت الخارجية الإيرانية أنها تدرس ردا أمريكيا وصل إليها من الوسيط الباكستاني. هذا وأفادت الخارجية الإيرانية بأن المفاوضات في هذه المرحلة تركز على إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. على خط موازن، نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا في مكالمة صعبة جدا جهدا جديدا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، ورئيس الوزراء الإسرائيلي كان في حالة غضب عقب نهاية المكالمة. أخيرا، نقل عن مصدرين بأن المرشد خامنئي أمر بإبقاء اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران. بهذا الخبر نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي مارك البطار. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: من الاثنين للجمعة الساعة 10. صباح الخير وتحية لك اللي عم بتابعوا لبنان الحر كل الفرق مع إيلديكو. يوم الخميس وموعدنا اقتصادي وبصرنا بكواليس الاقتصاد أن يكون عم بستضيف الباحث بالمعهد اللبناني لدراسات السوق الكاتب الاقتصادي الأستاذ خالد أبو شقرة.
1: كيف أثرت الخضات الأمنية والسياسية على السياسات المالية والنقدية؟ مع الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق خالد أبو شقرة
2: في كواليس الاقتصاد الخميس الساعة 10 مع إلديكو.
0: بين أرقام بتقول أنه الدولار مزبوط وواقع بيقول أنه الناس عم تختنق اقتصاديا، في سؤال بيطرح حاله، هل لبنان فعلا عم يتعافى أو نحن بس عم نعيش بقلب الانهيار وعم نتأقلم معه؟ أكيد ده هيدا السؤال وأسئلة كتيرة بدي ارتكز فيها على مقالي كتبها ضيفي الأستاذ خالد أبو شقرة، وعنا حديث طويل معك اليوم. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر. أنا حطيت هيدا العنوان الأساسي لأن يوم حديث الناس وشغلهم الشاغل
3: رجعنا للدولار
0: من بعد ما كنا باستقرار، ولو الاستقرار يمكن وهمي أو استقرار مش حقيقي أو هش نسبيا، بس كان على القليل الناس مريحة راسة من ناحية معينة.
3: صحيح.
0: قديش برأيك استاذ خالد ممكن يفز الدولار؟ تنرجع نحكي بالتفصيل ليش وكيف.
3: إذا بدك نجاوب جواب سريع، هلأ الاستقرار حاكم سعر الصرف، يعني هلأ ما في أي تخوف من انخفاض جديد بسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، ولفترة قد تكون متوسطة إن لم تكن طويلة الأجل نسبيا، لأسباب سياسية طبعا ولأسباب تقنية ولأسباب نقدية
0: اللي دايما بنذكرها.
3: نعم. صحيح بأنه الوضع الاقتصادي بلبنان متأزم، رجعنا نشوف ضغط اليوم على التدفقات النقدية الداخلي إلى البلد، سواء كان من الصادرات سواء كان من تحويلات المغتربين وحتى من غياب الاستثمارات، إلا أنه مع هيدا كله ما زال في الدولار متوفر بالسوق، وما في حدا عم يلمس من المواطنين شح بتوفر الدولارات. قد ما كان معك ليرات بتنزل على السوق بتقدر تبدليهم بسهولة لدولارات، وبالتالي الدولارات ما زالت موجودة رغم كل الظرف الصعب اللي عم نمرق فيه نحن.
0: لكن ليش هالنقزة أو سمعنا هالأخبار اللي عم بتم تداولها أنه بده يقفز للخمسمائة ألف حتى؟
3: بالحقيقة هون خليني فصل موضوعين، يعني في موضوع قد يكون سياسي وراء هذه الأخبار أو الشائعات أو خلينا نقول التحاليل
0: الأخبار بالأخبار
3: أو التحاليل.
0: نعم.
3: اللي بتفترض بأنه سعر الصرف سينخفض إلى 300-400-500 ألف ارتكازا إلى مجموعة من المعطيات، إنما بالشق السياسي قد يكون هناك نية أو رغبة بتحريك الشارع بوجه الحكومة وبوجه رئاسة الجمهورية، نظرا لكون في فريق من اللبنانيين مش قادر يتحرك بالشارع ضده بسبب كل اللي عم يمرق فيه البلد وعدم زيادة النقمة الداخلية وبحاجة بعدين نحن لمساعدات لإعادة الأعمار وخلافه، وبالتالي عم بيصير في محاولة لتحريك الشارع من الزاوية الاقتصادية من خلال تخويفه على معيشته وعلى مستقبله طبعا بهذا البلد. من الناحية الثانية، من الناحية التقنية وهي هون الأهم، صحيح اليوم بأنه عم نشوف بالموازنات نصف الشهرية لمصرف لبنان أنه كمية الدولارات عم تتراجع أو ما يعرف بالاحتياطات الإلزامية بالعملة الأجنبية عم تنزل، برغم أنه هلأ أول نصف شهر من هذا الشهر رجع طلعت 30 مليون دولار، إنما بشكل عام كانت هيدي عم يعني هيدا بيعني أنه مصرف لبنان عم يتدخل بائع للدولار بالسوق
0: عم يلعب دوره يعني
3: طبعا.
0: نعم.
3: وقد تكون هيدي مفهومة نظرا لارتفاع كلفة الاستيراد، وبالمناسبة إذا بدك الاستيراد زاد بشكل كتير كبير أول شهرين من السنة حتى قبل الحرب، وبالتالي كلفة الاستيراد زادت، العالم تتخوف بهذه الفترات بشكل طبيعي، يعني بتروح بتحول من ليرات إلى دولارات، خصوصا إذا بتتذكر قلديكو قبل فترة كنا عم نقول بأنه سعر الصرف بده يتحسن، أو طلعت أخبار أنه سعر الصرف بده يتحسن وسعر الصرف الحقيقي قد يكون 60,000 ليرة، وممكن كتير ناس بهداك الوقت اشترت ليرات أملا بتحقيق نسبة معينة
0: ربح،
3: إنما اليوم هذه الليرات قد تكون اللي ما زالت بين أيديها عم ترجع تبدلها لدولارات. من الشق الثالث وهو أيضا شق تقني، اليوم في علاقة بين وزارة المالية ومصرف لبنان، هذه الآلية بتقوم على أنه وزارة المالية بتجبي إيرادات بالليرة اللبنانية نقدا، مصرف لبنان بيشتري فيها دولارات بالسوق عبر جهة مختصة، وبشكل عام 2023 لحد اليوم حصروا التدخل بالسوق لجهة وحدة، هذه الجهة اليوم تشتري الدولارات من السوق، وهذا الشيء اللي

0: أصرت كمان ما كانت عم تشتري
1: وما
0: دولارات
1: بنعرف
0: لحد
1: منين
0: الآن سنة
1: الجهة
0: قريب.
1: حتى اليوم. ما
0: وزارة
1: بنعرف
0: المالية والوزير ياسين جايب إنه عم تحدث بكذا، يعني هيك مقابلة بأنه هن منسقين هذه الآلية بشكل بينهم وبين مصرف لبنان، وبالتالي هذا الموضوع أيضا ساهم بشكل كتير كبير من الحد على المضاربة على سعر الصرف، وبالتالي على استمرار هذا الاستقرار طوال السنوات الماضية ولحد اليوم.
1: يعني هذا الاستقرار إنجاز فينا نقول حتى الساعة؟
0: لكن بالحقيقة لا، منه إنجاز، إنما هيدا أقصى المستطاع. يعني اليوم في شيء بيقول إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع، كان هيدا أقصى المستطاع اليوم، خصوصا بأنه استمرار التدهور أو التقلب بسعر الصرف صعودا أو نزولا كان مش بس عم بيأثر على التضخم ويؤدي إلى رفع التضخم ويؤثر على معاشات الدولة ويخفض القيمة الشرائية لتقريبا 30% من الموظفين اللبنانيين اللي بتقاضوا معاشاتهم بالليرة اللبنانية، وأيضا كان عم بيأثر بشكل كتير سلبي على موازنات الشركات اللي ما بتعرف حالها على أي أساس بتعمل موازنتها نتيجة التقلبات بسعر الصرف، وبتعرف بالأصول المحاسبية المفروض تكون أخذة هيدي الشركة احتياطيات وداخدة عندها يعني تقنية معينة تشتغل عليها، كانت كل هيدي عم تواجه فيها مشاكل كتير كبيرة، وبالتالي هذا الاستقرار خلينا نقول طوال الفترة الماضية ريح اللبنانيين وريح الاقتصاد اللبناني، وكان عنا أمل بلش بالإصلاحات لنرجع نحن يكون في عنا سعر صرف قد يكون أكثر حقيقية من السعر اللي كان موجود.
1: يعني إذا بدي أرجع أعمل خلاصة للي قلته أستاذ خالد أبو شقرة، يعني باختصار إذا بدنا نعرف حالنا إذا رايحين على ارتفاع لسعر الصرف ولا لا، القصة مش مرتبطة بأنه في آلية تقنية معروفة اللي هي العرض والطلب، بلبنان عنا خصوصية، وإذا ارتفع سعر الصرف بيكون لأنه في تدخل بالسياسة لمحاولة الضغط
0: 100%. وهذا الشيء اللي كان عم بيصير على فكرة، يعني بالسنوات ما قبل 2023 عندما وصل سعر الصرف لل 130 و 140 ألف ليرة، طبعا السياسة اليوم تلعب دور أساسي بشكل كتير كبير بهذا الموضوع.
1: طب في البعض عم بيقولوا اليوم أنه المصرف لبنان عم يشتري وقت لأكتر لأقل، وأنه هذا الموضوع إذا نغشي اقتصادنا مشلول إنما رح نروح على شلل أكبر. قديش حقيقي هذا الحكي؟
0: قال لكم إذا بتتذكري، يعني أول ما بلشت الأزمة كنا عم نتابع، وكتبت أنا أكثر من مقال بيقول بأنه الاقتصاد عم يدار بالتعاميم، وطبعا التعاميم هي منا قوانين، يعني التعاميم بالتالي هي
1: إشي غيروها بحيا للحظة،
0: صحيح، منا قانون، نظرا للعقم اللي كنا عم نواجهه بالميل الثاني بالسياسة المالية وبالسياسة الاقتصادية بشكل عام للبلد، ومش عارفين لوين بدنا نروح. بال 2025 بلشت تتغير هذه السياسة، وبلشنا نشوف ضغط لتحقيق الإصلاحات، أقرينا التعديلات على قانون السرية المالية، أقرينا قانون إعادة هيكلة المصارف، وكنا على بعد رمية حجر من إقرار قانون الفجوة المالية، وهودي القوانين الثلاثة فيما لو أقروا كانوا رح يفتحوا باب المجال للتعاون مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي الانتقال من الحلول الموضعية يعني الحلول المؤقتة إلى الحل الدائم اللي بيرسم شكل الاقتصاد للسنوات المقبلة. إنما مع الأسف أتت الحرب بأذار هذا العام وبعدها مستمرة لحد اليوم، وعدنا قد نكون إلى المربع الأول بهذا المجال، لأنه يعني مثلا بقانون الفجوة المالية مش بس اليوم العائق قد يكون هو شروط صندوق النقد الدولي اللي رجع وأكد عليها بالمناسبة على عدم تحميل الدولة أي خسائر، وإذا بدك هذا موضوع كما فينا نحكي عنه، إنما مزيادة الديون. يعني نحن اليوم ارتفعت الكلفة علينا بشكل كتير كبير، كلفة الاستيراد عنا نزوح،
1: مشان هيك زاد مبلغ الاستيراد لأنه الكلفة ارتفعت كمان، والضرائب زيادة مش بس لأنه نحن استيردنا عملنا استيراد أكبر،
0: صحيح، لأنه سرقنا أكثر 100%. القيمة إذا بدك هي اللي طلعت اكثر،
1: عشان هيك
0: من
1: ما بعرف ليش بنستعملهم مقياس بوقت انه هيدا ارقام منا، يعني هي اللي عم تعكس الواقع المزبوط
0: 100%. عم تحكي مزبوط، يعني
1: عم بيعيشونا وهم الارقام،
0: صح، بالكمية مثلا بالاستيراد اللي قلتيه كتير صحيح، بالكمية قد تكون اقل من اللي استوردناها بالسنة الماضية، انما القيمة تبعولها كبرت لانه صار فيه تضخم عالمي،
1: يعني مش مؤشر تعافي مثل ما عم بيجربوا يقولوا لنا زاد الاستيراد، يعني هذا ما مؤشر تعافي ابدا
0: بطبيعة الحال. انما لنرجع لموضوع الإصلاحات وقانون الفجوة المالية اليوم، فإنه بالتالي هي مش بس لأنه صندوق النقد الدولي كان عم بيضغط لتحقيق هذه الإصلاحات، إنما لأنه كان في حاجة أساسية اليوم للفجوة المالية لرسم سياسة قد تكون اقتصادية طويلة المدى.
1: إيه بس هل نثق بالسياسات اللي عم يرسموها إذا على مدى 6 سنوات ما قدرنا نرسم ولا سياسة؟
0: بدنا نتأمل يعني، لأنه ما في عنا بديل. يعني شو البديل اليوم عن السياسات الدائمة أو طويلة الأمد؟ ما في عنا بديل، ولا بده يضل البلد يدار بالترقيع وبالتعاميم وغض الطلب والتدخلات الآنية من دون أن نذهب إلى حل طويل الأمد بوفر الرخاء والاستقرار للاقتصاد.
1: لأن أنا عندي تخوف أستاذ خالد أبو شقرة، وهذا التخوف مشروع، أنه ماذا لو تحججنا بحالة الطوارئ اللي عم نعيشها وأنجزنا ما نريد أن ننجزه بقانون الفجوة المالية، وما كان لمصلحة المودع ولا لمصلحة الاقتصاد اللبناني. أنا عندي هذا التخوف، وكثير من الناس عندهم إياه.
0: صحيح. يعني هو إذا بدك، إذا وصلنا لقانون فجوة مالية أقريناه، هذا رح يكون إنجاز بحد ذاته، لأنه اليوم كل المؤشرات عم ترجع تقول بأنه صار عم يكون أصعب علينا. أصعب علينا مش بس لأنه في شروط اليوم أنه الدولة ممنوع تتحمل أي أعباء، وكانت هذه الخطة محملة الدولة 16.5 مليار دولار من الأعباء المالية، إنما أيضا لأنه زاد الدين علينا بشكل كتير كبير. وهم صندوق النقد الدولي الأساسي إذا بدك هو نسبة الدين إلى الناتج. يعني نحن اليوم قديش نسبة الدين اللي عنا إياها؟ ومع الأسف هذه نسبة الدين كل ما إلها عم ترتفع نتيجة عم ناخد قروض من البنك الدولي. اليوم في حديث عن خط تبادل سريع للعمولات مع أمريكا إذا حصل، طبعا عم ناخد قروض لتدبير أمور النازحين، عم ناخد لأنه كمان المساعدات قلت بكتير.
1: نعم، هذا خط تبادل العمولات بلا ما نستعيد الثقة كيف فينا نفتحه؟
0: صعبة.
1: ما هيك؟
0: صعبة كتير. يعني هي الدول المتطورة والمتقدمة جدا عم تحاول تعمل هذا الشيء لتخفيف الضغط
1: عن
0: جسمه، يعني خلينا نقول انه في صعوبة لانه دقيق يعني هذا الموضوع، انما في محاولات اليوم لتدفقات او الاستحصال على تدفقات نقدية بالعملات الاجنبية داخلي الى البلد.
1: طيب اي متى نوصل لمطرح استاذ خالد لما فينا نقول انه نحن اليوم بلشنا تعافي وخلصنا من مرحلة ضبط الانهيار؟ لان نحن اليوم عم نجرب نضبط الانهيار.
0: نعم. بالحقيقة في قدامنا أكثر من مرحلة. في قانون الفجوة المالية إقراره اليوم، في عنا قانون إعادة هيكلة المصارف اللي رجعت مجلس الوزراء أقر تعديلات أساسية عليه وبدي يرجع يرفعها للبرلمان ليرجع يعدلها. في عنا الوجود لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي بتهم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. في عنا وجود لبنان على اللائحة الأوروبية لعلة المخاطر لتبييض الأموال. في عنا ديون كبيرة جدا على لبنان بتتجاوز 130 مليار دولار. في عنا دين اليورو بونز اللي هو 30 مليار دولار أساسه أو 31.6 مليار دولار أساسه، بيوصل ل 45 مليار دولار مع الفوائد والرسوم لإله. وفي عنا طبعا نمو متراجع وانكماش اقتصادي. كل هيدي اليوم هي إذا بدك عوائد مفروض كلفة حرب هائلة. يعني اليوم
1: هي لوحدها بدنا نعمل لها حساب، وبعد ما حدا عم يتجرأ يحكي عنها مثل ما هي.
0: والأخطر بأنه
1: بقصد بمنهم في السلطة يعني.
0: أكيد. والأخطر بأنه اليوم المساعدات عم بتقل تدريجيا. يعني مثلا بال 2024 يقال بأنه وصلنا نحن مساعدات ل 700 مليون دولار من دول مانحة ومساعدات دول لحد هيدي السنة. نحن اليوم رغم أنه هيدي الحرب قد تكون أشرس من حرب ال 2024 واللي كانت فترتها بين أيلول وتشرين بشكل أساسي،
1: مزبوط.
0: اليوم الدمار قد يكون أكبر، عم نشهد جرف لقرى بأمها وأبوها، وبالتالي فإنه اليوم ما في مساعدات وما في حدا، عم تتراجع المساعدات ما بتتجاوز 243 مليون دولار لحد اليوم كل المساعدات اللي حصل عليها لبنان.
1: إيه إنه ليه بدهم يساعدونا؟
0: إيه يعني هذا السؤال بيسأل،
1: ليه بدهم يساعدونا؟
0: هذا السؤال ليه بده يساعدونا. والسؤال الثاني، هل اليوم بعد الدول عندها قدرة انه تساعدنا؟ يعني احنا كنا نعتمد بمساعداتنا بشكل اساسي على الدول العربية، وهذا الشيء اللي شفناه بحرب تموز 2006 مثلا.
1: اليوم مستهدفة،
0: اليوم هي الدول مستهدفة، وهي الدول صار عندها تحديات داخلية وصار في عندها مشاكل لترجع تعيد بناء اقتصادها وتعيد بناء الثقة وتعيد بناء اليوم كل ما يتعلق بظروفها الاقتصادية والسياسية. وبالتالي احنا اليوم مش رح نتساعد يعني، هو كل اليوم منزل عم يسقط، كل اليوم شارع عم ينجرف، نحن رح ندفع حقه كلبنانيين من الضرائب والرسوم وعلى مدى فترة طويلة جدا من الزمن.
1: طيب استاذ خالد، على سيرة الضرائب والرسوم، قبل ما نروح معك على الوهم الاقتصادي الكبير اللي عايشينه، 3% اللي اخذوها بين البنزين وبين اي متى رح يصرفوها للعالم؟
0: بالحقيقة الحكومة أقرت مجموعة ثلاث إجراءات فعليا، هي رسم على الكونتينرز بمرفق بيروت رفعته لل 50 و 75 دولار، عدلت هذا الرسم، فرضت 300 ألف ليرة على البنزين، وكان في نية أنه تنزاد التفقة 1% من 11 ل 12% من أجل تمويل 6 رواتب إضافية لموظفي القطاع العام. لحد اليوم الضريبة الوحيدة اللي عم تتاخد هي الضريبة على البنزين ب 35 مليون دولار شهريا، في حين بأنه كلفة الرواتب والأجور سنويا بتتراوح بين 800 إلى 1.2 مليار دولار. وهذا هون خليني بس يعني أعمل هيك أفتح قوسين ونقول بأنه اليوم مش المشكلة بزيادة رواتب القطاع العام، حتى إذا زدناهم 6 رواتب وصاروا 19 عم يقبضوا 19 راتب، رح تضل قليلة ورح تضل معاشاتهم ما بتكفيهم ورح يضل في عندهم مشاكل. الحل هو بإعادة هيكلة القطاع العام، وهيدي النقطة اللي عطول عم نتجاوزها وعم نحاول مثل ما قلت ببداية الحديث بالسياسات الترقيعية بأنه نرقع بهيدي نرقع بهذا القطاع بالقطاع العام ونعمل حلول مؤقتة، في حين بأنه ما فينا نضل بهذا الإطار، لازم نروح نحو اليوم الإصلاح القطاع العام. اليوم بالقطاع العام في عنا 38% منه متقاعدين، يعني عندك أنت بتدفع معاشات ل 38% هني غير منتجين فعليا. هذا رقم كبير، وهذا الرقم ما كان كبير لو ما أساسا كان عنا نحن 320 أو 250 ألف موظف بالقطاع العام، كان في عنا ما كان في عنا سلسلة رتب ورواتب مدروسة ومنيحة، وكان في عنا قطاع عام بشكل 30% من الأجراء بلبنان، في حين بأنه المتوسط العالم 12%. وبالتالي يجب البدء من إصلاح القطاع العام لكي نشعر بالفرق بالقطاع العام. إذا زدنا الرواتب وحصلنا وضعهم ليشعروا هن بالفرق، مفروض يكون في إعادة هيكلة وتخفيض أعداد بشكل كتير كبير.
1: بس نحن اليوم أمام صعوبة أكبر، يعني إذا بيوم من الأيام كنا قادرين نحن أنه نرشق القطاع العام، اليوم بطلنا قادرين، لأنه معروف من أنه بيشغلون الوظائف بالقطاع العام، وعنك توظيف انتخابي كان كتير كبير. صحيح. واليوم مع الأزمة ومع الطوارئ ومع الحرب ومع الناس مش قادرة بقى يمكن وبدك ترضيها ترجع تنتخبك بعدين، ما رح فيك تعمل ترشيق اليوم للقطاع العام.
0: بس يعني اليوم المشكلة هذا القطاع العام مش بس هو معطل، هو معطل وعم بيعطل البلد، يعني
1: شفنا بس ما في نية. لو في نية استاذ خالد كان شفنا بوادر.
0: يعني هيدا الموضوع اجباري نعمله وليس اختياري، لانه اليوم يعني بالعقاريات بدوائر النفوس بتسجيل النافعة مصالح تجارة،
1: لا يتجرأ احد على القيام به، بدك تعمله لازم نعمله. بس صحيح. مين بده يعمله؟
0: مفروض نعمل، يعني مفروض يتخذ فيه.
1: من وين لازم يبلشوا؟
0: يعني لازم نبلش نحن انه نقنع اول شيء الموظفين أو الموظفين واللبنانيين يقتنعوا بأنه إعادة هيكلة القطاع العام ما بيعني أنه هيدا الشيء رح تنشحت عالم على بيوتها ورح تفقد مصدر دخلها، بالعكس تماما. هيكلة القطاع العام ممكن تتم بطريقة أسلس بكتير. لنعطي إكزامبل بس على الموضوع، الكهرباء يعني اليوم أو خلينا نقول الاتصالات أو حيالة مرفق من هودي المؤسسات العامة للدولة اللي عم تكلفنا بشكل كتير كبير وما عم ناخد منها الخدمة المضبوطة.
1: نعم.
0: فينا نحن نكون عم نطرحها للخصخصة لهذه المؤسسات، بترجع تستوعب عدد أكبر من الموظفين وبتقدم خدمة، أو فينا نخليها موجودة لهذه لتأمن خدمة أو تكون منافسة لشركات تانية بالقطاع الخاص، بتستوعب أصحاب الكفاءة بالقطاع العام بيروحوا بيشتغلوا بالقطاع الخاص. وبالتالي مش يعني هي هيكل القطاع العام إن هو تسكير إدارات وصرفة، بل بالعكس تماما. يعني اليوم في عنا أساسا إدارات هي ما بتشتغل. اليوم بالدولية للمعلومات كانوا عم يتحدثوا مرة عن 16 إدارة لبنانية لم يعد لوجودها أي مبرر. فينا نسميهم أليسار، وفينا نسمي سكك الحديد، وفينا نسمي الأسواق الاستهلاكية، وفينا نسمي قد ما بدك مؤسسات من هذا النوع. هودي لم يعد وجود أي مبرر. فيهم الموظفين، هول الموظفين بياخدوا معاشات بيرجعوا بيتقاعدوا بيرجعوا بياخدوا معاش تقاعدي، وهي مؤسسات غير منتجة. في عنا مؤسسات يمكن ادخال القطاع الخاص لإدارتها وبالتالي أو تفعيل دور القطاع الخاص فيها وبالتالي استيعاب الفائض من الموظفين وحتى من غير الموظفين من اللبنانيين من الخريجين أصحاب الكفاءات، وبالتالي نحن بنكون تلقائيا عم نخفض اعداد الموظفين بالقطاع العام وعم نرشد ونرشق القطاع العام.
1: يعني الدوله خلت تمارس التقشف الضروري اللي لازم تعيشه وترشق القطاع العام بدل ما تتهرب من مسؤولياتها اللي عم تعملها اليوم.
0: صحيح. يعني المشكله اذا بدك نحن على طول عم نعلى بخيار انه شو بنعمل، نحن بنرشق القطاع العام قبل ولا بنزيد الضرائب والرسوم من الاملاك البحريه ومن الكسارات والمقالع. طيب هذه أساسية كمان أيضا، إنما مش مقبول مش مبرر يضل هالقد عنا حجم وعدد بالقطاع العام بشكل كتير كبير ويستنزف مالية الدولة، يعني بموازنة 26 من أصل 6 مليارات دولار في عنا 4.5 مليار دولار هي أكلاف للقطاع العام، تتراوح بين أجور موظفين، تعويضات، مساعدات اجتماعية، أكلاف تشغيلية للإدارات اللي هن بيقعدوا فيها. بالتالي نحن عم نحكي عن أكثر من 70-75% من موازنتنا عم بتروح للقطاع العام، وهذا القطاع العام عم نشوفه بالمقابل نحن غير منتج.
1: طيب استاذ خالد، بزمانات وقت مولوا سلسله رتب ورواتب ما زادوا 3% على ضريبه الاستيراد، بعدها ليش بعدها موجوده او ليش ما استفادوا منها بدنا يزيدوا لنا ضرائب جديده برايك؟
0: بالحقيقه
1: لانه الناس نسيت
0: بشكل عام. ايه فيك تقولي هيك، ولانه الدوله عطول بدها موارد اضافيه، وبالتالي اي مصلحه او اي مصدر بشكل لها مورد اساسي تاخده وبتتناسى عنه، بالرغم انه هذه الضريبة على الاستيراد كانت سيئة جدا، لانه هي عم تعرضنا للمعاملة بالمثل بالدول اللي نحن مصدد لها. هذه مثلا مع الدول الاوروبية في اتفاقيات انه انت ممنوع تحطي رسوم اضافية، ممنوع ترفع رسوم الجمركية، بنحط نحن ضريبة او رسم مؤقت.
1: وقت ازمت كتير العلاقات،
0: صحيح، بنحط نحن رسم مؤقت لفترة معينة، وهذا الرسم بيتحول من مؤقت إلى دائم، والدول بتصير تعامل تجارنا ومصدرينا بالمثل وبتفرض عليهم رسوم، وأساسا نحن كلفة إنتاجنا مرتفعة جدا، وبالتالي مع هذه الرسوم اللي بتفرض الدول التانية بتخلي بضائعنا بالأسواق الخارجية أقل تنافسية، وبالتالي بتتراجع صادراتنا بشكل كتير كبير. يعني مثلا أول شهرين من هذه السنة استوردنا ب 3.7 أو 3.8 مليار دولار، صدرنا ب 430 مليون دولار، يعني إذا كفينا على هذا النسى لآخر السنة رح نكون بعجز تاريخي بلبنان بالميزان التجاري بفوق ال 21 مليار دولار، مش بس لأنه نحن عم نستورد بقيمة عم ترتفع نتيجة التضخم العالمي، إنما لأنه أيضا ما عم نصدر، يعني أيضا صادراتنا قليلة، وصادراتنا قليلة لأنه
1: عندنا وضع استثنائي، ولا في إنتاج ولا في قطاعات عم تشتغل ولا شيء،
0: وعندنا كلفة مرتفعة جدا، وما في استثمارات، وما في قطاع مصرفي ليمول العملية الإنتاجية والتوسع. بالتالي كل هذه العوامل اليوم عم بتكون ضغطة جدا على الاقتصاد وعلى القطاع الخاص والشركات.
1: طيب معلش، هذه مواضيع اقتصادية كتير مهمة وضروري المستمع والمتابع يعرف انه مش بس بالسياسة بدك تحاسب، يعني اذا انت عندك موقف بالسياسة ورحت انتخبت على اساسه شيء كتير مهم طبعا، بس كمان اشوف مين عم بيأمن لك الخدمات، مين اللي عم ياخد منك ضرائب زيادة، مين اللي مش عم بيزبط لك وضعك، ورجع روح انتخب. انه 3% هيدا عملت لنا ازمات مع الثلاث ارباع العالم وعلاقاتنا الخارجية، وبذات الوقت ما استفدنا منه وما حدا حصل على حقوقه.
0: لا ابدا ابدا ابدا، بالعكس تماما. يعني واليوم واللي كل اللي عم تعطيه الدولة هو عم بيكون غير كافي، وهو بحاجة لإصلاح كتير كبير. يعني اليوم صحيح الموظفين قد يكونوا بياخدوا 13 معاش، بياخدوا صفائح بنزين وبدل نقل، إنما اليوم أساس الراتب اللي بيطلعوا عليه على التقاعد فيما بعد بعده على 1500 ليرة، وبالتالي تعويضات هيئة الخدمة تبعولهم رح تكون زهيدة جدا. ومن هون ضرورة إصلاح القطاع العام، إصلاح سلسلة الرتب والرواتب، إنما على قواعد جديدة ليست كتلك التي حكمت هذا الوضع من التسعين لحد اليوم.
1: استاذ خالد ابو شقرة، بدي اذكر حضرتك الباحث بالمعهد اللبناني لدراسات السوق، شو اكبر وهم اقتصادي نحن عايشينه اليوم؟
0: في كتير اوهام اقتصادية. يعني اليوم وهم بانه نحن قد نعود الى
1: تعافي مثلا،
0: لا مش الى تعافي، قد نعود الى نقطة الارتكاز الاساسية للشرق الاوسط وللدول العربية، هذا تخطى الزمن، وهذه كانت مشكلة كبيرة، وهذا شيء نتيجة الوضع السياسي اللي مرق فيه لبنان، وليس نتيجة تغير موقعه الجغرافي ولا تغير كفاءات ابنائه. هودي ثابتين، موقعنا الجغرافي ثابت، كفاءاتنا عالية، رغبتنا بالعمل والانتاج والابتكار كبيرة جدا، وهذا الشيء عم نشوفه انما عم بتكون برا مش بلبنان. هو هذا الوضع السياسي اللي حرم لبنان انه يكون هو بوابة العبور للشرق الاوسط، اللي يكون هو اللي كان المصدر الاساسي لتصريف انتاجها بالنفط وبالغاز، مثل ما كان بفترة السبعينات، عم نحكي الزهراني وشمال لبنان من كركوك ومن السعودية، عم نحكي كنا مستشفى الشرق الاوسط، عم نحكي كنا جامعة الشرق الاوسط. كل هيدا اليوم من الصعب جدا اذا ضلينا بهذا الوضع بانه نحن نكفي فيه ورح نخسره لصالح جهات تانية عم تنمى بالمنطقة بشكل كتير كبير. حتى مع الأسف الوهم اللي نحن انه نحن السياحة أنه نحن هو البلد السياحي الأجمل بالعالم، كمان بدأنا هذا الوهم عم بيتراجع نتيجة تراجع عادات السياح بلبنان من مختلف الجنسيات العربية والأوروبية، وعم تقتصر مواسم السياحية على المغتربين.
1: يعني للأسف عنا كتير أوهام. وفينا نقول انه طلعنا، يعني رح نطلع من النموذج الاقتصادي القديم نهائيا، ما بقى فينا اذا كل هيدي المقومات الاساسية نحن عم نفقدها، يعني رح يبطل نموذجنا الاقتصادي هو ذاته.
0: وهذا يعني طبعا وهذا شيء يعني اذا بدك سيف ذو حدين، يعني من جهة نحن اليوم عم نخسر النموذج القديم اللي لطالما صنع اسم لبنان الاقتصادي بالمنطقة وبالعالم، وبالميل الثاني ما عم نروح على التطور التكنولوجي والتقني، لأنه بالمقابل عنا قطاع اتصالات قديم وبحاجة لكتير شغل، بدنا طاقة كتير كبيرة، بدنا قوانين للتكنولوجيا وللمناطق التكنولوجية جيدة، بدنا اشي تحفز اليوم صناعة الصناعات الحديثة التكنولوجية، وهذا الشيء ما عنا اياه، وبالتالي نحن عم نخسر القديم وما عم نروح نحو الاقتصاد الحديث الجديد اللي عم تتوجه له كتير من الدول حد منا بسبب الوضع اللي نحن عايشين فيه.
1: يعني نحن مش بس استاذ خالد قدام انهيار، انما قدام انتحار اقتصادي.
0: إذا كفينا، إذا أكيد يعني اليوم إذا كفينا بهذه سياسة الحروب والخلافات السياسية وعدم الاستقرار، طبيعي الاقتصاد سيكون إذا بدك سيدفع الثمن الأكبر. يلفتني هون يعني من فترة قليلة معهد التمويل الدولي كان عنده تقرير بتقرير اقتصادي عن وضع بلبنان، اللافت جدا فيه بيقول بأنه مشكلة لبنان مش هذه الحرب، ولا حرب 2024 ولا قد يكون حرب 2006، إنما مشكلة لبنان بتعود لسنة 58. من وقتها من سنة 1958 بدأ لبنان يعيش خضات أثرت سلبا على وضعه الاقتصادي، مع وشدنا بهذه الفترة فترات تعافي قليلة جدا إذا بدك إذا فينا نقيسها على صعيد السنوات، إنما من 58 لحد اليوم كنا بمسار انحداري تراجعي نسبيا وليس تراكمي للأمام.
1: نعم.
0: وهذا الشيء اللي بيفقد الناس اليوم رغبتها، بيخلي يصير في عندها لا يقين، بيستنزف لها احتياطياتها مواردها وطاقاتها، وبيتفعل الخارج أكثر، وهذا الشيء خطير جدا.
1: طيب أستاذ خالد، كل ما بتشتد الأزمة بنرجع بنسمع أنه حديث عن الذهب، قديش برأيك الذهب فيه يكون ضمانة فعلية، ولا هو بس قيمة نفسية لأنه ما عم نعرف نستفيد منه حتى فعلا نحمي ليرتنا، نحمي اقتصادنا، نعمل نلاقي حلول معينة؟
0: يعني مع الأسف
1: كتبت عنه كمان.
0: صح ومع الأسف جدا، يعني اليوم الذهب نحن عنا قيمة وصلت بعتقد آخر شباط 2026 آخر شباط الماضي لحوالي 47 أو 48 مليار دولار عنا احتياطي ذهب بلبنان، ما عم نقدر نستفيد منه بشيء نتيجة تغير الظروف العالمية وتراجع أسعار الذهب من 5500 أو 5600 ل 4500، انخفضت لحدود 42 أو 40 مليار دولار هيدي الثروة، وكمان ما استفدنا منها. يعني احنا كنا فينا بغضون أشهر قليلة نعمل 8 مليارات دولار من هيدا الذهب، 3 مرات أكثر من القرض اللي نحن طامحينه ناخذ عليه من صندوق نقد الدولة 3 مليار. وهون خليني اشير لتجربة كتير لافتة للنظر عملتها فرنسا مؤخرا. نحن معروف اليوم بانه تلتين ذهب موجود بلبنان،
1: نعم،
0: وفي تلت موجود بالولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية ما بتعطي الذهب لحدا، يعني كل الدول ألمانيا تركيا فرنسا كتير دول عندها ذهب بفورت نوكس بقلعة فورت نوكس، وهذا الذهب ما بتعطيه الولايات المتحدة. في كتير تجديد لترجع الذهب للدول طبعا من بعد ما فرضت اتفاقية بريتون وودز بالسبعينات وغيرها، إنما فرنسا عندها تقريبا كم 147 أو 200 طن من الذهب بأمريكا، بعتهم وقت طلع الذهب لسعر كتير كبير، بعتهم بأرضهم، والمصاري اللي خدتهم اشتريت فيهم أونصات جديدة على سعر أرخص، وعملت ربح 11 مليار دولار، حققت ربح كتير كبير بمليارات الدولارات، رجعت كل الذهب على فرنسا. نحن في عنا تل ذهبنا، نحن اليوم عنا 286 طن أو ما يقارب
1: يعني أكثر من
0: 9,221 ألف طن سبيكي أو أونصة بمصرف لبنان. كان فينا نحن اليوم هيدا تلت الذهب الموجود بفورت نوكس كان فينا نبيعه وتوصل الذهب على السعر الأعلى. وإذا نحن مش واثقين بانه هاي سلطه سياسيه فيها تدير هذا الذهب. على القليل كنا فينا رجعنا اشترينا ذهب بسعر ارخص وعملنا ربح حققناه زدناه على مصرف لبنان ورجعنا احتفظنا بذهبنا بمصرف لبنان، لانه اليوم عند كل استحقاق بيرجعوا بيقولوا الذهب. اذا اليوم نحن رفعوا لنا دعوات الدعوه حاملين سندات اليورو بونز ممكن يصدروا لنا الذهب بامريكا. في كثير اليوم نقاش قانوني حول هذا الموضوع، اذا ذهب مصرف لبنان للدوله ولا مش للدوله. انما اليوم في عندك على القليل انت ثلث ثروتك الذهبيه خارج لبنان، كيف فينا نستردها بطريقه بطريقة قد تكون علمية وعملية ونستفيد منها، بالرغم من أنه أنا موقفي الشخصي بأنه حرام اليوم الاستعمال الذهب، لأنه رح يضيع مثل ما ضيعنا كتير قروض وكتير مصاري وصلت على لبنان بظل هذا الوضع بظل هذه السلطة، من غير المبرر أو المحبب استعمال الذهب.
1: مش هناك يمكن في خوف الكل مش عم يقبلوا يمسوا بالذهب، بيطرحوا طروحات بس في هيدي بتحس فشخة لقدام عشرة لورا، وكأنه لأنه ما في هيدي السقف.
0: صح، والكتير غريب بأنه بقانون الفجوة المالية اللي أقر شرع يعني اليوم اعتبر الذهب من ضمن الأموال مصرف لبنان أو موجودات مصرف لبنان اللي ممكن التصرف بها. طبعا رجعوا حطوا بند إضافي أو رجعوا عدلوا هيدي المادة قالوا من دون ألمس بالذهب. إنما بعتقد أنا بأخرة المطاف هذا الذهب سيستعمل، إنما إن شاء الله يستعمل لي بالمكان الصحيح، إنما سيستعمل، ما في ما في ما في ما في غنى عن استعمال، خصوصا اليوم بأنه يعني قبل هيدي الحرب كنا متأملين بأنه قانون الفجوة يمشي، المودعين رح ياخدوا لحد $100,000، بعدين رح يتم التعويض على بالمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة بحسب الكميات الودائع الموجودة. اليوم هيدا عم تتراجع، يعني اليوم مثلا صار الحديث هلا الجديد بانه المودع لن يحصل الى حد $100,000، قد يكون 80,000 او 60,000 او 70,000، لانه اليوم وايضا اليوم زياده بالتعميم 158 و166 في حديث جد اليوم بانه اذا ما نزيد نرفع سقف السحب من هذه التعميم واللي هي حق من حقوق اموال المودعين يجب ان يدخلوا من ضمن قانون الفجوه الماليه بانه هي اموال محصله وليس يعفو باول $100,000. يعني نحن اليوم اذا انا اخذ من 158 $20,000 بيخصموا لي هني من اول $100,000 انا بدي اخذ، وهذا الشيء اللي ما كان بالنسخة الماضية أو بالقانون الأساسي، إنما نتيجة الظروف ونتيجة الحرب.
1: وهذا التخوف اللي سألتك عنه قبل شوي.
0: صح،
1: هيدا التخوف، يعني كل تفكيرنا وتخوفنا بمحله، خصوصي انه ما عم نشوف في آليات جدية وعن جد بحث جدي لحتى يلاقوا حلول.
0: أكيد.
1: ولازم تكون الدولة هي اللي عم تحمل مسؤوليتها، مش المواطن عم يتحمل المسؤولية. ما بعرف اذا المصارف الشريكة مفروض تتحمل المسؤولية، يعني
0: إذا بدك نبسط الوضع يعني تحديدا بهذا الموضوع بموضوع المودعين، كان عم نقول نحن في عنا فجوة لنقول $80 مليار، في $30 مليار أو الرقم اللي هو أو ثلثة تقريبا هي ودائع غير مؤهلة، سيجري حسمة، سيجري حسم منا الفوائد إلى ما هنالك، كنا رح نخفض نحن هذه الفجوة. في عنا دين على الدولة $16.5 مليار حطوا مصرف لبنان.
1: نعم.
0: وقد يكون أعلى، وبالتالي بضل في عنا نحن شوية مصاري فينا نرجعهم للمودعين، وبهذا الشكل نحن بنكون سكرنا هذه. اليوم المشكل بانه صندوق النقد الدولي رافض بانه دولة تتحمل مصاري، لانه ما فيها تزيد ديون عليها، مش محبة بالدولة، انما لانه اذا بتاخد قرض منه بده يضمن ترجع تقدر تراجع هذا القرض. في هناك مشاكل اليوم بالقانون وقدرة النواب اليوم وتوافقهم على اقرار هذا القانون، اذا كان بده يروح بهذا الاتجاه ما يحمل الدولة، يحمل المصارف ويحمل المودعين الكلفة الاكبر لهذه الفجوة. وبالتالي عم نعود نرجع نحن للنقطة الأساسية ومنضل نتفش بيئة تعاميم ونسدد أموال المودعين بشكل بالتجزئة قد يكون.
1: يعني عم نمننهم كمان، عم نربحهم جميلة نحن عم نعطيهم نصرياتهم وحقوقهم.
0: بدي أقول شيء يمكن يكون منه كتير شعبوي هذا الشيء اللي بده ينقال، بإنما اليوم يعني صحيح المودعين حقهم ياخدوا مصرياتهم من التعاميم 158 و166، وكل ما زادت كل ما كان أحسن، بإنما بسبب الظرف اللي عم يمروا فيه لبنان، ولأنه بعد ما عملنا أصلاح للقطاع المصرفي صار دافع مصرف لبنان بحسب آخر بيان له أكثر من $6 مليارات على التعاميم بينه وبين المصارف، ودافع 88% منها النسبة. نعم. الأكبر هيدي الدولارات ما بتدخل بالاقتصاد. يعني اليوم لو نحن عملنا الإصلاح القطاع المصرفي وعملنا رجعنا القطاع المصرفي، لنقول سحبوا مصرياتهم من بكرة حيرجع حطوها ببنك تاني، رح يرجع البنك التاني يقرضها ليرجع يعمل دورة اقتصادية بالبلد. المشكل بأنه اليوم نحن هيدي المصاري ما عم تدخل بالدورة الاقتصادية، أما عم تخزن بالبيوت، أما عم ترحل إلى الخارج، وبالتالي ما عم بيستفيد من الاقتصاد. نحن يعني مش عم نعمل شيء غير أنه عم نسحب مصاري ونحطهم بالإجة، وهذا الشيء منه اقتصادي يعني إذا صح التعبير، وكان لازم يستبق بإصلاحات اقتصادية جدية تعيد ثقة المستثمرين. أما بتخليهم يخلوا مصرياتهم بالبنوك اللي هي موجودة فيها لأنه صار في ثقة وهذا البنك وضعه سليم، أو يرجعوا يحطوها ببنك تاني ويرجعوا البنك تاني يشغلها بالاقتصاد، وإلا فإنه نحن بذات إطار الاقتصاد السيء عم نروح.
1: إيه صحيح، لأنه إذا ما ضخيت أموال الاقتصاد كيف بده يتنفس؟
0: طبعا.
1: وللأسف ما في عنا ولا إمكانية لنجيب استثمارات.
0: أبداً.
1: عم تهرب رؤوس الأموال من عنا. ظرف الحرب يعني كمان عم بتزيد الأمور سوءا. يعني نحن عم نأجل الانفجار الكبير برأيك، ولا عم نأسس لانهيار أبطأ وأعمق؟
0: إذا ما رحنا بالإصلاحات الجدية اللي عم نطالب فيها كلنا من أول
1: إذا كم سنة دخلك قلنا من أولى هل إذا إلا ست سنين
0: وأكثر بنكون عم نأسس لانهيار أكيد أكبر وقد يكون أبطأ وصعب. يعني منضل إذا بدك مثل كأنه جمر تحت رماد، لا هذا الجمر بينطفي ولا هذا الجمر بيولع، رح يضل هيك الوضع الاقتصادي. إنما إذا اليوم خلصت الحرب وفتنا على مرحلة هدوء واستقرار قد ينتعش الوضع. يعني لبنان عندنا فرص كتير كبيرة نحن فينا نستغلها، إنما طبعا مفروض تكون كلها بالإطار السياسي، بإطار اليوم إقرار القوانين الإصلاحية، التنازل عن المصالح السياسية، ويبطلوا المسؤولين بالدولة يفكروا القطاع العام بأنه هو مصدر لتوظيفهم ولعقد الصفقات، إنما هو للاقتصاد والانتفاع المجتمع،
1: لا يكون ماشي السياسات بشكل أكيد منتظم وطبيعي. أكيد. حتى القطاع الخاص أستاذ خالد مش عم يتركوا له مجال إنه يعمل يعطي شوية أكسجين للبلد.
0: من فترة يعني بين أذار ونيسان طلع مؤشر مديري المشتريات PMI. هذا المؤشر بس هيك لنعطي لمحة سريعة عنه، هو أحد المصارف بيعمل هذا المؤشر، بيعمل استبيانات شهرية مع عدد كبير مع مئات الشركات، وبيسأل عن كذا شغلة اقتصادية، من مثلا الطلبيات الجديدة، من التوظيف، من المخزون، من الانتاج. وإذا كان هذا المؤشر 50 نحن باستقرار، إذا كان أعلى في عنا نمو، إذا كان أدنى معناتها نحن في عنا انكماش اقتصادي. بأذار سجلنا 47 نقطة، بنيسان 48 نقطة، هذا الشيء معناته أنه نحن في عنا انكماش اقتصادي بالقطاع الخاص. في عنا شركات كتيرة كنا عم نحكي معهم عم بيقولوا بأنه إذا استمرت الحرب لبعد نصف العام فإنه كتير شركات رح توقف تدفع معاشات لموظفينا من بعد ما خفضت معاشاتهم لمقدار النصف. اليوم في كلفة إنتاج كتير مرتفعة على الشركات، في كلفة نقل كتير مرتفعة، في مشكلة بالتوظيف، في موظفين ما بيقدروا يوصلوا نتيجة تغير أماكن سكنهم وغيرها، وبالتالي فإنه أيضا القطاع الخاص في عنده مشاكل كتير كبيرة رغم ثقته وأمله بلبنان وكل إذا بدك الإيجابية اللي بتعامل فيها، فإنه عنده مشاكل كبيرة وما عم يقدر يعطي كل إمكانياته اللي فيه يعطيها.
1: على كل حال هذا موضوع اللي عم تطرحه كتير مهم، وفيه شيء كمان كتير أساسي هو موضوع البطالة اللي نحن أصلا بنفهمها بطريقة مش كتير مزبوطة. مشان هيك بدي بقى أعمل حلقة عن موضوع البطالة، وبدي ألزم بروفيسور بيكر تشرح لنا إياها بحلقة هلأ عم بلزمها على الهواء. طب إذا بدي هيك اختصر معك أستاذ خالد أبو شقرة، اليوم صرنا منحس إنه في حدا مستفيد من الأزمة إنها تضلها معلقة بغض النظر عن الحرب والتطورات الطارئة، في حدا مستفيد إنه الأزمة تضلها معلقة، الأزمة المالية.
0: نعم.
1: آخر دقيقة.
0: بكل الأزمات في ناس بيستفيدوا وفي ناس بيدفعوا الثمن. المشكلة بلبنان إنه تجار الأزمات إذا فينا نسميهم السياسية، ممكن يكونوا سياسيين وممكن يكونوا حتى من غير السياسيين، قلة هي.
1: أصلا في تقاطع مصالح دايما بين السياسيين وغير السياسيين.
0: إنما المشكلة إنه كل المجتمع وكل الاقتصاد عم بيدفع ثمن كبير، وهذا الثمن عم نشوفه مزيد من الهجرة، مزيد من انعدام الثقة بالاقتصاد وبالبلد. يعني وهذا هون كمان ممكن يكون يعني كمان بدهم اياه وبيدفعوا باتجاهه، لانه الكل بيهاجم هذا البلد بيرجع بيحول للموجود هون، وهو هيدا كان برايي انا سبب صمود لبنان من 2020 لحد اليوم، هي تحويلات المغتربين. ولا اتحدث عن رقم 7 مليار دولار اللي بيوصل عبر الخدمات الشرعيه او الرسميه
1: صح تعبير المصاري،
0: انما اللي بيحملوه معهم المغتربين بس يجوا لهون لبنان بالجيب وما ينفقوه ومساعدات اهلهم ومشاريعهم هون بلبنان، واحد بيعمر واحد بيشتري الأرض إلى ما هنالك، وبالتالي هيدا كان سبب من صمود لبنان. وإنما مع الأسف اليوم بلشت هذه كمان تكون مهددة نتيجة الحرب بإغلاق إيران لمضيق هرمز وضربة للدول العربية اللي بتحول مغتربين بالدول العربية بحول 26% من الحوالات اللي بتوصل على لبنان بتوصل من هذه الدول العربية وهن متأثرين بقوة نتيجة اليوم عدوانية إيران تجاههم وكل اللي عم تشهدوا اقتصادياتها من مشاكل هذه الدول.
1: وحتى الغلاء العالمي غير قصة بس الأزمات فتحتي. نعم قدام بدي أشكرك أستاذ خالد أبو شقر على حضورك معنا. حضرتك الباحث بالمعهد اللبناني لدراسات السوق. دايما الحلقة معك هيك ممتعة وريتمها سريع وواضح لكل المستمعين. شكرا لحضورك معنا. لهون بتخلص حلقتنا من برنامج في كواليس الاقتصاد. شكرا لمتابعتكم. فاصل للموجز وبعد الموجز نلتقي مباشرة.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأن الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنى الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا. لبنان الحر أطيب التحيات وجهها أنا وزميلنا اليوم كتير مش بس مبتسم ضحكته ما بعرف قدي مبسوط فرحان كتير. الله يديم عليك نعمة مارك، مارك البيطار أهلا وسهلا فيك. وطبعا نحن معكم بلقاء جديد ضمن معنى الحياة إلى معنى مستمرين لغاية الساعة واحدة إلا ربع. بس هلقد صار اللقاء ريمو. بيسعدني أيضا رحب بضيفتنا، عارفوا السبب ليش مارك مبسوط
2: ولا
0: بضيفتنا المجازي بعلم النفس وأيضا الوسيطة المتخصصة بجامعة القديس يوسف وأيضا مدربة المهارات الذاتية، أكيد عرفتوا مين، ريما دروبي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
2: أهلا فيك جانا وبمارك
0: والمستمعين كمان، مستمعين ناطرينك عم يسألوا عنك كانوا كل الوقت.
2: إيه بس هلأ بدوا يتركوني شوي يعطوني مسافة عبر قدي بحبه لمارك.
0: طب عبري له تبكون أنا.
2: فأنا كتير مبسوطة أنه بنقلت قبل الظهر مع مارك، هيدا أول شيء، وأكيد مشتاقة لإله.
0: نحن عملنا هالقصة كلها بس تكون أنت فرحانة
2: بوجودكم.
0: قبل ما نبدأ بموضوعنا بدي ألفت انتباه المستمعين الكرام إلى أنه الأبرشية البطريركية نيابة صربة المارونية رعية زوق مصباح كنيستين مار شربل ومار أنطونس الكبير بتشرف أنه يدعوكم للمشاركة بالقديس الاحتفالي لمناسبة عيد القديسة ريتا بكرة الجمعة 22 أيار الساعة 7 المساء بمستديرة القديسة ريتا زو مصبح أدونيس، يلي الاحتفال قد تتوافع لأنغام موسيقى فرقة غزير وطبعا وصولا لكنيسة مار أنطونيوس الكبير، حيث بيتم التبرك بزخيرة القديسة ريتا وتوزيع المياه المباركة والورود وضيافة العيد. أما بلبنان الحر الاحتفال رح يكون اليوم إذا ربنا راد، طالما ديسريتا هي شفيعة إذاعة لبنان الحر فبنقلة إنها تتصلي من أجلنا وتتضرع لأجلنا. كمان اليوم ساعة واحدة بإذاعة لبنان الحر، فإذا كنتوا قراب شرفونا.

0: ريتا لديس ريتا تبارك عيالكم وكتير حلوة هالحركة منك يا مارك حبيت مرسي أرينا
1: يا أهلا
0: خبرينا وين هالغيبة كله
1: لا خلص رجعت خلص ما بدنا نحكي عن اللي راح
0: لا قصدي أنه كيف كان وضع خلال هالغيبة الشغل الصحة عم بتطمن عليك تطمن المستمع
1: عادي حاولت روح على واشنطن تحل الأزمة بس ما لقيت طيارة فبيت مطرحي
0: دقينا دغري نحن بناخدك ونواسطك ومنشي
1: ما صار شيء خديني هلا
0: ريما لليوم في عنا مشهد بدنا نشوف وبدنا نحكي فيه مشهد يمكن ما بعرف
1: جدا فعلا
0: يعني صار من حوالي الأسبوع لما تحول البروم من احتفال لفوضى عن التعبير من التعبير عن الزيت لسلوك صادم يعني لليوم نتوقف نعرف شو كان عم بيقول سلوك جيل زاد يعني الحادثة مش مجرد مسحة كيف نقدر نفسر نفسيا السلوك الجماعي الخارج عن السيطرة وليه هيك احتفال بده يتحول من حدث احتفال لمساحة لكسر القواعد ما بعرف لأي مدى فعلا جيل زاد كما يتهم دايما بالتمرد فهل هالشي برأيك حصل كان نوع من التمرد أو لا عم يستغيثوا انتبهوا لنا عم يطلبوا الانتباه
1: الكبت أم
0: أصدق. تفريغ ضغط
1: الكبت يعني يعني أو
0: الانتباه معنا
1: إنه شوفوني يعني أنا في شي جوا ما عبرت ما شفتوني يعني كله عم بيدور بالكبت إذا بدك بتعرفي خليني بما أنه عم تقولي عن جيل زاد دايما دايما دايما بتلاحظي كل جيل بينخبط مع الجيل اللي بعده أوكي يعني منطلع من جيل بيصير في مثل ضيعان ثورة مدري كيف داخلية بقصد يعني وخارجية اللي هي بتصير بالمجتمع حتى نرجع نفوت بالجيل اللي بعده
0: تنتأقلم يعني
1: تنتأقلم أكيد بس اللي عم بيصير هلأ نحنا ليه هالجيل زاد لأنه خارج عن السيطرة يعني قبل مثلا كان في الحمار بعدين صار في السيارة أوكي هلأ السيارة ما خرجت عن سيطرتنا مثل ما إنه الجيل تبع اللي كانوا يتنقلوا فيه على الحمار السيارة لا ساهمت ساعدت تريحت بس اللي نحنا فيه هلأ هيدا الجيل هو خارج عن السيطرة لأنه في السوشيال ميديا في الاي اي هيدا نحن عصر الاي اي فصار كله خارج عن سيطرتنا مشان هيك هيدا الجيل بالذات داوخ العالم داوخ العالم اوكي يعني مش بس بلبنان حتى برات لبنان بس يمكن نحن بلبنان لانه بعد عنا قيم للعيال بعدنا منركض حتى نخلي ولادنا معنا تنتبعهم حتى لما بيتجوزوا بضل فيها الرابط أوكي بس للأسف جنى لأنه هالجيل هيدا اللي هو مثل ما قلت خارج عن السيطرة ما عم نقدر فالرابط عم بفك حتى منشوف شوي شوي بين العيال
0: العيال لفترة من مش هالجيل ولا اللي قبله بلشت حتى العائلات المبتدة بتحس انه كلهم تفكك وصار كل
1: بلشت اذا بتراجعي من اي متى من اول ما نزل التليفون شوفي بتشوفي من اول ما نزل التليفون وصار التليفون يتطور شوي شوي يعني عيشونا هيدا التطور شوي شوي الكمبيوتر بلشنا بالجيمات بعدين ما بقى نتهدى بعدين لابتوب بعدين صار كل شيء على التليفون يعني قبل كان الأهل يقولوا لو لابنهم ما معنا نجيب لك لابتوب لأنه عن جد ما معهم هلأ صار فيهم يقولون أوكي منجيب لك تليفون اللي هو عليه كل شيء بطلنا بحاجة للابتوب
0: صح
1: أوكي هلأ انتبهي صار في الساعات فيها كل شيء يعني ما
0: بعدين جاي العوينات دور العوينات بعد روقي
1: كمان العوينات إنه في كتير إشياء صرنا خارج عن السيطرة هلأ جانا إذا بدنا نقول إنه بتوقف أنت قدام هالمشهد صح؟ يعني المشهد اللي قلت عنه إنه كسروا المدرسة عملوا بتوقفي أول سؤال بيخطر عبالك يمكن الحق على مين؟ هل على الأهل؟ هل على المدرسة؟ ولا هل على الأولاد؟ هن لأنه مثل ما أنا سمعت من أحد الناس أنه إيه هيدا جيل التليفونات فلو هو جيل التليفونات في سؤال بيطرح نفسه الحق على مين؟ الحق على الأهل؟ حق على المدرسة؟ الحق على التلاميذ نفسهم؟ هن بلا أخلاق؟ هني بلا تربية.
0: بس المشهد الصادم كان إن كان بطريقة لبسهم، إن كان بطريقة شو حاطين على وجوههم، إن كان بطريقة هالأسوة بالتدمير.
1: لبسهم قصدك إنه مغطين وجههم؟
0: إيه نعم.
1: أوكي.
0: كان ملثمين.
1: أوكي.
0: عرفت إنه كانوا في كأنه عم يعملوا كاتبين سيناريو معين للشيء عبيروا يفشوا خلقهم فيه.
1: أوكي.
0: يعني في اسباب كتير بتخلي قبل ما نعرف هيدا بدي انا عبالي اعرف شو السبب يلي بيخلي شخص هيك احتفال يلي كانوا ينتظروه يقعدوا يفرحوا فيه هيدا الاحتفال، يعني نقلوه من احتفال
1: لخراب لتدمير
0: لدمار
1: لتعبير عن يلي بداخلهم. هلا اذا بدي اقول شو التعبير يلي بداخلهم، وبس كتير مهم انه شوف الحق على مين ووين. بس قبل جنى في شيء بيخطر على راسي، انه بسأل انا بقول شغلي مش بسأل، انه لحتى انا كتلميذ اعمل هيدا التصرف قبل ما اقول الحق على مين، اوكي، بدي انطلق من فكرة الوعي. وين الوعي؟ انا بفهم انه بهل عند هالتلميذ ما كان في الوعي، ما كان في الوعي، الوعي كان مغطى. اوكي. كارل يونغ بيقول من لا يعي نفسه تتحكم به الفوضى.
0: يعني ما هن ما قادرين يقعدوا يعني لوحدهم مع حالهم يقدروا يفهموا نفسهم،
1: بتصرفوا بهالفوضى لأنه ما عندهم وعي لداخلهم. الوعي الداخلي هو شيء مهم.
0: أكيد.
1: طيب إذا بدي أنطلق من فكرة الوعي، عم أقول أنه عندهم مفقود. طيب خليني أرجع للأهل. أوكي. ليه أنا قفيت المدرسة؟ لأنه المدرسة هي مسؤولة عن تأخذ أنا صف واحد لأخذ هالشباب اللي كانوا عم بيعملوا البروم. كم واحد جاي من بيئة مختلفة، كم واحد. فالمدرسة ما بتقدر تفوت على راس كل واحد وتحلله وتزبطه وتشوف، وهي ما تنسى الاستاذ قدي بيعاني كمان مع هيدا الجيل. اوكي. فانا بدي روح هون شوي للاهل. اوكي. الاهل بما انه سألت الوعي عند هالتلميذ اللي عمل هيك مفقود، مشان هيك تحكمت فيه الفوضى حسب ما بيقول كارل يونغ. اوكي. طيب لكن هون بسأل انا ليه الأهل ما عندهم الوعي؟ لأنه الولد ما عنده إيه، يعني الأهل ما عندهم إيه. ليه؟ لأنه أنا بعطي ابني من اللي عندي. الولد بيخلق صفحة بيضة، أنا بعطيه من اللي عندي.
0: صح.
1: فإذا منشوف الأهل هيدي الأيام، انتبهي أنا ما عم حط الحق عليهم لأن يمكن تتهميني، أنا بهيك حالي ما عم حط الحق على حدا، أنا عم بعرض تياتر وإنت قولي. يعني كل إنسان هو شو بيشوف، بس أنا علي أطرح هل
0: طب خليني أسأل سؤال بس. إيه؟ أنه أنت حضرتك قلتي أنه ما في وعي عندهم، ما بيعرفوا قيمة نفسهم، ما بيعرفوا إلا ما هنالك.
1: الوعي خلص.
0: طيب معقول كل هالعدد كله يكون، أو لا في ممكن يكون بعض المراهقين بيقدروا ينجذبوا لسلوك معين عند المراهق الآخر بدون ما يكونوا مقتنعين؟
1: ليكي جانا، نحنا قلنا كلهم، بس نحنا ما عرفنا وما شفنا إلا إذا أنا ما وصلت للخبر إذا كل الصف ولا في شي واحد يمكن ما شارك، ما بعرف. فما فينا نعمم. أنا بدي أحكي عن هالفئة يلي دمرت، يمكن في واحد ما شارك، ما بنعرف، ما بدنا نظلم وما بدنا نعمم.
0: أنا مش عم بظلم، عم شوف المشهد مثل ما
1: أنا عم بشرح
0: وما شفناه كمان.
1: يعني أنا عم بشرح إنه ما فيني عمم، فيني أنا علي أحكي عن هالكم تلميذ يلي شارك بالفوضى وبالتكسير. يمكن في واحد قال لهم لا فل، ما بتعرفي، ما بنعرف، من يا اما انا ما عرفت يا اما هني ما قالوا. انما ترجع للوعي عند الاهل، اذا منشوف الاهل، لانه قلت انا انه الوعي عند الاهل هو بده يروح للولد. اوكي. لانه شو عندي انا كاهل بعطيه للولد، وهو ابسط الامور مفروض يكون في الوعي عند الاهل. انما اذا منرجع هلا ناخذ هيك كمشهديه قدامنا، منلاقي انه الاهل نفسهم واقعين ضحيه التليفونات. قديه في رجال مصاحبين عن نسوانهم من هالتليفون، وقديه في نسوان مصاحبه عرجاله من هالتليفون. قدي صار في ديليت، قدي صار في ابليكيشن بنحطها بهايد بالفايل مخبى ما حدا بيعرف شيء، قدي صار في حمايه للاشياء ما بحب اقول اخطاء، يعني اشياء خارجه عن اطار هالعائله عم نعملها بالسر بالمخفي قدي في. دونك بفهم هون انه انا حتى الوعي عند الاهل مفقود، مشان هيك انا ابني ما عنده الوعي. والوعي العدم الوعي شو معناتها؟ عدم وعي معناتها انا
0: غريب على نفسي،
1: لا معناتها انا عندي كبت مكبوتة. ليه ما مني واعية؟ لان في مشاعر تانية متملكتني. اوكي، يعني كمان كارل يونغ بيقول انه اللي ما بيتم التعبير عنه بالكلام بده يطلع بالسلوك. بالسلوك. فلما الأهل نفسهم مسيطر عليهم هل مكنة التليفون، أوكي؟ يعني أنا في شي جررني. شو يعني مسيطر علي؟ يعني عم بياخدني، أوكي، من شي أنا ماني قادرة أتحكم فيه تماما، مثل المدخن بيقولك مش قادر، مقدمن مش قادر، ما تبعدي عني، بدي إياها، بتصير هي رفيقة روحه. نحن صار التليفون رفيق الروح لأن عندي كبت كلام ما تعبر عنه طلع بطريقة كبت. الكبت بيعمل الوعي، بيفقدنا الوعي، منصير نتصرف بلا وعي.
0: طب لأي مدى اليوم كيف؟ السوشيال ميديا هي خلت شبابنا يربطوا قيمتهم بحجم الضجة اللي بتنعمل، يعني انه وقت يكون في ضجة معينة مثل هيدي عملت ضجة هيدي القصة، لأي مدى هون بحسوا بقيمتهم؟ وقت ما بيكون في من شايفين بحسوا حالهم يعني
1: ايه. ليك يا جانا، هي مش قضية شافوا قيمتهم قد ما هي تعبير عن الوجع اللي بداخلهم. مش يعني انا موجوعة من جوا، رحت وكسرت ودمرت وعملت بشكل انه انا خي ابضاي، قدرت انتقم منك يا هالمدرسة، او قدرت انتقم من الوجع اللي انا جواتي. فهون بحس بالنصر انه راضيت او بنجت هالوجع اللي داخلي. كمان هون فيني اقول على فرويد بس حتى استشهد بشغلة،
0: يا ريت جبتيهم معك.
1: لا لانه مهمين. سيغموند فرويد بيقول، حتى اللي عم يسمعنا يفهم، سيغموند فرويد بيقول انه كل اشياء المكبوتة دايما بتطلع باشياء غير متوقعة. يعني لما انا بكبت بده يطلع مني اشياء ممكن انت ما تكوني متوقعتيها ولا انا متوقعتها من نفسي. هالتلاميذ فكروا عاشوا كبت معين، اوكي، ومش عم برر لهم ابدا، انا ماني عم برر لهم، اوكي، بس عاشوا كبت لانه اكيد في شي وراهن اللي هو البيت يلي عيشن، اما كبت معين، اما انتبهي اللي بدي قلك اياه اللي هو افراط بالعطاء، موا وموا ناقص ناقص بيعطي زائد، زائد زائد بيعطي ناقص.
0: بتعرفي في كتير تعليقات، التعليقات كانت كتيرة انه اعتبرون ولاد مدللين، معلقة الذهب على طول بتمون، عرفتي انه بهالمعنى هيدا، هيدا اللي ممكن ادى انه يعني. هلا في كتير ردود فعل، بس قبل السؤال بيطرح نفسه، هلا ما فينا بس انه نعتبر انه الاهل هن نحطهم بقفص اتهام، يعني انه هن الوحيدين، كان في اكيد دور للمدرسة كمان، لو ما سامحة انه كان ممكن يوصل الواحد لهيك من تصرف مثلا.
1: جنى المدرسة وقت المعلمة الام او البي بيروح لعندها بيقول لها انت جرحتي لي احساس ابني، انت دمرتي لي ابني، انت كيف بتحكي مع ابني بهالطريقة، اوكي. المدرسة هون كمان بدها تتابع للأسف علم النفس الحديث بتربية الولاد اللي نحن فهمناه خطأ، نحن أخذناه من دنبه وفهمناه بطريقة غلط، هو لأنه نحن ما لازم نزعل ولادنا. لا، نحن لازم نزعل ولادنا، نحن لازم ولادنا
0: لازم نفهم ولادنا مش نزعل ولادنا.
1: لازم ابني مش نزعله بقصد أنه تعال أقلك بدي أضربك قتلي، لا، بس لازم أنا ما حقق رغبات ابني بالطريقة المفرطة، يعني أنا والله بدي هيدا الغرض، يي لا ما لازم أحرمه، حرام ما بدي أعمل له كبت، وخاصة الأهل اللي معهم مصاري. شو عم بيصير عندي إفراط؟ جان جاك روسو بيقول اليوم أنا كتير عم بستشهد أوكي، جان جاك روسو بيقول إذا بدك ابنك يكون أتعس واحد أعطيه اللي بده إياه. فليه؟ لأنه عم بعطيك بعطيك بعطيك بطل في قيمة. فأنا هون ما فيني أحط الحق على المدرسة، لأنه ليش المدرسة هي مسؤولة عن العلم ومش عن التربية؟ بعدين وقت الأهل بيروحوا عند هالمدرسة ببهدلوها لأنه جرحت إحساس شعور ابنه، قالت له المعلمة كلمة أو ما بعرف شو، أنا عم بدفع مصاري. المدرسة هون كمان ما عم دافع عن المدرسة، بس أنا عم بعرض المشكل. أوكي، المدرسة بتقديرها بفكرة أنا إيه بدي عاصر هيدا الجيل، وهيدا الجيل لازم ناخده بالمنيح، بيروح بشكيني عند أهله، أهله بيطلعوا علي صيت. لا، أنا بدي كمان أكون استعمل البسيكولوجي مودرن، وبرجع بقول بين قوسين بطريقة خطأ.
0: طيب المجتمع قديه بدور عم يساهم بصناعة هذا السلوك، يمكن عبر التناقض ما بين القمع وما بين الانفتاح؟
1: كمان المجتمع له دور، له دور انه ما تنسي هيدا الجيل هو جيل اللي عاش كمان الثورة بال 2019 اذا مش غلطانة، يعني هيدا شاهدهم، يمكن اهله نزلوا، يمكن جيرانه، يمكن هو بنفسه كان اصغر واهله اخدوه، او مش ضروري يمكن راح مع اصحابه. ما تنسي انه شاف انه نحنا بس بدنا نطالب بشي، بدنا نكسر، لانه الثورة ما كانت ثورة فيها ثقافة، كانت ثورة بمعنى التكسير، وكتير كسروا وكتير شوهوا الصورة اوكي لحتى يطالبوا بحقهم. كمان المجتمع له دوره، كمان دولتنا له دوره، كل شيء له دور. بس انا كأنا اذا بدك رايي، المدرسه له دور، المجتمع له دور، الميديا له دور، التليفون، مين بعد فيه ما قلتوا، المهم كلهم لهم دور، انما الدور الرئيسي على الاهل.
0: مصره.
1: لأنه تقلك ليه، خليني بس اشرح ليه وقفي لي سؤالك.
0: أوكي.
1: اشرح
0: أوكي.
1: ليه؟ لأن لازم عم يسمعنا يعرف ليه. لأنه أنا الولد صفحة بيضة لما بيخلق، أوكي، أنا بطبع عليه شو أنا عندي. أوكي، لما بيكبر هو البيت هو المجتمع الأول بالنسبة للولد اللي بينطلق منه. الأهل هو كيف انت بتشوفي ربنا. اوكي، الولد هو وطفل هيك بشوف اهله، انه هن الالهه، هن هالقد عندهم باور. منشوف الطفل الصغير انا بي قوي، انا بي بقوس، انا بي بطير. اوكي، هالقد بشوفهم قوية، يعني انا عم بتمثل بهالصوره اللي عم بيعطوني اياها الاهل. طيب وقت الاهل هون وما عم بلومن، ليه ما عم بلومن؟ لان بين قوسين كمان هن عندهم مشاكلهم، ووقعوا ضحية مما بين جيل لجيل، ووقعوا فوق هيدا التكة ضحية التليفونات،
0: وكمان يعني تربية الأهل لألون
1: وتربية أهلهم.
0: ما هيدا هي زيتها يعني صح. يعني صارت دوامة،
1: ما هي نحن منتوارتها، الأجيال بتتوارث. أوكي، فمشان هيك وقت الأهل نحن هون أهم شيء نمبر ون بالتربية، شيل العاطفة على جنب، لأنه العاطفة مفروض تكون تلقائية. المكمل تبعولة الحوار.
0: طب خلينا نحكي عن الأهل
1: مفقود.
0: هلا قبل ما نحكي عن كيف تصير المحاسبة،
1: أنت عندك أسئلة كتير بدك تسأليهم.
0: لا بس بدي أعرف، حضرتك عم تلوم الأهل كتير، خبرينا خبري المستمعين كيف يقدر يوزن ما بين الحرية والحدود.
1: أوكي، بس خليني أنا وضحت، أنا قلت ما عم قول الحق على الأهل.
0: لا بس أنا عم تقول
1: ولا عم بلومهم.
0: عم تقولي بشكل أساسي هن الحق عليهم. قلت
1: لا لا لا، ما قلت الحق عليهم، قلت هن كمان. شفت يا مارك؟ شفت أنا قلت يا الله يا الله يا مارك. المهم أنا قلت هن ضحية نقلة ما بين من جيل لجيل، ووقعوا كمان ضحية، خليني كفي، التليفونات والميديا، لأن كأنه هن كمان بحد ذاتهم عاشوا كبت معين، وجع معين.
0: بس انت قلتي كمان ريما، معلش مستمعين شاهدين، قلتي اضافي للمدرسة، اكيد في المدرسة له حق والتليفونات له حق ومدري شو مدري شو، وايضا بس بشكل اساسي الاهل
1: طبعا. بس ما قلت انه عبلوم، قلت انا بتنبع من هون مسؤولية الاهل، بس ما فيني اقول طيب. جانا عبلوم
0: طيب اوكي،
1: ما فيني اقول عم بتهمهم، بس انا عم برضو انا قلت عم بشرح المشكل، عم بشرح.
0: طيب خبرينا كيف ممكن الاهل يوازنوا ما بين الحرية وما بين الحدود بتربيتهم لاولادهم.
1: اول شيء الحرية هي مش حرية الجسد، هي حرية الفكر والروح. يعني أنا بدي ربي ابني على الحرية، مش لأنه أنا عم بعطيه الحرية، أنا ما بعطي ابني الحرية، ابني بيخلق حر، بيخلق ربنا عطينا إياها بداخلنا. أوكي، أنا علي فهمه شو يعني حرية، هي حرية الفكر والروح. يعني وقت اللي ابني عم بيحلم مثلا يعمل وظيفة معينة، بقول له لا أنا ناطرتك، أنت بديك تعمل حكيم، أنت بدك ترفع لي رأسي، أنت هيدا نوع من الكبت لحريته، أنا عم قايده عم ديره. شغلة تاني، وقت اللي بيجي ابني مثلا بيعمل أي شيء، أوكي أنا علي فهمه، مثلا بده يدخن أنا علي فهمه، علي قل له حبيبي تعال لك الحوار، هون بيدخل الحوار بمعلومة اللي بدي وصل له إياها. تعال لك الدخان بيوصلنا 1 2 3،
0: هذا شرط ما يكون هن بيدخنوا كمان بده يمنعوا عن تدخين، هونيك الكارثة.
1: هذا شيء تاني صح، انا عم بحكي بالحالة الطبيعية، انما يمكن بيعمل لك واحد شيء تاني، ويمكن ما يعمل لك 1 2 3، يمكن تتعرض لهالشيء ويمكن ما تتعرض. بدي اكون صريحة معه، وهون كمان بدخل عامل الصراحة، ليك
0: تيوسق فيه دايما.
1: طبعا ليك كم عامل عم دخله انا بالتربية، تربية أنا بسميها جانا السهل الممتنع. هلقد سهلة إذا كنت أنا صادقة كأم بإحساسي وعطائي لابني، وهلقد صعبة إذا كنت أنا ما عندي نقطة اللي انطلقت فيها الوعي.
0: يعني عن جد كتير وكمان كتير صعبة ومسؤولية كتير كبيرة التربية، خاصة بهذا الزمن. هلأ صار
1: حسب قدي أنا مقررة انه ربي. يعني اعطيك اكزامبل، في اهالي بيلتجؤوا لي كتير بيسألوني 1 2 3 سؤال، بقول لهم 1 2 3 الجواب، لا ما في مش هيك، اوكي بحوروها على راحتهم هني، اوكي. بينما في اهل تانيين بنفسوا كلمة كلمة، ليه؟ لانه فعلا بدهم انه يعالجوا الموضوع. هوديك الفريق مش لانه هن ما بدهم يعالجوا الموضوع، بس لانه هن بحد نفسهم بدهم علاج، تعبانين.
0: هلا في بعض الاهل دافعوا عن الابناء، هل يعتبر الدفاع عن الابناء بعد الخطا حمايه لالن ام انكار؟ ما بدهم يصدقوا شو صار.
1: هلا ليك بالشيء الطبيعي جنى انه الاهل يدافعوا عن ابنهم، إنما المش طبيعي إنه ما يتعاقب. بغض النظر إنكار أو طبيعي ومش طبيعي، لازم يتعاقب. فأكيد هون في بمطرح كمان من المطارح في إنكار. ليه؟ لأنه إذا أنا بقول ابني غلط
0: صار،
1: يعني صرت أنا الغلطاني. يعني برجع للي أنا كنت عم بحكي إنه المشكل فيني، مشان هيك ابني عنده مشكل، مش هيك انا بخجل. فاتنيناتهم بيلعبوا دور.
0: بتعرفي كان في يمكن ايديني واضحه لكل التصرفات يلي صارت، ولكن في عندك بين الاشخاص ناس.
1: ايديني لمين يعني؟
0: للتلاميذ. للتلاميذ ما بعرف لاي مدى
1: بتعرفي البيين. بس بردون فيني اقول شغله، انا هول التلاميذ انا معرفت فيها، بس لما قالوا لي شفتها، لأنه ما بفتح أبدا سوشيال ميديا، وكل الناس تعرفني ما بفتح. يعني في الأشياء اللي أنا بنزلها تالناس إذا بتحب تعرف معلومات وبس، ما بفوت. فلما قالوا لي شفتهم، إذا بدك أنا شو شفت، أنا أسارت في الشفقة عليهم.
0: أنا كتير مش مرة هالمشهد دايما بفكر
1: شفقت عليهم، لأنه مش بس هيدا المشهد جانا، لأنه اطلعت هاو شو ناطرهم بالحياة لقدام، كيف رح يكملوا حياتهم، كيف رح يعيشوا، وكيف رح يكونوا إذا بنيوا جيل تاني، كيف رح يكون هيدا الجيل.
0: فائد المعنى كيف قادر يعطي معنى هيدا. فائد ما بيقدروا ينتبهوا على معاني الحياة الكتير يلي بتليق فيهم.
1: أنا بقول فائد الوعي،
0: فائد الوعي. كان كمان عن انطباع بعض المتابعين بالنسبة للبيان اللي أصدروه العائلات مع المدرسة، انه اللهجة كانت دفاعية أكثر من تحمل مسؤولية عميقة.
1: يعني مين اللي دافع؟
0: انه بالنسبة لهم انه ما كتير يعني ما كتير لقوا الشيء اللي صار خطر او شيء انه بشكل صدمة.
1: اوكي، هو اللي من الاهل؟
0: هيدول بعض المتابعين للبيان يلي اصدروه الاهل.
1: انه معتبرين انه لا هيدا شيء عادي بيصير،
0: انه ايه كانت اللهجة دفاعية اكثر من تحمل مسؤولية عميقة. ليه احيان البيانات اللي بتصدر رسمية اذا بدك تفشل انها تقنع الناس حتى لو كانت متوازنة البيانات؟
1: لانه في شيء بالنهاية نحنا منحسه، والحس تبعنا ما بحب اقول دايما، لا انما بعض الاوقات بيكون صح. فنحنا عم نربط الحس بالنظر، يعني عم بشوف عم بحس عم ببني تعليق، عم ببني فكرة أولى. فالناس كمان يعني أنا ضد أصلا التعليق السلبية، وضد كل التعليق، ما بيعنولي، ما بحبهم، ما بحب السوشيال ميديا كلها، يعني عندي ثورة عليها. بس ما فينا بقى نحنا بمطرح بوقت إيه في هيك وفي هيك، فما بعرف.
0: يعني حتى بعض الأشخاص قال تغطوا الخطأ، حطوا كل القصة بسبب التضخيم اللي صار على السوشيال ميديا.
1: يعني برأيون صار في تضخيم،
0: يعني هيك اعتبر بعض أوكي. الأشخاص
1: طب بركي هو لي مثلا بعض الأشخاص هن هيك
0: إنه
1: يعني بيشبهوا هو لي الأشخاص اللي كسروا، مشان هيك برأيون شافوها تضخيم. يعني ما فيني يكون أنا بدخن وإجي شوفك بتدخني 3 علب اللي كليج، أنا عم بدخني كتير، ما أنا مدخنة، ما أنا بدخن كمان. فلا بالنسبة إلي أصلا ما بشوف إنه أنت عم بتدخني كتير، فهني لو ما بيشبهون ما بيبسطوا هالقد الأمور.
0: حتى ريما بتعرف إنه اليوم حتى الشكل أو التياب اللي بيلبسوها، بطريقة اللبس، طريقة المشي، طريقة الالتفات، عطرات بتشوفي بتحسي كأنه صار الشكل واللباس بالنسبة لأنه جزء أساسي من الضغط اللي عم يفرضوه على الأشخاص اللي حواليهم، إنه بيعرفوا إنه هذا الشيء.
1: طيب هلأ
0: قدي هالتصرفات بداية بتعكس حرية شخصية أم تبقى أو بيبحثوا عن صدمة معينة؟
1: هي لما أنا عم بفتش، أنا رح أربط لك سؤالك ببعضه، لما أنا عم بفتش إنه أثبت حريتي معناتها إنه أنا في صدمة جواتي، لأنه إذا أنا حرة أنا مش بحاجة فرجيك إياها، مش بحاجة أقوم أضربك وقلك ليكي أنا حرة، حرة بدي أضربك، ما أنا حرة، أنا بحس الحرية، أنا بعيشها، لأنه الحرية حرية الروح.
0: هن قانعين حالهم إنه أحرار، بس بالفعل مكبلين ب20,000
1: من خلال الصدمة عم بعبر إنه شوفوا حريتي. أكيد من خلال الصدمة، ما هي الصدمة شو بتعمل؟ بتكبلنا ستانس، هيدا دايرة بنبرم فيها، دايرة بنبرم.
0: طيب يعني نحن باختصار برأيك فعليا قدام أزمة سؤالي باختصار جاوبي قد ما بدك، هل نحن فعليا قدام أزمة جيل أم أزمة فهم لهيدا الجيل؟
1: أنا بربط الاثنين، لأنه قلتلك ليه، لأنه قبل كانت النقلة للجيل الثاني كان فيها نوع من الراحة ومساعدة للإنسان تيطور نفسه. نحن هلأ بجيل فاقدين نحن السيطرة عليه، صار فيني فوت على كاميرتك، إذا أنت حاطة كاميرا بالبيت أنا فيني أعمل هاك عليها وشوفك بقلب بيتك. صرنا حتى الكاميرات بالبيت نغطيهم إذا نحن بدنا نعمل شيء، إذا مشي والله براحتي بالبيت أو أي شيء. فمشان هيك نحن بالأزمة هيدا الجيل ونحن فاقدين السيطرة عليه. بس أنا برجع مع احترامي لكل الأهل، برد لا أساس القاعدة البيت، لما البي هو عواميد البيت والأم هي هالحيطان اللي بتدفي، إذا موجودين مطرحهم أوكي؟ مش الأم بدنا نكبر الشفاف والصدر والخدود، فأكيد الولد حيروح يعبر باللباس اللي قلتك عم بتقولي عنه، لأنه صار أنا عم بشوف موديل من التعبير معين، أوكي؟ والولد كمان أنا بدي أعبر بعمري بطريقة معينة، أوكي؟ أنا مع الولد يعبر، وأنا مع الأم تعمل التجميل اللي بدها إياه، إنما مش هن أساس ومحور حياتنا، ولدرجة إنه صرنا بدنا نكون هلأ لاحقين الدايت، وأنا بدي أكون رفيعة، وكيف بدي أخسر بعد وربي عضلات إذا بدنا نشوف، ليه؟ لحتى أكون أنا الصباقة، لحتى أحط الأضواء علي. نحن بهيدا الجيل،
0: يعني أنت برأيك هيدا الجيل عم يعبر كمان بطريقة مختلفة؟
1: أنا برأيي هيدا الجيل وقع فيه الجيل اللي قبله، وتخالطت الأجيال كلهم مشوا بهيدا الجيل،
0: يعني
1: فهمت علي؟
0: هن دايما كمان بيقولوا انه هو هيدا الجيل اكثر اندفاعا واكثر استفزازا، ويعتبر جيل غير مسؤول. غير مسؤول كمان بيعتبروه.
1: ليه غير مسؤول؟ لانه انا ما علمته المسؤوليه، ولا ممكن، ولا ممكن. اذا انا عم بعطيك تفاحه، فيك انت تكوني عم تاكليها ليمونه؟ ما فيك. شو بدي اعطيك؟ بدك تاخديه؟ ما فيك.
0: شو انا بتصور غلط المثل شوي، مش مثل بطريقة تشبيه يعني.
1: لا، انه اذا انا بعطيك تفاحة بس فيني قلك كلية على اساس ليمونة؟
0: لا، بتقول
1: ما فيك.
0: فيك تقولي هيك انت اصبت انه ما فيك تهضميها كليمونة، هيك هيدي اصبت بتصور
1: يعني
0: اصبت.
1: شهاد يا مارك انه المهم. طيب
0: هيك
1: العيون
0: السؤال
1: لعيونك.
0: ما عتجبت سيرته.
1: ايه
0: يعني بالاختصار، بعد معنا تقريبا 3-4 دقائق، كيف نقدر نحن نساعد هلا المستمعين عن جد بطريقه معينه انه يقدروا يفهموا هيدا الجيل قبل ما يحكموا عليه، يعني لا يبنوا احكام سريعه عليه، وزيت الوقت ما كان يعطون الحريه المطلقه.
1: لكن انا بحب العلاجات. شو العلاج؟
0: ما هيدا الشيء.
1: يعني هول الشباب مثلا بتشوفي برا في دي سنتر خصوصي ليرجعوا يعملوا لهم إعادة تأهيل، لأنه الأهل بحد نفسهم لما يصير ابنهم عمره 20 سنة و25 سنة، أو ما بعرف قديه بهيدا البروم 18 و19، صعب يرجعوا الأهل. ما الأهل، أنا تصار ابني هيك، يعني أنا بحد نفسي كأم وبي عندي ضياع، برجع للنقطة الوعي اللي انطلقت منها. فأنا نحن هون للأسف بلبنان ما عنا هول السنتريت، ما عنا هني. فإذا أنا إذا فعلا ابني كان أحد من هول الأشخاص، أو حيلا أم عم بتعاني مشكلة مع ابنها بهيدا العمر وفاقدة ما عم تعرف تمسكه، أوكي، مش ضروري لأن هي ضايعة، يمكن لأنه هي عم تقتل حالها تتعرف تربيه بس ما عم تعرف كيف. فمن الأفضل أخذ هول الشباب لأخصائيين يتعالجوا عندهم، والأهل بحد نفسهم كمان بدهم يتابعوا كيف نحن نتصرف معهم ويشتغلوا على نفسهم، لأنه بدها هون بدها مسابرة، مش بدها يوم ويومين بعدين بتعب وبنسى. لأن أنا ليه بتعب؟ لأن أنا بحد نفسي كأم تعبانة، أوكي؟ فتساعد هالولد بدنا نكون كل العائلة عم تشتغل على نفسها. وبرجع بقول مش بس هول الولاد، يا ما في مراهقين وأهل عم بعيشوا هيك حالات، هيك أوجاع، أم يمكن من قلبها مش عم تعرف تربي،
0: هذا البوجع كمان.
1: إيه، مش الكل دارسين علم نفس، ومش الكل دارسين علم اجتماع، وما بعرف شو. ففيها هالأم تلتجئ لأخصائي تقول له ساعدني، وتحط ابنها عند حدا يتعالج. لحتى ليه؟ لأن منه عمره 3 سنين تتجي لعندي تقلي أنا كيف بدي ربي عمره 3 سنين. إيه ساعتها، إيه أوكي، يعني ساعتها بلاقي نتيجة فيني إلا هيك. بس 18 سنة يعني خلص بالمراهقة وصعبة، فأنا بدي أكون رايقة قبل ما روق ابني.
0: طبعا مستمعينا اكيد مهم كتير الاهل يحبوا اولادهم، كانوا مراهقين باي عمر كانوا، ولكن الاهم انه يفهمون اكثر، لانه تاكدوا ورا كل سلوك في رساله، وورا كل فوضى في سؤال يطرح. ريما دروبي، مش معنا منك شو بدنا نعمل يعني، بس خلص الوقت.
1: لا، قلت انه للعلاج، نروح لنحط يعني العائلة كلها تشوف العلاجات.
0: ما سمعتيني شو قلت لك؟ عم قلت لك قد ما انبسطنا ما شبعنا بعد
1: الحلقة. ما شبعنا، سمعت ما سمعت. ما علي منكفي المرة الجاية.
0: ريما دروب شكرا لك، على امل لقاء فيك.
1: ميرسي لمارك.
0: بدي اشكر مارك ايضا، بدي اشكر كل المستمعين، وبدي ارجع اذكر انه رعيه زوم الصباح بتدعيكم للمشاركه بالقداس الاحتفالي لمناسبه عيد القديسه ريتا بكره الجمعه 22 ايار الساعه 7 المساء بمستديره القديسه ريتا زوم الصباح ادونيس. ونتمنى ايضا من قلب عيد القديسه ريتا ينعاد على كل شخص وكل واحد منا، على مستمعينا وعلى كل اسره لبنان الحر بالخير والبركه والسلام والأمان. شكرا لكم، شكرا للمتابعة، بلتيكم إذا ربنا راد الأربع حوالي الساعة 12، ضمن معنا الحياة إلى معنا وعبر إذاعتكم لبنان الحر. معنا الحياة إلى معنا مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنا الحياة إلى معنا مع جانا غازي.

0: دجان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: خلال الحبل ثلاث صور صوتية هن الأساس. أول وحدة بتنعمل على ثالث شهر أو الأسبوع الـ 12 كرمال نقيس سماكة الرقبة ونتأكد أنه الجنين عم يتكون مظبوط. بالتزامن مع هيدا الإيكو بنعمل فحص دم تنتأكد أنه ما في عنا مشاكل بالكروموزوم عند الجنين. تاني صورة صوتية أساسية بتصير على الشهر الخامس أو الأسبوع 22 من الحبل واسمها إيكوغرافي مورفولوجيك. فيها منتطلع على كل أعضاء البيبي بالتفاصيل تنتأكد أنه ما عنا تشوهات خلقية. وثالث إيكو بتصير على الشهر السابع أو الأسبوع 32 تنتأكد أنه الجنين عم يكبر وعم يزيد وزنه. بقت ما تبقى فينا كل شهر عند زيارة الطبيب نعمل إيكو صغيرة تنتأكد أنه الجنين بحالة جيدة.
0: نصيحة طبية من

0: لبنان الحر.
1: البصمة القريبة على بصمة الإنسان. شي مرة نحن بصمين بالمعنى الحقيقي؟ أكيد. ومعلوم إنه بصمة الإنسان فريدة من نوعها، ما هيك؟ طيب شو رأيك إنه الإنسان في بصمة لحيوان تشبه بصمته؟ حاك تعرف إنه من بين الحيوانات كلها أقرب بصمة لبصمة الإنسان هي بصمة الكوالا. أكيد في بصمة غيرها بتشبهنا، هي بصمة الغوريلا أو حتى الشمبانزي. بس إذا بدنا نروح أبعد من هيك منقول إنه كتير حيوانات قريبة منا بكم شغلة، مثل القصص يلي بتنحكى عن قرب الدماغ البشري من دماغ الدلافين

0: حوار حر
1: في انتظار اتضاح مآلات المفاوضات العسكرية وتداعيات الحرب وقبيل انطلاق جولة جديدة من المحادثات المباشرة، هل انتقل المشهد من المسودة السياسية إلى المقاربة الأمنية؟ وكيف ستتبلور هذه التحولات على أرض الواقع؟ أسئلة ومحاور نناقشها في حوار حر مع المدير العام لستاتيستكس لبنان ربيع الهبر.
0: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: أهلا بكم مستمعين عبر لبنان الحر، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج حوار حر. ملفات عديدة سنناقشها في هذه الحلقة تحديدا مع الرئيس التنفيذي لشركة ستاتستكس لبنان الأستاذ ربيع الهبر. أهلا وسهلا بك أستاذ ربيع.
1: أهلا أستاذ وليد.
0: اسمح لي نبدأ هذه الحلقة معك مباشرة مع مناقشة ما حصل بالنسبة إلى قانون العفو العام تحديدا، وأعلن الرئيس نبيه بري تأجيل الجلسة العامة اللي كانت مقررة اليوم إلى موعد آخر شعاره التوافق. برأيك ما هي الأفخاخ التي حالت دون انعقاد الجلسة وإقرار قانون العفو العام؟
1: هلا الواضح أنه شو بدي بالتفاصيل، أنا الممل السنة السجنية 27 سنة و12 سنة والإدغام وغير الإدغام. الأكيد أنه في اعتراض من الإسلاميين، وأكيد في اعتراض من أهالي الشهداء. هلأ أهالي الشهداء مين سألين عنهم؟ بس الإسلاميين نزلوا وسكروا طرقات بخلدة وبترابلس وبعكار وبصيدا وبعدة مناطق. توقف تنفيذ هذا القانون، وكاد أن يفجر مجلس النواب هذا القانون، مما يعني أدى أن الرئيس نبيه بري يأجل الجلسة. لا. لأنه ليس هناك من توافق. الأكيد أنه في كتار ما بيشملون العفو وفي كتار بيشملون العفو. هلأ كمان المشكل الثاني كان على الإسلاميين يلي بعد ما تحاكموا اللي بعد ما تحاكموا بيعرفوا شو عقوبتهم وشو عاملين وإلى آخره، فمش قادرين يظهرون
0: من 2013.
1: في منهم قالوا من 2013، في منهم مش قادرين يعرفوا شو عاملين لحتى يظهرون أو ما يظهرون، لحتى يشملون العفو أو ما بيشملون العفو. منشان هيك تم تفجير هذه الجلسة يعني لم يكتب لها النجاح. بس الأكيد هو موضوع الإسلاميين، مع أنه قبل التحرك والرفض أتى من الإسلاميين
0: قبل بليلة، يعني لما كانوا مجتمعين اللجان في مجلس النواب وهيئة مكتب المجلس عند الرئيس نبيه بري، كان كل شيء على ما يرام يعني، وخلص اجاهم كلمة للموقوفين الإسلاميين لأهاليهم يعني أنه القانون سيشملهم. شو اللي صار؟ شو اللي تغير؟
1: في قطبة مخفية صارت، والقطبة المخفية تكمن بغير المحكومين. هيدا هو الموضوع، لأنه كيف يشملهم العفو؟ هني بعد ما تحاكموا بيعرفوا شو ملفاتهم شو قضاياهم. في منهم على تعليق موقفين هودي الجماعة، بدك تنتبه انه اكيد في بمطرح ظلم، وما في حدا بيقبل هالقد يكون في ظلم بحقه. انه في عالم صار لهم 13 سنة بالحبس وبعد ما في محاكمة، بأي بلد في توقف احتياطي 13 سنة؟ مش مقبول شيء. الفكرة منها مقبولة، فكرة عدم محاكمتهم مش مقبولة، وفكرة إبقائهم بالسجن لحد هذا الوقت كمان منا مقبولة ومرفوضة. وبالتالي التحرك كمان مرفوض، إنه إذا ما عجبنا قانون ننزل من سكر طرقات. هلأ كمان التحرك الأكبر يلي صار داخل سجن رومي، كمان كان في تحرك سجن داخل سجن رومي،
0: أحرقوا الفرش،
1: أحرقوا الفرش أبواب وكسروا وعملوا.
0: صحيح.
1: هلأ أكيد ما حدا غيرهم اعترض، ما حدا غيره اعترض، كل الباقي ما اعترض.
0: استاذ ربيع، كلام الرئيس نبيه بري في اللي صدر ضمن تحديدا عن مكتبه الاعلامي كلام خطير جدا ودقيق جدا. يقول فيه: الذي جرى وشوهد في اكثر من منطقه مترافق مع تحريض، ويا للاسف طائفي ومذهبي، تقرر تاجيل الجلسه. عم بيقول الرئيس نبيه بري بالحرف الواحد في تحريض طائفي.
1: طبعاً.
0: من يحرض طائفيا؟
1: مين المسؤول عن التحريض الطائفي؟ يلي نزل أخذ القرار بأنه يقطع الطرقات بأكثر من منطقة. الشكل العام هو سني، مناطق سنية. ما صار في تحرك إلا بالمناطق السنية.
0: صحيح.
1: هلأ في منهم شمالهم العفو يخي اللي قتلوا الجيش بعرسال. هل يعقل انه هودي بيشملون العفو؟ في عناصر قامت باعدام عسكريين بعرسال. امبارح شفناه على التلفزيون ابنه لشهيد داني حرب، يمكن هل يعقل انه هذا يتفلتوا يلي قتلينه يلي هاجموا مراكز الجيش بعرسال؟ في اشياء تانية كمان لا يعقل ان يبقى هؤلاء يلي بعد ما في محاكمة لقالهم كمان قيد التوقيف بصف اعتقال ببطل توقيف
0: صحيح
1: بصف اعتقال واعتقال سياسي ونحن يا ما شفنا اعتقالات سياسية بلبنان يا ما شفنا اعتقالات سياسية.
0: أستاذ ربيع اليوم يحكى عن بازار سياسي تحديدا في هذا الملف دخل البازار السياسي في الموضوع اليوم البعض يتحدث أنه منطلع الموقفين الإسلاميين مقابل نطلع تجار المخدرات والكبتاغون اللي هني على علاقة
1: أكيد بدك تسمع هيك إشي
0: صح صحيح هذا الكلام
1: طبعا أكيد أكيد ولا يجوز أنه يكون شيء مقابل
0: مقابل المبعد الإعفاء عن المبعدين قسرا
1: اتفرج
0: الى بكرة. اسرائيل
1: بكره
0: لكن
1: بكرة.
0: هل تجوز المقارنه بين هل يعني هل تجوز هذه المقاربه
1: ما اسمن اول شيء بخصوص المبعدين قسرا الى اسرائيل خلينا نبلش من هون
0: لا المبعد قسرا الى اسرائيل مثل اللي قتل جندي او عنصر في الجيش اللبناني
1: اكيد لا لانه من ابعد قسرا الى اسرائيل في عالم قامت فلت على اسرائيل خافت
0: لانه هددوهم بانه يقتلوا
1: بيقتلوهم نيام
0: صحيح
1: مظبوط قبل ما يوعوا بيكونوا ميتين قامت العالم هربت خافت ما يرجع يصير نفس الشيء اللي صار ببيت ملات وبيشوفوا علي وما بعرف وين وبسرق صيدة خافوا العالم قاموا فلوا على على اسرائيل وعلقوا هونيك بطلوا قادرين يرجعوا لانه يتهموا بالعمالة وفي كمان بروتوكول موقع بين التيار الوطني الحر وحزب الله بالألفين وستة وبناء عليه تم تقديم قانون بعتقد القانون 110 إلى مجلس النواب ينص على تسهيل وإصدار عفو عن المبعدين على إسرائيل
0: وأنا ذاك وافق عليه حزب الله
1: وافق عليه حزب الله وبقى وافق عليه من ميلة حزب الله ونيمه من ميلة تانية 100% ونيمه من ميلة تانية
0: قانون شكيب أرتباوي بعتقد
1: أيوة قانون شكيب صح 100% وبقي في أدراج الرياح منسي بقي منسيا هذا القانون انه واحد لجأ على اسرائيل خوفا من من شيء خطر مش عارف شو
0: تهديد بالموت
1: طبعا
0: بالقتل
1: نحن بنجي بنعامله كانه عميل اسرائيلي هيدا خطأه او خطيئته انه خلق بهيدي المنطقه بالشريط الحدودي بوقتها خلق هونيك ويمكن هو كان من اكثر المناهضين للاحتلال الاسرائيلي اخر شيء ما فيني صنفه انه عميل هيدي من مالي هلا قصة مرتكبي الجرائم المخدرات هل يجوز انه في عالم عليهم عدة مذكرات توقيف وفي عالم عندهم بيانات جلب وتحري والى اخره وفي منهم عندهم احكام هل يجوز انه خفضهم تأمل مثلا بكرة انه حدا مثل نوح زعيتير يشملوا امنون العفو هل يجوز هيدا الشيء في جرائم اطلاق نار على جيش من قبل تجار المخدرات في عمليات اتجار كبيرة في عمليات صحيح. انتاج بكابتاغون والتجار فيه وفي عمليات اخرى هيدا لا يجوز انه تشملها امنون العفو هلا ما فيهم كل يوم يعرقلوا القانون لحتى يوصلوا لمطرح ويخلوا يركبوا القانون على ذوقهم ويرجعوا يحوروا بالقانون وياخذوا فيه مكتسبات لابد من انه يشمل هيدا القانون المبعدين الى اسرائيل ولابد انه يضل ياخذ بعين الاعتبار كرامه الجيش اللبناني ولابد انه ما نسمع انه احمد الاسير لم يطلق النار اخر شيء صار سؤال احمد الاسير اطلق النار على الجيش ام لم يطلق النار على الجيش حزب الله قواص عليه خي هو اطلق النار على الجيش كل واحد اطلق
0: بيقولوا صار في تركيبه من حزب الله لتوريطه وانهاء احمد الاسير
1: في افلام توثق في تهديدات توثق في افلام توثق مين كان الاشباح عم يطلق النار على الجيش شو قوة من السماء نزلت واطلقت النار على الجيش لا يجوز انه نعطي احكام تخفيفية ونعطي براءة لمن قتل عسكريين ولم لمن تعرض للعسكريين نحن بدنا نطلب من الجيش اليوم يكون له دور اساسي مش على حساب كرامة الجيش ما فينا نرجع نطلب من الجيش اعمال ويكون مسؤول عن الامن وحرر الارض ومدري شو اخر شيء اللي مقوس عليه بالداخل نعطيه يسك براءة لا لا يجوز هذا الشيء
0: ألا يجوز اليوم يعني أمام هذه المقاربة والعفو العام، يعني عن جد إذا بتطلع أستاذ ربيع بتشوف أنه اليوم في حزب لبناني مورط لبنان، ورط لبنان في حرب، ورط لبنان في دمار، ما زال متعنت، يتحدى قرارات الحكومة وقرارات الدولة اللبنانية. طيب لماذا لا يصار أيضا إلى محاكمة هذا الحزب ممثلا بأمينه العام الشيخ نعيم قاسم؟
1: لا هيدا غير موضوع، هيدا موضوع كبير ويؤدي إلى مشكل، لأنه هيدا الحزب أقوى من الدولة.
0: طب ليه هيدا بده يؤدي إلى مشكل؟ واليوم إذا في كم موقوف إسلامي ما بده ما نستكتر علي، ما نستكتر عليهم إذا نزلوا قطعوا الطرقات، مش عم دافع عنهم.
1: موضوع كتير كبير هيدا، موضوع كتير كبير. إنما بموضوع حزب الله بدك ما تنسى أنه بجلسة 2 أدار جرى حظر حزب الله كتنظيم بلبنان. في شيء بلش، وبجلسة 5 و7 آب جرى إعلان أنه الدولة هي الوحيدة التي يكون لديها سلاح بلبنان، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
0: حبر على ورق استاذ ربيع، شو تنفذ منه؟ حضر أعماله العسكرية وما زال يمارس.
1: طيب خلينا نقول حبر على ورق، أقله القرار اتخذ. هلا التنفيذ له محاذير، أنت عم تعمل معركة مع أقوى تنظيم عسكري بلبنان. فينا نقول لا، ما فينا نقول لا. ايه سنة 90 عندما جرى حل الأحزاب والميليشيات اللبنانية، ولا حزب لبناني قال أنا ما بدي سلم سلاح.
0: صحيح،
1: في ميليشيات وأحزاب ذوبت سلاحها في الداخل، استخدمته بالداخل وخبطه. في ميليشيات سلمت جزء من سلاحها لسوريا، وفي ميليشيات وأحزاب وجيوش كانت مثل القوات اللبنانية راحت عطت جزء للجيش وباعت جزء آخر، ما بعرف شو صار فيه السلاح، بس ما بقى عندهم سلاح فعلي، ما بقى عندهم سلاح، يمكن احتفظوا بشوية سلاح فردي وتم ملاحقتهم. طيب مش رح نرجع نخبر الخبرية، بس أهم شيء إرادة الحزب يكون هو قبلين يسلم سلاحه. لو بوقت الحزب التقدم الاشتراكي أو القوات اللبنانية أو أي حزب آخر رفض يسلم سلاحه، شو كان صار؟ كان صار أكبر حرب في الداخل. اليوم في قرار من حزب الله لعدم تسليم سلاحه، وبيقول لك رح ندافع عن السلاح بالسلاح ورح نقاتل العملاء مثل ما منقاتل إسرائيل، وكهذا الحكي خطير. واليوم في كلام للمفتي أبلين يمكن كمان كلام خطير، بيقول لك أنه هذه الدولة عم تخدنا على حرب أهلية. طب ليه هالحكي؟ هذا الحكي يؤدي إلى
0: الدولة اللبنانية عم تاخده لأبلين إلى حرب أهلية،
1: بعد المسؤولين يعني هو عم بيقول الدولة اللبنانية تصرفات البعض تأخذ البلد بعد الرسميين.
0: رح أحكي بهذا الموضوع، خليني أرجع لموضوع قانون العفو العام. اليوم البعض يقول أنه الفضل بتحريك ملف قانون العفو العام يعود إلى الجانب السوري، يعني اليوم الجانب السوري مارس ضغوط كتير كبيرة على الجانب اللبناني للإفراج عن الموقفين السوريين في السجون اللبنانية، لبل أنه اشترط لعودة العلاقات الندية من بلد إلى بلد هو الإفراج عن الموقفين السوريين في السجون اللبنانية. ولولا هذا الشرط وتم الإفراج عن جزء منهم بعد فيه 100%، ولولا هذا الشرط اليوم الدولة اللبنانية لما كانت لتحرك أي ساكن بملف إقرار قانون العفو العام. شو رأيك؟
1: إيه لك، هو جزء أساسي كان الإفراج عن المسجونين السوريين، وضغطت الحكومة السورية وحكي الرئيس الشرع مع عدة أطراف وحكي مع عدة جهات سياسية ضغطا، وأدى هذا الضغط عن جد إلى تحريك الملفات، وأدى أيضا إلى الإفراج عن 200 واحد من الجنسية السورية، فمنهم لازم كانوا يكفوا محكوميتهم بسوريا، ما كفوا محكوميتهم. يعني حتى الوعود السورية بهذا الموضوع ما كانت دقيقة كتير، وصار في نوع من إذا بدك مرة تانية منشوف انه الحكومة السورية تفرض على الدولة اللبنانية اللي بدها اياه، وتحرك من وقتها ملف العفو العام. واليوم كل شيء عم بيصير هو نتيجة لما جرى، لانه ما فيك تعامل حدا بطريقة وتعامل اخرين بطريقة اخرى. يعني جميع الموقفين سواسية في القانون. هلأ موضوع العفو العام هو اساسي بالنسبة للدولة اللبنانية كمان، لانه في اقتصاد بالسجون. هذا القانون العفو يؤمن للدولة اللبنانية الإفراج عن 3500 موقوف بالسجون من أصل 10,000 يمكن أو 12,000. المهم بخفف الضغط من السجون اللبنانية، هو ضرورة حتمية لاستمرار السلطة ب يعني تنفيذ الأحكام وتوقيف الناس. ما بقى فيهم يعبوا السجون، صارت السجون overloaded، وهيدا أساسي في هذا الملف.
0: نعم. طيب إذا ما نختم هذا الموضوع، كيف سيصار إلى إخراج توليفي؟ كيف سيخرج الرئيس نبيه بري أرنب في هذا الملف تحديدا لتسوية الموضوع؟ كيف سينتهي؟
1: ليك سينتهي هذا الموضوع بنتفة التخفيف من موضوع التجار المخدرات، بكرة تذكرني وراح يروح أكثر على إطلاق غير المحكومين، يعني يمكن يعملوا تسريع في المحاكمات، بينظروا بالملفات بسرعة أو بيعطوا مهلة زمنية 6 أشهر أو سنة، ما بيخلوا موقوف غير محكوم، وبيحلحلوها شوي بقصة الموقوفين الإسلاميين، وغير هيك ما راح تنحل.
0: يعني على طريقة أبو ملحم،
1: تبوا يسلحوا على طريقة أبو ملحم. وتذكرني بموضوع المبعدين إلى إسرائيل، ما راح يعملوا شيء،
0: لن يشملون العفو،
1: ما رح يشملون العفو، لأنه الإرادة في الداخل هي عدم.
0: يعني إذا ما لا تريد، يعني هل يمكننا القول استزربيع أنه الثنائي اليوم لا يزال يحكم قبضته على القضاء اللبناني وعلى قرار الدولة اللبنانية؟ هذا قرار دولي،
1: إنسال القضاء. نحن اليوم بغير عهد، الأسبوع الماضي أو اللي قبله جرى تعيين القاضي أحمد رامي الحيش، محامي عام استئنافي ببيروت بلبنان، ويشهد للقاضي الحج نزاهته وجرأته وقانونيته. زلمة قانوني 100% ويعمل بضمير حي ووفق مقتضيات القانون. هو قبل يعني ما نحكي عن نظافة كفه، بنحكي انه هذا الرجل قانوني بامتياز. وراح يكون في عندك شكل جديد بالقضاء، لأنه يعني رامي الحاج حاطت قدامه مجموعة أولويات سيعمل على تنفيذها.
0: ما حاول يعمل نفس الشيء طارق البيطار وكبلوا لك لو أنه وصلنا؟
1: طارق البيطار ما كان محامي عم استئنافي، كان عنده ملف في المرفوع.
0: لا عم بحكي كقاضي، قاضي
1: جاي رامي الحاج بده يخلي كل قاضي يعمل شغله بغض النظر عن الضغط السياسي، جاي يحرر القضاة من وطئة السياسي، من التدخل السياسي. سيعمل هيدا أول شيء رح يشتغل عليه طبعا. اليوم تدخل حزب الله بالقضاء والثنائي الشيعي بيعتمد على قديش قوايا القضاة، وقديش قادرين، وقديش مناعتهم، وقديش عندهم دعم من من الدولة اللبنانية. وهيدا شيء أساسي. أنا برأيي لا، حزب الله لا يؤثر على القضاء ولن يؤثر على القضاء طالما هذا القضاء نزيه وعادل ويعمل بحكم القوانين المرعية الإجراء. إنما الثنائي الشيعي لا يزال كتير قوي بالدولة العميقة، بالقرار العام، بالسلطة.
0: المحكمة العسكرية في لبنان تحت قبضة من اليوم؟
1: لك عم تسألني بملف أنا مش لقطه، ولكن بعرف أنه في الثنائي الشيعي قوي بالمحكمة العسكرية، موجود بالمحاكم العسكرية وموجود وين ما كان ويؤثر في المحاكم العسكرية. إنما عم أقول لك أنه نحن فايتين على عهد جديد، على فكر جديد، على نهج جديد، على طريقة جديدة رح تجرب تزيح القضاء عن التأثير السياسي من وين ما أجا هذا التأثير.
0: خلينا ننتقل نحن وياك استاذ ربيع الى ملف مناقشه، ملف المفاوضات. اليوم كل الانظار تتجه الى 29 من الجاري، تحديدا الى البنتاغون، حيث ستعقد جوله مفاوضات او اجتماع اذا فينا نقول بين الجانب اللبناني والاسرائيلي برعايه امريكيه بامتياز. ومما لا شك فيه انه هذه الجوله هي جوله خطيره مفروض، لانه ما بنعرف شو، لا فينا نقول بنعرف شو رح يرشح عنا. برايك ماذا سيرشح عن هذه الجلسه، وكيف سيتبلور هذا ستتبلور المقررات على أرض الواقع؟
1: ليك لحتى تبلور مقررات على أرض الواقع صعبة. نحن اليوم في عندك شغلتين ماشيين أو باراليل، في العمليات العسكرية والميدانية بمال، وبمال تاني في المفاوضات، واثنينهم مش مرتبطين ببعضهم بأي شكل من الأشكال. حتى لو وقع لبنان معاهدة سلام أو معاهدة حسن جوار أو اتفاقية هدنة بلوس مع الجانب الإسرائيلي هذا ليس له أي علاقة مع ما يجري على الميدان. المعركة بين حزب الله وإسرائيل مستمرة والدولة اللبنانية لا تؤثر بها لا من قريب ولا من بعيد. صار في تمديد للهدنة لمدة 45 يوم. شو النتيجة؟ العمليات العسكرية هي ذاتها بالجنوب. حزب الله بيقول لك أنا ما تبلغت شيء وما فرقني معي اتبلغ شيء أنا مكمل بدي حرر الأرض. حرر الأرض في 70 ضايعة صارت محتلة.
0: صاروا على بعد 3 كيلومتر من جزين بكفر حونة.
1: صاروا على بعد 3 كيلومتر من جزين وأكيد كفر حونة أساسية بالنسبة للجيش الإسرائيلي. نحن من هون أنا بقول لك أنه لو وصلوا على نتائج في هذه المفاوضات لن يكون لها implications على الأرض لأنه إسرائيل أنا برأيي ستأخذ بعين الاعتبار وبشكل أساسي أنه تجيب آلية بهذا الاتفاق لتنفيذ الاتفاق. لن تقبل إسرائيل ولا الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون اتفاق على غرار 1701 أو 1701 بلس بمدرجاته الجديدة أو اتفاق سلام بدون طب. ما يلحظ آلية لتنفيذ هذا الاتفاق. شو هي الآلية؟
0: هيدي الآلية هون السؤال.
1: نعم.
0: هذه الآلية كيف؟ اليوم صار 5000 قرار صادر عن عن الأمم المتحدة وقرارات داخلية لبنانية صادرة عن الحكومة اللبنانية وما قدرت تأثر بالسلاح حزب الله المرتبط ارتباط عميق بإيران. وبالتالي هل من جدول آليات تنفيذية طالما مركز القرار هو في إيران وما سينجم عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟
1: آلية التنفيذ لا ترتبط بحزب الله ولا بإيران. وين قرار حزب الله بإيران أو بحر تحريك أو ببيروت أو بمعبدة أو ببشرة ما ألا علاقة. حزب الله قراره بغير مطرح لإنما آلية التنفيذ لتطبيق أي اتفاق سلام أو أي اتفاق شبيه بال1701 ستكون من خلال إيجاد وسيلة عسكرية لتطبيق هذا القرار. حكي بالمفاوضات ورشح بالإعلام أن هناك كلام عن إنشاء لواء جنوبي للجيش بتدربه أمريكا وبتعطيه سلاح وبتعطيه ذخائر وبتعطيه تدريب وبتعطيه قوة لقيام بعملية نزع سلاح حزب الله. أنا برأيي هيدا الموضوع هو خطير جدا لأنه سيؤدي إلى اقتتال بين جيش وحزب الله أو اقتتال بالداخل أو أي شكل من أشكال الاقتتال. ممكن أن يتضمن هذا الاتفاق آلية مثل استعانة بقوات دولية على غرار ما حصل بالعام 1982 وقت اجت القوات الدولية على بيروت ووقتها أنشئت بيروت الكبرى. ويلي بيذكر هيدي المرحلة بهالمرحلة كان في حرب الجبل. حرب الجبل فعليا بلشت بتموز 1982. كانت القوات اللبنانية لتوصل على الجبل بدها تقطع ببيروت تطلع على الجبل بدها تقطع توصل على الكارنتينا وتاخد الأوتوسترات. عملوا طرقات خلفية وانكتب على كل الحيطان على الطرقات باتجاه سوق الغرب. باتجاه سوق الغرب كانوا حاطين فلاشات ورسمين الطرقات وعملين ممرات للقوات خلفية ما بيقطعوا ببيروت الكبرى بيقطعوا بالبريفرلز تبع بيروت الكبرى. عملوا لهم طرقات خلفية لا يوصلوا على الجبل ما يمرقوا بمناطق بيروت الكبرى المنزوعة السلاح وجابوا القوات الدولية لضمان تنفيذ بيروت الكبرى. كانت هني جايبينهم أول شيء لحماية الفلسطينيين لأنه صار في مجزرة سابرة وشتيلة. فكبروا المهمة وجابوا قوات مراقبين دوليين لتطبيق قرار بيروت الكبرى منزوعة السلاح. هلا فاتت سوريا على الخط وعملت حرب الضاحية رجعت عملت حرب بيروت وفرض كل شيء غير موضوع. اليوم فيهم يعملوا شيء مماثل يجيبوا قوات دولية لتنفيذ هذا القرار. فيهم يحطوا لبنان تحت الفصل السابع. إنما وضع لبنان تحت الفصل السابع يتطلب قرار في مجلس الأمن.
0: بس القوات الدولية شو عملت؟ شو عملت بالجنوب اللبناني القوات الدولية؟
1: مش قوة متعددة الجنسيات اللي اجت على بيروت مش القوات
0: مش القوات الدولية.
1: اجت باسم الولايات المتحدة باسم بريطانيا باسم ايطاليا باسم فرنسا اجوا وضربت هذه القوة على يد ايران. عفوا حزب الله بتفجيرهم بهجوم المارينز الفرنساوي والامريكاني وسقط 300 عنصر من عناصر الأمريكيين والفرنسيين فرد نهار
0: صحيح.
1: ما لها علاقة بالقوات الدولية لأنه مهمتهم كانت مهمة أساسية لدعم الحكومة اللبنانية
0: يعني.
1: ويلي بيذكر حرب الجبل تدخلت نيو جيرسي وقصفت مواقع لمهاجمين سوق الغرب وليلي كانوا عم بيهاجموا الجيش في سوق الغرب وبدهر البحر.
0: استاذ ربيع يعني أنت تقول لنوضح أكثر للناس أنه الحل اليوم بتسليم هذا السلاح إما بوضع لبنان تحت الفصل السابع
1: يلي يتطلب قرار لمجلس أمن الدولة أو الاتفاق مع الدولة اللبنانية الاستعانة
0: بقوات متعددة الجنسيات
1: مش قوات يونيفل مش يؤن
0: طيب
1: قوة متعددة الجنسيات قوات دولية.
0: هالخيارين ما بيأدوا إلى اقتتال داخلي في لبنان
1: بيؤدي لاقتتال في لبنان مش ضروري اقتتال داخلي في لبنان يعني مش ضروري يصير في حرب بين اللبنانية بيكون في حرب بين هيدي القوة اللي يمكن يجوا قوات روسية وحزب الله يمكن يجوا قوات صينية وحزب الله يمكن يجوا قوات باكستانية وحزب الله يمكن تجي قوات أمريكية وحزب الله عرفت كيف؟ بس إنما قرار حزب الله برفض أي آلية وأي اتفاق وتسليم سلاحه طوعا هيدا واضح حزب الله يرفض تسليم سلاحه ورجعنا مع حزب الله بيقولوا منناقش يا خي ما صار اتفاق
0: هيدا موضوع داخلي موضوع داخلي نحن منناقشه هون ما حدا خصو فيه استراتيجية أمن الوطن
1: 1701 بدك ما تنسى أنه صار في بحث باستراتيجية دفاعية بال 1701 وعملوا إعلان بعبده وحاول الرئيس ميشيل سليمان مرارا وتكرارا انه يعمل اتفاق داخلي لسحب سلاح حزب الله وفشل وصار في كمان محاولات اخرى بال 1701 بلوس وقتها اجى عدد لك القوى العسكرية اللي تستطيع رجعنا نحكي بدءا من الليطانة بدءا من جنوب الليطانة او يبدأ الانتشار من جنوب الليطانة يعني إيشو لعبوا على الكلام وقالوا لا هونيك تخضع لاستراتيجية دفاعية وكانوا الأمريكان والإسرائيلي واضحين كان لينسي جراهام طلع على قصر بعبدة وقال ما تقولوا لي شو عم تعمل إسرائيل قولوا لي شو عمل حزب الله إذا حزب الله ما رح يسلم سلاحه ستتولى إسرائيل هذا الأمر
0: بس إسرائيل ما عم تقدر اليوم تنزع سلاح حزب الله حتى إسرائيل مش قدرت تنزع هذا السلاح
1: معركة قاسة ضد إسرائيل وبلشت تفوت بحرب استنزاف بدي خبرك أنه إسرائيل عملت كل هالمعركة لحديت هلأ خسرت 20 قتيل نحن صرنا حاطين 3000 قتيل بلبنان
0: لكن السلاح لا يزال موجود
1: مدنيين وعسكريين من حزب الله وعسكريين في الجيش
0: بس بالنسبة للحزب الأهم هو السلاح السلاح لا يزال موجود وما زال حتى الآن من خلال المسيرات عم بشكل تهديد على الداخل
1: الإسرائيلي. لا أحد يستطيع أن ينزع سلاح شعب حزب الله في ناس عندها عقيدة وفي تأييد كبير لحزب الله بالجنوب منشان هيك هود الناس رح يضلوا يقاتلوا والأفضل أنه نوصل على اتفاق داخلي يضمن سحب سلاح حزب الله من خلال اتفاق داخلي وأنا أعلم جيدا
0: شو الضمان أنه ينفذ حزب الله إذا عملنا اتفاق داخلي
1: لن نصل فيه إلا شيء لأنه قرار سلاح حزب الله هو من المصدر يلي هو إيران وإيران حتى الساعة كما تحتفظ بالصواريخ وكما تحتفظ بالمسيرات وكما تحتفظ بالأورانيوم واحدة من من من قوتها هي أسلحة البروكسيز يعني الوكلاء إيران في المنطقة وأزرع إيران اللي هن الحوثي وحزب الله والحشد الشعبي وحماس وهودي كلهم رح يضلوا يقتلوا طالما إيران عند الإرادة والعقيدة
0: استاذ ربيع الاسرائيلي وبحسب اعلامه يرفض الخروج اليوم من لبنان هو حازم يبني مواقع عم بيحدد فصيل يكون بس موجود في في في جنوب لبنان تقول مصادر انه اليوم استمرار الاسرائيلي بانتهاكاته للهدنه والغارات اللي عم يعملها والاغتيالات اليوميه والتفجير والتدمير الى اخره قد يدفع بالدولة اللبنانية إلى تعليق المفاوضات هيدا كتب بالصحف
1: أي طبعا لأنه شرط الدولة اللبنانية هي وقف الأعمال العدائية هلأ الدولة اللبنانية نجحت ما فيك تقول أن الدولة اللبنانية ما نجحت بوقف الحرب على بيروت بوقف إسقاط الأبنية بالضاحية بوقف الإنذارات على الضاحية بوقف ضرب بعلبك بوقف ضرب مناطق بعيدة ولكن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة وإسرائيل لن تتخلى عن هذه المعركة، لن توقف الحرب ولن تنسحب من الجنوب، ولكن الدولة اللبنانية هي حجر بين شقوفين، إما تقبل أن تتوسع المعركة، وإما أن تطلب، وأنه ما بقى فيي أنا وقف أنا ما بقى فيي بالداخل أصمد قدام ناسي، بدي وقف المفاوضات إذا ما بتوقفوا الحرب. شو بيكونوا عملوا؟ بترجع بتتمدد الحرب على بيروت.
0: ماذا لو قررت الدولة تعليق هذه المفاوضات؟
1: بترجع الحرب على بيروت، وها هو الحل. ولكن الولايات المتحدة بحاجة ماسة جدا جدا جدا إلى هذا الاتفاق بين لبنان وإسرائيل لسبب أساسي ورئيسي، أن تكون شرعية المفاوضة على لبنان بإيد الدولة اللبنانية، وأن لا تصبح هذه ورقة بإيد إيران. إذا كانت هذه ورقة بإيد إيران، تكون إيران عم تاخد ورقة أقوى، ورقة إضافية، ورقة مفاوضة إضافية. وإذا كان في اتفاق سلام بيقولوا لإيران أنت ما لك حق تفاوضي عن لبنان، في اتفاق سلام أصلا بين لبنان وإسرائيل، وأنتو حزب الله غير شرعي، خدي حزب الله وفلي. بدي يقولوا له شيء هيك، يعني أنه أنت ما لك علاقة تتعاطي بالملف اللبناني، علما أنه حزب الله شباب لبنانية، إنما للأسف القرار في الحرب والسلم تبعهم ينبع بالتنسيق مع الإيرانيين.
0: عطفا على ما قاله المفتي قبلان اليوم، كان من حوالي اليومين ثلاثة كتب النائب محمد رعد رئيس كتلة أبا فل المقاومة، يقول فيه أنه يتهم في الدولة اللبنانية أنه كأنه عم بتسهل للإسرائيلي، بما معناه من خلال قراراتها اللي عم يعملوا اليوم، بقول ما إن شعر الإسرائيلي بأن السلطة اللبنانية قد أقدمت على اتخاذ قرار 5 آب لتنفيذ حظها، حتى أخذ يتمادى باعتداءاته إلى ما ذلك، وصولا إلى ما انتهت إليه الأمور في التفاوض المباشر الأخير الذي التزمته من دون تفويض ميثاقي ولا دستوري. يعني اليوم محمد رعد يشكك بدستورية وميثاقية المفاوضات اللي أعطاه الدستور لرئيس الجمهورية بحكم المادة 52 من هذا الدستور. كيف تقرأ هذا الكلام أستاذ ربيع؟
1: يشكك شو يعني؟ بيشكك بأنه رئيس الجمهورية هو من يفاوض؟ لا، رئيس الجمهورية هو الذي يفاوض، وهذا شيء لا يقبل التأويل. هن ما قالن حق يروحوا ويلغوا حقوق حدا بالداخل اللبناني وبالدستور اللبناني. رئيس الجمهورية له كامل الحق، والسلطة التنفيذية لها كامل الحق، والسلطة التشريعية يلي ما قال حق تفاوض، يلي كان غير شرعي وغير دستوري، هو ما حصل في العام 2024. عملوا اتفاق مع الإسرائيلية وتفاوضوا مع الإسرائيلية،
0: ترسيم الحدود
1: لا بال 24 تفاوض الرئيس نبيه بري مع الجانب الإسرائيلي من خلال الوسيط الأمريكي أموس هوكشتين، وجابوا اتفاق وبعتوا له إياه للحكومة اللي حتى يوافق عليه صوريا مجلس وزراء. هذا وقت عيب كان يصير عار على
0: ما كان في رئيس جمهورية،
1: كان في رئيس حكومة اللي هو بنفذ،
0: مين رئيس الحكومة؟ كان نجيب ميقاتي.
1: نجيب ميقاتي
0: مين؟
1: ما كان يعرف شو عم بيصير بالمفاوضات. نجيب ميقاتي والله يرحمه
0: الوزير تصريحه
1: أبو حبيب اللي كان يستقبل هوكشتين، بس ما يعرفوا فعليا إذا حزب الله وافق أو ما وافق إلا من خلال الرئيس نبيه بري. آخر شيء وصلوا على الاتفاق ب 26 تشرين، انبعت على مجلس وزراء 27 صار الاتفاق أعلن، بعد يومين كان بجلسة الثلاثة بعتوا على جلسة مجلس وزراء اللي صدق على الاتفاق. يعني كان الشيء مخزي للبنان ولا القوانين بلبنان. نحن اليوم ما بدنا نكون أمام نفس المشهد. نحن من يفاوض عن الدولة اللبنانية بوجود رئيس الجمهورية هي السلطة اللبنانية التنفيذية، ورئيس البلاد يلي اسمه جوزيف عون هو الوحيد المخول بالمفاوضة. رضي الحج محمد رعد أو ما رضي، زعل أو ما زعل، ارتقى غير شيء أو ما ارتقى غير شيء، في قانون قوانين مرعية الإجراء وأسمى قانون بالبلاد هو القانون الدستوري، الدستور اللبناني يلي عدل باتفاق الطائف ويلي أصبح دستورنا اللبناني. وهيدا الدستور حبه أو ما حبه الحاج محمد رعد، هيدا قانوننا وهيدا دستورنا وهيدا أسمى قانون في لبنان. وإذا بيجي قانون معارض لهذا الدستور يلغى القانون ولا يلغى الدستور. دستور
0: صحيح. استاذ ربيع اليوم بحكم معلوماتك اكيد ومصادرك العلاقه لا تزال مقطوعه بين قصر بعبده وبين حرت حريك.
1: امبارح قال النائب حسن فضل الله انه نحن في تواصل مع رئيس الجمهوريه وسيكون هناك تواصل ومش مزبوط انه مقطوع الاتصالات. انا معلوماتي انه حتى الساعة الاتصالات مقطوعة بالكامل، ما بعد يعني بعض الرسائل بين الرئيس جوزيف عون والرئيس نبيه بري وحكيوا مع بعضهم على التليفون هيديك اليوم، ولكن هذا غير كافٍ لحتى يكون في عندك اجماع وطني واتفاق وطني وتروح عند الامريكان بطريقة احلى وتكون انت تظهر امام العالم بطريقة يعني تعبر عن الواقع اللبناني بشكل كامل. منشان هيك اخر شيء الامريكان شو فرقني معهم، الامريكان بيعرفوا انه صاحب الحق في التفاوض هو رئيس البلاد ورئيس البلاد رح بيروح ويوقع اتفاق، ولكن توقيع الاتفاق يعني مش بس هالقد سهل، بده يروح وبده مجلس نواب يوافق عليه اتفاق من هيدا النوع وبده يوافق عليه مجلس وزراء، يعني مش بالسهولة اللي احنا شايفينها. اذا بكرة اتفقوا سفيرة لبنان والسفير سيمون كرم ورئيس الجمهورية مع الجانب الاسرائيلي برعاية امريكية لا يصبح الاتفاق نافذ ما لم يذهب الى مجلس النواب. خلي مجلس النواب ساعتها يرفض او يقبل، رد الحاج محمد او ما رد.
0: لنختم هذه الحلقة بجملة مفيدة، كيف ترى المشهد بالمستقبل القريب جدا في هذا البلد؟ هل هي اخر صيفية رح منعيش شطحة الحرب ام
1: لا رايحين الى نحن رايحين على مطرح اصعب؟ اكيد
0: اصعب.
1: نحن ما يعني هيدي الحرب اذا انتهت على زغل نحن بنكون عم نكرر مشهد 2006 على اصعب. لانه عندك 300 ألف شخص مش في استحالة يرجعوا على بيوتهم، ما تستوعبهم بالداخل. أول شيء رح يكون في عندك خلل مجتمعي وديموغرافي بالداخل. صحيح. رح يكون في عندك 300 ألف واحد باقيين مش قادرين يرجعوا على بيوتهم، بدك تأمن لهم مسكن، بدك تأمن لهم أكل، بدك تأمن لهم أشغال. على المستوى الاقتصادي في كتير مؤسسات سكرت بجنوب واجت انتشرت بين صيدا وبين بيروت.
0: صحيح.
1: وكسروان وجبال، هذه المناطق ستمتص من القدرة الاقتصادية للتجار الموجودين منهم من التورن اوفر ولن تأتي بزبائن جديد. رقم ثلاثة، انت رايح على اتفاق ليس واضح، واذا كان في واضح في وضع لبنان تحت الفصل السابع او الاستعانة بقوات متعددة الجنسيات او تسليح لواء بالجيش للقيام بهذه المهمة، كل وحدة اخطر من الثانية وانت رايح على مشكل جديد. سرعان ما ينتهي الصراع بجنوب او اذا ما انتهى اي اتفاق سينتج عنه مشكل بالداخل. ليه؟ لانه ما في ارادة للسلام عند بعض الاطراف.
0: استاذ ربيع الهبر شكرا لوجودك معنا في حوار حر.
1: شكرا استاذ وليد،
0: شرفتنا. شكرا لكل المتابعين، نحن بنوعدكم اكيد بحلقة جديدة. كان معنا عبر الاخراج الاذاعي مارك البيطار ورفقهم في هذه الحلقة اعدادا وتقديما وليد فريجي. شكرا لكم مستمعين، الى اللقاء.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: السجال ناشط بل مستشر حول اقتراح قانون العفو العام، ولكل دواعيه الاعتراضية. فمن الاقتراح إذا ما أقر قد يستفيد البعض من دون وجه حق، وقد يستفيد البعض الآخر، بل قد يلجأ إلى وسائل قضائية وقانونية بادعاء المظلومية، وقد يتحفظ آخرون لأن الاقتراح ميز بين حالة وأخرى وتضمن استثناءات نافرة. في الخلاصة، نحن أمام معادلة لبنانية عجيبة غريبة قد تعني في حديها من زاوية أن الجميع راضون، ومن زاوية أخرى قد تعني أن الجميع غير راضين. هذا بالنسبة لاقتراح قانون العفو العام، بما يوحي في بعض وجوهه من استدارة حول مبدأ المحاسبة وتعزيز لمبدأ المسامحة. ولكن من حقنا أن نسأل على الهامش: ماذا عن الارتكابات والفظائع التي أودت بنا إلى الحروب والكوارث والأزمات على التوالي؟ إذ يبدو وكأن هناك قرارا كبيرا ومسبقا بالعفو العام عن أصحابها، علما أن العدالة لو كانت لتتكلم وتتحكم لكانوا أشي لفي في السجون. أولا، من الحزب الأصفر الذي رهن قراره لحساب إيران وقاد لبنان إلى 3 حروب مدمرة ما زلنا في خضم 3 منها، علما أنه لم يوفر الداخل استقواء بسلاحه ولجوءا إلى إلغاء الخصوم ووضع اليد على الدولة وحماية المافيات والمجرمين والمهربين. وثانيا، وصولا إلى من تولى الدعس على مبادئه وشعاراته ليقدم للحزب الأصفر الدولة ومؤسساتها وقرارها على طبق من ذهب مقابل حفنة من المناصب والمكاسب، وهو الذي قاد البلاد إلى الإفلاس وراكم الدين العام وعمم العتمة وأطاح ودائع اللبنانيين. أجل، هؤلاء جميعا يتمتعون بما يشبه العفو العام سلفا عنهم، علما أنهم يستحقون محاسبة من دون هوادة وأحكاما قاسية، لأن مفاعيل موبقاتهم وممارساتهم هي أبعد زمنا من أي حكم بالسجن المؤبد، بل أشد وطأة من أي حكم بالإعدام، لأنهم عملوا على إعدام وطن وشعب ودولة معا. ولكن لكل طاغية نهاية، ولكل فاسد قصاص خلف الباب، لو تدركون يا أولي الألباب. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

في خطوة لافتة في توقيتها ورسائلها السياسية والعسكرية، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على 9 أشخاص يساهمون في تمكين حزب الله من تقويض سيادة لبنان. وشملت العقوبات رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في الضاحية الجنوبية العقيد سامر حميدي، رئيس دائرة التحليل في الأمن العام العميد خطار ناصر الدين، مسؤول الأمن في حركة أمل أحمد بعلبكي، قائد حركة أمل في الجنوب أحمد صفاوي، والنواب إبراهيم الموسوي، حسن فضل الله، محمد فنيش، حسين الحج حسن، بالإضافة إلى الدبلوماسي الإيراني أي السفير الإيراني في لبنان محمد رضا رؤوف شيباني، الذي أدرج أيضا ضمن برامج مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. واعتبرت واشنطن أن هؤلاء الأفراد من خلال دعمهم لحزب الله يدفعون بأجندة النظام الإيراني في لبنان ويعرقلون بشكل مباشر مسار السلام والتعافي للشعب اللبناني. وأكدت واشنطن أن استمرار حزب الله في رفضه نزع سلاحه يمنع الحكومة اللبنانية من توفير السلام والاستقرار والازدهار. وأوضحت أن العقوبات تستهدف أفرادا يعرقلون عملية نزع سلاح الحزب، من بينهم نواب ودبلوماسي إيراني قالت أنه ينتهك سيادة لبنان، إضافة إلى مسؤولين أمنيين لبنانيين اتهموا باستغلال مواقعهم. وشددت الولايات المتحدة على التزامها بدعم الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة الشرعية، وأشارت إلى أن برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية يقدم مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لحزب الله. هذا ورد كل من حزب الله وحركة أمل على العقوبات الأخيرة التي طالت نوابا ومسؤولين أمنيين، معتبرين أنها تمثل محاولة ترهيب للبنانيين ودعما لإسرائيل. وقالت حركة أمل في بيان أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية بحق أحمد بعلبكي وعلي الصفاوي غير مقبولة وغير مبررة، معتبرة أنها تستهدف حركة أمل ودورها السياسي الحريص على القضايا الوطنية وحماية الدولة والمؤسسات. من جهته اعتبر حزب الله أن العقوبات الأمريكية على نواب لبنانيين والضباط في الجيش والأمن العام ومسؤولين في الحزب والحركة محاولة ترهيب أمريكية للشعب اللبناني الحر من أجل تدعيم العدوان الصهيوني على لبنان، كما عبر بيان حزب الله. وأضاف الحزب أن الاتهامات الأمريكية تتمحور حول رفض نزع سلاح المقاومة والتصدي لمشاريع الاستسلام، معتبرا أن العقوبات وسام شرف ولن تؤثر على خياراته أو على عمل المسؤولين المشمولين بها. كما رأى الحزب أن استهداف ضباط لبنانيين عشية اللقاءات في البنتاغون يشكل محاولة مكشوفة لترهيب المؤسسات الأمنية الرسمية وإخضاع الدولة لشروط الوصاية الأمريكية، داعيا السلطة اللبنانية إلى الدفاع عن مؤسساتها العسكرية والأمنية حفاظا على السيادة الوطنية وكرامة اللبنانيين. في الغضون يتحضر لبنان الرسمي للجولتين المرتقبتين من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، حيث أفيد بأن تشكيل الوفد الأمني إلى مفاوضات واشنطن اكتمل ويضم ما بين 4 و6 ضباط من الاختصاصيين، وأن لبنان أعد الملف الذي سيحمله الوفد إلى البنتاغون. وذكرت مصادر أن الوفد اللبناني المفاوض

0: هذا انطلاقا من التزامهم بالواجب الوطني. دبلوماسيا، أجرى رئيس الجمهورية جوزيف عون جولة أفق مع السفير المصري علاء موسى وسفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني، تناولت مسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن وموقف لبنان منها. هذا وزار السفير سيمون كرم رئيس الحكومة نواف سلام للبحث في الخطوات التحضيرية للجولتين المرتقبتين من المفاوضات. في هذه الأثناء وجه رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع رسالة واضحة إلى الدولة ورئيس الجمهورية، مفادها أن استمرار التعاطي مع حزب الله بمنطق الوساطة لن يؤدي إلى أي نتيجة.
1: بيحكوا عن 17 أيار، شفت لو تركوا 17 أيار يصير كل اللي وصلنا له هلا ما كنا وصلنا له، وما في ذل لحق بالشعب اللبناني أكثر من الذل اللي لحق فيه بها 43 سنة من وراء كل تداعيات إسقاط اتفاق 17 أيار. من بعد اللي عمله حزب الله بال 23 24 وبال 25 وهلا بال 26، بس حدا يقول لي شو بنعمل؟ هيدا خيار الضرورة، للضرورة لازم دولة تروح تتفاوض مع الإسرائيليين، وأنا بقصد نخلص من الوضعية اللي احنا فيها، مش نوصل على وقف إطلاق نار. أكيد لازم نوصل على وقف إطلاق نار، بدنا نوصل على وضعية مستقرة ثابتة. هون قيمين على الدولة بدهم ياخذوا قرار، لأنه أنت كدولة لبنانية أخذت قرارات سنة 25 ب5 و7 آب سنة 25، ورجعت أخذت قرارات ب2 أذار 26 بمنع أي نشاط مسلح لأي فصيل خارج دولة. مسابة إسرائيلية كمان بدهم هيك، مقابل كل هالنوايا هودي اللي أنا كأمريكا بتكفل جيب لك إياهم، بدي أنت تتكفل وتبلش تفرجيني انك انت عم بتنفذ القرارات اللي انت اخذتها. رئيس الجمهوريه لمس لمس اليد على انه هيك بممالقه جماعه ممانعه ما راح يمشوا. بيكفي الدوله تزمجر، مش تخرمش، تزمجر قول انا خلص شباب، وما حدا يلعب معي وما حدا يمزح معي، انا برايي تبلش تحلحل الامور. انه ايه الرئيس بر يجاوب الرئيس الجمهوريه انه حزب الله مستعد يلتزم بوقف اطلاق نار. لك يا فخامه الرئيس، منك وسيط.
0: رئيس القوات وفي مقابلة عبر النهار تطرق إلى الجدل حول قانون العفو العام وتحدث عن علاقة محور الممانعة به.
1: أنا ما بقبل أنه أي حدا يزيد علينا بقصص الإرهاب وما إرهاب، طبيعي، بس هذا ما بيعني على أنه كل واحد أيد الثورة السورية وكل واحد كان ضد النظام السوري نشيله نركب له تهمة أنه هذا إسلامي ونزلته بالحبس. من هالمنطلق كان ضروري يكون في قانون عفو عام انطلاقا من التلاعب بالقضاء يلي صار بال15 سنة، مش بال15، بال12 سنة الثلاث الماضية. وانا معه من هالناحية هيدي، لانه في كتار ناس مظلومين. لو شافت انه الفرقاء متوافقين على هالنسخة النهائية، هلا اذا بتجي للقوات، القوات لا بنرجع بناخذ المشروع بنرسم من اول وجديد وبنفلي شغلة من هون وبنفلي شغلة من هونيك، هذا صار بحث اخر. بس انت بصدد قانون في حول منه خلاف كبير، بدك عدد كافي من الكتل النيابية تقدر تقطعه، ولازم يقطع هالقانون. هلا هون بدي اقول شغلة، الجيش وحدة من ادارات هالدولة، الدولة مسؤولة عنه، الجيش مش حزب هيك لوحده، يعني منه نقابة مصنعي أدوية وبده يطالبوا بحقوقهم. الجيش رئيس الجمهورية مسؤول عنه، ورئيس الحكومة مسؤول عنه، والحكومة والمجلس النيابي كلنا مسؤولين عن الجيش. البعض يتنطحوا لأنه ما بدهم بعض الناس يطلعوا من الحبس، ويصيروا لا ما هذا الجيش وكيف، وبصيروا ويغسلوا إيديهم إنه هذا وين راح دم الشهداء تبع الجيش. خيروا قبالك، دم الشهداء تبع الجيش برقبتنا كلنا سوا، هودي هو كلنا سوا مسؤولين عنهم.
0: في سياق متصل بالحرب الدائرة، توقع وزير المالية ياسين جابر انكماش الاقتصاد اللبناني من 7 إلى 10% هذا العام بسبب الحرب بين إسرائيل وحزب الله، والأضرار على البلاد تقدر بما يصل إلى 20 مليار دولار. في ملف مطار الإعاد، بحث رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي مع وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير الأشغال فايز رسمني ورئيس جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري في التحضيرات المرتبطة بإعادة تشغيل مطار الرئيس رنام عوض في الإعاد والإجراءات الأمنية واللوجستية الواجب اتخاذها في المرحلة المقبلة بما يواكب الخطوات المستقبلية المرتبطة بتشغيله ويضمن الجهوزية المطلوبة على المستويين الأمني والتشغيلي. عقد وزير الطاقة والمياه جو صدي اجتماع عمل حول حاجات قضاء جزين والمشاكل التي يواجهها والحلول والمشاريع التي يعمل عليها من قبل الوزارة، مع النائب سعيد الأسمر ورئيس اتحاد بلدية جزين رئيس بلدية لبعة دكتور بسام رومانوس ونائب رئيس الاتحاد رئيس بلدية كرخة جون نخلي. تمكنت قوة من مفرزة استقصاء بيروت في قوى الأمن الداخلي من نصب مكمن محكم في محلة مرم خايل، أسفر عن توقيف أحد مروجي المخدرات الخطيرين. أثناء تنقله على متن سيارة نوع هيونداي أكسنت وهو مطلوب بموجب حكم مؤبد بجرم مخدرات. بتفتيشه والسيارة ضبطت بحوزته كمية من المخدرات معدة للترويج ومبالغ مالية من حصيلة عمليات الترويج، وسلم الموقوف مع المضبوطات إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني. كشفت الخارجية الإيرانية أنها تدرس ردا أمريكيا وصل إليها من الوسيط الباكستاني. هذا وأفادت الخارجية الإيرانية بأن المفاوضات في هذه المرحلة تركز على إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. على خط موازن، نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا في مكالمة صعبة جدا جهدا جديدا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، ورئيس الوزراء الإسرائيلي كان في حالة غضب عقب نهاية المكالمة. أخيرا، نقل عن مصدرين بأن المرشد خامنئي أمر بإبقاء اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران. بهذا الخبر نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي مارك البطار. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: الليل حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: تهبيط الحيطان. يمارس حزب الله على مستوى نوابه وإعلامه وناشطيه على مواقع التواصل الاجتماعي استراتيجية التهويل أو ما يعرف باللغة العامية بسياسة تهبيط الحيطان. يهول على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وعلى قيادة الجيش وعلى الأقلام الحرة ويستخدم أسلوب الأصبع المرفوع ويكثر من استخدام صيغة ممنوع. ممنوع على رئيس الجمهورية أن يفاوض، ممنوع على رئيس الحكومة أن يتخذ موقفا، ممنوع على قيادة الجيش أن تسمي وفدا ليشارك في اجتماع المسار الأمني في البنتاغون في 29 من هذا الشهر. تتحول أقلام صحفيين وصحفيات الممانعة إلى عصا غليظة للتهديد والتهويل، وتمتلئ صفحات ناشطي وناشطات حزب الله على مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية من مقامات دينية ومدنية. إنها استراتيجية التخويف التي يمارسها حزب الله على الجميع من دون استثناء، لكن هذه المعادلة تحتاج إلى طرفين، طرف يخيف وطرف يخاف، ولا تستقيم هذه المعادلة إذا كان أحد الطرفين غير موجود، فإذا وجد المخيف وغاب الخائف تسقط المعادلة. هذا يعني وبالمباشر ممنوع الخوف، وفي حال عدم الخوف تسقط ورقة التخويف من يد حزب الله. أما إذا بقي الخوف موجودا فإن سلاح التخويف سيبقى فعالا.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.